0: يكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لم تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى،
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
8: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
3: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

مساء الخير. قيل إن زحف الحوثي إلى ساحل اليمن الغربي شكل انتكاسة للشرعية اليمنية، لكن الميدان اليوم يبدو أنه يكتب رواية أخرى. ميليشيات الحوثي صحيح سيطرت على مناطق استراتيجية حتى باب المندب، لكنها تجد مقاتليها وعتادهم في صندوق الموت لليوم الرابع على التوالي. التمدد الذي بدا مكسبا يتحول إلى نقطة ضعف. مواقع تستعاد غربي تعز اليوم من قبل القوات المسلحة اليمنية، وجبهات تفتح شرقي مأرب، ضغط في الغرب وتشتيت في الشرق. وفي السياسة جبهة أخرى، قيادي حوثي ينفي لنيويورك تايمز طلب عدم مهاجمة ترامب للحوثيين، فيما جيدي فانس عاد ليؤكد من جديد أن التواصل قائم مع الميليشيات، والهدف هو عدم تحويل باب المندب لأزمة جديدة على غرار هرمز. أما إيران فتنفي التورط في دعم الحوثيين، فيما أدان الاتحاد الأوروبي التصعيد ودعا في المقابل إلى تأمين الملاحة. بين كل هذه المواقف يدفع اليمنيون ثمن مغامرة الحوثي عبر موجة نزوح هي الأكبر منذ سنوات. لكن السؤال الآن، هل انقلب التمدد الحوثي من مكسب إلى فخ؟ وهل بدأ ميزان الحرب يميل؟ أنا صهيب شراير وهذه ساعة حوار.

0: اليمن، هل تحول التمدد الحوثي إلى فخ؟ سؤال نحاول الإجابة عنه في حوارنا الليلة مع ضيوف الحلقة. بداية العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد، أهلا بك معنا سيادة العميد. الخبير العسكري والاستراتيجي أيضا العميد الركن ياسر صالح، أهلا وسهلا بكم معنا. والمحلل العسكري والاستراتيجي طبعا اليمني، كذلك الأستاذ فريد العولقي المحلل السياسي اليمني، وأخيرا وليس آخرا الأستاذ مانع المطري المحلل السياسي اليمني. مرحبا بكم جميعا ضيوفي. قبل أن ندخل في حوار الليلة دعونا نتابع آخر المستجدات. مع دخول عملية صندوق القتل يومها الرابع، أعلنت القوات المسلحة اليمنية استعادة مواقع كانت ميليشيات الحوثي قد تسللت إليها غربي محافظة تعز، بينها مواقع مطلة على منطقة جرداد في مدينة الشمايتين، قبل أن تتقدم باتجاه منطقة غيل بني عمر في الريف الجنوبي للمحافظة. يتزامن ذلك مع غارات متواصلة استهدفت تحشيدات ميليشيات الحوثيين في مديريات ذباب، الوازعية، حيفان والمخا ومنطقة العفيرة بمديرية جبل حبشي بهدف قطع إمداداتها. جاء ذلك في وقت تدفع فيه الميليشيا بتعزيزات نحو ساحل المخا والمناطق الممتدة جنوب الحديدة، وصولا إلى الخوخة وحيس باتجاه مضيق باب المندب. في المقابل تعمل القوات المسلحة اليمنية على تغيير مسرح العمليات هذا عبر شن. صحيح كما ذكرت في المقدمة، تقدموا في ظرف وجيز وخاطف باتجاه الساحل اليمني وسيطروا على أجزاء كبيرة ما عد انتكاسة للشرعية، ولكن هل تحول هذا التقدم والتمدد الحوثي باتجاه باب المندب اليوم إلى نقطة ضعف عسكرية لهم؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هي جبهة انهارت من مجموعة جبهات ما زالت صامدة وما زالت ثابتة، وما زالت هناك تحركات في مجموعة الجبهات. نتحدث عن الضالع، البيضة، مأرب والجوفي، أقصى الشمال الشرقي من خط التماس متكامل. في البداية كان الحديث بأنه نقطة إيجابية للحوثي تسجل لأنه وصل إلى باب المندب، ولكن بعد ذلك تغير الأمر. نعم، هو لا أستطيع القول سيطرة، لأن السيطرة تعني أنه خلاص ثبت موقعه وبدأ يتمدد. هو الآن في هذه الفترة يحاول تثبيت موقعه، ولكن عندما نتحدث عن تجاوزنا 100 طلعة جوية في صندوق القتل، استهداف لتعزيزات واحتياط الحوثي الذي يدفع به باتجاه الجنوب الغربي إلى منطقة باب المندب، هنا يبدأ يتغير كثير من الموازين في مسألة هل سيطر فعلا أم ما زال يحاول السيطرة. هو ما زال يحاول السيطرة، لكن حتى هذه اللحظة الموازين بدأت تتغير لصالح القوات المسلحة اليمنية ضد القوات الحوثية، علما بأنه ما زال يحاول أن يتواجد وأن يضغط باتجاه الشرق لتعزيز موقعه على الساحل، لكن حتى هذه اللحظة حقيقة لم يستطع بالصورة الكبيرة أن يعزز موقعه.
0: تمام. سيادة العميد ياسر صالح، هل نبالغ عندما نقول أنه القوات الحكومية اليمنية بدأت الآن في استعادة زمام المبادرة عسكريا من خلال الأخبار اليوم في شن هذه الضربات ضد مواقع الحوثيين خاصة جوا على الحوثيين وعتادهم؟
2: نعم، بعد التحية لك ولضيوفك الكرام. أولا المكاسب التي حققها الحوثي لم تكن خاطفة، هذا أود أن أقوله. المعارك مستمرة منذ قرابة الشهرين من منتصف يوليو على هذه الجبهات تحديدا، بينما كانت ما بين استطلاع بالقوة ومحاولات تسلل وعمليات هجومية على مستوى وحدات فرعية وتكتيكية صغرى، بعد ذلك تحولت إلى اتجاه هجوم رئيسي منذ الثاني من سبتمبر تحديدا، وكان اتجاه الهجوم الرئيسي وحشد لها 18 لواء. نعم.
0: هذا ما وصف ربما بالخاطف، لأنه معركة الساحل من الحديدة إلى المخا وصولا إلى أرخبيل باب المندب كان في غضون تسعة أيام ولكن
2: يجب أن ندرك بأنها كانت اتجاه هجوم رئيسي وحشد لها ما يقارب 18 لواء من الميليشيا الحوثية في اتجاه جبهة استطاع من خلالها أن يحقق ثغرة اختراق. من ثغرة الاختراق كان هنالك محاولة للالتفاف على القوة المتواجدة في جبهة

0: القتال الممتدة من حيث إلى معسكر خالد إلى الوازعية، وبالتالي اتخذ قرار إعادة التموضع ما إلى ذلك. وبالعموم هذه الجبهة تحديدا الذي أخذت في 9 أيام، رغم أنني أؤكد أنها خلال 2 شهر، أخذت من الميليشيا الحوثية خلال 6 أيام في مرحلتين سابقتين.
1: نعم، يعني سابقا ايضا
0: في 2016. نعم. وفي 2018
1: الحوثيون عن تعز وعن الساحل.
0: نعم، نعم. صحيح. استطاعت القوات اليمنية ان تسيطر على هذه المناطق في خلال فترة زمنية اوجز من ذلك. والان اذا تحرك الهجوم المضاد مع الامكانيات اللازمة لانجاح هذا العمل الهجومي من وسائل اسناد مصاحب قريب، من دعم جوي لازم، فإنها خلال نفس الفترة هذه تستطيع استعادة المواقع الدفاعية على ما كانت عليه، وربما تطور الهجوم إلى ما هو أبعد. وبالتالي عادة خسران معركة لا يعني نهاية المعركة. وكما أقول هنالك الكثير من المشاهد التاريخية ومن الأمور التاريخية التي حصلت، وإحداها أحد أفضل 10 قادة عسكريين في تاريخ البشرية، نابليون عندما ذهب إلى موسكو ذهب ب500,000 وعاد ب25,000 إلى باريس، وبالتالي ما زال يصنف إلى اليوم أحد أفضل 10 قادة في التاريخ وأحد أفضل الجيوش العالمية. هي جولة الميليشيا الحوثية إلى الآن لم تستطع أن تؤمن مواقعها، خصوصا بعد محاولة تصنيف هذه المنطقة إلى منطقة قتل، وهنالك إعادة ترتيب والتجهيز لعملية الهجوم المضاد، وبالتالي ما زالت المعركة ما بين الكر والفر ولم يحقق هدفها النهائي. وطالما هنالك عمليات عسكرية تجري دون تأمين هذه المكاسب، وهو ماذا ما الذي سيؤمنها؟ هو سيطرته على محافظة تعز، يمكن أن نقول بأنه أمن.
1: هل هذا الهدف يمكن أن يتحقق؟ يعني ممكن كما ذكرت في مرات سابقة الشرعية استعادة السيطرة على الساحل في غضون 6 أيام، هل يمكن أن يتكرر هذا الآن أم هذا صعب؟
0: لما لا، لما لا، ليس هنالك صعب، هنالك معادلة. الذي أريد أن يفهمه المشاهد أن العمل العسكري هو عبارة عن معادلة رياضية، مثلها مثل المعادلة الرياضية، مثلها مثل المعادلة الكيميائية، هنالك مدخلات وهنالك مخرجات وكل شيء فيها محسوب بحساب.
1: صحيح.
0: هنالك معادلة قوات تتم ما بين قواتك وبين قوات العدو. في هذا الإطار إذا ما توفرت الإمكانيات، في تصوري بأنه بإمكان استعادة هذه المناطق.
1: طيب. أستاذ فريد العولقي، نعم كما تفضل الضيوف، كذلك الحرب هي حرب روايات، وحاول الحوثيون النيل من معنويات الحكومة الشرعية اليمنية من خلال تصوير كيف انسحب جنود الشرعية وتمدد الحوثي بها بهذا الشكل. ولكن الآن المعركة اليوم الضربات كان ضد المناطق التي سيطر عليها الحوثي، وبدأوا يخسرون بالفعل بعض المناطق. ماذا سيخسر الحوثيون سياسيا إذا تعثرت هذه المكاسب أو تشوهت الرواية التي حاولوا التسويق لها في الأيام الماضية؟
2: إلى حد ما هم استطاعوا أن السردية التي وضعوها أن تصل إلى الكثير، وهذا كله بسبب غياب الرواية الحقيقية من قبل الدولة اليمنية. فغياب الرواية الحقيقية من الدولة اليمنية هو ما سمح لهذه الميليشيا الإرهابية بأن تفرض هي روايتها بالطريقة التي تريدها هي، التي من خلالها لم تسقط فقط معنويات المقاتلين فقط، وإنما أيضا عموم الشعب اليمني وعموم المواطن العربي الذي يتابع أخبار اليمن ويتمنى الخير والسلام لليمن.
1: أنت هنا تهاجم الحكومة اليمنية سيد العولقي؟
2: لا، مش هو، طالما أن في الحقيقة، طالما أنها غائبة نحن قد نكون نعلمها.
1: ما هي هذه الحقيقة الغائبة؟ ما هي الرواية التي كان يجب أن تظهر وألا يسوق لرواية الحوثي حول ما حصل في الساحل؟
2: ما كان ينبغي للشرعية اليمنية أن تترك المجال لا في الأمس ولا في اليوم ولا في الغد لأي طرف آخر أن يروج ما يريد هو، سواء كان مؤيد أو صديق أو حتى العدو. فهذه يعني واحدة من الإشكاليات. احنا اليوم لما ننظر مثلا على موضوع الخسارة، لا ننظر لها كخسارة عسكرية مثل ما يتحدث الأخوة وهم مختصون في هذا الجانب، نحن نرى أن الخسارة تفوق خسارة الأرض. فما المساحة التي فقدت أو خسرتها الحكومة الشرعية في اليمن في منطقة الساحل الغربي، بالإمكان أو إن صح التعبير قد تم استعادة مثلها أو ضعفها في شرق اليمن، سواء في محافظة الجوف أو في محافظة البيضاء، لكن نحن ننظر لها من الجانب السياسي. ففي الجانب السياسي إن ما حدث، الهزيمة الكبيرة كانت لنا في الجانب السياسي وليس في الجانب العسكري أو على مسرح العمليات.

0: العسكرية، حيث أن كل العملية العسكرية هذه ودوافعها وأسبابها ليست للحوثي أي أهداف فيها. الحوثي لا له لا ناقة ولا جمل. كل الذي قام به أن الحوثي مجرد وكيل لإيران. إيران استطاعت اليوم بوصولها وأن تصبح هي مطلة على مضيق باب المندب في البحر الأحمر، هي أصبحت اليوم تتحكم بمضيقين. ونحن نستذكر فقيد اليمن الكبير الرئيس عبد الرب منصور هادي في مقابلة له كانت مع صحيفة الحياة في العام 2012، تحدث فيها وقال أن من يملك مفاتيح باب المندب ومضيق باب هرمز ليس في حاجة لصناعة قنبلة نووية حد تعبيره، لكن أن الخسارة اليوم هي الخسارة السياسية، حيث أن اليوم إيران في ملف المفاوضات السياسية أمام العرب وأمام المسلمين وأمام المجتمع الدولي قد أوجدت لنفسها حظا أكثر في عملية التفاوض السياسي. فنحن ننظر إلى الخسارة من هذا الجانب. طيب، وما الحوثي إلا
1: طيب هل هذه الخسارة السياسية كما تصفها يمكن أن تعوض؟
0: لا يمكن أن تعوض إلا باستعادة ما خسرناه.
2: شكرا.
1: نعم، وهذا تراه أنه بدأ يتحقق الآن أم لا؟ هذه
0: أنا على ثقة مطلقة
1: ضمن الدعاية كما قد يقول البعض.
0: أنا أكد لك أنه لم تكن ولم يحدث لا خيانات عسكرية، وإنما ما حدث هو في إرباك في المشهد، وليس بسبب، ولا يجب علينا أيضا وللجميع أن نحمل من كانوا في الميدان المسؤولية، بل من يتحملها هي القيادة العليا المسؤولة على قرار الحرب وعلى قرار السلم على قرار التقدم، والمسؤولة على تمويل الأفراد بالسلاح وبالذخائر، لأن في في في في جزء من المعارك وصلت الناس تتقاتل بالسلاح الأبيض، وهذا ما نشره أيضا ميليشيا الحوثي الإرهابي، نشرت الكثير من المقاطع لهذا الكثير من شهدائنا الذين سقطوا بالسلاح الأبيض، وهذا دليل على أنها معارك كانت قوية ومعارك كانت كبيرة. فنحن نتكلم اليوم أن لا خسارة عسكرية لدينا كمساحة جغرافية قد تم تعويضها في الجوف، وما زالت قوات العمالقة أو قوات درع الوطن أو قوات الجيش اليمني بكل تشكيلاتها وفصائلها تتقدم في كثير من الجبهات. لم يستطع الحوثي أن يتقدم قيد أنملة في محافظة مأرب أو في محافظة الجوف، ولم يستطع كذلك أن يتقدم أو أن يستعيد ما خسره خلال الأسابيع الثانية على طول الشريط الممتد الذي يمتد أكثر من 500 كيلو متر. صارت عندنا إشكالية في جبهة معينة يجب فتح التحقيق فيها ويجب المراجعة فيها، وأكد أنه بإمكان الجيش اليوم أن يستعيد ما خسرناه سواء
1: صحيح.
0: خلال أيام أو
1: وكما
0: خلال أشهر، لكن التضحيات نعم. التضحيات هذه أمانة.
1: المكاشفة والخطاب الصريح حول ما حصل في الساحل اليمني شيء ضروري جدا، لأنه كان تعلم الآن المجال مفتوح عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحديث عن كل السرديات والروايات، وكما تفضلت كان حكي على موضوع خيانات عن انشقاقات عن يعني، ولكن في النهاية أنه حصل ما حصل. استاذ مانع المطري،
0: يعني اختم في في في الفقره نعم. هذه وفي المداخله هذه
1: فضل.
0: ان مثل ما نحن الان نشاهد ان هناك غياب للشرعيه في هذا الجانب او في هذا الملف، انها لم تعطي تصريحا واضح، فبكل تاكيد ان ايضا لم تكن هي صادقه حتى مع جنودها او افرادها في الميدان، وتركتهم يواجهون مصيرهم بشكل منفرد.
1: تعليقك استاذ مانع المطري، هل تتفق مع ما يقوله الاستاذ العولقي؟
3: أنا أتفق مع بعض وأختلف مع بعض الآخر.
1: أين تتفق وأين
3: أنا
1: تتفق؟
3: أعتقد أنه وجود سردية رسمية حكومية أمر مهم، وهذه السردية يجب أن تعتمد معيار الوضوح مع الناس ما الذي حدث بالضبط، وهذا بضرورة بطبيعة الحال يحتاج أيضا إلى التحقق مما جرى، والتحقق مما جرى لا يعني بالضرورة التخوين، والمحاسبة أيضا لا تعني بالضرورة التخوين. أحيانا المحاسبة تتم للتقصير للفشل، ليس بالضرورة أن يكون هناك التخوين. لكن في اعتقادي أن وجود إحصاءات حقيقية لما حدث قد تغير من معنى السردية. السردية التي قدمتها ميليشيات الحوثي والتي لا زالت تقدمها في وسائل إعلامها أنها هي حاولت بشكل واضح أن تبعد الحرب من أن كونها حرب أهلية أو حرب داخلية بين فصائل يمنية إلى أن تقول أنها تواجه القوات السعودية، هي تزوق لهذا الأمر، بينما من يقتلون كلهم يمنيون في الميدان. وحقيقة الأمر نحن لم نقدم السردية الحقيقية أننا لا نواجه الحوثي بمفرده، الحوثي مجرد واجه، بل نواجه الحرس الثوري الإيراني. لدي بعض الإحصاءات التي تؤكد أنها تتجاوز إمكانات الحوثي. على سبيل المثال، رصد في مناطق الاشتباك في الساحل الغربي رصدت وسائل الحرب الإلكترونية 5346 جهاز اتصال لاسلكي. في جبهة البرح وحدها 3181، جبهة

0: هات الحديدة 2165
1: أجهزة اللاسلكية للتواصل مع من؟
0: للتواصل، هذه تعطى لقادة المجموعات ليست للأفراد، لقادة المجموعات. كل قائد مجموعة يقود مجموعة ما بين 10 إلى 30، وبالتالي تعرف كم حجم عدد القوات التي كانت هناك. عدد القوات كان يتجاوز 76,000. معدل الكثافة النيرانية التي أطلقته العسكريين يعرفوا هذا بشكل جيد، أنه في كل موقع أطلق عليه ما يقارب 85 قذيفة هاون، وهذا يتجاوز المعطل الطبيعي بأضعاف مضاعفة، يتجاوز حتى قدرات الحوثي في الحروب التي خضناها معهم. بمعنى أن الإدارة التي كانت تخوض المعركة هي الحرس الثوري، وهذه هي الحقيقة التي يجب أن يعلمها العالم ويعلمها اليمنيون. أيضا 130 صاروخ باليستي، 145 طائرة مسيرة، 15 زورق مسيرة، كثافة نيرانية هائلة في جبهة طولها 170 كيلومتر.
1: وهذا
0: يضع علينا أيضا أن
1: بدعم مباشر من الحرس الثوري
0: بإدارة وليس
2: إدارة مباشرة.
0: إدارة مباشرة. والآن فتح الساحل،
1: وأضف إليها عنصر المباغتة ربما أيضا
0: بالتأكيد. والمسألة التي يجب أن لا نغفل عنها الآن ولا تغفل عنها القيادة السياسية والقيادة العسكرية، أن الساحل الغربي أصبح مفتوحا لدخول عشرات السفن والزوارق المحملة بالمقاتلين، ليس بالسلاح، بالمقاتلين والقادة والمتطوعين لتخوض إيران حربها في بلادنا. هذا الأمر يجب أن تتنبه له القيادة السياسية والقوى الدولية والقوى الإقليمية. المسألة الثانية أنه حتى في ظل وجود الأخطاء وفي ظل وجود حالة فشل في الإدارة، مهما كان خصمك يستعد، أنت أيضا فشلت في تقدير الموقف. يجب أن تقر بهذه المسألة، ويجب أن تقر بقاعدة أساسية أن الدولة باقية والأفراد زائلون. لا يعني بضرورة
1: إذا أنت فشلت في إدارة العملية العسكرية
0: الشرعية، لكن هذا الفشل يجب أن لا ينعكس على المعركة ككل. مثلا على سبيل المثال، ملحمة العرب الكبرى في القرن العشرين كانت ملحمة العبور في 73، لا يمكن أن ننكر أن كان هناك ثغرة
2: الدفسوار، وهذا ما حدث في هذه المعركة.
0: ثغرة الدفسوار هذه لم تلغي حقيقة أن العرب عبروا القناة، وهذا ما حدث في الساحل الغربي. الحوثيين دخلوا إلى الساحل الغربي، لكنهم لا يستطيعوا أن يلغوا يعني حقيقة أن القوات المسلحة اليمنية موجودة في كل الجبهات وتتقدم نحو صنعاء ونحو صعدة. في الجوف هناك تقدمات، في مأرب هناك تقدمات، حتى في الساحل الغربي.
1: أستاذ مانع، يعني أنت هنا تتفق ربما مع السيد العولقي أنه ربما لم يكن هناك مكاشفة لليمنيين وللرأي العربي المتابع لما يحصل في اليمن بحقيقة أنه فعلا أنه كان هناك هجوم حوثي مدعوم من إيران بشكل مباشر وإشراف إيران.
0: لم يكن هناك تقدير موقف شامل مكتمل. طيب. ولم يكن هناك
3: أيضا غياب القيادة العليا.
1: نعم.
3: غياب القيادة العليا عن المعركة.
1: لدينا تصريح من إيران اليوم، إيران نفت أن تكون قد تقدم الدعم للحوثيين، ليس الإدارة الأمريكية. سنذهب إلى الرواية الإيرانية. إذن مشاهدينا، تمسكت إيران بسردية عدم دعم الحوثيين وقالت إنها لا تتدخل فيما يجري في اليمن. أدعوكم أعزائي المشاهدين والمستمعين وضيوف الكرام للاستماع لما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
4: أؤكد مجددا أن إيران لا تتدخل في شؤون اليمن، ومع ذلك فإننا نهتم بالوضع في المنطقة، وندرك أن بعض الأطراف تستغل هذا الوضع لتأجيج الخلافات والانقسامات بين الدول الإسلامية، ولهذا السبب نعلن موقفنا بوضوح. لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الموقف تدخلا في اليمن. اليمنيون هم أصحاب القرار في شؤونهم، وجماعة الحوثي تعد طرفا يمنيا مستقلا وتتخذ القرارات التي تراها ضرورية بناء على مصالحها الخاصة.
1: سيد فيصل الحمد، كما ذكر ضيف الأستاذ مانع المطري، ما حصل في اليمن كان بإدارة إيرانية مباشرة من الحرس الثوري، وبإحصائيات عددها لنا بعتاد عسكري مهم ودعم عسكري مهم له. لماذا تنفي إيران كما استمعنا لبقائي أي صلة لها بما يحدث في اليمن الآن؟
5: قبل ذلك سمحت لي بما ذكر الزميل الإحصائيات وهي جدا مهمة. قبل سقوط الجبهة كانت هناك مؤشرات فعلا أن الحوثي وضع ثقله الاستراتيجي على جبهة الساحل، كثافة الاستهدافات، التحركات، محاولته لتهدئة الجبهة وتبريد الجبهات الأخرى، لأنه دائما يقاتل على جبهة لا يقاتل أكثر من جبهة. لذلك كان فيه مؤشرات واضحة أنه فعلا الحوثي بدأ يتحرك باتجاه الساحل لباب المندب، واعتبره هو الهدف الاستراتيجي له. لكن ما ذكره الإيرانيون هو ليس مستغرب. قاليباف قبل يومين كان يبارك للشعب اليمني الانتصار، أنا لا أعلم حقيقة، يبارك الشعب اليمني الانتصار على من؟ على أبناء اليمن أم يبارك اليمن؟

0: إيرانيا للانتصار على أهل اليمن، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني ذكر يقول لا تدخل في شؤون اليمن، التسليح المتواجد، أجهزة الرصد، المعدات كلها إيرانية.
1: نعم.
0: التواصل إيراني. السفير الإيراني قتل في أحد مراكز العمليات في مأرب، السفير الإيراني السابق. فلذلك ينفي، ولكن الواقع هو من يثبت. الإيرانيين دائما ما ينفون، ينفون استهداف.
2: طيب خليني أكون مباشر معك أكثر سيد فيصل. الإيرانيون ينفون كالعادة، ولكن أنه واضح أنه التقدم من هذا النوع لابد أن يكون فيه دعم من الحرس الثوري من إيران بهذا الشكل. وعندما نبحث عن المستفيد، إيران مستفيدة من وصول ذراعها إلى السيطرة على ممر ملاحي مهم كباب المندب، إضافة إلى مضيق هرمز. هل الشرعية اليمنية، القوات الشرعية اليمنية قادرة على استرجاع هذه المناطق لوحدها دون أن تستعين بطرف خارجي؟
0: هي قادرة إن شاء الله، ولا ننسى أن التحالف ما زال يدعم الشرعية اليمنية بناء على القرارات الأممية، وهذا شيء مهم جدا. احنا نتحدث في نظام دولي، انا اتحدث في تشكيلات عصابات مثل ما يسعى يكونها الحرس الثوري الايراني. فلذلك الشرعيه ما زالت تدعم اليمن، ما زالت تدعم الحكومه الشرعيه في اليمن. القوات اليمنيه قادره ان شاء الله، هي عاثره ما حدث في الساحل. العمليات الان والتحركات الواضحه في محورين مهمين جدا في جنوب تعز هي مؤشر، اضافه للاستهدافات الكثيفه الجويه، هي مؤشر لانها ستعود ان شاء الله. لكن الإيرانيين ينفون، والسلاح المهرب دائما ما يعني من 3 أسابيع القوات البحرية اليمنية ألقت القبض على زورق في قطع غيار ومعدات تسليح جميعها إيرانية، فلا أعلم حقيقة الأمر. الإيرانيين طيب دائما ما ينفون.
2: تقول أن الشرعية يمكن أن تنجز المهمة لوحدها. اليوم كان هناك ضربات مكثفة من سلاح الجو من الشرعية، هي التي أدت إلى استعادة بعض النقاط التي سيطر عليها.
0: نعم، نتحدث عن أكثر من 100 طلعة خلال تقريبا 24 ساعة الماضية، سواء في منطقة صندوق القتل اللي هو 450 كيلومتر أو خارج.
2: بصراحة هل ترى أنه هي تبلي بلاء حسنا في المعركة هذه؟
0: في تحسن كبير جدا في قيادة المعركة وفي تنظيم المعركة، وأنا أقولها واقع اللي نقول أنا طرف محايد، وسأشرح الوضع على الطاولة.
2: نعم. أولا ما الذي يجعلك تقول أنه فعلا الشرعية تسجل نقاط الآن ضد الحوثي؟
0: طيب، وحدة القيادة تغير الوضع في اليمن في مسألة القيادة. وحدة القيادة موجودة، الجاهزية العسكرية موجودة، التدريب موجود، التسليح موجود، وأكبر دليل سرعة الوحدات اليمنية على التكيف مع منظومات الطائرات بدون طيارة الحديثة. فلذلك هي جاهزة لعملياتها، ما حققته من نجاحات في الجوف وفي مأرب وفي الحيضة وفي الضالع، هذا يؤكد أنها ما زالت فعلا فاعلة، ما زالت تستطيع التحرك.
2: نعم.
0: ولكن هذه الجبهة للأسف التي سقطت في الساحل استغلت إعلاميا أكثر من استغلالها ميدانيا، وهذه هي المشكلة الموجودة الآن.
2: نعم. فقط سيد ياسر، أراك يعني ربما أنت تنفعل عندما تسمع أنه الشرعية خسرت أمام الحوثي أو رواية الحوثي حول ما يحصل في اليمن. تعليقك على ما قاله ضيفي الكريمين هنا الأستاذ مانع والأستاذ فريد على موضوع ضرورة مكاشفة اليمنيين بحقيقة ما حصل، والاعتراف بأنه فعلا الحوثي تقدم في هذه الجولة.
3: كم مساحة الجمهورية اليمنية؟
2: لا أعلم الرقم
3: الدقيق. 555,000 كيلومتر مربع. كم المساحة التي سيطر عليها الحوثي في معركة المخا؟
4: 1%
3: 2600 إلى 3000 كيلومتر مربع. هل هذا رقم صعب؟
0: ولكن
3: في جغرافيا ساحلية،
0: هل سيطر؟
3: فلنفترض أنه سيطر.
2: سأعلم ما سيقولون. سيقولون ولكن هي المنفذ على البحر.
3: شكرا.
2: وعلى ممر إقليمي وأمن استراتيجي مهم جدا.
3: إذن هنا نسأل أنفسنا سؤال. ما الذي قدمه المجتمع الدولي لإسناد الحكومة اليمنية لتأمين والحفاظ على أهم ممر من ممرات العالم؟
2: هل تعني
3: على اليمنيين يدفعون دماءهم؟
2: أكون قاسي قليلا، هل تعني هنا أن الشرعية غير قادرة على طرد الحوثي لوحدها؟
3: لا، ليس هذا معيار. إذا أخذنا هذا المعيار، نعم الشرعية محتاجة إلى دعم في موازين القوى، محتاجة إلى دعم. أنا من أول المعركة أطلق على المخا 120 صاروخ باليستي. لا تمتلك الحكومة اليمنية منظومات دفاع جوي قادرة على تحييد هذه القدرة الصاروخية. نحن لا ننظر إلا إلى جانب. إذا الميليشيا الحوثية تنشر مقاطع وهنالك من 20-30 آلية عسكرية في كل موقع محروقة عن بكرة أبيها، وهذا نتيجة استخدام الصاروخ البالستي. أنا لا أبرئ الحكومة اليمنية، أنا رجل عسكري وأعرف أن النصر والهزيمة جزء

0: من المعركة.
1: صحيح.
0: ولا يوجد انتصار دائم ولا يوجد. لكن دعني أجيب على الرجل الذي يكذب كما يتنفس.
1: من
0: متحدث باسم وزير الخارجية أو بوزارة الخارجية
1: الإيرانية؟
0: كيف ينفي؟ أنا سأقول له عود إلى خطاب حسن نصر الله في 2 يناير تحديدا عام 24، وهو يذكر كيف تأسست الميليشيا الحوثية إلى يوم 2 يناير 24، وهو يتحدث بأنه المسؤول الأول وهو وقاسم سليماني وأنهم من أمدوا. كيف يستطيع أن ينكر الأسلحة؟ هل تعلم أن الصواريخ التي حسمت المعركة والطيران المسير الذي حسمها وأجهزة الاتصال، ليس فقط موضوع أجهزة الاتصال الذي أعطانا تقدير عن عدد القوة الذي تجاوزت 70,000 واتفق معه قرابة 18 لواء الذي حشدت إلى هذه الجبهة، هنالك معدات التشويش ومنظومات التشويش الصينية والإيرانية التي أفقدت جزءا من فاعلية الطيران المسير. لذلك أنا أقول بحاجة نحن إلى إلى إلى الدعم الدولي وإلى التحالف العربي للوقوف جنب
1: اليمن، لأن المسألة تتعدى اليمن، تتعدى
0: نعم هنالك فوارق قدرات
1: إلى أهل الملاحة.
0: نعم. فبالتالي هل أريد أقول ينفي تورطه في وبينما أين بدأ؟ متى بدأت الحكاية؟
1: متى؟
0: عندما قال ترامب كثير من دول المنطقة بدأت تبحث عن مسار بديل عن مضيق هرمز.
1: صحيح.
0: في اليوم الثاني كان بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني يقول كل مصادر الطاقة في المنطقة ستتعرض للمصاعب.
1: ولذلك كان هناك أيضا ضربات بالطائرات المسيرة من العراق.
0: نعم.
1: على خط السعودية، خط ينبع. نعم. لتصدير النفط عن طريق البر.
0: بالضبط.
1: يعني خط النقطة شرق
0: الثالثة.
1: غرب.
0: النقطة الثالثة قاليباف يتحدث في تصريحين. الأول ثاني يوم هذا البيان يقول إما الكل وإما لا أحد، ويذهب إلى العراق ليستنهض الميليشيات العراقية ويقول نحن أصبحنا مقاومة عالمية في محور عالمي. حسن نعيم قاسم ماذا قال؟ قال معركة هرمز، وبالمناسبة غرفة العمليات مسمى هرمز في صنعاء وغرفة عمليات المنطقة، قال هي ممتدة من مضيق هرمز إلى باب المندب إلى إلى إلى تبت. نعم. علي الطاهر،
1: دعونا نذهب إلى فاصل. تحدثنا عن الإيرانيين وعلاقتهم بالحوثيين وما يحدث الآن وسير المعركة والمواجهة وما محاولة فهم ما حدث. بعد الفاصل سنعود لنفهم الموقف الأمريكي مما يحدث في اليمن. ابقوا معنا.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
0: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
1: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد، أنتم تتابعون ساعة حوار من العربية. موضوع حلقة اليوم اليمن، هل تحول التمدد الحوثي إلى فخ؟ قبل أن نتابع النقاش كما ذكرت قبل الفاصل، سنذهب الآن إلى الموقف الأمريكي مما يحصل في اليمن. ميليشيات الحوثي مشاهدين نفت تواصلها مع الإدارة الأمريكية أو طلبها من الرئيس دونالد ترامب عدم مهاجمة الميليشيات، لكن في المقابل كانت هناك تصريحات لافتة من جانب الرئيس الأمريكي أو نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بشأن ما يجري في اليمن. دعونا نستمع إلى نائب الرئيس الأمريكي.
1: Concerned certainly. It's something that we're keeping pretty close tabs on. We've been in constant contact with the Emiratis, the Saudis, and others who are affected in the region. So it's something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves. So we actually feel like we are on top of the situation. It's a very fluid and dynamic thing, but we're going to keep on monitoring it, making sure that Americans' best interests are represented.
0: أستاذ فريد العولقي، كيف تقرأ النفي الحوثي أنهم تواصلوا مع ترامب في حين أنه جاي دي فانس نائبه يؤكد وجود تواصل؟
2: هم على فكرة يعني هو تضارب موجود عند الجماعة هذه. هم أول ما يعني بدأوا يتمكنوا في المخاوف وكذا كانوا يرسلوا رسائلهم لكل الدول بما فيها حتى إسرائيل. يعني محمد البخيتي كان في أحد منصات التواصل الاجتماعي كان يقول نحن لا يمكن أن نعترض على أي مصالح أي دولة، والممر سيكون آمن للجميع باستثناء
0: السعودية.
2: من نحن وياهم في خلاف للمملكة العربية السعودية حتى أن
0: يعني هو يعني يستثنى السفن الإسرائيلية والأمريكية
2: استثنى
0: ويستهدف السعودية.
2: هذا تصريح يعني سمعته أنا ولم يقوله لي يعني أو ليس منقول لي. وهم أكدوا هذا الكلام في أكثر من موقع، بأكثر من قيادي، في أكثر من اتجاه، سواء كان عبر المتحدث الرسمي عندهم
0: رئيس. لماذا يعني لماذا هذا الاستهداف ضد السعودية؟ يعني رغم أنه شعارهم الميليشيا هو الموت لأمريكا والموت لإسرائيل.
2: لا ما شوف لليوم هذا لا مات لا أمريكي ولا إسرائيلي. كل اللي مات يمني ولا سعودي بسبب المغذوفات
0: المدنيين
2: أو من المقيمين في المملكة العربية السعودية،
0: وحتى في مساجد يعني في مسجد في جيزان بالأمس.
2: شوف هو إيش اللي مزعجهم من الأمر؟ أن إيران عندما قامت بإغلاق مضيق هرمز كان الهدف منها أنها أن تدخل العالم هذا في أزمة توفير المشتقات النفطية، في أزمة اقتصادية، في أزمة لوجستية، في أزمة. لكن استطاعت المملكة العربية السعودية، حيث أن المملكة العربية السعودية كبنى تحتية جاهزة سواء اللوجستية، استطاعت أن تنقذ كل دول الخليج وأن تمول دول الخليج بالمواد الأولية. سواء
0: يعني السعودية هي التي تجاوزت موضوع العقبات النفطية للتصدير.
2: كذلك المملكة العربية السعودية كان خطوطها تصديرها للنفط من بحر الأحمر ما كان يتعدى مثلا مليون أو مليون ونصف برميل يومي، لكن بسبب إغلاق المضيق قامت وعوضت الفاقد من المضيق بتصدير أكثر من 5,500,000 برميل يوميا. هذا إيران تريد أن توصل إلى المفاوضات مع الأمريكان وغير الأمريكان والمجتمع الدولي، وهي لديها أكبر أوراق ضغط لكي تحقق أكثر مطالبها، لأن مطالبها غير مطالب غير عقلانية. يعني لا يمكن للعالم أن يقبل أن تكون دولة منفلتة، دولة مثل هذه، أن يكون لديها سلاح نووي. فهي لا يمكن أن تجبر العالم إلا بإدخال العالم في أزمة. فعندما نجحت المملكة العربية السعودية في تعويض الفاقد من مضيق هرمز، تعويض كذلك الدول المطلة على الخليج العربي عبر موانئ المملكة العربية السعودية، أو كذلك حتى مواطني الكويت الذين عندما أغلق مطارات الكويت استفادوا من مطار حفر الباطن، واستفادت البحرين ودولة الإمارات العربية. هذا أزعج الإمارات وجعل من الإمارات أن تحرك كل أذرعها وميليشياتها، ليس في اليمن فقط بل كذلك في العراق.
0: طيب
2: في العراق، وتكرر هذا الشيء الى الى الى الى ما قبل الثلاث الايام الماضية. فهذا ما يدفع ايران، فلذا هم لا عدو لهم في حقيقة الامر غير المملكة العربية السعودية، لانها الدولة الوحيدة القادرة والقائدة للمجتمع العربي والدول الإسلامية.
0: طيب
2: جميعها.
0: نعم استاذ مانع، هذا السجال يعني الأمريكي يقول أنه نحن لن نضرب بالحوثيين لأنه

0: هناك تواصل وهما تعهدوا أنه لن يستهدفوا السفن الأمريكية، في حين أنه الحوثي ينفي. ماذا يعني هذا السجال؟
1: النفي الحوثي لا يعتد به، لأنه هو نفي من أجل الدعاية الداخلية، هو يسوق دائما للصرحة،
0: يعني يشكل هذا التناقض في أمام خطابه، أمام الإيديولوجيا وشعاراته التي يسوقها لمناصريه.
1: الماكينة الإعلامية للحوثي تعمل دائما على تسويق الشعارات الإيديولوجية التي تقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. عندما يتم الإعلان أنه حدث تواصل ما بينهم وبين الأمريكان واتفقوا، هذا يؤثر على مصداقية أمام شارع الداخلي. لكن الواقع يقول أن الحوثيين عقدوا اتفاقا مع الأمريكان بعد الضربات الأمريكية، صحيح. وكان هذا معلن والعالم كله معترف، والحوثيين اعترفوا بأنهم وقعوا اتفاقا مع الأمريكان على وقف الضربات بمقابل أنهم لا يستهدفوا السفن. من الواضح أن الحوثيين الآن تواصلوا مع الأمريكان وطالبوا تمديد هذا الاتفاق، أنه لن نعتدي على سفنكم ولن نتدخل. وبتصريحاتهم العلنية يقولون أنهم يفرضون حظرا على الملاحة البحرية السعودية، لم يقولوا الإسرائيلية ولم يقولوا الأردنية، لم يقولوا إلا السعودية. نعم. مجرد عدم الكلام عن الآخرين معناها أنك متفق معهم. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية، أنا أعتقد أنه في
0: قبل المسألة الثانية رجاء، لكن ما الذي يجعل الأمريكيين فعلا لا يتدخلون؟ لأنه في النهاية حتى لو كانوا لا يستهدفون سفنهم، أسعار النفط سترتفع وهذا سيؤثر على أمريكا. نعم. فلماذا الولايات المتحدة هنا تقول أنه طيب تواصلوا معنا وتعهدوا بعدم ضرب سفننا ونحن لا نتدخل؟
1: نعم، هذا هو كنت أريد أن أقوله
0: في سبقتك،
1: أنه الأمريكان الآن هم ينظروا إلى مصالحهم بخارطة أوسع مما نراها نحن كيمنيين أمامنا الحوثي. أيوة. مباشرة، لكنهم أمامهم خصوم كثر وأمامهم حلفاء أكثر في نفس الوقت. ولهذا بالسياسة التي ينتهجها ترامب دائما، ترامب يستخدم سياسة المقاول ويرى أن هناك كلفة يجب أن تدفع في مواجهة الحوثي، هناك كلفة في مواجهة إيران، ويريد أن تشارك هذه الدول في دفع الكلفة، بل على العكس يريد أكثر من ذلك بكثير، يريد أن يحمل الكلفة لدول أخرى. هو يأتي لكن هناك آخرين يدفعوا الكلفة. هذا ما نراه أنه منطقا غير سوي من الإدارة الأمريكية في هذا الاتجاه. المواجهة في باب المندب رغم ما حدث من تأثير ومن تقدم للحوثيين، إلا أنه لا يؤثر على المعركة الداخلية بقدر ما يفتح صفحات جديدة للصراع على المستوى الإقليمي والدولي. وفي نفس الوقت الدول عادة في وقت المحن تستكشف الجغرافيا وتفهمها أكثر. ما حدث في باب المندب وفي خط شرق غرب بالتزامن مع الضربتين تعطي انطباع للدولة اليمنية وللدولة السعودية أن التهديد الحوثي هو تهديد وجودي لكل دول الجزيرة العربية، وبالتالي هو مسألة وجودية يجب أن ينتهي، يجب أن نحسم الأمر بأي كلفة.
0: نعم. طيب سيد فيصل الحمد، ربما إذا كان لديك أي تعليق أعود أو أكرر لك نفس السؤال، لماذا يتعهد الحوثي بعدم ضرب السفن الأمريكية أو حتى الإسرائيلية بينما هو يهاجم السعودية؟
2: خلي أربطه في الأحداث الدائرة. إيران تهتم لثلاث مواقع مهمة جدا، مضيق هرمز، باب المندب، وشرق المتوسط. هرمز كرت استراتيجي واحترق بعد حرب 39 يوم، تبقي باب المندب وشرق
3: المتوسط.
2: أعني بشرق المتوسط من ليش حزب الله؟
0: حزب الله. نعم.
2: نعم، لأنها شرق المتوسط يؤثر على تصدير النفط، وباب المندب يؤثر على تصدير النفط.
0: صحيح.
2: وهذه نقطة مهمة.
0: ولكن حتى هي تقول إنها ما زالت متحكمة في مضيق هرمز.
2: هي ما زالت تقول، ولكن الواقع والإعلانات الأمريكية وصلنا ما يقارب 15 مليون برميل يوميا يخرج من الممر الجنوبي أو الممر السري، وكان يخرج في الأيام العادية 20 مليون، فلذلك 75% هي نسبة عالية جدا، لذلك النفط ما يقارب $100 وينزل، لم يصعد إلى 150. الإيرانيين كانوا يسعون في إغلاق مضيق هرمز إلى رفع التكلفة على الاقتصاد العالمي بما يضغط على الرئيس ترامب للحصول على تنازلات. الاستراتيجية الأمريكية كانت عكس ذلك، كانت فتح المضيق، الضغط على إيران، والتفاوض من مبدأ قوة. نجح الأمريكان في مضيق هرمز، لذلك ذهب الإيرانيين لباب المندب للتأثير على تصدير النفط، لأن خط شرق غرب أثر على الإيرانيين وأثر على استراتيجيتهم. ولاحظنا أنه من فترة بسيطة لأحد النواب الإيرانيين تحدث بأن الدول التي تصدر النفط خارج المضيق ومن الأنابيب هي تعمل ضدنا، وكأن المنطقة مربوطة بالمصالح الإيرانية.
0: ولكن سيد فيصل، هناك شيء غير مفهوم، هناك كلمة استخدمها الأستاذ مانع

0: ما زالت عالقة في ذهني، هل هناك سيناريو أكبر لم لا نستطيع أن نفهمه الآن
1: من ناحية
0: لترتيب المنطقة، لأنه طيب. الموقف خاصة فيما يتعلق بالموقف الأمريكي من تمدد الحوثي ومن خلفه إيران باتجاه باب المندب؟
1: أولا
0: أنت تتحفظ على هذه الكلمة وسأعود إليك بعد قليل.
1: استراتيجية الأمن الوطني الأمريكية اللي صدرت في نوفمبر الماضي تنص على نقل الأعباء إلى الحلفاء،
0: الأعباء إلى الحلفاء،
1: الأعباء لا أعني بذلك أي لا أعني بذلك دفع الأموال بل التحرك، لذلك
2: العبء الأمني
1: نعم
0: والعسكري،
1: لذلك الولايات المتحدة الأمريكية ترغب من الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين في الشرق الأوسط بالتحرك في هذا الملف. وحنا لا ننسى أنه من تقريبا شهر ونيف سمو وزير الدفاع السعودي في واشنطن أبلغ جي دي فانس بأن الرياض تستطيع التعامل مع هذا الملف ولا حاجة الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل، علما أن نكسس نقلت أخبار بأن السعودية طلبت مرتين الاستهداف، وأنا حقيقة نضع علامة استفهام على خبر أكسس لأن السعودية تستطيع الاستهداف وتستطيع التحرك بأكثر مما هو موجود الآن على
0: الأرض. لماذا لم تتحرك؟
1: هناك تفاهمات دولية، هناك دعم للشرعية، القوات الشرعية ما زالت فاعلة، سقوط وأنا ما زلت أقول سقوط جبهة لا يعني خسارة الحرب، ما زالت القوات اللبنية فاعلة.
0: نعم. لكن وهذه هي زاويتنا الأولى في هذا.
1: لكن نقل الأعباء، إحنا لاحظنا زيارة اليوم سمو ولي العهد استقبل الأدميرال كوبر.
0: قائد كوبر قائد للسنتكوم القيادة المركزية للوسطى.
1: هناك تنسيق كبير جدا بين وزارة الدفاع السعودية
0: والأمريكية.
1: وزارة الحرب اللبنية. هناك تنسيق كبير جدا. لذلك تصريح جي دي فانس أنا أستطيع أضعه في ثلاث محاور إذا سمحت لي.
0: تفضل.
1: المحور الأول هو احتواء قبل الضربة، هذا واقع الولايات المتحدة،
0: هذا ما أتساءل هل هذا هو السيناريو الذي لم تتضح صورته بعد؟
1: نعم. أولا هناك احتواء، لأن مهما
0: احتواء قبل الضربة،
1: نعم، مهما ذكر الحوثي بأنه لن يتعرض السفن باستثناء السفن السعودية عندما فعلا يفرض سيطرته على هذه المنطقة سيتغير الموضوع.
0: جميل. السيناريو الثاني واقع. نعم
1: طبعا بما فيها الاحتواء، إن فشل الاحتواء فهناك ضربة عسكرية ستكون موسعة. الشيء الثاني هو فصل ملف الحوثيين عن اليمن، ماسف ملف الحوثيين
0: عن إيران.
1: نعم الولايات المتحدة الأمريكية الآن تقول جي دي فانس تواصلنا مع الحوثيين، لم تقل تواصلنا مع الإيرانيين من أجل الحوثيين، فلذلك هناك عملية فصل
0: للمسارات. نعم.
1: الثالث هو الأهم، قد يندرج تحت الثاني برضه، اللي اختبار الاستقلالية القرار الحوثي، هل من الممكن فعلا الحوثي أن يتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ويفتح المضيق ولا يتعرض جميع السفن فعلا أو ينسحب كمبادرة حسنية لوضع إطار سياسي، أم أنه سيبقى مرتهن للقرار الإيراني؟ فلذلك هذه النقاط مهمة جدا أقرأها في تصريح جي دي فانس. التصريح بعض الناس يعتبره إيجابي والبعض يعتبره سلبي، ولكن ما زالت هناك مؤشرات.
3: عفوا المقاطعة سيادة العميد، لكن من الناحية السلبية نحن ننظر له وكأنه يريد أن يكون أو أن يلعبوا دور الوسيط وأن يسلموا اليمن كلها للحوثي ونصبح مثل ما مثل أفغانستان عندما سلمت لطالبان.
1: ترامب هو شخصيا وضع جماعة الحوثي جماعة إرهابية.
0: نعم.
2: في أعلى تصنيف.
1: نعم. وضع نعم. الجماعة الإرهابية.
0: سيد العولقي ما أثرته أنا أشكرك وأحييك الحقيقة. نعم. نعم. وأشكرك على السيناريوهات التي عددتها التي تفسر الموقف الأمريكي مما يحصل في اليمن، وأحييك أيضا على مسألة تكرار سيناريو أفغانستان في اليمن. هنا السؤال لكم أستاذ ياسر، هل من ضمن السيناريوهات هل هذا واقع؟ لأنه هناك من طرح هذه الفرضية أيضا أنه سيسلم اليمن للحوثي بشكل كامل؟
2: هو صعب، وحتى ان كان ان حدث مثل هذا السيناريو في خلف الكواليس لن يحدث، لانه الشعب اليمني يرفض هذه الجماعه. وبالمناسبه ربما في دراسه نشرتها في اغسطس 2025 تحديدا بعد حرب ال 12 يوما تحدثت عن او في اغسطس 2024 اثناء بعد الحرب ال 12 يوما كنت اتحدث فيها عن هذا الامر وامكانيه سيناريو الصفقه والذي يبحث عنه الميليشيا الحوثيه ضمن محاوله تغيير خارطه الطريق. لكن دعني انظر الى حديث ديفنس من الناحية الدبلوماسية، كان يغلب عليه مبدأ المصلحة، والعالم حقيقة لا يتعامل إلا بمبدأ المصلحة ولا يتعامل بجزاك الله خير.
0: وللأسف هذا مبدأ المصلحة. اسمحوا لي فقط لأنه باقي دقيقتين في كمل الحلقة، آخر شيء، أمام المصالح هذه الكبرى الإنسان اليمني

0: البسيط هو الذي يدفع الثمن.
1: كل تأكيد.
0: موجات نزوح بالآلاف والناس وصلت إلى جيبوتي هربا
1: صحيح.
0: من هذه الحرب. منع المطر، ماذا تقول لليمنيين، للإنسان اليمني اليوم؟ هل هذه الأزمة ستكون كارثة أخرى على اليمن أم لا الأمور يمكن أن تسترجع؟
2: اليمنيون قدرهم أن يدفعوا ثمن الدفاع عن كرامة هذه الأمة. كرامة هذه الأمة هي تواجه ثلاثة مرتكزات من مرتكزات الصراع الرئيسية. إيران طرف، إسرائيل طرف،
3: شكراً.
2: السعودية تدافع عن الأمة
3: صحيح.
2: ونحن نقف إلى جانب السعودية ولا جانب أنفسنا كيمنيين
3: صحيح.
2: فتضحياتكم لن تذهب هدراً.
0: أشكركم شكراً جزيلاً على هذا الحوار. سيد العولق لديك كلمة أخيرة؟
1: لا يعني أنه برضه أن أمريكا مش حمام السلام في المنطقة فلا نستبعد سيناريو أفغانستان
0: هي سياسة مصالح.
4: الكلمة الأخيرة نعم سياسة مصالح، لكن يجب أن ننظر هل مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية مع دول المنطقة أم مع إيران والحوثي؟ ترى هذا منظور مهم
1: مع نفسها.
3: ونقطة أخيرة، ما يحدث في اليمن هو جزء من حرب جيوسياسية عالمية
4: نعم.
3: نتأثر
4: نعم.
3: بها اليوم
0: نعم. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام، إذن العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد والعميد الركن ياسر صالح والأستاذ فريد العولقي المحلل السياسي والأستاذ مانع المطري المحلل السياسي اليمني أيضا. شكرا جزيلا لكم جميعا إذن ضيوفي الكرام، والشكر لكم أيضا مشاهدينا ومستمعينا على كرم المتابعة. نهاية ساعة حوار لهذه الليلة، أعود وألقاكم أنا بعد أيام. إذن شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء، يعطيكم الصحة جميعا. شكرا.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
3: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
2: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء، هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
3: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
2: أنور السادات كفر وقتل،
3: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
2: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30.

التحالف يعلن أن ميليشيا الحوثي استهدفت 5 مشيط وأبها والطائف بصواريخ باليستية ومسيرات، مؤكدا التعامل مع اعتداءات بمسؤولية وحزم. ترامب يصف الأمة الإيرانية بالفاشلة ويشيد بمخزون بلاده من الصواريخ، ووزير خزانته يتعهد بمواصلة استهداف الجهات التي تقدم لإيران أي دعم. قبل أسبوع من إنهاء وجودها العسكري، أمريكا تربط شحنات الدولار للعراق بإغلاق ملف السلاح، والزيدي يؤكد أن حصر السلاح شرط لبناء الدولة. القلق الأوروبي تصاعد من روسيا بعد ضربة القطار في أوكرانيا. ألمانيا تحذر من تصاعد مخاطر التخريب، وفنلندا تقرر الانضمام لمبادرة الردع النووي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية باتجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. وأكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. شدد اللواء المالكي على أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات الآثمة. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. في آخر التطورات الميدانية باليمن، أفادت مصادر ميدانية بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية شن غارات جديدة على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في مدينة المخا. من جانبه أفاد مراسل العربية بأن ميليشيا الحوثي قصفت قرى عقاد بقذائف الهاون بمديرية حبشي غرب تعز.

قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد الميليشيا الحوثية في تعز والحديدة ومأرب. وأضافت الوزارة بأن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا، فيما فر نحو

0: الفلسطينيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. دوليا، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن الولايات المتحدة قلقة إزاء تحركات الحوثي في البحر الأحمر. فانس أضاف في تصريحات من قاعدة أندروز المشتركة بولاية ميريلاند بأن الإدارة الأمريكية منخرطة في محادثات مع الحوثيين.
1: You know, concern certainly. It's something that we're keeping pretty close tabs on. We've been in constant contact with the Emiratis, the Saudis, and others who are affected in the region. So it's something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves. So we actually feel like we are on top of the situation. It's a very fluid and dynamic thing, but we're going to keep on monitoring it, making sure that Americans' best interests are represented.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقيه تقريرا رسميا يفيد بأن الولايات المتحدة تنتج أسلحة فائقة التطور والنخبوية بمعدلات غير مسبوقة تاريخيا، مضيفا بأنه يتم تسليم تلك الأسلحة يوميا إلى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. ترامب أشار إلى أن مصانع الدفاع الأمريكية تعمل حاليا بكامل طاقتها التشغيلية على مدار أيام الأسبوع لتسريع وتيرة إنتاج المنظومات الصاروخية الأكثر طلبا مثل باتريوت وثاد وتوماهوك. كما أكد الرئيس الأمريكي أن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة. ترامب قال على منصته تروث سوشيال إن الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة بصورة سيئة بحسب تعبيره. أضاف بأنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار المشاركة أم لا للتوصل للاتفاق. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج بنك في تي بي الروسي على قائمة العقوبات بسبب تورطه في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات المفروضة، بما في ذلك إقامة علاقات مصرفية بالمراسلة مع بنوك إيرانية. وقال من جانبه وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم أي دعم يمكن النظام الإيراني من مواصلة أنشطة، وستواصل تحديد الجهات التي تمكنه وكشفها وعزلها. روى الكولونيل الأمريكي برافو بعد أشهر من إسقاط مقاتلته فوق إيران ونجاته من الأسر في ظهوره ببرنامج 60 دقيقة، روى تفاصيل صموده لأكثر من 50 ساعة خلف خطوط العدو وكيف ساعده تدريبه العسكري على البقاء حتى تنفيذ عملية إنقاذه.
2: بعد 5 أشهر من إسقاط مقاتلته فوق إيران خرج برافو عن صمته، الضابط الأمريكي الذي نجا من سقوط مقاتلته F-15E وبقي نحو 50 ساعة وحيدا خلف خطوط العدو، ظهر للمرة الأولى ليروي تفاصيل واحدة من أخطر تجاربه العسكرية. لم تكن مهمته تنتهي بالقفز من الطائرة، فقد نجا من سقوط حر بسرعة وصلت إلى نحو 100 ميل في الساعة رغم إصاباته البالغة، ثم استخدم تدريباته العسكرية على البقاء والاختباء والتهرب من الأسر حتى تمكن من الصمود داخل الأراضي الإيرانية.
3: The initial attack at one point when I looked up and saw no parachute. That was the most was the most terrifying thing I've ever seen.
2: برافو وهو ضابط أنظمة أسلحة في سلاح الجو الأمريكي لم يكتفي بالنجاة، بل نجح في إفشال محاولة العثور عليه لأكثر من يومين. يقول إنه لجأ إلى أرض مرتفعة واختبأ في منطقة جبلية وعرة، فيما كانت القوات الإيرانية تبحث عنه قبل أن يتمكن الأمريكيون من تحديد موقعه وبدء عملية إنقاذ ضخمة. أكثر من 90 عنصرا شاركوا في العملية التي تحولت إلى واحدة من أعقد عمليات الإنقاذ الأمريكي داخل إيران. وبعد أشهر كشف برافو تفاصيل ما عاشه واصفا نجاته بأنها معجزة في العصر الحديث. واليوم لا تروى قصة برافو باعتبارها قصة طيار أسقط فقط، بل قصة عسكري نجح في تنفيذ ما تدرب عليه تحت أقصى الظروف من لحظة السقوط والإصابة إلى الاختباء ومراوغة القوات الإيرانية ثم انتظار فريق الإنقاذ. حافظ برافو على قدرته على التصرف رغم إصاباته.

0: كشفت مصادر العربية أن واشنطن ربطت استمرار شحنات الدولار إلى العراق باستكمال ملف حصر سلاح بيد الدولة، وذلك قبل نحو أسبوعين من موعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وطلبت واشنطن من بغداد منع الفصائل المسلحة من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول المنطقة، فيما أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل على معالجة الملف بخطوات مدروسة، ليس في إطار المواجهة ولكن بناء الدولة. رئيس الوزراء العراقي علي زيدي أكد أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مواجهة من أي طرف، بل شرط أساسي لبناء دولة موحدة تخلو من مراكز متنافسة للقوة أو لصنع القرار. ولفت إلى أن العراق لن يسمح بأن تتحول أراضيه إلى قاعدة لإطلاق التهديدات ضد دول الجوار. وصف أمين عام حلف شمال الروسي مارك روتي الضربة الروسية على قطار في أوكرانيا بأنها تعكس مدى اليأس الذي وصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن الحلف سيواصل دعم كييف بحسب تعبيره.
1: Strike on a passenger train in Ukraine yesterday shows how desperate Putin has become. He thinks that he can stop us from supporting Ukraine and that he can undermine our unity. He is wrong. Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
0: أوروبيا حذرت الاستخبارات العسكرية الألمانية من تدهور الوضع الأمني في البلاد مع تصاعد مخاطر الهجمات الهجينة وأعمال التخريب. التقرير أشار إلى أن روسيا تمثل التهديد التجسسي الرئيسي لألمانيا، بينما تزايدت أيضا محاولات تجسس الصينية على البنى التحتية العسكرية، بما في ذلك استخدام طائرات مسيرة ومحاولات تسلل إلى منشآت تابعة للجيش الألماني وفق التقرير. أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن بلاده قررت الانضمام إلى مبادرة الردع النووي المتقدم الفرنسية، ما يجعل منها الشريك الأوروبي العاشر في المبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي مطلع العام. الرئيس الفنلندي شدد على أن المبادرة الفرنسية تهدف قبل كل شيء إلى تعزيز الأمن الأوروبي وتفادي حالات التصعيد من دون أن تكون بديلا عن الردع النووي لحلف شمال الأطلسي. وقع قادة اسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية اتفاق تعاون جديد في كارديف للمطالبة بحق شعوبهم في تقرير المصير، خطوة مهمة ستزيد الضغط على الحكومة البريطانية، لكن ترجمتها إلى تغيير فعلي في شكل المملكة المتحدة لن تكون فورية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة عروب من لندن.
2: اتفاق يتعهد عمليا بتفكيك المملكة المتحدة وقعته في كارديف الأحزاب القومية التي تقود اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. الاتفاق يطالب بالاستقلال عن المملكة وبحق كل دولة في تقرير مصيرها، لحظة وصفت بالتاريخية لأنه ولأول مرة يحكم الدول الثلاث قادة قوميون اتفقوا على أن زمن ويستمنستر يقترب من نهايته.
3: للمرة الأولى في التاريخ يوجد رؤساء وزراء في كل من اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية يؤمنون بأن بلدانهم يجب أن تقرر مستقبلها بنفسها، ويعد مبدأ تقرير المصير هذا ركيزة أساسية في المناقشات التي أجريناها اليوم، كما أنه يشكل عنصرا جوهريا في المناقشات التي سنخوضها في المرحلة المقبلة.
2: لكن الاتفاق هذا لا يعني أن بريطانيا بشكلها حاليا ستتفكك قريبا، فكل من الدول الثلاث في مسار مختلف نحو المطالبة بالاستقلال. اسكتلندا تضغط من أجل استفتاء ثان على الاستقلال، أما القوميون في إيرلندا الشمالية يريدون استفتاء قد يفتح الطريق للوحدة مع جمهورية إيرلندا، وويلز لا تطالب باستفتاء الآن بل تريد أولا فتح نقاش وطني حول الاستقلال.
4: من المؤكد أن هناك شعورا بالإحباط في المملكة المتحدة، شأنها في ذلك شأن معظم الدول الأوروبية الأخرى، مما يجعل توجيه اللوم إلى ويستمنستر أمرا سهلا للغاية، ولذا نجد أن الأحزاب السياسية في كل من ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية التي تمثل أقلية تسعى للاستقلال ترفع شعار لنذهب نحو الاستقلال. يبدو هذا وكأنه حل سهل لمشكلة ما، ولكن تماما كما حدث في استفتاء 2014 وفي استفتاء بريكزيت أيضا كانت النتيجة كارثية.
5: اجتماع قادة اسكتلندا وويلز و

0: فنلندا الشمالية تحت مظلة سياسية واحدة، يمنح قضية تقرير المصير ثقلا أكبر، ويضع الحكومة أمام تحد لا يتعلق فقط بمنع استفتاءات جديدة، بل بإقناع هذه الدول بأن الاتحاد البريطاني ما زال يعمل لصالحها. من لندن، عروب عبد الحق، العربية.
1: تسببت أزمة نقص المياه المعدنية المعلبة في تونس خلال صيف 2026 الحار والاستثنائي في إلحاق أضرار بعدد من القطاعات الحيوية في البلاد، لكنها في المقابل كشفت النقاب عن أزمة أخرى موازية ضربت واحدة من الفئات الأكثر هشاشة، وهم جامعو البلاستيك الذين تراجعت مداخيلهم بشكل حاد.
2: هكذا هي الصورة أمام معظم معامل تعليب المياه المعدنية ومراكز تجميعها. قلت الحركة فيها، حتى شاحنات توزيع هذه المياه قلت حركتها واصطفت في انتظار شحنات شحيحة قد تأتي أو لا تأتي. إنها أزمة فقدان مياه الشرب والمياه المعلبة التي ضربت البلاد منذ منتصف شهر يوليو المنقضي بسبب الحرارة والانقطاعات الكهربائية المتواترة.
3: استهلاك مياه الشرب في الفترة في الصيف وصل تضاعف، وبالتالي ما عندناش مخزون مقابل الكمية، ولا نقول بطريقة أخرى شركات المياه المعلبة غير قادر باش توفر إنتاج بتقريب 30 ولا 50% أكثر من قدرتها.
2: يستقل المنجي عربي دراجته الهوائية يوميا منذ ساعات الصباح الأولى لتنطلق رحلة بحثه المضنية بين جنبات الطرقات وفي حاويات النفايات، بحثا عن قوارير فارغة صار وجودها نادرا. المنجي واحد من أكثر من 10,000 برباش في البلاد، يقول إن عمله تراجع كثيرا وصار كغيره عاجزا عن توفير قوت عائلته بسبب هذه الأزمة.
4: اللي رخ الماء نحن السرعة نقصت، تمشي الدور الدور باش تلقت 20 دبوزة بالسيف، فهمتني يا دامي؟ العبد كي يصورك 15-20 ألف يسمى سلكها.
5: لم يكن نقص المياه المعدنية المعلبة وغياب القوارير البلاستيكية مجرد أزمة صامتة ضربت مختلف مناحي حياة التونسيين، بل أزمة مست أكثر الفئات هشاشة اقتصاديا في البلاد. البرباشة الذين صاروا ينتظرون حلولا علها تعيد الحياة إلى قوارير كانت بالأمس القريب طوق نجاتهم الوحيدة من الفقر.
2: وتصنف تونس من البلدان الواقعة تحت خط الفقر المائي ونقص الإيرادات مقارنة بالمعدلات السنوية، حيث لا تتجاوز كمية المياه في السدود 50% من طاقتها التخزينية، ما يثير التساؤل حول الأمن المائي في البلاد والبحث عن حلول جذرية لأزمة يؤكد الخبراء أنها لم تعد ظرفية. وليد عبد الله، العربية، تونس.
1: في نهاية نشرة نذكر بالعناوين. التحالف يعلن أن ميليشيا الحوثي استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف بصواريخ باليستية ومسيرات، مؤكدا التعامل مع الاعتداءات بمسؤولية وحزم. ترامب يصف الأمة الإيرانية بالفاشلة ويشيد بمخزون بلاده من الصواريخ، ووزير خزانته يتعهد بمواصلة استهداف الجهات التي تقدم لإيران أي دعم. قبل أسبوع من إنهاء وجودها العسكري، أمريكا تربط شحنات الدولار للعراق بإغلاق ملف السلاح، والزيدي يؤكد أن حصر السلاح شرط لبناء الدولة. القلق الأوروبي يتصاعد من روسيا بعد ضربة القطار بأوكرانيا. ألمانيا تحذر من تصاعد مخاطر التخريب، وفنلندا تقرر الانضمام لمبادرة الرد النووي. إذن مشاهدينا، قبل أن نختم هذه النشرة نذكر بالأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل. مراسل العربية يؤكد أن مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة الليلة لبحث تطورات الأوضاع في باب المندب. إلى اللقاء.

0: كيف تستطيع فعلياً أن تقنع شخصاً أن يعمل معك؟ يخون بلده، يعرض نفسه للموت
1: بلا تحفظ. الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
2: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
1: We had 100,000 US troops. He said, this man, Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the US provides support rather than an American war.
3: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
4: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
6: Collaborative efforts like that.
5: Online and beyond.
6: That we've been able to have far greater impact.
7: We will not have clearly a progress without having a plan.
8: Behind every international headline is a much bigger story.
9: I love it. And I see great promise.
8: And that is the story we bring you.
10: This war ceased to be a just war.
11: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
12: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
13: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
14: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
15: We follow the money, the markets, and the momentum.
16: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
17: Driving Saudi Arabia forward.
18: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
19: The ultimate global stage.
20: Lebanon should not be attacked.
21: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
22: They're the architects of power, economics, and politics.
23: Stop the war in Ukraine.
24: Break their silence.
25: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
26: حركة لا تتوقف. كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة. وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
27: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
28: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
27: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصياً تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
28: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتذار بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأستطيع أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
27: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
4: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: ماثيو دان، ضابط سابق في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية MI6، اقتحم ميدان الجاسوسية بعد تخرجه من إحدى أرقى الجامعات البريطانية، وأمضى سنوات طويلة في تنفيذ مهام ميدانية سرية خلف خطوط العدو في بيئات معادية وظروف عالية الخطورة. وقد حصل على إشادة شخصية نادرة من سلطات بلاده تقديرا لدوره المحوري في عملية استخباراتية معقدة ما زالت تفاصيلها سرية حتى اليوم، أسهمت بشكل كبير في تفادي أزمة دولية خطيرة. لقائي بماثيو دان كان في العاصمة البريطانية لندن، وقد سألته بداية عن أيامه الأولى في MI6 وعن كيفية صناعة وإعداد الجاسوس البريطاني المثالي.
1: كيف توظف ضباطها؟ وهل هم من يختارون الانضمام إلى المؤسسة، إلى الجهاز، أم الجهاز من يختار من يعمل معه ومن ينضم إليه؟
2: إنها قصة طويلة، ولكن لاختصارها كنت موهوبا، ورصد أحد أساتذة الجامعة كفاءتي في سنة الثانية، وكنت أنا وهذا الأستاذ في مناسبات وجيزة، وعلى هامش قيامنا بأعمال أكاديمية أخرى نفتح نقاشا من حين لآخر حول اهتمامات المستقبلية. واستمر ذلك فترة طويلة، أعتقد أنه استغرق جزءا كبيرا من العام، وانتهى الأمر به قائلا لي: أظن أن هناك أشخاصا في لندن ستفيدك مقابلتهم. كان كلانا يدرك تماما ما الذي نتحدث عنه، ولكن لم ينطق أي منا بذلك صراحة. كان الأمر أشبه باتفاق ضمني ألا نتحدث عن الموضوع علنا. توجهت إلى مبنى راق في وسط لندن ولم يكن المقر الرئيسي للMI6، وقابلت أشخاصا لطيفين، وكان سؤالهم الافتتاحي: هل تعرف مع من تتحدث؟ فأجبت: نعم، جهاز الاستخبارات السري MI6. قالوا: صحيح، والآن يمكننا الحديث بصراحة. وهكذا كانت بدايتي مع الجهاز. كانت تلك آليتهم المعتادة في التجنيد، فالجهاز هو من يتواصل معك وليس العكس مطلقا.
1: ما طبيعة التدريبات أو التجارب التي يجب أن تخضع لها قبل أن تبدأ العمل في الميدان فعليا، ترسل إلى الميدان للعمل كجاسوس لصالح MI6؟
2: انضممت حينئذ إلى زملائي الجدد، وكنا نحو

0: 30 شخصا، حيث بدأنا فورا دورة تدريبية وقد استمرت الدورة 6 أشهر. كان التدريب خليطا بين فترات إقامة خارج لندن وأخرى داخلها، لكن معظم الوقت قضيناه خارج العاصمة في إحدى منشآتنا. في البداية تبدو الأمور مذهلة ومثيرة جدا، لكنهم سرعان ما يرفعون وتيرة الضغط فيصبح التدريب أكثر شدة وكثافة وصعوبة. لقد كانوا بارعين جدا إذ فتحوا لنا سجلات سرية للاطلاع على العمليات السابقة وتاريخ القضايا بشكل كامل، كما استضافوا ضباطا كبارا للتحدث إلينا بالإضافة إلى قدام المحاربين المتقاعدين وحتى المشقين من أجهزة استخبارات أخرى ليحدثون عن تجاربهم وعن طبيعة العمل الاستخباراتي المعاصر.
1: منشقين من أجهزة استخبارات أخرى ربما لدول عدوة؟
0: نعم، من السوفييت وألمانيا الشرقية وغيرهم، ممن جرى تأمينهم ونقلهم للعيش بهويات جديدة هنا. لقد قدموا لنا رؤية مذهلة من منظورهم الخاص وعما كانوا يخططون له.
1: هل عملية التدريب تركز أكثر على الجانب البدني أو على الجانب الذهني؟
0: التدريب يركز أكثر على الجوانب الذهنية، الجانب البدني موجود إلى حد ما، ولكن يكفي أن يتمتع الشخص بمستوى عام من اللياقة والصحة الجيدة، فالأمر يختلف تماما عن المجال العسكري. هناك مسارات وتخصصات ودورات شبه عسكرية داخل الـ MI6 متاحة لمن يرغب في التعمق بها، وأنا شخصيا خضت تدريبات متنوعة من هذا القبيل. لكن في دورة المنضمين الجدد يتجلى الجانب البدني بشكل أساسي في القدرة على الصمود، إذ كنا نخوض تمارين تدريبية قد تستغرق بضع ساعات أو تمتد لأيام وأكثر. لذا فإن التحمل البدني ضروري جدا للحفاظ على التركيز طوال تلك التجربة، لكن الرهان الأكبر يظل على اليقظة العقلية التامة. ولا أبالغ لو قلت إن تلك الفترة كانت على الأرجح أكثر مراحل الضغط الذهني حدة في حياتي، وينطبق الشيء نفسه على بقية زملاء الجدد. ضع في الحسبان أننا جميعا تخرجنا في جامعات مرموقة وأثبتنا جدارتنا أكاديميا، ومع ذلك لم نمر أبدا بتجربة تشبه تلك من قبل.
1: كنت قد سمعت حوارا لك قبل عدة سنوات تحدثت فيه عن طرق التدريب التي يفترض أن تكون محاكاة للواقع، ولكنها في بعض الحالات خلال تدريبكم في MI6 تصل إلى مستويات من الحقيقة ومن محاكاة الواقع بحيث تعتقدون بأنها حقيقة وليس تدريب.
0: يمكنني إطلاعك على المزيد حول هذا الأمر من دون الدخول في تفاصيل سرية، لكن كلامك دقيق، فهم بارعون جدا في تصميم هذه التدريبات، وتبدأ المراحل الأولى بالتركيز على أبجديات العمل الاستخباراتي والتعرف على أساليب الجهاز وفهم ثقافته. وأتذكر أن الأسابيع الأولى كانت ممتعة بحق، لكنهم أذكياء، فبعد ذلك يبدأون برفع وتيرة الضغط تدريجية. وفي التمارين التدريبية اللاحقة، لا سيما التمرين الختامي، تبدأ المهمة كعملية بسيطة واعتيادية جدا. ورغم علمنا جميعا أن الأمور لن تستمر بتلك السهولة، تبدأ أحداث ومفاجأة غير متوقعة بالظهور. أثناء خوض هذا الاختبار كنت بمفردي تماما كبقية الزملاء، فلم نكن نعمل في ثنائيات أو مجموعات، بل نعمل بشكل منفرد تماما. وعندما تبادلنا الملاحظات لاحقا بعد انتهاء المهمة، تبين أن كل واحد منا قد أرسل في اتجاه مختلف تماما خارج البلاد، وأنا من بينهم.
1: حتى التدريب يكون خارج البلاد ليس داخل بريطانيا؟
0: نعم، MI6 يسعى لإعداد جواسيس على أعلى مستوى للعمل في الخارج، لذا كان لزاما علينا اكتساب تلك الخبرة الميدانية الدولية ومعايشة الأجواء واقعيا ومعرفة شعور ألا تكون في بلدك وسط إحساس دائم بأن كل ما يحيط بك هو بيئة

عادية، وهذا تماما ما يحدث في التمرين الختامي، إذ يبلغ ذروته مع تداخل أطراف ووحدات مختلفة في العملية إلى درجة تفقد معها القدرة على التمييز. هل هذا مجرد تدريب أم أن هناك كارثة حقيقية قد وقعت بالفعل؟ وعندما أقول كارثة فلا أقصد مجرد خطأ شخصي ارتكبته، بل أقصد أمرا قد يترتب عليه تداعيات خطيرة تمس الدولة والحكومة كلها. سألتزم ببعض التحفظ هنا حيال التفاصيل، لكن الغرض مما يجرونه هو اختبار ردود أفعال الأفراد تحت هذا المستوى من الضغط. هل سينجحون في الحفاظ على هويتهم السرية وعلى تركيزهم؟ في البداية تقول في نفسك هذا مجرد تدريب لا بأس، وتحرص على التمسك بهويتك التمويهية التي كانت في حالة هي التظاهرة بأنني رجل أعمال، ثم تخضع لكل ما يرافق عمليات الاحتجاز من تفتيش دقيق ودخول للزنازين وخروج منها وحرمان من النوم، ويستمر هذا الوضع من دون توقف، تحقيقات تتلوها تحقيقات ثم عودة إلى الزنزانة. ورغم ذلك يظل هناك شعور يطمئنك، لا تقلق، التزم بالخطة، هذا مجرد تدريب. لكن بعد ذلك وبسبب كشفهم عن معلومات معينة وطرحهم أسئلة محددة، يتسلل الشك إليك فجأة وتفكر مذعورا. اللعنة، قد لا يكون هذا تدريبا على الإطلاق، يبدو أن الأمر حقيقي. وإن كان الأمر حقيقيا فعلا، يجب علي التعامل مع معادلة ذهنية معقدة جدا. فأنا ماثيو دان أخضع للتدريب وأنتحل شخصية رجل أعمال بهوية مزيفة، بينما هدفي الفعلي والأعمق هو جمع معلومات استخباراتية سرية، لأنني جاسوس في الحقيقة، وأمور مثل هذا. كانت كل هذه التعقيدات تدور في رأسي دفعة واحدة، وفوق كل ذلك طرأ هذا المتغير الجديد الذي يفرض علي ليس حماية هوية الحقيقية فقط، بل وحماية برنامج التدريب السري كاملا من الانكشاف. لذا كان عقلي يعمل في مسارات متعددة ومتشابكة، فالجهاز يبحث في النهاية عن أشخاص يمتلكون ثباتا انفعاليا يمنعهم من الانهيار أو إفشاء الأسرار.

0: بدلا من أن نقول تنقل لماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمري.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة إيديولوجية ومن تدبير المرشد
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great comics.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
6: We follow the money, the markets, and the momentum.
12: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
6: Driving Saudi Arabia forward.
13: Love the country, love the people.

0: of the projects that we're embarking on.
1: The ultimate global stage.
2: Lebanon should not be attacked.
3: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
4: Where the architects of power, economics, and politics
5: are stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
1: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
7: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
8: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
9: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
10: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
11: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
12: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
13: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
11: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
14: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
11: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
15: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
16: ما يقارب 30,000 أسير.
11: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
17: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
18: اللي هسه معك الحد عمه.
19: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
20: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
11: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية.

0: على امتداد سنوات خدمته في الامي 6 نفذ ماثيو دان أكثر من 70 عملية استخباراتية سرية مستخدما 14 تهوية أو اسما مستعارا مختلفا. قام خلالها بتجنيد المصادر ومراقبة وإدارة العملاء في أعلى مستويات القرار والسلطة داخل الدول المستهدفة. ترى على ماذا كان تركيزه في كل ذلك؟ من الدول التي ركزت عليها أثناء عملك في جهاز الاستخبارات الخارجية كانت روسيا. هل يمكنك أن تحدثنا عن طبيعة المهام التي كلفت بها في إطار استهدافك للقيادات العليا في روسيا كدولة، كما قلت قبل قليل، دولة مارقة، وكما كانت تصنف بالنسبة لبريطانيا دولة مارقة؟
1: الركيزة الأساسية والتركيز الأكبر لجهاز الامي 6 ينصب على الاستخبارات البشرية، والمقصود بالاستخبارات البشرية هو معرفة الأسرار المخبأة في عقول البشر. هنا يأتي دور أشخاص مثلي، حيث نحاول الوصول إلى الأفراد الذين نشتبه في امتلاكهم أرفع الأسرار التي تسعى حكومتي للحصول عليها. لذا فإن هؤلاء الأفراد غالبا ما يكونون من مواطني الدول المستهدفة والتي تقع ضمن دائرة اهتمامنا. لقد ذكرت روسيا، ولكن الأمر ينطبق أيضا على إيران أو الصين أو غيرها. الخطوة الأولى تبدأ دائما بتحديد هؤلاء الأشخاص، ثم نطرح على أنفسنا سؤالا: هل نحن مقتنعون فعلا بأن لديهم القدرة على الوصول إلى المعلومات التي نريدها؟ هناك ثلاثة معايير أساسية يدرسها الماي 6 دائما قبل إطلاق أي عملية، وهي القدرة على الوصول والدوافع والجانب الأمني. هل يمتلك الشخص بالفعل إمكان الوصول إلى الأسرار التي نحتاج إليها؟ فلن نهتم به إطلاقا إلا إذا كنا متأكدين من ذلك. ثانيا، هل هناك أي شيء في شخصيته؟ أي نقطة ضعف يمكن لشخص مثل استغلالها للنفاذ إليه؟ وهنا يأتي دور البحث عن دوافعه. ما هي دوافعه؟ عندما يتعلق الأمر بالدوافع، فإننا نعتمد على أقصى درجات المرونة وسعة الأفق. قد تفكر في عوامل تقليدية

0: مثل المال أو الأيديولوجيا، لكن الواقع يثبت عادة أن الدافع يكون شيئا آخر تماما، شيئا أعمق وأكثر تعقيدا. لذا كنت أبقي عقلي منفتحا بشكل كامل حول كيفية التقرب من المستهدف وبناء علاقة معه وصولا إلى استدراجه حتى يمرر لي الأسرار في نهاية المطاف. أما الركيزة الثالثة فهي الجانب الأمني، وهو أمر لا يتدخل فيه ضابط العمليات الميدانية عادة، بل يتعلق بالتدابير الأمنية المحيطة في إطلاق العملية وتقييم الأخطار. والمقصود هنا طبعا ليس فقط الأخطار التي تهدد الضابط نفسه، بل تداعيات فشل العملية وانكشافها على حكومتي. وبالقدر ذاته من الأهمية كنا نقيم حجم الخطر الذي يهدد الشخص المستهدف نفسه. وقد يبدو هذا غريبا بعض الشيء، لأن هذا الشخص قد يصبح عميلا لنا في نهاية المطاف، لكن في نهاية المطاف كانت مهمة هندسة العملية وتخطيطها تترك لنا كاملة، لأنني أنا من سينزل إلى الميدان لتنفيذها. لذا كان من الضروري أن أكون مقتنعا ومرتاحا تماما للدور الذي سألعبه ولطبيعة غطاء الأمني وهويتي الجديدة وخلفيتي وكل ما يرتبط بها، بالإضافة إلى كيفية الاقتراب من الهدف وبناء الاتصال الأول معه.
1: كيف تستطيع فعليا أن تقنع شخصا أن يعمل معك؟ يعني ذلك أنه يخون بلده، يعرض نفسه للموت، ويعرض أهله وأسرته وأحبابه وأصدقائه للخطر وربما حتى الموت. كيف لك أن تقنع هذا الشخص فعليا أن يصبح مصدرا لك أو جاسوسا يعمل لصالحك ولصالح بلادك؟
0: محاولة إقناعه، كلمة إقناع مثيرة للاهتمام هنا، وخلالها يسعى ضابط العمليات إلى بناء علاقة وثيقة مع الهدف وتحريك الدوافع النفسية المناسبة لفهم شخصيته بعمق. وكما ذكرت سابقا، قد تكون الدوافع الأولية مجرد مدخل بسيط للنفاذ إليه، لكن مع استمرار التهيئة تكتشف المزيد عن أسراره وطباعه. كل هذه المعطيات تساعدني في تقييم الموقف لمعرفة إن كان الوقت قد حان لتوجيه العرض النهائي. هذا العرض هو اللحظة الحاسمة والفارقة، اللحظة التي أنحني فيها أمامه وأقول هناك شيء يجب أن أخبرك به، لقد تحدثنا معا 6 أشهر أو عاما كاملا، وكنت أخفي عنك حقيقة في غاية الأهمية والخطورة، وأعتقد أن الوقت قد حان الآن لأكشفها لك. إن تقدير تلك اللحظة الحاسمة وتوقع مدى استجابة الشخص لها يختلف تماما من فرد لآخر. لذلك فإن تقييمي للأسلوب الأنسب يكون دائما مفصلا بدقة على مقاس كل شخصية، ويعود بنا في النهاية إلى الكلمة الجوهرية، الدوافع. ما الذي يحرك هذا الإنسان فعلا؟ وما الذي قد يدفعه لارتكاب أمر غريب جدا؟ فكما تفضلت، المسألة تتعلق بخيانة الوطن وتسليم أرفع أسرار بلاده لشخص مثلي، والمخاطرة ليس بحياته فحسب، بل بحياة أقرب الناس إليه وعائلته كلها، نظرا للعقوبات المروعة التي قد تواجههم. لذا فإن الأسلوب يكون دائما مفصلا على مقاس الشخص، ويرتكز من منظوري على فهم عميق وحقيقي للإنسان الذي يقف أمامي، وتحديدا فهم دوافعه. ما الذي سيجعله يتجاوز الخطوط الحمر؟ وبالمناسبة فإن MI6 نادرا ما تستخدم المال، فالمال دائما حافز سيء للعمالة، رغم أن دولا أخرى تعتمد عليه مثل أمريكا وغيرها. نرى دائما أن إغراء العميل بالمال ليس الأساس الأمثل لبناء العلاقة، فمن يعتاد تلقي الأموال في كل لقاء سيطالب بالمزيد حتما، وقد يلجأ لفبركة المعلومات أو تضخيمها لإرضائنا. لذا نفضل البحث عن زوايا أخرى للتحفيز مع تأمين

0: الرعاية والتعويض المادي المناسب له ولعائلته عند الحاجة.
1: كثيرا ما تخيلت أو توقعت أن عمل الجاسوس لا يكون منفردا، ولكن يكون في إطار مجموعة توفر له المساندة وربما حتى الحماية والمساعدة في العمليات في مناطق ربما قد تكون خطيرة على حياته. لكن اكتشفت أنه في حالتك أنت معظم عملياتك إن لم تكن كلها كانت عملية منفردة قمت بها لوحدك في البلد المعادي، ولم يكن هناك أي نوع من الدعم أو حتى الغطاء الأمني لمساعدتك في حالة حدوث مكروه أو مشكلة لك.
0: العمل بشكل منفرد، نعم، هذه هي طبيعة عمل ضابط الاستخبارات في الـ MI6 غالبا. أما الدعم الميداني ووجود فريق عمل وكل ما شابه ذلك أو أي نوع آخر من الدعم كالدعم الفني وغيره، فإن ذلك يتطلب الكثير من التفكير والكثير من الترتيبات اللوجستية. ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أمر بديهي، وهو أن أشخاصا مثلي كانوا يعملون في عمق خطوط العدو، لذا فإن وجود فريق لحمايتك أو ما شابه يعني أنه يتعين عليك تأمين تسللهم إلى هناك أيضا، وعليك التفكير في ذلك وفي مسار تسللهم ومدى تعرضهم للأخطار. فإذا انكشف أمرهم فسيهدد ذلك العملية برمتها. ثم إن هناك مسألة الموارد، فإذا كانوا يقدمون الدعم لك فلن يتمكنوا من دعم شخص آخر مثلا، والقائمة تطول. ثم اعتبارات عملية إذن وأخرى تفرضها طبيعة العمل، مثل كيفية نشر الغطاء الأمني وأخطار كشف الهوية والتدابير الأمنية. والاعتبار الأكبر هنا بحسب تجربتي هو أن ضباط الـ MI6 بطبيعتهم ذئاب منفردة. نحن لا نحب العمل الجماعي ولا نحب وجود أشخاص حولنا لحمايتنا أو ما شابه ذلك، بل نفضل الدخول بمفردنا وإنجاز المهمة، لأن هذا هو ما تدربنا على القيام به. فنحن نملك حسا عاليا بكل ما يدور حولنا، وأقصد هنا المتغيرات المرتبطة بطبيعة البيئة التي نتحرك فيها. وبمجرد أن يوجد معنا عملاء آخرون من الـ MI6 أو حتى من وكالة حليفة بهدف مساعدتنا أو حمايتنا كما يفترض، فإن غريزتنا الفطرية كضباط في الـ MI6 تخبرنا بأن مشكلاتهم ستكون أكثر من نفعهم. لذا أفضل دائما إنجاز الأمر بمفردي. باختصار، عندما يتعلق الأمر بتنفيذ العمليات، نعم، كان العمل الفردي هو السائد في معظم الأوقات.
1: هل تعرضت ربما في حالة من الحالات لخطر الانكشاف أو الاعتقال في بلد معادي؟
0: نعم، كنت دائما على دراية تامة وفائقة بالخطر الدائم والمحدق بي، بل ومكشوفا أمامه بشكل كامل. هذه هي طبيعة هذه المهنة. دعنا نأخذ لندن كمثال. إذا كنت مغادرا لندن، سواء كان ذلك من المقر الرئيسي للوكالة أم مغادرا لفندقي أم لمكان إقامتي أو ما شابه، فبمجرد أن أخطو خارج الباب تبدأ العملية فورا. لذا فحتى لندن والتي تعد مركز العمليات كانت بالنسبة إلي بيئة معادية أيضا بالمناسبة. بناء على ذلك كان الأمر يبدأ دائما بوعي مستمر بالخطر، وطبعا أمتلك المهارة اللازمة للتعامل معه وفهمه واستيعابه تماما، وصولا إلى وجودي في الخارج وإدارة العمليات وكل ما يترتب عليها. كنت أدرك تماما وبوضوح أن حياتي كانت في خطر حقيقي. ولكن الغريب في الأمر، أو بالأحرى المثير للاهتمام، هو أنني لم أقلق يوما بشأن نفسي، بل كان قلقي دائما منصبا على الأشخاص الذين ألتقي بهم، أي عملائي، فقد كانوا يمثلون أولوية القصوى. لذا فإن الأمر يختلف تماما عن كونك جنديا على سبيل المثال، حيث يوجد فرق شاسع بين منطقة الحرب والخطوط الأمامية وبين العودة إلى الديار أو القاعدة العسكرية. الجواسيس لا يملكون هذه الميزة، لأنك حتى عندما تعود إلى وطنك وبغض النظر عن جنسيتك، بريطانيا كنت أو روسيا أو أمريكيا، فإنك تظل هدفا سهلا للاستهداف هناك أيضا، لأن كل الاحتمالات واردة في عالم التجسس وفي هذا العالم السري. وقد يبدو هذا التعبير مستهلكا بعض الشيء، لكن كل شيء وارد، إلى درجة أن الأمور التي عشتها أنا شخصيا وعاشها ضباط آخرون أعرفهم لا يمكنك حتى وضعها في رواية، لأن أحدا لن يصدقها.
1: شكرا جزيلا لك ماثيو.
0: من دواعي سرور.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور.
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
5: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
4: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
5: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
4: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
5: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
6: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
7: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتداول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. قال متحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية باتجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. وأكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا، إصابات بسيطة ومتوسطة، وتضرر 7 منازل ومركبتين. وشدد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات الآثمة. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد الميليشيا الحوثية في تعز والحديدة ومأرب. وأضافت الوزارة بأن أكثر من 85,000 شخص نزحوا، فيما فر نحو 2000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: للخليج وعمان تدعو لإيجاد طرق بديلة بعيدا عن هرمز. رسالة أمريكية شديدة اللهجة للعراق بعد الاعتداء على السعودية. الزيدي يحذر من تعدد مراكز القرار. إسرائيل تقود تحالفا ثلاثيا مع إثيوبيا وأرض الصومال بالبحر الأحمر، ومصر تحذر من أطماع عسكرية. شكلت الاعتداءات الحوثية على مناطق في جنوب السعودية بما فيها خميس مشيط وجازان وأبها ونجران تصعيدا خطيرا، ولما تطل الاعتداءات أعيانا مدنية ومنشآت اقتصادية فحسب، بل طالت دور العبادة باستهداف أحد المساجد في محافظة الطوال بجازان. اليوم استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر. جاء ذلك في خضم تصعيد أذرع إيران في المنطقة والاعتداءات ضد السعودية، سواء من تلك المنطلقة من العراق والتي تشنها ميليشيات الحوثي. قال المتحدث باسم سنتكوم الكابتن تيم هوكنز للعربية إن زيارة كوبر للسعودية جاءت لبحث التعاون الأمني والإقليمي وتطورات ما يجري في المنطقة. هذا عسكريا، لكن واشنطن دخلت على خط الأزمة سياسيا بتصريحات لفانس نائب الرئيس الذي كذب ميليشيات الحوثي التي نفت التواصل مع واشنطن. نستمع.
1: Concern certainly. It's something that we're keeping pretty close tabs on. We've been in constant contact with the Emiratis, the Saudis, and others who are affected in the region. So it's something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves. So we actually feel like we are on top of the situation. It's a very fluid and dynamic thing, but we're going to keep on monitoring it, making sure that Americans' best interests are represented.
0: في المقابل هناك خطاب متناقض في إيران بشأن ما يجري في اليمن. رئيس البرلمان محمد باقر قليباف بارك ما أسماه بانتصارات الحوثيين، واليوم تنصلت إيران من دعم الميليشيا. استمع.
2: أؤكد مجددا أن إيران لا تتدخل في شؤون اليمن، ومع ذلك فإننا نهتم بالوضع في المنطقة، وندرك أن بعض الأطراف تستغل هذا الوضع لتأجيج الخلافات والانقسامات بين الدول الإسلامية، ولهذا السبب نعلن موقفنا بوضوح. لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الموقف تدخلا في اليمن. اليمنيون هم أصحاب القرار في شؤونهم، وجماعة الحوثي تعد طرفا يمنيا مستقلا وتتخذ القرارات التي تراها ضرورية بناء على مصالحها الخاصة.
3: جهاز القتال المعنوية عالية والتضحية إن شاء الله مستعدين تضحي بكل ما عندنا من أجل استقرار وأمن المواطن.
4: شايفنا المواطنين أنه لا قلق ولا هلع ولا خوف من ميليشيات وتهريبات الحوثية. نحن هنا متواجدون ومستمرون في عملنا، وعملنا جزء لا يتجزأ من عمل أفراد الجبهة.
5: متواجدين في جبهة القتال، مشاركين، مرابطين، نؤمن المواطنين، نطمن كافة المواطنين عليهم العودة إلى بيوتهم وإلى منازلهم، وإحنا تحت سند لهم مهما كان الأمر.
6: قردوا نحن من بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
7: الحوثة.
8: أطلقنا أطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
9: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العدرة.
10: شايف إنسان براس؟ ثلاثة عيال بقوم بحلمه يشوفوا يخرجوا بعدي ما فيش لا قصروا يخرجوا يروحوا السوق يدورون على تشرب عارف يمنعون والله يضربوا عليها رصاص محاصرين داخل يعملون بس رز داخل ياكلوا وبلا عش ولا حاجة.
11: وهربنا من الحرب متركلين كل من بقعة لبقعة يا غير بالأرواح بلا أرواح ربنا بس. والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين، شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين، نخور لبة عيش تصل علينا، نخور يعني أمان.
12: روحت خلونا نحن مجاني تردنا من بلادنا، العاد خلونا نحن نسكت، ما معنا غير ذنا اللي فوقنا.
0: إذن اليمن مشاهدين واحد من أهم ملفات الشرق الأوسط. ما حدث خلال هذا الشهر من تقدم خلال 20 يوما لقوات المقاومة الوطنية التي استعادت أكثر من منطقة، وما حدث بعد ذلك في 9 سبتمبر وإعلان الحوثيين السيطرة

0: على الجزر المطلة طبعا على البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب وسيطرتها على هذه المنطقة. طبعا بالتزامن مع كل ما يحدث في المنطقة، الرئاسة المصرية أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل غدا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. إذن لازلنا مشاهدين في توقيت حساس الحقيقة في المنطقة، وعلى الضفة الأخرى من المنطقة جاء اجتماع حساس أو تأجيل لاجتماع كان يوصف بالحساس في صلالة في عمان بشأن مضيق هرمز. هذا التأجيل زاد من عزلة إيران إقليميا كما ينظر إليه. عمان قالت إن تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا اليوم بحضور إيران ودول خليجية والعراق جاء حرصا على التوافق، مؤكدة التزامها بتعزيز الحوار ودعم استقرار المنطقة. القرار جاء في اللحظات الأخيرة وسط انتقادات خليجية لإيران بسبب تمسكها بفرض رسوم عبور على السفن في هرمز واستمرار سياستها العدائية تجاه دول الخليج. لكن يبدو أن القرار أثار استياء طهران التي وصفت تأجيل الاجتماع بالفرصة الضائعة بحسب إسماعيل بقائي. نستمع.
1: إن اتخاذ إيران وعمان قرارا بشأن موضوع يخصهما حصريا بشأن مضيق هرمز، ثم رغبتهما في عرض هذا التفاهم في اجتماع بحضور دول المنطقة في إطار نهج مسؤول وبعيد النظر، أرى أنه يصب في حكمة صانعي القرار. إنما تم التفاهم عليه بشأن تحديد مسارات آمنة للملاحة يتعلق بإيران وعمان وبحقوقهما السيادية، وكان من المقرر أن يطرح هذا الموضوع في اجتماع صلالة. لقد كانت هذه فرصة أتاحتها إيران وعمان، وكان من المتوقع أن تغتنمها دول المنطقة.
0: رغم التصريحات الإيرانية، دعت عمان دول الخليج البحث عن طرق بديلة لتصدير موارد الطاقة بعيدا عن مضيق هرمز. دعا وزير الطاقة العماني سالم العوفي إلى تحديد مسارات بديلة سواء عبر مسارات شمالية أو من خلال عمان واليمن بما يقلل الاعتماد على هرمز. لكن ما هي أبرز البدائل الحالية أمام دول الخليج؟ خط أنابيب شرق غرب بالسعودية مشاهدينا الممتد لنحو 746 ميلا إلى موانئ البحر الأحمر، رغم محاولات أذرع إيران عرقلته مؤخرا. وتملك عمان محطة لتصدير الغاز المسال على ساحل بحر العرب بما يوفر لها مسارا مباشرا إلى الأسواق الآسيوية. أما الإمارات فتملك خط حبشان الفجيرة لنقل النفط إلى ميناء الفجيرة على خليج عمان، فيما تدرس أدنوك إنشاء منشأة للغاز المسال خارج هرمز. يملك العراق خطا عبر تركيا إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط، إلى جانب مشروع لإعادة إنشاء خط نفطي عبر سوريا إلى ميناء بنياس. من الكويت ينضم إلي البرلماني والوزير السابق الدكتور أحمد المليفي. دكتور حياك الله معي في خارج الصندوق. يعني إيران تقول لكم في الخليج نحن جيران وعلينا الحوار، والسؤال هل رفض الخليج فعلا الحوار مع إيران، ولماذا يرفض، تحت أي مبرر يرفض؟
2: يا هلا فيك، اهلا وسهلا فيك. حقيقه يعني يجب ان نرى الصوره متكامله، لان يعني في، ولنتذكر بان في 22 اغسطس اعلن نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني حميد رضا بان اي خطوط بديله تتخذها المنطقه او تحاول دول المنطقه ان تسلكها بعيدا عن هرمز ستكون اعتداء على ايران وستدمر القوات الإيرانية. وجاء بعد ذلك هذا التهديد على أرض الواقع عندما حرضت أو دفعت أو أمرت أمر النظام الإيراني أذرعه وميليشياته سواء في اليمن أو في العراق لضرب الخطوط الإمدادات وتضييق على باب المندب. وبالتالي إيران لا تريد أن تتعاون مع المنطقة، إيران تريد أن تسيطر على المنطقة. وأنا أعتقد تأجيل الاجتماع

0: وعدم حضور اجتماع أعتقد قرار صائب، لأنه إيران تعتقد بأنها من خلال هذا الضغط العسكري اللي كانت تسويه والاعتداءات القاشمة على المملكة العربية السعودية تريد أن يدخلوا الاجتماع وهم تحت ضغط القوة، بأن إما تقبلوا بهذا الطرح الذي نحن نطرحه واللي هو سيطرة على مضيق هرمز، أو أن يعني سيكون هناك مقابلها تدمير أي خطوط بديلة عن مضيق هرمز، رغم أن هذه سيادة وخاصة في سيادة الدول الأخرى والخليجية.
1: لكن يا دكتور أحمد، إذا كانت بهذه الطريقة،
0: لذلك أنا أعتقد
1: يعني
0: قرار
1: إيران إذا كانت تعتقد أنها ستجتمع مع هذه الدول الخليجية لفرض الأمر الواقع، هذا الموجود على الطاولة، إذا كانت ستتحدث بهذه الطريقة، لماذا تم تأجيل الاجتماع ولم يلغى الاجتماع أصلا؟
0: أنا أعتقد نعم، يعني هو مثل ما يقول المثل العامي، الحق الكذاب لباب بيته. هو يجب أن يكون، وهنا المسؤولية على دول الخليج للأمانة، دول الخليج يجب أن تدخل هذا الاجتماع برؤية موحدة أساسها وعنوانها الرئيسي عودة مضيق هرمز إلى وضع طبيعي بما قبل الحرب. هذا العنوان الرئيسي، وهذه النتيجة النهائية لأي مفاوضات تتم الآن أو أي ترتيبات تتم الآن في هذه المرحلة نتيجة للحرب الدائرة، وبالتالي أي ترتيبات هي ترتيبات مؤقتة، الهدف منها الوصول إلى النتيجة النهائية اللي هي عودة المضيق إلى وضع الطبيعي ما قبل الحرب. إيران لا تريد ذلك، إيران تريد أن تكافئ بعملها الحربي وعملها الاعتداء وتعديها على الاتفاقيات الدولية والقوانين الدولية وتعديها على سيادة الدول الأخرى.
1: طيب، عندما يقول وزير الطاقة
0: لا يمكن منح إيران تحت أي ذريعة من الذرائع لمنح مكافأة للحصول على امتياز على مضيق هرمز
1: وتعريضها أيضا للميليشيات الحوثية على على على باب المندب. لكن الآن عندما نعود إلى التصريحات الخليجية، إلى العمانية تحديدا، وزير الطاقة العماني عندما يقول أنه يجب على هذه الدول الخليجية ضرورة إيجاد بدائل لمضيق هرمز، والحقيقة أنه طرح أكثر من من من, من خيار، هل هذا مقبول لهذه الدول اليوم أن يقال لها ابحثوا عن يعني ابحثوا عن عن عن, عن, عن مسار آخر غير مضيق هرمز، لأن المسألة تبدو معقدة، أو لا هذا الحديث هو حديث واقعي؟
0: هو طبعا بعد هذه الأزمة يجب أن نبحث، يجب أن يكون هناك بدائل، لأن هذه الأزمة ممكن تتكرر في أي مرحلة من المراحل، هذه إنذار خطر صار في هذه المرحلة، وبالتالي يجب أن تكون هناك بدائل. ومثل ما تفضلتم في تقريركم، هناك البدائل بالنسبة للسعودية بالبحر الأحمر، وكذلك بالنسبة للإمارات، لأن خاصة المتأثر الأكبر في إغلاق مضيق هرمز هو الكويت والبحرين وقطر، وبالتالي يجب أن يكون عندنا بدائل لأي ظرف من الظروف، خاصة بأن النظام الإيراني، خاصة النظام الإيراني، استمرار هذا النظام وبقائه بالحكم وعدم تغيير عقيدته في الاعتداء والسيطرة والهيمنة على المنطقة، معنى أن الخطر قائم وسيستمر قائم حتى لو انتهت هذه الحرب. وبالتالي يعني بعد هذه الأزمة يجب أن نكون، طيب، والعاقل هو من يتعظ بالأزمات ويستفيد من الخبرات ويبحث دائما على البدائل لأي سبب من الأسباب في المستقبل، وهي ليست يعني، وهذه دول المنطقة، دول الخليج اليوم أنا أعتقد عليها أن توحد رؤيتها اليوم. يعني أنا قلتها أكثر من مرة وأكررها الآن، بأنه يعني قضية الخلافات الجانبية أصبحت الآن في هذه المرحلة ترف سياسي يجب أن نبتعد عنه ونوحد رؤيتنا، لأن المصير واحد والمستقبل واحد والعدو واحد أصبح، فبالتالي يعني نزيل كل هذه الخلافات ونتفق، طيب، على رؤية واحدة نقدمها سواء للنظام الإيراني أو حتى للولايات المتحدة والعالم كله.
1: دكتور، يعني إيران الحقيقة نادت دول الخليج إلى الحوار، لكن السبب مفاجأة. يعني خليني أدعوك للاستماع إلى ما قاله إسماعيل بقائي لنعلق على هذه المسألة أنا وأنت.
2: إذا كنا نؤمن حقا بأنه ينبغي لنا باعتبارنا جيرانا دائمين، ورغم جميع النقاشات التي خضناها ورغم جميع الشكاوى المحقة التي لدينا بسبب أداء بعض دول المنطقة، أن نجلس معا ونتحاور بشأن إقامة منطقة آمنة بعيدا عن تدخلات الجهات الخارجية، فإن هذه كانت فرصة مناسبة جدا.
1: يعني عندما يتحدث إسماعيل بقائي عن ضرورة إيجاد منطقة آمنة،

0: بين الإيرانيين وبين الدول الخليجية. هل الدول الخليجية تأخذ هذه التصريحات على محمل لا أقول الجد لكن على الأقل على محمل الثقة، أم تنظر إلى هذه التصريحات بكثير من الريبة، لأن هذه نغمة جديدة إيرانية الآن في التواصل مع دول الخليج التي كانت قبل أشهر بسيطة تقصفها، تحرض عليها حتى في خطاباتها، حتى في الخلايا الإرهابية التجسسية التي تم الكشف عنها، أو عبر تحريض الميليشيات مثلا الموجودة في العراق أو في اليمن للهجوم على السعودية أو على دول خليجية أخرى مثل الكويت؟
1: لا طبعا، يعني النظام الإيراني أصبح يعني من الصعب أو من المستحيل أن نثق فيه للمرحلة القادمة. نعم نتعامل معه وهو جار مفروض علينا جغرافيا، لا يستطيع أن هو يبتعد أو نحن نبتعد، ولكن أن نثق فيه ثقة كاملة أنا أعتقد هذا الأمر خطير جدا. النظام الإيراني وفقا لأدبياته هو يريد أن يسيطر على المنطقة، يريد أن يفجر المنطقة من داخل، وشفنا إحنا من البداية وهو يضع خلايا ويصنع خلايا ويؤسس خلايا في المنطقة، سواء في الكويت، في البحرين، في السعودية. فبالتالي هذا النظام يريد أن يسيطر على المنطقة، يريد أن يفجرها من الداخل، ويريد أن يعني يفرض عقيدته الفكرية العنصرية على المنطقة، وبالتالي هذا النظام سيظل عدو ولكن سنتعامل معه. هنا يجب علينا العبء علينا إحنا كدول المنطقة، يجب أن نكون ندا له، يجب أن نقوي أنفسنا، يجب أن يكون عندنا نوع من الاتفاق والاتحاد السياسي والعسكري والاقتصادي، حتى كما يخشى النظام الإيراني الآن الاعتداء على تركيا والاعتداء على باكستان والاعتداء على يعني حتى الاعتداء على إسرائيل، يجب أن يخشى أن الاعتداء علينا إحنا كذلك كدول المنطقة، لكن يبغى أن نتعامل معه بهذا الأساس بحذر وحيطة، لأن هذا النظام أنا أعتقد، أنا وجهة نظري أنه إذا هذا النظام استمر بالحكم واستمر بنفس هذه العقيدة فإنه الحرب قادمة بعد 5-6 سنوات ستكون هناك حرب أخرى بالاعتداء على المنطقة والسيطرة على المنطقة، ولا نعرف بعد ذلك الظروف السياسية كيف ستكون. لذلك أنا
0: وربما خمس أو ست لدول أسابيع أو أشهر يعني
1: أن تطور مجلس التعاون
0: دول سريعة تتغير في الشرق الأوسط، يعني
1: لا نتكلم على محاولة للسيطرة الكاميرة لإسقاط الأنظمة والسيطرة الكاملة على المنطقة، يعني
0: لا نتحدث على حرب يعني ضد إيران تعود مرة أخرى، حرب أمريكية إسرائيلية، لأن ربما قد تعود بعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: لا أنا لا أعتقد أننا مقبلين على حرب شاملة بالنسبة لأمريكا وإسرائيل، لا أعتقد أن هناك حرب شاملة، لأنه يعني عملية اللا حرب واللا سلم هي المستفيد منها الآن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، ونحن المتضررين، المنطقة متضررة الأكبر يعني، لكن
0: وإيران مستفيدة يعني حتى من هذه الحرب.
1: يعني ما سيستمر في المستقبل أو ما سيحدث في المستقبل أمر أخطر من ذلك.
0: دكتور أحمد المليفي، شكرا لك، الكويتي الوزير السابق والبرلماني من الكويت، شكرا جزيلا. واشنطن تتحرك بجدية على خلفية الاعتداء الأخير على خط أنابيب شرق غرب السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية، فقد لوحت الولايات المتحدة بورقة شحنة الدولار للضغط على بغداد ومنع تكرار الاعتداءات على دول الجوار. كشفت مصادر العربية أن واشنطن مررت رسائل تحذير شديدة اللهجة مهددة بوقف تحويل عوائد النفط من نيويورك إلى بغداد، كما رهنت أيضا واشنطن استقرار التدفقات النقدية بمدى جدية بغداد في معالجة ملف حصر السلاح، إلى جانب الكشف عن الجهات المتورطة في الاعتداءات الأخيرة وتقديمها للمحاكمة. جاء ذلك وسط تقارير أشارت إلى أن رسائل التحذير تضمنت التلويح بإدراج العراق على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما نفته المصادر. تتزامن التحذيرات الأمريكية مع إعلان بغداد اتخاذ إجراءات لكشف ملابسات الاعتداءات الأخيرة، ومع إقرار بغداد بانطلاق الهجوم من أراضيها لم تعلن حتى الآن نتائج التحقيقات بشأن الحادث، لكن رئيس الحكومة تعهد مجددا بعدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لتهديد دول الجوار. الزيدي قال إن حصر سلاح الفصائل لا يمثل مواجهة مع أي طرف، بل شرطا لبناء دولة موحدة، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون هناك دولة مستقرة بوجود مراكز متنافسة للقوة أو لصنع القرار. نعيم بغداد، المحلل السياسي، محمد

0: حسن الساعدي. سيد محمد مرحبا بك معي في خرج الصندوق هذه الليلة. هل سيحرم العراق من عوائد نفطه ومن شحنات الدولار وربما سيدرج على قائمة الدول الراعية للإرهاب حسب بعض المصادر يعني، وكل ذلك بسبب هذه الميليشيات المنفلتة التي لم يحصر سلاحها ولم تستطع الحكومة أن تضبطها أو أن تضبط تصرفاتها تجاه دول الجوار حتى الآن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل مشاهديكم الأكارم. حقيقة علاقة العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية مبنية على أساس التفاهم والمصداقية في التعامل فيما بينهم، لذلك العراق يحاول أن يكون يعني حقيقة أن يكون على حوار دائم مع الولايات المتحدة في قضية حصر السلاح، في قضية السيادة، وكذلك في قضية ملفات الفساد التي تواجه حكومة الزيدي، ويحاول الزيدي السيطرة على هذه الملفات وملاحقة الفاسدين. هذه ملفات مهمة. فيما يتعلق بقضية حصر السلاح بيد الدولة، هي حكومة السيد الزيدي جادة في هذا الأمر واتخذت خطوات، وفعلا هناك قبل يومين هناك يعني حقيقة الفصيل الزيدي سلم سلاحه كذلك للدولة في خطوة مهمة قامت به بعض الفصائل. بالتالي ما بقية الفصائل لديها هذه الفترة من إلى نهاية هذا الشهر، بالتأكيد هناك قرار سياسي وقرار إطاري وقرار من ائتلاف إدارة الدولة بضرورة تسليم كل الأطراف سلاحها.
0: هل ستلتزم هذه الفصائل بتسليم السلاح نهاية هذا الشهر؟ لأن المسألة تغيرت من حصر السلاح بيد الدولة بالتأكيد إلى تنظيم السلاح، إلى هناك من يخرج على الشاشات ويقول لا نريد أن نجرح مشاعر هذه الفصائل، تحدث عن نوري المالكي طبعا، وبالتالي تغيرت لهجة العراق الحقيقة في التعامل مع هذا السلاح.
1: خل أكون واضح وصريح وياك. هذه الفصائل يعني حقيقة هي جزء من الحالة الاجتماعية وبعضها جزء من الحالة السياسية للعراق. فبالتالي هذه القوى عندما تصرح، هذه القيادات عندما تصرح، تريد أن يعني حقيقة تحترم هذه العلاقة، تريد أن تحترم هذا الانتماء بهذه الفصائل مع هذه الحالة الاجتماعية. كما أن كان لها دور في عمليات التحرير، في عمليات ضبط الحدود، في عمليات يعني حقيقة ملاحقة عصابات داعش، وقدمت الكثير من الشهداء في هذا المجال.
0: أستاذ محمد، لماذا ننظر هذا المفهوم؟ لماذا تنظر أنت حضرتك وكثير الحقيقة ممن يعني يخرجوا معنا ويحللون الأوضاع العراقية وهذه الفصائل ويحاول أن يجد لها مبررا لوجودها، يقول هي ساهمت في التحرير، هي ساهمت في الحرب على داعش، هي من وقفت لداعش في الموصل 2014، ولا يحملها مسؤولية الاعتداء مثلا على المملكة العربية السعودية في أكثر من مرة، وآخرها ما حدث في خط شرق غرب الأنابيب النفطية المهمة جدا للاقتصاد العالمي.
1: سيد الفاضل،
0: لماذا نذهب إلى ذكر منجزاتها كأننا نبرر لها ولا نحملها المسؤولية؟
1: أبدا أبدا ابدا ابدا، ليس تبرير. انا ما جاي يعني انا او غيري ما جاي نبرر، بس جاي نقول شنو هي جزء من الحاله الاجتماعيه، لذلك لا ينبغي ان نلغي دورها. هذا واحد. اثنين، نحن نستنكر ونستهجن اي سبب يكون العراق لاذيه جيرانه. نحن لا نريد ان نؤذي احدا من جيراننا، كما لا نريد للاخرين ان يؤذوننا. هذا واضح جدا واقولها بكل صراحه. لا نريد ان تكون سبب اراضينا ان تكون سببا في اذيه الاخرين، سواء كان جيران أو غير جيران. وينبغي أن نحترم، واحد يحترم الآخر، ونحفظ حدود الآخرين كما الآخرين ينبغي أن نحفظ حدودهم. هذا يعني نقوله وشعار مرفوع عندنا في عند الحكومة العراقية وعند عموم العراقيين. لا نريد أن نكون سبب في أذى الآخر. هذا واحد، هذا جدا مهم وقاعدة ثابتة. طيب، قضية الاعتداء على المملكة العربية السعودية في المرحلتين، أنا باعتقادي يعني كقارئ منصف وبعيدا عن أي تعاطف مع هذا أو ذاك، لحد الآن ما سلمنا أشياء ملموسة للحكومة العراقية أنه فعلا هذا هو انطلقت من هذا المكان.
0: الحكومة اعترفت،
1: وكذلك
0: الحكومة اعترفت
1: المسؤول عن هذا الاعتداء.
0: الحكومة العراقية اعترفت من الهجمات انطلقت من أراضيها.
1: اعترفت، لا سيدي،
0: وأقالت
1: لا ما اعترفت.
0: كيف ما اعترفت؟ لماذا
1: تعاطفت؟
0: لماذا كيف تعاطفت أنت؟ هل قرأت بيان الحكومة العراقية؟ لماذا أقالت الشخص المسؤول؟ لماذا أقالت الشخص المسؤول عن الأمن في محافظة ميسان العراقية أو قائد الشرطة الموجود في هذه المنطقة أو آمر هذه المنطقة؟
1: الصواريخ، اسمح لي نعم إذا تسمح لي أرجوك يعني.
0: تفضل.
1: أولاً أقالت هذا لأنه المكان اللي انطلقت من عند الصواريخ أو انطلقت من عند الطائرات المسيرة هو في منطقة الطيب. أنا أسألك سؤال.

0: من منطقة الطيب إلى الأنابيب السعودية كم كيلومتر؟ أكثر من 700 إلى 800 كيلومتر. طيب. العراق كل ما يمتلك هيك إمكانية وتكنولوجية وطائرات مسيرة حتى نذهب إلى هذا
1: العمق. إيران تملكها، إيران تملكها أكيد، مش العراق، إيران تملكها،
0: متطورة جدا،
1: إيران تملكها وأعطتها لهذه الميليشيات الولائية لإيران، هي أصلا ميليشيات ولائية لإيران مش ليست العراق يعني. ولذلك الحكومة تقول دائما بأنها ميليشيات أو فصائل مسلحة خارج عن إطار الدولة والقانون، ليست عراقية هي الحق بالمناسبة.
0: جيد.
1: يعني
0: جيد، هذه الفصائل اعلنت، انطت، اسمح لي مو خليني ارد عليك،
1: تفضل.
0: هذه الفصائل اعلنت ببيان، قالت انا ما مسؤوله عن هذا الاعتداء، وانا سوف اشارك في عمليات التحقيق التي دعت اليها الحكومه العراقيه، وكذلك ايران كذلك انا سوف اشارك في هذا، في هذه التحقيقات. كان ينبغي على الجيران وتحديدا المملكه العربيه السعوديه ان تشارك في عمليه هذا التحقيق.
1: يعني لا لا يعني الأمر. يعني قبل ان تقول، قبل ان تقول السعوديه ماذا ينبغي، اي ماذا ينبغي ان تفعل للسعوديه؟ هذه مساله على دعها على جنب، سنعود إليها. لكن هل تتوقع
0: تشارك،
1: أن هل تتوقع أن هذه الميليشيات،
0: هذه الميليشيات
1: تريد أن تشارك في عمليات التحقيق؟ هل تتوقع أن تقبل السعودية أو أي دولة تم الاعتداء عليها أن تشارك ميليشيات تقول بأن هذا، بأن الاعتداء على السعودية شرف لا تدعيه، أن تقبل بأن تشارك في هذه التحقيقات؟
0: يعني على الأقل تنتظر نتائج التحقيق، شكوا بها، تنتظر نتائج التحقيق ونشوف نتائج التحقيق. صدق بها السعوديه، صدق ما صدق شو نسوي يعني؟ احنا شنو يعني مثلا شو نريد نسوي يعني فعلا؟ يعني العراق
1: شو تريد تسوي؟ امنع هذه الميليشيات، ما امنع هذه الميليشيات من ان تعتدي على المملكه العربيه السعوديه او على اي دوله مجاوره للعراق. حقق ما تقوله الحكومه العراقيه دائما باننا نريد ان يكون العراق دوله جاره ولا تستخدم اراضي منطلقه للهجوم على دول الجوار. يا استاذ محمد، هذه المساله.
0: جيد، هسه انت حضرتك كررت ايش قد، كم مره كررت ميليشيات وانا ما جاوبتك، في حين انه احنا عندنا ننتظر انها منبع عليها انها ميليشيات. فصائل مسلحه كان لها دور مهم في عمليه،
1: انت تقول فصائل، هناك من يقول عنها ميليشيات.
0: عصابة داعش منين جتي؟ جتي
1: لان من يملك السلاح خارج اطار الدوله.
0: مع ذلك انا احترمت رايك، انا قدرت رايك، انا احترمت رايك وما جاوبتك.
1: لم نقلل من رايك،
0: عليك انا من قلت
1: لم نقلل من رايك، ولك احترامك وقل ما تشاء.
0: انا اقول احترم،
1: حتى نتناقش.
0: انا شو اقول سيد الكريم؟ انا اقول احترم رايي. اسمح لي خلي النقاش بناء. هسه انت تحولت من اعلامي الى خصم، مع ذلك انا اقبل.
1: لا لا لا ابدا، انا اطرح وجهه نظر اخرى بالمناسبه.
0: احترم رايك عراقي جيد.
1: اي
0: لا لا لا، ما تحترم والله، ما ولا راي ولا وجهه نظر ابدا، مع ذلك انا اقبل. انا شو اقول؟ اقول انت لازم تحترم الراي العراقي، انت مو بكيفك، انت لازم تحترم الراي العراقي وتحترم راي العراقيين عندما يطرحون وجهه نظرهم.
1: لا تعلم،
0: الشعب العراقي شعب مؤمع،
1: لو سمحت، عندما تقول يجب ان تحترم العراقيين او ان تحترم الراي العراقي،
0: اصيل
1: العراق
0: لديه تاريخ وحضاره،
1: له احترام، له احترام وتقدير كدوله جاره وكدوله مهمه.
0: وبالتالي
1: يجب ان يبادل العراق دول الجوار.
0: انا هنا عندما اخرج معك
1: أن يبادل دول الجوار هذا الاحترام يا سيد محمد.
0: ينبغي عندما أخذ،
1: لا تحاول أن تحول المسألة أنني لا أحترم العراق أو لا أحترمك كعراقي، على العكس تماما، على العكس تماما، أحترم العراق ونحترم الحكومة العراقية، نحترم ما خرج من بيانات منها، ونحترم أيضا أنها اعترفت بأن هناك هجمات انطلقت من الأراضي العراقية باتجاه السعودية.
0: وين أنت هسه كل ساعة تتهم نفسهم؟
1: أنت تقرأ أخبار
0: يا اخي؟ وين
1: انت؟ تشاهد البيانات، انت تشاهد البيانات
0: اللي بتهم علينا؟
1: لم نلقي
0: بتهم، نقول لك اعطينا مجال
1: تعبر
0: عن راينا.
1: عبر عن رايك، لكنك انت تقول الحكومه لم تعترف، هذا غير صحيح.
0: اعطيني مجال خلي اعبر عن رايي.
1: طيب،
0: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اعطيني مجال اعبر عن رايي يا اخي، اعطيني مجال.
1: تفضل.
0: اللجان التحقيقيه للحكومه العراقيه، الفصائل المسلحه، جيد، الفصائل المسلحه قالت انه انا ما لي علاقه بهذا الاستهداف، وتعلن ببيانات رسميه. يا اخي شنو تخاف منك لو تخاف من دول الجوار؟ هي لا تخاف عندما تريد ان تستهدف اي جزء، تقول بكل شجاعه، تقول انا استهدفت هذا المكان، هي لا تخشى احدا ولا تخاف من احد، لا من دوله ولا من اقليم ولا من وضع، لا تخاف. هذه ماشيه بالقضيه الجهاديه والانتيم مالتها الشهاده، فبالتالي لا تخاف من احد عندما تريد ان تعلن. لذلك اعلنت انها ليست مسؤوله عن هذا الاستهداف. جيد، انا اقول هذه الطائرات المسيره متطوره جدا، تحتاج الى اقمار اصطناعيه للوصول الى اهدافها. اذا ما علمنا انها وصلت بدقه الى اهدافها، ما

0: شنو ما يعني جزئين. الجزء الأول يا أما يكون هناك أحد هناك في هذه المنطقة وأعطاها الإحداثيات بدقة عالية، يا أما يكون هناك أقمار اصطناعية هي من أرصدتها وأرسلتها طيب. إلى مكانات مرصودة وفعلا تم الاستهداف بدقة. هذه تحتاج ممتاز. إلى إمكانيات متطورة.
1: ممتاز.
0: هل يمتلك العراق هذه الإمكانيات؟ هل يمتلك أبدا لا يمتلك هذه الإمكانيات ولا طيب. يمتلك هذا التطور الكبير.
1: على مسألة أن هذه الميليشيات كما نسميها وأنت كما تسميها الفصائل لا تخاف من أن تعلن أنها استهدفت، فأعتقد بأن المسألة وكما ينظر لها كثير من المحللين بعد أن ردت السعودية المرة الأخيرة على الهجمات التي طالتها تغيرت المسألة، أصبح هناك خوف من الاعتراف أو حتى من خروج الفيديوهات أو البيانات أو الصور أنها هاجمت السعودية أو أي دولة أخرى. هذا ردا على الجزء الأول. في الجزء الثاني والمسألة الأخرى المتعلقة بهل تملك الإمكانات أم لا تملك الإمكانات، هناك اتهامات بأنها أخذت هذه الطائرات المسيرة والتكنولوجيا الإيرانية تستخدمها لمهاجمة أهداف دقيقة وحساسة. هي اعترفت بنفسها في الحرب الأخيرة بالمناسبة أنها استهدفت مناطق أبعد حتى من خط شرق غرب الأنابيب النفطي السعودي. كثير من هذه الميليشيات وكانت تخرج بصور وبيانات وفيديوهات وتصورها، منها أيضا حتى الفيديو لأكرم الكعبي أو الأكعبي وهو زعيم النجباء. ويسأل من يتابع، أليس هذا دليلا للإدانة عندما يخرج بفيديو مصور ويقول بأن هذه الطائرة متجهة لاستهداف هدف في السعودية؟ أليس هذا إدانة؟
0: جيد، عندما تمتلك هذه الأدلة ليش ما تقدمها وتشتكي؟ ليش ما تقدمها للمحكمة العدل الدولية لجامعة الدول العربية؟
1: أنا صحفي
0: وتقول أنا صحفي العراق هو من اعتدى علي. ليش؟ هو أي جهة مثلها ما أدري هسه ما أعرف. المهم أنا أقول لك
1: أنا مثل القناة العربية
0: أي أقول
1: أنا صحفي تلفزيوني مثل القناة العربية
0: المملكة العربية السعودية. جيد أقول أي جهة كانت لماذا لا تقدم شكوى للعراق على العراق مثلا للأمم المتحدة تقول يا ترى تم الاعتداء عليه من العراق وهذه الأدلة وهذه الصور والعراق الأمم المتحدة تعاقب العراق تعاقبها ربما بملاحقتهم مثل ما سوت الولايات المتحدة مؤخرا بقصف وذهب لدينا أكثر من 20 شهيدا بالتعاون مع الطائرات السعودية. تالي تقدر تسوي تقدر تشتكي وتقدر تشارك وتقدر تقوم بعملية الرد على العراق. خلي تقوم شكوى للأمم المتحدة وتقول هذه الأدلة. لحد الآن لجان لم
1: طيب.
0: يعني لحد الآن لم تقدم دليلا.
1: طيب خلينا نطرح
0: هناك دليل على استهداف من هذه المكانات. نعم
1: طيب سنتابع أنا وأنت الآن على الهواء يا أستاذ محمد صباح النعمان وهو المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية. هل تتابع هذه الصورة؟ لا أعلم ولا لا أو يعني هل أنت تشاهدها أو لا، ولكن سأقرأ لك يعني
0: ما عندي شاشة ماكو شاشة.
1: طيب سأقرأ لك إذا قرأنا لك طبعا هذا التوجيه وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة عمليات ميسان، أمر سيادته بإعفاء قائد العمليات من منصبه على خلفية ثبوت انطلاق الاعتداءات التي طالت الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أحد المواقع داخل المحافظة. سيتغير رأيك بعد هذا البيان أم لا ستظل يا سيد محمد على نفس؟ لا نحن كنا مختلفين جدا.
0: أنا ما
1: أنت كنت تنفي تماما.
0: أنا قلت
1: ماذا قلت؟
0: لا
1: ماذا قلت؟
0: لا لا لا
1: ماذا قلت؟ ماذا قلت؟
0: أنا قلت لك الطائرات المسيرة انطلقت. أنا قلت لك من العمارة ومن الطيب. أنا اللي قلت لك الطائرات المسيرة انطلقت من الطيب في
1: طيب ما هي الأدلة إذن التي تحتاجها العراق؟
0: أنا اللي قلت لك
1: قلت بأن الحكومة لم تقر بهذه الهجمات أنها انطلقت من الأراضي العراقية.
0: الحكومة والفصائل كذلك أعلنت ببيان سيد الكريم
1: الفصائل الدول تتعامل مع الدول لا تتعامل مع ميليشيات وفصائل. ماذا قالت الحكومة العراقية؟
0: جيد أقول ما يخالف تمام. إيران كذلك طلبت من العراق المشاركة في هذه اللجنة التحقيقية لكي يتبرأ نفسها على شنو المفروض أنا باعتقادي المفروض السعودية كذلك تشترك مع الحكومة العراقية في هذا الجهد الاستخباري وفي هذه اللجنة لمعرفة ملابسات الحظ والوصول
1: حقيقة إلى متحدث الرئاسة العراقية أمس الدكتور خالد اليعقوبي قال بأن هناك لجان مشتركة ولجان سعودية عراقية تشترك في هذه التحقيقات وتشترك فيما يحدث وهناك تنسيق أمني بين البلدين، وبالتالي عندما تقول السعودية أنه تم الاعتداء عليها فبالتالي

0: وقفتني على ذلك.
1: أنا وقت أنت أشكرك على وجودك معي من بغداد المحلي.
0: إذن شنو؟ حياك الله، أهلا وسهلا
1: محمد السعدي،
0: حياك الله
1: بغداد، شكرا لك. تحول البحر الأحمر مسرحا لصراع النفوذ الإقليمي. تحالف ثلاثي يبدو أنه بدأ يتشكل، قوامه إسرائيل وإثيوبيا، وفي المنتصف إقليم أرض الصومال. هذه المرة تحظى مساحي إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر الأحمر بدعم إسرائيلي علني، أكده السفير الإسرائيلي لديها، معتبرا أن الخطوة تمثل مصلحة مشتركة لجميع الأطراف. حسب قوله، هذه المواقف تصطدم طبعا بموقف مصري رافض لعسكرة البحر الأحمر. وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد أن بلاده تميز بين حق إثيوبيا في الحصول على منفذ بحري لأغراض تجارية وبين طموحاتها العسكرية. حذر عبد العاطي من أن تحول الحصول على منفذ بحري عسكري إلى نهج تتبعه الدول الحبيسة قد يقود إلى الفوضى ويهدد الأمن والاستقرار في إفريقيا. الدعم الإسرائيلي مشاهدينا لطموح إثيوبيا البحري لا يبدو بلا مقابل، فما الذي تريده تل أبيب في المقابل؟ خبراء قالوا إن الموقف يأتي ضمن مقايضة سياسية مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال، كما تسعى إسرائيل لإقامة تحالف أمني وسياسي مع إثيوبيا وأرض الصومال عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. إسرائيل مشاهدين تطمح لإنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بربرة المطل على خليج عدن. في المقابل تسعى إثيوبيا الدولة الحبيسة إلى تنويع مسارات تجارتها وتقليص اعتمادها على جيبوتي. لكن أديس أبابا تسعى لتفعيل اتفاقها المجمد مع أرض الصومال للوصول إلى ميناء بربرة وإنشاء قاعدة بحرية.
2: Israel's policy is very clear. Ethiopia's effort to own or to have sea access to the sea in the diplomatic and the peaceful way, what Ethiopia is doing now, Israel is supporting. Israel is behind Ethiopia in this effort.
1: من القاهرة معنا مستشار مركز الإهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عماد جاد، ومن القدس المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار. مرحبا بكما معي في خارج الصندوق. أبدأ معك سيد ألون أفيتار، يعني يسأل من يتابع هذه المسألة، ما هي المصلحة المشتركة، المصلحة الإسرائيلية المشتركة لجميع الأطراف، هي وأثيوبيا وأرض الصومال، في أن يكون لإثيوبيا منفذ بحري في أرض الصومال؟ لماذا تعتبره إسرائيل مصلحة؟
3: مرحبا لجميع. أذيني أستاذ، من ناحية إسرائيلية بعد التطورات الأخيرة في هذه المنطقة، منطقة البحر هناك في الجنوب، إسرائيل وصلت إلى استنتاج إنه لازم تقوي أو لازم تعزز علاقاتها والمصالح تبع والتحالف تبع مع الدول في جنوب أفريقيا، أو خاصة كمان قبل أرض الصومال وإثيوبيا. أذني من ناحية إسرائيلية في فرصة لتقوية وتعزيز الوجود أو التأسيس أو المصالح الإسرائيلية في هذه المنطقة، خاصة بكل ما يتعلق للقضية الحوثيين. هي مش أول مرة إنه إسرائيل وجدت هناك في أرض الصومال وكمان في إثيوبيا إنه في مصالح مشتركة
1: بين يعني إسرائيل عملية فعليا تريد إنشاء قاعدة عسكرية في ميناء بربرة، لهذا المطل على خليج عدن.
3: صحيح، يعني بشكل عام هاي مسيرة طويلة، هاي ما بيكون جاهز بكرة صباحا، بس من أجل تقوية المصالح والسياسة والنتائج الإيجابية من ناحية إسرائيلية في هذه المنطقة، خاصة بقضية الحوثيين. أذيني من ناحية إسرائيلية في فرصة، وإسرائيل تريد تستغل هذه الفرصة. أي أولاً، ثانياً أستاذ، رغم الانتقاد والضرط

0: والغرض السلبي من ناحية مصر، إسرائيل أديني زي كل دولة بتلعب بين المسالح، ومن أجل وحسب التوازن، التوازن الإسرائيلي بين القوات ومراكز القوة في هذه المنطقة والعناصر المختلفة، إسرائيل وصلت للاستنتاج إنه لصالح المسالح الإسرائيلية هناك
1: طيب
0: أفضل إنه هي من ناحية إسرائيلية يكون تأييد ومساندة للمصلحة الإثيوبية. وفي لازم ناخذ بعين الاعتبار إنه في طائفة يهودية إثيوبية عايشة في إسرائيل.
1: طيب الحديث
0: شراكة
1: سيتوسع
0: بين إسرائيل وإثيوبيا
1: الحديث سيتوسع
0: مختلفة.
1: اكثر. الحديث هو سياسي عسكري. يعني استاذ عماد رحب فيك من جديد. يقول ضيفنا حتى مع الرفض المصري تريد اسرائيل ان تلعب على التوازنات، ان تستغل الفرصه كما قال بان تتواجد باي ثمن في ميناء بربره، في ميناء بربرة طبعا المطل على خليج عدن، وأن تقيم، يعني قال هو هدف لها الحقيقة أن تقيم هناك قاعدة عسكرية في هذا الميناء. مصر كيف تراقب، تنظر إلى هذا الموضوع أو تقيم هذا الموقف الإسرائيلي؟
2: مساء الخير لحضرتك وضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. احنا بنتكلم هنا في الحقيقة وحسب ضيفك وأقواله أننا نتحدث عن بيئة صراعية، يعني الجميع في حالة صراع. إسرائيل ألقت بنفسها رغم أنها لها يعني منفذ على البحر الأحمر من خلال ميناء إيلات، إلا أنها، وكنا دائما في كل الأدبيات نتحدث عن أن البحر الأحمر بحيرة عربية، والصومال عضو في جامعة الدول العربية. الصومال من بعد فوضى سقوط سياد بري وبقى لدينا صومالي لاند اللي هي أرض الصومال الغير معترف بها دوليا، ودي نقطة مهمة. يعني أنا عايز أقول بشكل واضح أنه مشكلة إثيوبيا أنها دولة جوار غير عربية ترى نفسها في حالة صراع وتنافس مع الدول العربية المجاورة لها، مع مصر والسودان. إحنا لدينا دول جوار غير عربية لعالمنا العربي، إسرائيل، تركيا، إثيوبيا، إيران. المفترض أن العلاقات تتم في سياق طبيعي وتعاوني، لكن العلاقات صراعية، وإثيوبيا هي من فعلت ذلك. لأنه لما حضرتك استاذ تبص تجيب خريطة إثيوبيا وإريتريا هتلاقي أن إريتريا هي الساحل اللي بيقفل إثيوبيا، وإريتريا استقلت عن إثيوبيا سنة 93،
1: وبالتالي هي دولة حبيسة.
2: إن كان إثيوبيا أنها ما هو إذا كان على الدول الحبيسة يا سيد الفاضل، هناك في العالم ما بين 44 ل 48 دولة حبيسة، هناك 16 دولة حبيسة في إفريقيا ما شفناش صراعات، هناك 12 دولة حبيسة في أوروبا، أرمينيا دولة حبيسة.
1: لا يعني يعني يعني إثيوبيا تقول أنا في كان لي قبل 93 كان لي منفذ بحري وأستطيع أن يكون لي منفذ بحري يستغلونه في التجارة وفي غيرها. المسألة اليوم تغيرت بعد 93 كما حبيبي. تعرف أصبحت دولة حبيسة. هو السؤال المهم اليوم قانونيا يا دكتور عماد، كيف يحق لها أن تصبح دولة ذات منفذ بحري، سواء بتجاوز بتواجد عسكري أو بتواجد تجاري، هل هذا ممكن أم لا؟
2: ما هي إزاي بتصدر دلوقتي؟ عن طريق مواني جيبوتي. هي لقت فرصة نموذجية إن في أرض الصومال، أرض الصومال تسعى للاعتراف الدولي، فأول خطوة خدتها إنها تتجه ناحية إسرائيل، أعتقد بنصيحة إثيوبية إن إسرائيل قد تكون هي المدخل لجلب اعترافات وربما اعتراف أمريكي وغيره بأرض الصومال.
1: لماذا إسرائيل لديها طموحات في هذه المنطقة تحديدا يا دكتور عماد بتقديرك أنت؟
2: لأنه إسرائيل يعني ترفض فكرة أن البحر الأحمر بحيرة عربية، عارف باب المندب بتتحكم فيه بشكل رئيسي اليمن، هو لما يبقى موجود هناك هيشارك في هذا الأمر. يعني ضيفك الكريم بيقول الحوثيين

0: لا، العلاقات قبل كده بعشرات، قبل ما الحوثيين يظهروا اصلا. وبالتالي هي اسرائيل تبحث عن التواجد في بؤره متوتره للغايه مع عالمنا العربي، وهناك توترات مع مصر، وهناك توترات بسبب سد النهضه، وهناك توترات بسبب
1: طيب
0: في دخول اثيوبي على اراضي
1: طيب
0: السودانيه.
1: خلينا نسمع ضيفنا.
0: اسرائيل بتسعى
1: اعتذر منك سيد عماد، لكن سيد ألون فتار، سمعت الى ضيفنا سيد عماد يقول بان اسرائيل تريد التواجد في هذه المياه التي هو كما يسميها، يقول بانها مياه عربيه، وتريد ان تتواجد في هذه البؤره لانها بؤره صراع او بؤره تنافس، وتريد اسرائيل ان تكون جزءا منها، لا لاحلال السلام في هذه المنطقة وحرب الحوثيين، لا لأن الفكرة تتعلق بالعرب، لأن الفكرة تتحدث ربما عن مقايضة سياسية بينها وبين أثيوبيا مقابل اعتراف أثيوبيا بأرض الصومال التي لم يعترف بها أحد في العالم غير إسرائيل.
2: أولا أنا حبيت أقول بشكل مكشوف، إسرائيل ما عندها أي طموح من أي ناحية لسيطرة على هذه المنطقة أو لانتشار قوات برية في هذه المنطقة وهو إلى آخرين. إسرائيل عندها مصلحة مفهومة، المصلحة وطبيعي بشكل طبيعي، المصلحة هي أولا وصول إلى استقرار أمني في جبل جنوبية وإلغاء كل وجود تهديد عسكري على إسرائيل من هذه المنطقة وتدمير كل تهديد عسكري في هذه المنطقة وخاصة في منطقة يمن والحوثيين، أي بحتاج لتغيير المصالح الإسرائيلية ولتغيير القوائم والوجود الوحدات من أي ناحية في هذه المنطقة، ولتجديد تحالف مع عناصر جديدة في هذه المنطقة. لازم ناخذ بعين الاعتبار مع كل الاحترام انه الشرق الاوسط بشكل عام يتغير ب 180 درجه من بدايه الحرب لحد اليوم، والحوثيين هم موجودين هناك كتهديد وبيهددوا يستمروا بالتهديد عسكري استراتيجي مش بس على اسرائيل بس كمان على المصير.
1: لا بس كيف يهددون اسرائيل؟ يعني هم قالوا لجي ديفنس اليوم بانهم سيسمحون بمرور الناقلات والسفن الامريكيه والاسرائيليه، لن يعترضوها. ما هو الخطر على اسرائيل؟
2: اذا تريد نستغل الحديث الساعه معك استاذ ونفتح هذه القضيه.
1: لا انا اسال عن هذه المساله، انت تقول باننا نريد ان نكون هناك حتى نحيد هذا الخطر الحوثي في هذه المنطقه.
2: اكيد اكيد اكيد. القضيه الحوثيين ليس موجوده، وقضيه الحوثيين ليس مستمره. نحن راينا خلال الاسبوع الاخير شو صار في باب المندب، اي مش قضيه اسرائيليه، هي قضيه اولا مصريه وبعدها قضيه اسرائيليه. هل في حل مقبول وسريعا؟
1: طيب خلينا نسمع الأستاذ عماد جاد. عماد جاد قبل أن أنهي، سيد عماد يقول أن ما حدث اليوم في هذه المنطقة التي يريدون أن يكونوا فيها طبعا لتطل على الحوثيين هي تهدد، والمعنية بها أصلا هي مصر أكثر من إسرائيل. كيف ترد على حديثه؟
0: لا بص، هو المحللين الإسرائيليين مهما كانوا لما بيجوا يتكلموا عن مواضيع من هذا النوع بيقدمها لك بشكل وكأنه بيبحث عن السلام والاستقرار وغيره. طبعا الخطر اللي بيمثله الحوثيين على قناة السويس الدخل أقل، بس انت عايز تقول
1: أستاذ عماد أنا وقت انتهى
0: ان قلبك وجعك على ان دخل قناة السويس أقل، فعشان كده يعني انتوا زعلانين ورايحين تأمنوا الجنوب. لا طبعا المسائل ليها علاقات كمان بسد النهضة وبالتطورات.
1: طيب شكرا جزيلا سيد عماد جاد من القاهرة، أشكرك جزيل الشكر، والسيد ألون فيتار أيضا شكرا لك. مشاهدينا انتهت الحلقة، إلى اللقاء.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
4: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية.

والدولية. كما ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، قال أن الميليشيات الحوثية الإرهابية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية باتجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. أكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. شدد اللواء المالكي على أن القيادة، قيادة التحالف، ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. أفادت مصادر دبلوماسية للعربية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة الليلة في الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش لمناقشة التطورات في باب المندب. وقد جاء طلب عقد الاجتماع بمبادرة من البحرين وبريطانيا، فرنسا ولاتفيا واليونان. إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
4: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

ناحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. فوز القادسية وبداية متواضعة للاتحاد والأهلي والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة. الهلال السعودي ومواطنه الناصر يبحثان عن بداية قوية في نخبة آسيا. الكويت تستضيف بطولة كأس السوبر السعودية خلال ديسمبر المقبل. في الدوري السعودي عقوبات منتظرة في قضية

الهتافات ضد البرتغالي روبن نيفيز، إيقاف حكمي تقنية الفيديو بسبب هدف هالاند في مرمى مانشستر يونايتد، روما يتمسك بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. أنهى فريق الاتحاد السعودي مواجهته أمام مضيفه الشمال القطري بالتعادل بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعة الغرب لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. تقدم أصحاب الأرض عبر جزائري بغداد بنجاح، وحاول الاتحاد تعديل النتيجة حتى نجح لاعبه الجديد الهولندي جورجي فينالدوم بإدراك التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليحصد كل فريق نقطة في مستهل مشوارهما في المسابقة. وفي مباراة أخرى ضمن البطولة نفسها، تعادل الأهلي السعودي أمام الضيف بختكار الأوزبكي بهدف لمثله على ملعب الإنماء في جدة. جاء هدف الفريق الأوزبكي عبر فلاماريون فيليو، فيما عادل الأهلي النتيجة عبر مهاجمه فراس البريكان، ليضع كل فريق نقطة في رصيده في افتتاح مشوارهما في البطولة. ونجح القادسية في الفوز على ضيفه الوصل بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة. سجل المكسيكي جوليان كينونيس الهدف الأول، وأضاف الإيطالي ماريو ريتيغي الهدف الثاني، فيما سجل الوصل هدفه عبر لاعبه لياندرو ليت، لينجح القادسية في خطف النقاط الثلاث في افتتاح مشواره بالبطولة.

0: معي في الاستوديو اللاعب الدولي السابق تركي العواد. أهلا بك دكتور تركي. يعني اليوم الافتتاحي للبطولة، الأندية السعودية تعادلان وفوز بشكل عام، يعني بشكل عام عن الافتتاح للأندية السعودية، هل هذا مرضي؟
1: مقبول بالنسبة لي، مقبول. يعني مباراة الاتحاد من مجريات المباراة كان ممكن الاتحاد يخسر، ولكن تلاحق نفسه في آخر مباراة. يعني المباراة كانت صعبة على الاتحاد بشكل كبير، يعني ما توقعنا أنه الشمال بيكون عنده هالجراءة وبيكون أفضل من الاتحاد في المباراة وسجل هدف والغي له هدف من تسلل. لكن أعجبني الاتحاد، قاتل إلى أن رجع في المباراة، ويعني طلع ما خسر. يعني إلى الآن الاتحاد هو الفريق الوحيد في السعودية اللي ما خسر يعني بالدوري والكاس وآسيا، فهذا شيء رائع.
0: لكن المباراة كانت صعبة عليه، يعني لأنه الفريق الشمال كنا نتكلم عنه أنه وكأنه يعني هو لأنه جديد، لأنه فريق يعني ليس لديه التاريخ بهذه البطولة بالتحديد، يعني ولكنه فاجأ الاتحاد.
1: فجأة الاتحاد لعب بشجاعة، لعب بشكل منظم، الضغوط كانت على الاتحاد أكثر. الشمال لعب براحة كبيرة في المباراة، ومن بداية المباراة الاتحاد ما فرض. يعني لما يكون فريق جديد حاول بداية خوفه، الاتحاد لا، لعب بهدوء ولعب بثقة. بعدين مباراة انقلبت، صارت صعبة بشكل كبير، لكن من حسن الحظ أنه الاتحاد رجع في آخر ثانية من آخر دقيقة في الوقت بدل ضايع، ويعني عادل نتيجة جيدة للاتحاد، ولكنها غير مطمئنة كمستوى. أنا بالنسبة لي المستوى يعني غير جيد، رغم الاتحاد يعني نتائجه جيدة، ولكن المستوى ما زال غير ثابت. ما شفت أنا مثلا 3-4 مباريات الاتحاد قاعد يكتسح ويلعب بشكل جيد. هذه مباراة امتداد للمباريات الماضية، الاتحاد يفوز أو يتعادل، ولكن
0: كيف رأيت تعامل المدرب فيسينك مع هذه المباراة؟
1: فيسينك يعني الشوط الثاني رائع صراحة، تغييراته كانت ممتازة. فينالدوم إضافة غير عادية، وسجل هدف، ويعني تحرك بشكل ممتاز. إيلينكينا أيضا نزوله في الشوط الثاني كان مؤثر وأدى أداء ممتاز. هي هذه المشكلة الكبيرة، لما يكون عندك ضغط مباريات أنت مضطر. شفنا اليوم 3 فرق على فكرة، السعودية جميعها غيرت تشكيلة الأساسية مقارنة بآخر مباراة أو آخر مباراتين، وهذه التغييرات مقبولة لأنه في ضغط كبير. ويعني البطولة الوحيدة اللي تقدر تخسر فيها أو تتعادل فيها بدون ما تزعل هي البطولة الآسيوية، لأن أنت عندك تمام

0: مباريات، وزي ما تعلمنا من الموسمين الماضيين فوزين وتعادلين أو ثلاث تعادلات تكفيك، زي ما شفنا السد السنة الماضية بثمان نقاط قدر يسد.
1: سؤال أخير عن الاتحاد، فيسينغ بعد المباراة انتقد لاعبيه مباشرة وسميهم بالأسماء، يعني قال يعني الثلث الأخير لم ننجح، وبيرغفين وأحمد الغامدي يعني هم من فشلوا يعني بما هو يتكلم عنه عن الثلث الأخير. هل ترى هذا التصريح يعني بعد المباراة أن يسمي لاعبين؟
0: ما في معنى يعني أنا يعني
1: لم نعتاد عليه، يعني
0: لا هو يحاول يضغط على اللاعبين، وخصوصا عندنا فترة توقف الآن طويلة، ولكن أنا أعتقد أن الفريق بشكل عام ما كان جيد، يعني في أكثر من لاعب كان أدائهم عليه علامات استفهام، كان فيه شوي من التكاسل بالذات في وسط الملعب، يعني لوبي كان أداءه يبغى يعني استعراضي أكثر من لازم، انقطعت من كثير من كور، يغير اللعب للجهة الأخرى بالآوت، يعني ما كان مركز زي ما شفنا المباريات الماضية، كان تركيز أكبر. النصيري أيضا ما كان بالشكل الجيد، أحمد بكل تأكيد ما كان في وضعه الممتاز، وبيرغوين رغم أنه سدد أكثر من تسديدة جيدة، ولكنه مش اللاعب اللي شال الفريق في ظل الفريق ما كان جيد، ولكن كنتيجة مقبولة. شراسة المدرب مع اللاعبين أحبها أنا، لما يكون الفريق ما خسر ولكن كاد يخسر، يعني ما يقول والله كويس احنا تعادلنا وعدنا وشخصيتنا، لا هو انتقد اللاعبين وأدائهم، وهذا جيد فعلا، اللاعبين كانوا يستحقون هالانتقاد.
1: طيب الأهلي وبختاكور أيضا تعادل هدف، يعني هو التعادل الأول بين الأهلي وبختاكور يمكن بآخر سبع مواجهات بيناتهم بين مع الأندية الأوزبكية. الأهلي كيف رأيته ببداية المشوار؟ يعني احنا نعرف الأهلي كان يعني يكون شرس أكثر مما كان عليه الآن.
0: صح، الأهلي يعني هو اللي نعول عليه أكثر من أي فريق آخر في هذه البطولة، لأنه هو البطل حامل لقب لسنتين متتالية، ونأمل أنه أيضا حققها المرة الثالثة وحقق رقم قياسي لأول مرة فريق يحقق ثلاث مرات وراء بعض. ولكن هي المشكلة الكبيرة أنه هو عنده مباراة مع سان داون في جنوب أفريقيا يوم السبت، فالمدرب مشتت بين هذه وبين هذه وهذه، يعني اليوم لعب بتشكيلة مختلفة، عدد من اللاعبين بقاهم معاه في الاحتياط، وفي الشوط الثاني بدأ يشك بعض اللاعبين، أداء ما كان الأداء الجيد بالذات من غالينيو. أنا مستغرب يعني غالينيو في هذه النسخة، ليس غالينيو السنتين الماضية اللي ساعد الفريق في الحصول على بطولة آسيا، في شيء غريب، يعني مو قاعد يلعب بنفس القتالية بنفس الحماس اللي احنا، خصوصا في ظل انه محرز مش موجود، كيسي مش موجود، توني قاعد يؤدي الدور المطلوب منه وقاعد يسجل وقاعد قاليني لازم يرفع مستوى. بس الجيد انه ابو الشامات كان رائع، صالح ابو الشامات، وهذه غريبه لي يعني لاول مره اشوفها انا، صالح ابو الشامات كان نجم مباراه والاعلى تقييما في سوفا سكور، محمد ابو الشامات في مباراه القادسيه كان الاعلى تقييما والافضل في سوفا سكور، فلاعبين اخوان في مباراتين مختلفه لكن في نفس البطوله حصلوا على اللاعب الافضل في المباراه.
1: بما ان نتكلم عن القادسيه هو يمكن الوحيد الذي فاز من الانديه السعوديه باليوم الافتتاحي، كيف كان المباراه امام الوصل؟
0: ممتاز. الشوط الأول عادي، يعني طبعا نفس اللي يصير على الاتحاد وعلى الأهلي، التغييرات الكبيرة، ريتيجي نزل الشوط الثاني وغير فريق بالظهير، نزل الشوط الثاني وأيضا ساعد الفريق بشكل كبير، تركي العمار ما كان في الأداء الجيد رغم أنه لعب بشكل أساسي، محمد القحطاني أيضا ما كان أداء بالشكل الجيد، لكن محمد أبو شامات ما شاء الله الآن يواصل، يعني الآن عنده لعب 8 أو 9 مباريات، أداء رائع في الصناعة، أداء قتال، يعني قاتل على الهدف الثاني وعرضها ريتيجي رغم أنه لاعب الوصل، اعتقد الكرة لا يمكن أحد يلحقها لكن هو عرضها، أداء جيد شوط ثاني، قدم مستوى ممتاز، لكن عدم التركيز في آخر ثانية في المباراة ما كانت جيدة، كنت أتمنى أنه يطلع 2-0 لأنه الفريق كان يستحق أنه يطلع 2-0، لكن قلة التركيز واعتقاد المباراة انتهت، هذا جعل المباراة تكون 2-1، لكن هو أفضل الفرق إلى الآن كأداء وكحلول، عنده كثير من الحلول وكثير من اللاعبين اللي قدموا مستوى جيد بالذات الشوط الثاني.
1: طب يعني بين هود الأندية الثلاثة السعودية التي لعبت اليوم باليوم الافتتاحي، المدربين يعني كيف تقيم المدربين بشكل عام؟ يعني كل الأندية ثلاثة
0: بالنسبة لي روجرز طبعا هو الأفضل، أعطى فرصة لعدد من اللاعبين في الشوط الأول وهذا جيد، أنا ترى يعجبني اللي ما يستثمر في البطولة الآسيوية مبكرا، لأنك أنت بتتأهل، فريق زي القادسية زي الأهلي زي الاتحاد متأكد أنه راح يتأهلون، لكن عندك فرصة أنك تعطي لاعبين ما جت لهم فرصة يلعبون بشكل كبير، فهو أعطى القحطاني فرصة يلعب أساسي وأعطى تركي

0: عمار فرصاي يلعب أساسي وبدأ الفريق بشكل مختلف. لما حس بالخطورة رجع ريتيجي وأعاد الأمور اللي نصابها وحقه. فتغييراته ممتازة. نفس الشيء أيضا بالنسبة لفينسينغ، يعني رائع في تغييراته في الشوط الثاني، يعني قام بتغييرات جدا ممتازة وساعدت الفريق على العودة. بوزيتش ما زال يعني ما ألومه والله، أنا يعني كثير من الناس يلومون المدرب الأهلي على المستويات اللي قاعد يقدم الأهلي، ولكن أجد أنه صحيح أنا ألومه في بعض المواقف، لكن أجد أيضا اللاعبين مش بالحماس مش بالقتالية اللي كانوا مع ياس لي في الموسم الماضي. فلذلك حتى اللاعبين اللي انت تعول عليهم اللي كانوا هم ركيزة في الموسم الماضي، يعني السنة هذه مش بشكل جيد. لكن اليوم مقبول الفريق يعني، وعودته من جديد في آخر الدقائق وسجل التعادل. فراس بريكان دائما على مفارقة لما يكون الفريق مش في وضع جيد، فراس يحل الكثير من المشاكل.
1: شكرا لك دكتور تركي العواد، شكرا لوجودك معنا. يفتتح الهلال مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة بمواجهة ضيفه الغراف القطري في الرياض. الهلال يسعى لتحقيق بداية مثالية، وهو الذي يتصدر الدوري المحلي بفارق نقطة عن أقرب منافسيه الاتحاد، ويدخل مواجهة الغرافة بعد فوز كبير على مضيفه التعاون بسداسية نظيفة. بالمقابل لم يحقق الغرافة نتائج جيدة في الدوري القطري، حيث يحتل المركز التاسع بأربع نقاط من أربع مباريات. وتشهد الجولة الأولى مواجهة قوية تجمع العين الإماراتي وضيفه النصر السعودي. الفريقان يعودان للمشاركة في البطولة القارية الأولى على مستوى القارة بعدما غابا عن النسخة الماضية، ورغم البداية الرائعة للنصر في الدوري المحلي إلا أن نتائجه تراجعت في آخر الثلاث مباريات، لم يحقق خلالها سوى أربع نقاط فتراجع المركز الثالث. أما العين فيأتي كذلك من تعادل مع الوصل لتتوقف سلسلة انتصاراته في الدوري. من جد ينضم إلي اللاعب دول السابق خميس زهراني. كابتن خميس أهلا بك. نتكلم عن مباراتي الهلال ومباراة النصر، يعني نبدأ بمباراة العين والنصر. العين النصر يعني أجرى تدريباته الأخيرة وكانت يمكن تدريبات خفيفة، وهذا ما قاله المدرب لأنه يعاني اللاعبون والجميع من الإرهاق. هذا يعني متوقع أن يؤثر على العين، عليه أمام العين.
2: بدون شك أن النصر استعد للمباراة بشكل جميل ولم يرجع للرياض، توجه من الدمام مباشرة إلى الإمارات، وهذا يدل على حرص واهتمام وعدم بذل مجهود مضاعف للاعبين وللعاملين، على اعتبار أنه سلسلة المباريات اللي تمت في فترة وجيزة تقريبا 8 إلى 6 أو 7 مباريات في فترة تقريبا 25-27 يوم، هذه كلها حقيقة تعطي أن هناك إرهاق، وهذا يعني واحدة من الفروق اللي تفرق الدوري المحلي عن المباراة القارية اللي مسألة السفر والذهاب والعودة.
1: حتى بالدوري المحلي خميس يعني
2: التعامل التكتيكي مع
1: بدأ بداية قوية النصر ثم بدأ يتراجع، يعني وهو واضح أنه هذا بسبب الإرهاق، يعني هذا واضح جيدا يعني بآخر كم أسبوع.
2: يعني المدرب إنجي صراحة رد في واحدة المؤتمرات الصحفية على أنه في الأخير هؤلاء بشر وعندهم طاقة محددة، وواحدة من الحلول دائما مسألة الاستشفاء والاسترجاع اللي يصير بعد المباريات، ومن ضمنها قرار اتخذوه في أنه يتوجهون إلى الإمارات مباشرة. لكن هي حقيقة خلينا نتكلم عن المباراة بشكل مباشر، هي قمة مبكرة، فريقين مليانين بالنجوم، فريقين يلعبون جودة عالية من اللاعبين. فريق العين زي ما تفضلتي في المقدمة أنه ترتيبه ووضعه في الدوري بتعادل 1-5 و4 انتصارات تقريبا ب13 نقطة، يعني بالتساوي مع الجزيرة المتصدر الترتيب، ويواجه النصر أيضا الثالث في الدوري اللي أيضا بجودة عالية وبلاعبين وبمسيرة وأسماء كبيرة داخل الملعب. العمل الفني حقيقة متشابه إلى حد ما. أنا تابعت سلسلة المباريات اللي سواها العين الإماراتي في خلال أربع مباريات اللي أو خمس اللي لعبها في الدوري، يلعب بتكتيك واحد بمدرب عنده استراتيجية ورؤية استخدام الأطراف، وعنده ثلاثة لاعبين في وسط الملعب

0: جودة عالية جدا، فيهم انسجام المهارة بين اللاعب اليوناني واللاعب تراوري المالي، اللاعب المحور، اللاعب المقاتل، وكاكو العقل وصانع اللعب، بالإضافة لوجود عودة سفيان رحيمي اللي حيكون أحد العناصر القوة في الناحية الهجومية. فالأطراف اللي موجودين بالإضافة للوسط الملعب وعودة سفيان اللاعب المقاتل في ظل الأخطاء اللي دائما متكررة في دفاع النصر، تعطينا مؤشر أن المباراة أعتقد أنها ستكون مباراة قوية ممتعة، فيها نجوم، فيها لمسات، فيها قتالية. النصر سيتعامل معها فنيا بحذر، سيعمل على امتصاص الاندفاع اللي بيكون موجود من ناحية الفريق العين، لأنه في ملعبه وفي وسط جمهوره بوجود كريستيانو، متوقع أن الملعب يكون مليء بالمشجعين. هذه كلها يجب حقيقة في مباريات المحلية أيضا القارية التعامل مع جزئيات الملعب والدقائق المباراة، يختلف تماما عن الدوري، خصوصا أنه نظام البطولة الآن يعني سهل كثير عن أنه 16 أو يتأهل منهم 8، وحقيقة الفرق السعودية قد تكون من الأبرز. هذه حقيقة هي قمة مبكرة، مباراة فيها جودة عالية، متوقع أنها تكون مباراة مفتوحة وفيها مزيد من الهجمات ومن اللمسات ومن المهارات العالية.
1: طيب عظيم، يعني هي بشكل عام يعني دائما بين الفريقين النصر والعين تكون هناك ذكريات، يعني احنا عرفنا النسخة التي سبقت الماضية والنسخة اللي قبلها أيضا كان هناك أخذ ورد كثيرا بين الفريقين، كان ذهب أو إياب. طيب يعني ماذا اختلف النصر عن 2004
0: 2025؟ لا طبعا الكرة السعودية والدوري السعودي اختلف تماما، نوعية عدد اللاعبين الأجانب، نوعية اللاعبين الأجانب، نوعية المدربين، جودة المباريات، قائمة اللاعبين، أشياء كثيرة تغيرت مو بس في النصر، حتى في الدوري السعودي وفي الأندية السعودية. النصر الآن بوجود كريستيانو وجواو وسادو مانيه والأسماء اللي موجودة، سيميكان ومارتينيز والحارس بينتو، فيعني الاسماء اللي موجوده حقيقه بالاضافه للاعبين السعوديين كلهم لاعبين على مستوى عالي في المنتخب السعودي. النصر مختلف تماما، من المرشحين دائما لللقب ومرشحين دائما للدوري السعودي، ويملك كل مقومات النجاح، ومدرب ايضا اضافه جميله للنصر. صحيح انه زي ما تفضلتي في تذبذب في مستوى في المباراتين الاخيره، لكن نرجع نقول انه قد يكون فتره الارهاق ولا الكم الهائل من الدقائق اللي لعبوها اللاعبين احد اسباب تراجع النصر.
1: طيب الهلال والغرافه، الهلال يواجه الغرافه، يعني نحن نعرف دائما الهلال دائما ما يبدا قويا بهذه البطوله، ولكن انزاكي بالمؤتمر الصحفي يعني وكانه المح الى عدم مشاركه واتكنز انه غير جاهز، لكنه قال انه سنتخذ القرار قريبا، ولكن بالتدريبات لاحظنا وجود ميتي، هذا يعني يحل مكان واتكنز بشكل عام، هل هذا ما نتوقعه؟
0: يعني شوف يعني خلينا نتكلم عن الهلال بشكل مباشر. الهلال ما عنده خوف على اللاعبين، من يغيب ومن يحضر، لأنه حقيقة يملك 25 لاعب كلهم بمستوى واحد متقارب متشابه، لاعبين على مستوى عالي، فما أظن حيكون هناك تأثير سواء لعب واتكنز أو لعب اللاعب الفرنسي للمهاجم، ما حتكون لها تأثير كبير. وأتوقع والطبيعي في كرة القدم أنك ما تغير الفريق الفائز، خصوصا أنه ما فاز بمباراة عادية، فاز على التعاون بستة أهداف بمستوى رائع جدا، باطمئنان كبير لجماهير الهلال والتأكيد إلى حضور القوي. الهلال داخل في منافسة على البطولة القارية، وسيكون هو المرشح الأول والأقرب لهذا الحصد بناء على مسيرته خلال الجولات السابقة. سيواجه فريق الغرافة، الفريق اللي يعاني بترتيبه التاسع في الدوري، في تقريبا بأربع نقاط، بخسارتين مخيفة أمام السد في الكأس وفي الدوري. اضطر المدرب إلى في الفترة الأخيرة إلى عودة إلى الطريقة اللي نفسه يلعب فيها العين، بطريقة 3-5 لاعبين، 5-3 لاعبين مدافعين، وسيضطر المدرب إلى الاعتماد على فرجاني ساسي وأيضا على ياسين إبراهيمي، واعتماد على اللاعب الكاميروني رأس الحربة والتحولات. أعتقد الهلال إذا ما استطاع تسجيل هدف في أول 10 أو 20 دقيقة أنه قادرين للمباراة بنتيجة كبيرة. وأعتقد أن الهلال يعني ما أقدر أجزم أنه يحسم المباراة، لكن هناك فوارق كبيرة بين الغرافة وبين الهلال.
1: شكرا لك من جدة العبد والسابق خميس زهراني. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع.

الكويت تستضيف بطولة كأس السوبر السعودية خلال ديسمبر المقبل. في الدوري السعودي عقوبات منتظرة في قضية الهتافات ضد البرتغالي روبن نيفيز.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد.

0: أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دور المحترفين في بيان مشترك أنهما بصدد اتخاذ إجراءات ضد الهتافات التي شهدتها مباراة التعاون وضيفه الهلال مساء السبت الماضي. وكان نادي الهلال رفع شكوى إلى الاتحاد المحلي لكرة القدم حول واقع ترديد مشجعين لفريق التعاون هتافات تجاه البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط الهلال. وأوضح نادي الهلال في بيان نشره عبر منصة إكس عن شروعه في اتخاذ الإجراءات النظامية من خلال رفع شكوى حيال ما حدث، بما يحفظ حقوق النادي ولاعبيه ويضمن التعامل مع مثل هذه التجاوزات وفق الأنظمة واللوائح. وانتقد البيان ما صدر عن فئة من جماهير التعاون من ترديد أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة تجاه اللاعب في سلوك يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب بحسب ما وصفه في البيان. وأكد نادي الهلال رفضه التام لمثل هذه التجاوزات. من جانبه أعلن نادي التعاون رفضه القاطع للهتافات والممارسات المسيئة التي صدرت من بعض الأفراد تجاه أحد لاعبي الهلال خلال مواجهة الفريقين. أكد التعاون في بيان له أن مثل هذه التصرفات لا تمثل النادي ولا جماهيره ولا القيم التي عرف بها. شدد التعاون في بيان رسمي على أن المنافسة الرياضية لا يمكن أن تتحول إلى إساءة أو انتقاص من الآخرين أو التعدي على مشاعر أي إنسان، مؤكدا أن الرياضة السعودية تستند إلى قيم الاحترام والتنافس الشريف والحفاظ على كرامة الجميع. من جدة أيمن الرفيع المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط سابقا، أهلا بك دكتور أيمن. السؤال الأول يعني، أو هو للأسف هو ليس سؤال، يعني نحن يعني نتأسف أن تصل الجماهير إلى هذه النقطة من الإساءة للاعبين حاضرين أو غائبين، ويعني أن نصل بالرياضة إلى هذا المستوى بصراحة يعني هو أمر مؤسف جدا. فكرة الإساءة كما ذكر التعاون بيان، والإساءة إلى مشاعر الآخرين والتعدي على هذه المشاعر يعني أمر مستنكر دائما، وهذا ما نستنكره نحن بشكل أو بآخر دائما بالرياضة.
1: طبعا ما في شك، أول شيء مرحبا أستاذة ليليان. طبعا ما في شك أنه مثل هذه التصرفات هي تسيء للدوري وتسيء لجميع الجهود التي يعني تقوم بها الرابطة والاتحاد السعودي لكرة القدم. وبكل أمانة يعني اليوم هناك يعني إجراءات جدا

0: مشددة مثل هذه الهتافات ومثل هذه الأمور التي تسيء للاعب، وخاصة عندما تكون هذه الإساءة لأشخاص يعني هم غادروا الحياة. اليوم نحن نعرف الشخص إذا كان على قيد الحياة له حرمة، وحرمته أكبر عندما يغادر هذه الحياة، وهذا أعتبره هو من ضعف الشخص أنه هو يستغل يعني نقطة ضعف الآخرين، وبحيث أنه يؤثر عليهم بسبب أنه يعني يسبب ذلك أنه هو يعني يعتقد أنه ممكن هذا الشخص يخرج عن طوره. وبكل أمانة يعني في هذا المنطلق أنا أعتقد أنه نحن يعني شاهدنا للأسف بعض من الإعلاميين هم يسيئوا لرموز سابقين أحياء وأموات، وما وجدنا يعني عقوبات صارمة. فاليوم اللي يصير أنا أعتقد أنه هذا نتاج مثل هذه التصرفات التي حصلت خارج الملعب. إحنا لو شفنا عقوبات صارمة، وخاصة أنه يعني هؤلاء مؤثرين، فاليوم مثل هذه الأمور أيضا لابد أن تأخذ بعين الاعتبار. مثل ما نحن نتكلم عن عقوبة، لابد اليوم يكون في عندنا توعية وتحذير أنه مثل هذه التصرفات يعني لا تليق في مكان مثل أولا المملكة العربية السعودية، مملكة تقيم شعائر الإسلام ب وعلى رأسها أنه هي تحفظ حقوق الإنسان وتحفظ حرمة الإنسان حيا أو ميتا.
1: نعم عظيم. طيب نبدأ بهذا الحالة وبالبيانات التي تستهجن هذا القراء هذه الهتافات، ولكن الاتحاد السعودي قال أنه نحن بشرنا بالتحقيقات وسنرى يعني من المسؤول أو من الذي بدأ بهذه الهتافات. كيف سيتم التعاطي مع هذه الحادثة؟ يعني كيف ستكون التحقيقات؟ سيستلمون الفيديو، سيستلمون قرار أو قرار الحكم أو المراقب؟ ما هي يعني الترتيبات؟
0: مثل ما نعرف اليوم أستاذة ليليان، نحن عندنا القضية تبدأ من المسؤول المباراة اللي هو الحكم، وبعد ذلك مراقب المباراة، وثم مقيم المباراة، ومن ثم أي مسؤول له صلاحية في المباراة. لكن هناك حالات ما ننتظر أنه نحن ننظر في تقرير الحكم، مثل هذه الحالة المفترض أنه هي اللجنة تتدخل مباشرة وتعتمد في قرارها على التسجيلات الرسمية من الناقل الرسمي والكاميرات الموجودة داخل الملعب، لأنه هذه الحالة هي ليست حالة فرد، هذه حالة تسيء للمجتمع، تسيء للرياضة، تسيء للرابطة المحترفين، تسيء للاتحاد، تسيء لكل من ينتمي لهذا الوسط. اليوم هذا التصرف يخرج عن الروح الرياضية، فاليوم المفترض أنه لجنة الانضباط تتدخل من تلقاء نفسها وتطبق النظام بأنها تعتمد على التقارير، تعتمد على التسجيلات الرسمية، الناقل الرسمي. ما ننتظر أن احنا نقول والله نشوف نبغى قرار الحكم أو تقرير حكم. نعم تقرير حكم مهم، لكن ما أنتظر شكوى، ما أنتظر أنه الحكم يرفع لي تقرير، أنا أبدأ مباشرة أخذ الإجراءات الرسمية. إذا الحكم دونها ومراقب المباراة دونها، هذه زيادة الخير خيرين، لكن أنا ألجأ للأقوى اللي هو التسجيلات الرسمية والناقل الرسمي.
1: طيب تحت أي بند تندرج هذه الواقعة، وما هي العقوبة القانونية التي تلحق بالنادي أو بمتسببين بها؟
0: طيب هي تندرج تحت بند سلوك الجماهير، لكن اليوم نفس المادة اللي هي رقم 51 فيها بند يقول إذا كان هذا التصرف فردي والنادي يعني خلينا نقول إنه هو حاول أنه يتعاون مع الرابطة بتسليم مثل هؤلاء الأشخاص، فالنادي راح يطلع من هذه المسؤولية. لكن إذا النادي ما تعاون راح تكون المسؤولية على النادي وعلى الجمهور المتسبب، وربما تصل الغرامة إلى 50,000 ريال.
1: يعني لا يمكن أن تتعدى ذلك مثلا إلى عدم مشاهدة الجماهير أو عدم حضور الجماهير مباريات، أو لا تتحدى هذا، أو لا تأخذ منحى آخر كعنصرية أو كعرقية مثلا.
0: إذا اللجنة رأت من خلال التسجيلات أو من خلال تقرير الحكم أنه هناك أمور أكبر من الإساءة، مثل ما تفضلتي تمييز عرقي أو عنصرية إلى آخره، ممكن أنها هي تصل إلى عقوبات أكبر، أنها هي منع حضور الجمهور كلي أو جزئي، أو إقامة المباراة في ملعب محايد. لكن يعني إحنا ما أعتقد وصلنا لهذا الحالة، لكن يعني أعتقد

0: أعتقد أن اليوم اللجنة راح يعني بوفق الظروف المحيطة راح تجد العقوبة التي تتناسب مع الفعل.
1: طيب يعني أنت قلت في حال تعاون النادي وسلم الأشخاص، هؤلاء الأشخاص في حال تسلموا إلى الاتحاد أو إلى لجنة التحقيق، ما من الممكن أن تكون عقوبتهم؟ يعني هناك مطالبات كثيرة أنه بمنعهم من حضور الملاعب مدى الحياة.
0: طيب نحن اليوم يعني راح نطبق عليهم النظام العام، نظام وزارة الرياضة اليوم عندما يفعل أو فعل سوف نجد أن هناك يعني عقوبات صارمة على مثل هؤلاء الأشخاص، لأنهم خاصة إذا كانوا غير خاضعين لمنظمة رياضية، ما كانوا يتبعون نادي أو أي منظمة رياضية تحت الاتحاد السعودي لكرة القدم، فاليوم نظام وزارة الرياضة يوجد عقوبات جدا صارمة على مثل هذه التصرفات، مثل ما تفضلتي ممكن تصل إلى منعهم من دخول الملاعب، ومثل ما يصير في بعض الدول أن يكونوا من ضمن البلاك ليست أو يكون عليهم حظر لمدة معينة في عدم دخول الملعب.
1: عظيم. بدي بس سؤال أخير استغل وجودك معي دكتور أيمن، بما أنه أنا لدي ضيف الآن بعد قليل عن نتكلم عن السوبر السعودي الذي سيقام بالكويت، هناك سؤال يعني قانونيا، يعني في حال انسحاب أحد الأطراف أو أحد الأندية من هذه البطولة، ما هي العقوبات أو ما هي الإجراءات القانونية؟
0: جميل. طبعا احنا يعني اليوم اللائحه كل سنه تصدر لائحه جديده لكاس السوبر، فاليوم احنا ننتظر لائحه كاس السوبر الجديده، لكن اللائحه السابقه اذا النادي انسحب من البطولة يعاقب بالحرمان من المشاركة في البطولة القادمة مع غرامة مالية وتحمل الخسائر إذا كان العقود في مثل هذه البطولات ملزمة. لكن حنا خلنا ننتظر اللائحة الجديدة، ربما اللائحة الجديدة صار فيها تعديل، ربما تعديل جدا مهم أنه في حال انسحاب نادي يكون هناك اختيار للنادي البديل وفق آلية معينة بحيث ما تتكرر نفس الإشكالية اللي حصلت في العام الماضي.
1: نعم، شكرا لك من جد دائما رفيع المستشار القانوني ورئيس لجنة الانضباط سابقا. شكرا. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استضافة الكويت للنسخة المقبلة من كأس السوبر خلال الفترة من 19 حتى 23 من ديسمبر المقبل. وأوضح اتحاد الكرة السعودي في بيان رسمي أن منافسات البطولة ستقام على استاد جابر الأحمد الدولي بمشاركة أندية النصر والخلود والأهلي والقادسية. ستجرى قرعة البطولة في 14 من أكتوبر لتحديد مواجهتي الدور نصف النهائي. وبموجب الاتفاقية ستصبح مجموعة الراي الإعلامية شريكا رسميا لاستضافة النسخة الحالية من هذه البطولة.
2: منذ الإعلان عن إقامة كأس السوبر السعودي في الكويت بدأ صدى البطولة يظهر بين الكويتيين، ترحيب بالفكرة واهتمام بقدوم بطولة تحظى بمتابعة كبيرة، وحديث عن تجربة مختلفة للجمهور الذي سيكون هذه المرة قريبا من أجوائها. الحدث وجد ترحيبا مبكرا قبل أن تتحول البطولة من خبر معلن إلى موعد ينتظره الجمهور.
3: بصراحة الخبر هذا أفرحنا أنه أول مرة يقيم عندنا بالكويت، وبصراحة نعتبر الشيء مبادرة زينة وشيء جيد بصراحة حق الرياضة عندنا، ونتمنى إن شاء الله مو بس هالمرة، إن شاء الله كل مرة يقيمونه عندنا.
4: والله يوم سمعنا فيه صراحة انبسطنا واستانسنا، لأن هذا شيء طيب حق الكويت، وفي نجوم عالميين جايين ويا كأس السوبر السعودي، رونالدو وربعه كلهم هناك، فأنا وأنا محب لكرة القدم صراحة مستانس بهالشيء هذا، إن شاء الله الله يكثر من هالفعاليات هذه في الكويت.
5: السعودية والكويت بلد واحد، ونشكر اللي بادروا ان دوري السوبر هنا عندنا بالكويت، وبالعكس الكرة السعودية كرة قوية الحين ما شاء الله وعالمية، وبالعكس هذا شيء يضيف لنا هنا بالكويت ان نشوف كأس السوبر عندنا بالكويت.
2: موعد بدأ الجمهور الكويتي يضعه في حساباته من الآن. ديسمبر شهر السوبر السعودي في الكويت، وشهر مختلف لعشاق الكرة السعودية هنا. جمهور اعتاد متابعة الدوري ونجومه سيجد نفسه أمام حدث ينتظره في استاد جابر، ومعه تفاصيل وأجواء لطالما تابعها من خلف الشاشة.
6: الكويت.

0: صحيح على الساحة الرياضية منذ زمن طويل، لكن هذه الأحداث تعزز مكانة الكويت رياضيا، تعززها في شتى المجالات مو بس الرياضي، لأن كل العالم راح يتابع هذه الدوينة تقام في الكويت. استضفنا السوبر الفرنسي، استضفنا سابقا مباراة بلجيكا ومصر، استضافت الكويت العديد من البطولات الرياضية. طبعا لما يكون فيها نجوم عالميين أكيد هذه تستقطب أنظار الجماهيريين والصحفيين والإعلاميين إلى الكويت.
1: مكاسب السوبر تبدأ من المدرجات وتمتد إلى السياحة والإعلام والحركة التجارية، فيما يضيف حضور الجماهير الكويتية والسعودية بعدا آخر للمشهد يتجاوز حدود البطولة. منافذ فضية العربية، الكويت.

0: من شركة الراي ينضم إلينا الرئيس التنفيذي خالد السائر. أهلا بك أستاذ خالد. يعني مراسلنا أضاء على ناحية الاستفادة والأجواء التي سترافق هذه البطولة، ولكن أريد أن أعرف من حضرتكم ما هي الترتيبات لإقامة هذه البطولة في الكويت؟
1: مساء الخير، يعطيكم العافية، مشكورين على هذه الاستضافة. الحقيقة الترتيبات راح تكون إن شاء الله ابتداء بالقرعة تاريخ 14 أكتوبر بإذنه تعالى، وراح نحدد من خلالها الفرق اللي راح تلعب بالدور نصف النهائي.
0: نعم، طيب لماذا يعني أن قرر أن تقام هذه البطولة في شهر ديسمبر؟
1: تم اختيار شهر ديسمبر نظرا لعدة أسباب. يمكن السبب الأول هو الفيفا دي اللي راح يكون من خلال البريك اللي موجود عند اللاعبين، وكذلك الجو المناسب في دولة الكويت. يعني كان هناك أكثر من تاريخ مطروح عندنا على الكالندر، ولكن تم اختيار هذا التاريخ بما يتماشى مع أجندة الاتحاد السعودي والمباريات المقامة في الدوري وغيرها من البطولات المحلية والدولية، وبما يتماشى مع الجو العام في دولة الكويت.
0: عظيم. طب ما الجديد الذي ممكن أن تشهد هذه البطولة تنظيمها بالكويت؟ يعني مرت هذه البطولة عبر لندن، أبو ظبي، مرت بهونغ كونغ. ما الجديد الذي ننتظره؟
1: الحقيقة الكويت عندها تجارب جميلة جدا خلال الفترة السابقة في تنظيم كأس الخليج وكذلك بطولة السوبر الفرنسي، وإحنا الحقيقة عندنا العديد من الاستعدادات في استضافة السوبر السعودي في دولة الكويت، ويمكن من أبرزها أن يكون عندنا مناطق مخصصة للمشجعين وأنشطة وفعاليات متعددة تكون مصاحبة لهذه البطولة والحدث الرياضي الكبير اللي احنا يعني سعيدين باستضافته في دولة الكويت.
0: طيب انا كنت اطلب يعني من حضرتكم يعني انه تعطينا بعض الترتيبات، الاستعدادات، ما البرنامج، هذا الامور يعني.
1: احنا الحقيقة في بداية الطريق، وان شاء الله راح يكون عندنا لقاءات قادمة معاكم نبين فيها كل التفاصيل. طيب. المتعلقة باستضافة الكويت لهذه البطولة.
0: عظيم. طب لماذا اختير
1: احنا اليوم يمكن اعلنا عن الاستضافة.
0: طيب هو الاعلان اليوم صحيح. لماذا اختير استاذ الشيخ جابر الاحمد لاستضافة هذه البطولة، يعني مع انه في هناك الكثير من الملاعب؟
1: الأستاذ جابر الأحمد الدولي هو الأستاذ الأنسب لهذا النوع من البطولات الكبيرة نظرا لمساحته الكبيرة وتوفر العديد

0: العديد من مواقف السيارات والسعة الاستيعابية لهذا الملعب. ويعتبر الملعب اليوم مقارنة بالملاعب الأخرى اللي تم استضافة السوبر السعودي فيها من أكبر الملاعب من حيث السعة والطاقة الاستيعابية.
1: نعم، شكرا لك من شركة الراي الرئيس التنفيذي خالد السير، شكرا لوجودك معنا.

سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. إيقاف حكمي تقنية الفيديو بسبب هدف هالاند في مرمى مانشستر يونايتد. روما يتمسك بصدارة الدوري الإيطالي.

0: are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
1: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
0: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they're all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the US provides support rather than an American war.
2: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
3: بلا تحفظ السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. خطف روما صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه الهام على مضيفه تورينو بهدفين من دون مقابل في الجولة الرابعة من البطولة، وسجل دونيل مالين هدف التقدم لصالح روما في الدقيقة 40 قبل أن يضيف نيكولو بيسيلي الهدف الثاني في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، ليواصل فريق العاصمة انطلاقته القوية ويعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة تحت قيادة مدربه غاسبريني. بالمقابل تجمد رصيد تورينو عند نقطة واحدة في المركز 14. فاز كومو على بارما بهدفين مقابل هدف على ملعب جوزيبي سينيغاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة. أيضا افتتح كومو تسجيل في الدقيقة 23 عبر جاكوبو رامون، ثم أضاف زميله كايكي برونو الثاني في الدقيقة 83، لكن ديفيد روميرو تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من اللقاء. كومو رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بينما بقي بارما على نقطة واحدة في المركز 17. أعلن نادي باريس سان جيرمان إصابة المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي بتمزق طفيف بعضلات الفخذ الأيمن، سيخضع على إثرها للعلاج خلال اليومين المقبلين على أن يتم تقييم الحالة من بعدها. وأدت الإصابة إلى استبدال قائد منتخب المغرب في الشوط الأول من مباراة بريست في الدوري الفرنسي. باريس سان جيرمان بطل فرنسا وبطل أوروبا مرتين على التوالي شهد تراجعا حادا بمستواه، أكان من الناحية الهجومية أو الدفاعية أو الترتيب في الدوري المحلي. النادي الباريسي بين الأمس واليوم نتابعه بالأرقام.

قررت لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا إيقاف حكمي تقنية الفيديو المساعد فار عن العمل وعدم إسناد أي مباريات لهما حتى تاريخ 11 من أكتوبر المقبل على أقل تقدير. جاء هذا القرار السريع من رئيس لجنة الحكام هاورد ويب كعقوبة بسبب الخطأ التقديري الفادح الذي تسبب في احتساب هدف الفوز لمانشستر سيتي كان سجله إيرلينغ هالاند في شباك مانشستر يونايتد خلال مباراة الديربي التي أقيمت الأحد على ملعب أولد ترافورد وانتهت بهدف واحد. كان هدف هالاند في الشوط الثاني قد ألغي في البداية بداعي التسلل قبل أن يتم احتسابه عقب مراجعة تقنية الفيديو التي خلصت إلى أن المهاجم النرويجي كان في موقف سليم. يسعى ليفربول إلى استعادة توازنه عندما يستضيف توتنهام هوتسبير في الدور الثالث لكأس رابطة المحترفين كاراباو على ملعب أنفيلد. يأمل ليفربول استغلال عاملي الأرض والجمهور وخبرته الكبيرة في البطولة بينما يبحث توتنهام عن بداية جديدة بعد انطلاقة مخيبة جعلته تحت ضغط مبكر. ويخوض ليفربول المباراة بعد تعادله السلبي أمام فولام السبت في مباراة ظهر خلالها الفريق بصورة باهتة في الثلث الهجومي. في مباراة أخرى بالدوري نفسه يحل أرسنال ضيفا على إبسويتش تاون على ملعب بروتمان رود. يسعى أرسنال لمواصلة بدايته المثالية لكنه أيضا يسعى لفك عقدة هذه البطولة حيث لم يتوج بها منذ عام 93 حيث خسر المباراة النهائية 4 مرات منذ ذلك الحين كان آخرها الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي. لكن أرتيتا يدخل اللقاء وهو في أفضل حالاته بعدما حقق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم في جميع المسابقات كان آخرها الفوز على ساندرلاند بهدفين. يحل ريال مدريد ضيفا على إلتشي في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني. يحتل أبناء مورينيو المركز الثاني ب 12 نقطة متأخرين بفارق 3 نقاط عن متصدر برشلونة. من جهته جمع إلتشي نقطتين فقط من مبارياته الخمس الأولى ليقبع في المركز قبل الأخير ويبقى مهددا بالهبوط. يواجه ريال فريقا غابت عنه الانتصارات عليه منذ مارس 78 لكنه اكتفى بالتعادل بهدفين في آخر زيارة له على هذا الملعب الموسم الماضي. قلب سان لورينزو تأخره بهدف إلى تعادل أمام إندبندينتي ضمن الدوري الأرجنتيني. خوان ميغيل أراياغو سجل هدف إندبندينتي في الدقيقة 7 وانتظر سان لورينزو حتى الدقيقة 51 ليعادل النتيجة من خلال فاكوندو فارياس. رفع التعادل رصيد إندبندينتي إلى 14 نقطة في المركز السادس فيما بقي سان لورينزو في المركز التاسع ب 11 نقطة. فاز إنجلاند ريفولوشن على مضيفه شيكاغو فاير بهدفين مقابل هدف في الدوري الأمريكي. افتتح دور تورغمان التسجيل في الدقيقة 39 وأضاف بيتون ميلر الهدف الثاني في الدقيقة 47 ثم قلص مارين هايلي سيلاسي الفارق لشيكاغو في الدقيقة 62 لكن الهدف لم يكن كافيا لرد الهزيمة عن فريقه ليرفع نيو إنجلاند رصيده إلى 43 نقطة وينفرد بالمركز الثالث في القسم الشرقي بفارق 11 نقطة خلف المتصدر ناشفيل. حقق فيلادلفيا يونيون فوزا كاسعا على سان دييغو بخمسة أهداف من دون مقابل. افتتح كافان سوليفان التسجيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ثم أضاف الثاني في الدقيقة 62 بكرة خدعت الحارس وصنع سوليفان الهدف الثالث الذي سجله برونو دامياني قبل أن يضيف أنيبال جودي الهدف الرابع لفيلادلفيا بالخطأ في مرمى فريقه وأضاف مالك جاكوبوفيتش الهدف الخامس في الوقت بدل الضائع مسجلا أول أهداف في الدوري الأمريكي ليحافظ فيلادلفيا على سجله خاليا من الهزائم في آخر 10 مباريات حقق خلالها 8 انتصارات منذ فترة التوقف الخاصة بكأس العالم. الختام من أنغولا وسباق الزوارق البحرية. شكرا لمتابعتكم. تحياتي.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية صباحية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي وهذه أخبار الصباح، والبداية هي العناوين. التحالف يعلن أن ميليشيا الحوثي استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف بصواريخ باليستية ومسيرات، مؤكدا التعامل مع الاعتداءات بمسؤولية وحزم. معارك في تعز وغارات على المخا، الحوثي يستهدف قرى مديرية حبشي وتصعيد

ميليشيات يؤدي لمقتل 150 مدنيا ونزوح 85,000 شخص. عقوبات أمريكية جديدة للضغط الاقتصادي على إيران. بيزشكيان يقول إنها مختلفة، تهدف لزيادة الانقسامات الداخلية لإجبار طهران على الاستسلام. القلق الأوروبي يتصاعد من روسيا بعد ضربة القطار في أوكرانيا. ألمانيا تحذر من تصاعد مخاطر التخريب والتجسس، وفنلندا تقرر الانضمام لمبادرة الردع النووي. بعد لقاء سري مع شركة أوبن أي آي، ترامب يتحدث عن مؤامرة خبيثة ضد الذكاء الاصطناعي، ويؤكد أن الولايات المتحدة في صدارة السباق. أهلا بكم. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي، قال أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية باتجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. أكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. شدد اللواء المالكي أيضا أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات. أيضا أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. أيضا في أبرز التطورات الميدانية في اليمن، أفادت مصادر بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية شن غارات جديدة على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في مدينة المخا. من جانبه أفاد مراسل العربية بأن ميليشيا الحوثي قصفت قرى عكاد بقذائف الهاون ومديرية حبشي غرب تعز.

0: وفي تداعيات هذا التصعيد على المدنيين اليمنيين، قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد الحوثيين في تعز والحديدة ومأرب. أضافت الوزارة أن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا، فيما فر نحو 2000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. وكشف عبد الستار عسويف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن النازحين في اليمن يتنقلون بين مناطق مختلفة ويقيمون في خيام طوارئ مؤقتة، بينما وفرت الحكومة اليمنية نحو 1000 خيمة لاستيعاب الوافدين الجدد.
1: Now, they are still moving, right? So we see they move from a place to another place, and B, they are trying to be sheltering wherever they can stay over the night, and whoever gives them support. There are some

0: pretty close tabs on. We've been in constant contact with the Emiratis, the Saudis, and others who are affected in the region. So it's something the United States administration is very much on top of. We've also been engaged in direct conversations with the Houthis themselves. So we actually feel like we are on top of the situation. It's a very fluid and dynamic thing, but we're going to keep on monitoring it, making sure that Americans' best interests are represented.
1: قرروا ان احنا بيوتنا وقرروا ان احنا وبهدلوا بنا
2: الحوثه
3: اطلقنا نار وصواريخ من الحوثي
4: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل عندنا
5: شايف انسان بلاص ها ثلاثة عيال بيقولوا لهم بحلوه ان شاء الله يخرجوا بعدي ما فيش لا قصروا يخرجوا يروحوا السوق يدوروا لنا عاد وشر ما فيش يمنعونا والله شو يضربوا عليها رصاص محاصرين داخل يعملون بس داخل ياكلوا وبلا عفش ولا حاجة
6: وهربنا من الحرب متركلين كل من بقعة لبقعة يا غير بلا أرواح هربنا بس والآن نحن شوفوا نحن كيف نحن معذبين شوفوا نحن كيف نحن مزلزلين نخور لبة عيش اتصل علينا نخور يعني أمان
7: روحت خلونا نحن مجاني تردد عن بلادنا العاد خلونا نحن نسكت ما معنا غير ذنا اللي فوقنا
8: أيضا مصادر دبلوماسية للعربية أفادت بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة اليوم الثلاثاء في الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش ذلك لمناقشة التطورات في باب المندب قد جاء طلب عقد الاجتماع بمبادرة من البحرين وبريطانيا فرنسا ولاتفيا وأيضا اليونان والآن إلى مستجدات حرب إيران إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة أشار في منشور له على منصة تروث سوشيال أشار إلى أن الأمة الإيرانية الفاشلة على حد وصفه تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة وبصورة سيئة حسب تعبيره أضاف أنه سيحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار المشاركة أم لا للتوصل للاتفاق وبالتزامن مع هذه التصريحات أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قد أدرج بنك في تي بي الروسي على قائمة العقوبات بسبب تورطه في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات المفروضة وبما في ذلك إقامة علاقات مصرفية بالمراسلة مع بنوك إيرانية على الطرف الآخر قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن العقوبات المفروضة على بلاده تختلف عن العقوبات السابقة متهما من وصفهم بأعداء إيران بالسعي إلى زيادة الانقسامات الداخلية لإجبار طهران على الاستسلام إذن وفي مسعاها لتضييق الخناق المالي على إيران توسع واشنطن دائرة العقوبات لتطال الجهات التي تساعد طهران على إبقاء قنواتها المالية مفتوحة أحدث هذه الجهات بنك في تي بي ثاني أكبر بنك في روسيا إذ فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات جديدة متهمة إياه بمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الغربية بحسب الخزانة الأمريكية فتح البنك مقارا له في إيران أقام علاقات مع بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات وأنشأ نظاما لتسوية المعاملات بالروبل الروسي والريال الإيراني ذلك يسهل بذلك التجارة والتنسيق المالي بين موسكو وطهران تقول واشنطن أن البنك سعى إلى تحويل مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة عقوبات على كل من يتعامل مع إيران إذ حذرت واشنطن البنوك والشركات الأجنبية من أن استمرار التعامل معه قد يعرضها لعقوبات إضافية مرتبطة بإيران البنك الروسي يخضع أصلا لعقوبات أمريكية ذلك منذ عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا ومع القيود الجديدة تصفه وزارة الخزانة الأمريكية بأنه أصبح من أكثر المؤسسات المالية خضوعا للعقوبات في العالم

0: إذن ضغط فوق ضغط، حظر فوق حظر أيضا بموجب هذه العقوبات التي تفرض على أساس أسبوعي من الجانب الأمريكي على إيران. الأرقام تشرح حجم الضغط وأيضا التصريحات. فالرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال إن العقوبات المفروضة على بلاده اليوم تختلف عن العقوبات السابقة، واتهم من وصفهم بأعداء إيران بالسعي إلى زيادة الانقسامات الداخلية لإجبار طهران على الاستسلام.
1: أثر العقوبات الحالية يختلف عن العقوبات السابقة، ورضوا علينا حربا ويواصلون تشديد العقوبات يوما بعد يوم، كما أنهم يسعون من الداخل إلى زيادة الخلافات والانقسامات لإجبارنا على الاستسلام.
0: ونفت القيادة المركزية الأمريكية ما وصفته بادعاء الحرس الثوري الإيراني بأن ناقلة نفط تحمل علم بنما اصطدمت أخيرا بعبوة بحرية في مضيق هرمز. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن ناقلة النفط التي تحمل علم بنما أصيبت بصاروخ إيراني الشهر الماضي وأصبحت غير صالحة للعمل، مضيفة أن مسيرة إيرانية استهدفت الناقلة مجددا هذا الأسبوع. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن ادعاء الحرس الثوري هو مثال آخر على أكاذيبه بحسب ما جاء في بيانها على منصة إكس. إذن تراجعت أيضا حركة الملاحة في مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع مع تصاعد الهجمات في المنطقة بحسب بيانات ملاحية. هذه البيانات أظهرت وهي لشركة كابلر أن 4 سفن فقط عبرت المضيق أمس الاثنين مقابل 10 سفن عبرت في اليوم السابق. طبعا هذا يأتي في إطار ما تترقبه هذه الجهات والعالم من حركة للسفن في مضيق هرمز. نص روايات طبعا أصبح هذا المضيق بين تأكيد إيراني بأن طهران تحكم السيطرة على هرمز، وتأكيد أمريكي مجددا مرارا وتكرارا على أن السفن تعبر، على أن حركة الملاحة تسير بإنسيابية إلى حد كبير، وبأن المستويات للنفط المتدفق من مضيق هرمز وحركة التجارة تعود إلى مستوياتها تقريبا ما قبل الحرب. أحدث التصريحات جاءت أيضا على لسان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، وقال إن مضيق هرمز يعود إلى طبيعته وأن السفن والناقلات تعبر ليلا على عكس الرواية الإيرانية. ولكن كل هذا يأتي في إطار تصعيد الولايات المتحدة للعقوبات على إيران، كما تابعنا تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان والتي جاءت بالتأكيد على أنها تختلف هذه العقوبات عن سابقتها والتي فرضت على مدار عقود ومدى عقود خلت من قبل الولايات المتحدة على إيران. هذه العقوبات طبعا تستهدف الأطراف الثالثة. تابعنا بنك VTB، البنك الأكثر تعرضا للعقوبات، هذا البنك الروسي الذي طالته العقوبات الجديدة الأمريكية، ولكن طبعا هو يخضع لعقوبات أمريكية منذ سنوات على إثر الحرب الروسية الأوكرانية. إذن الولايات المتحدة اليوم تفرض هذا الجيل الجديد من العقوبات الأمريكية على إيران لتجفف منابع التمويل، خاصة المحاولات التي لطالما نجحت إيران فيها في الالتفاف على العقوبات من ناحية الجهات الثالثة ومن ناحية التهرب من النظام المصرفي العالمي. الآن يوما بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع تفرض عقوبات إضافية على إيران، وتؤكد جهات من داخل إيران انعكاسها على الاقتصاد طبعا بما يتعلق بالتضخم. أيضا مؤشرات مختلفة اقتصادية إضافة إلى التظاهرات التي بدأت تظهر جليا في محافظات إيران على اختلافها. أيضا استدعت الخارجية الموريتانية سفير الإيراني لدى نواكشوط، أبلغته احتجاجها على تصرفات قالت إنها لا تنسجم مع الأعراف الدبلوماسية. طالبت الوزارة السفير الإيراني بضرورة احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لعمل البعثات الدبلوماسية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقيه رسميا تقريرا يفيد بأن الولايات المتحدة تنتج أسلحة فائقة التطور والنخبوية بمعدلات غير مسبوقة

تاريخية. أضاف أنه يتم تسليم تلك الأسلحة يوميا إلى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى. أشار ترامب أيضا إلى أن مصانع الدفاع الأمريكية تعمل حاليا بكامل طاقتها التشغيلية على مدار أيام الأسبوع لتسريع وتيرة إنتاج المنظومات الصاروخية الأكثر طلبا مثل باتريوت وثاد وتوماهوك. أيضا في مقابلة لرئيس القيادة المركزية هو أكد بأنه لا قلق أمريكي وأنه هو تحديدا براد كوبر غير قلق من موضوع استهلاك الأسلحة الدفاعية والهجومية الأمريكية تحديدا ثات وباتريوت. قال أنه ليس قلقا على الإطلاق من ذلك وأنها لا توجد حالة استنزاف إضافة إلى ما تبعناه الآن من هذه التقارير التي تسلمها الرئيس دونالد ترامب. ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن كلفة الحرب ليست عالية على الولايات المتحدة. أيضا في الساعات الماضية البنتاغون أصدر تقريرا يتحدث عن تكلفة هذه الحرب. وطبعا حسب موقع NBC News الذي نشر هذا التقرير عن البنتاغون، الحديث يدور والتأكيد عن 33 مليار دولار، 33 مليارا و400 مليون دولار حتى هذه اللحظة مع هذه الحرب التي بدأت منذ 28 من فبراير. من جانب آخر، أعلنت قوة الفضاء الأمريكية أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة في المدار في أول تأكيد على امتلاكها قدرات قتالية هناك. وأوضحت أن هذه الأسلحة مخصصة لحماية القوات الأمريكية من التهديدات ويمكن استخدامها لأغراض هجومية ودفاعية دون الكشف عن طبيعتها أو مواصفاتها. استمرون معكم في أخبار الصباح ولدينا بعد قليل. قبل أسبوع من إنهاء وجودها العسكري، أمريكا تربط شحنات الدولار للعراق بإغلاق ملف السلاح، والزيدي يؤكد أن حصر السلاح شرطا لبناء الدولة. الزعيم الكوري الشمالي يتعهد بدعم ثابت لا يتزعزع لروسيا ويصف حرب أوكرانيا بالمقدسة. رئيس الوزراء الكندي يعلن أن بلاده تسعى لإقامة تحالف خاص مع الاتحاد الأوروبي من دون الانضمام إلى التكتل.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. نستكمل في أخبار الصباح من العراق. كشفت مصادر العربية بأن واشنطن ربطت استمرار شحنات الدولار إلى العراق باستكمال ملف حصر السلاح بيد الدولة، وذلك قبل نحو أسبوعين من موعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. طلبت واشنطن من بغداد منع الفصائل المسلحة من استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات على دول المنطقة، فيما أكدت الحكومة العراقية أنها تعمل على معالجة الملف بخطوات مدروسة.

0: ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مواجهة مع أي طرف، بل شرط أساس لبناء دولة موحدة تخلو من مراكز متنافسة للقوة أو لصنع القرار. لفت الزيدي إلى أن العراق لن يسمح بأن تتحول أراضيه إلى قاعدة لإطلاق التهديدات ضد الدول المجاورة. أشار أيضا إلى أن بغداد تسعى لمنع التصعيد في المنطقة واعتماد سياسة الحوار والتوازن. أضاف الزيدي أن أزمة مضيق هرمز أثرت بشكل مباشر على قدرات العراق لتصدير النفط وحركة التجارة واستقرار موارد الدولة. إذن على ما يبدو العراق وواشنطن، تحديدا واشنطن، انتقلت من مرحلة الرسائل الدبلوماسية إلى الضغط الفيدرالي على العراق بما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة. وهنا تستشعر الحكومة العراقية الخطر، خاصة مع أزمة سيولة بما يتعلق بشحنات الدولار التي أيضا تضطر إليها وتحتاجها طبعا الحكومة العراقية لدفع الرواتب. طبعا الرواتب 9 تريليونات يحتاجها العراق لدفعها شهريا، أيضا الدين الداخلي وآخر خارجي، إضافة إلى الديون المتراكمة من الحكومات السابقة. طبعا النفط العراقي يباع وثم مردوده يذهب إلى الولايات المتحدة ويعاد توجيه هذا المردود بالدولار إلى العراق. كل هذا الآن مربوط بملف حصر السلاح بيد الدولة، والذي شهد الكثير من الاضطرابات في الفترة الماضية والتوترات، خاصة وأن كان الموعد المحدد لهذه العملية بالتزامن تحديدا مع 30 سبتمبر، موعد انسحاب القوات الأمريكية. ولكن الآن يطرح موعد، وهناك تشكيل للجان ستقوم ببدء العمل بعملية حصر السلاح، حصرها على صعيد تحديد هذا السلاح بين الفصائل لتنتقل العملية إلى الخطوات اللاحقة، ليس حصر السلاح والتي تدرجت من الحصر إلى إدارة هذا السلاح في العراق. في تطورات السودان، أفادت مصادر عسكرية للعربية بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما بمسيرات على مدينة الدمازين عاصمة إقليم النيل الأزرق جنوب شرق السودان على الحدود مع إثيوبيا. أضافت المصادر العسكرية أن الدفاعات الجوية للجيش السوداني تصدت لسرب من المسيرات القادمة من جانب الأراضي الإثيوبية. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من خطر انهيار نظام المساعدات الإنسانية، والذي يمكنها أكثر من 100 منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات إلى السودان خلال أسابيع، وذلك بسبب نقص التمويل الكافي واستمرار القتال. أشارت المنظمة إلى أن مخزون مستلزمات الإيواء والمواد الأساسية الطارئة الحالية يتوقع أن ينفد بحلول نهاية أيلول 2026 في حال عدم الحصول على تمويل فوري. قالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إنه وبدون تمويل جديد لن تتمكن المنظمات الأممية والإغاثية من إيصال المساعدات إلى حيث تشتد الحاجة إليها. فيما يتعلق بالحوار السوداني السوداني، قال الناطق باسم لجنة تهيئة الحوار عثمان مرغني، قال أن الأحزاب والتحالفات التي التقتها اللجنة أكدت دعمها للحوار. أوضح مرغني أن اللجنة لا علاقة لها بتفاصيل الحوار، لا من حيث الأجندة ولا الأطراف أو مخرجات وقرارات هذا الحوار، ووصف اللقاءات بأنها بناءة، واعتبر أن استمرارها بالسلاسة ذاتها قد يعجل بتهيئة الأجواء لحوار سوداني أصيل وشامل. نفى الناطق باسم لجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني تلقي اللجنة أي دعم مالي خارجي، وأكد أن الحكومة وافقت على تمويل احتياجاتها من المال العام، وكان هذا اشتراطات اللجنة وكانت اشتراطات اللجنة لمواصلة عملها.
1: أنا أبشر بأن هذه المهمة، مهمة تهيئة الحوار، ستكون في أقرب وقت ممكن، بحيث نشهد حوار سوداني سوداني أصيل بين القوى السودانية جميعها.
0: الآن إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أعرب رئيس

0: الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن استعداد بلاده لدعم الطرح الأمريكي بشأن تعليق الضربات المتبادلة من روسيا على ومع روسيا على منشآت الطاقة، مشككا برغبة موسكو في إنهاء الحرب.
1: أمريكا طرحت تعليق الضربات المتبادلة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، وأوكرانيا مستعدة لدعم هذا التوجه لأنه يشكل خطوة أولى نحو خفض التصعيد. ورغم أن موسكو متوترة من ردودنا الدقيقة والمؤثرة التي تستهدف اقتصادها الحربي، إلا أننا لم نلمس حتى الآن رغبة حقيقية لدى روسيا في إنهاء الحرب.
0: إذن نادرا ما تتفق موسكو وكييف على شيء منذ اندلاع الحرب، لكن منشآت الطاقة قد تكون هذه المرة موضع تفاهم بينهما. فترامب أعلن موافقة روسيا وأوكرانيا على وقف استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة في البلدين. هذا التفاهم سبقه طلب أمريكي من زيلينسكي بوقف ضرب مصاف التكرير الروسية، إذ رأى ترامب أن هذه الضربات أسهمت في النقص العالمي في وقود الديزل. لكن ما أعلنه ترامب اتفاقا ربطه زيلينسكي بضمانات، فالرئيس الأوكراني أبدأ استعداد بلاده لوقف الضربات شرط أن يضمن الشركاء امتناع موسكو عن استهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية ومسارات إمدادات الغذاء الأوكرانية. تحفظ أوكراني سببه الشك في التزام موسكو. زيلينسكي يقول إن بلاده ليست على يقين من استعداد روسيا للوفاء بأي اتفاق. مع ذلك أكد استعداد أوكرانيا للتوقيع على أن يكون الاتفاق موثوقا وطويل الأمد وأن يترك أثرا حقيقيا على حياة الناس وفق قوله.

0: ذاك طرح أمريكي وهذا موقف أوكراني، ولكن ماذا عن روسيا؟ الكرملين أكد أن موسكو ترحب بأي دعوة موجهة لكييف لوقف الهجمات على البنية التحتية الاقتصادية المدنية. من جانب آخر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الحظر الذي فرضته روسيا على تصدير المنتجات النفطية يهدف في المقام الأول إلى ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل كاف.
1: فيما يتعلق بالإمدادات، فقد فرضت روسيا حظرا على تصدير المنتجات النفطية، وهذا الحظر سار حاليا ويهدف في المقام الأول إلى ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل كاف. هل تعد كمية المنتجات النفطية الروسية المستبعدة من الصادرات الدولية كبيرة بسبب هذا الحظر؟ إنها بلا شك كمية مؤثرة بما يكفي للتأثير على الأسواق العالمية، ولذا فبمجرد ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية بشكل كامل ستطرح مسألة رفع الحظر، مما يتيح توجيه كميات إضافية إلى الأسواق العالمية.
0: ووصف أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتي الضربة الروسية على قطار في أوكرانيا، وصفها بأنها تعكس مدى اليأس الذي وصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أضاف روتي أن الحلف سيواصل دعم كييف حسب تعبيره.
2: And that he can undermine our unity. He is wrong. Our answer is to increase support to Ukraine so it has what it needs to defend itself.
0: دعونا نلفت مشاهدينا إلى أن وبالرغم من هذا الطرح الأمريكي والذي وافقت عليه روسيا وأوكرانيا، بأن التطورات الأخيرة تحديدا في هذه الساعة تشير إلى سماع ذوي انفجارات في أوكرانيا، وأيضا السلطات الروسية تتحدث عن هجوم بمسيرة يتسبب بأضرار بمرفق صناعي في منطقة سامارا. إذن هذا الاتفاق طبعا يشمل البنية التحتية للطاقة، خاصة مع ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة والعالم، لأن روسيا كانت قد حظرت تصدير

0: إنتاج الديزل أو تصدير الديزل إلى خارج روسيا للكفاية الداخلية، ولكن بذلك تتدخل الولايات المتحدة، تطرح اتفاقا بين الطرفين، ولربما سيلتزم الجانبان بهذا ما ستكشفه الأيام المقبلة، خاصة وأن الضربات على منشآت الطاقة الروسية اعترف بأثارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. حذرت الاستخبارات العسكرية الألمانية من تدهور الوضع الأمني في البلاد مع تصاعد مخاطر الهجمات الهجينة وأعمال التخريب. أشار التقرير إلى أن روسيا تمثل التهديد التجسسي الرئيسي لألمانيا، ورغم تزايد المحاولات للتجسس الصينية على البنية التحتية العسكرية بما في ذلك استخدام سيارات ومحاولات التسلل إلى منشآت تابعة للجيش. والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا وتعهد بتوفير دعم ثابت لا يتزعزع لروسيا، واصفا الحرب التي تخوضها في أوكرانيا بالمقدسة وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وأظهرت تقديرات جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي العام الماضي أن حوالي 2000 جندي كوري شمالي قتلوا في الحرب، فيما أشارت تقديرات أحدث إلى أن عدد القتلى والجرحى من العسكريين الكوريين الشماليين بلغ حوالي 6000. كذلك أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن بلاده قررت الانضمام إلى مبادرة الردع النووي المتقدم الفرنسية، ما يجعل منها الشريك الأوروبي العاشر في المبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي في مطلع العام. شدد الرئيس الفنلندي على أن المبادرة الفرنسية تهدف قبل كل شيء إلى تعزيز الأمن الأوروبي وتفادي حالات التصعيد من دون أن تكون بديلا عن الردع النووي لحلف شمال الأطلسي. أضاف أيضا أن فنلندا لا تعتزم نشر أسلحة نووية على أراضيها في أوقات السلم. وقال متحدث باسم الرئاسة الأيرلندية الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء غير قادرة على الاتفاق بشأن تمديد عقوبات التكتل المفروضة على روسيا، مما يشير إلى تجدد النزاع حول هذه القضية. قال المتحدث إن الأعضاء لم يتمكنوا من التوافق على تمديد التدابير العقابية المفروضة على نحو 3000 شخصية وكيان وشركة لمدة عام كامل، في حين من المقرر أن تنتهي صلاحية هذه التدابير اليوم الثلاثاء. أشاد الرئيس الليتواني بأفراد قوات حلف شمال الأطلسي على استجابتهم السريعة بعد أن أسقطت مقاتلاتهم مسيرة فوق ليتوانيا. اعتبر أيضا جهوزية الناتو بالغة الأهمية لدول البلطيق في ظل تكثيف روسيا لعدوانها على أوكرانيا، وأكد أن بلاده ستدافع عن مجالها الجوي متى لزم الأمر. أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تسعى لإقامة تحالف خاص مع الاتحاد الأوروبي من دون الانضمام إلى التكتل. وأوضح كارني أن بلاده تريد بناء شراكة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على القيم والأولويات المشتركة. صحيفة وول ستريت جورنال كانت قد أفادت بأن الاتحاد الأوروبي يدرس منح كندا صفة عضو منتسب، هي صيغة لم يعتمدها التكتل من قبل. في بيان مشترك دعت 12 دولة أوروبية الاتحاد الأوروبي إلى الاطلاع بدور استراتيجي وفعال وإلى الرد على أنشطة روسيا المتزايدة في القطب الشمالي والتي اعتبروها تهديدا مباشرا لهم. قادة الدول الأوروبية استبقوا عرض الاستراتيجية المرتقبة للمفوضية الأوروبية بشأن المنطقة، دعوا إلى تعزيز تواجدهم فيها لا سيما بعدما عبر الرئيس الأمريكي قبل أشهر عن أطمعه في انضم جرينلاند، فضلا عن قيام الصين بفتح ممر تجاري إلى أوروبا لأول مرة عبر القطب الشمالي. ومن جهته اعتبر رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوروبا اعتبر أن أهمية المنطقة تتجاوز الأمن العسكري، تشمل الأمن الاقتصادي والمعادن الحيوية والطاقة وطرق التجارة وأمن الإمدادات وتغير المناخ والتنمية المستدامة.
1: In order to respond to the threat posed by Russia, the EU must treat the Arctic as a strategic frontier.

أخبار الصباح مستمرة وفيها للمرة الثانية القضاء يعرقل جهود الرئيس الأمريكي لتقييد التصويت عبر البريد. كندا تدعو لتأسيس هيئة تكنولوجية عالمية لتعزيز ضوابط الذكاء الاصطناعي. أيضا في أخبار الصباح أزمة في قطاع المياه المعلبة في تونس بسبب الحرارة والانقطاعات الكهربائية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
6: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
7: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، 8 على شاشة العربية.
8: بكم الجديد. نكمل معكم في أخبار الصباح من الولايات المتحدة، إذ رفضت المحكمة العليا محاولة إدارة دونالد ترامب لفرض قواعد جديدة لتسليم بطاقات الاقتراع عبر البريد، والتي هددت بتعطيل انتخابات التجديد النصفي الوشيكة بشكل كبير. يأتي هذا بعدما أصدر قاض فيدرالي أمرا قضائيا يمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، والذي يقيد التصويت عبر البريد. قالت إدارة ترامب أن الإجراءات الجديدة ضرورية لمكافحة التزوير، لكن العديد من مسؤولي الانتخابات قالوا أن الحكومة الفيدرالية تدعو إلى الفوضى من خلال محاولة نشر نظام جديد لمطابقة بطاقات الاقتراع في الوقت الذي بدأ فيه المسؤولون في العديد من الولايات بإرسال بطاقات الاقتراع إلى الناخبين قبل انتخابات التجديد النصفي. وفي أزمة آخذة بالتصاعد، عقد رئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء سريا مع الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان، ناقشا فيه تطورات الذكاء الاصطناعي. كان ألتمان وإيلون ماسك ورئيس شركة أنتروبيك طلبوا بإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي خشية خروجه عن السيطرة البشرية. ومن جانبه ندد ترامب بما أسماها بالمؤامرة الخبيثة والتي تستهدف الذكاء الاصطناعي. من جهته، أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الأمريكيين لا ينبغي أن يخشوا الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن أي تكنولوجيا جديدة تحمل مخاطر وفوائد.
9: Any technology has risks. Any new technology is going to bring both risks and benefits. I think what the president has said is we want to be smart about making sure we stay on top of the risks. I don't think Americans should be scared of anything. I think that we have to be mindful that there are risks, there are downsides to anything, and that's certainly true of AI.
8: وفي الأثناء، صعد مجلس الشيوخ الأمريكي حملته لضبط لجام الذكاء الاصطناعي والمناقشات الجارية فيه بعدما ازداد القلق من الأضرار المحتملة الناجمة عن الأسبوع الماضي، وعندما دعا قادة من بعض أكبر الشركات في هذا القطاع إلى إبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا. المناقشات الحالية تبحث في إمكانية منح وزير التجارة هاورد لوتنيك السلطة لإلزام شركات الذكاء الاصطناعي بإثبات اتخاذها احتياطات معقولة لمنع أدواتها من التسبب في أي ضرر فيما يعرف باسم العناية الواجبة، وكذلك لإفادة مدققين حكوميين لاختبار منتجات الشركات.

بأنفسهم. قلق المشرعين، وإن كان يبدو بديهيا إلا أنه لم يلقى صدى لدى دونالد ترامب ولدى إدارته، بل أثار حفيظة الرئيس دونالد ترامب الذي ندد بما وصفه بالمؤامرة الخبيثة والتي تستهدف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. انتقد ترامب مرارا التحذيرات بشأن مخاطر سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي، واعتبر أن فرض الضوابط عليها سيصب فقط في مصلحة الصين وسيعطيها الأفضلية في المجال. ترامب شدد على ضرورة أن تحافظ الولايات المتحدة على الريادة في هذا القطاع. هاجم أيضا رئيس أنتروبيك التنفيذي والذي لقيت دعوته لضبط الذكاء الاصطناعي تأييد سام ألتمان ونظيره في أوبن أي آي المطورة لتشات جي بي تي وإيلون ماسك مالك إكس أي آي، وأدت إلى تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى بأكثر من 10%. ترامب الذي وضع الذكاء الاصطناعي في قلب أولويات ولايته الرئاسية الثانية كأداة رئيسية لتعزيز الهيمنة الاقتصادية والأمن القومي الأمريكي، أكد أن الضبط الوحيد الذي يحتاجه الذكاء الاصطناعي هو رئيس قوي وذكي يتمتع بمؤشر ذكاء مرتفع، وتابع أن من يكسب هذا السباق يكسب كل شيء، محذرا أصحاب نظريات المؤامرة والعملاء والخونة والمسربين من العواقب. وبدورها بكين اعتبرت أن تصريحات مودي نفاق وقصر النظر، ظاهرها عقلاني يركز على المخاطر الأمنية، ولكن في باطنها هي نهج لحرب باردة تستهدف الصين وتستبعدها من النظام العالمي لإدارة الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن يناقش ترامب وأيضا نظيره الصيني شي جين بينغ مسألة حوكمة وسلامة الذكاء الاصطناعي إلى جانب موضوعات أخرى خلال اجتماع في واشنطن مقرر عقده في 24 سبتمبر الجاري.

0: رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بدوره رفض فرض حظر طارئ على تطوير الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن إبطاء الابتكار الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي قد يسمح للصين بالتقدم في الوقت الذي يكثف فيه المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا والمشرعون دعواتهم لفرض تدابير أمن جديدة للذكاء الاصطناعي.
1: إذا سارع الكونغرس وعقد جلسة طارئة لمحاولة تنظيم الذكاء الاصطناعي فسنخسر السباق أمام الصين، وهذا يشكل تهديدا لكل أمريكي.
0: ودعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى تأسيس هيئة عالمية للاستقرار التكنولوجي تتولى المساعدة في الإشراف على الذكاء الاصطناعي وضمان تطويره واستخدامه بصورة آمنة، ذلك في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق الدولي بشأن التقنية المتقدمة. أوضح كارني أن مثل هذه الخطوة قد تتيح خلق قيمة أكبر وإيصالها إلى الناس بصورة أوسع. يأتي اقتراح كارني بعد دعوة قادة شركة الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى إبطاء تطوير أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدما، ذلك خشية خروج التكنولوجيا عن السيطرة والتسبب في أضرار كارثية. أشاد كارني بمشروع مزمع لتطوير مركز بيانات في مقاطعة ساسكاتشوان، واصفا إياه بأنه أكبر شبكة بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي في كندا، ذلك في وقت تسعى فيه حكومته لاستقطاب رؤوس الأموال العالمية لتمويل مشاريع كبرى تهدف إلى جذب الاستثمارات إلى البنية التحتية الرقمية.
2: The contributions of AI, the contributions of managing our data to our lives are so fundamental, but they can only be delivered if we trust the system. And you only get that trust, you earn that trust, and you deliver that trust with the right partners. You build from the start.

0: قررت بكين حظر حيازة الطائرات المسيرة داخل حدود المدينة في إطار تشديد القيود التنظيمية المفروضة على هذه الأجهزة وفق الوكالة الفرنسية للأنباء. وكانت بكين قد حظرت بيع المسيرات بالفعل في مايو الماضي، وسيتعرض المخالفون للقرارات لمصادرة مسيراتهم وغرامات مالية. ومن المقرر أن تدخل القرارات الجديدة حيز التنفيذ في منتصف نوفمبر المقبل. تعتزم هيئة قناة بنما خفض عدد السفن العابرة للقناة إلى متوسط 29 سفينة يوميا اعتبارا من أكتوبر بسبب الجفاف المرتبط بظاهرة النينو المناخية. وكانت الهيئة قد قلصت حركة العبور في الرابع من سبتمبر من 36 إلى 32 سفينة يوميا للحفاظ على مخزون المياه. هذا وتمر عبر قناة بنما نحو 5% من حركة التجارة العالمية. خلال اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، ألغت إدارة ترامب القيود المفروضة منذ عام 2024 على انبعاثات الكربون الصادرة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم والغاز، وتجاوزت ذلك لتقترح منع أي تشريعات مستقبلية في هذا المجال. من جهتها أكدت وكالة حماية البيئة أن القرار يقتصر حصريا على غازات والغازات الدفيئة، وأنها ستواصل تنظيم الانبعاثات الأخرى. يمثل قطاع الطاقة نحو ربع انبعاثات غازات الدفيئة في الولايات المتحدة، والتي تعد أكبر ملوث تاريخي. في تونس يتصاعد الغضب من تسجيل 361 حالة انقطاع أو اضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب خلال شهر أغسطس الماضي، وسط أزمة امتدت من مياه الحنفية إلى المياه المعلبة والكهرباء، وأدت إلى احتجاجات وتدخلات حكومية استثنائية قبل أن تتحدث السلطات عن شبهة التخريب. بحسب بيانات نشرها المرصد التونسي للمياه، بلغ إجمالي البلاغات المتعلقة بالمياه خلال شهر أغسطس الماضي 400 بلاغين، وبينهما 361 حالة انقطاع أو اضطراب في توزيع المياه.
1: استهلاك مياه الشرب في الفترة في الصيف وصل تضاعف، وبالتالي ما عندناش مخزون مقابل الكمية، ولا نقول بطريقة أخرى شركات المياه المعلبة غير قادر باش توفر إنتاج بتقريب 30 ولا 50% أكثر من قدرتها.
0: أكد دونالد ترامب جونيور وزوجته أن رجل أعمال روسيا تربطه علاقات بالكريملين تكفل بنفقات الاحتفالات التي أقيمت عقب زفافهما في جزر الباهاماس. وقال أكبر أبناء الرئيس الأمريكي أن صديقه العزيز عمر كريمليف استضاف بسخاء ليلتين رائعتين من الاحتفالات في مايو الماضي.

0: وصل المسلسل الدرامي ذا بيت الذي تدور أحداثه في غرفة طوارئ سيطرته على جوائز إيمي بحصوله على جائزة أفضل مسلسل درامي وذلك للمرة الثانية على التوالي في حين حطم مسلسل ويدوز باي الرقم القياسي لجوائز إيمي من فئة الأعمال الكوميدية بعدما حصد 14 جائزة ومن بينها جائزة أفضل مسلسل كوميدي وأفضل ممثل.
1: Thank you, my dear. Thank you, thank you. Thank you. This is, we are so grateful and so humble.
2: GTF St. Louis received 13 nominations this year, winning 7 Emmys. Accepting the Emmy on behalf of the team is Stephen Conrad.
0: إذن مشاهدينا هكذا بدأ حال العالم هذا الصباح. الآن نذهب إلى ريم لنتعرف معها على السؤال التفاعلي في صباح العربية. صباح الخير يا ريم.
3: صباح الخير حنين، وكالعادة نبدأ بسؤالنا التفاعلي.

0: الاهتمام الاكبر على الانتاجيه المزيفه في العمل، يحضر اجتماعات كثيره ويبقى متاحا او اونلاين بعد الدوام، ولا يوثق كل خطوه ليثبت انه يعمل. ايش رايك يا حنين؟
1: والله يا ريم ضيفي عليهم ببعت ايميلات الساعه 4 الفجر لا لا ياكد انه منتج. بس عموما اظن حضور الاجتماعات الكثيره، يعني بتشوفي هاي الظاهره بكثير من الشركات، بتستغربي اجتماعات اجتماعات اجتماعات، امتى بيطبقوا القرارات اللي بالاجتماعات وكل الاجراءات. بس يعني برضو ما بدنا نظلم ناس كثير، في ناس فعلا هي عندها انتاجيه عاليه وبتظهر وبيكونوا يعني بفرقوا عن غيرهم.
0: أنا أشوف إنه يعني الحياة عبارة عن مسرح كبير، وعندما تدخل إلى مسرح العمل تتقمص شخصية العمل، ليش لا؟
1: ولازم تمثل. شكرا لك يا ريم. مشاهدينا ختام أخبار الصباح، إلى اللقاء.

0: إعداد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي.
1: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
2: عشرات الآلاف من المفقودين. تعذيب وتجويع حتى الموت.
3: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد.
2: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
4: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
5: ما يقارب 30,000 أسير.
2: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
6: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
7: اللي هسه معك في الحلقة.
8: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
1: إن شاء الله. يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
2: جنائز بلا نعوش. السبت 9:30 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
9: لحظة فارقة، خط فاصل
10: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
9: بين الانتظار والانطلاق،
10: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
11: خلاصة يوم.

0: قد انتهى.
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
3: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
4: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيدي وصديقي من حوالي 40 سنة.
3: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
4: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلبني أكون معه نائب له مباشرة، فأصر أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
3: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
5: الذاكرة السياسية الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

موجز للأنباء في مستهل صباح العربية، أهلا بكم. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي، قال إن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية باتجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. أكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات السافرة وأسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابة بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. شدد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن نحو 150 مدني

مدنيا قتلوا جراء تصعيد الميليشيا الحوثية في تعز والحديدة ومأرب. أضافت الوزارة أن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا، فيما فر نحو 2000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. نفت القيادة المركزية الأمريكية ما وصفته بادعاء الحرس الثوري الإيراني بأن ناقلة نفط تحمل علم بنما اصطدمت أخيرا بعبوة بحرية في مضيق هرمز. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن ناقلة النفط التي تحمل علم بنما أصيبت بصاروخ إيراني الشهر الماضي وأصبحت غير صالحة للعمل، مضيفة أن مسيرة إيرانية استهدفت الناقلة مجددا هذا الأسبوع. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن ادعاء الحرس الثوري هو مثال آخر على أكاذيبه بحسب ما جاء في بيانها على منصة إكس. هذا وتراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع مع تصاعد الهجمات في المنطقة بحسب بيانات ملاحية. وأظهرت بيانات أولية لشركة كيبلر أن 4 سفن فقط عبرت المضيق أمس الاثنين مقابل 10 سفن عبرت في اليوم السابق. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتوفير دعم ثابت لروسيا، واصفا الحرب التي تخوضها أوكرانيا روسيا في أوكرانيا بالمقدسة وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وأظهرت تقديرات أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية العام الماضي أن حوالي 2000 جندي كوري شمالي قتلوا في الحرب، فيما أشارت تقديرات أحدث إلى أن عدد القتلى والجرحى من العسكريين الكوريين الشماليين بلغ حوالي 6000. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموجز، ونتوجه إلى ريم وبداية صباح العربية.

0: حلقة متجددة من صباح العربية، نبدأها بالعناوين. مراسلة رياضية سابقة تدخل إدارة ترامب، ومهارات البشر قد تتفوق على البرمجة في زمن الذكاء الاصطناعي، والمزيد في حديث الصباح. بعد 1.7 مليار دولار، هل يلحق الأوديسا بأفاتار وتايتانيك مسلسلان مختلفان وتشابه في الموسيقى ومواقع التصوير؟ هل استنسخ مسلسل سندس مشاهد من شارع الأعشق؟ ولدينا أيضا في صباح العربية، العالم يتحد ضد الذكاء الاصطناعي الخارق، المطورون يدعون إلى إبطاء تطويره، وترامب يرفض خسارة السباق أمام الصين. سيدة يونانية في 54 تنجب طفلة من جنين جمد 22 عاما، ودراسة جديدة تضع أوزمبيك في مواجهة الشيخوخة.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية، بعد 40 عاما من الفراق، الصدفة والحمض النووي يجمع أختين، وعلماء يحددون السر الخفي وراء زيادة الإنتاجية. الصمت تحدي العصر في زمن المشتتات الرقمية. في ملف اليوم نناقش هل نستطيع ترك الهاتف والجلوس لوحدنا مع أفكارنا. أما في زوايا المراسلين من اليمن، موضوعات جدلية مع مراسلة صباح العربية منى بنافع.
2: في إب نباتات تنمو على المدرجات في الملاعب، وشاب يجلس في القفص برفقة أحد الأسود، طبعا في زوايا المراسلين بعد قليل.

0: صباح الخير، ونبدأ حلقتنا بحديث الصباح كالعادة، وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم نناقشها مع ضيوفنا الاختصاصية النفسية صوفيا الشيخ واستشارية الغدد الصماء والسكري الدكتورة علا فوزي وخبير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بلال كساسير، ومن أخبار الصباح الزميلة حنين. نبدأ فقرتنا اليوم من الولايات المتحدة ومن ملاعب الرياضة وشاشات التلفزيون إلى واحدة من أهم المؤسسات السياسية في واشنطن. المذيعة والمراسلة الرياضية السابقة بريت ماكنري انضمت إلى إدارة ترامب كمستشارة صحفية في وزارة الخارجية الأمريكية بعد نحو 17 عام من العمل أمام الكاميرا. وظيفتها الجديدة ستعتمد بشكل كبير على خبرتها السابقة في التعامل مع الإعلام وصياغة الرسائل للجمهور. طيب، يعني هنا يعني يطرح الخبر سؤال مهم: هل الخبرة الإعلامية فعلا ممكن تساعد صاحبها ينجح في السياسة أو العمل الحكومي؟
1: تمنح الأدوات بشكل كبير، أدوات جاهزة بحكم الخبرة والتعاطي مع مختلف الأطراف، تحديدا مع الضغط على التلفزيون. طبعا الإعلامي صحيح بيعرف كيف يختصر الرسائل دائما وبيوصلها بسرعة، معتاد طبعا على الأسئلة المفاجئة، الظهور أمام الجمهور في أوقات ربما ما بيكون فيها حاضر نفسيا، ولكن سرعة البديهة عنده والتأقلم على أي ظرف أمام الشاشة أمام الكاميرا. طبعا هذه كلياتها إحنا بنتعاطى معها يوميا، بفهم طريقة طبعا عمل الإعلام، وهذا كتير بيساعده على كيفية أخذ القرار أو وضع هذا بزاوية أخذه لقراراته كمسؤول كسياسي وزير إلى آخره. كمان طبعا عنده خبرة بإدارة الأزمات والضغط على الهواء. متوقع نشوفك وزيرة قريبا يا ريم.
0: فاجأتيني يعني بهذه الأمنية، لكن بالفعل يعني لا ندري أين تأخذنا الأقدار. يعني بالفعل هذه فرصة مميزة يا حنين، تذكرينا بمن بالفعل انتقلوا من الشاشة إلى مواقع القرار في أمريكا.
1: طبعا زي ما ذكرتي ماكنري، ولكن يعني طبعا هي مش الأولى ولا الوحيدة في إدارة الرئيس دونالد ترامب. بيت هيكسيث انتقل من فوكس نيوز إلى وزارة الدفاع واللي صارت وزارة الحرب. هيذر نوريت كانت أيضا بفوكس نيوز وصارت المتحدثة باسم الخارجية. أيضا سارة هاكابي ساندرز تنقلت بين العمل السياسي والتعليق التلفزيوني قبل انتخابها حاكمة لأركانساس.
0: طب خلينا نأخذ رأي المتابعين، سألناهم هل أصبحت الشهرة الإعلامية مؤهلا سياسيا جديدا؟ براك يقول نعم، أصبحت الشهرة الإعلامية مؤهلا سياسيا جديدا لأنها تمنح صاحبها شعبية وقدرة على التأثير. محمد يقول نعم، في زمن تتراجع فيه قيمة الخبرة أمام قوة الحضور. أخيرا راجح يقول نعم، أصبح عدد المتابعين يعطي أهمية إعلامية للشخص لأنه يستطيع إيصال صوته إلى عدد كبير. كلنا نقول أحيانا لم أشعر كيف مر الوقت، لكن عند بعض الأشخاص تتكرر هذه الجملة كل يوم وتؤثر في المواعيد والعمل والحياة. الحالة تعرف باسم عمل الوقت، وهي صعوبة في الإحساس بمرور الزمن أو تقدير المدة التي تحتاجها أي مهمة. تظهر بشكل أكبر لدى المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه. قد يعتقد الشخص أن مهمة تحتاج 10 دقائق، ثم يكتشف أنها استغرقت ساعة كاملة. يعني صوفيا، أنا دائما أقول دائما الوقت الحلو ما بنحس فيه وبيمر بسرعة،
2: لكن يبدو أن هذول المجمل أنه الوقت بشكل عام ما بتحس فيه بالعموم، لكن عند المصابين باضطراب فرط الحركة والتشتت عندهم بتكون علامات واضحة أكثر. ممكن تكون عند الناس الطبيعيين اللي هي الأولى فقد الإحساس بالوقت، تطلع على شكل كيف أنه ما بنتبه أنا متى بلشت متى انتهت، يعني انتهيت في هالمشروع، بنغمس بالنشاط بدون ما ينتبه للوقت. النقطة الثانية

0: الزمن ما عنده تقدير للزمن، يعني بيكون حاطط توقعات حخلص بساعة ساعتين، ممكن لا يخلص بأكتر أو أقل، بتتكرر. إحنا بنحكي عشان نمطي ومتكرر. النقطة الثالثة والأهم، عنده دائما اضطرابات في التقدير والالتزام، ودائما يفوت المواعيد، علما إنه نية الالتزام بتكون موجودة، بس دائما في تفويت للمواعيد بشكل متكرر ومبالغ فيه. النقطة الرابعة والمهمة هي تسويف واندفاع أو عدم التزام في الوقت المحدد لأي موضوع، يعني بتلاقي دفع في قرار معين أو أجل النشاط لآخر لحظة، يعني إنجازه للنشاط خلاه لآخر لحظة في الموضوع. هاي كلها العلامات بتضي إنه إحنا عنا هاي النوع من عمل.
1: وهي شخص نفسنا
2: يعني أنا عم فكر لأنه حتى أنا عندي شيء من هذا الموضوع، بس بسبب الضغوطات اليوم الاندفاع الزايد اليوم، الحماس الزايد هذا موجود، عدم الإحساس بالوقت لأنه في عنا كتير أشياء كمان صرنا بدنا نعملها. فهل نحن اليوم مشخصين
0: هي قلت لك حتكون موجودة عند الناس بالعموم، لكن متى بتكون اضطراب؟ لما تكون دائما هيك، يعني في ناس انت بتعرفهم بحياتك دائما بتأخر المواعيد او دائما عندهم سوء تقدير لوقت
1: معهم. انا ممكن
0: بتكون اضطراب،
1: يعني مستحيل يكون في احد من دي الاشياء، لان خصوصا موضوع التأخر عن المواعيد هذا
0: ما شاء الله الالتزام
1: صراحه. طيب اذا اردت النجاح في زمن الذكاء الاصطناعي، لا تدرس الكمبيوتر، أدرس الإنسان. التفاصيل عند الزميلة الريان. يسعد صباحك يا ريان.
3: يسعد صباحك بالخير يا ريم. تريد وظيفة المستقبل؟ أدرس الكمبيوتر والبرمجة، جواب عهدناه لسنوات طويلة، لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يغير هذه المعادلة. تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال يقول إن بعض المهارات مثل فهم البشر وثقافات والتفكير والمنطق قد تصبح أكثر قيمة وتفتح المجال لتخصصات مثل الفلسفة والرياضيات كمهارات يصعب على الآلة تقليدها في بريطانيا. مثلا تراجعت نسبة خريجي علوم الكمبيوتر الذين دخلوا وظائف برمجة من 40 إلى 28% خلال عام واحد. يعني هذا التحول أتى سريعا حتى على مستوى الوظائف، بدأ البعض يتجه إلى وظائف حرفية والصيانة، ما لا يستطيع الذكاء الاصطناعي الوصول إليه يا ريم.
1: بالفعل يعني العلوم الإنسانية تبقى لها أهمية في زمن الذكاء الاصطناعي.
2: ريم بدنا نكون أول شيء بدي يكون إنسان قبل ما أكون مبرمج أو أي شيء تاني. وخليني اختصر لك إياها بس لتعرف الناس اللي ممكن تفقد وظائفها مع الوقت. اليوم عم نحكي عن المبرمج يلي عم يتعامل مع التطبيقات كبرنامج بدون استراتيجي، هيدا ما حيكون في له مكان. الإعلام اللي عم يتعامل مع الشخص اللي قدامه كخبر مش كقصة ما حيكون في له مكان. صح. الدكتور يلي عم يتعامل مع المريض اللي قدامه كوصفة طبية ما حيكون في له مكان. وأي شخص اليوم ما حيكون إنسان، الذكاء الاصطناعي حيسرق منه وظيفته.
1: هذا كلام جدا مهم. طب خلينا ألعب معك لعبة بينج بونج يا بلال، وأسئلة سريعة عن الوظائف والمهارات اللي ستحدد من سينجح في زمن الذكاء الاصطناعي. طيب البداية مع المهارة الأقوى مستقبلا، التقنية أم التفكير؟
2: التفكير، لأن التقنية عم تتطور بسرعة، بس بدنا التفكير لنعرف نديرها.
1: الذكاء الاصطناعي يسرق الوظائف أم يغير شكلها؟
2: عم يغير شكلها بس حيسرقها من اللي ما حيستخدمها.
1: الشهادة تكفي أم المهارة تحسم؟
2: الشهادة إلى دور بس المهارة هي اللي بتحسم.
1: الفلسفة في عصر رفاهية أم رفاهية أم سلاح؟
2: الفلسفة هي صارت سلاح منا رفاهية، لأنه صار بدنا اليوم تفكير منطقي لحتى نتعامل مع الأمور أكثر من الأشياء العملانية.
1: فعل الموظف الأقوى، من يعرف الأدوات أم من يعرف الناس؟
2: الاثنين مع بعض، الأدوات والناس، لنقدر نكون ناجحين.
1: كلام جميل،
4: بس برضو في حالة هلع للنجاة. يعني إذا انتبهنا أنه ناس عم تبحث كيف تتميز في زمن ما رح يخلق لهم أي فرصة أنهم حتى يحافظوا على وظائفهم. مش موجود هذا الهامش عند كتير ناس، وبالتالي لسه الخطر قائم. يعني إحنا اليوم عم نحكي عن الذكاء الاصطناعي، محاولات ل يعني تقنينه طبعاً. عم نشوفها بالعالم مع دعوات كبيرة
1: لتخفيف السرعة،
4: ولكن يعني فعلياً هو تسبب بتغيير شكل هذا العالم، وإحنا مقبلين على عالم لن نعرفه
2: أكيد، بس ممكن يكون للأفضل، لأنه بنرجع بنقول أنا ممكن يكون عم غير بشكل المهن، عم رجع على طابعها الإنساني قبل المهني. هيدا شيء أنا بلشت لاحظه أساساً، بلشنا هلأ نشوفه. الشخص اللي خايف على وظيفته اليوم عم بحاول أنه يشوف الذكاء الاصطناعي وين ما بنافسه، وين ما عم بنافسنا اليوم ببشريتنا بطبيعتنا بإنسانيتنا.

0: علاقاتنا.
1: هيدا الأمور أمور مفيدة.
0: ولازم إحنا نضع هذا الحد للذكاء الاصطناعي بأنه لا يتدخل في الأمور البشرية والعلاقات الإنسانية.
1: أكيد.
0: هذا اللي بننتظره من أصحاب صناع الذكاء الاصطناعي. طيب، العين تعشق قبل الفم أحياناً، هذا بالفعل ما تعتمد عليه المطاعم منذ سنوات في صور قوائم الطعام، هل من جديد في هذا الموضوع يا ريان؟
2: بالفعل يبدو أن المطاعم بدأت تستبدل جلسات التصوير بالذكاء الاصطناعي، والنتيجة لم تكن دائماً شهية. صور لحوم تبدو كالبلاستيك، خبز بملمس غريب، وأطباق مثالية أكثر من اللازم، حتى بدأت موجة اعتراض وسخرية من هذه الصور. واللافت أن بعض المطاعم بدأت الآن تستخدم عبارة صور حقيقية من دون ذكاء اصطناعي كجزء من تسويقها للزبائن. تخسر الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي مقابل الصور الحقيقية.
0: المفروض إنه لا تستخدم يعني الذكاء الاصطناعي في الإعلانات تحديدا، لأنها فيك جدا.
3: هلا يمكن يعارضني بلال، أكيد فينا نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الصورة. ما بدنا ننسى إنه الأكل هي تجربة حسية قبل ما تكون يعني أي شيء، قبل التذوق نحن عم نشوف عم نشم، فهيدي تجربة رائعة لنبدأ تجربتنا بالأكل.
1: دكتورة، نحن مستعجلين لحتى نوظف الذكاء الاصطناعي حتى بأمور بعد اليوم هو ما قادر إنه يكون عم بفيدنا فيها. مثل ما تفضلت اليوم، الأكل عبارة عن كذا شغلة. الذكاء الاصطناعي بيعرف إنه هيدا أكل، بس ما بيعرف هيدا عبارة عن شو بالزبط. شو المذاق، شو الشكل. عشان هيك أوقات عم يطلع عنا أشكال غريبة ومريعة إذا بدك، وهيدا من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي. ما فينا نستعمل الذكاء الاصطناعي وين ما كان،
0: وخلينا نعتمد على الحس البشري الجميل، يعني التصوير، الإضاءة، يعني هذه برضها مهارات جميلة للإنسان. يعني
1: هو مكمل مش أكتر، يعني هو بيختصر لي اليوم أني أنا أقدر أعمل مانيو لطعام، ولكن ما أعمل المانيو كله ياتا منه.
4: كمان ما بنقدر ننسى لسه الذكاء الاصطناعي في بداياته، احنا في بداية الثورة عم نشهد بداياته، حيكون عنا مخاوف، حيكون عنا أغلاط، وحيكون عنا صور لسه هي بعيدة المدى، بس حلو انه احنا عم نشهد البداية، شعور حلو كمان.
0: طيب شكرا لكم جميعا،
1: شكرا.
0: مكملين معكم بعد فاصل قصير.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: الآن مشاهدينا لفقرة كواليس وما يدور خلف عملية إنتاج الفنون وأخبار النجوم. نشارك هذه الفقرة مع محررة الشؤون الفنية في شبكة العربية سهى الوعل وأيضا الزميلة ريان.
1: مرحبا يا ريم ومرحبا بسهى. أكيد خلونا نبدأ بأول خبر. هل ينضم الأوديسي إلى

0: نادي الملياري دولار. الفيلم يقترب من ذلك بقوة بعدما وصلت إيراداته العالمية إلى نحو 1,700,000,000 دولار، ليصبح أكبر أفلام كريستوفر نولان تحقيقا للإيرادات حتى الآن. وإذا واصل زخمه الحالي فقد يلحق بأفلام عملاقة مثل أفاتار الذي حقق 2.92 مليار دولار.
1: يعني سهى القصة هذه ليست جديدة، ولكن ما الجديد فيها؟ لماذا أشعل الشغف عند الناس أو حب الفضول عند الناس حتى يشاهدوا هذا الفيلم ويحصل على هذه الإيرادات؟
2: جماهيرية المخرج، يعني عادة نحن نشوف مثلا أنه لو أنت طلعتي على القائمة الخاصة بنادي المليارين، واللي هي طبعا الأفلام اللي تجاوزت إيراداتها مليارين دولار، فهذه الأفلام جميعها تكون إما جزء من سلسلة أو مثلا من يعني ثيمة معينة من الأفلام، اللي هي كانت أكيد لما أفاتار مثلا دخل هذه القائمة في أول جزء كان ينعمل لأول مرة، ما كان جزء من سلسلة، لكن رغم ذلك بعد كده تحول لسلسلة لأنه هذا نوع من الأفلام يحظى دائما بقبول، وبعد كده مصنفة حتى لجميع الأعمال، مو مثلا زي فيلم كريستوفر نولان اللي هو مصنف لفئة عمرية معينة. لكن رغم ذلك نجح الفيلم مش لشهرة الجهة اللي أنتجته، مش لشهرة إنه جاي مثلا من سلسلة معروفة أو شيء أو ثيمة معتادة، هو فقط جماهيرية المخرج اللي هي الفيلم قاعدة بتزيد وبناء عليه حققت هذه الأرقام. هل سهل إنه الفيلم ينضم إلى نادي المليارين أو لا؟ يعني حسبة شوية منطقية غير معتقد، يعني توقع دخوله بنسبة 25%، بنسبة 50% غير متوقع إنه هو يوصل مليارين، بس ممكن يوصل 1,900,000,000، هذا أعلى تقدير متوقع. والسبب إنه الفيلم أظهر الآن هبوط كبير في الإقبال، مو بس لهذا الفيلم إنما حتى لي يعني دور السينما في كل مكان في العالم والأفلام، والفيلم الأداء اللي يتوقع مش إنه هو راح يقدر يجيب أكثر من 300,000,000، لأنه يحتاج فوق 300,000,000 عشان يوصل لإثنين مليار. كمان في توقعات، هو الفيلم قدر لغاية آخر سبتمبر يجيب رقم جاي، يظل في السينمات ويحقق أرقام قوية متوقعة له، لكن لغاية آخر سبتمبر راح يكون القرار الأكيد إذا الفيلم قادر أو لا.
0: في بعض الأصوات بتشير لأنه الفيلم حظي بحملة تسويقية عالية، يمكن هي اللي ساهمت، لكن خلينا ننتقل لهذا الخبر. تصاعدت الانتقادات الموجهة لمسلسل سندس بعد اتهامات من متابعين بتقليد مشاهد من مسلسل شارع الأعشى، مشيرين إلى تشابه في أحد المشاهد من حيث الموسيقى وموقع التصوير على سطح أحد المنازل. الجدل ازداد مع تداول مقارنات واسعة عبر مواقع التواصل، خاصة أن العملين من إنتاج الجهة نفسها، فيما نفت بطلة المسلسل إلهام علي وجود أي تعمد للنسخ أو تقليد للمشاهد المتداولة. نشاهد مقطع من المسلسل.
3: ها، وش عندك في ذا
4: الحول؟ أنت وراي بعدين معك.
5: يعطيكم العافية جميع، وشكرا لكم لأنه اليوم أنتم جالسين تتكلمون عن مشروع سندس، هذا المشروع اللي في منظور الخاص وعمل عائلي بامتياز، قريب من الأسرة من الأطفال. للتنويه، مسلسل سندس عملنا اللي تم طرحه على الشاشة في سنوات، يعني احنا نتكلم عن النسخة الأولى أو الموسم الأول اللي يمكن يصل لها 3-4 سنين، فأكيد ومن الطبيعي بما أنه اليوم نفس الممثلين اللي احنا أوريدي كنا مجتمعين في سندس، واليوم حنا في نسخة ثالثة واجتمعنا بنفس الممثلين، وحتى زميلتنا وفنانتنا الجميلة آلاء سالم كانت تقول من عرض المشهد في مسلسل سندس أنه أنتنا ورايا يا سندس. بالي هذا الأمر، بالعكس أنا مبسوطة فيه ومضحك وجميل، يعني خصوصا أنه أيضا مبني على سطح وما سطح، فتقريبا الطقوس شبه بعض. فأيضا من باب الأشياء اللي خلتنا نسترجع بذكرياتنا مسلسل سكة سفر اللي ظهر فيه إلهام خالد بشخصيات اختطاف.
1: طيب سوى، هذا هو تصريح الفنانة إلهام علي اللي يعني أعطتك هو بما يخص هذا المشهد تحديدا، أو هذا لأنه هي ألاء نفسها هي في شارع الأعشى وهي وقفة نفس الوقفة هنا تتكرر، ربما يكون لسياق معين أو شيء معين.
2: أنا لما أمس يعني كنت أتناقش مع إلهام وأعطتنا هذا الرد، كان كمان يعني ذكرتني وهي قالت

0: فعلا هي قالت نقطة مهمة. يعني أول شيء خلينا نشوف هي هل الاستعارة هذه في الأفلام يعني مقبولة؟ طبعا مقبوله. ومو هم اللي صار يعني هذا المشهد اليوم مثلا سندس عمل ناجح اوريدي وعنده قاعده جماهيريه وهذا الجزء الثالث منه، لكن لما مثلا في مشهد ما يسترجعوا لمحه من مسلسل اخر في مشهد، هذا شيء جدا وارد ويصير. وهي ذكرت قالت في سكه سفر صار برضو توازن ده هي وخالد في مشهد مثلا في شخصياتهم باختطاف اللي كان في وقتها عمل ناجح. ونفس الشيء يصير بأعمال كثيرة. يعني أحمد مكي مثلا في الكبير قوي في موسم من المواسم هو ما استعار نجاح عمل واحد في مشهد، في يعني في عام 2023 مثلا كان في إعلان ناجح لياسمين عبد العزيز غنى أغنيته خلال نفس الموسم في رمضان، غنى أغنية وقتها أي ست وأنا مثلا لأكرم حسني اللي كانت أغنية ضاربة في نفس الموسم في مسلسل آخر بنعرض معه بيتنافس معه في نفس الوقت مثلا، وقدم كمان يعني استعارات من مسلسلات أخرى. فهذا جدا متوقع جدا فنيا جدا مقبول.
1: بالضبط، لو كان لبطلة أخرى لجهة عمل أخرى كان الموضوع ممكن سيصبح أكثر حساسية، لكن هو أمر طبيعي وارد زي ما ذكرتي. إلى هذا الخبر بعد انتقادات طالته من قبل الناقد الفني طارق الشناوي، تصدر الفنان محمود عبد المغني واجهة الجدل على مواقع التواصل، حملة تضامن واسعة من قبل زملاء المهنة وكذلك تعاقدات على عدة أعمال درامية جديدة لموسم 2027، من بينها عمل من إخراج محمد سامي الذي وصفه بأنه نجم كبير وموهوب.
2: يعني هذا الشيء اللي كان نقد جاء في صالحه.
0: اللي قاعد يصير اليوم مع أول شيء طبعا أنا أكد لك أنه احترام كبير كبير جدا يكن محمود للناقد الكبير طارق الشناوي. ما قاله طارق الشناوي عن أنه محمود مو نجم شباك لا يعد تقليل من أي نجم، هو لما يحكي عن نجم شباك يحكي عن فنان عمل بطولة قبل كده، وهو والمنتجين اكتشفوا أنه لا مش منطقته الأدوار الأولى صحيح. ربما الأدوار المساندة القوية الأدوار الثانوية البعض اللي حتكون أهم من دور البطل. فهذا ما في أي تقليل من الفنان باك اليوم قياسه هل انت قادر ان تحقق ارقام او لا، وبعد الاختبار يثبت الفنان اذا قدر او ما قدر. هذا الشيء صار مع محمود عبد المغني. انا برايي اللي قاعد تحاول تعمل الصحافه هذه او بعض الجماهير هي محاوله لخلق خلاف بين طارق الشناوي ومحمود عبد المغني، زي ما عملوا بالضبط ما بين طارق الشناوي وخالد النبوي، واللي هو خلاف مستمر لغايه اليوم من اكثر من 10 سنوات بسبب كانت انتقادات ما لها أي علاقة بأي شيء شخصي، كانت من نفس هذا النوع وترجمت بشكل خاطئ من قبل الصحافة وتحولت لخلاف كبير. فهذا بس اللي قاعد يصير، لكن أكيد أنه ما في على الصعيد الشخصي أنا واثقة أنه ما في أي زعل وما في أي خلاف.
2: طيب شكرا سهى الوعل محررة الشؤون الفنية في قناة العربية. الآن مشاهدينا إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة حنين.
3: شكرا لك ريم. أهلا بكم من جديد. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان لها أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، قال أن الميليشيا الحوثية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية باتجاه مدن خميس مشيط أبها والطائف بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات. أكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. وشدد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات. كذلك أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد الميليشيا الحوثية في تعز والحديدة ومأرب. أضافت الوزارة أن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا، فيما فر نحو 2000 شخص إلى جيبوتي.

0: مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. نفت القيادة المركزية الأمريكية ما وصفته بادعاء الحرس الثوري الإيراني بأن ناقلة نفط تحمل علم بنما اصطدمت أخيرا بعبوة بحرية في مضيق هرمز. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن ناقلة النفط التي تحمل علم بنما أصيبت بصاروخ إيراني الشهر الماضي وأصبحت غير صالحة للعمل، مضيفة أن مسيرة إيرانية استهدفت الناقلة مجددا هذا الأسبوع. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن ادعاء الحرس الثوري هو مثال آخر على أكاذيبه بحسب ما جاء في بيانها على منصة إكس. هذا وتراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع مع تصاعد الهجمات في المنطقة بحسب بيانات ملاحية. وأظهرت بيانات أولية لشركة كابلر أن 4 سفن فقط عبرت المضيق أمس الاثنين مقابل 10 سفن عبرت في اليوم السابق. تعهد زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتوفير دعم ثابت لروسيا، واصفا الحرب التي تخوضها في أوكرانيا بالمقدسة وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وأظهرت تقديرات أجهزة الاستخبارات الكوري الجنوبي العام الماضي أن حوالي 2000 جندي كوري شمالي قتلوا في الحرب، فيما أشارت تقديرات أحدث إلى أن عدد القتلى والجرحى من العسكريين الكوريين الشماليين بلغ حوالي 6000. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى ريم وصباح العربية، تفضلي.
1: شكرا حنين. الآن مشاهدينا إلى زوال المراسلين، نذهب إلى اليمن مع الزميلة منى با نافع. يسعد صباحك يا منى. ويعني نباتات تنمو في مدرجات ملعب 22 مايو بمحافظة آب في مشهد يثير الجدل، ما التفاصيل؟
2: يسعد لي صباحك ريم وأيضا على كل السادة المشاهدين. بالفعل تم تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي من قبل ناشطون لمقطع نشره ممثل يمني، الممثل هذا منصور عبد الغني، الذي نشر مقطع فيديو لملعب 22 مايو في محافظة إب اليمنية ليعكس حجم الإهمال الذي طال هذا الملعب. طبعا المقطع يوثق ظهور النباتات في الكراسي. طبعا يعني عبر هذا الممثل بطريقة ساخرة وباللهجة المحلية أن الكراسي أصبحت مشقرة، إشارة إلى أن هذه الكراسي نمت عليها هذه النباتات. طبعا هذا المقطع يعني أثار جدل واسع في مدى إهمال هذه المنشآت الرياضية في اليمن، وكانت هناك تباين في الآراء، وكان أيضا هناك مطالبات من قبل الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بتوفير الحلول ومعالجة مثل هكذا أضرار في الملاعب اليمنية بشكل عام.
1: نعم، أيضا هناك مشهد غير مألوف لشاب يمني يجلس داخل قفص أحد الأسود في حديقة الحيوانات بصنعاء، ما القصة؟
2: نعم ريم، طبعا هذا المقطع الذي أثار دهشة ويعني استغراب الجميع بعد أن ظهر مقطع فيديو لشاب بمحافظة صنعاء اليمنية، وتحديدا في أحد حدائق صنعاء، حدائق الحيوانات. كان هذا الشاب يظهر يعني للأسف بجانب قفص أو داخل قفص أحد الأسود، وكان الأسد يعني لا يفصله يعني لا يفصل بينه وبين هذا الشخص سوى مسافات بسيطة. فهذا المشهد الذي أثار يعني استغراب الجميع، خاصة وأن يعني حدث مؤخرا حادثة لطفل في حديقة الحيوان ذاتها، لطفل تعرض لهجوم من أحد الأسود يعني بسبب عدم الحماية، وخاصة أن الطفل يعني اقترب من يعني القفص، ولكن هذه المرة الشخص كان داخل القفص، فيعني كان منظر غريب وأثار يعني مثل ما قلت استغراب الجميع. كان هناك أيضا مطالبات من الأشخاص أن يوفروا حماية لازمة للأطفال، خاصة أن الأطفال مثل هكذا مقاطع من الممكن أن يقوموا بتقليدها. نعم. لذلك يعني من المفترض أن تكون هناك توعية، من المفترض أيضا أن لا يقوم أحد الأشخاص بمثل هكذا. لذلك يعني هذا المقطع أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
1: فعلا شكرا لك منى با نافع من اليمن على كل هذه التفاصيل.

فقرات التقنية نشاركها مع خبير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بلال كساسير. أهلا بك يا بلال. وحديث الساعة في عالم التكنولوجيا، تحذيرات من الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من منتقديه بل من أشخاص يعملون على تطويره. أسبوع حافل، والبداية مع الباحث البريطاني الذي استقال من أنثروبيك وقال إن مطوري هذه الأنظمة يعتقدون أنها قد تقتل البشر قبل نهاية العقد. ثم زميله السابق الذي قدر احتمال حدوث هذا السيناريو فعلا بأكثر من 10%. بعدها خرج رئيس أنثروبيك بنفسه داريو أمودي وطالب بإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، وهي دعوة دعمها سام ألتمان وإيلون ماسك.

0: تحذيرات إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي وصلت إلى السياسة. السناتور الأمريكي روبن غاليوك استخدم تشبيها دراميا وقال: كأن دكتور فرانكشتاين يخبرنا بأن الوحش يهرب ويطلب مساعدتنا لإيقافه. أما حاكم بنسلفانيا جوش فوصف تصريحات قادة صناعة الذكاء الاصطناعي بأنها ضوء أحمر وامض، يعني تستدعي تحركا فوريا. أما الرئيس دونالد ترامب يرفض إبطاء السباق، فالأولوية بالنسبة إليه أن تحافظ أمريكا على تفوقها على الصين. في الوقت نفسه لم يمانع وضع ضوابط، لكنه يرى أن فوائد الذكاء الاصطناعي ستفوق مخاطره بفارق كبير. في بريطانيا الحكومة رفضت أيضا فكرة إنشاء مفتاح إيقاف شامل للذكاء الاصطناعي، بحجة أن إيقاف نموذج داخل البلاد لم يمنع تطويره أو إساءة استخدامه في دولة أخرى. عموما الجدل صنع تحالفا سياسيا نادرا وغريبا جدا في الولايات المتحدة، وجمع بيرني ساندرز من اليسار وستيف بانون من اليمين في فريق واحد يدعو إلى هدف واحد: إبقاء الذكاء الاصطناعي تحت السيطرة البشرية. من السوشيال ميديا، صانعة محتوى أمريكية تهاجم الذكاء الاصطناعي وتقول إنه لم يضف أي فائدة حقيقية حتى الآن.
1: I wouldn't use AI even if it achieved net zero efficiency. Even if it didn't take up all this water or the data centers didn't take up all this land. I think it's dumb, stupid, and useless, and we don't need it. So far, it hasn't made a single thing more efficient except the speed at which a human brain can rot. The only thing that it's good at this point is killing your creativity and your literacy. People who are using ChatGPT for everything act like going to the library is a fate worse than death. What are you doing that you need to save all that time for? Like, what's the time save doing for you? More screen time, probably. Read a book.
0: طيب أخذ نفس عميق وأسألك يا بلال، يبدو إنه اللي يحبوا بعض واللي يكرهوا بعض يجتمعون على قول واحد، هناك في سرعة زائدة، يجب وضع قوانين ويجب وضع حدود، ما عدا شخص واحد أو أشخاص معينين يخشون أن يبقوا جانبا حتى لا يفوزوا بالسباق مع الصين وفي النهاية على حساب البشرية.
2: ومبارح شفنا رأي الصين يلي هي بالمبدأ ما كتير عم توافق الحكي يلي طلع
0: طبعاً.
2: وهيدا أكبر دليل على أنه اليوم ما حيصير في تباطؤ، وحتى لو صار في تباطؤ ممكن يصير على العلن.
0: نعم.
2: ولكن هل بالسر حيصير في تباطؤ إيه أو لا ما بنعرف. ريم، أنا بعرف أنه يمكن دوري معك اليوم كخبير أني حلل الموضوع تقنياً، ولكن أنا في عندي شيء تاني حابب أني أحكي فيه وحابب أنه اليوم المشاهدين يسمعوا. تقنياً إيه نحن عم نتسارع، مش لأ، تقنياً اليوم أكتر شيء في عنا اللي هن الأيجنتس اللي هن الوكلاء يلي هن عم بيطوروهن بطريقة معينة ليكونوا عم بفيدوا أكتر من مجال. ما بنعرف وين صاروا فيهن لهلأ. نحن كل اللي بين إيدينا اليوم تشات جي بي تي، عم نشوف تطور تشات جي بي تي، ما عم نشوف شو عم بصير اليوم خلف الكواليس. ولكن في نقطة مهمة وبدي الكل ينتبه لها، الشركات هاي اليوم وعدت المستثمرين بأمور ما بتزبط إلا من بعد ما يكون وصل الذكاء الاصطناعي للذكاء العام. يمكن اليوم هيدي الشركات وصلت لحيط مسدود وما عادت قادرة تطور بالوقت الحالي، صار بدها غطاء. هيدا الغطاء اللي اليوم عم نشوف عم بيحاولوا يعملوا. عشان هيك لازم كلنا ننتبه إذا عم نستثمر اليوم بالذكاء الاصطناعي.

0: بشركات الذكاء الاصطناعي. على الصعيد التقني أنا بقدر أكد لك أنه كل فترة عم يطلع عنا حدا عم بخوفنا الذكاء الاصطناعي مع الوقت حيقتلكم، الذكاء الاصطناعي حيسيطر على البشرية، ولكن على أرض الواقع ما عم نلمس أي شيء من اللي عم نسمعه.
1: تبغى تلمس يا بلال؟
0: ما في شيء ملموس.
1: ما في شيء. كيف إذا كان هو بيطور نفسه بنفسه ويصل إلى الذكاء الخارق ويسيطر على والإنسان ليس لديه سيطرة عليه؟ ليش ما في على قولهم هناك زر نضغطه عشان نوقفه؟ هذا هو السؤال.
0: هو ما وصل لهيد المرحلة. هن عم بحذروا من أنه يوصل لهيد المرحلة.
1: يعني استشراف للمستقبل.
0: مظبوط. بعد 3 أو 4 أو 5 سنين. ولكن هل فعلياً هن بدهم 3 أو 4 سنين؟ ما بنعرف. ولكن شو الوعود اللي كانت للمستثمرين؟ أنه نحن اليوم الذكاء الاصطناعي المفروض كان يكون عم يعمل معجزات بالطب، معجزات بالأمن، معجزات
1: بالأمور في غير مكانه.
0: ما وصلنا لهيدا الكلام. طب أنا كمستثمر اليوم بدي أعرف ليه ما وصلنا لهيدا الكلام. يمكن اليوم هيدا جزء من الحديث اللي صاير. ما تخاف الناس هلأ. نحن لهلأ ما عم نشوف إلا اللي بين إيدينا. تشات جي بي تي والتطور تبع تشات جي بي تي والأدوات يلي مطلع.
1: طيب.
0: أنا بشوف في مبالغة.
1: في مبالغة. طيب دعونا نستعرض المقطع التالي ونناقش هل هو حقيقي أم مزيف.
0: طيب
1: احنا عندنا بعض أستاذ بلال، احنا عندنا بعض المقاطع اللي تنتشر على السوشيال ميديا وكثير حتى من وكالات الانباء ومؤسسات اعلاميه يتداولوها بانها خبر حقيقي، واحنا غايتنا في هذه الفقره انه شعرنا انه من واجبنا ان يكون هناك فقره بان نعرض فيها الاكثر تداولا من الصور والفيديوهات ونحللها ونقول هل هذا حقيقي ام صناعي. هذا المقطع
0: طبعا ريم، انا بدي انت اليوم تقولي لي هذا المقطع شو ممكن تلاحظي فيه امور ممكن تخليك تشكي انه هو ذكاء اصطناعي.
1: بالنسبة لي أنا هذا هو ذكاء اصطناعي بحت. المثالية زيادة عن اللزوم، الحركة فيها نوع من البطء القليل، في عدم أشياء فيزيائية مستحيلة، معايير أقدر أشوفها، والجمال الخارق.
0: طب خليني أقول لك اليوم ريم أنه نحن عنا اليوم لازم اليوم نكون عم نقدر نميز المحتوى اللي قدامنا إذا معمول بالذكاء الاصطناعي أو لا. اليوم هيدا أول مقطع عم نشوفه، إذا بتلاحظي السنس اللي هي اليوم ملبوسة بالرقبة، شوفي كيف حتتغير بالمقطع الثاني.
1: هيدي
0: أول علامة. شغل اليوم أنا بلاحظها اللي هي الإكسسوارات اللي بتكون موجودة. هيدي أكيد صعبة أنه اليوم نحافظ عليها. الشيء الثاني اليوم إذا منتطلع بالشعر، خصل الشعر صعبة أنه نحافظ عليها بين المشهد والثاني. لاحظي بهيدا المشهد كيف، ولاحظي بهيدا المشهد كيف الخصل تغيرت.
1: صحيح.
0: مثل ما أنت حكيتي، حركة التم مع الأسنين صعبة أنه اليوم تكون عم تواكب الكلام السريع.
1: مزبوط.
0: هيدي اليوم أبسط الأمور يلي ممكن أنا اكتشف من خلالها أنه هيدا الفيديو مزيف. في عنا مقطع ثاني ممكن يكون أصعب.
1: خلينا نشوف المقطع الآخر ونحاول نحلل إذا كان حقيقي أم مزيف.
0: وهيدا ريم كتير انتشر، وهيدا المقطع كل الناس كانت مفكرة أنه هو حقيقي.
1: واضح أنه مزيف لأنه ما في حركة درون فيزيائيا تستطيع أن تجي وتروح وتتحرك بهذه السرعة.
0: صحيح، ولكن هيدا الفيديو أصعب من الأول لأنه هيدا الفيديو ما في شخص قدامي أنا عم بقعد حلل الأمور اللي صايرة. هون بدنا نركز أكثر على الفيزيائية تبع الفيديو، على الإضاءة، على الأمور التانية. طب أنا اليوم إذا ما قدرت أني أعرف إذا هيدا ذكاء اصطناعي أو لا، شو بعمل؟ اليوم صار في عندي أدوات صارت موجودة، وأنا حابب اليوم أنه نستعرض وحدة منها. ممكن حنحلل هيدا الفيديو بالتحديد يا ريم لنشوف إذا هيدا الفيديو ذكاء اصطناعي أو لا. اليوم الأدوات صارت منتشرة وفي منها حتى مجانية. اليوم عم
1: يعني نضع فيها الفيديو
0: صح،
1: ونقدر يقول لنا ويحلل لنا إذا كان
0: صح
1: هذا حقيقي.
0: إذا الكاميرا أخذ الموبايل.
1: طيب
0: اليوم في عنا هيدا التطبيق مثلا.
1: نعم إيه تفضل يا
0: كل اللي حكون عم بعمله بكون عم بعمل أنا أبلود للفيديو، وهلأ أنا عم بعمل أبلود لهيدا الفيديو بالتحديد.
1: نعم.
0: على الموبايل.
1: نعم ممكن تبين على الكاميرا يا بلال.
0: نعم
1: ايوه
0: حنشوف انه هون بلش تحليل.
1: ايوه
0: هيدا الفيديو.
1: نعم ايوه يعني انت ادخلت الفيديو.
0: انا ادخلت
1: هذا تطبيق ولا
0: هذا تطبيق موجود
1: اللي
0: من التطبيقات المتاحه.
1: طيب.
0: بيحلل لي اذا الفيديو فيك او لا.
1: طيب ليش طلع احمر؟
0: التطبيق اعطاني انه 99% هيدا الفيديو مزيف. وحتى ممكن يعطيني شو الاداه يلي استخدموها لحتى
1: ممتاز
0: يزيفوا هيدا الموضوع.
1: ممتاز.
0: فانا اليوم ما

0: عاد في عندي أنا كمستخدم أو أنا كشخص عادي ما ضروري أقدر حلل هيدي النقاط، صار في عندي أدوات. ريم اليوم ما كل شيء منشوفه واقعي نصدقه، لا صار بدنا حتى الموضوع حتى المحتوى لو واقعي بدنا نحلله لنعرف إذا اللي عم نشوفه صح أو لا.
1: لا تصدق لا الصوت ولا الصورة ولا الفيديو ولا الموقع ولا أي شيء
0: قبل ما تتأكد منه وتحلله وتعرف مصدره.
1: بالفعل بالفعل. أشكرك جزيلا خبير الذكاء الاصطناعي بلال كساسير.
0: شكرا ريم.
1: فاصل قصير ومكملين.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائماً شرعاً.
2: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
1: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
2: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
1: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
2: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: جديد مع عيادة الصباح وأخبار العالم من زاوية صحية نشاركها مع اختصاصي الجلدية والتجميل الدكتور فادي نصر واستشارية الغدد الصماء والسكري الدكتورة علا فوزي واستشارية الكبد والجهاز الهضمي الدكتورة نورهان عبيد. أهلا بكم. قد تكون المدة الأطول الموثقة حتى الآن بعد 22 عام في التجميد. عاد جنين إلى الحياة ليمنح أسرة يونانية بداية جديدة. سيدة يونانية تبلغ 54 عام أنجبت طفلة من جنين جرى حفظه مجمدا لأكثر من عقدين في واحدة من أكثر قصص الإنجاب إثارة للدهشة. الفرحة حملت أيضا جانبا مؤثرا إذ جاءت المولودة بعد وفاة شقيقها الذي ولد من المجموعة نفسها من الأجنة المجمدة لتحمل اسمه وذكراه إلى جيل جديد. أنا ما أدري يعني أنبهر ولا أخاف ولا إنه هذا شيء كويس لأنه هي إحنا ما بنتكلم عن تجميد البويضات، إحنا نتكلم عن جنين كامل.
1: بتحسي حالك بساي فاي يعني فيلم خيال علمي بس وصلنا له بالعلم. رائع جدا يعني تجميد الجنين بالسائل هيدا بخلي يوقف انقسام الخلايا، فما بقى عنا إنه شيخوخة الخلايا ولا إنه عم بيشيخ الجنين، بيوقف بعمر معين بس يخففوا التجميد عنه ويذوبوه، بيصير بيشوفوه بالمختبر بيفحصوا الخلايا ليتأكدوا من سلامتها قبل ما يصير في عملية نقل إلى المرأة
0: للأم.
1: فالفكرة أنه العمر الجنين هو مرتبط بعمر البويضة عند صاحب البويضة وقت عمر المرأة بوقتها، مش بالعمر وقتها هلأ بصارت حامل. فهيدي كتير ضرورية لما نخاف من أنه شو تأثير الخلايا والجينات على هيدا الموضوع. بس التحدي الأكبر هو عمر المرأة هلأ خلال الحمل، يعني نحن بدنا نعطيها هرمونات مثل الأستروجين للتحفيز، بدنا نعطي بروجستيرون لنساعد بغرس هيدا الجنين
0: بصحة جيدة هي والجنين أو هي والطفل.
1: لازم وما بدنا ننسى أنه هيدا حمل عالي الخطورة، في مشاكل ارتفاع الضغط، السكر،
0: وفي جنين صار برا تجمد ورجع تاني للرحم.
1: صحيح، هيدا شيء ما عم نقدر نتخيله ولكن العلم وصلنا لهيدا النتيجة. أكيد تجربة واحدة ما بتخلينا نقول أنه رح تزبط للكل ورح تكون ناجحة أكيد مع الكل.
0: طيب.

0: نذهب إلى هذه الدراسة العلمية اللي كشفت أن أوزمبيك قلل الشيخوخة بنسبة 9% من دواء للسكري وانقاص الوزن إلى مرشح محتمل لإبطاء الشيخوخة. هذه الدراسة نشرت في مجلة Nature Communications، أظهرت أن مادة سيماغلوتايد المستخدمة في أدوية مثل أوزمبيك قد تبطئ الشيخوخة البيولوجية بنسبة 9%. طيب يعني موضوع أوزمبيك كل يوم بنشوف شيء جديد، بس برجع أسأل نفس السؤال، هل هي للمادة ولا بسبب أنه الإنسان فقد الوزن تحسنت عنده الصحة بصفة عامة وشفنا هذه النتائج؟
1: بداية السيماغلوتايد أو هو الأوزمبيك المادة بتنزل الوزن إلى بتأكيد تأثيرات إيجابية، لكن أعتقد من المبكر جدا أنه نعتبرها ضمن أدوية اللونجيفيتي، دراسة بسيطة وصغيرة جديد. التناقض على الشكل التالي أنه في شيء عندنا اسمه أوزمبيك فيس اللي هو شيخوخة الوجه،
0: هذا أسوأ
1: نتيجة الوزن السريع. أنا أعتقد ما زال مبكر اعتباره. إذا كان ناخذ الأوزمبيك أو أي أدوية نقص الوزن من الجميل جدا أن يكون في صحة جيدة، لكن لازم ننتبه أنه نقص الوزن لازم يكون تدريجي وبطيء، وبنفس الوقت لازم نحافظ على الكتلة العضلية حتى ما نخسر الكتلة العضلية، هي واحدة من أهم العوامل في اللونجيفيتي أو في إطالة أمد شباب أمد العمر عموما.
2: بس ما فينا ننكر دكتور أنه هيدي الموليكيول عم بتأثر على مثيلة الدي إن إيه اللي هو الحمض النووي يلي عم بيكون يعني كتير نسبة لا تأخر الشيخوخة، ففي علم behind it أكيد ما فينا نجزم
1: صحيح.
2: طبعاً بس بيعطينا كمان بعدين يعني عن جد أمل كبير.
1: صحيح لازم بالدراسة ما كان صغيرة، ممكن يتدخل في مسارات الشيخوخة، ممكن يتدخل في مسارات الالتهابية صحيح، بس
2: طبعاً.
1: الدراسة صغيرة والمشاكل السلبية أنا برأيي يعني هو نقص الكتلة العضلية، نقص الوزن السريع، هذا مشكلة.
0: بس في مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي أيضاً.
3: 100% نحن بنعرف إنه الدهون الحشوية بحد ذاتها هي بتعمل التهابات يعني برو انفلاماتوري ستاتس، ومن هيك بنشوف اكيد في بصير في امراض قلب وامراض كبد وتشمع وسرطانات. ففكره بس نزول الوزن وتخفيف الدهون الحشويه بحد ذاتها حتقلل نسبه الالتهاب، وبالتالي مثل ما قلنا ما فينا نربط انه الجي ال بي 1 هن سبب مباشر لهلا يعني، بينما هي على الارجح يكون من وراء نزول الوزن، وبدنا دراسات اكثر بعد تثبت الارتباط.
0: الخريف لا يجلب الاوراق المتساقطه فقط بل قد يجلب القلق ايضا، مع قصر النهار وتغيير الروتين اليومي يعاني بعض الاشخاص من مزاج منخفض وتوتر متكرر يعرف بقلق الخريف. خبراء الصحه النفسيه يشيرون الى ان تراجع ساعات سطوع الشمس قد يخفض مستويات السيروتونين المرتبط بالمزاج ويرفع هرمون الميلاتونين المسبب للنعاس والخمول. يستاهل اكثر من يتاثر بهذا التغيير هم الناس اللي عايشوا في اوروبا والدول اللي يعني تشرق فيها الشمس متاخر وتغرب متاخر ايضا او بدري خلينا نقول.
2: طبعا بس هو قلق الخريف منه تشخيص يعني بحد ذاته، هي حالات مزاجيه ترتبط بتغير المواسم والضوء ونقص الفيتامين د وهيك، بس بدنا نوجه فكره انه في اضطراب موسمي او اذا طال اكيد هيدا لازم له ايفالويشن، يمكن كمان لازم له علاج. هيدا بيكون اضطراب نفسي اكيد، فبدنا نفرق بين هل هو فقط حاله مزاجيه وعابره ام هل هو اضطراب يدوم.
1: ممكن يدي تساقط شعر كمان.
3: صحيح أشعة الشمس لأنه كتير مثل ما حكينا بتأثر كتير على هرمون السيروتونين وبأثر هو على الشهية وعلى النوم، وبالتالي انخفاض أشعة الشمس حتأثر وحتعمل زيادة بالميلاتونين اللي هو حيساعد أكثر على النوم والخمول، هذا بيفسره أكثر. مشان هيك الأفضل أنه بهالفترة الواحد يتعرض أكثر للشمس مدة على الأقل 30 دقيقة ويمارس الرياضة أكيد ليزيد هالهرمونات الجيدة، وكمان يطلع على الشق الإيجابي من عودة الخريف يعني مع عودة العمل والجامعات طبعاً والمدارس. نعم. لازم يعملوا كمان من العودة من قالك العودة من الإجازة.
0: هناك يعني جلسة للشباب الدائم انتهت بخبر صادم، نجم الغناء اليوناني الشهير جورجوس مازوناكيس توفي عن 54 عام إثر سكتة قلبية مفاجئة خلال جلسة علاجية لمكافحة الشيخوخة داخل عيادة خاصة في أثينا. مع تصاعد الشبهات حول خطأ طبي محتمل عادت السلطات توقيف الطبيبين المشرفين على العيادة وفتحت القضية نقاش واسع حول سلامة علاجات تجديد الشباب والرقابة عليها. الدكتور أبو أسألك يعني إيش هي هذه الجلسة، جلسة مكافحة
1: أصل البلازما أحد للأسف اللونجيفيتي مع أنه علم قائم بحد ذاته وعلم له دراسات
0: الـ PRP؟
1: لا مش PRP، فصل البلازما بيفصل الدم بيسحب الدم
0: يسموها تنقية الدم.
1: تنقية الدم بيفصل الدم وبياخذ البلازما ويعيد الدم للكريات.

0: تاني.
1: اما البلازما بيستخدموها لشخص اخر اذا كان مفيد او انه بيتخلصوا نظريا من السموم. طبعا بدايه ما في اي اجراء طبي سليم 100%. نعم. هي احد الاجراءات اللي انا شخصيا ما مقتنع فيها، مش لانه بشكل شخصي، لانه ما في دراسات تدل انه هل هي صحيحه او هي نتائج حقيقيه. مشاكلها مثل ما شفنا مشاكلها لا في حالات نادره ممكن يصير في صدمه تأقية مثل ما صار عند الفنان، لكن مشاكلها انه ممكن يصير في التهاب، ممكن يصير في نقص الالكترولايت.
0: وللاسف الدكتور بيروج عنا انه هذا الشيء الجديد للصحه وللشباب وهذا شيء جدا،
1: لكن لازم احنا لما نعمل نحكي اي شيء في اللونجيفيتي لازم يكون في دليل علمي وراءه مثبت انه هذا صحيح.
0: شكرا لكم جميعا.
2: شكرا.
0: ننهي بمقطع من أغنية للمطرب اليوناني الراحل قبل الانتقال لفقرة حقيقة أم خرافة، فنتابع.

0: تكافأ مع الدكتور فادي، نطرح بعض المعلومات ونشوف إيش منها الحقيقة والخرافة. غسل الوجه كثيرا يخفف الدهون، حقيقة أم خرافة؟
1: هذه خرافة. غسل الوجه ممكن يخفف الدهون لكن ما بينقص إفراز الدهون اللي له علاقة في الهرمونات. غسله مرة أو مرتين أو أربع مرات نفس الشيء، يفضل مرتين فقط كافي.
0: طيب المنتجات الطبيعية لا تؤذي البشرة، حقيقة أم خرافة؟
1: هذه كمان خرافة. مش كل شيء طبيعي معناته أنه هو سليم، لا بالتأكيد. المواد الطبيعية ممكن يكون فيها مواد مركبات كيميائية تؤثر على الجلد والبشرة. مش سوء على سلامة المنتج، ما له علاقة هو طبيعي أو مصنع. سلامة المنتج له علاقة في المكونات، في تركيز المادة، وهل في عوامل أو أدلة على أنه أمين.
0: طيب التوتر يزيد تساقط الشعر،
1: هذه حقيقة.
0: حقيقة يعني أساسية.
1: التوتر شديد أو المزمن بيدخل الشعر في طور اسمه أناجين، تساقط الشعر لو بعد شهرين أو ثلاث أشهر. المشكلة أنه بصير في حلقة مفرغة، بنتوتر بتساقط شعرنا، بنشوف شعرنا عم يتساقط، بنرجع نتوتر فبنزيد الحال،
0: بندخل في هذه الدوامة. طيب البابونج يفتح لون الشعر، حقيقة أم خرافة؟
1: حقيقة. البابونج في مادة اسمها إبيجينين، المادة عبارة عن صبغة نباتية لونها أصفر، لما تجي على الشعر فبتعطي لون الذهبي، بصير لون كأنه أصفر لكن ما بتسبح بلون السباق.
0: ما مزبوط. طيب تناول الشوكولاتة يسبب حب الشباب عند الأغلبية،
1: هذه خرافة الحقيقة. مشاكل حب الشباب تنتج عن الاضطرابات الهرمونية، عن انسداد المسام، زيادة الإفراز العرقي، الالتهاب. في دراسات بسيطة قالت أنه ممكن تناول الشوكولات يزيد من حب الشباب لكن ما يسبب حب الشباب. وإيش المواد، إيش الأساس في الدراسة مش موجود.
0: شكرا لك دكتور فادي. الآن مع موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة حنين.
2: شكرا ريم. أهلا بكم. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. أوضحت الرئاسة المصرية في بيان لها أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، قال أن الميليشيا الحوثية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية باتجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات. أكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. شدد اللواء المالكي أن قيادة التحالف تتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف.

0: قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد الميليشيا الحوثية في تعز والحديدة ومأرب. أضافت الوزارة أن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا، فيما فر نحو 2000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. نفت القيادة المركزية الأمريكية ما وصفته بادعاء الحرس الثوري الإيراني بأن ناقلة نفط تحمل علم بنما اصطدمت أخيرا بعبوة بحرية في مضيق هرمز. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن ناقلة النفط التي تحمل علم بنما أصيبت بصاروخ إيراني الشهر الماضي وأصبحت غير صالحة للعمل، مضيفة أن مسيرة إيرانية استهدفت الناقلة مجددا هذا الأسبوع. قالت القيادة المركزية الأمريكية أيضا أن ادعاء الحرس الثوري هو مثال آخر على أكاذيبه بحسب ما جاء في بيانها على منصة إكس. تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع مع تصاعد الهجمات في المنطقة بحسب بيانات ملاحية. وأظهرت بيانات أولية لشركة كابلر أن 4 سفن فقط عبرت المضيق أمس الاثنين مقابل 10 سفن عبرت في اليوم السابق. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز. الآن عودة مجددا إلى الصباح العربية مع ريم.
1: شكرا حنين. مكملين معكم فقراتنا ونشوف العناوين للساعة الثانية. بعد 40 عاما من الفراق، الصدفة والحمض النووي يجمع أختين، وعلماء يحددون السر الخفي وراء زيادة الإنتاجية، ومزيد من الأخبار في جولتنا الإخبارية. أسهم في أبل وتجارب سفر وحتى بناء استوديو كامل العالم، يتحدث عن البدائل التي يمكن شراؤها بثمن الفئة الأعلى من آيفون ديو، ونحن نحسبها معكم في فقرة اقتصادك. العمل في زمن الإنتاجية المزيفة، تظاهر بالعمل والانشغال حتى بعد إنجاز المهام، دراسة تؤكد 66% من الموظفين يفعلون ذلك. الصمت تحدي العصر في زمن المشتتات الرقمية، في ملف اليوم نناقش هل نستطيع ترك الهاتف والجلوس وحدنا مع أفكارنا.

0: إلى جولتنا الإخبارية الجديدة ويشاركنا فيها استشارية الكبد والجهاز الهضمي الدكتورة نورهان عبيد وخبير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بلال كساسير والاختصاصية النفسية صوفيا الشيخ وخبيرة المظهر لما على الدين. أهلا بكم. خلينا أخذكم بداية مع هذه القصة الاستثنائية. صديقتين هنديتين اكتشفتا بعد 40 عام أنهما شقيقتين. التبني فرقهما ولكن الصداقة جمعت بينهما، ثم الصدفة والحمض النووي أكد أنهما لنفس الأب والأم. هذا ليس فيلم بوليوودي، هذه حقيقة، وحقيقة غريبة تجتمع فيها كثير من العناصر الغريبة.
1: اللي ساعد بهالموضوع الشبه بيناتهم، بس لو ما كانوا بيشبهوا بعض ما كان صار كل هالقصة. وهي نقطة كتير مهمة. أنا للصراحة أوكي صار في تبني، ولكن أنا ضد فصل الإخوة بالتبني حتى، يعني هن أوريدي تركوا عائلتهم الأساسية وضد كتير الفصل. في على فكرة دراسة عملت بالسيانس ديركت على الإخوة بالفوستر كير، وبين إنه الإخوة اللي كانوا مع بعض بنفس الأسرة البديلة أظهروا استقرار أكثر، ويعني خاصة استقرار نفسي وعاطفي أكثر، وعملوا أفضل من الأخوة اللي هن فصلوا عن بعض يعني. وهذا شيء كتير كتير مهم لبعدين نفسيا وعاطفيا.
2: بس شو ممكن يعوضوا بعد 40 سنة؟ بعتقد خلال سنين قليلة حيعوضوا الأربعين سنة هيدي كلها ريم. يعني يمكن هذا الشيء يكون
0: يعني هذا شيء حلو يعني. صح.
2: يمكن هذا الشيء يكون لصالحهم يعني.
3: صحيح. ونفسيا الإشي الحلو في علم النفس إنه الإنسان قادر على تكوين أي ذكريات والتأقلم مع أي بيئة. هذا الشيء الإنسان قابل، طبيعي ربنا خلقنا نتأقلم بسهولة.
0: نعم.
3: فإن شاء الله حيتأقلموا ويصيروا أحلى، إن شاء الله حيعوضوا اللي راح.
0: ما الذي يزيد

من إنتاجيتك لدرجة كبيرة، ربما هو شعورك بقيمة ما تفعل، والأمر يبدأ من سن الرابعة. دراسة منشورة في دورية العلوم النفسية الأمريكية وجدت أن الأطفال والبالغين يبذلون جهداً أكبر عندما يشعرون أن ما ينجزون

0: للإبداع بمجالك أكثر.
1: وكل ما شيء حيبقى، يعني اليوم الأمور عم تتغير بسرعة، التكنولوجيا اليوم عم تخلي الأشياء كمان تتغير بسرعة. صحيح. الشغل اللي عم نعملها اليوم ممكن بعد فترة كتير قصيرة تنتسى. صح. فاليوم هيدا عامل أساسي أنه أنا اللي عم بعمله كم سنة حيبقى، كم سنة حيستمر، قديه حتتذكرني الناس بعد فترة طويلة. أكتر شيء بيعطيني حافز اليوم هو هيدا الموضوع، قديه حتستمر، قديه حيستمر الشيء اللي أنا عم بعمله اليوم.
2: بس بلال إله بالاستمرارية ولا إله إلك؟ لإيش المنفعة لإلك؟ هون أنا بقويس مش الناس،
1: الاثنين والاستمرارية. أنا الشيء اللي عم بعمله اليوم قديه حيعيش، قديه حتستفيد منه العالم، هيدا بيعطي اليوم كمان حافز.
3: هذا شيء حافز جيد جدا، حتى غير عن المكافآت المادية اللي بتصير اللي هي بتعطي حافز كمان، بيختلف عن هذا الموضوع اللي اسمه بوزيتيف ري انفورمس، التحفيز الإيجابي. بس كمان بيئة العمل كثير بتلعب دور، يعني بيئة العمل
4: والكلام، الدعم
3: النفسي، الكلام
4: والتقدير، الشكر.
2: كثير حنناقشها في
4: مجلس كريم على صباح نشكر اللي بتتعب فيه عشان تستمر معنا الأمور الحلوة. ادعموها.
2: خلينا ننتقل إلى خبر آخر، وتصميم آيفون دو الجديد يثير انتقادات المستخدمين واليد، هذه المرة أصحاب اليد اليسرى مثلي تمام. السبب موقع عناصر التحكم الرئيسيتين على اليمين الشاشة. الاعتراضات زادت على مواقع التواصل تركزت على أدوات الشاشة، ثم لأنها أصبحت أكثر صعوبة عند الإمساك بالهاتف باليد اليسرى. طبعا المستخدمون يطالبون أبل بإتاحة نقل الخيار شريط التطبيقات للجهة اليسرى لتسهيل الاستخدام.
4: بس فعلا بتتغلبي ريم؟
2: أنا أولا ما حاجيب هذا الهاتف طبعا، ولا أهتم يعني أني أجيبه، ولكن الناس اللي حابين يستخدموه بالفعل راح يكون استخدامه صعب عليهم.
4: بس من حق المستخدمين كمان يلاقوا كل الخيارات،
2: أو أنهم يعوضوهم يعني يدوهم هو بسعر أرخص.
1: هلأ هني
4: عرض أوفر.
1: هني لهلأ على فكرة ما في رد من أبل على هذا الموضوع، ولكن اليوم الطبيعي أنه هني بدهم يستغلوا الشاشة كاملة. علشان هيك اليوم أول شيء الشريط عملوه على الجنب، يعني جنب الشاشة مش تحت، لنكون عم نشوف الشاشة كاملة. اثنين، ما في صراحة سبب لأنه نقلوا الأزرار اليوم لفوق، إلا أنه أنا صار في عندي شاشة أكبر فصرت بدي أتحكم بالصوت مثلا، بتحكم فيه من فوق بدل ما. ولكن هو مش استهداف للناس اللي هني بيستخدموا الإيد.
3: الاختيس بشكل واحد 10% تقريبا، يعني واحد من كل 10 أشخاص
2: خسرونا.
1: لا هني ما خسروا، هني بالنهاية نحن حنشتري هذا الجهاز. الأشياء اللي هي فيزيك اللي هو عم نحكي نحن شو في بالجهاز فيزيائيا ما حيتغير. الشريط ممكن أنه يسيروكم
4: ويغيروكم، بسيطة تتعدل فعلا بناء على الطلب.
2: خلينا أخذكم لهذه العروسة التركية الذكية، لا تريد مهرا ولا مبلغا يدفعه العريس مرة واحدة. ببساطة اختارت طريقة مبتكرة لمهرها، اشترطت على عريسها أمام المأذون يمنحها 15 جرام من الذهب كل عام في زواجها. الشرط اللافت يعني أن قيمة المهر ستواصل الارتفاع كلما طال عمر الزواج. بعد 10 سنوات مثلا ستكون حصلت على 150 جراما من الذهب. فهل هو استثمار ذكي أم مخاطرة تدفع ثمنها العروس؟ ليش مخاطرة؟
4: بالعكس،
2: هذه السيدة عندها وعي مالي، عندها بعد نظر
4: بالضبط.
2: وبعد كده كل ما جلست مع الزوج هذا تزيد قيمتها.
4: صح. والله وممكن الزوج
2: إيش هذه الأفكار،
4: يطفش ويروح يجيب بهاي القيمة عروس جديدة. كل شيء وارد.
2: بس ريم أنا بقول الوضوح قبل الزواج كتير أحسن مما كانت بعد 5 سنين تزعل مثلا تقول.
4: بالضبط. أنا سؤالي لو وصل لمرحلة مو قادر يدفع شو بنتهي الزواج ولا شو الفكرة؟
2: لا خلاص هي شرطت، هو يدبر نفسه
4: خلاص تروح يعني.
2: لا
4: لازم ندبر وجهة نظرها،
2: هذا شرط.
1: نحن عم نحكي اليوم، نحن عم نحكي زواج بالاشتراك،
4: يعني هذا اشتراك سنوي.
1: عم نحكي
2: الزوجة تستحق
1: والاشتراك حيزيد مع الوقت. على فكرة هي كتير كانت ذكية
4: طبعا،
1: ويمكن هيدا مع الوقت يصير.
4: طب لو انقطع الاشتراك خلاص وقفت البث اللي عندها، يعني خلاص في دعم الزواج
2: مادية الآن. ولكن هو أصلا يعني في بعض الثقافات إنه في كل رمضان حق الملح مثلا بيزيد بها ذهب وكذا،
3: هذا بهدف ثاني.
2: لكن هنا إنه يكون شرط موثق هذا شيء ذكي.
4: شو رأيكم؟ والله لازم نعمل
2: طبعا،
4: لازم نعيد زواجاتنا بشروط جديدة.
2: شكرا لكم جميعا، مكملين معكم فقراتنا بعد فاصل قصير.

0: قبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

0: طيب خلينا نشوف النجم العالمي براد بيت اللي ظهر مؤخرا بإطلالة لافتة برفقة صديقته إنيس، لكن أكثر شيء أشار الجدل أو التساؤل والانتباه كان قبعة البيسبول اللي ارتداها بتصميم غير معتاد خلاها محور الحديث والصور المتداولة. وصف المعلقون قبعة براد بيت بالعصرية والمناسبة لأجواء بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، فيما ظهرت إنيس بإطلالة جريئة مستوحاة من صفحات الجرائد. أكيد نناقش الموضوع مع خبيرة المظهر لمع علاء الدين. عجبني القماش، صح؟ القماش يعني
1: مظهر شبابي ريم. هلا هي البيسبول
0: طيب خلينا نشوف أبرز الإطلالات موضة القبعات للرجل لهذا العام لمع. نشوف الإطلالة الأولى.
1: بالنسبة لهاي القبعة ريم، احنا بدنا نحكي انه قديش الاكسسوار القبعة بتعكس وبتعطي صورة مختلفة للرجل حتى لو لبس قبعات مختلفة على نفس اللبسة. بهاي القبعة ريم تعطي الإيحاء الرومانسي، في غموض.
0: انا احب هذه القبعة خصوصا الان في فصل الخريف.
1: ايوه بالضبط، وهي هلا للستات هذه كثير موضة بفصل الخريف باي ذا واي ريم، فانا حبيت الطابع وشوفي قديش بتعطي هذا الطابع الرومانسي.
0: طيب بنشوف إطلالة اخرى.
1: بالنسبة للفيدورا ريم تقدريها تلبسيها على الكاجوال يعني ستريت ستايل، هي سيمي كاجوال باي ذا واي، بس برضه بتعطي عمق للشخص، وانا كثير بحب لما بيرفع بتني القبعة على
0: تطرج. هذه مصنوعة كمان تيجي من صوفي تهيألي
1: بالضبط،
0: فتدفي يعني. أيوة كمان حتى مع الهواء في الخريف.
1: نعم وكذا بالضبط، تقدري تلبسيها بكل المواسم ريم. بتعطي بعد للشخصية، يعني انت شوفي نفس الشخص لابس هذيك القبعة ولابس هاي القبعة ريم، بتعطي ايش بيقولوا انعكاس او صورة مختلفة او رسالة مختلفة للشخص
0: وبصمة للرجل وهوية
1: بصراحة
0: جميلة.
1: نعم.
0: طيب كمان نشوف إطلالة أخرى للرجل.
1: الباكت ريم هذه ستريت ستايل فيري كاجوال،
0: بس صيفية أكثر
1: وبلبسوها هلا بالشتاء. شوفي مع هودي مثلا والبامبر جاكيت، أنا بحبها كثير،
0: يعني الشخصيات الشبابية.
1: بالضبط بالضبط، هذا اللي كثير مرتاح مع حاله
0: ستريت ستايل. نعم حلو. نعم. طيب كمان نشوف إطلالة أخرى.
1: الوايد بريم ريم بتلبسيهم أنت بالشتاء على العموم، بقول لك كثير القبعات العريضة واللي هلا كثير موضة، هذه فيها نوع من الدراماتيك ريم، الجرأة، يعني أنا جريء وهيني بكل ثقة بالنفس عم بعرض حالي.
0: حلوة.
1: شوفي نفس الشخص أكثر من قبعة، كل واحدة أعطت رسالة وانطباع مختلف.
0: بالضبط، يعني ما بين الكاجوال والرسمي. أيوة. والرومانسي
1: والغموض والدراماتيكي والهيك.
0: طيب نشوف. نعم. صورة أخيرة.
1: البيني هاي ريم هاي شتوية، هذا مظهر شتوي بامتياز. بالضبط. نعم
0: بس يعني برضو لفئات معينة، يعني أحس أو إنه لأجواء معينة. خلينا
1: شو شخصية طبعاً. الرجل ريم إذا شخصيته جريئة بيروح للأشياء الجريئة، إذا شخصيته أكثر رومانسية، يعني أنا هلأ بحس مثلا بالسعودية كتير بيروحوا على البيني بالذات بالشتاء البارد القارس.
0: نعم صراحة إطلالات مختلفة وتبقى يعني

0: يعني القبعة جميلة للرجل وللسيدة واكسسوار لذيذ أو إضافته مع اللبس. أشكرك جزيلا لمع الأدين. هاتف واحد أصبح حديث العالم هذه الأيام، آيفون دو، أول آيفون قابل للطي من أبل. بدأ سعره من نحو $2000، بينما تصل النسخة الأعلى بمساحة 2 تيرا بايت إلى أكثر من $3000. هنا لن نسأل بالتأكيد هل الهاتف يستحق سعره، ولكن سنطرح سؤالا اقتصاديا مختلفا: ماذا يمكن لهذا المبلغ أن يصبح لو لم يتحول إلى هاتف؟ نبدأ مع صانع المحتوى الكويتي سلمان. شارك على تيك توك متابعيه فيديو حصد أكثر من 800,000 مشاهدة خلال ساعات عن ماذا يمكن أن يفعل بسعر الفئة الأعلى من هاتف آيفون ديو. نشوف
1: بسعر الآيفون الجديد شنو ممكن تشتري؟ راح تنصدم. ممكن تشتري 23 تذكرة كويت دبي ذهاب وعودة، أو 18 تذكرة كويت اسطنبول ذهاب وعودة، أو 39 ليلة في فندق 5 نجوم ببانكوك، أو 280 تذكرة سينما في الكويت، أو أكثر من 1600 برد مينيم بيك، أو قريب 6000 حليب كاكاو كديدي، أو قريب 500 قهوة في 60 بالكويت، أو 435 متشبوس كويت، أو 9800 صمونة فلافل، أو 1633 شاور. وهالكلام عن أغلى فئة اللي تقريبا سعرها $3200.
0: أكيد نناقش الموضوع مع الخبير الاقتصادي راشد جمعة. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك.
0: في كل عام لازم يقنعون أننا نجيب الهاتف الجديد، بينما أنه عايشين على هاتف عمره 10 سنين أو 12 سنة ما عندنا أي مشكلة. لكن بالفعل المبلغ كبير جدا، يعني إذا قلنا $3500 هذا يعني ليس فقط مجرد ثمن هاتف. إيش اللي يمكن أننا نعمله بهذا المبلغ إذا أنفقناه بطريقة مختلفة؟
2: صحيح ريم. هلا من ناحية اقتصادية، إحنا زي ما ذكرتي $3500 بيعملوا مبلغ يعني تقريبا ممكن تبلش فيه الاستثمار بشكل كبير.
0: صحيح.
2: خصص فيه كنت في البدايات. احنا بنجي بنحكي بالبدايه لو انت معك $3500 بدل ما تروح تشتري فيه التلفون او الايفون الجديد، ممكن انت تستثمره بعائد سنوي لو نفرض 7%. طبعا 7% على فائده تكون مراكبه او تكون عندنا فيها فائده عم كل سنه عم تتراكب، والارباح نفسها بترجع تستثمر فيها، فعندنا تقريبا بعد 30 سنه بتحصل مبلغ $27,000. حاليا في اشخاص كثير ممكن تحكي لا انه انا كل سنه بدي استثمر، لكن هو الاستثمار ببلش بمبالغ وبتتساها، بعد فتره من الزمن تلاقي صار عندك مبلغ، وهذا المبلغ لا بتعرض لا للتضخم ولا لهي الامور.
0: ممتاز. طيب
2: بعد هيك كمان عندنا ريم، احنا عندنا تقريبا دائما بننصح انه لما يكون في تلفون ابل جديد او اي شركه عم تطرح منتج جديد، انت تستثمر بالشركه نفسها مش تستثمر بالمنتج، يعني انت تشتري اسهم بشركه ابل. لما يكون في عندها طرح جديد، واحنا بنعرف كل سنه عندهم طرح، لما يرتفع الاسهم انت راح تحقق عوائد بشكل ممتاز. بعد هيك كمان احنا ريم عندنا كمان اذا انت مثلا معك $3500 انت بتشتغل، ممكن تعمل مشروعك الخاص، تبدا صناعه المحتوى بشكل ممتاز. وهون عندنا تقريبا $3500 هو مبلغ ممتاز، ممكن تشتري فيه كاميرا، ممكن تشتري فيه المايك، ممكن انت كمان برامج المونتاج اللي بتحتاج اشتراك، ممكن انت بهذا المبلغ تبلش فيه مشروع يصير يحقق لك عوائد. وهي النقطه مهمه جدا، احنا ريم كمان المبلغ $3500 لما تيجي تشتري فيه اسيتس او تيجي تشتري فيه منتج ما عم بحقق لك عوائد، انت الافضل انك تروح تصنع فيها تجربه، او تطلع مثلا تسافر فيها، او تروح مثلا على مكان. هاي بتخلي عندك ذكرى وتكون مع المستقبل بعد 10 سنين يكون سعر التليفون او الايفون نزل، لكن انت لما تكون مسافر عندك ذكريات مع الاهل او الاصدقاء، هاي ذكريات ما بتنتسى بشكل كبير. وبعدين احنا بنشوف كمان ريم لما يجي نحسبها انت من ناحيه ساعات الدوام. مثلا احنا عندنا لو انت بتداوم تقريبا ساعه باليوم هي $25، لو بدك تيجي تحسبيها احنا بدك تقريبا 140 ساعه، بيطلع تقريبا 17 يوم عمل عشان تحصل $3500 تشتري فيه التليفون. فانت بتحسبها بينك وبين حالك، هل هو مستاهل ان انا اقعد 17 يوم عشان اجيب الايفون؟ فتقريبا من ناحيه اقتصاديه اذا انت بحاجه انك انت تشتري تليفون ممكن تفكر، لكن اذا انت بدك تواكب بس عشان نزلت الإصدار الجديد، فأنت هون لازم تعيد حسابك بشكل كبير، وممكن هذا المبلغ تستثمره وحقق لك عوائد بشكل أكبر.
0: يعني كلها أفكار حلوة، في شيء أساسي نسيته: الذهب.
2: الذهب،
0: استثمر في الذهب. صحيح. طبعا وذكرت موضوع الذكريات السعيده في السفر، وهذا شيء مهم. طيب يعني طب خلينا نشوف كمان معلومات اخرى احنا قمنا بتحضيرها مع هذا المبلغ، ايش ممكن نسوي. طيب خلينا نشوف، اذا كان كوب القهوه $5 اي نحو 19 ريال، ف $3500 تكفي لنحو 700 كوب،
2: يعني بتغطي سنتين.
0: سنتين

0: بالضبط أكثر كمان. الوجبات السريعة إذا كانت الوجبة 12 دولار يعني نحو 45 ريال، المبلغ يكفي لنحو 290 وجبة.
1: صحيح.
0: طيب بس حخسر صحتي. طيب إذا كانت تذكرة السينما ب 15 دولار أي نحو 56 ريال، المبلغ يكفي لأكثر من 230 تذكرة.
1: يعني
0: اللي محبي السينما
1: كل ويكند بتكون بالسينما.
0: طيب إذا كان متوسط الليلة الفندقية ب 50 دولار يعني نحو 188 ريال، ف 3500 دولار تكفي لنحو 70 ليلة فندقية.
1: هاي
0: أعتقد هنا ممتازة.
1: ممتازة جدا. يعني أنت بتروح ممكن تسافر على مدينة أو ممكن تطلع بنفس المملكة تروح تجرب مناطق جديدة
0: وتنوع في المنتجعات والفنادق وتستمتع. طيب إذا كان متوسط العشاء لشخصين 70 دولار أي نحو 263 ريال، 3500 دولار تكفي لنحو 50 عشاء. يعني عزيز الرجل وفر هذا المبلغ لتذهب إلى عشاء مع زوجتك
1: 100%.
0: يعني هذا المبلغ كبير من فعل نقدر نستثمره في أشياء مرة كثير.
1: صحيح.
0: ومو شرط إننا نجدد من الجوال كل سنة إذا كان الجوال
1: السنة الجاية رح يكون نازل إصدار جديد وبدك
0: تبيعه وإصدار جديد وهكذا. عموما شكرا جزيلا لك راشد جمعة. إلى وقفتنا الثانية من زوايا المراسلين من سوريا مع الزميلة صفاء مكنا. يسعد صباحك يا صفاء. وأزمة زيادة أسعار المحروقات في سوريا وما تبعها من تطورات، ما الجديد؟
2: نعم، أشعلت زيادة المحروقات في سوريا موجة من الاحتجاجات في البلاد خلال اليومين الماضيين بعد قرار حكومي بزيادة أسعار المحروقات بنسب متفاوتة وصل أعلاها إلى نحو 40%، خاصة المازوت أو الديزل الذي يعتبر محرك أساسي في تكاليف الصناعة، أجور النقل، عمل الأفران، كل ما يتعلق بتكاليف المعيشة والخدمات الأساسية بالنسبة للناس. هذا ما أثار غضب الناس وحالة من الاستياء الشعبي في مختلف المحافظات السورية، عبر عنها الناس بأشكال مختلفة. كنا استطلعنا آراء الناس بخصوص هذا القرار، تحدثوا عن أنه الحالة الاقتصادية أصلا في البلاد هي تعبانة، الأسر تكاد تعيل أنفسها مع متوسط دخل شهري يتراوح بين 100 إلى 200 دولار شهريا للفرد، طبعا بين العمل الحكومي والعمل الخاص إذا كنا نتحدث عن الموظفين، فما بالك بالأسر التي لديها مثلا أطفال أو طلاب مدارس أو طلاب جامعات، فهي تستهلك يعني مصروف أكثر وبالتالي تضطر لصرف أجرات أكثر في التنقل واستخدام وسائل النقل، حتى أنه بعض العائلات اليوم أو بعض أرباب الأسر يضطرون لعمل أكثر من عمل واحد، عدة أعمال لتغطية تكاليف المعيشة. إذن بالتالي ضمن كل هذه المعطيات كان هناك حالة من الاستياء والغضب، وانسحب رفع الأسعار على كل الخدمات الأساسية. يعني هناك زيادة بأجور النقل، هناك زيادة أيضا في المواد الاستهلاكية الرئيسية، المواد الغذائية وغيرها من السلع التي يحتاجها الناس. حتى الآن الوضع لا يزال على يعني حاله لناحية القرار الحكومي، لكن هناك جلسة استماع لوزير الطاقة يوم الخميس المقبل لمناقشة هذا القرار، والناس يأملون أن يتغير هذا القرار فعليا.
0: بالفعل. طيب نذهب إلى خبر آخر، ومشروع كروشيه ريما تدريب نحو 80 طفل على الحرف اليدوية لدخول موسوعة جينيس بلوحة كبيرة. دينا التفاصيل.
2: نعم، السيدة ريما محسن وهي صاحبة مشروع رائد في سوريا، تعمل منذ مدة مع الأطفال في حيها الشعبي بالعاصمة السورية دمشق في حي عش الورور، تجمع الأطفال وتعلمهم على الحرف اليدوية خاصة حرفة الكروشيه. الآن تعمل السيدة ريما مع الأطفال على التحضير للوحة تتألف من 80 لوحة صغيرة لصناعة أو لرسم طاووس بالكروشيه، يحضرون للمشاركة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. تنطلق السيدة ريما من مسؤوليتها المجتمعية في حيها، وتقول إنها تحاول دعم هؤلاء الأطفال، أيضا تعليمهم حرفة، وكذلك الأمر الاستثمار أيضا بهذا المشروع من عدة جوانب. وهي تدرب الأطفال منذ مدة، تحدثت عن تخريج

0: أكثر من 180 طفل يجمع عمل الكروشيه بين يعني الحرفة. أيضا هناك الرسم بالخيوط، كذلك هناك مسألة حساب ذهني يعني في رياضيات بعمل الكروشيه، ويستخدمون أيضا مصطلحات إنجليزية، فهي تعلم الأطفال مجموعة من المهارات بالإضافة إلى المنتج الذي سيصلون إليه، وتعلمهم أيضا الصبر كما قال الأطفال المشاركين مع السيدة ريما محسن في مشروعها الكروشيه.
1: يعني كل التقدير للسيدة ريما على هذا المشروع، إن شاء الله يعني يفوزوا بأنهم يدخلوا موسوعة جينيس، ويكفي أنها تعلم الأطفال مهنة قد تندثر أو هواية قد تندثر مع وجود الذكاء الاصطناعي. أشكرك جزيلا صفاء مكنا من دمشق على كل هذه التفاصيل. إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع الزميلة حنين.
2: شكرا ريم. أهلا بكم من جديد. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان سيتبادلان الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية، كما ستتناول المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، قال أن الميليشيا الحوثية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية باتجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات. أكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. شدد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد الميليشيا الحوثية في تعز والحديدة ومأرب. أضافت الوزارة أن أكثر من 85,000 شخص نزحوا، فيما فر نحو 2,000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. نفت القيادة المركزية الأمريكية ما وصفته بادعاء الحرس الثوري الإيراني بأن ناقلة نفط تحمل علم بنما اصطدمت أخيرا بعبوة بحرية في مضيق هرمز. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن ناقلة النفط التي تحمل علم بنما أصيبت بصاروخ إيراني الشهر الماضي وأصبحت غير صالحة للعمل، مضيفة أن مسيرة إيرانية استهدفت الناقلة مجددا هذا الأسبوع. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن ادعاء الحرس الثوري هو مثال آخر على أكاذيبه بحسب ما جاء في بيانها على منصة إكس. هذا وتراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع مع تصاعد الهجمات في المنطقة بحسب بيانات ملاحية. وأظهرت بيانات أولية لشركة كابلر أن 4 سفن فقط عبرت المضيق أمس الاثنين مقابل 10 سفن عبرت في اليوم السابق. نختم الموجز، نعود مجددا إلى ريم وصباح العربية.
1: شكرا حنين. هل سبق وتظاهرت بأنك مشغول في العمل؟ فتحت ملفا على الكمبيوتر، تنقلت بين الإيميلات أو أطلت في إنجاز مهمة فقط حتى لا يبدو أنك انتهيت مبكرا؟ إذا فعلتها فأنت لست وحدك. استطلاع أمريكي حديث شمل أكثر من 1,000 موظف بدوام كامل كشف أن 66% منهم يتظاهرون بأنهم مشغولون حتى بعد إنجاز عملهم الحقيقي، وأن بعضهم يتعمد إبطاء وتيرة العمل حتى لا ينتهي مبكرا. نادين سمر المدربة في مجال القيادة تشرح أكثر عن فكرة الإنتاجية المزيفة في هذا الفيديو من السوشيال نشاهد.
3: تشتغل ساعات طويلة يمكن تكون واقع بفخ الإنتاجية الوهمية. مش كل حدا مشغول منتج، في ناس بالشغل شغلتهم الأساسية يتظاهروا إنهم مشغولين بظاهرة اسمها الإنتاجية الوهمية، ناس بتشتغل كتير بس فعليا ما بيقدموا شيء مهم. ليش بيصير هيك؟ 1،

0: قلق. في ناس بتخاف توقف لحظة لأن السكون بخوفهم فبيضلوا يتحركوا حتى لو بلا معنى. 2. طلب إثبات الذات، بيجمع المهام، بيفتح مليون موضوع وبيرد على كل إيميل بلمح البصر، بس كل هذا عشان يثبت إنه هو موجود. 3. الهروب من مهمة صعبة، إذا المهمة صعبة بتلاقيهم آخر ناس بيلمسوها فبيغطوها بمهام صغيرة بتستهلك الوقت بدون ما تبني نتائج. 4. ثقافة عن هذا الشخص، فممكن يكون بيفكر إذا أنا مشغول يعني أنا إنسان مهم، وهذا أكبر وهم نفسي ببيئة العمل. الإنتاجية الحقيقية هي مش ساعات، هي أثر. اسأل حالك شو النتيجة اللي طلعت فيها اليوم، مو قديش أنا كنت مشغول.
1: نناقش الموضوع مع الخبير في الموارد البشرية وتطوير بيئات العمل الأستاذ بندر سفير ومدربة المهارات الحياتية البتول روميتي. أهلا بكما. وصراحة موضوع شيق للحديث عنه، ولكن خليني أبدأ من موضوع الإنتاجية المزيفة أو الوهمية. هذه نتيجة ماذا؟
2: أهلا وسهلا، حيك كريمة، حي الضيفة الكريمة والسادة والسيدات المشاهدين. خليني أسأل سؤال آخر، هل إحنا ببرنامجنا الآن الجميل هذا هل إحنا قاعدين نظهر عمل مزيف أو إنتاجية مزيفة؟
1: خلينا نقول مهنية.
2: بالتأكيد لا. ليه؟ لأنه في أدوات لقياس هذا العمل.
1: صحيح،
2: في ضيوف، في مشاهدين، في قياس يمكن بالتقارير والإعداد إلى آخره. فبالتالي دائما ما نعتب على الموظف أو العامل، نعتب دائما على بيئة العمل والإدارة. إما أنها اختارت الشخص الخطأ، أو أنها عززت لذلك بعدم وجود، ركزت على حضور وانصراف وعدم وجود مؤشرات أداء أو أدوات للرقابة.
1: طيب هذا الشخص اللي يمارس هذه الأعراض أو هذه الشخصية اللي هو يسوي نفسه مشغول بيقرأ، هو مضطر أنه يمثل هذا الدور لأنه هو محاسب. أنت الآن أنا خلصت عملي لكن عندي 8 أو 10 ساعات دوام في السيستم يجب أن أقضيها في العمل، والعمل أو الإدارة تتطلب ذلك، تطلب من الموظف ذلك. إذا عندما يلبس الموظف هذه العباءة، عباءة اللي هو أنا دخلت مسرح العمل، أنا الآن في هذا المسرح، في هذا الستيج، لدي كل الأدوات كممثل اللي هو كموظف، اللي هو أني ألبس المهنية، أني مشغول أقرأ الإيميلات، أجلس على مكتبي حتى لو ليس لدي مهام. هذه من اللي خلى الموظف يقوم بذلك؟ الإدارة، ساعات العمل اللي أنت ملزم بها.
2: طيب أنا خليني أقول لك على شقين. إحنا نتكلم على قيم ونتكلم على أمر آخر. دائما القيم، يعني مثلا لو كان في نقص في القيم وفي غضب تلقينه هذا الشخص ممكن يعتدي. لو كان في نقص في القيم ونقص في الكفاءة، أنا بضطر أتحايل وأبرز أنه أنا قاعد أشتغل. فالقاعدة الأساسية يجب أن أظهر عملي لا أتظاهر فيه. بنك بريطاني شهير اسمه ويلز فاغو، العام 24 أنهى خدمات أكثر من 10 موظفين لأنهم استخدموا تطبيقات الكيبورد أو لوحة المفاتيح عشان تبين عمليات إدخال أكبر، فبالتالي العملية هذه أصبحت واضحة كذا أكثر جلية للناس.
1: بالفعل. طب خلينا نتكلم كذا بلغة الأرقام شوية ونشوف تقرير لشركة أسانا يقول إنه 65% من الموظفين يمارسون شكلا من مسرح الإنتاجية، وبعضهم يرسل رسائل فقط ليبدو مشغولا، فيما يرتبط هذا السلوك بارتفاع خطر الاحتراق الوظيفي. أيضا دراسة من فيزر للموارد البشرية فإن 83% يمارسون سلوكا أدائيا في العمل بدرجات مختلفة، ومنه إظهار الجهد بالعمل من أجل الترقية والنجاح. بحسب دراسة أمريكية فإن ثلثي الموظفين يعترفون بتزييف الإنتاجية. طيب خليني أسألك هنا على هذه الأرقام، أرقام كبيرة، 66% أو 65% من الموظفين بيمثلوا إنهم مشغولين لأنهم مضطرين.
3: أنا ما حقول ما تمثلوا،
1: يا سلام،
3: مين اللي عم بكافئ التمثيل؟ هيدي هي، يعني لما على مدى طويل الموظف بشوف اللي عم يتكافئ، مش اللي عم يشتغل او عم بيطلع انتاجيه عاليه، بل اللي عم بيمثل وعم ينتج شوي، بس عم يمثل شوفوا انا كلمت الشركه الفلانيه، انا سويت 5 ميتينج.
1: بس هذا ذكي،
3: ذكي، هذا ذكاء اجتماعي. انا ما عم اقول ما تعملوا هيك، بس في يعني تفرقه بسيطه. اوكي، الواحد مضطر يمثل بالحياة، كلنا يعني بنمثل نوعا ما يعني، أوكي، بس بنفس الوقت مش يعني أني مثل أني مشغولة وما أنتو شيء بالمرة. لازم تكون ذكي، يعني يعني بالنهاية إذا مثلت وما اشتغلت حيطلعوك.
1: بالضبط، هل في إنتاجية ولا لا؟ مقابلها إنتاجية
3: مشان مسيرتك أنت.

0: مشان تتطور انت مش مشان بس الشركه يعني مشان انت مسيرتك المهنيه يعني لنفسك بدك تشتغل بس نفس الوقت بركي خلص بساعه راح لقى لمديره خلصت الشغل بساعه يلا خذ ذا وخذ هذا المشروع
1: حيدي له مهام اخرى
0: وكيف يعني ويصير يضغطوه ويحقوه يعني نفسيا بضغوطات
1: لا انا اسوي نفسي مشغول عشان لا تجيني مهام اخرى هذا
0: يعني قصة. ايه
1: طيب خلينا نشوف راي المتابعين سالناهم ما العلامه الاكبر على الانتاجيه المزيفه في العمل 78% يقولوا انه الموظف المزيف يوثق كل خطوة ليقول إنه يعمل أما 13% فيرون أن الموظف المزيف يحضر كل الاجتماعات بلا فائدة في حين 9% يقولون إن الموظف المزيف يبقى أونلاين رغم نهاية الدوام طب ليش تسميه أستاذ بندر موظف مزيف ما هو يعني مبادر وحاضر وموجود ويوثق حقه المفروض اليوم بيئات العمل تتغير وتواكب هذا التغيير فقط تركز على الإنتاجية ولا وتنسى موضوع عدد ساعات الدوام 8 و 10 ساعات اللي يجب أن ينهيها الموظف
2: خليني أعرج على كلمة التمثيل أولا التمثيل رجعنا لمشهد ساخر فكاهي لما قال الممثل تشتغل كثير تغلط كثير تترفد تشتغل نص نص تغلط نص نص تتقازى ما تشتغلش خالص ما تغلطش خالص تترقى فلو أخذناها بهذا السياق لكن تأكدي أنه لو عملية التمثيل إحنا تظاهرنا بالعمل ما أظهرنا عندنا مشكلة أكبر المشكلة الأكبر هي في جودة المخرجات فأنا الآن لما أشوف منشأة تعزز وأنا دائما أضع اللوم على بيئة العمل اللي ما أوضحت الأهداف ولا المؤشرات ولا راقبتها بشكل صحيح مش راقب حضورك وانصرافك لأن كل ما زودنا رقابتنا للموظفين تعلموا كيف يتجاوزونها فبالتالي كل ما كانت الأهداف واضحة قدرنا نطلع أما إذا أنا بعتمد على التظاهر واعتبره جزء أصيل معناها أنا عندي مشكلة ترى حتى في المخرجات أمام
1: بس هذه أرجع أقول من السبب في أن الموظف يصل إلى هذه المرحلة
2: القيادة المنشأة بلا شك قيادة المنشأة ونظامها هو من يعزز إما أنك أنت اخترت الشخص الخطأ اللي لا يملك الإنتاجية الصحيحة أو أنك عززت لذلك برغبتك في هذه الأمور
1: يعني موضوع بالفعل مهم شكرا لكما الصمت في زمن المشتتات مهمة صعبة جدا وأحيانا تبدو مستحيلة تقرير لصحيفة واشنطن بوست رصد انتشار عادة الاستماع المستمر مثلا لبودكاست أو موسيقى أو أي صوت في الخلفية طوال اليوم اللافت دراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد كشفت أن 89% من مرات تفاعلنا مع الهاتف تبدأها نحن بأنفسنا يعني بدون إشعارات أو رسائل أو مكالمات طيب ماذا عن جيل زد الذي نشأ وسط الشاشات والمحتوى المستمر نشوف هذا التقرير مع زميلة ندى حجازي
3: متى كانت آخر مرة جلست فيها هكذا في صمت لا تفعل شيئا لا هاتف لا بودكاست لا موسيقى ولا حتى محاولة لملء الفراغ متى كانت آخر مرة جلست فيها مع أفكارك فقط جيل زد نشأ وسط الشاشات والمحتوى المستمر فيديو في الخلفية بودكاست أثناء القيادة حتى ممارسة الهوايات لا تخلو من استخدام الهاتف فلماذا أصبح الصمت نفسه غير مريح لهذا الحد؟ أنا مش عارفة بجد أنا سكت له إزاي على الكلام اللي هو قاله يعني أنا مش متخيلة إزاي ما ردتش عليه ليه سبت حقي؟
4: استطلاع أمريكي حديث أجرته reviews.org في عام 2026 وجد أن جيل زد من 18 إلى 29 عاما يقضي في المتوسط 15 ساعة و19 دقيقة يوميا أمام الشاشات وفي استطلاع أجره مركز بيو للأبحاث قال 44% من المراهقين الأمريكيين إن غياب الهاتف يسبب لهم القلق ولو أحيانا
3: وبعدين المشوار كان كله 5 دقايق انا مش فاهمه انا جيت بالعربيه ليه ما كنت اتمشيتها وخلاص يا ترى الهدوم اللي انا اشتريتها امبارح ومش محتاجاها دي صرفت فيها نص مرتبي انا مبذره
4: وفي تجربه نشرت في مجله ساينس عام 2014 طلب من المشاركين الجلوس بمفردهم من 6 الى 15 دقيقه دون هاتف او اي وسيله تشتيت وفي 11 تجربه وجد الباحثون ان المشاركين في العاده لم يستمتعوا بالبقاء وحدهم مع افكارهم وفضلوا الانشغال بشيء اخر لكن الباحثين لاحقوا

0: حذر من اعتبار ذلك دليلا على أننا نخاف من أفكارنا، فهل أصبحنا نحتاج إلى أن يكون هناك شيء يحدث دائما حتى نشعر أننا بخير؟ لصباح العربية ندى حجازي، القاهرة.
1: وإحنا هنأكل بكرة.
2: نناقش الموضوع مع مدربة المهارات الحياتية البتول روميتي والاختصاصية النفسية صوفيا الشيخ. يعني يبدو أنه التكنولوجيا سرقت مننا هذه المهارة أو هذه المتعة، المتعة في الصمت والسكوت. قديش أثرت علينا وأنه صرنا نخاف نجلس مع أفكارنا، مع نفسنا نسمع أفكارنا.
3: صحيح. وما اللي تغير علاقة الصمت نفسه؟ تغيرت علاقتنا بالصمت. ليه؟ لأنه إحنا عايشين في زمن، تخيل ريم، بأقل من ثانية كم إشعار بيجيكي، فيديو، مسج، رسالة، إشعار على السوشيال ميديا. فإحنا صرنا ما نعرف شو يعني صمت، عايشين في زمن ما في صمت. فصار لما بدنا نقعد مع نفسنا مجرد نحس هون إنه في شعور غريب، شعور غير عن المألوف. فهون إحنا شو بنعمل كمعالجين سلوكيين عشان ما نوصل لمرحلة إنه الصمت يعمل هاجس خوف عندنا؟ بنعمل حركة، مثلا نقعد مع حالنا من 5 لـ10 دقائق يوميا، نعمل كوفي بدون راديو، بدون ميوزك، بدون أي شيء، حتى صوت الماشين نحاول مثلا نبعد عنها، أو نطلع نمشي 15 دقيقة ونترك كل شيء في البيت، التليفون، السماعات، حتى نطلع بدون أشخاص، نجرب إنه إحنا نتحاكى مع الصمت. فهون ببلش العقلنا يعرف إنه الصمت ما هو هاجس خوف، بالعكس هي فرصة إني أنا أسمع أفكاري. حتى لاحظي لما تمشي مع نفسك بتفكري باشياء انت عمرك ما فكرتيها عن نفسك. طب انا ليش مثلا ما عمري لبست اللون الفلاني، مع انه سؤال سخيف
2: بالضبط،
3: بس ببلش العقل ينبش عنها.
2: صحيح. طب ليش احنا صرنا اليوم نخاف اننا نجلس مع نفسنا في بيئه صامته ما فيها صوت او ازعاج؟ هل هذا بنهرب من شيء معين، خايفين من شيء معين، ولا تعودنا انه لازم يكون في هذا الصوت هو كانه مؤنس لنا؟
4: انا قبل ما اجاوبك بدي اسالك سؤال. بدي هيك تجربي شغلة. بديك تجربي تسمعي الصمت أو تركزي بالصمت هلأ اللي بالغرفة، وتلاحظي كيف أنت من جوا كمان صار عندك نوع من السكينة، وقفت الأفكار. ركزي بالصمت، هيدا التأثير اللي بيعمله الصمت علينا. فإنه الناس تنحرم منه بالتشتت المستمر بسبب anxiety أو أرق بشكل كتير أكتر من الطبيعي. هلأ ممكن تعيدي لي السؤال اللي كنت عم تسأليه بالبداية؟ لأن أنا ركزت خاصة.
2: أنا كمان ركزت، يعني إنه
3: ركزنا بالهدوء.
2: إحنا يعني نخاف نجلس مع نفسنا في صمت.
4: إحنا ما بنخاف نجلس مع نفسنا، نحنا في ناس بتنزعج من الأفكار اللي بتبين وقت الصمت. هي أوريدي موجودة هاي الأفكار، بس لما الواحد يفتح تليفونه ولا يحضر تي في ولا يحضر شو على نتفليكس أو whatever، هيدا يعني بشتت انتباهه عن الأفكار أردي زعجته. بس الحل مش الهروب، الحل إنه الواحد يقعد مع هاي الأفكار، يقعد بالصمت وما يأخذها بشكل شخصي. يعني كيف ممكن نحنا بيجينا إشعارات من تطبيق تياب، نحن بنفتح كل إشعار بيوصل؟ لا، فليش بناخد كل فكرة بتطلع كأنه هي شيء جدي ولازم هلأ نتفاعل مع الفكرة؟ أو فينا نتجاهلها، مش ضروري تكون صحيحة.
2: نعم. نذهب إلى السوشيال ميديا. صانع محتوى بريطاني يقول إنه لا يستطيع النوم في صمت تام ويحتاج دائما إلى صوت في الخلفية ليساعده على النوم. نتابع.
5: Anybody else struggle to fall asleep if they ain't got background noise on? Like I need to be listening to something in the background when I'm sleeping. I'm definitely not watching it, but like something like a podcast, YouTube video, something just playing, like that noise helps me fall asleep. Like me going to bed in dead silence, I can't do that. That is a no-go.
2: طيب، يعني موضوع بالفعل كثير، وكنت بسأل عن هذا الموضوع إنه في ناس اليوم أصبحوا لا يستطيعوا النوم من غير وجود هذا صوت الإزعاج، في صوت لازم يشغلوه عشان يناموا.
3: تعرف أن هاي نوع من الاضطرابات النفسية بيكون عنده مشاعر دفينة مكبوتة وما طلعها، بس هو ما بيكون عارف في هذا الشعور. فلما هو يشغل بنسميها الوايت نويز اللي هي الضوضاء البيضاء، حتى في أطفال أول ما تولديهم تخيلي بيناموا على صوت مكنسة أو سشوار أو شيء، بيلاقوا الأمان بهذه الأصوات لأنهم هم عقلهم تبرمج طالما في أصوات حوالينا، مؤثرات صوتية، أنا بحس إني مو لحالي، بشعر بأمان. فهي كمان يعني من نفسية، في ناس بتحب الهدوء، في ناس بسم الله عليك سمعتي صوت نقزتي، هذا نوع من أنواع التعامل مع الأصوات.
2: بالفعل أنا أمارس الصمت يوميا،
3: يعني اليوم الفقرة صوت وصورة وتطبيق مع ريم،
2: يعني مهم جدا. وأشعر يعني بالراحة والأمان عندما يكون صمت وراي السيارة، يكون صمت أو في البيت أول ما أوصل صمت. طبعا يعني
3: هذه دلالة لأنه ما شاء الله أنت تقدري تتعاملي مع مشاعر.
2: بالضبط، وهذا هو السؤال اليوم، يقول لك الآن

0: أصبح الإنسان لا يستطيع أن يجلس من غير هاتف ومن غير هذه الأصوات، من غير أنه لا شعوريا لازم أنه يكون هناك صوت في الخلفية، يتفرج على فيلم مشغل شيء ثاني، في كمان صوت ثالث وفي صوت الجوال وأشياء كثيرة من الضوضاء حوالينا.
1: على فكرة هذا الشيء مش هلأ طلع، يعني مش كله من يقولوا جيل زد جيل
0: لا لا من زمان صحيح،
1: يعني بالخمسينات كان أول ما يفيقوا من النوم يفتحوا الجريدة يقروها، يشغلوا الراديو، يروحوا على السينما بالليل، أيام الرومانيين يروحوا يحضروا معارك كل يوم،
2: صوت اللعب بالحارة، الأطفال، يعني صوت العائلة الكبيرة،
1: الشعور بأنه نتهرب من أفكارنا أو نتهرب من الصمت موجود من زمان. الحل أنه الواحد يعني لازم يعني غصب عنه
0: يمارس الصمت،
1: يمارس الصمت فور أتليست 10 دقائق لعشرين دقيقة لازم ضروري باليوم، لحتى هو يكون عنده نوع من السكينة، مثل ما جربنا بالبداية انستنتلي على طول لما قلت لك ركزي بالصمت بالغرفة دغري كلنا هيك
2: مشاعر هدوء وسلام،
1: لأنه مستحيل تركزي على الصمت ويكون في أفكار شغالة بنفس الوقت. إذا طلعت الفكرة فيك تراقبيها تقولي أوكي الفكرة موجودة أو الإحساس بعدم الراحة حاليا موجود بس حيمرق، يعني منه شيء دائم.
0: طيب خلينا نذهب إلى السوشيال ميديا وخلال أحد لقاء بودكاست مع إذاعة مختلف رجل الأعمال والمغامر السعودي بدر الشيباني يتحدث عن سبب صعوبة الجلوس في صمت. نتابع.
3: إحنا ناس ما نحب نقعد مع أنفسنا، أول ما تركب سيارة شغل موسيقى ولا تشغل راديو عشان تقعد في الصمت، تدخل البيت أول شيء تسوي في البيت في الصالة شو تسوي؟ شغل التلفزيون ترفع الصوت. الصمت صعب للناس، ليش؟ لأنك في الصمت بتواجه تساؤلاتك الداخلية، فالناس ما تعرف، ولما تنحط في موقف زي الربع الخالية غصبا عنك صمت وغصبا عنك تواجه نفسك وغصبا عنك تبدأ تفتح الحوارات اللي جواك اللي دائما تتفاداها، فيكون عبارة عن جلسة اكتشاف ذات بطريقة جبارة. يعني الحوارات اللي أخذتها داخليا بيني وبين نفسي والقرارات اللي اتخذتها والقرارات اللي قعدت يعني قديمة سويتها أقول ليش سويت نفسي كذا وليش كذا، كان يعني أقعد ماشي بعدين أطل في الساعة والله لي ثلاثة ساعات أمشي ثلاثة ساعات ولأسمع نفسي، تخيل. يعني
0: في متعة يمكن الناس نسيوها وهي العزلة، بأنك تذهب منعزلا بعيدا عن ضوضاء المدينة، بعيدا عن الأجهزة، بعيدا عن الناس، وتكتشف في نفسك أشياء جديدة، وغير كذا كأنك بتسوي ديتوكس لنفسك ولمشاعرك ولأفكارك مرة أخرى وتستعيد هذه المتعة في العزلة. قد إيش مهم أنه نحتاج هذا الفاصل من وقت لآخر؟
2: طبعا نحتاجه، هذا بشكل يومي إحنا بنحتاجه، عشان هيك صار في عنا هاي الترند اللي طالع هي مخاوف الصمت. هلأ من أنواع العقاب، تخيل ريم، احنا بنستخدم السلوك العقابي في علم النفس اللي هو دقيقه يقعد لحاله، شو الهدف منها؟ هل انه احنا نعزل عن الناس؟ لا، انت مجرد ما اختليتي بنفسك ببلش تطلع الافكار، فاحنا لما نخليك بنفسك بعد شيء خاطئ انت عملته افكارك اوريدي في الشيء الغلط اللي انت عملته، فبتبلش تفكر في اللي سويته.
0: صحيح صحيح. طيب كيف ممكن اننا نمارس العزله والصمت في زمن نعتمد فيه او حياتنا كلها على السوشيال ميديا وعلى الاجهزه الالكترونيه؟
1: أول ما الواحد يفيق من النوم أكيد عنده 10 دقائق.
0: المشكلة هذه العشر دقائق هي تكون أول ما نفتح عيننا بنمسك الجوال.
1: إيه هيدا أخطر شيء أصلاً للعقل الباطن، إنه الواحد أول ما يفيق يفتح تليفونه يشوف أخبار ممكن أشياء سلبية، يبرمج عقله الباطن بخوف وبأشياء سلبية أول ما يفيق وقبل ما ينام، هيدا أخطر شيء ممكن الإنسان يعمله. فأول 10 دقائق لما يفيق الإنسان وقبل ما ينام، آخر 10 دقائق قبل النوم يقعد هيك بس، يقعد جالس مش يتسطح ينام، يقعد جالس ويحاول يركز بالصمت اللي بالغرفة، حتى لو في صوت مكيف، صوت غسالة، صوت أي صوت يركز فيه، تلقائيا أفكاره حتهدى. ولما تطلع الأفكار السلبية أو أفكار تشتته، طب في شيء أهم ممكن نعمله هلأ، طب مسك تليفونك بركي في حدا بعت مسج، يشوف الفكرة يراقبها يقول حلو
0: في متعه
2: بالتأمل مفيده جدا، عشان هيك الناس بتحب اليوغا وبتستمتع
0: تأمل
2: فيها
0: التنفس أيضا،
2: لانها
0: التنفس
2: فعلا بتهدي، يعني مجرد تمارين التنفس بتعمل لهدوء للعقل، بتخليه يبدع في الافكار الافكار الايجابيه تطلع. فتمارين التأمل على فكره حلوه، يعني حتى لو الجوال حواليك حاولي تجاهلي، انك تيجي لحدا متعود كل يوم على التليفون تقولي له ما في، حيعطي اشعار خطر وين التليفون. لا
1: هذا تأديب نفس.

0: لازم
1: هيدا اتقان الذات فعلا اللي بيقدر انه يؤدب نفسه انه ما دائما يضل على التليفون او ياخذ 10 من الصمت، هيدا بيكون وصل لمرحله يعني عارف يسيطر على نفسه. عن جد
2: نضوي نطفي الاستوديو نخفي الميوزك نعمل تامل
0: يعني قليلا من العزله لا يضر، واحيانا نحتاج الى هذا الصمت لنستمع الى افكارنا. شكرا لكم مشاهدينا، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، الى اللقاء.

0: إفشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: الغرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد الغرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
0: أنور السادات كفر وقتل،
1: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
4: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية. كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
8: 9:00 صباحا بتوقيت الرياض، 6:00 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام.
7: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
9: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
7: من السياسة إلى الاقتصاد،
10: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
7: إلى الرياضة
11: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 24.
7: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
12: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
7: بإيقاع حيوي.

0: ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
1: تقول بشكل واضح أن رئيس
2: عادل. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: تم فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

ثواني تفصلنا عن بداية التداولات على مؤشر سوق الأسهم السعودية لجلسة اليوم، ثالث جلسة تداول لهذا الأسبوع. نذكر بأنه مع نهاية جلسة يوم أمس المؤشر استطاع أن ينهي الجلسة مسجلا بعض الارتفاعات الطفيفة، ارتفاعات من بعد ثلاث جلسات متتالية كان فقد فيها المؤشر بعض الزخم. قيم السيولة بلغت تقريبا 4 مليارات و200 مليون ريال. جلسة جديدة نتابع فيها أخبار عديدة، نتابع توزيعات نقدية من قبل سادافكو وكابلات الرياض، بالإضافة إلى بعض الأخبار من شركات أخرى أبرزها الماجدية، مدينة المعرفة الاقتصادية وإسمنت الرياض. هذه إذن الحركة الأولية لمؤشر السوق يفتتح جلسة اليوم تحت بعض الضغط، متراجعا بعشر نقطة المئوية، يقف في هذه الأثناء عن مستوى 10,867 نقطة. تفاصيل هذه الحركة تتابعونها على شاشة العربية بزنس. صباح الخير لكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، وهذه أبرز العناوين. التضخم في السعودية يستقر عند 1.8% في أغسطس متماشيا مع قراءة شهر يوليو. أسعار النفط تحافظ على ارتفاعاتها عند أعلى مستويات في 4 أشهر. إنذار مبكر للرئيس الفيدرالي مع انطلاق اجتماع المركز اليوم، عائد سندات العشر سنوات يلامس أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية. نتابع أيضا في نبض السوق، الماجدية توقع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عقاري في المدينة المنورة بتكلفة 2.8 مليار ريال.

مشاهدينا نحييكم من جديد ونتوقف الآن مع افتتاح السوق السعودية بشكل تفصيلي. إذا المؤشر كان بدأ جلسة اليوم تحت بعض الضغط متراجعا بواقع تقريبا 10 النقطة المئوية. هذه الصورة الآن إذا تراجعات طفيفة بواقع تقريبا 13 نقطة. إذا فقد المؤشر ما سجله يوم أمس من مكاسب، يقف في هذه الأثناء عن مستوى 10,866 نقطة. طبعا أسهم عديدة نتابعها اليوم، ولكن قبل كل شيء نلقي نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا، حيث الأسهم المصرفية في طليعة هذه القائمة S&P، ومن بعد تراجع السهم يوم أمس ب1% اليوم يرتد صعودا يضيف مكاسب طفيفة. الراجحي ارتفاعات جيدة 0.25% من بعد مكاسب قوية يوم أمس على وقع ارتفاع التوزيعات النقدية للمصرف. أرامكو على ثبات أو ميل للارتفاع في هذه الأثناء. سهم المصافي على ارتفاعات قوية في مقابل بعض الضعف من حيث سهم بترو رابغ. نلقي نظرة على قائمة الأسهم الأكثر

ارتفاعا فيها المصافي غاز الماجدية مسك وسيسكو القابضة. نتوقف بشكل تفصيلي مع سهم الماجدية أو دار الماجد العقارية. نتابع السهم بالإضافة إلى سهم مدينة المعرفة الاقتصادية، حيث أن الشركتان تطوران مشروع عقاري سكني وتجاري في مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة بمليارين و800 مليون ريال، وهذا من أو عن طريق صندوق ملكية خاصة. طبعا صندوق استثمار عقاري مغلق بملكية حوالي 80% لمدينة المعرفة الاقتصادية وحوالي 20% للماجدية. إذا يبدو أن سهم الماجدية يتلقى هذه الأخبار بإيجابية ويقفز بما يقارب 3% في مقابل بعض الضعف لسهم مدينة المعرفة صباح هذا اليوم. في مقابل كل ذلك، هذه قائمة الأسهم الأكثر تراجعا، فيها ساسكو، سهل، الاتحاد، سنومي ريتيل والسعودية للطاقة. إذن هذا من حيث أبرز محركات السوق. ما هي الأسهم التي نتابعها صباح هذا اليوم؟ نتابع سهم اسمنت الرياض في ظل توقيع الشركة عدة عقود. وقعت عقد مع شركة تيانجين لتصميم وبحوث صناعة الاسمنت يعني لتنفيذ مشروع المنارات الصناعية لتطوير وتحسين العمليات التشغيلية والاستفادة من التقنيات الرقمية بقيمة تصل إلى 14 مليون و900 ألف دولار. كما وقعت أيضا الشركة عقد مع شركة كاتشا بوز للموازين والخدمات اللوجستية بقيمة تقريبا 280 ألف يورو، بالإضافة إلى ترسية وتوقيع اتفاقية لشراء الطاقة الشمسية من شركة سامانا للطاقة لمدة 25 عام، حيث ستبلغ متوسط الدفعات السنوية للعقد حوالي 6 ملايين ريال. السهم إذن يوم أمس كان مني بتراجعات حادة، اليوم لا يزال يتفاعل بهدوء ثبات على السهم إذن حتى هذه الساعة. هذا السهم أديس. كذلك نتابع السهم في ظل إتمام شركتها التابعة المملوكة بشكل غير مباشر لها، وهي شركة أديس السعودية. تمت صفقة الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة والقائمة لشركة سايبام العربية السعودية، وهي الشركة المالكة لثلاث منصات حفر مرفوعة مميزة وأيضا منصتان حفر مرفوعتان مميزتان مستأجرتان. في بمقابل إجمالي للصفقة يبلغ تقريبا 285 مليون دولار. هذا السهم اليوم متراجع ب 1%. أيضا لدينا بعض التوزيعات النقدية، توزيعات من سدافكو. مجلس الإدارة أوصى بتوزيع 5 ريالات للسهم عن النصف الأول من عام 2026. حقية التوزيعات ستكون يوم 17 سبتمبر، مع العلم أن الشركة كانت وزعت 8 ريالات في النصف المماثل من العام الماضي، بالتالي ديفيدند كات من 8 ريالات إلى 5 ريالات. أيضا لدينا توزيعات من كابلات الرياض بريالين وربع الريال عن النصف الأول من عام 2026. أحقية هذه التوزيعات لحاملي الأسهم ستكون يوم 21 سبتمبر. هذا السهم إذن يبدو أنه يتلقى هذه الأخبار بإيجابية ويقفز بواحد في المئة. سعوديا مشاهدينا، هذا أبرز ما نتابعه صباح هذا اليوم. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، حيث أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن اللقاء سيشهد تبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مختلف المجالات. استقر معدل التضخم في السعودية عند 1.8% على أساس سنوي في أغسطس دون تغيير عن مستواه المسجل في يوليو، مع استمرار تكاليف السكن والمرافق في صدارة العوامل الدافعة للأسعار. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9% على أساس سنوي في أغسطس. وقع اكسبو 2030 الرياض اتفاقية مشروع مشترك مع شركة محمد الحبيب العقارية بقيمة 3 مليارات و200 مليون ريال لتطوير قرية اكسبو. يضم المشروع نحو 2300 وحدة سكنية تستوعب 5500 ساكن، ويستهدف المشروع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق قيمة اقتصادية وحضرية مستدامة للرياض. جمعت شركة التكنولوجيا المالية السعودية تابي نحو 233 مليون دولار في جولة تمويل جديدة، رفعت تقييم الشركة إلى 6.5 مليار دولار بحسب رويترز. يمثل التقييم الجديد قفزة بنحو 44% مقارنة بتقييم تابي البالغ 4.5 مليار دولار في أكتوبر من العام الماضي. تجاوزت تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة على أهم مسارات التجارة العالمية 1 مليون دولار يوميا للمرة الأولى.

الأولى على الإطلاق مع تراجع عدد السفن المستعدة لعبور مضيق هرمز في ظل الحرب مع إيران، وحتى نقل الخام من خليج عمان إلى الصين من دون الحاجة لعبور هرمز بات يكلف ما يعادل نحو 644 ألف دولار يوميا في قفزة استثنائية.

وتوقعات رفع الفائدة يوم غد صعدت بعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لتلامس أعلى مستوى منذ يوليو من عام 2007، أي منذ الأزمة المالية العالمية.

0: وفي فيينا وعلى هامش المؤتمر العام 70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أكد على وجود موارد تقديرية تبلغ حوالي 110 ملايين طن من الخام، تشمل تركيزات المعادن الأرضية النادرة خاصة تركيزات اليورانيوم في مشروع جبل صايد في المدينة المنورة. نتابع.
1: وفي مسار آخر، كشفت أعمال الاستكشافات والدراسات الجيولوجية في مشروع جبل صايد في منطقة المدينة المنورة عن موارد تقديرية تبلغ نحو 110 مليون طن من الخام، الذي يحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة خاصة العناصر الثقيلة منها، مصحوبة بتركيزات واعدة من اليورانيوم، الأمر الذي يضع هذا المشروع بين أهم مواقع الموارد المعدنية الأرضية النادرة الجاري تطويرها على مستوى العالم.
0: ومن جهته، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن السعودية تمضي قدما في برنامجها للطاقة النووية ومفاعلها البحثي، مع التزام قوي بمبادئ عدم الانتشار النووي. أشار غروسي إلى أن الوكالة مستعدة لدعم المملكة في كل خطوة من مسيرة تطوير برنامجها النووي، كما أشاد بدعم السعودية لأنشطة الوكالة بما فيها مبادرة أشعة الأمل وبرامج رعاية مرضى السرطان في المنطقة. هذه النظرة مشاهدين على أداء الأسواق الخليجية صباح هذا اليوم، يبدو أن اللون الأحمر يطغى على هذه القائمة، إذن تراجع يطال معظم الأسواق الخليجية ربما في ظل ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية. ثبات نسبي من حيث مؤشر سوق دبي على الرغم من أن سهم أعمار يرتفع بقوة اليوم. في أبوظبي تراجعات، إذن في حال تستمر هذه التراجعات ينهي المؤشر سلسلة مكاسب استمرت على مدار 8 جلسات متتالية. تشير الإشارة إلى أن قيم السيولة في دبي حتى هذه الساعة 230 مليون درهم، بينما في أبوظبي قيم السيولة حتى هذه الساعة 273 مليون درهم. في الكويت كذلك بعض السلبية، في قطر أيضا وفي مسقط. أصدرت سلطنة عمان أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 27 مليون و100 ألف ريال عماني، توزعت على أجل 91 و182 يوما. استحوذت الأذون لأجل 91 يوما على الحصة الأكبر من الإصدار بقيمة 25 مليون و600 ألف ريال عماني، وبمتوسط سعر بلغ نحو 99 ريال لكل 100 ريال، ومتوسط عائد عند نحو 3.93%. فيما بلغت قيمة الأذون لأجل 182 يوما نحو مليون ونصف المليون ريال، بمتوسط سعر بلغ 98.15 ريال لكل 100 ريال عماني. لنلقي نظرة مشاهدينا على تداولات السوق المصرية صباح هذا اليوم، إذن السلبية لا تزال مستمرة ولكن بوتيرة أقل حدة. يوم أمس التراجعات كانت قوية جدا، طالت المؤشرات كافة، فاقت 1.5% على المؤشر الرئيسي وفاقت 2% على السبعين والمئوي. الآن تراجعات للجلسة الرابعة على التوالي على الإي جي إكس 30 في مقابل تراجعات للجلسة الثالثة على التوالي على الإي جي إكس 70 والإي جي إكس 100.

0: على كل الحديث أكثر حول مجريات السوق المصرية نذهب إلى القاهرة. معنا من هناك الزميلة فهيمة زايد مراسلة العربية. فهيمة أهلا وسهلا بك معنا. لا شك أنه أبرز ما نترقبه مصريا هو زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم. تحدثنا عن ذلك يعني بشكل تفصيلي في وقفة سابقة. لنتطرق إلى أبرز محركات السوق اليوم. السلبية لا تزال تطال الأسواق، ما السبب؟
1: يعني النوف السوق المصرية تحت ضغط عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القياسية التي حققتها، خاصة من الملاحظ أن الخسائر الأكبر للمؤشر السبعيني الذي شهد ارتفاعات قوية للغاية خلال الأشهر الماضية، وبالتالي يرى المحللون حتى الآن أننا في إطار عمليات جني أرباح طبيعية. حتى مستويات السيولة تراجعت قليلا وهذا يدعم هذا التوقع. يعني مستويات السيولة وصلت بالأمس إلى 13.4 مليار جنيه، كنا شهدنا في فترات الارتفاع والصعود القوية وصلنا إلى مستويات 18.19 مليار جنيه. كافة القطاعات كانت على تراجع في جلسة الأمس باستثناء قطاع الخدمات التعليمية كان على ارتفاع، واليوم أيضا يبدأ الجلسة على ارتفاع. هناك ضغوط بيعية على كافة القطاعات، وخاصة يعني الذي يؤثر بشكل كبير على المؤشر الرئيسي هو أسهم البنوك وأسهم القطاع العقاري التي تشهد ضغطا كبيرا. يعني سهم البنك التجاري بالأمس تراجع 2%، أسهم العقارات طلعت مصطفى 1.2%، بالم هيلز 1.4%، أوراسكوم 18 النقطة المئوية، صادق 4.4%، وبالتالي هناك ضغوط كبيرة على القطاع العقاري. بالأمس المستغرب أن الأجانب كانوا في اتجاه شرائي في حين أن المؤسسات هي التي تقوم بالبيع، وهذا يعضد من فكرة أنها عمليات جني أرباح. المحللون يرون أنه في حال كسر المؤشر الرئيسي لمستوى 54100 نقطة يمكن أن نشهد عودة للارتفاع مرة أخرى، لأنها تمثل نقطة داعمة لدخول القوى الشرائية مرة أخرى، وبالتالي نراقب ما سيحدث في السوق. بالطبع هناك طروحات كثيرة نترقبها، سواء بنك القاهرة الذي أعلنت الحكومة عن اعتماد منهجية القيمة العادلة، تحديد القيمة العادلة للسهم، وبالتالي نترقب هذا الطرح بالإضافة لطرح مصر لتأمينات الحياة وبعض أسهم القطاع الخاص منها MNT تيك التابعة لMNT حالا، وهي الذراع المصرية لهذه الشركة، وبالتالي هي طروحات كبيرة تترقبها البورصة يمكن أن تؤثر بالطبع على حركة التداول.
0: فهيمة لنتطرق أيضا يعني يجب التطرق إلى زيارة ولي العهد السعودي أمير محمد بن سلمان إلى القاهرة ورئيس الوزراء كذلك. ما المرتقب من هذه الزيارة؟ ماذا نتوقع؟
1: يعني نوف يعني دائما هناك تنسيق مصري سعودي كأكبر دولتين في المنطقة. شهدنا زيارات متبادلة، خاصة يعني خلال الفترة الماضية زيارات متبادلة كثيرة، ولكن مع التصعيد الحادث في المنطقة شهدنا اهتماما أكبر بالتنسيق المصري السعودي في هذا المجال. شهدنا زيارة للرئيس السيسي، زيارتين للرئيس السيسي خلال العام الحالي في فبراير ومارس الماضي بعد اشتعال الحرب الإيرانية الأمريكية. أيضا تواصل عبر الاتصالات الهاتفية بين الزعيمين. الزيارة اليوم زيارة هامة للغاية في توقيت تصعيد أكبر في المنطقة مع مناقشة الموضوع الرئيسي يتعلق بأمن البحر الأحمر مع سيطرة الحوثيين على جزء من مضيق باب المندب، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على حركة النقل البحري في العالم. هو ممر هام للغاية يشبه بشكل كبير ممر مضيق هرمز، وبالتالي هي نقطة هامة وحساسة في الوقت الحالي. نترقب هذه المباحثات، كما أن هناك تنسيق دائما بين مصر والسعودية بعيدا عن الأمور السياسية. هناك تعاون اقتصادي كبير بين البلدين. شهدنا حجم استثمارات ضخمة سعودية في مصر تتجاوز 30 مليار جنيه، ودائع سعودية في المركز المصري تصل إلى 10.3 مليار دولار. مصر تستهدف تحويلها إلى استثمارات بالتعاون بالطبع مع الجانب السعودي. هذا بالإضافة إلى حجم تبادل تجاري كبير بين البلدين وصل في النصف الأول من العام الحالي إلى 7 مليارات دولار، منها 1.8 مليار دولار صادرات مصرية للسعودية و5.2 مليار دولار صادرات سعودية.

0: إلى مصر، وبالتالي التنسيق المصري السعودي في كافة المجالات على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي هو أمر هام جدا للمنطقة وللبلدين بالطبع.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة زايد على كل هذه التفاصيل، باقون معك على مدار اليوم لكل جديد. وقفا مع فاصل نعود من ثم لمتابعة نبض السوق وفيها. مؤشر الدولار يحوم قرب أعلى مستوياته في أسبوعين.

0: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: مشاهدين أهلا بكم جديد لنقوم بجولة على أداء الأسواق العالمية وفئات الأصول، ونبدأ من أسعار النفط التي تواصل الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، مع العلم أسعار النفط تتداول في هذه الأثناء عند أعلى مستوياتها في نحو 4 أشهر. إذن ارتفاعات بنحو 2% تقفز ببرنت إلى ما يقارب 108 دولارات. أما نايمكس فيتداول على مستويات 103.50 تقريبا. طبعا استمرار الضربات أو التصعيد في المنطقة يضيف علاوة مخاطر جيوسياسية إلى الأسعار بطبيعة الحال. في مقابل ذلك ارتفاعات على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ارتفاعات قوية بالأخص أو يعني بالمجمل على كافة العوائد ولكن طويلة الأجل أكثر، لعائد على 10 سنوات فوق مستويات 5.02%، أعلى مستويات منذ عام 2007 أي منذ الأزمة العالمية أو الأزمة المالية العالمية. بالمجمل ارتفاعات قوية جدا على عوائد السندات، هذه أسعار المعادن. طبعا ارتفاع العوائد يضغط على الذهب بكل تأكيد، خاصة في ظل تزايد التوقعات بأن الفيدرالي سيقوم برفع أسعار الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي يوم غد. أسعار الذهب لا تزال تحوم قرب أدنى مستوياتها في نحو شهر. وهذه أسعار العملات، قوة للدولار، الدولار عند أعلى مستوياته في نحو أسبوعين يرتفع أمام سلة العملات الرئيسية في الوقت الحاضر. نبقي أعيننا بكل تأكيد كذلك على الين في ظل تزايد التوقعات بأن بنك اليابان سيقوم برفع أسعار الفائدة في اجتماع يوم الجمعة. الآن نذهب مباشرة إلى لندن حيث معنا من هناك الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك معنا، أبدأ معك من أهم ما نتابعه من حيث الأسواق العالمية، مجريات سوق السندات، العائد على 10 سنوات اليوم عند أعلى مستوياته منذ عام 2007، دلالة ذلك وتبعات هذه التحركات على السوق اليوم.
1: يعني هي ظاهرة طبعا بدأت منذ فترة طويلة وربما تفاقمت خلال الأيام القليلة الأخيرة، واليوم عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اخترق حاجز 5%. يعني هذا فعليا رقم مهم جدا ويشير إلى أعلى مستوى لعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

0: الأمريكية منذ منتصف عام 2007 قبل الأزمة المالية العالمية، وتابعنا ارتفاعات حادة للسندات حول العالم. يعني أنت ذكرت اليابان مثلا، عوائد سندات الخزانة اليابانية أيضا لأجل 10 سنوات هي الأعلى في 30 عام، واخترقت الحاجز 3%. في المنطقة الأوروبية نتابع اليوم في تداولات الصباحية التحركات على العوائد الألمانية، البوند الألماني العائد عليه اليوم عند مستوى 3.5%، أعلى مستوى في 17 سنة. فواضح أن هذه الظاهرة تزداد، وطبعا هذا مع رفع الاي سي بي للفائدة في اجتماعه الأخير، هذا حصل فعليا، وتصريحات يعني بعد الاجتماع مثلا 3 أعضاء من الاي سي بي أمس تحدثوا عن الإرادة لرفع الفائدة مجددا، أو الحاجة لرفع الفائدة مجددا، لأنه أسعار النفط اليوم لا تزال عند مستوى $100، ولا يوجد أي يعني دليل أنها ستتراجع بقوة، رغم دونالد ترامب يقول أنها ستتراجع فور يعني إنهاء الحرب. في نفس الوقت أيضا حتى في بنك أوف إنجلند، تخيلي بعض التقديرات في الأسواق تتحدث عن رفع الفائدة 5 مرات قبل نهاية أو قبل مطلع السنة القادمة. فإذا تحدثنا عن جو فيه تقديرات بهذا الشكل المتشدد، هذا يشرح لنا، أو الجلس في بريطانيا أيضا وصلت إلى مستوى حتى لم نشهده في عهد الاستراس، فكل هذا يعكس لنا المخاوف الأساسية. وفقط نذكر المشاهدين دائما ما نتحدث عن التجديد، أكيد هو عامل، ولكن المشكلة الأساسية مثلا في الولايات المتحدة هي الديون العالية، الديون الحكومية العالية التي مؤخرا تخطت حاجز $40 تريليون أمريكي. وكنا دائما ما نتحدث أمريكيا، والإدارة الأمريكية تقول لنا أنه غير منزعجة من هذا الأمر، لأنه الذكاء الاصطناعي سيساعد على نمو الاقتصاد بدرجة كبيرة، فالدين لن يمثل هذا الكم الكبير كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. ماذا سيحدث إذا كان في تباطؤ في وتيرة نمو الذكاء الاصطناعي؟ هذا أيضا ضغط على العوائد اليوم.
1: شكرا جزيلا لك كارينا كامل، بقونا معك على مدار اليوم لكل جديد. وموجز الآن لأبرز الأخبار السياسية التي نتابعها اليوم. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، قال أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. وأكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. وشدد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، قالت أن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد الميليشيا الحوثية في تعز والحديدة ومأرب. وأضافت الوزارة أن أكثر من 85,000 شخص نزحوا، فيما فر نحو 2000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع مع تصاعد الهجمات في المنطقة بحسب بيانات ملاحية. وأظهرت بيانات أولية لشركة كيبلر أن 4 سفن فقط عبرت المضيق يوم أمس الاثنين مقابل 10 سفن عبرت في اليوم السابق. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتوفير دعم ثابت لروسيا، واصفا الحرب التي تخوضها في أوكرانيا بالمقدسة وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وأظهرت تقديرات جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي العام الماضي أن حوالي 2000 جندي كوري شمالي قتلوا في الحرب، فيما أشارت تقديرات أحدث إلى أن عدد القتلى والجرحى من العسكريين الكوريين الشماليين بلغ حوالي 6000. مشاهدينا، قبل العودة لمتابعة أخبارنا الاقتصادية ضمن نبض السوق، نتوقف مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس.

0: مزاد مرسى جدة قصر فاخر على البحر وبإطلالة مباشرة على برج جدة وأراض خام وعقارات تجارية وسكنية للبيع بالمزاد العلني تحت إشراف إنفاذ تتمة العقارية.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم.

0: الظلال.
1: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
2: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
3: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
4: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
5: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
6: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
7: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
8: التضخم في السعودية يستقر عند 1.8% في أغسطس تماشياً مع قراءة شهر يوليو. أسعار النفط تحافظ على ارتفاعاتها عند أعلى مستوى في 4 أشهر. إنذار مبكر للرئيس الفيدرالي مع انطلاق اجتماع المركز اليوم. عائد سندات ال10 سنوات يلامس أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية. ونتابع أيضا في نبض السوق، المجدية توقع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع عقاري في المدينة المنورة بتكلفة 2.8 مليار ريال.

مشاهدينا صباح الخير لكم واهلا بكم الى نبض السوق من العربيه والعربيه بزنس. نبدا نبض السوق اذا بتحديث حركه مؤشر سوق الاسهم السعوديه الذي بدا تداولته قبل نحو نصف ساعه. كان بدا الجلسه تحت بعض الضغط متراجعا بتقريبا 10 نقطة المئويه. كيف تبدو الصوره الان؟ اذا لا يزال المؤشر يسجل تراجعات والتراجعات تتعمق الى نصف نقطه مئويه. يقف فيها المؤشر على مستوى 10830 نقطه في الوقت الحاضر. نلقي نظرة بكل تأكيد على الأسهم التي تحرك سوق الأسهم الأكثر نشاطا، حيث سهم مصرف الراشحي ومن بعد ارتفاعات قوية يوم أمس اليوم يتراجع بنصف نقطة مئوية. أرامكو السهم يميل للارتفاع، سهم بترو رابغ على ارتفاعات جيدة، المصافي قفزة بواحد ونصف نقطة مئوية، وSNB من بعد تراجعات حادة يوم أمس اليوم يسجل بعض الإيجابية. طبعا الملف الجيوسياسي يبقى محط الأنظار في ظل التصعيد في المنطقة وارتفاع أسعار النفط بقوة. دعونا نلقي نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا، هذه إذن هي القائمة. تابوك الزراعية في الطليعة، السهم يقفز 5%. غاز سادافكو مكاسب قوية، طبعا هناك توصية من مجلس إدارة سادافكو بتوزيع 5 ريالات للسهم عن النصف الأول من عام 2026. أحقية هذه التوزيعات لحاملي الأسهم ستكون يوم 17 سبتمبر الحالي. الملفت أنه في تراجع بالتوزيعات، يعني في النصف المماثل من عام 2025 كانت وزعت سادافكو 8 ريالات، ولكن على الرغم من هذا إلا أن السهم اليوم يقفز بقوة. المصافي من بين هذه الأسهم بالإضافة إلى الصادرات. ما هي الأسهم الأكثر تراجعا في السوق؟ نلقي نظرة عليها. إذا تيهاما، بوبا العربية، رعاية طبية، أمانة للتأمين، وكامنول. إذا هذه قائمة الأسهم الأكثر تراجعا بالإضافة إلى ليفا. إذا معظم هذه الأسهم أسهم شركات تأمين. أيضا لدينا بعض الأخبار التي نتابعها اليوم من حيث السوق. لدينا خبر من الماجدية ومن مدينة المعرفة الاقتصادية، الشركتان تطوران مشروع عقاري سكني وتجاري في مدينة المعرفة في المدينة المنورة ب2,800,000,000 ريال. طبعا لاحظوا سهم الماجدية اليوم يقفز ب1.25 نقطة مئوية في مقابل تراجعات على سهم مدينة المعرفة الاقتصادية ب1.5 نقطة مئوية. طبعا تنشر الإشارة إلى أنه سيتم تملك المشروع وتمويله من خلال صندوق استثمار عقاري مغلق بملكية تقريبا 80% لمدينة المعرفة الاقتصادية وتقريبا 20% للماجدية. إذا يبدو أن سهم الماجدية يتلقى هذه الأخبار بإيجابية صباح هذا اليوم. أيضا نتابع بعض الأسهم، نتابع سهم كابلات الرياض في ظل أيضا توصية من مجلس الإدارة بتوزيع 2.25 ريال.

عن النصف الأول من عام 2026. أحقية هذه التوزيعات لحاملي الأسهم ستكون يوم 21 من سبتمبر الجاري. هذا السهم صباح اليوم يسجل تراجعات طفيفة. لدينا كذلك بعض الأخبار أو توقيع بعض العقود من شركة أسمنت الرياض. هي وقعت ثلاثة عقود صباح اليوم. وقعت على عقد مع شركة تيانجين لتصميم وبحوث صناعة الإسمنت بقيمة تصل إلى تقريبا 15 مليون دولار، بالتحديد 14 مليون و 900 ألف دولار، وتمتد فترة المشروع إلى عامين. من ناحية أخرى وقعت عقد مع شركة كاتشا بوز للموازين والخدمات اللوجستية بقيمة تقريبا 280 ألف يورو، بالإضافة إلى أنها أعلنت عن ترسية وتوقيع اتفاقية لشراء الطاقة الشمسية من شركة سامانا للطاقة لمدة 25 عاما. هذا إذن من حيث أسمنت الرياض. السهم يتراجع اليوم بتقريبا 14 نقطة مئوية. عدس القابضة كذلك نراقب السهم في ظل إعلان الشركة أن شركتها التابعة المملوكة لها بشكل غير مباشر وهي شركة عدس السعودية أتمت صفقة الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة والقائمة لشركة سايبم العربية السعودية، وهي شركة تمتلك ثلاث منصات حفر مرفوعة مميزة ومنصتان مرفوعتان مميزتان مستأجرتان في مقابل إجمالي للصفقة يبلغ تقريبا 285 مليون دولار. السهم يتراجع اليوم بتقريبا 1.4%. سعوديا هذا أبرز ما نتابعه صباح هذا اليوم. أما الآن فهذه جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها، حيث أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان أن اللقاء سيشهد تبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مختلف المجالات. استقر معدل التضخم في السعودية عند 1.8% على أساس سنوي في أغسطس دون تغيير عن مستواه المسجل في يوليو، مع استمرار تكاليف السكن والمرافق في صدارة العوامل الدافعة للأسعار. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.9% على أساس سنوي في أغسطس. وقع إكسبو 2030 الرياض اتفاقية مشروع مشترك مع شركة محمد الحبيب العقارية بقيمة 3 مليارات و 200 مليون ريال لتطوير قرية إكسبو. يضم المشروع نحو 2300 وحدة سكنية تستوعب 5500 ساكن. يستهدف المشروع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق قيمة اقتصادية وحضرية مستدامة للرياض. جمعت شركة التكنولوجيا المالية السعودية تابي نحو 233 مليون دولار في جولة تمويل جديدة، رفعت تقييم الشركة إلى 6 مليارات ونصف المليار دولار بحسب رويترز. يمثل التقييم الجديد قفزة بنحو 44% مقارنة بتقييم تابي البالغ 4 مليارات ونصف المليار دولار في أكتوبر من العام الماضي. في الكويت صدر مرسوم أمري يقضي بقبول استقالة وزير التجارة والصناعة أسامة خالد عبدالله بودي من منصبه. ونص المرسوم على تعيين وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز المرزوق وزيرا للتجارة والصناعة بالوكالة بالإضافة إلى عمله. تجاوزت تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة على أهم مسارات التجارة العالمية مليون دولار يوميا للمرة الأولى على الإطلاق، مع تراجع عدد السفن المستعدة لعبور مضيق هرمز في ظل الحرب مع إيران. وحتى نقل الخام من خليج عمان إلى الصين دون الحاجة لعبور هرمز بات يكلف ما يعادل نحو 644 ألف دولار يوميا في قفزة استثنائية. ينطلق مساء اليوم الاجتماع الفيدرالي والذي يمتد حتى يوم غد للبت بقرار الفائدة، حيث تسعر الأسواق بنسبة تتجاوز 90% رفع الفيدرالي الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% إلى 4%. ويراقب المتداولون تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش إضافة إلى التوقعات الاقتصادية. وفي هذا السياق توقعات رفع الفائدة يوم غد صعدت بعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى منذ يوليو من عام 2007، أي منذ الأزمة المالية العالمية.

0: في فيينا وعلى هامش المؤتمر العام 70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أكد على وجود موارد تقديرية تبلغ حوالي 110 ملايين طن من الخام، تشمل تركيزات المعادن الأرضية النادرة خاصة تركيزات اليورانيوم في مشروع جبل صايد في المدينة المنورة. نتابع.
1: وفي مسار آخر، كشفت أعمال الاستكشافات والدراسات الجيولوجية في مشروع جبل صايد في منطقة المدينة المنورة عن موارد تقديرية تبلغ نحو 110 مليون طن من الخام، الذي يحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة خاصة العناصر الثقيلة منها، مصحوبة بتركيزات واعدة من اليورانيوم، الأمر الذي يضع هذا المشروع بين أهم مواقع الموارد المعدنية الأرضية النادرة الجاري تطويرها على مستوى العالم.
0: ومن جهته أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أكد أن السعودية تمضي قدما في برنامجها للطاقة النووية ومفاعلها البحثي مع التزام قوي بمبادئ عدم الانتشار النووي. أشار غروسي أن الوكالة مساعدة لدعم المملكة في كل خطوة من مسيرة تطوير برنامجها النووي، كما أشاد بدعم السعودية لأنشطة الوكالة بما فيها مبادرة أشعة الأمل وبرامج رعاية مرضى السرطان في المنطقة. نعود إذن مشاهدينا لمتابعة مجريات سوق الأسهم السعودية، حيث ينضم إلينا مباشرة من الرياض السيد إبراهيم النويبت الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال. سيد إبراهيم صباح الخير لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك من تحركات أسعار النفط. برنت إذن فوق 107 حتى يقترب من مستويات 108، نايمكس فوق 103، مستويات مرتفعة لكلا الخامين. إلى أي مدى يمكن أن تكون أسعار النفط المرتفعة هذه محركا إيجابيا للسوق السعودي، خاصة في ظل يعني العلاقة التاريخية ما بين أسعار النفط ومؤشر السوق؟ هل ما زلنا نرى هذه العلاقة بنفس الوتيرة أو القوة التي كانت عليها في السابق؟
2: صباح الخير لكل السادة المشاهدين. إذا يعني شاهدنا الجانب الإيجابي هو يعني ارتفاع أسعار النفط، سيساعد كثير شركات البتروكيميكالز بمختلف إنتاجياتها أو منتجاتها، بالإضافة إلى شركات المواد الأساسية في إعادة التسعير لمنتجاتها بأسعار وهامش أرباح أفضل. لكن في المقابل دائما ما تكون أسعار الطاقة بشكل عام أو ارتفاع النفط بشكل عام مؤثر على التضخم، وهو يشكل تحدي كبير في أسعار الفائدة، فيما لو تم ارتفاع رفع أسعار الفائدة في الفترة الحالية حتى سيؤثر على قطاعات مختلفة في سوق الأسهم، فهو في إيجابية من ناحية ولكن أيضا في سلبية من ناحية أخرى.
0: سيد إبراهيم، بالحديث عن أسعار الفائدة، لا شك أن الأسواق تترقب قرار الفيدرالي يوم غد. من المرجح أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة؟ إذا اتجه بالفعل إلى رفع الفائدة، كيف ينعكس ذلك على السوق السعودي؟ أي القطاعات المحلية ستكون الأكثر حساسية لارتفاع أسعار الفائدة؟ هل تستفيد البنوك من بيئة الفائدة المرتفعة؟ كيف تتأثر القطاعات العقارية، الإنشاءات، الشركات يعني ذات المديونية المرتفعة؟
2: يعني غالبية الشركات حتتأثر بشكل سلبي مع ارتفاع أسعار الفائدة، فيما لو تم رفعها 25 نقطة في الاجتماع القادم لأمرين مهمين. الأمر الأول، كنا نتوقع أو كانت التوقعات المؤشرات في بداية السنة قبل ما يكون في الحالة الجيوسياسية الغير منتظمة، كان في توقعات إلى تخفيض أسعار الفائدة، فالبادجت بني على أسعار فائدة عند مستويات منخفضة. لكن الواقع يختلف، والآن عند يعني التخمين أنه أسعار الفائدة سترتفع، لذلك ستؤثر في موازنات الشركات فيما يخص القطاع البنكي وارتفاع أسعار الفائدة. حتى القطاع البنكي وهو في غير العادة أنه أسعار الفائدة بالنسبة له تعتبر ارتفاع أمر يعني مميز لارتفاع السولفنسي أو عوائد أو الملاءة المالية.

0: ليش البنوك بسبب الإيداعات. لكن مع المحفظة في الإقراض المتزايدة بشكل أكبر من التزايد في الإيداعات، أنا أشوفه سلبي حقيقة حتى على البنوك فيما لو تم رفع أسعار الفائدة.
1: طيب وفي يعني short term في المستقبل المنظور سيد إبراهيم، ما تقييمك لحركة السوق؟ أين ترى المؤشر؟ أين ترى سهم أرامكو في ظل ارتفاع أسعار النفط بهذا الشكل وفي ظل البيئة الجيوسياسية؟ يعني الضربات مستمرة، علاوه مخاطر جيوسياسية مسعرة بشكل كبير في أسعار النفط، بالتالي تقييمك لاتجاه السوق في الفترة المقبلة؟
0: جميل. احنا خلينا نقيس التغير بعد الاحداث الجيوسياسيه. الاحداث الجيوسياسيه كيف تاثير على سوق الاسهم؟ هناك امرين اثر على سوق الاسهم او اثر على الاحداث الجيوسياسيه. اولا تكاليف النقل ارتفعت بشكل يعني جنوني الى رقم تاريخي، مليون دولار في النقل، هذا يعتبر غير طبيعي، فاسعار النقل مرتفعه بشكل كبير. النقطة الثانية أنه القطاع البتروكيميكالز سيستفيد من ارتفاع أسعار النفط. عدا ذلك من القطاعات الأخرى ستتأثر بسبب متوقع أنه هناك ارتفاع في أسعار الفائدة. لذلك القطاعين هذا اللي البتروكيميكالز والمواد الأساسية بالإضافة إلى النقل البحري سيكون يعني الحالة اللي الموجودين فيها هي يعني خلينا نقول إيجابية، وإن شاء الله أنها ما تستمر، لكن هي كتسعير يعتبر جيد، لكن على مستوى القطاعات والجهات الأخرى يعني مضر الاستمرار بهالوضع الحالي.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة السيد إبراهيم النويبة الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال. نتوقف مشاهدينا مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة نبض السوق ونتابع تداولات بقية الأسواق الخليجية. ابقوا معنا.

0: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

مشاهدينا نحييكم من جديد ونلقي نظرة على أداء العملات الرئيسية. طبعا الدولار عند أعلى مستوياته في نحو أسبوعين في ظل عوامل عديدة، من ناحية بكل تأكيد اللجوء نحو الدولار كعملة ملاذ آمن، من ناحية أخرى في ظل زيادة توقعات بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه يوم غد. التوقعات الآن تقف عند 93% رفعا لأسعار الفائدة. عوائد السندات كذلك نتوقف عندها بشكل تفصيلي في ظل ارتفاع العوائد وبشكل قوي. العائد على العشر سنوات اليوم اخترق مستويات 5.02

0: 0% وبشكل ملحوظ. هذه أعلى مستويات للعائد على 10 سنوات منذ عام 2007، أي منذ الأزمة المالية العالمية. كما أن العائد على 30 عام يقترب من مستويات 5.4%. أسعار المعادن اليوم تحت بعض الضغط، تراجع على أسعار الذهب، تقريبا الذهب عند أدنى مستوياته في نحو شهر. الأونصة الآن على مستوى 4285 دولار. طبعا ارتفاع الدولار يضغط على الذهب، وبطبيعة الحال الذهب يتراجع في ظل ارتفاع التوقعات بشأن رفع لأسعار الفائدة يوم غد. طبعا بيئة اقتصادية تكون فيها أسعار الفائدة مرتفعة، هذا عامل يضغط على الذهب كون الذهب أصل لا يدر عائد. وهذه مشاهدينا أيضا نظرة على أسعار النفط التي تواصل الصعود وبقوة، ارتفاعات الآن بتقريبا 2%، برنت يقترب من مستوى 108، في حين نايمكس 103. طبعا تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط مرتفعة بشكل كبير جدا منذ اندلاع هذه الحرب يوم 28 فبراير، تقريبا 50% ارتفاعات على برنت و55% على نايمكس. تحديث لحركة الأسواق الخليجية اليوم، الصورة بالمجمل حمراء، تراجعات إذا تطال الأسواق الخليجية بمعظمها. مؤشر سوق دبي يفقد تقريبا 20 نقطة مئوية بعد جلستين متتاليتين من الارتفاع. أما أبوظبي فالمؤشر اليوم يتراجع بعد 8 جلسات متتالية من المكاسب. في الكويت كذلك نشهد بعض الضعف، في قطر أيضا وفي مسقط. لنتحدث بشكل تفصيلي حول الأسواق الإماراتية، نذهب إلى الشارقة. ينضم إلينا من هناك السيد شادي بطايني، رئيس قسم التداول في الشارقة الإسلامي للخدمات المالية. سيد شادي صباح الخير لك وأهلا بك معنا. أبدأ معك يعني بشكل تفصيلي من سهم إعمار، وسهم كان ارتفع يوم أمس بما يقارب 6.5% مئوية. كان بدأ جلسة اليوم على ارتفاعات قوية فقط 1%، الآن يقلص المكاسب بعض الشيء. طبعا هذه التحركات تأتي بالتزامن مع إعلان الشركة أن مجلس الإدارة، مجلس إدارة إعمار، سيجتمع يوم غد لمراجعة أو يجتمع اليوم لمراجعة الأداء وإطار تخصيص رأس المال، مع الحديث عن إجراءات لتعزيز العوائد المستدامة والدورية للمساهمين. لماذا كل هذه الإيجابية؟ يعني ماذا يسعر السوق تحديدا في هذا الارتفاع؟ هل برأيك نتحدث عن توقعات بتوزيعات نقدية أكبر؟ هل نتوقع إعادة شراء أسهم أم أنه في احتمالات أخرى برأيك؟
1: قبل البدء بالحديث عن الاقتراحات، سهم إعمار العقارية يعني أبلى بلاء أن حسنا خلال الفترة الماضية بعد الاستقرار ووصول إلى نقطة دعم قوية عند 10.90 دراهم. السبب أساسيات السهم قوية جدا، جاذبية السهم برضو بعد الهبوط اللي شهدناه في الفترة الأخيرة أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين ودخول المحافظ لبناء مراكز جديدة. السهم نتحدث عن عوائد استثمارية قبل الإعلان الذي سنناقش بعد شوي تفاصيله أو المقترحات والتوقعات، نتحدث عن عوائد تتجاوز 9%، نتحدث عن مكرات ربحية برضو جاذبة جدا. فمع الإعلان اللي تم يوم أمس بموضوع اللي هو اجتماع غدا الساعة 11:30 صباحا التي تحتمل عدة سيناريوهات، من ضمنها ممكن أن يكون هناك زيادة في عملية التوزيعات النقدية، هذا احتمال. احتمال آخر ممكن يكون عندنا زيادة في عمليات اللي هي إعادة الشركة للشراء حصة من أسهمها المتداولة في السوق، وخصوصا أنه سعر السهم وصل لمناطق جاذبة. هناك العديد من السيناريوهات المقترحة، من ضمنها الإعلان عن توزيعات ممكن تكون مرحلية أو نصف سنوية بدل ما هي توزيعات سنوية. التفاؤل أوردي موجود، ولكن أحداث الجيوسياسية نوعا ما ضغطت على المؤشر وعلى سهم إعمار العقارية، خصوصا للهبوط إلى تلك المستويات. السهم خلال الشهرين أبدأ تماسك قوي، يعني يوصل لمستويات 10.90 دراهم، 10.88 دراهم ويرتد منها. فما حصل أمس هو عبارة عن نوعا ما إذا جاز التعبير هو ارتداد طبيعي لسهم جاذب، لسهم استثماري متماسك فترة طويلة ما نزل عن هذه المستويات. ومتوقع أن ننتظر بكرة نتائج الإعلانات إن شاء الله، ومتوقع أن تكون إيجابية.
0: شكرا جزيلا لك سيد شادي بطايني على هذا الشرح التفصيلي، رئيس قسم التداول في الشارقة الإسلامي للخدمات المالية. مشاهدينا قبل الختام، تذكير بشكل سريع بتداولات مؤشر سوق الأسهم السعودية. المؤشر يخضع لبعض الضغوطات اليوم على وقع تراجع أسهم قيادية أبرزها الراشحي. نهاية نبض السوق، نشكر لكم هذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق. كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص، والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً، لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

وسط تراجع حاد بأعداد السفن في مضيق هرمز، تكلفة استئجار ناقلات النفط تتجاوز مليون دولار يوميا للمرة الأولى. انطلاق اجتماع الفدرالي اليوم، والأسواق تسعر بنحو 90% احتمالية رفع الفائدة بربع نقطة مئوية. وقبيل اجتماع الفدرالي، أسعار الديزل في أمريكا تواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة. التحالف العربي للطيران يحصل على رخصة تشغيلية كناقل جوي اقتصادي في الدمام.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الأسواق العربية من شاشة العربية بزنس. نبدأ بجولة على أبرز أخبارنا اليوم والتي سنفصلها لاحقا خلال الساعة. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان بأن اللقاء سيشهد تبادل الرؤى بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية في مختلف المجالات. استقر معدل التضخم في السعودية عند 1.8% على أساس سنوي في أغسطس دون تغيير عن مستواه المسجل في يوليو، مع استمرار تكاليف السكن والمرافق في صدارة العوامل الدافعة للأسعار. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز ب 3.9% على أساس سنوي في أغسطس. سلمت الهيئة العامة للطيران المدني شهادة المشغل الجوي لتحالف العربية للطيران كناقل جوي وطني اقتصادي جديد يتخذ من مطار الملك فهد الدولي في الدمام مقرا له. استبعدت شركة الاتحاد للطيران رفع أسعار تذاكر السفر في الوقت الحالي رغم القفزة في أسعار وقود الطائرات بسبب شدة المنافسة بين شركات الطيران في الشرق الأوسط. وقال الرئيس التنفيذي للشركة بأن أسعار الوقود تحتاج إلى البقاء عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قبل أن تبدأ شركات الطيران في المنطقة في التفكير بزيادة أسعار التذاكر. في الكويت صدر مرسوم أميري يقضي بقبول استقالة وزير التجارة والصناعة أسامة بودي من منصبه، وتعيين وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد العزيز المرزوق وزيرا للتجارة والصناعة بالوكالة بالإضافة إلى عمله. تجاوزت تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة على أهم مسارات التجارة العالمية مليون دولار يوميا للمرة الأولى على الإطلاق، مع تراجع عدد السفن المستعدة لعبور مضيق هرمز في ظل الحرب مع إيران. نتحدث هنا عن المسار من منطقة الخليج العربي وإلى الصين وآسيا. ينطلق اليوم اجتماع الفدرالي الذي يمتد حتى يوم غد بشأن أسعار الفائدة، وتسعر الأسواق

0: احتمالية تتجاوز 90%، بقيام المركزي رفع الفائدة بربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75% إلى 4%. ويراقب المتداولون تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش إضافة إلى التوقعات الفيدرالي الاقتصادية. وفي ضوء توقعات رفع الفائدة يوم غد، صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو من عام 2007، أي قبيل الأزمة المالية العالمية. في فيينا وعلى هامش المؤتمر العام 70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي وجود موارد تقديرية تبلغ حوالي 110 ملايين طن من الخام، تشمل تركيزات المعادن الأرضية النادرة خاصة تركيزات اليورانيوم في مشروع جبل صايد في المدينة المنورة.
1: وفي مسار آخر، كشفت أعمال الاستكشافات والدراسات الجيولوجية في مشروع جبل صايد في منطقة المدينة المنورة عن موارد تقديرية تبلغ نحو 110 مليون طن من الخام، الذي يحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن الأرضية النادرة خاصة العناصر الثقيلة منها، مصحوبة بتركيزات واعدة من اليورانيوم، الأمر الذي يضع هذا المشروع بين أهم مواقع الموارد المعدنية الأرضية النادرة الجاري تطويرها على مستوى العالم.
0: من جهته، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بأن السعودية تمضي قدما في برنامجها للطاقة النووية ومفاعلها البحثي مع التزام قوي بمبادئ عدم الانتشار النووي. وأشار غروسي بأن الوكالة مستعدة لدعم المملكة في كل خطوة من مسيرة تطوير برنامجها النووي، كما أشاد بدعم المملكة لأنشطة الوكالة بما فيها مبادرة أشعة الأمل وبرامج رعاية مرضى السرطان في المنطقة. انتقالا الآن مشاهدينا إلى أخبار الشركات السعودية المدرجة، حيث وقعت إسمنت الرياض عقدا مع شركة تيان جين لتصميم وبحوث صناعة الإسمنت، وذلك لتنفيذ مشروع المنارات الصناعية لتطوير وتحسين العمليات التشغيلية والاستفادة من التقنيات الرقمية بنحو 15 مليون دولار، وتمتد مدة المشروع إلى 24 شهرا. ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي للمشروع على النتائج المالية للشركة وفقا لمراحل تنفيذ المشروع. كما وقعت الشركة عقدا مع شركة كاتشابوز للموازين والخدمات اللوجستية لتوريد وتركيب وتشغيل حلول تقنية متقدمة لأتمتة الخدمات اللوجستية وعمليات التوزيع بقيمة تقارب 300 ألف يورو. وأعلنت إسمنت الرياض عن ترسية وتوقيع اتفاقية لشراء الطاقة الشمسية من شركة سامانا للطاقة لمدة 25 عاما، حيث ستبلغ متوسط الدفعات السنوية للعقد حوالي 6 مليون ريال سنويا. إسمنت الرياض اليوم على تراجع سهمها بحوالي 1%. نبقى مع أخبار الشركات في السوق الأسهم السعودية، حيث وقعت مدينة المعرفة الاقتصادية مذكرة تفاهم مع شركة دار الماجد العقارية وشركة كابيتال هيل المالية لتطوير مشروع سكني في مدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار ريال. وسيتم تملك المشروع وتمويله من خلال صندوق استثمار عقاري مغلق بملكية حوالي 80% لمدينة المعرفة الاقتصادية وملكية حوالي 20% للماجدية. أعلنت أدس القابضة بأن شركتها التابعة المملوكة بشكل غير مباشر وهي أدس السعودية المحدودة أتمت الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة والقائمة لشركة سايبم العربية السعودية المحدودة التي تمتلك 3 منصات حفر مرفوعة ومنصتين مرفوعتين مستأجرتين. وبلغت قيمة الصفقات صفقة الاستحواذ أكثر من 1 مليار ريال. السهم على تراجع لأدس ب2.5 النقطة المئوية.

أيضا تراجعات نشهدها في باقي أسواق المنطقة، وأن بقيت التراجعات محدودة حتى هذه اللحظة، تراجعات في دبي، في الكويت الأول، في قطر بحوالي 13 نقطة المئوية، لكن استقرار على مؤشر أبو ظبي 15. ماذا عن السوق العمانية، سوق مسقط نلقي الضوء عليها، سوق البحرين سنلقي عليهم نظرة بعد قليل، لكن هذه الأسهم الأكثر نشاطا الآن في السوق السعودية، الراجحي اليوم السهم الأكثر نشاطا ب 14 نقطة المئوية من التراجعات، كذلك أرامكو تواصل انخفاضاتها إلى حوالي 25 ريال ونصف الريال بهذا الاتجاه، بترو رابخ تعود لتسجيل بعض المكاسب بعد تراجعات حادة منيت بها مطلع تداولات الأسبوع، مصرفي الأهلي والإنما على اتجاه معاكس لبعضهما البعض، الأهلي على ارتفاع بربع نقطة المئوية، لكن الإنما على تراجع بواحد في المئة. أما في دبي فالأسهم العقارية اليوم مائلة للارتفاع، إعمار العقارية مستقرة الآن 11 درهم و60 فلس، لكن إعمار للتطوير مكاسب بثلاثة أعشار، سلامة في قطاع التأمين أيضا على ارتفاع باثنين ونص النقطة المئوية. أما في العاصمة أبو ظبي فنلحظ بأنه البنك أبو ظبي الإسلامي على بعض التراجع اليوم، كذلك الدار العقارية بربع نقطة مئوية. وأخيرا في السوق الكويتية تنظيف السهم الأكثر نشاطا، مراكز أيضا على ارتفاع بثلاثة ونصف النقطة المئوية، وبنك الخليج متراجع بنصف نقطة مئوية.

0: نلقي نظرة الآن مشاهدينا على تداولات السوق المصرية والتي كانت قد تعرضت لضغوط قوية في جلستي بداية هذا الأسبوع. اليوم نلحظ بأن هناك بعض الارتدادة، الاي جي اكس 70 الآن يعود إلى ما فوق 55,000 نقطة. هذه نظرة على الأسهم القيادية في السوق المصرية. التجاري الدولي مستقر، طلعت مصطفى على بعض الانخفاض ب13 نقطة المئوية، لكن مكاسب اليوم على المصرية للاتصالات ب2%. أيضا عدد من الأسهم الفنتك المالية أيضا على ارتفاع، إي فاينانس، فوري، ولدينا أيضا في قطاع الأسمدة أبو قير مكاسب ب0.5 نقطة مئوية. إذن مشاهدينا، للمزيد حول السوق المصرية نذهب الآن مباشرة إلى زميلتي فهيمة زايد. أهلا بك فهيمة. طبعا ما الذي نتابعه اليوم في تعاملات الجلسة بعد الانخفاضات الملحوظة التي شاهدناها في أول جلستين من الأسبوع؟
1: صباح الخير ناصر. يعني بالفعل بالأمس كانت هناك تراجعات قوية نسبيا، يعني المؤشر الرئيسي تراجع 1.5%، المؤشر السبعيني كانت خسائره أكبر 2.7%، لكن من الملاحظ أنه في فترات التراجع السيولة تتراجع، وهذا ما يطمئن المستثمرين وأيضا المحللين الذين يؤكدون أنها كانت عمليات جني أرباح طبيعية بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها المؤشرات، خاصة المؤشر السبعيني. بالأمس كانت كافة القطاعات على تراجع، لكن كانت هناك مؤشرات، يعني مع بداية جلسة اليوم كان هناك تراجع طفيف للمؤشرين، المؤشر الرئيسي والسبعيني، لكن كانت يرى المحللون أنه في حال كسر المؤشر الرئيسي لمستويات 55,600 نقطة إلى أسفل، ستعود القوة الشرائية مرة أخرى إلى السوق كداعم مرة أخرى في ظل أسعار أصبحت جاذبة لعودة القوة الشرائية مرة أخرى، وهذا ما شاهدناه. بدأ السوق يعني يعاود الارتفاع مرة أخرى بدعم من قطاعات بعيدة عن القطاعات التقليدية مثل البنوك والعقاري، لا تزال هناك ضغوط على هذه الأسهم، ولكن الدعم يأتي من قطاع الاتصالات كما أشرت ناصر، المصرية اتصالات.

0: أسهم التكنولوجيا المالية هي ضمن قطاع الاتصالات، ولذلك تدعم المؤشر بالإضافة للموارد الأساسية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية. حالة يعني المؤسسات لا تزال في اتجاه بيعي، ولكن الأفراد يدعمون السوق بالإضافة لمشتريات عربية في الوقت الحالي تدعم الاتجاه السعودي في البورصة. ولكن على الجانب الآخر هناك تراجع للجنيه المصري، بالطبع نترقب يعني اليوم يتجاوز الدولار مستويات 52 جنيه في بعض البنوك، وهذا يعكس تخرجات للأجانب من أدوات الدين المحلية. بالطبع الجميع العالم كله يترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، وسيكون له تأثيره بالطبع في حال رفع أسعار الفائدة، سيكون له تأثيره على استثمارات الأجانب في الأسواق الناشئة، في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها السوق المصرية، وهذا ما يعكس توقعات المحللين خاصة مع التصعيد الحادث في المنطقة أيضا. هذا كله يعكس مخاوف للمستثمرين، يعكس يعني ترقب لما سنشهده من توجهات المستثمرين في أدوات الدين المحلية خلال الجلسات المتبقية من هذا الأسبوع.
1: طبعا هناك زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم، ما المرتقب على هذه أجندة هذه الزيارة؟
0: يعني ناصر بالطبع هي لها أهمية كبيرة، يعني تأتي في توقيت حساس جدا في المنطقة. التنسيق المصري السعودي مستمر دائما، يعني هما أكبر دولتين في المنطقة، التنسيق هام في ظل التصعيد الجيوسياسي الموجود في المنطقة. يعني خلال منذ بداية العام الرئيس السيسي قام بزيارة للمملكة مرتين، في فبراير وفي مارس بعد اشتعال الحرب الإيرانية الأمريكية. الاتصالات مستمرة بين الجانبين. زيارة اليوم هامة في ظل ما يحدث في منطقة البحر الأحمر. التنسيق المصري السعودي هام فيما يتعلق بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، والذي سيطر الحوثيون على جزء من هذا المضيق. بالطبع التنسيق هام جدا في هذه المرحلة كممر مائي هام للعالم كله لمرور التجارة أيضا من خلاله. وبالتالي سنشهد اليوم قمة، أولا اجتماع ثنائي بين الزعيمين، يليه بعد ذلك اجتماع بين الوفدين ومباحثات مشتركة فيما يتعلق في كافة الأمور ومنها الأمور الاقتصادية. بالإضافة لأهمية الدولتين في المنطقة وتأثيرهما، لكن هناك أيضا التعاون المشترك على المستوى الاقتصادي. تعتبر السعودية من أكبر الشركاء لمصر على المستوى الاقتصادي، على مستوى التبادل التجاري وصل إلى 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. يميل الميزان التجاري للسعودية بشكل كبير في ظل بالطبع يعني حصول مصر على النفط من المملكة. هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة السعودية في السوق المصرية والتي تتجاوز 30 مليار دولار، بالإضافة لودائع في البنك المركزي المصري تصل إلى 10.3 مليار دولار تستهدف مصر والسعودية تحويلها إلى استثمارات. أيضا عدد كبير من المصريين في الخارج يتواجدون في دول الخليج وخاصة السعودية، والتي يصل عدد العاملين من المصريين فيها إلى نحو 1.6 مليون مواطن مصري يعملون في السعودية، وبالتالي يساهم بشكل كبير في تحويلات المصريين في الخارج.
1: يعني علاقات ليس فقط سياسية واقتصادية، ولكن علاقات تاريخية بين الدولتين. شكرا جزيلا لك من القاهرة الزميلة فهيمة زاهد. سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده في الأسواق العربية وفيها. ترامب يصف التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي بالخدعة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو

0: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: تعلن وصلت وتحت إشراف إنفاذ عن إقامة مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تشمل أراض زراعية وسكنية ومزارع وفلل ومحلات تجارية عبر منصة وصلت.
3: أهلا بكم من جديد. تجاوزت تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة مليون دولار يوميا، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق مع تراجع عدد السفن المستعدة لعبور مضيق هرمز. وبحسب بيانات بورصة البلطيق في لندن، وهي إحدى أهم مصادر سوق الشحن البحري، بلغت تكلفة استئجار الناقلة الواحدة لنقل النفط من داخل الخليج العربي إلى الصين نحو مليون دولار يوميا. لكن هذا المسار أصبح أقل استخداما خلال الحرب، بعدما تحولت صادرات خليجية بصورة متزايدة إلى نقل النفط عبر مضيق هرمز أولا، ثم تحميله على ناقلات تنتظر خارجه لتجنب دخول الممر المائي عالي المخاطر. وحتى نقل الخام من خليج عمان إلى الصين من دون الحاجة لعبور هرمز بادت تكلفته أيضا مرتفعة، يكلف ما يعادل حوالي 650 ألف دولار يوميا، في قفزة استثنائية مقارنة بفترات ضعف سوق الشحن، عندما كانت إيرادات بعض الناقلات بالكاد تغطي تكاليف تشغيلها.

هذه نظرة الآن مشاهدينا على أسعار النفط، حيث أسعار النفط على ارتفاع إلى 108 دولارات للبرميل. كنا ليلة البارحة قد اقتربنا من ملامسة 110 دولارات خلال الجلسة، طبعا تصاعد حدة التوترات وحتى الاستهدافات العسكرية، لا سيما طبعا استهداف خط شرق غرب والذي أدى إلى توقف مؤقت لعمل هذا الأنبوب الهام بالنسبة للأسواق النفطية العالمية في ظل إغلاق مضيق هرمز منذ حوالي 6 أشهر. بالتالي هذا دفع أسعار النفط للارتفاع إلى مستويات ليست بعيدة عن 110 دولارات للبرميل. هذا أداء أسعار النفط منذ اندلاع الحرب في 28 من فبراير الماضي، مزيج برنت على ارتفاع بأكثر من 40%، وارتفاعات نايمكس منذ ذلك التاريخ ب 35%، 52% عفوا. ينطلق اليوم اجتماع الفيدرالي مشاهدينا الذي يمتد حتى مساء الغد، وتسعر الأسواق احتمالية بارتفاع أو باحتمالية تتجاوز 90% برفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75 إلى 4%. ويراقب المتداولون تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية ومسار الفائدة من المركز للعام الجاري والعام القادم، والذي سيظهر من خلال ما يعرف بالدوت بلوت أو الرسم البياني لتوقعات مسار الفائدة من قبل أعضاء الفيدرالي. سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستويات لم تسجلها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، في انعكاس واضح لتزايد رهانات الأسواق على بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة مطولة. وتجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات حاجز 5%، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو من عام 2007، فيما واصل عائد السنتين الارتفاع مع

ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. تأتي هذه الضغوط مع استمرار التضخم أعلى من المستهدف الفيدرالي البالغ 2%، ما يعزز مخاوف المستثمرين من أن تظل السياسة النقدية مشددة وربما لفترة أطول مما كانت تتوقعه الأسواق.

مشاهدينا الكل يتابع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. كنا في الأشهر الماضية شهدنا ارتفاعات قوية على عوائد السندات لمعظم الدول المتقدمة بقيادة طبعا الولايات المتحدة. من جانب هناك توقعات بأنه العجز في الميزانية الأمريكية للسنة المالية الحالية ستتجاوز 2 تريليون دولار. أيضا مؤخرا في الأسابيع الماضية تجاوز الدين العام الأمريكي 40 تريليون دولار، ومستويات التضخم ما تزال أعلى من مستهدف الفيدرالي، وعودة أسعار النفط مجددا إلى ما فوق 100 دولار. هذه توقعات تشير كلها بأنه سوق السندات الخزانة الأمريكية سيضغط على البنوك المركزية وعلى الفيدرالي لرفع نسب الفائدة، وبالفعل احتمالية رفع الفائدة غدا من قبل الفيدرالي قفزت إلى 90% بربع نقطة مئوية. وبالتالي عوائد السندات الأمريكية ليس فقط على الآجال الطويلة ولكن حتى على الآجال الأقرب، تحديدا السنتين الأكثر تأثرا بنسب الفائدة لليلة واحدة من الفيدرالي أيضا هي الأخرى على ارتفاع. هذا يدعم من حركة الدولار الأمريكي الذي عاد في الأيام القليلة الماضية لتخفيف جزء من خسائره التي كان قد مني بها الشهر الماضي. اليورو دولار حاليا عند الدولار 15.40، الدولار ين عند مستويات قريبة من 155، وحتى الدولار أمام الكندي والذي هبط لمستويات تقريبا دولار 37 عاد الآن إلى ما فوق الدولار 39. أما بالنسبة لأسعار الذهب فمع ارتفاع الدولار الأمريكي بعض الشيء هذا أيضا ضغط على سعر الذهب، متراجع بحوالي 16 نقطة المئوية دون 4300 دولار للأونصة. طبعا في قبل حوالي الشهر أو أكثر كانت أسعار الذهب عند مستويات 4000 دولار للأونصة. أما بالنسبة لأسواق الأسهم عالميا فأوروبا على تراجع بعد التراجعات التي شهدناها ليلة البارحة في وول ستريت، فبالتالي كانت البداية اليوم بداية سلبية إن كان في الجلسة الأوروبية أو حتى في السوق الآسيوية صباح هذا اليوم. بالمجمل التوجه توجه نزولي مع التوجس الأسواق وتخوفها من أن الفيدرالي سيقدم على رفع الفائدة غدا، وحتى العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في هذه اللحظات تشير إلى تراجع. عقود الآجلة على الـ S&P 500 تشير إلى انخفاض بنصف نقطة مئوية.

0: وللمزيد حول الأسواق العالمية تنضم إلي من لندن زميلتي كارينا كامل. صباح الخير كارينا. لنبدأ لربما بإيجاز حول البيانات الاقتصادية التي صدرت صباح اليوم من الصين وأيضا الصادرة اليوم في أوروبا.
1: بيانات عديدة مهمة جدا، ونحن نتحدث عن القرارات القادمة للبنوك المركزية حول العالم. في الصين كانت هناك

0: بيانات حول الاستثمارات في العائد الثابت، الانتاج الصناعي، مبيعات التجزئة. مبيعات التجزئة، وهذا أمر مقلق طبعا عندما نتحدث عن الاستهلاك الداخلي في الصين، تباطأ النمو من سابقا 0.6% إلى 0.4% في أغسطس، فهذا أكيد يشير إلى ضعف في الطلب المحلي داخل الصين. الانتاج الصناعي نما بوتيرة أفضل مما كان متوقع ومن السابق 5.2%، والاستثمارات في العائد الثابت كانت أسوأ مما كان متوقع، تراجعت هذه الاستثمارات، فكل هذا يشير إلى ضعف محليا في الطلب المحلي، وهذا أمر على فكرة يعني توجه إلى الصين انتقادات بأنها لم تفعل إجراءات كافية لدعم الطلب المحلي واعتمدت اعتماد مبالغ على الصادرات، وهذا أمر لا ننسى كان أثار جدل في اجتماعات الجي 20 عندما تحدث سكوت باسنت عن هذا الأمر كثيرا. في بريطانيا تابعنا بيانات في غاية الأهمية، من الممكن أن تؤثر على قرار بنك أوف إنجلند لأنه البطالة استقرت لم تتغير، الرواتب أيضا ظلت مستقرة، ولكن كانت هناك علامات ضعف في سوق العمل تجسدت من خلال عدد الموظفين المسجلين في سجلات الحكومة الرسمية، هذا الرقم تراجع كثيرا، والوظائف الشاغرة هذا الرقم أيضا تراجع في إشارة إلى تقليص القوى العاملة وتقليص الفرص المتاحة، فهناك ضعف في سوق العمل اليوم، فماذا قد يحصل في سوق العمل إذا ما كان هناك تجديد للسياسة النقدية كما يتوقع البعض. إضافة إلى ذلك تابعنا بيانات في غاية الأهمية حول التضخم في البلدان الأوروبية المختلفة. في فرنسا مؤشر أسعار المستهلكين تباطأ طفيفا إلى 2.6%، هذا إيجابي كان أعلى، ولكن طبعا أعلى من النسبة المستهدفة من قبل الإي سي بي. وفي أسبانيا أسعار المستهلكين قفزت إلى 4.6%، لذلك نحن الآن نتحدث عن تسعير الأسواق لرفع إضافي من قبل الإي سي بي. طبعا الإي سي بي رفع الفائدة الأسبوع الماضي يوم الخميس، والآن بنك مورغان ستانلي مثلا من بين البنوك التي شددت من رؤيتها وتقول أنها تتوقع رفع من قبل الإي سي بي إضافي قبل نهاية السنة الجارية. بالمناسبة على فكرة مورغان ستانلي أيضا يقول اليوم في التقرير الصادر أنه سابقا كان لا يتوقع تغيير في السياسة النقدية أمريكيا، الآن يتوقع رفع يوم غدا الأربعاء من قبل الفيدرالي ورفع آخر في ديسمبر. جي بي مورغان أيضا من بين البنوك التي تتوقع رفع الفائدة في سبتمبر وأيضا في ديسمبر من قبل الفيدرالي، وكل هذه التوقعات المتشددة ناصر من العوامل التي تدفع العوائد للارتفاع بهذا الشكل الذي تابعناه في كل أنحاء العالم.
1: طبعا مسألة الذكاء الاصطناعي والسلامة والدعوات من كبار شركات مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي أنثروبيك وأوبن أي آي لإبطاء وتيرة تطوير النماذج المتقدمة، ترامب خرج بتصريحات يعني لا تتوافق أبدا مع هذا التوجه ويقول بأنه خدعة وبأنه من المفترض أن الولايات المتحدة هي التي تتصدر الذكاء الاصطناعي عالميا. كيف يمكن فهم ذلك خصوصا مع أنه كارينا يمكن أن يؤثر ذلك سلبا قبيل الانتخابات النصفية؟ هناك بعض المناطق في الولايات المتحدة تتأثر سلبا بارتفاع أسعار الكهرباء بسبب مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
0: تماما، يعني حتى هو وجه دونالد ترامب في التدوينة، وكان له على فكرة عدة تدوينات يوم أمس حول موضوع الذكاء الاصطناعي، يعني علق على هذا الموضوع من خلال تويتر سوشيال عدة مرات، وأيضا كرر على فكرة وعده بمنح $5,000 للناخبين في الولايات المتحدة في حال فوز الجمهوريين، فكان كان كان قد تقول يوم مليء بالتدوينات من دونالد ترامب. ولكن حول هذا الموضوع تماما، مسألة الديتا سنترز ومراكز المعلومات برزت كموضوع مثير للجدل في حملة الانتخابات للتجديد النصفي، أكيد هي إيجابية من ناحية أنها يعني تنشئ أو تضخ استثمارات في ولايات مختلفة، في بعض الأحيان تقلق أيضا فرص عمل، ولكن هناك خشية كبيرة من الأثار السلبية لذلك كما أنت قلت في المناطق التي يتم إنشاء فيها الديتا سنترز. فمسألة الديتا سنترز أصبحت فعليا هي يعني موضوع الساعة، وموضوع الساعة أيضا هو مسألة الذكاء الاصطناعي وإلى أي مدى من الممكن أن نمضي قدما فيه بسرعة أو بحذر وبأطر ربما فيها نوع من الحماية لتقليل الأثار السلبية على البشرية. واضح إنه العالم الآن ونحن فيها نحن نعيش نقطة جدل، يعني قد نقول يتقسم إلى معسكرات مختلفة. واضح أن دونالد ترامب في معسكر المضي قدما من دون قلق وأن يفوز أو تفوز الولايات المتحدة في هذا السباق، لأنه هو يرى الأمر حيوي أنه هو سباق بين الولايات المتحدة
1: من دون قلق ومن دون قيود أيضا
0: في سباق تمام، يقول انه هو سيكون الباك ستوب، هو الذي سيضمن سلامه نمو الذكاء الاصطناعي هو شخصيا، ويقول انه من سيفوز في سباق الذكاء الاصطناعي سيفوز في كل الاجواء الاخرى. فهذا يعني هذا موقف دونالد ترامب، ولكن مثلا اندي بيرنم والجهات الاوروبيه ومعسكرات الاخرى تقول انه يجب ان نتمهل، يجب ان ننتظر، يجب ان تكون هناك نوع من الجارد ريلز او قد نقول الحصانه والاجراءات الموحده عالميا للشركات وللحكومات. فهذا هو يعني الجدل الدائر، الموضوع لم ينتهي بسرعة. كيف يؤثر ذلك على نفسية المستثمرين؟ هناك قلق أكيد أنه هذا من الممكن أن يضعف الأسهم في هذا المجال، وشاهدنا ذلك فعليا هذا

0: أسبوع. من الممكن أن يعود بالفائدة على شركات البرمجيات وغيرها التي كانت ربما يعني تقلق من منافسة شركات الذكاء الاصطناعي. ولكن السؤال الآخر أنه إذا ما كانت البعض يقول عجلة النمو هي من الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة في مناطق أخرى، إذا تباطأ الاستثمار وتباطأ النشاط في الذكاء الاصطناعي خشية من الأثار السلبية، هل من الممكن أن يكون ذلك أثر سلبي على النمو الاقتصادي كذلك؟ فهناك أبعاد مختلفة لهذه الفكرة وهذه القصة، ولكن للآن الولايات المتحدة يبدو أنها تمضي قدما في هذا المجال. وللآن أيضا طبعا نحن نتحدث أنه هذا عامل عندما نتحدث عن العوائد العالية، يعني نحن نتحدث عن الإنفاق في الذكاء الاصطناعي من وإصدار شركات الذكاء الاصطناعي لهذه السندات، هذا أيضا كان فاقم التحديات التي نواجهها في العوائد العالية. فقد نقول في ترابط في الأمور عندما نتحدث عن التضخم، عن العوائد العالية، عن الذكاء الاصطناعي، في خط يمكن أن يربط كل هذه الملفات ببعضها. وطبعا الترقب هو سيد الموقف ناصر، هذا العنوان الرئيسي لليوم لهذه الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية.
1: شكرا جزيلا لك كارينا، سنكون معك في نشرتنا لاحقا. تابعوا مشاهدينا على العربية بيزنس يوم غد تغطية خاصة لاجتماع الفيدرالي وقرار الفائدة، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي كيفن ووش، بدءا من الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية.

0: في تفاصيل أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تلقى الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا جنسن هوانغ أثناء حضوره قمة أول إن في لوس أنجلوس، تلقى اتصالا هاتفيا مباشرا من الرئيس الأمريكي ترامب. قال خلاله ترامب بأن التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي ليست سوى خدعة، واعتبر ترامب أن الدعوات إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي قد تكون مدفوعة بأهداف سياسية أو تصب في مصلحة الصين، فيما أبدى هوانغ اتفاقه مع موقف الرئيس الأمريكي.
1: And I'm telling you it's all a hoax. The data centers are great and they make people wealthy and they make states wealthy and it's the oil of the next 20-25 years. It's bigger than the internet and the AI, you know, much more so. And they're just playing right into the hands of a lot of people that don't want to see it happen, and that could be political people, it could also be China, and we're not going to let that happen. It's a hoax. And
2: you're right, we're not going to let that happen, sir.
1: No, we're not going to let it happen. And the robots are not going to be taking over the world, and that's not going to happen.
0: في قطاع العملات المشفرة، أعلنت منصة تداول العملات كوين إكس قرار وقف عملياتها والدخول في عملية إغلاق تدريجي ومنظم على أن تبدأ في تقليص خدماتها اعتبارا من اليوم. وأكدت المنصة أن نسبة احتياطيات الأصول لديها تتجاوز 100% وأن أصول المستخدمين مدعومة بالكامل ومتاحة للسحب في محاولة لطمأنة العملاء مع بدء عمليات الإغلاق. وطلبت كوين إكس من المستخدمين سحب أرصدتهم من عملة USDT خلال مهلة سحب مدتها 90 يوما تنتهي في 22 من ديسمبر. فاصل قصير نستكمل من بعده باقي فقرات الأسواق العربية، ابقوا معنا.
3: تحت إشراف إنفاذ تعلن وصلت عن مزاد نماء الخرج 19 فرصة عقارية نوعية تتصدرها أرض زراعية ضخمة بمساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع عبر منصة وصلت.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان.

0: ومصالح ترسم في الظلال.
1: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
2: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
3: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
4: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
5: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
6: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل.
6: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
7: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في آخر الإصدارات السيادية لدول الخليج، أصدرت سلطنة عمان أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 27 مليون و100 ألف ريال عماني، توزعت على أجال 91 يوم و182 يوم. واستحوذت الأذون لأجل 91 يوم على الحصة الأكبر من الإصدار بقيمة 25 مليون و600 ألف ريال بمتوسط سعر بلغ نحو 99 ريال لكل 100 ريال، ومتوسط عائد عند نحو 3.93%، فيما بلغت قيمة الأذون لأجل 182 يوم نحو 1.5 مليون ريال بمتوسط سعر بلغ 98 ريال و15 بيسة لكل 100 ريال. في السعودية، وقع إكسبو 2030 الرياض اتفاقية مشروع مشترك مع شركة محمد الحبيب العقارية بقيمة 3.2 مليار ريال لتطوير قرية إكسبو. المشروع يضم نحو 2300 وحدة سكنية تستوعب 5500 ساكن. يستهدف المشروع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق قيمة اقتصادية وحضرية مستدامة للرياض. يذكر أن إكسبو 2030 الرياض يعقد في الفترة من الأول من أكتوبر من عام 2030 وحتى نهاية مارس 2031، وذلك بمشاركة 197 جهة رسمية وأكثر من 42 مليون زائر متوقع. في أخبار صفقات التمويل، جمعت شركة التكنولوجيا المالية السعودية تابي نحو 233 مليون دولار في جولة تمويل جديدة رفعت تقييم الشركة إلى 6.5 مليار دولار بحسب رويترز. وقادت جولة التمويل من الفئة F كلا من شركة بلو بول كابيتال المدعومة من جو ساي الشريك المؤسس لشركة علي بابا، بمشاركة كلا من HSG وويلينغتون مانجمنت وأربر فنتشرز. ويمثل التقييم الجديد قفزة بنحو 44% مقارنة بتقييم تابي السابق البالغ 4.5 مليار دولار المقيم في أكتوبر من العام الماضي. وتجاوز تقييم تابي منافستها كلارنا المدرجة في نيويورك، والتي انخفضت قيمتها السوقية بأكثر من 60% منذ إدراجها في سبتمبر الماضي لتصل إلى نحو 5.2 مليار دولار، وذلك في ظل تباطؤ الأداء في أسواق رئيسية للشركة مثل ألمانيا. في أحدث التقارير، جمعت شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 617 مليون دولار في النصف الأول من العام منخفاض 9% على أساس سنوي وفق تقرير أخير لشركة ماجنت. وهبط عدد الصفقات إلى 57 صفقة مقابل 114 صفقة في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض بلغ 50%. وارتفعت قيمة الجولات الضخمة التي تتجاوز 100 مليون دولار 44% إلى 230 مليون دولار لتشكل نحو 37% من إجمالي تمويل القطاع.

0: في النصف الأول، وارتفعت حصة البنى التحتية المصرفية من 6% إلى 38% من إجمالي تمويل التكنولوجيا المالية. للمزيد حول هذا التقرير معي من بيروت فرح النحلاوي، مديرة قسم الأبحاث في ماجنت. فرح، أهلا بك. انخفاض التمويل ب 9% فقط بينما تراجع عدد الصفقات ب 50%، هل يعكس ذلك مرونة في قطاع التكنولوجيا المالية أم أنه صفقة أو صفقتين كبيرتين تخفيان ضعف أكبر في السوق خلال الفترة الماضية؟
1: صباح الخير، شكرا ناصر على الاستضافة. بالفعل هي ليست مرونة في هذه المرحلة، هي أكثر صفقة، يعني صفقة مال الـ 230 مليون دولار التي أتت لتعوض عن الانخفاض في عدد الصفقات. ما نراه في قطاع التقنية المالية هو شبيه لما نراه بالإجمال بقطاع الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كنا قد رأينا انخفاض بالنصف الأول بتقريبا 20% من حيث قيمة الاستثمار و 40% من حيث عدد الصفقات. ما نراه في قطاع التقنية المالية هو شبيه جدا به بهذه الحالة. أتت صفقة مال الـ 230 مليون لتعوض الفرق اللي رأيناه بانخفاض عدد الصفقات. إذا شلنا الإمباكت تبع مال والإمباكت تبع المجديل بهديك السنة اللي هو أكثر 160 مليون دولار، نرى أن هناك انخفاض بقيمة الاستثمار الجريء الغير ضخم بتقريبا 25% مقارنة بالعام الماضي، واللي هو أكبر من 9% التي رأيناها إذا احتسبنا الصفقات الضخمة.
0: طيب، حصة البنى التحتية المصرفية قفزت من 6% إلى 38%، لكن هل ممكن أن نفهم أنه معظم هذه القفزة جاءت من صفقة مال، وبالتالي كيف يمكن أن نفهم اهتمام المستثمرين بقطاع البنى التحتية المصرفية التقنية؟
1: إجمالاً 235 مليون كانوا للبنى التحتية المالية، ل 230 مليون منهم لصفقة مال، فبالإجمال هو صفقة مال كانت الوحيدة. يعني إذا نظرت إلى الرانكينجز بالنسبة لعدد الصفقات، البنى التحتية المالية المصرفية ليست بالرانكينجز لأكبر عدد الصفقات، وبالتالي حلول الدفع يعني البيمنت سولوشن هي ما زالت الأقوى من حيث عدد الصفقات ومن حيث قيمة الاستثمار الجريء إذا لم نحتسب صفقة مال. بالإجمال صفقة مال تأتي من ضمن 3 صفقات دعمتها بلو فايف كابيتال، اللي كانت تدعم عدد من الصفقات في منطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي هي مال كارغو اكس تي ان تي اكس تي، واللي ثلاثتهم هن اي اي يعني مدعومين من الاستثمار من الذكاء الاصطناعي. بالإجمال هذا هي اهتمام بالبنى التحتية وأيضا اهتمام بالذكاء الاصطناعي في قطاع التقنية المالية.
0: طيب فرح، في تقريركم وأرقامه، هل هناك تحول اليوم أكبر نحو الشركات الأكبر حجما والأكثر نضجا بالفنتشر كابيتال؟
1: بالتأكيد، خصوصا بقطاع التقنية المالية، لأنه قد رأينا بالسنوات التي مضت تركيز أكثر على الصفقات الأيرلي ستيج أو المراحل المبكرة. حاليا نرى تركيز أكبر على تقريبا السيريز A، وإذا نظرنا إلى التركز عدد الصفقات نرى أنه 11% تقريبا هن من 20 مليون وما فوق، تقريبا 33% هي بين 25 مليون، وهي الأكبر من على بالقليلة على الخمس سنوات التي مضت.
0: ما هي التوقعات للنصف الثاني من هذه السنة؟ هل تتوقعون عودة نمو عدد الصفقات أم أنه الترند مستمر في تركز التمويل في عدد محدود من الجولات الكبيرة؟
1: بالإجمال ما نراه حاليا من حيث الأرقام ومن حيث الصفقات التي نراها تعلن، هناك تركيز على الإعلانات الأكبر مقارنة بالإعلانات الأكثر. نرى هناك تركيز على الصفقات الأكبر مقارنة بإعلانات أكثر للقطاع التقنية المالية وبالإجمال لقطاع الاستثمار الجريء في المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك من بيروت فرح النحلاوي، مديرة قسم الأبحاث في ماجنت، أهلا بك. نبقى مشاهدين في أخبار التكنولوجيا المالية، حيث وفي لقاء مع المدير العام لشركة تابي في السعودية للحديث عن ارتفاع تقييم الشركة فوق 6.5 مليار دولار في مقابلة خاصة لاحقا اليوم.

هذا موجز الآن مشاهدينا لآخر الأخبار السياسية. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأن ميليشيا الحوثية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. وأكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. وشدد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد الميليشيا الحوثية في تعز والحديدة ومأرب. وأضافت الوزارة أن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا، فيما فر نحو 2000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز مطلع الأسبوع الحالي مع تصاعد الهجمات في المنطقة بحسب بيانات ملاحية. وأظهرت بيانات أولية لشركة كابلر أن 4 سفن فقط عبرت المضيق يوم أمس مقابل 10 سفن عبرت في اليوم السابق. تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بتوفير دعم ثابت لروسيا، واصفا الحرب التي تخوضها في أوكرانيا بالمقدسة وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وأظهرت تقديرات جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي العام الماضي أن حوالي 2000 جندي كوري شمالي قتلوا في الحرب، فيما أشارت تقديرات أحدث إلى أن عدد القتلى والجرحى من العسكريين الكوريين الشماليين بلغ حوالي 6000. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية مشاهدينا. أعود وألقاكم مع زميلتي نادين في جرس الإغلاق. إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد.

غابات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا، تشعل نارا وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم. افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل،
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
1: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس الثانية عشرة على العربية بزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: الناس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية

0: صديق هرمز.
1: منتصف النهار عينك على الحقيقة. منتصف النهار

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض. هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: التحالف يتعهد بردع ميليشيا الحوثي بعد هجمات على مدن سعودية أدت إلى إصابة 13 مدنيا.
1: في الواجهة،
0: القوات المسلحة اليمنية تتصدى لهجمات حوثية وتستهدف مخازن أسلحة للميليشيا جنوبي مأرب.
1: في الواجهة،
0: وبعد المواعيد الأمريكية للعبور بيانات تظهر أن ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز بالاتجاهين نهارا.
1: الحي المالي،
0: قبيل اجتماع الفيدرالي أسعار الديزل في أمريكا تواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة.
1: مصادر مفتوحة،
0: موسكو تقصف مراكز وموانئ عسكرية في أوكرانيا وتأهب جوي في ليتوانيا وبولندا خشية المسيرات.
1: ستوديو لايت،
0: شركة أنثروبيك الأمريكية تقول إن نموذج كلود للذكاء الاصطناعي ساهم في المراقبة الجماعية والتضليل السياسي بأفريقيا، فكيف يمكن للمجتمعات والمنصات التمييز بين الحملات السياسية الحقيقية والحملات التي تدار أو تضخم بالذكاء الاصطناعي؟ إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، قال إن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. وأكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. وشدد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. أفشلت القوات المسلحة اليمنية محاولة اختراق حوثية في جبهة حريب جنوب محافظة مأرب، وكشفت مصادر عسكرية للعربية بتصدي القوات اليمنية لمجموعة من الحوثيين تسللت من مواقعهم في منطقة أبلح بمديرية العبدية إلى مواقع القوات الحكومية. وأضاف المصدر أن طيران القوات المسلحة اليمنية قصف تجمعات حوثية في جبهة حريب بالإضافة لمنصة إطلاق صواريخ حوثية في

0: مديرية العبدية. وكان الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية قد عاود اليوم استهداف مخازن أسلحة للحوثيين في منطقة شعب الضيق بمديرية الجوبة جنوبا، كما جددت الغارات على كهف تستخدمه الميليشيا كمخازن صواريخ وقواعد أسفل جبل هيلان شمالي غربي مأرب، وذلك بعد استهدافه بعدة غارات يوم أمس. نطالع معكم مستمعينا بعض الأخبار العاجلة التي وردت الآن. هيئة بحرية بريطانية تتحدث عن بلاغ عن حادث في مضيق هرمز، كذلك أضافت الهيئة سفينة أبلغت عن تعرضها لمقذوف في مضيق هرمز. إذن مستمعينا، بلاغ عن حادث في مضيق هرمز، ويعني الهيئة البحرية البريطانية تتحدث عن أضرار بيئية إثر تعرض سفينة لمقذوف في مضيق هرمز. نكمل مستمعينا في الشأن اليمني، حيث قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد الميليشيا الحوثية في تعز والحديدة ومأرب. وأضافت الوزارة أن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا، فيما فر نحو 2000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. وفي السياق، أفادت مصادر دبلوماسية للعربية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة اليوم في الساعة 19 بتوقيت غرينتش لمناقشة التطورات في باب المندب. وقد جاء طلب عقد الاجتماع بمبادرة من البحرين وبريطانيا وفرنسا ولاتفيا واليونان. الآن مستمعينا في خبر عاجل، هيئة بحرية بريطانية تقول لا أضرار بيئية إثر تعرض سفينة لمقذوف في مضيق هرمز. إذن البحرية البريطانية أو الهيئة البحرية البريطانية تؤكد لا أضرار بيئية إثر تعرض سفينة لمقذوف في مضيق هرمز. فيما يتعلق مستمعينا بالشأن اليمني، معنا الآن مراسل العربية FM من مأرب زميل محمود حميدي. محمود، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن يعني تفاصيل محاولة التسلل الحوثية التي تم إحباطها في جبهة حريبة اليوم، وأين وقعت تحديدا، وكيف تعاملت كذلك معها القوات الحكومية؟
1: نعم، عندما نتحدث عن حريبة فإننا نتحدث عن جبهة تقع أقصى جنوب محافظة مأرب. في هذا الاتجاه كان الحوثيون قد عملوا خلال الساعات الماضية على محاولة تسلل إلى مواقع القوات الحكومية، تحديدا من مديرية العبدية من جبهة أبلح إلى مواقع القوات الحكومية في جبهة حريب. تمكنوا من التسلل عبر مجاميع محددة إلى أن وصلوا إلى الموقع. وقبل انطلاق المعركة كانت القذائف التي أطلقتها القوات المسلحة اليمنية قد وصلتهم وأفشلت هجومهم. بالتزامن كان هنالك هجوم آخر في منطقة ملعاء، عقبة ملعاء شمال مديرية حريب، حين قامت مجاميع حوثية بالوصول إلى القرى المحيطة بعقبة ملعاء، وتم التعامل معها من خلال القذائف المدفعية وأيضا من خلال الاشتباك المباشر مع قوات محور سبا وأيضا قوات دفاع شبوة التي تتواجد هناك. يأتي هذا في ظل تصعيد من قبل القوات الحكومية لدك مخازن الأسلحة والصواريخ الحوثية. نتحدث عن موقعين رئيسيين، مخازن للأسلحة في منطقة شعب الضيق بمديرية الجوبة جنوبي مدينة مأرب، وأيضا مخازن أسلحة تم استهدافها من قبل أكثر من مرة، ويعاود الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليوم استهدافها لليوم الثالث، وهي في أسفل جبل هيلان. لماذا هذه المنطقة مهمة؟ لأن الميليشيات تسيطر عليها منذ العام 2015، وقد دفعت إليها بالكثير من الصواريخ البالستية، وتستفيد أيضا من وعورة التضاريس الجغرافية لهذه المنطقة لعملية إخفاء منصات الصواريخ وإخراج وإطلاق الصواريخ وإعادتها. لهذا هنالك تركيز كبير من الطيران اليمني لقصف هذه الأهداف.
0: نعم. طيب محمود، يعني الطيران الحربي شن عدة غارات على مواقع حوثية كما ذكرنا، من بينها منصة لإطلاق الصواريخ ومخازن أسلحة. لو نتحدث عن طبيعة هذه الأهداف، حجم الأضرار أيضا التي وقعت والتي لحقت بها.
1: نعم، شهود عيان يؤكدون أن استهداف أمس الأول لهذه

المخازن وتحديدا أسفل جبل ملعاء مخازن الصواريخ، نتج عنها تصاعد ألسنة اللهب لساعات وأيضا انفجارات متتالية، بمعنى أن الضربة التي أطلقتها القوات المسلحة اليمنية عبر

0: الهيلان. جبل هيلان ظل في تحت سيطرة الميليشيات الحوثية رغم قربه عن مدينة مأرب بمسافة 30 كيلومترا. لهذا الميليشيات الحوثية تحصنت في هذا الجبل، عملت الكثير من الخنادق، أمنت مخزون استراتيجي من الأسلحة والصواريخ إلى هذا الموقع مستفيدة من التضاريس الجغرافية. تفجير مخازن الأسلحة والصواريخ في هذا الجبل يعني أن الحكومة اليمنية قد أفقدت الميليشيات الحوثية جزء من تكتيكها العسكري بالقصف المباشر قبل عملية الاقتحام البري لأي مواقع مجاورة مثل جبهة الكسارة وجبهة المجح والزور التي تقع بالقرب من جبل هيلان.
1: طيب سؤال أخير محمود، يعني القوات الحكومية هل رصدت مثلا أي تحركات أو أي يعني تعزيزات حوثية جديدة تحديدا في جبهات مأرب وما حولها يعني؟
0: نعم، التعزيزات الحوثية مستمرة، وكان هنالك تعزيزات خلال الثلاثة الأيام الماضية تم التعامل معها من قبل الطيران الحربي، خصوصا عندما نتكلم عن التعزيزات الواصلة إلى جنوب محافظة مأرب وتحديدا في مديرية الجوبة التي تستخدم كمركز عمليات متقدم. أيضا التعزيزات التي وصلت إلى منطقة المجح والزور غرب محافظة مأرب، تم السماح لهذه التعزيزات بالوصول لكن تم استهدافها بمجرد وصولها وعملية انتشارها. الميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية كانت ترسل تعزيزات على شكل دفعات كبيرة. في الفترة الأخيرة عندما بدأت القوة النوعية للجيش اليمني من خلال استهداف الطيران المسير والطيران الحربي أصبحت ترسل هذه التعزيزات على شكل مجامع صغيرة، لذا فإن القوات الحكومية تستخدم تكتيكات بمراقبة هذه التعزيزات حتى لحظة وصولها وتجمعها ثم قصفها حتى يكون هنالك أضرار كبيرة ويتم تدمير أكبر عدد من الأسلحة وأيضا التجمعات الحوثية.
1: شكرا جزيلا لك من مأرب مراسل عربية FM زميل محمود حميدي، تحياتي لك محمود، شكرا.

0: كشف عبد الستار عيسويف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن النازحين في اليمن ينتقلون بين مناطق مختلفة ويقيمون في خيام طوارئ مؤقتة، بينما وفرت الحكومة اليمنية نحو 1000 خيمة لاستيعاب الوافدين الجدد.
1: في الواجهة.

0: نتابع مستمعينا من السودان، حيث قال الناطق باسم لجنة تهيئة الحوار السوداني عثمان مرغني إن الأحزاب والتحالفات التي التقتها اللجنة أكدت دعمها للحوار. وأوضح مرغني أن اللجنة لا علاقة لها بتفاصيل الحوار، لا من حيث الأجندة ولا الأطراف أو مخرجاته وقراراته. وأنف الناطق باسم لجنة تهيئة الحوار السوداني تلقي اللجنة أي دعم مالي خارجي، مؤكدا أن الحكومة توافقت على تمويل احتياجاتها من المال العام، وكان هذا اشتراطات اللجنة لمواصلة عملها.
1: في الواجهة

إذا مستمعينا نتابع معكم هذا الخبر العاجل الآن. الديوان الملكي السعودي ولي العهد يغادر إلى مصر في زيارة عمل بناء على توجيهات الملك سلمان. إذا مستمعينا نتابع معكم هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن للعربية اف ام. الديوان الملكي السعودي ولي العهد السعودي يغادر إلى مصر في زيارة عمل بناء على توجيهات الملك سلمان. إذا نحن في انتظار أن تكون معنا مدير مكتب العربية اف ام من القاهرة الزميلة رندا أبو العزم للحديث عن تفاصيل هذه الزيارة إلى القاهرة. إذن الديوان الملكي السعودي ولي العهد يغادر إلى مصر في زيارة عمل بناء على توجيهات الملك سلمان.

هرمز بعدما شهد تراجعا في حركة الملاحة مطلع هذا الأسبوع مع تصاعد الهجمات في المنطقة. فبعد إعلان الجيش الأمريكي فترتين لعبور السفن في مضيق هرمز، بدأت حركة الملاحة تظهر نمطا جديدا، عبور نهاري أكثر تنظيما لكن بأعداد ما تزال بعيدة جدا عن المعدلات الطبيعية. فكيف تبدو الحركة فعليا داخل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم؟ قبل تكملة هذا الملف مستمعينا، نذكر بالخبر العاجل الذي ورد قبل قليل. الديوان الملكي السعودي ولي العهد يبحث مع الرئيس المصري العلاقات والقضايا المشتركة. إذن مستمعينا، هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن. ولي العهد يغادر إلى مصر في زيارة عمل بناء على توجيهات الملك سلمان.

0: إذن مستمعينا كنا نتحدث عن الحركة فعليا كيف تبدو داخل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم أي مضيق هرمز. فمنذ أن حدد الجيش الأمريكي فترتين لعبور السفن في مضيق هرمز تبدو الحركة أكثر تنظيما نهارا، لكنها ما زالت بعيدة جدا عن مستويات الطاقة. بيانات شركة كيبلر أظهرت عبور 4 سفن فقط يوم الاثنين مقابل 10 في اليوم السابق، بينما كان المضيق قبل الحرب يشهد عبور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميا. لكن صور الأقمار الصناعية التي حللتها تانكر تراكترز تكشف تحولا لافتا. إذن مستمعينا هذا الخبر العاجل أيضا الذي ورد الآن، الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في الطائف ومكة وجدة. في هذه الأثناء الدفاع المدني السعودي في خبر عاجل يتحدث عن إطلاق الإنذار المبكر في الطائف ومكة وجدة. إذن مستمعينا ناقلات النفط العملاقة عادت إلى الحركة نهارا وفي الاتجاهين عبر المضيق، فيما انتقلت كميات أكبر من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال أيضا إلى عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في خليج عمان. وهذه الأرقام مستمعينا لا ترصد الصورة كاملة، حيث تواصل بعض السفن إيقاف أجهزة التعرف الآلي لتجنب التتبع. مع إرجاء سطلة عمان محادثاتها مع إيران بشأن ترتيبات مضيق هرمز يبقى المشهد واضحا، الممر لم يغلق لكنه يعمل تحت قيود أمنية شديدة بحركة أقل بكثير من المعتاد ومسارات شحن تتكيف مع واقع الحرب. أما بشأن ردود الفعل على العقوبات الأمريكية فقد قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن العقوبات المفروضة على بلاده اليوم تختلف عن العقوبات السابقة، متهما من وصفهم بأعداء إيران بالسعي إلى زيادة الانقسامات الداخلية لإجبار طهران على الاستسلام. نتابع.
1: يعني أثر العقوبات الحالية يختلف عن العقوبات السابقة، ورضوا علينا حربا ويواصلون تشديد العقوبات يوما بعد يوم، كما أنهم يسعون من الداخل إلى زيادة الخلافات والانقسامات لإجبارنا على الاستسلام.
0: معنا الآن مستمعينا عبر زوم من واشنطن المحلل السياسي الأمريكي الأستاذ طارق الشامي، وكذلك من لندن الباحث المختص بالشأن الإيراني الأستاذ وجدان عبد الرحمن. أهلا وسهلا بكما ضيفي في منتصف النهار. أبدأ أولا مع الأستاذ طارق، يعني سيد طارق اليوم كيف يمكن لواشنطن أن تقرأ هذه التصريحات، تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن العقوبات الجديدة تختلف فعلا عن سابقاتها، وما الذي تغير تحديدا في هذه الفترة سيد طارق؟
2: تحية لك أولا أستاذ محمد. أهلا بك. وللضيف الكريم من لندن وللجمهور. يعني هذا اعتراف لافت من قبل الرئيس الإيراني بزشكيان بأن العقوبات الأمريكية تختلف عن العقوبات السابقة من حيث يعني نطاق عملها وآلية استخداماتها، والتي نشهد يعني كل أسبوع تقريبا إعلانا أمريكيا من الخزانة ومن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك بفرض عقوبات.

على البنوك وغيرها من الشركات والكيانات والأفراد الذين ينخرطون في أعمال تسهل يعني إمداد إيران بالقنوات المالية التي تساعدها على استمرار خط الحياة. هذا يعني من جانب الولايات المتحدة هو أمر سوف يتصاعد بمرور الزمن، وهذا تأكيد من قبل الرئيس الإيراني بأن هذه الضغوط الأمريكية الاقتصادية تحدث المفعول المطلوب منها بالفعل، وهذا يعني أنه ما الذي سيكون عليه الحال بعد عدة أسابيع أخرى حين

0: الأمريكية أو يحل موعد الانتخابات الأمريكية أو بعدها، هل سيكون الإيرانيون على نفس وضعهم الحالي أم أنهم سوف يعني يتعرضون إلى مزيد من الضغوط والصعوبات التي تجبرهم على العودة إلى التفاوض، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب صرح بالأمس بأنه يعني منفتح على فكرة العودة للتفاوض مرة أخرى، رغم أنه قال قبل ذلك أنه لا يريد العودة للتفاوض. الآن هو يفتح الباب مجددا، وهذا ربما يعطي إشارة للإيرانيين بأنه يمكن التوصل إلى يعني إعادة صياغة مذكرة التفاهم، خاصة ما يتعلق بالبند الخامس ومضيق هرمز الذي هو يعني أساس الخلاف الرئيسي الآن فيما يتعلق بكيفية إدارة المضيق. لذا أتصور أنه يعني هذا الأمر ربما لن يطول كثيرا إذا كانت يعني تصريحات بزشكيان صادقة فعلا، وأنه النظام في إيران بما فيه يعني المتشددون و الحرس الثوري يعني يقتنعون بأن الأمور بدأت في مزيد من السوء، وهناك يعني بدايات شرارات بدأت تنطلق في بلوشستان وربما عند الأكراد أيضا، وهذا ربما ينظرون إليه على أنه نذير خطر، وبناء عليه يمكن أن يتصرفوا بشكل مختلف فيما يتعلق بكيفية التعاطي مع الضغوط الأمريكية ومع المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم. طيب أذهب للسيد وجدان عبد الرحمن. أستاذ وجدان، اليوم يعني إلى أي مدى أصبحت طهران اليوم هي في حالة ضغط أكثر من أي وقت مضى؟ يعني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول أن العقوبات اليوم تختلف عن العقوبات السابقة، هي مختلفة، وبالتالي ربما أن هناك وقع اقتصادي حاد تعيشه طهران في هذه الأوقات، صحيح؟
2: في البداية تحياتي لك ولضيفك دكتور طارق الشامي. نعم، هذه العقوبات في هذه الفترة مختلفة تماما، وفعلا ما تطرق إليه الرئيس الإيراني بزشكيان بهذا الخصوص هو واقع حقيقي وملموس، لأن العقوبات السابقة التي كانت تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية على الجانب الإيراني، هذه العقوبات كان يمكن أن يتم الالتفاف عليها، أو أن هذه العقوبات تمس بالمواطن بشكل مباشر أكثر من المؤسسة العسكرية والأمنية وأيضا حتى النظام برمته. هذه المرة العقوبات طالت الشريان الحياتي للنظام، بمعنى أن الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية وعدم السماح لها ببيع النفط أو البتروكيماويات والمشتقات النفطية، أو حتى أن تقوم إيران بالتبادل التجاري مع العالم عبر الموانئ الإيرانية، تم إغلاق هذه الموانئ، والنفط والالتفاف عليه كان يقضي النظام بالعملة الصعبة لاستمرارية هذا النظام. هذه المرة العقوبات طالت هذا الشريان إلى جانب موضوع الخطة التي أعدها وزير الخزانة فيما يتعلق بموضوع، فهذه العقوبات فعلا هي عقوبات خانقة على النظام الإيراني وتمس بصلب النظام.
1: أذهب بهذه النقطة للأستاذ طارق. أستاذ طارق، اليوم فعلا يعني تعول الولايات المتحدة على مسألة الضغوط وتشديد العقوبات بشكل خانق على طهران حتى تعود فعلا إلى مذكرة التفاهم أو تقوم بفتح مضيق هرمز ويعني تقف بشكل جدي لحل هذه المسألة وحل هذه الحرب أيضا.
0: نعم صحيح، يعني كما قال الضيف الكريم دكتور وجدان، يعني هناك الحصار خانق ويزداد صعوبة، لأنه يعني على سبيل المثال سعر البنزين وصل إلى 10,000 توما، وأيضا سعر الدولار 235 تقريبا، وهذا كله يعني أن الأمور أصبحت أكثر صعوبة على الشعب الإيراني الذي هو يعاني بشدة من هذا الأمر، ولا يستطيع أحد أن يضمن في ظل التدهور الاقتصادي الشديد وعدم قدرة الناس على الحياة، مهما كانت يعني القوى الأمنية شديدة للغاية، فلا أحد يستطيع أن يضمن عدم أو انفلات الأمور، وهذا حدث في نماذج كانت تتسم بالديكتاتورية العسكرية الشديدة.

0: جديدة مثل الاتحاد السوفيتي على سبيل المثال، ومثل الرئيس تشاوشيسكو في رومانيا. كل هذه النظم انهارت حينما كانت هناك ثورة شعبية حقيقية واختلفت الأمور. لذلك التعويل الأمريكي هو الاستمرار في هذا الضغط الاقتصادي وملاحقة كل من يخالف يعني اللوائح الأمريكية التي تصدرها الخزانة الأمريكية، ومن ثم سوف تزداد هذه العملية. على سبيل المثال أيضا الولايات المتحدة في طريقها إلى مصادرة يعني عشرات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة التي استخدمتها إيران، وهي تحرك دعوة قضائية في هذا الصدد وتستمر في فرض العقوبات على البنوك والمصارف والتي كان آخرها أحد البنوك الروسية، ومن قبل فرضت على أيضا بنك تركي وآخر مصري وهكذا. وبالتالي الأمور سوف تزداد في تجديد الخناق لإظهار مدى جدية الولايات المتحدة في هذا الأمر. وبالتوازي فإن الضغوط التي تمارسها إيران من خلال يعني سواء استهداف بعض السفن في مضيق هرمز، الآن الولايات المتحدة وكما ذكرتم قبل قليل يعني تعمل بالفعل على إخراج مزيد من النفط والغاز من خلال هذه الآلية الجديدة التي بدأت تضعها للسفن، وهي تعكس بالفعل أن هناك تقدما يحصل في إخراج مزيد من شحنات النفط والغاز، وهذا يخفف من الضغط على الولايات المتحدة والاقتصاد الأمريكي والعالمي، ومن ثم يعني ينزع هذه الورقة من قبل الإيرانيين.
1: طيب أذهب إلى نقطة أخرى مع الأستاذ وجدان. زيارة وزير الخارجية الصيني لطهران، المرجو من هذه الزيارة المقررة غدا؟
2: لا شك أن موضوع مضيق هرمز سيكون أحد القضايا التي سيتم طرحها، ولا ننسى أيضا حتى موضوع باب المندب. اليوم الصين ترتبط مع الاقتصاد العالمي عبر المياه والمياه الدولية والممرات المائية المهمة مثل مضيق هرمز وأيضا باب المندب. هذه المضايق بالنسبة للصين مهمة جدا، والشتاء قادم، لذا الصين رغم الاحتياطات الكبيرة التي تمتلكها إلا أنها لا تزال بحاجة إلى موضوع الطاقة، ويجب أن يكون هنالك فعلا أمنا لوصول الطاقة للاقتصاد العالمي وبالتحديد للصين، لأن إيران لم تتعامل مع إيران وحدها، وإنما ما تستورده من دول المنطقة وعبر المضايق أكبر بكثير مما تستورده من إيران. فلذلك هذا الموضوع مهم جدا، وموضوع سلامة عبور السفن، وقد يكون هنالك موضوع مناقشات الدعم الذي يمكن أن تستطيع أو محدودية الدعم الذي يمكن أن تقدمها الصين بالنسبة للنظام الإيراني، لأن لا ننسى هنالك اتفاقية اقتصادية أمنية ما بين إيران والموقعة لمدة 25 عاما، ولا ننسى أيضا أنه الاتفاقية تم توقيعها مع بيت المرشد وليس مع النظام، وهذا يبين بأنه الصين فهمت إيران أكثر من غيرها، لأنها تعرف بأنه الحكومات في إيران لا تمتلك القدرات والصلاحيات، وإنما القدرة الأساسية في بيت المرشد.
1: من لندن الباحث المختص بالشأن الإيراني الأستاذ وجدان عبد الرحمن، وكذلك من واشنطن الأستاذ طارق الشامي المحلل السياسي، تحياتي لكما، شكرا. تابعت للملف مستمعين. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج بنك في تي بي الروسي على قائمة العقوبات بسبب تورطه في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات المفروضة، بما في ذلك إقامة علاقات مصرفية بالمراسلة مع بنوك إيرانية. وقال من جانبه وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الوزارة ستواصل استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم أي دعم يمكن النظام الإيراني من مواصلة أنشطته، وستواصل تحديد الجهات التي تمكنه وكشفها وعزلها أيضا. في الواجهة

0: مستمعينا نعود من جديد لبرنامج منتصف النهار وننوه للأخبار التي وردت قبل قليل. الدفاع المدني السعودي يتحدث عن زوال الخطر عن مكة والطائف وجدة. أيضا مصر تدين استمرار الهجمات الحوثية على الأعيان المدنية في السعودية. فيما ورد أيضا قبل قليل لافروف لم نقترح على واشنطن مقايضة تشمل تسوية في إيران مقابل أوكرانيا. أيضا ضمن الأخبار التي وردت قبل قليل مستمعينا تحدثنا عن الديوان الملكي السعودي ولي العهد يغادر إلى مصر في زيارة عمل بناء على توجيهات الملك سلمان. هذه الزيارة ستبحث مع الرئيس المصري العلاقات والقضايا المشتركة. معنا الآن مستمعينا عبر زوم من القاهرة مدير مكتب العربية اف ام الزميلة رندا ابو العزم. رندا اهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. اذا اخر التفاصيل بشان هذه الزيارة، ما الملفات المطروحة على الطاولة؟
1: نعم، هذه الملفات بتاتي ايضا التي سيتم التباحث حولها في مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستكون غاية في الأهمية في وقت شديد الحساسية والخطورة بتتعرض فيه المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية الشقيقة لاعتداءات سواء من إيران أو من أذرعها مثل الحوثي. سيتم تناول عدد من الملفات على رأسها ملف أمن البحر الأحمر وحرية التجارة العالمية. كان هناك تصريح لافت لوزير الخارجية المصري الأسبوع الماضي عندما ذكر أن مصر أكثر دولة تضررت اقتصاديا من الهجمات الحوثية، فقدت أكثر من 11 مليار دولار، ولن وأيضا ذكر وصرح بأن مصر لن تسمح بتكرار سيناريو مضيق هرمز أو إغلاق باب المندب. هناك أيضا ملفات أخرى غاية في الأهمية، الحرب الأمريكية الإيرانية، الأوضاع في المنطقة، أيضا السودان، اليمن، القرن الإفريقي والقضية الفلسطينية. كان هناك مكالمة هاتفية بين ولي العهد والرئيس السيسي في الثالث من شهر سبتمبر الماضي، جاء فيها التأكيد المصري أيضا على أن أمن المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة هو امتداد للأمن القومي المصري. ذكرت البيان الذي أصدرته مصر منذ لحظات بعد الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، أن هذا غير مقبول وترفضه مصر، وأن مصر تتضامن قلبا وقالبا مع المملكة العربية السعودية. نعلم أن هذه الزيارة التي سيصل ربما خلال ساعتين أو ثلاث القادمة ولي العهد إلى مصر ليست الزيارة الأولى، هناك تبادل بين الزيارات. كان هناك زيارتان للرئيس السيسي هذا العام، وأيضا كان هناك تبادل لزيارات مع وزير الخارجية المملكة العربية السعودية، كان آخرها في العالمين، وكان لقاء أيضا وزير الخارجية المصري مع وزير الخارجية السعودية في قمة البريكس منذ يومين. كان هناك أيضا لقاء جمع بين الرئيس السيسي والرئيس الإيراني، أكد فيه الرئيس السيسي على رفض مصر القاطع على أي اعتداءات إيرانية على الدول العربية الشقيقة. إذن هذه الملفات ملفات شديدة الخطورة والحساسية، والتنسيق بين الدولتين مهم جدا في هذا الوقت. بنتوقع ربما خروج بيان عقب هذه المحادثات، ربما لن تعلن كافة الخطوط التي تم الاتفاق حولها، ولكن هذه هي ربما الملفات الأبرز.
0: طيب رندا، يعني هل هناك أي جدول موضوع لهذه الزيارة؟ يعني متى ستبدأ، متى ستنتهي؟
1: ربما لأسباب أمنية لم يعلن عن موعد وصول سمو ولي العهد، ولكن بنعلم أنه إذا ترك أو غادر المملكة العربية السعودية في غضون الساعتين أو ثلاثة القادمة سيصل بالسلامة إلى مصر، لن تستغرق سوى يوم واحد. بحسب بيان رئاسة الجمهورية سيكون هناك محادثات ثنائية يعقبها مأدبة غذاء، ربما سيكون فيها أيضا جلسة موسعة ثم مغادرة لولي العهد. كما ذكرت لك أن هذه الزيارة

0: كل ما تحمله من معاني بين الدولتين الشقيقتين، وأيضا تطابق الرؤى حول عدد كبير من القضايا، في سواء في السودان، في القضية الفلسطينية، أيضا في ضرورة وقف التصعيد في المنطقة وحماية أمن البحر الأحمر وباب المندب، هي قضية حيوية وأيضا بتمس الأمن القومي المصري. نعم. والمملكة العربية السعودية في الوقت ذاته.
1: مديرة مكتب العربية FM من القاهرة زميلة رندا أبو العزم، تحياتي لك.

0: إلى تطورات حرب أوكرانيا مستمعينا، فقد أعلنت مصادر عسكرية روسية عن إحباط هجوم مضاد شنته قوات أوكرانية محاصرة في مقاطعة خاركوف. وذكرت المصادر بأن القوات الروسية تصدت لهجوم في منطقة كوزاشيا لوبان بضربة مركزة. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها قصفت سفينة شحن وعبارة في مدينة تشورنوموريسك الأوكراني بمبرر نقل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية. وأضافت الوزارة أن الضربات استهدفت أيضا مراكز لوجستية وموانئ ومنشآت للسكك الحديدية غربي أوكرانيا، قالت إنها تستخدم لنقل إمدادات عسكرية قادمة من دول أوروبية. بالمقابل أعلنت أوكرانيا بأنها أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 187 مسيرة من أصل 200 مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي. وأفادت القوات الجوية بتسجيل إصابات بالمسيرات الروسية في 7 مواقع وسقوط حطام مسيرات في 3 مواقع أخرى، مشيرة إلى أن الهجوم كان لا يزال مستمرا. وبعد أن حثه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوقف عن استهداف منشآت الطاقة الروسية، أعرب الرئيس الأوكراني عن استعداد لدعم هذا الطرح، غير أنه قال إن روسيا لا تبدي رغبة حقيقية في إنهاء الحرب. نتابع.
1: أمريكا طرحت تعليق الضربات المتبادلة التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، وأوكرانيا مستعدة لدعم هذا التوجه لأنه يشكل خطوة أولى نحو خفض التصعيد. ورغم أن موسكو متوترة من ردودنا الدقيقة والمؤثرة التي تستهدف اقتصادها الحربي، إلا أننا لم نلمس حتى الآن رغبة حقيقية لدى روسيا في إنهاء الحرب.
0: إذن مستمعين، محطات الوقود واستهدافها من قبل روسيا، تقول رويترز، باتت عنصرا جديدا في بنك الأهداف الروسية. التقديرات الأوكرانية تقول أن روسيا استهدفت خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 300 محطة وقود، معظم هذه المحطات في المناطق الأوكرانية الواقعة على خطوط المواجهة أو بالقرب منها. أوكرانيا تقول رويترز أمام تحدي جديد في حرب المسيرات، فروسيا دفعت بمسيرات نفاثة أسرع وأعلى تحليقا، قيل إنها أحدثت رعبا في السماء ما قلص وقت اعتراضها وأجبر أوكرانيا على البحث عن وسائل أرخص وأكثر سرعة قبل أن تتحول الكلفة إلى استنزاف طويل للدفاعات الجوية. فكيف تواجه أوكرانيا هذه المعضلة؟ إذن مستمعين، بدلت روسيا قواعد المواجهة في السماء الأوكرانية بمسيرات أسرع بثلاث مرات تقريبا ووقت أقل للاعتراض. يقول موقع بوليتيكو إن موسكو طورت نسخة نفاثة من مسيرات تصل سرعتها نحو 600 كيلومتر في الساعة مقابل نحو 200 للنسخ الأقدم، كما تحلق على ارتفاعات أعلى وتترك بصمة حرارية أقل. مسيرات جيران، تقول المعضلة أن كثير من المسيرات الاعتراضية الأوكرانية لا تتجاوز سرعتها 300 كيلومتر في الساعة، ما يجبر كييف حاليا على استخدام مقاتلات وصواريخ أغلى بكثير لاعتراض أهداف أقل كلفة. ولهذا دخلت أوكرانيا سباقا تقنيا

0: سريعاً. أكثر من 60 شركة دفاع محلية تعمل على تطوير وسائل اعتراض أرخص وأسرع، بينها مسيرات نفاثة واعتراضات كهربائية عالية السرعة وصواريخ صغيرة مضادة للطائرات، إضافة إلى تقنيات للاشتباك مع المسيرات في مسارات متقابلة. بحسب بوليتيكو أيضا، بعض النماذج دخل بالفعل الاختبارات القتالية، فيما تقول كييف إن الخطوة التالية هي الإنتاج الكمي، لكن حتى تنضج هذه الحلول ستبقى أوكرانيا مضطرة لاستخدام وسائل اعتراض باهظة في سباق استنزاف بين سرعة التهديد وكلفة إسقاطه. سمعين الآن عبر الهاتف معنا مراسل عربية FM من كييف، زميل حذيفة عادل. حذيفة أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن نتحدث عن هذه الدعوة، كيف استقبلت كييف دعوة ترامب لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية؟ هل هناك أي قرار أي توجيه أوكراني بشأن هذا الخصوص؟ حذيفة، يبدو أن حذيفة لا يسمعنا بشكل جيد. حذيفة إذا كنت تسمعني، طيب، يبدو أن زميل حذيفة عادل مراسلنا من كييف انقطع الاتصال به حتى يعني نعود له من جديد لتوضيح آخر التفاصيل وأبرز أيضا التحديثات الميدانية في أوكرانيا وكيفية استقبال العاصمة الأوكرانية كييف دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف استهداف هذه المنشآت، منشآت الطاقة الروسية. أوكرانيا طبعا أمام تحدي جديد في حرب المسيرات. روسيا دفعت بمسيرات نفاثة أسرع وأعلى تحليقا، قيل إنها أحدثت رعبا في السماء، ما قلص وقت اعتراضها وأجبر أوكرانيا على البحث عن وسائل أرخص وأكثر سرعة قبل أن تتحول الكلفة إلى استنزاف طويل للدفاعات الجوية. عاد الآن لنا مراسل العربية FM الزميل حذيفة عادل. حذيفة أهلا وسهلا بك معنا مجددا. نتحدث عن استقبال كييف لدعوة ترامب لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية، هل هناك أي توجيه أو أي قرار أوكراني فعلي بالالتزام بهذا الطرح؟
1: نعم، تحياتي.
0: أهلا بك.
1: كييف تقول أنها مستعدة لوقف ضرب البنية التحتية الحيوية الروسية إذا ضمن الشركاء توقف موسكو عن استهداف المنشآت الأوكرانية، لكن تشترط كييف اتفاقا موثوقا وطويل الأمد، ولا يقتصر فقط على الطاقة بل يحمي المواني والخدمات اللوجستية ومستودعات الغذاء والأدوية. وكما تقول يعني كييف، هي تنتظر الآن مقترحات محددة ولا تريد هدنة تمنح روسيا انفراجا مؤقتا في أزمة الوقود ثم تنهار. بالنسبة لأوكرانيا، يبقى حماية محطات الطاقة المكسب الأهم في هذا الاتفاق قبل شتاء يخشى أن يكون الأشد قسوة. وحذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من حاجة بلاده إلى ما بين 100 و120 صاروخا اعتراضيا شهريا خلال أشهر الشتاء. وهذا النقص يعني يجعل اعتراض الصواريخ الباليستية تحديا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا. أوكرانيا الآن لديها نقص كبير في منظومات الدفاع الجوي وتحديدا في صواريخ الاعتراض من طراز باتريوت، وتكثف روسيا ضرباتها مع اقتراب الشتاء وخلال فصل الشتاء، وهذا يدخل أوكرانيا في حالة من يعني من الوضع الصعب جدا. محطات الطاقة تتوقف، تنقطع الكهرباء عن المواطنين، بالتالي يتوقف الاقتصاد، بالتالي تتوقف التدفئة، تتوقف المياه الساخنة، ويكون الوضع معقد جدا بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للدولة الأوكرانية وبالنسبة للاقتصاد الأوكراني. لذلك مثل هذا الاتفاق قد يكون مفيد طبعا بالنسبة لأوكرانيا، ولكن في ذات الوقت أوكرانيا هي تخسر في هذا الاتفاق من جانب آخر. فهذا الاتفاق سيحرم كييف أيضا من وسيلة ضغط مؤثرة جدا، وهي ضرب المنشآت وضرب الاقتصاد الروسي، وهي أقوى ورقة ضغط الآن سياسية تمتلكها كييف في أي مفاوضات قادمة.
0: نعم، طيب حذيفة.

0: ننتقل لنقطة أخرى، أبرز التحديثات الميدانية. كان هناك حديث عن إسقاط 107 مسيرات خلال هجوم ليلي، سريعا إذا سمحت.
1: نعم إذا سمحت لي سأبدأ من كييف. استهدفت القوات الروسية العاصمة خلال الساعات الأربع الماضية بمسيرات أطلقت على مراحل وأصابت محطتي وقود ومباني سكنية وإدارية، وارتفعت حصيلة المصابين إلى 8 أشخاص، هذا فقط خلال الصباح منذ 8 صباحا وحتى الآن، وقتيل واحد. والقوات الجوية الأوكرانية قالت أن روسيا أطلقت خلال الليل 200 مسيرة، بينها مسيرات شاهد نفاثة، وأن الدفاعات أسقطت أو حيدت 187 منها. أيضا من المهم جدا أن نتحدث عن الإعلان الذي أعلنه الجيش الأوكراني أو القوات المسلحة الأوكرانية، التي أعلنت بدء عملية هجومية في شمال دونيتسك. وقال قائد الفيلق الثالث أندري بيلسكي أن قواته طهرت 75 كيلومترا مربعا من مناطق التسلل الروسي في منطقة تسمى نوفا سيليفكا وألكساندريفكا وياروفا ومحيط كروفوي يار، واستعادت بلدة سيريدنا وعشرة كيلومترات مربعة أخرى. وقال أيضا أن هذه مرحلة أولى من 4 مراحل، وقدر الخسائر للقوات الروسية بنحو 1500 عسكري وأكثر من 12000 مسيرة، فضلا عن مئات الآليات والمعدات. على صعيد آخر، أوكرانيا أيضا تحدثت عن هجمات لمسيرات على فولفوغراد وسامراء الروسيتين، واستهداف مصنع للأسمنت ومصفاة للنفط، وعن ضربة صاروخية استهدفت مجمع بيرق للطيران في تاغان روك.
0: شكرا جزيلا لك مراسل العربية FM من كييف الزميل حذيفة عادل، تحياتي لك حذيفة.

0: الحي المالي
1: استقر معدل تضخم في السعودية عند 1.8% على أساس سنوي في شهر أغسطس دون تغيير على مستواه المسجل في يوليو، مع استمرار تكاليف السكن والمرافق في صدارة العوامل الدافعة للأسعار. أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.9 على أساس سنوي في أغسطس. سلمت الهيئة العامة للطيران المدني شهادة المشغل الجوي للتحالف العربي للطيران كناقل جوي وطني اقتصادي جديد يتخذ من مطار الملك فهد الدولي بالدمام مقرا له. نتابع معكم مستمعين هذه الأخبار العاجلة التي ترد الآن. الأمن البحري العماني يتحدث عن سحب ناقلة النفط الغاية بعد حريق بغرفة المحركات إثر هجوم. إذن الأمن البحري العماني يتحدث عن سحب الناقلة النفطية الغاية بعد حريق بغرفة المحركات إثر هجوم. كذلك تحدثت عمان عن إجلاء 23 من طاقم الناقلة الغاية وفقدان 2 إثر استهدافها على بعد 103 أميال من مسندم. تجاوزت تكلفة استئجار ناقلة النفط العملاقة على أهم مسارات التجارة العالمية $1 مليون يوميا للمرة الأولى على الإطلاق، مع تراجع عدد السفن المستعدة لعبور مضيق هرمز في ظل الحرب مع إيران. ينطلق اليوم اجتماع الفيدرالية الذي يمتد حتى يوم غد بشأن أسعار الفائدة، وتسعر الأسواق بنسبة تتجاوز 90%. رفع المركز الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75 إلى 4%. ويراقب المتداولون تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وارش إضافة إلى التوقعات الاقتصادية.

0: الماركت.
1: نشرت شركة أنثروبيك الأمريكية للذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي تقريرها الدوري عن رصد إساءة استخدام نماذجها ومكافحتها، ووثقت فيه حالات استخدم فيها نموذج كلود في بناء نظام مراقبة وطني في مالي وفي إنتاج محتوى سياسي زائف يخص أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وكينيا، إضافة إلى حملة تتصل بحرب السودان. الشركة قالت إن تحقيقاتها شملت أنشطة رصدتها وعطلتها بين ديسمبر 2005 وأغسطس 2026، لكنها أكدت أن نفوذ بعض الحملات ظل محدودا ولم يثبت وصوله إلى جمهور حقيقي. معنا الآن مستمعينا عبر زوم من الكويت المستشار في أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي الأستاذ رولاند أبي نجم. أهلا وسهلا بك معنا سيد رولاند. يعني نتحدث عن أبرز أشكال إساءة استخدام هذا النموذج، نموذج كلود التي وثقتها شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي.
2: أول شيء مساء الخير لك لكل المستمعين والمشاهدين. أول شيء الإساءات تنوعت بين عدة أقسام، في إساءات سبرانية متعلقة بموضوع اختراقات سبرانية لجهات معينة، في إساءات كانت بمحل معين بإطار تنصت وتجسس، بس الأغلب كان بموضوع إذا بدك صناعة الرأي العام أو يعني إذا بدك ينعمل فيك نيوز، وبس الفيك نيوز مش بس إنه صناعة الأخبار، كيف نحن عم بيتم نشر هذه الأخبار، كيف عم تنعمل سبريد تنعمل مش بس خبر نيوز، رأي عام كله يكون فيك نيوز.
1: نعم، طيب يعني اليوم كيف يعني تمكنت أنثروبيك من اكتشاف هذه الاستخدامات وأيضا تعطيلها؟ يعني ذكرت الفترة ما بين 2025 و2026.
2: أول شيء الشركات لأنه هي برجع بقول جزء من عملها هي تكون عم تعمل تحط ضوابط إذا بدك على موضوع طريقة استخدام الذكاء الاصطناعي. يعني رح أعطي مثل شوي سهل، إذا أنا هلا بجيب له لكلود إذا بدي أقول له أنا بدي أعمل سلاح نووي، أكيد ما رح يجي يعطيني التفاصيل أو يقول لي عنه. هلا في منهم بيستعملوا إذا بدك أساليب مراوغة مع الذكاء الصناعي تيتحيلوا عليه تيعطيهم الأجوبة تبعوله، بيقدر يكتشفون بعد فترة. بس نقطة كتير مهم ندور عليها وخاصة باللي صار بمالي مثلا، إنه اكتشاف وتعطيل هذا الشيء ما بيعني إنه بمحل معين الخدمة وقفت، لأنه اللي هن نعمل استعملوا كلود لينعمل موقع للتجسس مراقبة الأرقام وهذا وهذا وهذا، وحتى لو تعطلت الخدمة تبعهم بالكلود بس السيستم اللي عملوه اللي عم يشتغل لأنه عم يشتغل صار خارج كلود فبعده شغال عادي ما تأثر بالتعطيل.
1: نعم، طيب أستاذ رولاند، يعني في الانتخابات النصفية الأمريكية المقبلة المقررة طبعا في 3 نوفمبر، يبدو أن هناك يعني تداخل ما بين هذه الانتخابات ومسألة الذكاء الاصطناعي تتمثل في الخشية على يعني إنتاج فيديوهات مزيفة وتأثيرها أيضا على خيارات الناخبين في هذه الانتخابات. كيف يمكن أن يلعب اليوم الذكاء الاصطناعي فعلا دور حتى في يعني تزييف هذه العملية الانتخابية؟
2: صراحة هذا الموضوع صحيح 100%، ونحن كلنا بنعرف انه من عام 2014 اللي صار في عملية اذا بدك نسميه كامبريدج اناليتيكا اللي اثرت على انتخابات عام 2016، وبوقتها ما كان الذكاء الاصطناعي بهيدي القوة اللي نحن موجود عندنا حاليا. هلا حاليا للاسف بدنا نتعاطى بالامور بشيء بنسميه زيرو تراست، يعني قبل كنت اجي اقول انا ما بوثق باي محتوى او باي شيء الا ما اشوفه صوت وصوره قدامي. هلا كلنا بنعرف ينعمل صور وفيديوهات وصوت متقن 100%، ما حتى لا خبراء بيقدر يكتشفه ولا حتى بالتولز بالادوات بتقدر تعرف اذا هذا مصنع بالذكاء الاصطناعي ولا لا. فهذا الشيء عم بيتم استخدامه بالانتخابات الامريكيه، لا كمان تاثير بالراي العام عبر اخبار زائفه عم تنتشر بشكل كثير كبير، وللاسف انه تصحيح هذه الاخبار الزائفه ما بينتشر مثل الاخبار الزائفه بحد ذاتها، فعم يكون تاثيره كثير كبير.
1: طيب يعني كان هناك أيضا تصريح للمؤسس المشارك لشركة أنثروبيك جاك كلارك، حذر من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة ودعا إلى تحرك الحكومات والسيطرة أيضا وتنظيم هذا القطاع وإبداء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. إلى أي مدى اليوم يعني فعلا يعني تحتاج ربما الدول أو يحتاج العالم إلى إبطاء هذا الأمر، إلى إبطاء تطور الذكاء الاصطناعي؟ اليوم أصبح الذكاء الاصطناعي موجود في كل المجالات يعني في الحياة أستاذ رولاند.
2: أستاذ محمد، إذا بدك الحاجة لإبطاء أو يمكن حتى وقف هذا الموضوع هي حاجة كتير كبيرة وملحة، بس للأسف هذا الشيء من سابع المستحيلات وما رح يصير.

0: لعدة أسباب. الشركات بتطالب بإبطاء كرمال موضوع المسؤولية الاجتماعية وغيرها، بس
1: صحيح.
0: في محل معين هي الشركات عم تتنافس بين بعضها وعم تجيب بعض استثمارات تتطور أكثر. الحكومات بمحل معين بتقول بدنا نحط ضوابط وغيرها وغيرها، بس سمعنا اليوم الرئيس ترامب كمان عم بيقول انه هذا الموضوع خدعه ونحن ما رح
1: صحيح.
0: نوقف او نبطل الذكاء الصناعي لانه هذا موضوع منافسه كثير كبيره مع الصين، وحتى الصين كمان رفضت هذا الموضوع قال ما رح تبطئ. سو النقطه الرئيسيه بالموضوع حتى اذا بدك تيجي تقول انا بدي بطئ، مين الجهه اللي هي قادره تحط ضوابط وحوكمه وتراقب التنفيذ، وكيف بقى تتاكد اذا الشركات بامريكا التزموا، وكيف الشركات بالصين بدها تلتزموا او بكوريا الشماليه او باليابان او باي بلد غيره.
1: صحيح، وخصوصا ان الامر ايضا فيه جانب اقتصادي كبير، يعني استاذ رولاند، في انتاج الادوات، في انتاج التقنيات، في انتاج ايضا وفي عمل ايضا الشركات. شكرا جزيلا لك من الكويت، المستشار في أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي الأستاذ رولاند أبي نجم، تحياتي لك.
0: شكرا.

0: في أخبارنا المنوعة مستمعين، أطلق عضو مجلس ولاية نيويورك الديمقراطي أليكس بوريس مبادرة ممولة ب$30 مليون تحمل اسم من يقرر، وذلك لتوحيد صفوف الديمقراطيين حول أجندة مشتركة لأمن الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028. تستهدف المبادرة أيضا صياغة تشريعات وقوانين ضابطة لتطور هذه التقنيات والحد من مخاطرها سياسيا واقتصاديا. مستمعينا، انتهت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، طيب المنى، إلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
3: في الدورات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
4: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
1: إلى الرياضة
5: تلاقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
6: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
7: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
8: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
7: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
9: عمان تعلن إجلاء 23 من طاقم الناقلة إلغايا وفقدان 2 إثر استهدافها على بعد 103 أميال من رأس مسندم. الأمير محمد بن سلمان يغادر إلى مصر في زيارة عمل يبحث فيها مع الرئيس المصري العلاقات والقضايا المشتركة. بعد اعتداءاتهم على أعيان مدنية في مدن سعودية، التحالف يتعهد باتخاذ إجراءات عملياتية لردع ميليشيا الحوثي. القوات المسلحة اليمنية تقصف تجمعات ومواقع لميليشيا الحوثي في جنوب مأرب وتعز.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. نبدأ نشرة من الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل، حيث أعلن الأمن البحري العماني عن سحب نقلة النفط الجاية التي ترفع علم بنما إلى أحد موانئ السلطنة عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركاتها، وذلك إثر تعرضها لاستهداف على بعد 103 أميال شمال شرقي مسندم. كما أكدت إخلاء 23 فردا من طاقم الناقلة وأنها تواصل البحث عن اثنين من أفرادها. تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع مع تصاعد الهجمات في المنطقة بحسب بيانات ملاحية. أظهرت بيانات أولية لشركة كيبلر أن 4 سفن فقط عبرت المضيق الاثنين مقابل 10 سفن عبرت في اليوم السابق. أعلن الديوان الملكي السعودي مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في زيارة عملية يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. قال الديوان الملكي السعودي إن الزيارة تأتي بناء على توجيه الملك سلمان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. معنا من القاهرة للمزيد من التفاصيل مديرة مكتب العربية في مصر رندا أبو العزم. رندا أهلا بك، هناك ترقب لوصول ولي العهد السعودي إلى القاهرة في أي وقت مع إعلان ديوان الملكي أنه غادر إلى مصر، تفاصيل أوفى لديك حول الزيارة؟
1: نعم، هذه الزيارة بتأتي في توقيت مهم جدا تمر به المنطقة وأيضا مخاطر بتتعرض لها المنطقة. منذ نحو نصف ساعة أدانت مصر إدانة شديدة الهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية، وأكدت على أن الأمن القومي المصري وأمن المملكة العربية السعودية مترابطين وأن مصر ترفض رفضا قاطع كل هذه الهجمات. وأيضا كما نعلم بحسب البيان الرئاسي الذي صدر بالأمس أن هناك جلسة مباحثة ثنائية ستعقد فور وصول سمو ولي العهد إلى مصر يعقبها مأدبة غداء. هذه الزيارة التي تمتد لنحو يوم واحد فقط سيتم فيها التباحث حول العلاقات الثنائية وأيضا التوترات والأحداث الإقليمية. هناك عدد كبير من الملفات سيتم التطرق حولها، وربما بيأتي على رأسها ملف أمن البحر الأحمر والملاحة في ظل تعرض المملكة العربية السعودية وأيضا تعرض الاقتصاد المصري لهذه الخسائر. بحسب وزير الخارجية المصرية أن خسائر مصر من الهجمات الحوثية في باب المندب تجاوز 11 مليار دولار في وقت بتؤثر تأثير كبير على الاقتصاد المصري وأيضا على سلاسل الإمداد والطاقة، وهذه كلها سيتم التباحث حولها. 12% من التجارة العالمية بتمر عبر باب المندب وأيضا عبر قناة السويس. أيضا هناك ملف الحرب الأمريكية الإيرانية، القرن الإفريقي، اليمن، السودان، القضية الفلسطينية. عدد كبير من هذه الملفات بتتطابق الرؤى بين المملكة العربية السعودية ومصر حولها، وأيضا العلاقات الثنائية بين البلدين. شهدنا عدد كبير من تبادل الزيارات بين ولي العهد وأيضا الرئيس السيسي. كان الرئيس السيسي قام بزيارتين إلى المملكة العربية السعودية في فبراير وفي مارس الماضي، أعرب فيه عن تضامن مصر وأيضا وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة التي تتعرض للاعتداءات الإيرانية. وأكد أكثر من مرة أن أمن الدول العربية الشقيقة هو امتداد للأمن القومي المصري. كان هناك أيضا زيارة لوزير الخارجية خارجية المملكة العربية السعودية في العالمين منذ نحو شهر من الآن، في أثناء زيارة وزير خارجية تركيا. وأيضا كان هناك محادثة هاتفية بين ولي العهد والرئيس السيسي في 3 سبتمبر الماضي، ربما كلها كانت تمهيد لهذه الزيارة التي تأتي في وقت شديد الأهمية وشديد الحساسية، بيحتم على البلدين تنسيق المواقف بينهم حول كل هذه القضايا الملحة والمصيرية.
0: طيب رندا، بيان الرئاسة المصرية كان أعلن عن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين يعقبه مباحثات بين وفدي البلدين، تفاصيل أوفى لديك حول برنامج الزيارة التي تمتد يوم واحد؟

0: نعم، ربما بننتظر وصول ولي العهد إلى القاهرة بعد نحو ساعة ونصف من الآن، قادما من المملكة العربية السعودية بحسب البيان الذي أصدرته المملكة. سيتم بدء المحادثات فورا، لأنها أيضا بحسب البيان الرئاسي هي زيارة عمل، سيتم فيها البدء في المحادثات، ستكون ثنائية، وبالتالي سيتم التباحث بين الرئيس السيسي وولي العهد منفردين، ثم يكون هناك مأدبة الغداء، ربما يتم التوسع أو تكون موسعة فيما بعد، ولكن الخطوط العريضة والخطوط الأهم سيتم فيها مناقشة الملفات شديدة الحساسية بين الرئيس السيسي وبين ولي العهد.
1: أشكرك جزيل الشكر من القاهرة مديرة مكتب العربية في مصر رندا أبو العزم. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، قال إن الميليشيا الحوثية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات. أكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. شدد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. وفي التطورات الميدانية في اليمن، كشفت مصادر ميدانية أن طيران القوات المسلحة اليمنية قصف منصات صواريخ في مطار تعز ومواقع للحوثيين في مديرية خدير جنوب تعز. قبل ذلك أفشلت القوات المسلحة اليمنية محاولة اختراق حوثية في جبهة حريب جنوب محافظة مأرب. وكشفت مصادر عسكرية للعربية بتصدي القوات اليمنية لمجموعة من الحوثيين تسللت من مواقعها في منطقة أبلح بمديرية العبدية إلى مواقع القوات الحكومية. أضاف المصدر أن طيران القوات المسلحة اليمنية قصف تجمعات حوثية في جبهة حريب بالإضافة لمنصة إطلاق صواريخ حوثية في مديرية العبدية. كان الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية قد عاود استهداف مخازن أسلحة للحوثيين اليوم في منطقة شعب الضيق بمديرية الجوبة جنوبا، كما جدد غاراته على كهف تستخدمه الميليشيا كمخازن صواريخ وقواعد أسفل جبل هيلان شمالي غرب مأرب، وذلك بعد استهدافه بعدة غارات أمس. وفي التطورات الميدانية في اليمن أيضا، أفادت مصادر عربية بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية شن غارات جديدة على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في مدينة المخا. من جانبه أفاد مراسل العربية بأن ميليشيا الحوثي قصفت قرى عكاد بقذائف الهاون بمديرية حبشي غرب تعز.

0: بدلا من أن نقول تنقل لماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمريكا.
1: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
0: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة غير عن انقلاب البشير، كانت مجموعة أيديولوجية ومن تدبير المرشد.
1: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
0: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
1: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
0: تنوع في الحديد في السودان استثنائي لا يوجد مثله في العالم.
2: سجال مع مشاري الذايدي.

0: قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: من مأرب للمزيد من التفاصيل حول التطورات الميدانية في اليمن، نتحول إلى جبهة مأرب تحديدا. معنا مراسل العربية محمود الحميدي. محمود أهلا بك. كانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت إفشال محاولة اختراق حوثية لجبهة حريب جنوب مأرب تحديدا، تفاصيل أوفى لديك حول الوضع الميداني في مأرب؟ محمود هل تسمعني؟ طيب، على أن يكون جاهز معنا محمود سنعود إليه خلال هذه النشرة لرصد آخر تطورات من جبهة مأرب، ونواصل النشرة وبزيارة مفاجئة. وصل السفير الأمريكي ميشيل عيسى قبل ظهر اليوم إلى زوتر الغربية في قضاء النبطية بالتزامن مع تحليق مسيرة إسرائيلية فوق البلدة أثناء تواجد السفير. في الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على منصات إطلاق صواريخ و32 قذيفة صاروخية قال إنها تابعة لحزب الله تركت في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. نتابع.

0: ونواصل من غزة، حيث دعت الأمم المتحدة إلى السماح لمحققين دوليين بالوصول إلى جميع أنحاء القطاع للمساعدة في جمع الأدلة بعد انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أوضح أن اكتشاف رفات أعداد كبيرة في غزة يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم على حد قوله. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة. هذا واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات ومخيمات في بيت لحم والقدس وأريحة وجنين وطوباس وقلقيلية ودهمت عددا من المنازل. كما شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين إضافة إلى اعتقالات في عرابة وفحمة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج بنك في تي بي الروسي على قائمة العقوبات بسبب تورطه في مساعدة إيران على التهرب من العقوبات المفروضة، بما في ذلك إقامة علاقات مصرفية بالمراسلة مع بنوك إيرانية. وقال من جانبه وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم أي دعم يمكن النظام الإيراني من مواصلة أنشطته، كما ستواصل تحديد الجهات التي تمكنه وكشفها وعزلها. قال الرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان إن العقوبات المفروضة أخيرا على بلاده تختلف عن العقوبات السابقة، متهما من وصفهم بأعداء إيران بالسعي إلى زيادة الانقسامات الداخلية لإجبار طهران على الاستسلام.
1: يعني أثر العقوبات الحالية يختلف عن العقوبات السابقة، ورضوا علينا حربا ويواصلون تشديد العقوبات يوما بعد يوم، كما أنهم يسعون من الداخل إلى زيادة الخلافات والانقسامات لإجبارنا على الاستسلام.
0: سجل متوسط سعر وقود الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسي متجاوزا 6 دولارات و26 سنتا للجالون وفق جمعية السيارات الأمريكية، مع تراجع الإمدادات بسبب حرب إيران. يزيد ارتفاع أسعار الديزل المستخدم على نطاق واسع في النقل والزراعة والبناء الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس شهر نوفمبر. حذرت الصين من سباق تسلح في الفضاء داعية الولايات المتحدة إلى وقف توسيع قدراتها العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي. جاء التحذير بعدما أكدت قوة الفضاء الأمريكية نشر أسلحة في المدار للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها مخصصة للسيطرة على الفضاء وحماية القوات الأمريكية من التهديدات المعادية من دون الكشف عن طبيعتها أو مواصفاتها. التحذير الصيني جاء بعد إعلان قوات الفضاء الأمريكية أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة في المدار في أول تأكيد على امتلاكها قدرات قتالية هناك، موضحة أن هذه الأسلحة مخصصة لحماية القوات الأمريكية من التهديدات ويمكن استخدامها لأغراض هجومية ودفاعية دون الكشف عن طبيعتها أو مواصفاتها.

0: أطلقت فرقاطة روسية قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية عسكرية دنماركية كانت تنفذ مهمة فوق بحر البلطيق قبالة سواحل مدينة غيسر بحسب ما أعلن الجيش الدنماركي، موضحا أن المروحية كانت تنفذ عملية تصوير روتينية بالقرب من الفرقاطة الروسية التي كانت راسية في المياه الدولية قبالة أقصى جنوب الدنمارك. أعلنت سلطات الطوارئ الليتوانية إسقاط طائرة مسيرة قادمة من بيلاروسيا قرب مدينة كوناس، فيما أكد الرئيس جيتاناس نوسيدا أن مقاتلة تابعة للناتو دمرتها بعد دخولها المجال الجوي للبلاد. وفي بولندا فعلت السلطات قواتها الجوية احترازيا مع استمرار هجمات المسيرات الروسية على أوكرانيا بعد انتشال مسيرة يشتبه في أنها روسية من بحر البلطيق شمال البلاد. في بيان مشترك دعت 12 دولة أوروبية للاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور استراتيجي وفعال وإلى الرد على أنشطة روسيا المتزايدة في القطب الشمالي والتي اعتبروها تهديدا مباشرا لهم. قادة الدول الأوروبية استبقوا عرض الاستراتيجية المرتقبة للمفوضية الأوروبية بشأن المنطقة ودعوا إلى تعزيز تواجدهم فيها، لا سيما بعدما عبر الرئيس الأمريكي قبل أشهر عن أطماعه في ضم جرينلاند، فضلا عن قيام الصين بفتح ممر تجاري إلى أوروبا لأول مرة عبر القطب الشمالي. من جهته اعتبر رئيس الوزراء الفنلندي أن أهمية المنطقة تتجاوز الأمن العسكري، تشمل الأمن الاقتصادي والمعادن الحيوية والطاقة وطرق التجارة وأمن الإمدادات وتغير المناخ والتنمية المستدامة.
1: In order to respond to the threat posed by Russia, the EU must treat the Arctic as a strategic frontier.
2: رغم صعوبته، شق طريق كهذا إلى القطب الشمالي أصبح أشبه بسباق مع الزمن، سباق بات الأوروبيون يدركون تداعياته جدياً. قادة الدول الأوروبية استبقوا عرض الاستراتيجية المرتقبة للمفوضية الأوروبية بشأن القطب الشمالي بالدعوة لتعزيز وجودهم هناك أكثر فأكثر. بحسب قادة دول الاتحاد، فإن التهديد الروسي لحدود أوروبا القطبية أصبح مباشراً وفي أوجه.
1: In order to respond to the threat posed by Russia, the EU must treat the Arctic as a strategic frontier.
2: روسيا ليست الجبهة الوحيدة، فجرينلاند هاجس آخر يريدها ترامب بالطريقة السهلة كما يقول، أو الصعبة إن تطلب الأمر.
3: We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland either the nice way or the more difficult way.
2: التصريحات هذه كانت قبل نحو 7 أشهر، فيما بدأ إدراكا جديا للصراع على القطب. فهذه الرحلة كانت جزءا مما قصده ترامب. بكين أبحرت بحاوياتها لأول مرة عبر القطب الشمالي إلى أوروبا، مسار رسمته داخل المياه الإقليمية الروسية، ومع تراجع الرقعة الجليدية سيكون صالحا لفترات أطول وأكثر جدوى من غيره بنحو النصف في المسافة والتكلفة. إذن القطب الشمالي في مركز التوتر الجيوسياسي العالمي، جبهة باردة تفتح في وجه أوروبا وعليها تداركها قبل أن تسخن. رائد المصطفى، العربية.
0: أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 187 مسيرة من أصل 200 مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم ليلي وفق القوات الجوية الأوكرانية. أفادت القوات الجوية بتسجيل إصابات بالمسيرات الروسية في 7 مواقع وسقوط حطام مسيرات في 3 مواقع أخرى، مشيرة إلى أن الهجوم كان لا يزال مستمرا. قصفت القوات الروسية سفينة شحن وعبارة في ميناء تشورنومورسك الأوكراني، حيث أوضحت وزارة الدفاع الروسية أنهما كانتا تنقلان معدات عسكرية للقوات الأوكرانية. أضافت الوزارة أن الضربات استهدفت أيضا مراكز لوجستية وموانئ ومنشآت للسكك الحديدية غرب أوكرانيا، قالت أنها تستخدم لنقل إمدادات عسكرية قادمة من دول أوروبية. أعلنت مصادر عسكرية روسية إحباط هجوم مضاد شنته قوات أوكرانية محاصرة في مقاطعة خاركوف. بحسب المصادر فقد صدت القوات الروسية

0: هجوما في منطقة كازاشيا لوبان بضربة نارية مركزة، كما أحبطت محاولة باستخدام مدرعات ودمرت طائرات مسيرة روسية دبابات عناصر أوكرانية. كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت الأسبوع الماضي تطويق نحو 1700 عسكري أوكراني شمال مقاطعة خاركوف، كما رجح خبراء عسكريون أن تتجه العمليات نحو شن هجوم على مدينة خاركوف مطلع العام المقبل بمشاركة قوات من عدة مجموعات روسية. عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان وناقش تطورات الذكاء الاصطناعي. كان ألتمان وإيلون ماسك ورئيس شركة أنثروبيك طالبوا بإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي خشية خروجه عن السيطرة البشرية. من جانبه ندد ترامب بما أسماه المؤامرة الخبيثة التي تستهدف الذكاء الاصطناعي. أطلق عضو مجلس ولاية نيويورك الديمقراطي أليكس بوريس مبادرة ممولة ب$30 مليون تحمل اسم من يقرر، وذلك لتوحيد صفوف الديمقراطيين حول أجندة مشتركة لأمن الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2028. تستهدف المبادرة صياغة تشريعات وقوانين ضابطة لتطور هذه التقنيات والحد من مخاطرها سياسيا واقتصاديا وأمنيا. حذر المؤسس المشارك لشركة أنثروبيك جاك كلارك من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة ما لم تتحرك الحكومات سريعا لتنظيم القطاع، داعيا إلى وضع إطار تنظيمي يمنع الحوادث، ومستفيدا من محدودية عدد الشركات القادرة حاليا على تطوير الأنظمة الأكثر تقدما.
1: We are in this window now, and the time to act is when you have a small number of players in industry. That's when you can get a policy regime in place that can prevent accidents and it can prevent the technology spiraling out of control.
0: مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية يثير انتشار المحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي تساؤلات حول حقيقة ما يشاهده الناخبون ومدى تأثيره على الثقة بالنظام الانتخابي الأمريكي. كاميرا العربية استطلعت آراء الشارع الأمريكي، نتابع.
2: I do not. It's difficult to tell what's real today. Very difficult. There's too many problems with AI that I'm having personally, so I just don't feel that it's the way to go at all for anything.
3: No, no, for sure not. Why? Because like they are most of them fake. They're trying to fake all the things that are actually not happening. Yeah. So I'm gonna check basically everything I see on the social media.
4: Politicians count on you to be confused when they're putting out those videos. They know that, so they still stick that video. The only way to be sure is check it yourself. Look at different options. That's the best way. No, I don't feel comfortable with AI at all. I'm just that guy. I mean, to insert it in the election, I mean, you shouldn't, but people do.
5: Probably less confident, yeah, just because you, again, don't trust what you're seeing in the news and people, whether they're believing the right thing or the wrong thing, you're just not sure.
0: وفي هذه الأثناء الكرملين يعلن أن مقترح ترامب لوقف النار في أوكرانيا فكرة جيدة لأسواق الطاقة. في ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. عمان تعلن إجلاء 23 من طاقم الناقلة إلغايا وفقدان 2 إثر استهدافها على بعد 103 أميال من رأس مسندم. الأمير محمد بن سلمان يغادر إلى مصر في زيارة عمل يبحث فيها مع الرئيس المصري العلاقات والقضايا المشتركة. بعد اعتداءاتهم على أعيان مدنية في مدن سعودية، التحالف يتعهد باتخاذ إجراءات عملياتية لردع ميليشيا الحوثي. القوات المسلحة اليمنية تقصف تجمعات ومواقع لميليشيا الحوثي في جنوبي مأرب وتعز. تزامن مع زيارة السفير الأمريكي لبلدة زوتر، إسرائيل تعلن العثور على منصات صواريخ لحزب الله في الجنوب. في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيراً في القاهرة؟
6: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
5: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصياً تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
6: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداء بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
5: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
7: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
8: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
9: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
10: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
11: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
7: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
12: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
13: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى غداء عمل من العربيه والعربيه بزنس. انا نادين هاني وهذه ابرز العناوين. مجلس الوزراء السعودي يقر الاستراتيجيه الوطنيه لرياده الاعمال والمنشات الصغيره والمتوسطه. محافظ سامة يعلن خلال مؤتمر موني 2020 عن استثمار ضخم مرتقب اليوم في قطاع الفنتك السعودي. مزيج برنت يواصل التداول قرب اعلى مستوياته في 4 أشهر.

والدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في أسبوعين مع تسعير الأسواق لإمكانية رفع الفائدة بثلاث مرات في العام الجاري. نفصل كل هذه العناوين معكم مشاهدينا، ولكن قبل كل ذلك لنرى كيف تنعكس هذه الأخبار على الأسواق اليوم. لا شك بأنه استمرار الاعتداءات الإيرانية على منطقة الخليج تؤثر سلبا اليوم. كان في اعتداءات على عدد من المناطق في السعودية، الاعتداءات الحوثية، وأيضا استمرار إغلاق خط أنابيب شرق غرب الذي يعطل تدفق النفط من الساحل الغربي للمملكة. هذا كله اليوم يضغط على الأسهم، نرى سوق الأسهم السعودية تعود للتراجع. نضيف إليه السلف الحاصل بالأسواق العالمية، عوائد السندات ترتفع لأن أسعار النفط العالية ترفع التضخم وبالتالي ترفع إمكانية رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية، وعوائد السندات على ارتفاع. عائد العشر سنوات الأمريكي اليو اس تراجري تاني ريلد وصل ل5%، هذا حاجز نفسي يثير المخاوف بالأسواق، وبالتالي هذا كله يرفع تكلفة الاستدانة على شركات ويضر بالأسهم. رأينا سلف على الأسواق العالمية مستمر لمنطقتنا، ولا ننسى أن شركات المنطقة أيضا عملات المنطقة مربوطة بالدولار، عندما تقترض التسعير يأتي بناء على تسعير عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبالتالي هذا يرفع تكلفة الاقتراض على شركات. وبالتالي اليوم السلف على كل الأسواق. بدبي إعمار عليها نصف تداولات 365 مليون درهم من أصل أكثر من 700 تداولات. السوق إعمار اليوم على نزول من بعد قفزة قوية يوم أمس عند اجتماع مجلس إدارة غدا الأربعاء. من المفترض أن تعلن عن خطوات لرفع العائد للمساهمين. السوق السعودية اليوم في ارتفاع لأسهم الأنابيب، قد تستفيد من أي إصلاحات أو تصليحات لخط أنابيب شرق غرب، أسهمها مرتفعة. من ناحية أخرى طيران ناس تحت الضغط بسبب تعطل عدد من الوجهات اليوم في ظل الاعتداءات الحوثية. نضيف إليها من ناحية أخرى أيضا ارتفاع سعر الفيول أويل بسبب ارتفاع سعر النفط. قطر أيضا على نزول بنصف نقطة مئوية. نلقي نظرة على السوق الكويتية، الرئيسي على ميل للارتفاع ولكن المؤشر الأول على نزول. مسقط أيضا على نزول، والبحرين على ثبات. هذه أسعار النفط مشاهدينا عند 108 دولارات على مزيج برنت، 107.40 بالوقت الحاضر، لأنه استمرار تعطل التدفقات من المنطقة والمخاوف من أن يتفاقم تعطل الإمدادات من المنطقة ترفع أسعار النفط، والتي كما ذكرت إذن بدورها تؤثر سلبا على كل الأسواق. لا ننسى أنه هذا الأسبوع عندنا اجتماعات ثلاثة بنوك مركزية. الفيدرالي يبدأ اجتماعه اليوم وينتهي غدا. 90% الاحتمالية أن يرفع الفائدة. بنك أوف إنجلند يوم الخميس من غير المتوقع أن يرفع الفائدة، ولكن بنك اليابان متوقع أن يرفعها. على كل، قبل أن نفصل كل هذه الأخبار، هذه جولة على أبرز ما نتابعه اليوم. أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد يغادر إلى مصر في زيارة عمل بناء على توجيهات الملك سلمان. وأضاف الديوان أن ولي العهد سيبحث مع الرئيس المصري العلاقات والقضايا المشتركة. أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة اليوم الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي قرار اقتصادي آخر، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمعهد الدولي للمراجعين الداخليين. استقر معدل التضخم في السعودية عند 1.8% على أساس سنوي في أغسطس بدون تغيير عن مستواه المسجل في يوليو، مع استمرار تكاليف السكن والمرافق في صدارة العوامل الدافعة للأسعار. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.9% على أساس سنوي في أغسطس. سجل متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا عند 6.27 دولار للجالون وفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بتفاقم نقص الإمدادات جراء الحرب في إيران، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وينطلق اليوم اجتماع الفيدرالي الذي يمتد حتى يوم غد بشأن أسعار الفائدة، وتسعر الأسواق بنسبة تجاوزت 90%. رفع المركزي للفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 3.75% و 4%. ويراقب المتداولون تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش إضافة إلى التوقعات الاقتصادية التي تأتي مع الاجتماع. توقعات رفع الفائدة يوم غد صعدت بعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى منذ يوليو 2007. أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري خلال مؤتمر موني 2020 أن قطاع التقنية المالية الفنتك في المملكة يشهد نموا استثنائيا، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان اليوم

0: عن استثمار ضخم في قطاع الفنتك السعودي.
1: فقد واصلت المملكة تعزيز منظومتها المالية وتوسيع آفاق الابتكار مع مستهدفات رؤية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. فخلال الاثني عشر شهرا الماضية ومنذ لقائنا الأخير هنا، شهد قطاع التقنية نموا استثنائيا محققا تطورا وتوسعا ملحوظين في الأنشطة والحلول الابتكارية، حيث بلغ إجمالي عدد شركات التقنية المالية العاملة في المملكة 371 شركة، وذلك بنهاية شهر أغسطس من هذا العام. وتعكس هذه المؤشرات متانة وحجم قطاع التقنية المالية في المملكة والجهود المبذولة في هذا الشأن. الحضور الأعزاء، تشهد المملكة تقدما ملحوظا ونموا متسارعا لتبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، حيث سجلت حصة المدفوعات الإلكترونية ما نسبته 85% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة، وذلك بنهاية عام 2025 ميلادية. كما حققت الخدمات المصرفية المفتوحة تطورا نوعيا بانتقالها من البيئة التجريبية التشريعية إلى مرحلة الترخيص، الأمر الذي نتج عنه اليوم وجود ما يزيد عن 337 ألف مستخدم النشط لمثل هذه الخدمات. وفيما يتعلق باستثمارات قطاع التقنية المالية، فقد تجاوز حجمها التراكمي 30 مليار ريال سعودي، وذلك بنهاية النصف الأول من هذا العام، وذلك عبر رأس المال الجريء والتمويل الاستراتيجي، مما يرسخ مكانة قطاع التقنية المالية السعودي كوجهة جاذبة لرأس المال الجريء في المنطقة. ومن المتوقع تنامي هذه الاستثمارات في المرحلة المقبلة.
0: كشف تقرير لشركة سكوك المالية عن تحولات واسعة النطاق يشهدها قطاع الأغذية في السعودية، حيث تطور القطاع من صناعة تستهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للسوق المحلية إلى قطاع اقتصادي تتجاوز قيمته 200 مليار ريال، وتصل منتجاته إلى أكثر من 125 دولة. وبحسب التقرير، يضم القطاع أكثر من 1900 مصنع، ويعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية من حيث التوظيف، فيما حققت المملكة مستويات اكتفاء ذاتي تتجاوز 100% في الألبان وبيض المائدة والتمور، وارتفعت نسبة الاكتفاء من لحوم الدواجن إلى ما بين 70 و80%. كما بلغت صادرات الأغذية السعودية نحو 15 مليار ريال في عام 2025. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي مباشرة من الرياض السيد فارس القحطاني، رئيس الأبحاث في شركة سكوك المالية. أهلا وسهلا أستاذ فارس، أنتم دائما تعملوا تقارير حول قطاعات مختلفة تتابعونها في السعودية، هذه المرة نتحدث عن قطاع الأغذية. أشار تقريركم أن حجم صناعة الأغذية في المملكة تجاوز 200 مليار ريال، مع صادرات تتخطى إلى أكثر من 125 دولة. اليوم كيف تقيمون هذا الرقم بالنسبة لمستهدفات المملكة ومن ناحية تعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل؟
2: جميل، في البداية أحب أحييك نادين وأحيي السادة المشاهدين، وشكر لكم هذه الاستضافة. اليوم صناعة الأغذية عندنا بلغ حجم سوقها ما يقارب 200 مليار ريال سعودي، وهو ثاني أكبر قطاع صناعي في المملكة العربية السعودية من حيث التوظيف، حيث بلغ عدد الوظائف اللي مكنها هذا القطاع أكثر من 120 ألف وظيفة عبر أكثر من 1900 مصنع. قبل أقل من جيل كنا نستورد أكثر من ثلثي الغذاء الخاص بالمملكة العربية السعودية، يعني نحن نتكلم على ربع قرن تقريبا أو الربع قرن الماضي كنا نستورد أكثر من ثلثي غذائنا. اليوم انقلبت الصورة، صار عندنا اكتفاء ذاتي يتجاوز 100% في عدة قطاعات داخل هذا القطاع الكبير أو هذا القطاع الرئيسي. عندنا الألبان، التمور، أيضا الدواجن ارتفعت من 45% في 2016 إلى قرابة 70% كما في 2024. الأهم نادين أن ما وقفنا عند سد الحاجة بس، أن الآن بدينا نصدر إلى أكثر من 125 دولة، بلغت إجمالي الصادرات ما

0: يقارب 15 مليار ريال سعودي صادرات الأغذية فقط في 2025. طبعا ال 15 مليار هذه موزعة إلى أكثر من 125 دولة. أما في ميزان رؤية نادين، القطاع يؤدي عدة أدوار رئيسية في وقت واحد. عندنا في البداية صناعة كثيفة التوظيف، احنا ذكرنا قبل 1900 مصنع، هذا الأمر يخدم القطاع الصناعي مستهدفات الرؤية فيما يخص الصناعة، وأيضا محرك جدا كبير للمحتوى المحلي.
1: اليوم يركز التقرير على محركات نمو قطاع صناعات الأغذية. أود أن أسألك، ما هي أبرز هذه العوامل التي تدفع هذا النمو اللي تفضلت وتحدثت عنه؟ هل لك أن تشرح لنا ما هي المبادرات الحكومية التي دعمت التوسع في الإنتاج والتصدير، وهل تعتقد أنه مستمرة إن كان في أي دعم معين أم غيره؟ ما هي هذه المبادرات وهل مستمرة sustainable؟ هل هي مستدامة؟
0: ممتاز. قبل أن أدخل في محركات النمو من ناحية المبادرات الحكومية، هو أمانة في جهتين أو صندوقين منذ الأزل هي كانت المحرك الرئيسي لهذا القطاع بشكل كبير، اللي هي صندوق التنمية الصناعي وأيضا صندوق التنمية الزراعي. تقدم تمويل حكومي يكاد يكون فري ريت، ومو فري ريت، زيرو ريت، ما فيه ابدا اي تكلفه على او للمستثمرين في هذا القطاع بشكل كبير. فاذا عندك صندوقين حكوميه يدعمونك بالتمويل المناسب يصل الى حتى اكثر من 70% من قيمه تكاليف التمويل الخاصه بالمشروع اذا انت مزارع ولا انت صاحب منشاه في التصنيع الغذائي، لا تكاد تكون منشاه داخله في الصناعه او في تقرير في عفوا قطاع صناعه الاغذيه الا ما استفادت اما من صندوق التنميه الصناعي او صندوق التنميه الزراعي. فهذه أبرز مبادرتين وكانت محرك كبير جدا لنمو القطاع في السابق. أما محركات النمو الحالية، عندنا 35 مليون نسمة، 63% منهم مواطنين دون 30، نسبة تحضر تقارب 92%، يعني هذه قاعدة استهلاكية شابة تكبر كل سنة. هذا الأمر يعتبر محرك نمو جدا كبير ورافد لهذا القطاع. الأمر الثاني اللي هو أو المحرك الثاني اللي هو الرقمنة، عندنا سوق طلبات أو طلبات التوصيل قفز من 13 مليار في 2023 إلى مستويات كانت متوقعة أمانة، قاربت 50 مليار في 2026، يعني تضاعف تقريبا 4 مرات في 3 سنوات. من ناحية الدور الحكومي زي ما ذكرنا سابقا اللي هو صندوق التنمية الزراعية وأيضا صندوق التنمية الصناعية.
1: دعني أسألك عن الفرص. اليوم تقريركم حدد عدد من الفرص الواعدة برأيكم ممكن أن تشكل مستقبل القطاع، ما أبرز هذه الفرص الاستثمارية وأيضا من ناحية التصنيع، وكيف يمكن للقطاع الخاص والمستثمرين الاستفادة منها بالوقت الحاضر؟
0: ممتاز. احنا لو ندخل داخل قطاع صناعة الأغذية، معظم القطاعات الرئيسية وصلت إلى مرحلة النضج الكافي. احنا نتكلم على البيض المائدة، الدواجن، الألبان وغيرها، وصلت إلى مستوى نضج جدا كبير، فصعب على المستثمرين اللي بيدخلون هذا القطاع من البداية أنهم ينافسون في هذه القطاعات. ولكن عندنا عدة قطاعات نرى أن لها فرص نمو مستقبلية جدا كبيرة. عندنا مثلا الفئات الصحية أو المنتجات المتخصصة اللي هي عالية البروتين، قليلة السكر، ومن هذا الأمر هذه هوامشها تكون جدا مرتفعة وأعلى من متوسط القطاع. المحرك الثاني للفرص اللي هو المكونات الإضافية الغذائية، عندنا النكهات، المستحلبات، البروتينات، هذه كلها لا زالت في مراحل النمو الأساسية. احنا من قبل كنا نستوردها، الآن في صناعة محلية ولكنها ما وصلت إلى مرحلة نضج عالي، إضافة إلى أن هوامش الربحية فيها جدا مرتفعة مقارنة بمتوسط القطاع، لأن المنافسة ما دخلت فيها بشكل كبير، فنرى أنها قد تكون فرصة في هذا القطاع بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك سيد فارس القحطاني، رئيس الأبحاث بشركة صكوك المالية، أهلا وسهلا بك. أيضا في السعودية، حددت شركة سير الوطنية للسيارات أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات ومعدات التكنولوجيا الأصلية في المملكة، حددت موعد إطلاق أولى سياراتها الكهربائية التي تشمل فئتي السيدان والدفع الرباعي، وذلك في 21 من سبتمبر الجاري خلال حفل إطلاق

0: عالمي. يأتي ذلك ضمن التوجه الاستراتيجي للسعودية في تطوير قطاع صناعي متقدم يتماشى مع رؤية 2030. نتعرف أكثر على شركة سير في هذا التقرير.
1: We are not just starting a car company. We are in fact igniting an industry.
2: عندما تم الإعلان عن شركة سير كأول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات، كثرت الأسئلة حول جدوى المشروع. لماذا تهتم السعودية الغنية بالنفط والطاقة بالسيارات الكهربائية؟ وما الفائدة من تصنيعها بالكامل محلياً بدلاً من استيرادها أو حتى الاكتفاء بتجميعها داخل المملكة؟
3: SEER was established to help realize Vision 2030's ambition of diversifying the economy, developing advanced manufacturing, and creating high-quality jobs for Saudi talent. In the end, we're building more than cars. We're igniting an industry and opening a new chapter for Saudi manufacturing.
2: المجمع الصناعي لسير داخل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية سيكون الأكثر تقدماً بين مصانع السيارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمارات أولية تبلغ ملياراً وثلاثمائة مليون دولار، وسيكون المجمع قادراً على إنتاج ما يصل إلى 240 ألف سيارة سنوياً عند اكتمال كافة عناصره.
1: SEER's part of Vision 2030.
2: وكغيره من مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، يأتي تأسيس سير متماشياً مع أهداف رؤية السعودية الطموحة 2030، حيث تقود سير انطلاقة قطاع إنتاج السيارات في المملكة، والذي تشير التقديرات إلى أنه سيساهم في ضخ أكثر من 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.
3: When we talk about economic value, the scale is large. We are talking about 30 billion SAR contribution to GDP, 80 billion SAR relative to leakage reduction, and 30,000 direct and indirect jobs. When we unveil our first sedan and SUV, it will mark an historic milestone, not only for SEER, but for the entire country of Saudi Arabia. And it really demonstrates what happens when we unite Saudi ambition with global expertise, advanced technology and innovation, and an unwavering commitment to customer excellence.
2: وبالتأكيد سيستفيد قطاع إنتاج السيارات الكهربائية والذي تقوده وطنياً شركة سير من كونه ضمن منظومة الصناعة المتقدمة والابتكار، وهي إحدى المنظومات الست ضمن محفظة الرؤية والتي تم الكشف عنها في استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام من 2026 وحتى نهاية 2030.
0: وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده غداء عمل وفيه أسهم شركات الأمن السيبراني الأمريكية من أبرز المستفيدين يوم أمس من مخاوف الذكاء الاصطناعي.
4: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
6: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
6: لقرارات أكثر وضوحاً.
7: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس، الثانية والنصف على العربية بزنس.

0: التحذيرات الجديدة من مخاطر تسارع تطوير الذكاء الاصطناعي انعكست سلبا على أداء أسهم التكنولوجيا يوم أمس في وول ستريت، ولكن هذه المخاوف تحولت إلى فرصة لقطاع آخر دفع عددا من أسهمه إلى تسجيل مكاسب قوية ومستويات قياسية. فمن كان الرابح من مخاوف الذكاء الاصطناعي؟ زميل شادي الزعيم معه التفاصيل.
1: عندما أطلق الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك داريو أمودي إنذارا بوجوب إبطاء وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي بعد دعوة مماثلة أدت إلى استقالة الباحث جايكوب كوكسون من الشركة، لم يكن يتوقع البعض أن يؤدي ذلك إلى تراجعات جماعية في أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لكن هذا الإنذار انعكس بالإيجاب في قطاع آخر. فالمخاوف من سرعة تطوير الـ AI ضغطت على الشركات المرتبطة بالبنية التحتية والرقائق، لكنها في المقابل عززت الرهان على الشركات التي يمكن أن تستفيد من الحاجة المتزايدة إلى حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات والهويات الرقمية. مؤشر SOX للرقائق تراجع ب 6% في وول ستريت يوم أمس، في وقت تراجعت فيه أسهم إنفيديا ومايكرون ومارفل بنسب من 3 إلى 7%. وعلى الجانب الآخر، انعكس الخوف من سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي بازدياد الطلب على أسهم شركات الأمن السبراني. سهم كراود سترايك قفز في جلسة يوم أمس بنحو 14% ليغلق عند $235 للسهم، مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وبسيولة مرتفعة. الشركة توسع أعمالها في حماية تطبيقات ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وتستهدف رفع الإيرادات السنوية المتكررة إلى 10 مليارات دولار بحلول 2030، ثم إلى 20 مليار دولار بحلول 2035. ولم يكن سهم كراود سترايك الوحيد المستفيد من هذا التوجه. سهم بالو ألتو نتورك قفز بنحو 13% وفورتينيت بنحو 9%، فيما وصلت مكاسب زي سيلر إلى 16%. القلق من الذكاء الاصطناعي ضغط على الشركات التي تصنع الرقائق التي تشغله، لكنه دفع كراود سترايك وشركات الأمن السبراني إلى القمة باعتبارها من الشركات التي قد تتقاضى الأموال مقابل جعله أكثر أماناً.
0: ينطلق اليوم اجتماع الفيدرالي الذي يمتد حتى يوم غد بشأن أسعار الفائدة، وتسعر الأسواق بنسبة تتجاوز 90%. رفع المركزي للفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح ما بين 3.75% و 4%، ويراقب المتداولون تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش إضافة إلى التوقعات الاقتصادية. تلقى الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا جانسون هوانغ اتصالا هاتفيا مباشرا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما كان على منصة أحد المؤتمرات. قلل خلاله ترامب من التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي، وقال إنها ليست سوى خدعة.
2: And I'm telling you it's all a hoax. The data centers are great and they make people wealthy and they make states wealthy and it's the oil of the next 20-25 years. It's bigger than the internet and the AI. You know, much more so. And they're just playing right into the hands of a lot of people that don't want to see it happen. And that could be political people. It could also be China. And we're not going to let that happen. It's a hoax. And
3: you're right. We're not going to let that happen, sir.
2: No, we're not going to let it happen. And the robots are not going to be taking over the world. And that's not going to happen.
0: هكذا نصل إلى ختام برنامج غداء عمل لهذا اليوم. أنا أعود وألقاكم مع ناصر بعد قليل بجرس الإغلاق. إلى اللقاء.

0: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: هل فعلا نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات.
0: أنور السادات كفر وقتل.
1: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

الأمير محمد بن سلمان يغادر إلى مصر في زيارة عمل يبحث فيها مع الرئيس المصري العلاقات والقضايا المشتركة. بعد اعتداءاتهم على أعيان مدنية في مدن سعودية، التحالف يتعهد بالتعامل مع اعتداءات ميليشيا الحوثي بحزم. السلطات العمانية تجلي 23 فردا مع بقاء 2 مفقودين من طاقم ناقلة نفط بعد تعرضها للاستهداف. روسيا تؤكد بأنها لم تعرض على واشنطن أي تسوية.

0: أعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. أعلن الديوان الملكي السعودي مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مصر في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. قال الديوان الملكي السعودي إن الزيارة تأتي بناء على توجيه الملك سلمان لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ولتفاصيل أوفى حول الزيارة معنا من القاهرة مديرة مكتب العربية في مصر رندا أبو العزم. هناك ترقب لوصول ولي العهد السعودي إلى القاهرة في أي لحظة. رندا، تفاصيل أوفى لديك حول الزيارة.
1: نعم، نتوقع وصول ولي عهد المملكة العربية السعودية سمو الأمير محمد بن سلمان في غضون الساعة بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن قيامه في زيارة عمل إلى مصر. هذه الزيارة التي تستغرق يوم واحد فقط سيتم فيها مناقشة عدد من الملفات شديدة الخطورة في هذه الأوقات التي تتعرض لها المنطقة كلها إلى الهجمات، سواء من إيران أو من أذرع إيران من الهجمات الحوثية. من المتوقع أن تبدأ هذه الزيارة بجلسة ثنائية، جلسة عمل ثنائية بين الرئيس السيسي وولي العهد، ثم يعقبها مأدبة غذاء، ثم يغادر بعدها ولي العهد مصر. ربما ستركز الملفات التي سيتم تناولها اليوم على أمن البحر الأحمر، خاصة في ظل هذه الهجمات الحوثية، وأيضا في ظل خسارة مصر الاقتصادية التي تجاوزت 11 مليار دولار بتؤثر على اقتصادها، وبالتالي مصر بتقف إلى جانب المملكة العربية السعودية. وكان هناك بيان شديد اللهجة أصدرته مصر إزاء الهجمات التي تعرضت لها وتتعرض لها المملكة العربية السعودية. ذكرت فيه مصر أن أمن المملكة العربية السعودية يعد من الأمن القومي لمصر، ومصر بالفعل بتقف إلى جانب المملكة العربية السعودية في كل هذه إزاء كل هذه الهجمات. إذن بيأتي ملف البحر الأحمر وحرية الملاحة على رأس هذه الملفات التي سيتم تناولها، فضلا عن ملفات أخرى سواء العلاقات الثنائية وأيضا الحرب الأمريكية الإيرانية، مضيق هرمز، الوضع في القرن الإفريقي في الصومال، وما تحاول قيام به إثيوبيا من إيجاد منفذ لها على البحر الأحمر، وهو أمر مرفوض بالنسبة لمصر لأنها قد تستخدمه في إزاء عمليات عسكرية وليست لأغراض تجارية. أيضا ملف القضية الفلسطينية، ملفات كثيرة وتتطابق فيها الرؤى المصرية السعودية. بنعلم أن كان هناك حديث لوزير الخارجية المصري منذ الأسبوع الماضي ذكر فيه أن مصر لن تقبل وترفض تماما تكرار سيناريو إغلاق مضيق هرمز إذا حدث في باب المندب. وأيضا كان هناك حديث دار بين الرئيس السيسي والرئيس الإيراني في على هامش قمة البريكس في الهند منذ يومين، أكد فيه الرئيس السيسي على رفض مصر قاطع الهجمات الإيرانية على الدول العربية الشقيقة. هذه الزيارة أيضا سبقها اتصال هاتفي بين ولي العهد والرئيس السيسي، تم فيه التباحث حول كافة المعطيات في المنطقة والتصعيد في هذه، وأيضا تناول العلاقات الثنائية وكيفية يعني وقف هذه الهجمات أو وقف هذا التصعيد. ربما أيضا سنجد استراتيجية مصرية سعودية إزاء هذه الهجمات، تبادل معلومات استخباراتية. إذن يعني نعلم أن هذه الزيارة بتأتي في وقت شديد الأهمية وشديد الخطورة، ليس فقط للبلدين ولكن للمنطقة ولكافة الدول العربية الشقيقة.
0: أشكرك جزيل الشكر حتى اللحظة، سنعود إليك في أي لحظة فور وصول ولي العهد السعودي إلى مطار القاهرة. من القاهرة مديرة مكتب العربية في مصر رندا أبو العزم، شكرا جزيلا لك. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي، قال إن الميليشيا الحوثية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرة.

أكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. شدد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. هذا وأدانت البحرين الاعتداءات التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدن خميس مشيط وأبها والطائف في السعودية، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات. البحرين أكدت تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لازمة لصون سيادتها وأمنها واستقرارها. وفي التطورات الميدانية في اليمن، كشفت مصادر ميدانية أن طيران القوات المسلحة اليمنية قصف منصات صواريخ في مطار تعز ومواقع للحوثيين في مديرية خدير جنوب تعز. قبل ذلك أفشلت القوات المسلحة اليمنية محاولة اختراق حوثية في جبهة حريب جنوب محافظة مأرب. كشفت مصادر عسكرية للعربية بتصدي القوات اليمنية لمجموعة من الحوثيين تسللت من مواقعهم في منطقة أبلح بمديرية العبدية إلى مواقع القوات الحكومية. أضاف المصدر أن طيران القوات المسلحة اليمنية قصف تجمعات حوثية في جبهة حريب بالإضافة لمنصة إطلاق صواريخ حوثية في مديرية العبدية. كان الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية قد عاود اليوم استهداف مخازن أسلحة للحوثيين في منطقة شعب الضيق بمديرية الجوبة جنوبا. كما جدد غاراته على كهف تستخدمه الميليشيا كمخازن صواريخ وقواعد أسفل جبل هيلان شمالي غرب مأرب، وذلك بعد استهدافه بعدة غارات أمس. وفي التطورات الميدانية في اليمن أيضا، أفادت مصادر العربية بأن الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية شن غارات جديدة على مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في مدينة مخا. من جانبه أفاد مراسل العربية بأن ميليشيا الحوثي قصفت قرى عكاد بقذائف الهاون بمديرية حبشي غرب تعز.

0: وزارة حقوق الإنسان اليمنية قالت إن نحو 150 مدنيا قتلوا جراء تصعيد الميليشيا الحوثية في تعز والحديدة ومأرب. أضافت الوزارة أن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا، فيما فر نحو 2000 شخص إلى جيبوتي، مشيرة إلى استهداف مدنيين أثناء نزوحهم من مناطق القتال. وكشف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن النازحين في اليمن يتنقلون بين مناطق مختلفة ويقيمون في خيام طوارئ مؤقتة، بينما وفرت الحكومة اليمنية نحو 1000 خيمة لاستيعاب الوافدين الجدد.
1: Now, A, they are still moving, right? So we see they move from a place to another place. And B, they are trying to be sheltering wherever they can stay over the night. And whoever gives them support, there are some partners are providing, including IOM, some emergency shelters. When we call it, we would say emergency shelters, this is just a tent that they can use to cover themselves. So it's not a shelter, proper shelter. It is not a camp, it's emergency shelter.
0: معنا من جبهة الكتحة غرب تعز ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل، آخر التحديثات الميدانية وحديث عن قصف ميليشيا الحوثي لمواقع سكنية في قرى عكاد غرب تعز، تفاصيل أوفى لديك حول ما يحصل في تعز؟
2: نعم، الميليشيات الحوثية لا زالت تكثف القصف المدفعي على هذه الأحياء السكنية، خصوصا أحياء عكاد وكذلك مناطق العفيرة والقرى الأهلة بالسكان. هذا القصف يؤدي إلى نزوح مئات الأسر اليمنية من داخل هذه المناطق. لكن إذا ما تحدثنا عن القصف العسكري التابع للقوات المسلحة اليمنية الذي استهدفت الطائرات فيه منصات إطلاق صواريخ للميليشيات الحوثية في مطار تعز الدولي، كذلك استهدفت تعزيزات عسكرية بحسب المصادر في منطقة في المناطق جنوب محافظة تعز، تحديدا منطقة ضمنة خدير. هذه التعزيزات كانت قادمة إلى الجبهات

الشرقية لمحافظة تعز، تحوي على آليات عسكرية، تحوي أيضا على دوريات على متنها عدد من الأفراد وعدد من الجند العناصر الحوثية المقاتلة. كانت ربما هذه التعزات ماشية بالطريق باتجاه طريق سامع أو باتجاه طريق

0: القوات الحكومية بعدها إخراجها من هذه المدرسة والسيطرة عليها والسيطرة أيضا على مرتفعات جبلية حاكمة تطل على منطقة عقرم وكذلك على منطقة غيل بن عمر بالإضافة إلى مناطق أخرى في مديرية الوازعية غرب الجنوب غرب محافظة تعز.
1: أشكرك جزيل الشكر من جبهة الكتحة غرب تعز مراسل عربية هائل سعيد شكرا لك. ونشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بالتزامن مع زيارة السفير الأمريكي لبلدة زوتر إسرائيل تعلن العثور على منصات صواريخ لحزب الله في الجنوب.

0: مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
6: مطار الكويت.
5: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
7: من دون ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
8: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
9: أهلا بكم من جديد. أعلن الأمن البحري العماني عن سحب نقيلة النفط الجاية التي ترفع علم بنما إلى أحد موانئ السلطنة عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركاتها إثر تعرضها لاستهداف على بعد 103 أميال شمال شرق مسندم. كما أكدت إخلاء 23 فردا من طاقم الناقلة، وأنها تواصل البحث عن 2 من أفرادها. أما بالنسبة للحركة في مضيق هرمز فقد تراجعت مطلع هذا الأسبوع مع تصاعد الهجمات في المنطقة بحسب بيانات ملاحية. أظهرت بيانات أولية لشركة كابلر أن 4 سفن فقط عبرت المضيق أمس الاثنين مقابل 10 سفن عبرت في اليوم السابق. وفي إيران قال رئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن العقوبات المفروضة أخيرا على بلاده تختلف عن العقوبات السابقة، متهما من وصفهم بأعداء إيران بالسعي إلى زيادة الانقسامات الداخلية لإجبار طهران على الاستسلام.
10: يعني أثر العقوبات الحالية يختلف عن العقوبات السابقة، ورضوا علينا حربا ويواصلون تشديد العقوبات يوما بعد يوم، كما أنهم يسعون من الداخل إلى زيادة الخلافات والانقسامات لإجبارنا على الاستسلام.
9: في تصريحات لافتة لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية بقاء الولايات المتحدة في إيران والسيطرة على نفطها، مستحضرا تجربة بلاده في فنزويلا، فيما توقع انتهاء الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة شهر نوفمبر.
11: قد تقترب المواجهة مع طهران من نهايتها، لكن بالنسبة للرئيس الأمريكي القصة لا تنتهي عند آخر ضربة. بينما يتوقع ترامب انتهاء القتال قريبا، ترك الباب مفتوحا أمام سيناريو مختلف تماما، بقاء القوات الأمريكية في إيران بل والسيطرة على نفطها على غرار تجربة بلاده في فنزويلا. في كاراكاس ومنذ الإطاحة بنيكولاس مادورو واعتقاله في يناير، يراهن ترامب على إعادة بناء صناعة النفط الفنزويلية المتضررة التي كانت يوماً الأضخم في أمريكا اللاتينية. وفي أغسطس أبرمت واشنطن اتفاقاً يمنحها نفوذاً واسعاً في

0: قطاع الطاقة هناك عبر امتيازات تمتد 100 عام ل17 حقلا تضم نحو 65 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة. أما نقل هذا النموذج إلى إيران فقد لا يكون بالبساطة نفسها، فهي تملك أكثر من 200 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية، إلا أنها تختلف في بنيتها السياسية وتشابكها مع محيطها الإقليمي، وأي محاولة لفرض ترتيب مماثل قد تواجه رفضاً إيرانياً داخلياً وتصطدم بعقبات قانونية وتعقيدات أمنية.
1: ربما ينتهي الأمر قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة، وأقول لك هذا، إن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق.
0: وهنا يدخل النفط مباشرة في حسابات اليوم التالي بين استخدامه كورقة ضغط أو إدخاله في أي تسوية مقبلة مع إيران، فيما تتواصل الضربات من دون مؤشرات على خفض التصعيد، وتتحرك الدبلوماسية بحثاً عن مخرج للأزمة في هرمز. في المقابل ترفع واشنطن سقف شروطها ولا تبدو مستعدة للتنازل عنها.
2: ونواصل من لبنان، حيث وصل السفير الأمريكي ميشيل عيسى بزيارة مفاجئة قبل ظهر اليوم إلى الزوتر الغربية في قضاء النبطية، بالتزامن مع تحليق مسيرة إسرائيلية فوق البلدة أثناء وجود السفير. في الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على منصات إطلاق صواريخ و32 قذيفة صاروخية قال إنها تابعة لحزب الله تركت في المنطقة الأمنية جنوب لبنان.

إلى غزة، حيث دعت الأمم المتحدة إلى السماح لمحققين دوليين بالوصول إلى جميع أنحاء القطاع، وذلك للمساعدة في جمع الأدلة بعد انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أوضح أن اكتشاف رفات أعداد كبيرة في غزة يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم على حد قوله. وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام منطقة أم الشرايط في مدينة البيرة. هذا واقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات ومخيمات في بيت لحم والقدس وأريحة وجنين وطوباس وقلقيلية، دهمت عددا من المنازل هناك. كما شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، إضافة إلى اعتقالات في عرابة وفحمة. استبعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وقف العمليات العسكرية الروسية خلال أي مفاوضات بشأن تسوية الحرب في أوكرانيا. قال لافروف إن موسكو اتخذت هذا الموقف بعد فشل اتفاقيات اسطنبول، محملا التدخل الغربي مسؤولية تعثرها، ومؤكدا استمرار العمليات العسكرية بالتوازي مع أي مفاوضات. ويهدد تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باتساع رقعة الحرب لتشمل الجوار، إذ قال مساعد الرئيس الروسي نيكولاي باتروشيف إن بولندا قد تواجه ما وصفه بنهاية وجود الدولة خلال يومين أو ثلاثة أيام في حال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. جاءت تصريحات باتروشيف ردا على حديث وزير الخارجية البولندي رودوسلاف سيكورسكي عن التفوق العسكري لبلاده، مؤكدا أن موسكو في حال دخول بولندا في عملية قتالية ضدها ستستخدم كامل ما لديها من قوى ووسائل عسكرية، وسينتهي بعدها وجود الدولة البولندية على حد قوله. قبل ذلك، أعلنت سلطات الطوارئ الليتوانية إسقاط طائرة مسيرة قادمة من بيلاروسيا قرب مدينة كوناس، فيما أكد الرئيس جيتاناس نووسيدا أن مقاتلات تابعة للناتو دمرتها بعد دخولها المجال الجوي للبلاد. وفي بولندا، فعلت السلطات قواتها الجوية احترازيا مع استمرار هجمات مسيرة روسية على أوكرانيا بعد انتشال مسيرة يشتبه في أنها روسية من بحر البلطيق شمال البلاد. كما أطلقت فرقاطة روسية قنبلتين مضيئتين باتجاه مروحية عسكرية دنماركية كانت تنفذ مهمة فوق بحر البلطيق قبالة سواحل مدينة كيتسر، بحسب ما أعلن الجيش.

الجيش الدنماركي، موضحا أن المروحية كانت تنفذ عملية تصوير روتينية بالقرب من فرقاطة روسية كانت راسية في المياه الدولية قبالة أقصى جنوب الدنمارك. حذرت الصين من سباق تسلح في الفضاء داعية الولايات المتحدة إلى وقف توسيع قدراتها العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي. جاء التحذير بعدما أكدت قوة الفضاء الأمريكية نشر أسلحة في المدار للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها مخصصة للسيطرة على الفضاء وحماية القوات الأمريكية من التهديدات المعادية من دون الكشف عن طبيعتها أو مواصفاتها. التحذير الصيني جاء بعد إعلان قوة الفضاء الأمريكية أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة في المدار في أول تأكيد على امتلاكها قدرات قتالية هناك، موضحة أن هذه الأسلحة مخصصة لحماية القوات الأمريكية من التهديدات ويمكن استخدامها لأغراض هجومية ودفاعية دون الكشف عن طبيعتها أو مواصفاتها. وفي ختام النشرة تذكير بأبرز العناوين. الأمير محمد بن سلمان يغادر إلى مصر في زيارة عمل يبحث فيها مع الرئيس المصري العلاقات والقضايا المشتركة. بعد اعتداءاتهم على أعيان مدنية في مدن سعودية، التحالف يتعهد بالتعامل مع اعتداءات ميليشيا الحوثي بحسم. السلطات العمانية تجلي 23 فردا مع بقاء 2 مفقودين من طاقم ناقلة نفط بعد تعرضها للاستهداف. روسيا تؤكد بأنها لم تعرض على واشنطن أي تسوية في إيران مقابل أوكرانيا. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ

0: ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: تتدخل الأحداث، تختلف الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف،
4: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: فمن أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
8: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
9: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
10: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
9: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
11: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
12: ما يقارب 30,000 أسير،
9: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
13: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
14: اللي هسه معك في الحلقة
15: عبد الكريم، يعني كان يرجو بعدين تيبس.
16: إن شاء الله، يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
9: جنائز بلا نعوش، السبت 9:30 على شاشة العربية.

0: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني
1: وأنا ناصر الطيبي وهذه أبرز عناويننا.
0: مجلس الوزراء السعودي يقر الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. محافظ السامة يؤكد أن التقنية المالية تشهد نموا استثنائيا بارتفاع عدد شركات القطاع إلى 371 شركة بنهاية أغسطس.
1: استمرار ارتفاع احتمالية زيادة الفدرالي للفائدة غدا لتصل إلى 93% بحسب آخر تسعير للأسواق. وفي تحول نادر، المستثمرون الأجانب يفضلون الأسهم الأمريكية على سندات الخزانة بحسب دويتشه بانك.
0: أهلا بكم مشاهدينا. إذن لابد أن

0: نبدأ بالأخبار السائدة التي تؤثر على أسواق الأسهم في منطقتنا. بالطبع اليوم عدد من الاعتداءات الحوثية على عدد من المناطق السعودية، استمرار لإغلاق خط أنابيب شرق غرب، هذا كله يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار في المنطقة ولا سيما على سوق الأسهم السعودية. التراجعات ب1% الآن على مؤشر السوق تحت 10800 نقطة.
1: يعني يؤثر بكل تأكيد على معنويات المستثمرين، هذا من جانب. من جانب آخر، لا تزال عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تصاعد، كانت في الأسابيع والأشهر الأخيرة في الآجال بعيدة الأجل على 30 سنة تقريبا، لكن منذ البارحة العائد على آجال العشر سنوات يتجاوز 5%، وذلك لأول مرة منذ يوليو من عام 2007، أي منذ ما قبل الأزمة العالمية.
0: لا شك بأنه ارتفاعات أسعار النفط ترفع من مخاوف التضخم، ترفع من عوائد، من احتمالية رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية والعوائد على السندات.
1: ارتفاع أسعار النفط هي أحد العوامل الأخيرة، طبعا العامل الآخر هو ارتفاع مديونيات الحكومات، لاسيما المديونية الأمريكية التي تجاوزت 40 تريليون دولار، وحتى العجز المالي للسنة المالية الحالية قد يتجاوز 2 تريليون دولار.
0: على كل، قبل أن نفصل هذه الأخبار، وردت أسهم الأنابيب السعودية اليوم مرتفعة، ربما في ظل تكهنات أنه إصلاح خط أنابيب شرق غرب قد يرفع الطلب على الأنابيب، وهنا معروف أنه بيشتغلوا مع أرامكو، هذه الشركات أسهمها اليوم على ارتفاع بأكثر من 1%. على كل، لنبدأ من مستجدات أسواق الطاقة، حيث وصلت أسعار النفط ارتفاعاتها خلال اليوم إلى أعلى مستوى منذ 4 أشهر، كانت وصلت إلى ما فوق 108 دولار، رغم أنه الآن تتراجع بعض الشيء قبل أن تعود وتقلص بعض المكاسب حاليا. يأتي ذلك بالتزامن مع تجاوز تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة على خط الخليج العربي إلى الصين تجاوز 1 مليون دولار يوميا للمرة الأولى على الإطلاق، في ظل تراجع عدد السفن المستعدة لعبور مضيق هرمز. وبحسب بيانات بورصة البلطيق في لندن، وهي إحدى أهم المصادر التي تعتبر معيارا لرسوم تأجير الناقلات في سوق الشحن البحري، بلغت تكلفة استئجار الناقلة الواحدة لنقل النفط من داخل الخليج إلى الصين نحو 1 مليون دولار يوميا. بطبيعة الحال فقد أصبح هذا المسار أقل استخداما منذ اندلاع الحرب، بعدما تحولت صادرات خليجية بصورة متزايدة إلى نقل النفط عبر مضيق هرمز. أولا بشكل ترددي يتم نقل الحمولة على ناقلات تنتظر خارج المضيق لتجنب عبور المضيق، وحتى نقل الخام من خليج عمان إلى الصين من دون الحاجة لعبور هرمز بات يكلف ما يعادل نحو 644 ألف دولار يوميا، في قفزة استثنائية مقارنة بفترات ضعف سوق الشحن عندما كانت إيرادات بعض الناقلات بالكاد تغطي تكاليف التشغيل.
1: طبعا أسعار النفط كانت قلصت بعض الشيء من مكاسبها ليلة البارحة، كنا قد قاربنا أن نلامس 110 دولارات، صباح اليوم كانت عند 108 دولار، حاليا عند 105 دولارات للبرميل.
0: إشارة إلى أن الأخبار تقول أن السعودية الآن تحاول تمرير المزيد من النفط عبر مضيق هرمز، أسوة بما تقوم به الكويت والإمارات من بعد إغلاق خط الأنابيب على البحر الأحمر.
1: وزير الطاقة الأمريكي كان قد تحدث بأنه يوم الأحد فقط مر 12 مليون برميل يوميا عبر مضيق هرمز. العديد من المنتجين بالفعل يستخدمون هذه الناقلات الترددية لنقل النفط إلى الضفة الأخرى من المضيق وتحميلها عبر ناقلات. لكن حتى بالحديث عن إصلاح خط شرق غرب، لا يزال لا يوجد بيان واضح من وزارة الطاقة أو أرامكو، لكن سمعنا في مقابلة صحفية لوزير الطاقة الأمريكي أشار بأنه على اتصال مع وزير الطاقة السعودي وأن الإصلاح سيكون قريبا جدا. هذه نظرة مشاهدينا على أسعار النفط منذ بداية الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي، مزيج برنت على ارتفاع بحوالي 44%، ودبليو تي آي حتى على ارتفاعات بحدة أكبر تجاوزت 50% لـ WTI 52%. إذن قبيل اجتماع الفيدرالي سجل متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا جديدا فاق $6.25 للجالون وفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية التريبل اي، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بتفاقم نقص الإمدادات جراء الحرب في إيران إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ويمثل ارتفاع أسعار الوقود تحديا اقتصاديا وسياسيا لإدارة ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، مع تنامي المخاوف من انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة عموماً.
0: إذن في أبرز اجتماعات البنوك المركزية

0: العالمية ينطلق اليوم اجتماع الفيدرالي الذي يمتد حتى يوم غد، وتسعر الأسواق الآن احتمالية ب 93% برفع أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 3.75% و 4%. ويراقب المتداولون تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية ومسار الفائدة من المركزي للعام الحالي والأعوام المقبلة الذي سيظهر من خلال الدوت بلوت. وعدلت البنوك الكبرى توقعاتها لأسعار الفائدة الأمريكية بالرفع للعامين الحالي والمقبل.
1: يعني ارتفاع أسعار النفط يضغط على كل البنوك المركزية باتجاه تشديد السياسة النقدية.
0: عم بيقولوا بنك أوف إنجلند كان من المتوقع أن لا يرفع، بس بدأت تزيد التوقعات بأن يقوم بخطوة رفع أو يشير إلى رفع قادم، وبنك أوف جابان سيرفع هذا الأسبوع.
1: طبعا بريطانيا تحت الضغط ليس فقط من ارتفاع أسعار النفط، ولكن أيضا من ارتفاع أسعار الغاز كذلك. نبقى مع أخبارنا مشاهدينا، حيث سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستويات لم تسجلها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، في انعكاس واضح لتزايد رهانات الأسواق على بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وتجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات حاجز 5%، مسجلا أعلى مستوياته منذ يوليو من عام 2007، فيما واصل عائد السنتين الارتفاع مع ترقب قرار الفيدرالي غدا. وتأتي هذه الضغوط مع استمرار التضخم عند مستويات أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. يعني قبل قليل كانت صور وزير الخزانة سكوت باسنت يبدو بأنه محاولته لشراء سندات الخزانة والضغط على العوائد لخفضها لم تنجح أبدا.
0: ها هي العوائد، خلنا نلقي نظرة عليها. عوائد السندات الأمريكية على ارتفاع عائد العشر سنوات عن 5%، ملفت أن العوائد قصيرة الأجل شوي فيها تراجع، ولكن العوائد طويلة الأجل 5% هي المقلقة على عائد العشر سنوات. ثراشولد بيبدأ بيثير مخاوف بالأسواق. نلقي نظرة على أداء وول ستريت يوم أمس. لا ننسى السلف على أسهم التكنولوجيا اللي شرارته كانت الكلام من داريو أموداي رئيس أنتروبيك ورئيس أوبن إي آي سام ألتمان، وموافقة إيلون ماسك على هذا الكلام بضرورة تبطيء وتيرة تطوير النماذج. هذا التبطيء يضر بالاستثمارات الضخمة التي تدخل إلى هذا القطاع،
1: وخصوصا من قبل شركات تصنيع الرقائق هي التي قادت الانخفاضات. شهدنا جنسن هوانغ رئيس انفيديا يتلقى اتصالا هاتفيا من ترامب خلال جلسة. بطبيعة الحال شركات الرقائق متأثرة سلبا وتضغط على الأسهم الأمريكية وتحديدا الناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا.
0: هذا السلف استمر اليوم بالأسواق الآسيوية والأوروبية، ولا ننسى أن ارتفاع العوائد يرفع تكلفة الاستدانة على الشركات ويضر بالأسهم. هذا ما رأيناه بالأسهم اليابانية اليوم. التوبكس على تراجع الكوسبي إذا فينا نشوفه سريعا قبل الانتقال إلى أوروبا، تراجع ب 18 النقطة المئوية. الأسواق الأوروبية على تراجع، ولكن ليس هناك يعني بهدوء، تراجع ليس مع هلع، التراجعات طفيفة بعض الشيء على الأسهم الأوروبية الآن رغم أنه العوائد مرتفعة. نلقي نظرة على أسعار العملات، العوائد المرتفعة كانت رفعت الدولار بالأيام الماضية، ولا يزال الدولار لا يزال مرتفع أمام العملات الرئيسية.
1: طبعا ارتفاع الدولار يضغط على الذهب الذي يتداول عند مستويات ما دون 4300 دولار للأونصة في الجلسة الحالية. ماذا عن العقود الآجلة الأمريكية؟ كانت تشير إلى تراجع ولا تزال، وإنها خففت بعض الشيء من هذه التراجعات. S&P بعشرين نقطة المئوية، والناسداك 100 فيوتشرز على تراجع بعشر نقطة مئوية. طبعا مشاهدينا سيكون لنا متابعة خاصة من خلال تغطية لاجتماع الفيدرالي وقرار الفائدة مساء الغد، بالإضافة إلى المؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس الفيدرالي كيفن وورش، وذلك بدءا من الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية.
0: إلى الأخبار السعودية، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي على انضمام وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال. كما أقر المجلس الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي قرار آخر وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمعهد الدولي للمراجعين الداخليين.
1: وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من الرياض الأستاذ سليمان الطريف، نائب محافظ منشآت للتخطيط والتطوير. أهلا بك أستاذ سليمان، شكرا لوجودك معنا. بداية

0: يعني لربما السؤال الأول الذي يتبادر للذهن، ما الهدف من بناء استراتيجية وطنية جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل كل ما شهدناه من تغييرات تشريعية لدعم هذا القطاع خلال السنوات الخمس الأخيرة تقريبا؟
1: حياكم الله، وفي البداية أتقدم بالشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة موافقة المجلس على الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تهدف إلى تطوير منظومة ريادة الأعمال وتمكين المنشآت من النمو والتوسع وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني. طبعا ما في شك، مثل ما ذكرت، نمت المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأيضا الشركات الناشئة خلال السنوات الماضية، وهذا يمكن بفضل الاهتمام والدعم الذي توليه القيادة لهذه الشريحة من القطاع الخاص ضمن أولويات رؤية المملكة 2030. وبعد تأتي هذه الاستراتيجية لتعزيز مواصلة هذا النمو من خلال دعم المنشآت، سواء برفع إنتاجيتها، تعزيز تنافسيتها، قدرتها على التوسع، أيضا تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق، سواء كانت الأسواق المحلية أو إقليمية وعالمية.
2: معك نادين، اليوم هل هذه الاستراتيجية ممكن أن يكون فيها أي تغيير عن الاستراتيجية السابقة؟ يعني ما أبرز ملامحها وما أبرز مستهدفات التي تسعى الاستراتيجية إلى تحقيقها؟
1: اليوم يمكن الهيئة عملت ضمن خطط واستراتيجيات مؤسسية سابقة، يمكن هذه الاستراتيجية الوطنية تكون يعني تشمل إطار أشمل بحيث أنها تنسق جميع الجهود، سواء كانت من استراتيجيات وطنية وقطاعية معتمدة أخرى أو حتى جهود القطاع العام، القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي. يمكن يعني توجيه جميع هذه المبادرات باتجاه مستهدفات محددة، هذا يمكن اللي الدور اللي تحاول تنظمه الاستراتيجية الوطنية، زائد أنها تستهدف منظومة ريادة أعمال محفزة وممكنة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث أنها تعزز مساهمتها لتحقيق المستهدف بالناتج المحلي 35% مشاركة المنشآت الصغيرة المتوسطة، واللي يعني يستهدف أن ينتج عنه أكثر من 500,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
0: أستاذ سليمان، يعني أنت تطرقت الآن لبعض مستهدفات هذه الاستراتيجية، لكن على الضفة الأخرى، ما هي لربما أبرز التحديات التي ستواجهها وستتعامل مع هذه الاستراتيجية؟
1: طبعا خلال تطوير الاستراتيجية تم عمل رصد شامل للتحديات التي تواجه سواء كانوا رواد أعمال أو حتى الشركات الناشئة بمختلف مراحلها والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لنضمن أننا نشمل جميع الشرائح ونفهم التحديات اللي يواجهونها اليوم. تم تصنيف هذه التحديات ضمن عدة محاور، اللي من ضمنها الوصول إلى الأسواق، أيضا محور سهولة ممارسة الأعمال، ومحاور الوصول للتمويل وتبني التقنية والابتكار. على ضوءها تم تطوير مبادرات تساهم في تجاوز هذه التحديات وأيضا تحقق مستهدفات الاستراتيجية.
2: اليوم أستاذ سليمان، كيف ستتحول الاستراتيجية من مجرد مستهدفات إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع؟ فأعطينا أمثلة، يعني على أرض الواقع كيف ستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ أمثلة بسيطة تسهل على من يسمعنا، خاصة من القيمين على هذه الشركات، كيف باستطاعتهم الاستفادة من أي محفزات أو مبادرات ممكن أن تتوجه إليهم؟
1: تتضمن الاستراتيجية 13 مبادرة أساسية، من ضمنها تطوير الابتكار التجاري المفتوح، دعم المنشآت في التصدير والتوسع الدولي، تعزيز مشاركة المنشآت في المشتريات الحكومية وغيرها من المبادرات. هذه بيتم تنفيذها من مختلف الجهات المشاركة في الاستراتيجية ضمن حوكمة معتمدة تقودها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. تستهدف هذه المبادرات أنها تحل التحديات اللي تم حصرها ووجدنا أنها تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، رواد الأعمال، الشركات الناشئة بمختلف شرائحها.
2: شكرا جزيلا لك سيد سليمان طريف، نائب محافظ منشآت للتخطيط والتطوير، أهلا وسهلا بك. إذن اليوم أكيد جلسة نزولية كما ذكرنا، كنا رأينا أحجام تداولات ضعيفة جدا بمطلع الأسبوع، يوم أمس كانت تحسنت بعض الشيء ولكن لا يزال ليس هناك ربما قلة الزخم جيدة على النزول.
0: مستويات السيولة اليوم حتى الساعة على الأقل عند الأربعة

0: للريال، لكن الضغط متواصل على السوق مع كسرنا مستويات ال 11000 والإغلاق دونها لأول مرة في 15 جلسة مطلع هذا الأسبوع. مشاهدينا لنقم بتحديث سريع للجلسة، إذا كان السوق قد انخفض دون 10800 نقطة في جلسة هذا اليوم، شهدنا هذه التراجعات متواصلة على السوق ومنخفض الآن بنحو 1%. قيم التداولات تجاوزت 4 مليار ريال حتى الساعة. ما هي الأسهم الأكثر نشاطا؟ إذن سهم الراجحي على تراجع بثلاث أرباع النقطة المئوية، 400 مليون ريال من التداولات. أرامكو لا تزال أيضا تحت الضغط والآن وصلت إلى 25 ريال ونصف الريال. كنا قد شهدنا عدد من قطاع النفط والغاز منها أرامكو وعدد من الشركات مثل لوبريف وبترو رابغ، هذه كانت تحت الضغط منذ مطلع الأسبوع، خصوصا مع التحديات التي تواجه التصدير من خلال البحر الأحمر وباب المندب والإيقاف المؤقت لخط شرق غرب، هذه ضغطت على بعض هذه الأسهم. اليوم لوبريف تعود للارتفاع بعد أن كانت قد تراجعت بشكل حاد كما ذكرنا في مطلع تداولات هذا الأسبوع. أنابيب السعودية وعدد من أسهم الأنابيب كلها على ارتفاع في جلسة اليوم، والأسهم الأكثر انخفاضا هذه نظرة عليها ليفا على تراجع بخمسة في المئة، هي السهم الأكثر انخفاضا.
1: فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية أو عليه أحجام تداولات أعلى من العادة. سهم اليوم هو سهم شركة طيران ناس أكبر الخاسرين، وهذه ثالث جلسة على توالي من التراجعات والسابعة من أصل ثماني جلسات الأخيرة. نزول اليوم بأربعة وربع بالمئة، وصل أدنى من ذلك السهم إلى 43 ريال 86 هللة خلال الجلسة، وهذا أدنى مستوى له منذ الإدراج في 18 من يونيو 2025. ولربما التفسير هو أكيد ارتفاع سعر الفيول أويل أولا مع ارتفاعات أسعار النفط، وثانيا الديسربشن لحركة السفر في المنطقة، يعني التحويل المسارات، وهذا كله بيرفع التكلفة في ظل الأحداث الأمنية في المنطقة. قيمة التداولات اليوم حوالي 35 مليون ريال على سهم فلايناس. لنلقي نظرة على أدائه خلال خمس جلسات مع تراجعات اليوم تصبح 2% بخمس جلسات، لأنه عمل ارتدادة بإحدى هذه الجلسات. خلال شهر متراجع ب10.5%، منذ مطلع السنة سهم فلايناس متراجع ب32%، ومنذ الإدراج، لأنه مبزن صار له 52 أسبوع، صار له 52 أسبوع مدرج، تراجعات ب42%. بنفس الفترة تاسي مرتفع ب3.25%. ماذا عن أساسيات سهم طيران ناس؟ السعر إلى القيمة الدفترية عن مرتين 2.2 مرة، مكرر الربحية عن أرباح 12 شهر الماضية 117 مرة، مكرر الربحية عن الأرباح المستقبلية يبقى مرتفع 120 مرة. هناك 9 مؤسسات بحثية تتابع السهم، 4 توصي بالشراء، 4 بالاحتفاظ، وتوصية واحدة بالبيع. السعر المستهدف بالمتوسط هو عند 62 ريال و63 هللة، وهو أعلى ب36% عن آخر سعر إغلاق. من يمتلك طيران ناس؟ كبار المساهمين، هناك الشركة الوطنية لخدمات الطيران تمتلك 27.7%، شركة المملكة القابضة تمتلك 27.4%، وآخرون بمن فيهم الفري فلوت عند 44.8%.
0: سنتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، نتابع بعده في جرس الإغلاق لقاء مع الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت الرياض شعيل العايد.

الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق به.

0: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
1: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
0: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
1: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتماد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
0: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى جرس الإغلاق. في آخر أخبار الشركات السعودية المدرجة في قطاع الإسمنت، وقعت إسمنت الرياض عقدا مع شركة تيان جين لتصميم وبحوث صناعة الإسمنت، وذلك لتنفيذ مشروع المنارات الصناعية لتطوير وتحسين العمليات التشغيلية والاستفادة من التقنيات الرقمية. قيمة هذا الاتفاق نحو 15 مليون دولار، ومن المتوقع يظهر الأثر المالي للمشروع على النتائج المالية للشركة وفقا لمراحل التنفيذ. كما وقعت إسمنت الرياض عقدا مع شركة كاتشابوز لتوريد وتركيب وتشغيل حلول تقنية متقدمة لأتمتة الخدمات اللوجستية وعمليات التوزيع بقيمة تقارب 300 ألف يورو. كما أرست إسمنت الرياض اتفاقية لشراء الطاقة الشمسية من شركة سمانا للطاقة لمدة 25 سنة، حيث ستبلغ متوسط الدفعات السنوية للعقد حوالي 6 مليون ريال سنويا.
2: على كل هي الأخبار اليوم فرصة لأن نسأل ضيفنا ليس فقط عن هي الأخبار بالتحديد، ولكن أيضا عن وضع قطاع الإسمنت في ظل ما تعيشه المنطقة من تحديات اليوم والحرب السائدة في المنطقة. للمزيد نذهب إلى ضيفنا من الرياض، معنا سيد شعيل العاي الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت الرياض. أهلا وسهلا فيك أستاذ العايد، أكيد سنسألك عن القطاع، ولكن دعنا نبدأ من هذه الاتفاقيات اللي أعلنتم توقيعها. أكيد هي اتفاقيات ترفع من الكفاءة التشغيلية للشركة، أود أن أفهم منك أكثر عن هذه الاتفاقيات، كيف تساعد الكفاءة التشغيلية لشركة إسمنت الرياض، ولكن أيضا بجزئية الألواح الشمسية وشراء الطاقة من الطاقة الشمسية، كيف ممكن أن تخفف عليكم من تكلفة الطاقة؟ ما هي الوفرات التي ممكن أن تحققونها من جراء ذلك؟
3: مساء الخير عليك أخت نادين، ومساء الخير عليك أخوي ناصر، وشكرا للاستضافة. وبكل تأكيد أنه هذه مشاريع استراتيجية ونوعية بالنسبة للشركة، ونبدأ بمشروع المنارات الصناعية وخطة تحويلية لأتمتة الشركة و يعني استخدام الرقمنة في أنظمة الشركة. فهذا المشروع يعني تم توقيعه مع شركة سينوما تنجين بمبلغ 56 مليون ريال سعودي ومدة العقد 24 شهر، ويهدف هذا إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتطبيق التحول الرقمي والتحول حاسوبي، وبالتالي يكون أثر على الشركة أثر إيجابي يتمثل في خفض تكاليف التشغيل وضمان استدامة الأداء التشغيلي ورفع الجودة أو ثبات الجودة في مصانع الشركة.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
6: خلينا نكون واضحين،
7: طيب انت خذ المدرب هو بناء على طلب

0: المدرب.
1: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسميه ويخاطب الوزاره.
2: نحن نمتلك كتيبه هجوم مثيره للرعب.
3: واقلام الصحفيين.
4: وبعدين قضايا مش واحده.
5: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
6: انا ما اتكلم عن النادي بعينه لكن اقول عندك لائحه تطبقها.
7: 50% تتحمل رابطه الدوري المحترفين.
8: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطه عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
3: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
8: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد
3: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
9: ليست كل معلومة معرفة وليس كل خبر حقيقة كاملة.
10: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
9: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
11: يعني توجه صحيح عندي.
9: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
12: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالباً هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
13: لا تدخل هنا من غير استئذان.
14: الموت بيدخل من غير استئذان.
12: وهل الأبطال يشبهوننا؟
15: أرجو يا فلاح أرجو.
12: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
16: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
12: سايكو دراما.
17: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
18: وش فيك وانا امك؟ بسم الله عليك.
12: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربيه FM. سايكو دراما مع الاخصائيه النفسيه ساره هوساوي.
19: بشكل واضح انها رئيس
6: هذا. الاحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
19: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال الى المراحل الاخرى حتى نطلق عمليه اغاثه واعمار لقطاع غزه.
6: في منتصف النهار نضع الاخبار تحت المجهر، نحلل نكشف ونفهم، تحليلات دقيقه، تقارير موثوقه، وكل زاويه تهمك بين يديك من السياسة إلى الاقتصاد في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
13: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
6: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
9: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
6: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
3: ملاعب مع فيصل الجفن.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في ملعب مع فيصل الجفن على شاشتكم MBC Action وإذاعتكم العربية FM وعلى تطبيق MBC شاهد. حياكم الله وباسمكم مرحب بشركائي في حلقة اليوم. عماد الصايغ بعد أن عاد من السفرة الطويلة بحمد الله وسلامته، وصلاح تنبكتي من المدينة، والكبير فواز الشريف الساد الجيل، ووزير الأحلام فواز الشريف من جدة. عماد الحمد لله على السلامة. الوالدة همس السنة تقول عماد عسى وصل بالسلامة، شايلة تنهمك عقب ما سمعت موضوع البركان.
4: الله يسلمك أبو محمد ويسلمها ويسلم المشاهدين والمستمعين من كل شر إن شاء الله، ويحفظ بلادنا إن شاء الله، ويحفظ سائر بلاد المسلمين من كل شر. تحياتي لك أبو محمد وللوالدة، الله يحفظها ويمد بالصحة والعافية. و

0: الكبير فواز الشريف وللمحلل الكبير أيضا صلاح تنبكتي.
1: الحمد لله على السلامة. أبو سارة مساك الله بالخير.
2: النور والسرور أبو محمد، أمسي عليك وعلى السادة المستمعين والمشاهدين والزملاء الأعزاء، وأقول الحمد لله على السلامة عماد
0: الله يسلمك أبو
2: وكل
0: سارة.
2: الحبايب الموجودين معنا. بس كلمة الكبير دي والله ما عاجبتني، يعني المحلل الكبير وذا الكبير، فما أدري هل هو يعني موضوع يخص السن ولا الكتابة ولا النقد ولا، فأنا والله حساس اليومين هذه أبو محمد.
1: والله يا أبو سارة حقك وأقل من حقك، كنت رجل يعني الفترة طويلة في هذا المجال، وأستاذ نتعلم منك. صح أنه فيه أوقات كذا فيه كأنك تفقد السيطرة على
2: صحيح.
1: طاقة، لكن بالمجمل فواز الشريف أستاذ جيل يستحق هذا التكريم.
2: أبو محمد الفترات اللي أنا أفقد فيها التركيز، يعني في لو افترضنا التركيز هو الطفل الموجود في داخلي فواز الصغير، يطلع في أوقات أنا أقول له لا تطلع وفي أوقات أحاول أمنعه. الطفل هذا الصغير كثير منه يحاول أنه يقتله ويمحيه وينهيه من حياته. أنا والله
1: الله يبعدنا عن
2: أتعامل
1: القتل
2: معه،
1: والقاتل، يا ريتنا ما
2: أيوه
1: نجحنا. لا تقتل أحد ابن
2: أيوه
1: حلال، ما قلت
2: الطفل
1: لك أنه
2: الصغير،
1: يروح التركيز هذه.
2: أبغى بس أركز على الطفل الصغير الموجود فينا، هو حلاوة الروح اللي فينا وجمالها يا أبو محمد.
1: طيب
2: فأنا أنصح أي زميل عنده طفولية في داخله لا يحاول يكبتها، يحاول يعيشها ويتعامل معها ويعاملها. كرة القدم فيها طفولة، الرياضة فيها طفولة وفيها براءة. حضورنا حتى على مستوى البرامج في حضور، في براءة وفي جمال وفي تواصل بيننا.
1: يا ريت انا ما مدحناه وخل رحب بصلاح.
2: طيب والله ونعم بصلاح، حياك الله صلاح.
1: صلاح تنبكتي حياك الله من المدينة.
3: مرحبا أبو محمد، حياك الله جميع الشباب حبيبنا،
1: حياك الله
3: الأستاذ عماد الصايغ، نقول له الحمد لله على السلامة منور.
0: الله يسلمك.
3: وأيضا الأستاذ فواز الشريف اللي كلنا نتعلم منه، يعني كلنا كنا نشاهد قبل ما اليوم أكون موجود معه. ونرحب أيضا بالمستمعين والمشاهدين.
1: حياكم الله جميعا. أذكر بس أنه فواز الشريف في مكة المكرمة ليس في جدة الآن، بل هو الشباب. أمس لعبت الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، لعبت 6 مباريات بشكل عام. أنا ما نبراضي على أنا شخصيا يعني لا على المستوى ولا على حتى النتيجة، وكنا نطمع بذلك، أنا أقصد من الأندية السعودية، ولكن كلنا نتذكر ما عدا القادسية طبعا، وإن كان في فروقات أيضا بين القادسية والوصل، وكان نتيجة 2-1 القادسية مؤهل أنه يفوز بأكثر من هذه النتيجة، وكنا يعني من ناحية المجموعات نعتقد أنه فرص التأهل أو من هذه التصفيات فرص التأهل تعتبر سهلة على الأندية السعودية، ولكن لابد أن تكون بدايتك أيضا قوية حتى تبين الفروقات بينك وبين الأندية الآسيوية الأخرى. أذكر بأن المباريات اللي لعبت بالأمس نكتشي الأوزبكي لعب مع القوة الجوية العراقي وانتصر عليه بهدف دون مقابل. الشمال استضاف الاتحاد السعودي وتعادلوا بهدف لهدف. شباب الأهلي استضاف تراكتورس هذا الإيراني وانتصر عليه بهدف دون مقابل. والقادسية أيضا استضاف الوصل الإمارات القادسية السعودي وانتصر بهدفين لهدف. استقلال الإيراني استقبل السد القطري وانتصر عليه أيضا بثلاثة دون مقابل. وأهلينا الأهلي السعودي استضاف بختكور وتعادل بهدف لهدف، وهو بطريقه إلى الحفاظ على اللقب بعد مباراتان أو بطولتان متتالية استطاع الحصول عليها. اليوم تستكمل المباريات، العين الإماراتي يستضيف النصر السعودي 7 مساء، والهلال السعودي يستضيف الغراف القطري 9:15 مساء. من جانب فني اسمح لي عماد أبدأ مع صلاح المتخصص في الأمور الفنية، وأخذ بنظرة عامة عن هذه المباريات من الجانب الفني، كيف شفتها صلاح؟
3: شوف، بالنسبة للاتحاد لعب أقل مبارياته على المستوى الفني والتكتيكي من بداية الموسم، وهذا الأمر تقدر تفهمه. سبب أنه الاتحاد زي ما ذكرنا كثير بداية موسم ما كانت جيدة من ناحية معسكر 15 يوم، فما أعطى الفريق مساحة أنه يكون جاهز على المستوى البدني على المستوى اللياقي. لكن يحسب للاتحاد في مباراة أمس أن الصلابة الذهنية كانت موجودة، الإصرار على أنهم يرجعوا في النتيجة ما كانوا يسقطوا، هذا أمر جيد. حتى مستقبلا هذا الأمر يؤثر في الفريق، أنه حتى لو كنا مش في مباراة كبيرة

0: المستوى الفني الا انه نقدر نرجع في المباراه ونتعادل حتى لو في اخر ثانيه. هذا مع الوقت يكون ثقافه جيده للاتحاد. شفنا مدرب الاتحاد بنفس الافكار انه بيحاول يرسخ افكار عنده، انه دائما الفريق يروح لعمق الملعب، يعني ابتدى ب 4 2 3 1، دائما في عنده عمق، يحاول انه يرمي ثقله باربعه خمسه لعيبه خلف محاور الخصم. لكن فريق المدرب فريق الشمال كان ذكي انه قرأ هذه الفكره، وكان دائما يحط نفس الكثافه العدديه بثلاثه باربعه يلعب في عمق الملعب. فريق الشمال اتعب الاتحاد بسبب انه الفريق منظم جدا في استقبال اللعب، يعني مجرد ما يفقد الكوره يعرفوا فين يوقفوا، يعرفوا فين يتمركزوا، يعرفوا كيف يطفوا هجمات الاتحاد قبل حتى ما تبدا. مدرب الاتحاد شكل في اكثر من فكره، حاول انه يرجع بثلاث مدافعين عشان يعطي مساحه كبيره للاظهره، لكن الاظهره ما جادوا الادوار الهجوميه، ونقدر نتفهم انه مهند ما اعد بشكل جيد مع الفريق ولسه مرهق. بعد كذا شفناه لعب ايضا الصحفي عشان يفتح به الملعب بالعرض، واجاد بشكل او باخر الصحفي كان جيد انه قدر انه يودي الخصم على الاطراف فتح به الملعب. وشفنا بعد كذا لما نتكلم عن فالدون قدر ينزل المدرب في وقت مهم جدا، وقدر يستفيد من تمركزه وسجل هدف، فشيء جيد اللي بيعمله الاتحاد للان من بدايه الموسم اكثر من المتوقع. اذا نتكلم عن الاهلي، زي ما قلت انا الاهلي قادر يسجل في اي فريق يلعب ضده، فريق عنده قوه هجوميه، فريق يعرف ينتشر في الملعب بالكوره، يصعد كافراد، امور فرديه، مهارات، كل هذه الامور عنده مقوية جدا بالكوره. مشكله الاهلي تنظيم الدفاع، المدرب له عارف الضغط عالي، له عارف الضغط عكسي، له عارف يتمركز ببلوك متوسط، ولو عارف يستقبل لعب بشكل منخفض. الاهلي للان في هذه المشكله تاهي، اللعيبه تشعر انهم ينزلوا الملعب يعني حافظين بس مش فاهمين، بدون كوره فريق الاهلي فريق سيء، اي فريق قادر يسجل فيه. هذه مشكله في الاهلي يحتاج انه المدرب يحلها مع مرور الوقت، يحتاج يشتغل بشكل كبير على هذا الجانب. القادسيه استمرار لفريق
1: قبل القادسيه ثمان مباريات مع هذا المدرب وهذه المجموعه غير كافيه لطرح الخطط والافكار المدرب على اللاعبين.
0: المدرب موجود من الموسم الماضي بيطلب لعيبه تقريبا
1: مين هذا؟
0: مع نفس اللعيبه اللي
1: مين هذا؟ مين هذا صلاح؟ مين اللي من الموسم الماضي؟
0: اي وبيحاول يشكل منظومه.
1: صلاح تسمعني يا صلاح؟
0: اي اسمعك.
1: من هو اللي من الموسم الماضي؟
0: مدرب القادسيه.
1: لا انا اتكلم عن الاهلي، انت تقول انه الى الان لم يستطيع انه يحط يعني يفهم اللاعبين يفهمون الخطط. انا اقول لك ثمان مباريات حتى الان غير كافيه من وجهه نظرك انه هذه الافكار تنزل على اللاعبين؟
0: هي في في في ثلاث مشاكل. انت جاي لفريق بطل قاره، الجمهور اتعود على انه يكون بطل وينزل الملعب يفرض سيطرته واسلوبه، فما عندهم مجال انك تقول لهم خلونا انتظروا شوي. حتى اللعيبه كانوا مع مدرب متعودين عليه. الامر الاخر انت ما عندك لاعب الوسط اللي يعطيك اللي انت تبغاه، فكره الاستحواذ والتدرج بالكره والصعود بها. الامر الاخر الوقت، الموضوع مش موضوع عدد مباريات بقدر ما هو متى اللعيبه يستوعبوا اللي يبغاه المدرب. هم للان مش قادرين، لا الجمهور ولا اعلام الاهلي ولا اللعيبه قادرين يطلعوا من فكره.
1: معناته اذا عنده خلل في مركز الوسط هتستمر المشكله حتى لو لعبوا 30 مباراه.
0: الموضوع
1: معناته مو في عدد المباريات ولا في المده.
0: المدرب يا انه يكون واقعي يا انه حيعاني، لانه ما عنده لاعب الوسط اللي حتى شفناه كريستيان ينزله كثير عشان يصعد له الكوره، انت جايبه يكون مركز 10.
1: في مباريات كثيره لعبوا 6 ولعبوا 8 صحيح؟
0: اي ودى ترنكاو في مركز 10، ترنكاو جاي عشان يلعب جناح، هذه كلها تبين لك انه في مشكله في وسط ملعب الاهلي، نوعيه اللعيبه اللي عنده مش اللعيبه اللي يعطوه الافكار اللي هو يبغاها، يا يتنازل عن قناعاته ويلعب باسلوب مناسب يا حيبدا يعاني ممكن على مدار هذا الموسم بالنسبه للاهلي.
1: القادسيه
0: مدرب قاعد يحاول انه يطبق افكار هجوميه، هو يبدا يكون فريق يلعب ضد الهلال، يلعب ضد الاتحاد، يلعب ضد فريق في اسيا كائنا من يكن، يبغى ينزل انا مسيطر على المباراه، انا احطك في ملعبك، اردك، اضغطك، افتح جبهات في كل مكان مهما تقفل ملعبك. دائما عنده فكره انه في لاعب دائما بيزيد مع الهجمه ولكن ما يكون حامل للكره، يعني تشوف اللعيبه مثلا، اضرب فكره يعني انه تشوف ثلاثه اربعه لعيبه قروا من بعض يمرروا الكره، بعدين يزيد معاهم ابو الشامات يجيك من مكان انت ما تكون شايفه ولا عامل حسابك في هذه الفكره. مشكله القادسيه في حاجتين، المشكله الاولى عند القادسيه ضغطهم ما هو جيد لما يفقدوا الكره، الامر الاخر انه الفريق يستنزف في الشوط الاول بشكل غير طبيعي، يجروا كثير، يبذلوا مجهود خارق، في الشوط الثاني الفريق ينزل زي اللي شفناه ضد الاهلي، متقدمين 3-0 مسيدين الشوط الاول، الشوط الثاني رجع عليهم الاهلي، ويمكن لو استمرت المباراه يستقبلوا هدف ثاني، فيحتاج المدرب في بعض

يشكل شوي في اللعب. يعني انا ممكن 20 دقيقه ارفع الريتم وهاجم، اسجل هدف هدفين، احاول انزل برتمي عشان ما افقد الجانب البدني حقي في الشوط الثاني. ولكن كبدايه فريق ما هو متمرس في هذه البطوله يحقق انتصار، نقول بدايه جيده. الاهم للانديه السعوديه

0: ممكن يطلعوا بشكل أفضل.
1: أذكر أنه أمس عماد زميلنا سيد الهلال حذر الأندية السعودية أنه لا تستهينون بالأندية اللي راح تقابلونها الشمال والوصل والشمال والوصل والبختكور، وكان تحذيره في مكانه، وأن كنت أعتقد بالأمس أنه كان يبالغ، بس من متابعة هو كان يعني وضع يده أنه متى ما يعني استهترت بهذه الفرق راح تواجه نتائج سلبية، وشاهدنا في مباراة الأهلي والاتحاد. وأذكرك بتصريحات المدرب القادسية، قال أمس اللاعبون قدموا مجهودا كبير بالرغم أن لعبنا في جدول مزدحم ووصل درجة حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، من المهم تحقيق أول 3 نقاط ببداية المشوار، وسويت تعديلات في الشوط الثاني حتى أعطي طاقة أكبر، وخسرنا مرة وتعادلنا في لقاء وفزنا في 7 مواجهات، وهذا شيء طبيعي بسبب عدد المباريات الكثيرة. وقال أنا لازلت مقتنع أني أملك لاعبين ذو جودة عالية وأشكرهم على ما قدموه.
2: أبو محمد، بالرغم من البداية الغير جيدة، خلينا نقول الأندية السعودية الثلاثة حتى القادسية في فوزة ب2-1، القادسية كان بإمكانه الانتصار بشكل أكبر، لأنه أعتقد أن ثقافة الأندية السعودية بدأت تتغير قليلا في التعامل مع دور المجموعات في بطولة النخبة الآسيوية وفهم البطولة بشكل أكبر. المواسم الماضية كانت الأندية تستنزف طاقتها في دور المجموعات، ولما تتقدم في الأدوار الإقصائية تلاقي مستوياتها تنخفض نوعا ما وتواجه خطر الاستبعاد. أمس نزاقي ترجم هذا الشيء، قال أنه إحنا تعاملنا مع دوري المجموعات راح يكون مختلف تماما، وأعتقد أنه هذا الشيء شفناه حتى في تشكيلة الأهلي وتشكيلة الاتحاد، في كذا عنصر ما كان مشارك بصفة أساسية، تعاملهم اليوم يختلف. على الجانب الآخر، كلام الزميل سعيد كلام خبير رياضي، وأعتقد أنه شيء منطقي،
1: ترى يعني شايب سعيد، الناس يحسبونه صغير.
2: إيه ترى أنا
1: لا 600 سنة بالوسط
2: أنا الرياضي. لما تابعت الكورة
1: أنا من عرفت الكورة تتذكر ذيك الأيام يحطون أذكر إذا ما خلت الذاكرة بداياتها، ترى ما كان يطلع باسمه، الظاهر أنه كان يحط اسم وهمي، وبعدين صار يطلع باسمه، وبعدين صار أي خبر فيه سعيد الهلال
2: موثوق.
1: إيه كان بالبدايات ترى من زمان.
2: إيه
1: يوم أنا كنت بمتوسطة والله.
2: بالضبط.
1: والله
2: كان
1: العظيم.
2: إيه كان
1: شايب، ترى العير ده اللي ما عليكم منه تحسبونه صغير.
2: أيهم كل جمال هذا.
1: طيب.
2: بالفعل أبو محمد، وشفنا هذا الشيء يمكن من الشمال تحديدا، وبختكر فاجأنا أمس بمستويات كبيرة جدا، الشمال هدد مرة.
1: أنا خفت التحال. أنا صراحة اللي يحزنني مستوى القادسية، أنا توقعت أنه أفضل من كذا.
2: القادسية
1: خاصة أنه في ملعبه
2: محمد، القادسية في الظروف اللي يلعب فيها ورطوبة المنطقة الشرقية ترى متعبة جدا. القادسية مع مرور الموسم وتقدم الأشهر ترى بيتحسن القادسية بشكل كبير، خاصة أنه القادسية فيه انسجام كبير على مستوى العناصر. أعتقد أنا أنه متى ما تحسنت الأجواء في ملعب القادسية، الله يعين من يستضيف القادسية. الشمال فاجأني أمس بمستوى كبير، الحمد لله أنه الاتحاد قدر يلحق على المباراة، يعني كان في أكثر من كورة تصدت لها العارضة في مباراة الاتحاد. الاتحاديين أكيد أنه ما كانوا محضرين أنفسهم أنه الشمال راح يكون بهالقوة، ونفس الشيء على
1: بس ترى في وجهة نظرة تقول أنه المدرب الكويس هو اللي يوزع الجهد على المباريات، يعني أنا كمدرب الاتحاد أضع طاقة كبيرة في الدوري، مباراة الدوري حتى لأن أهمية 3 نقاط وعلى موضوع الصدارة، لكن في النخبة الآسيوية تأهل شبه مضمون، فأنا لا أعطي الطاقة الكبيرة ولا استنزف لياقة اللاعبين، فما أدي المجهود الكبير.
2: وهذه ثقافة الأندية السعودية اليوم،
1: فهم إذا فكروا بهذه الطريقة فأنا أعتقد أنه هم ماشيين بالطريقة
2: الصحيحة. ثقافة الأندية السعودية كلها، وهي اللي تكلم عنها تحديدا إنزاغي صرح فيها، لكن لو جيت أبو محمد على تشكيلات أمس الفرق الثلاثة اللي لعبت، الفرق السعودية الثلاثة، راح تجد هذا الكلام بالفعل واقعي ومنطقي.
1: أبو سارة، المدرب الأهلاوي الهولندي بوسيتش يقول المباراة كانت من طرف واحد، هجمنا كثيرا وكان ينقصنا التسجيل، وهذا حال كرة القدم، المنافس اتيحت له هجمة وحيدة وسجل منها، أنا فخور بأداء وقتالية اللاعبين ومن مباراة مهمة للغاية. كيف شفت مباريات الثلاث بالأمس؟
0: إذا كان هذا كلام مدرب الأهلي فهذا كلام مطمئن، على اعتبار أنه في تفاهم بينه وبين اللاعبين، وفي تواصل بينه وبين اللاعبين، وهذا هو الضروري. يعني
1: صحيح.
0: أنا قلت في أكثر من مرة أنه في علاقة تربط اللاعبين بيسلا، وكانت لها تأثير وانعكاسات في غيابه وفجأة عن الفريق، لكن إذا مع هذه الفترة اللي قضاها المدرب الهولندي استطاع أن يتقرب من اللاعبين ويتفهمونه ويتفهمونه

0: فهمهم ويبدوا يعرفوا مشاكل فريقهم ويبدوا يطوروا فريقهم، فهذه خطوة مهمة. الكلام الصحيح أنه كل المباريات أمس كانت منطقية ومعقولة، وحتى لو كان خسر الاتحاد والأهلي أنا أعتقد أنها منطقية ومقبولة، لأنه نتكلم عن ضغط مباريات. فعلا قال مدرب القادسية ضغط مباريات رهيب مع توقيت صيفي يعني شديد ورطوبة عالية جدا، وإذا كانت في ملعب القادسية الرطوبة فما بالك يكون في قطر الملعب هذا، وإن كان
1: ملعب
0: تعرف
1: الشمال.
0: الملاعب إيه ملاعب
1: اي
0: المكيفة
1: بس
0: وتختلف.
1: الرطوبة على المنطقة الشرقية لا تقارن بأي دولة خليجية أخرى
0: وأنا أعتقد حتى في
1: كتأثير، أنا
0: ملعب
1: أقصد.
0: الجوهر، أنا أعتقد حتى في ملعب الجوهر الرطوبة شديدة والحرارة شديدة، وأنت قبل كذا قلت ملعب مكيف وهو مو مكيف ربو أبو محمد.
1: إلا جابوا في واحدة من
0: نعم.
1: البطولات جابوا استعانوا بتكييف.
0: لا لا لا أبو محمد، هم
1: ارجعوا يا شباب تكفون، خلوا إذا
0: حاولوا
1: ذاكرتنا
0: يكيفوا،
1: ولا ذاكرة فواز.
0: حاولوا يكيفوا الملعب، وجدوا التكييف أعلى من قيمة الملعب ربما، فتم الاستعاضة ببعض المراوح الكبيرة اللي ممكن تساعد في مثل هذه
1: كثر
0: الأجواء.
1: خيرك، هذا كنت
0: لكن
1: رديت على نفسك.
0: أيوة، لكن برضو
1: والمروحة ترى نوع
0: يعني
1: من أنواع المكيفات يعني.
0: والله يا أبو
1: الغلابة
0: محمد
1: مش
0: عشان
1: يعني وياك.
0: ما تجي معنا
1: أنت
0: الملعب،
1: توقعت
0: أنت لو
1: يعني
0: تجي
1: لما قلت مكيف سبلت يعني.
0: لا توقعت انه يعني ما تقدر يا ابو محمد، يعني مره الجو ترى ما صعب، حتى الجمهور في
1: المهم
0: ما
1: أنه
0: بالك
1: نحاول يا
0: اللاعبين
1: جماعة.
0: الجاي احسن، انا اعتقد
1: أي
0: في
1: طيب.
0: تطوير، في تقنيات جديده وحيصير افضل. لكن نرجع للفريق، للفرق، الفرق السعوديه لعبت مباريات كثيفه وكثيره ومضغوطه، يختلف عن ترى الشمال وعن بدايه الدوري في قطر وبدايه الدوري في الامارات وطريقة الجدولة هناك وكذا، وعندهم يعني احنا نختلف على الاستضافة الآن كأس الخليج، نختلف على جدولنا في استضافة كأس آسيا، لابد تتوقف المباريات وهذا، لأنه أنت البلد المستضيف وأكثر من مجموعة بتكون في أكثر من مكان، جدولنا مختلف. وأنا أعتقد أنه زي ما قالوا الزملاء أنه احنا تعلمنا من النسختين الماضية أنه مو بالضروري تكون الأول، رغم أنه هذه في الهلال حاجة أساسية، حتى جمهور الهلال في أسوأ الحالات يبغى يكون الأول، لكن أنا من الآن أقولها الهلال كان العام الأول وقبل العام الأول وفي الأخير خرج من البطولة الأول. لذلك
1: أعتقد قبل العام كان الأهلي الأول إذا ما
0: لا
1: خانت
0: لا
1: لي برضو
0: الهلال، لا
1: الذاكرة.
0: لا الهلال، الهلال
1: طيب
0: الأول، وفي الثاني الهلال قاتل على أن يكون الأول، وكنا نقول يا جماعة الخير خففوا العبوا بالفريق الثاني يا جماعة الخير المباراة جاية والضغط، وصار ما صار وخرج الهلال. بالتالي أنا أعتقد الأندية، حتى الأندية تشكل ذاكرة وتحفظ من مشوارها الماضي كيف هي تتعامل مع هذه المباريات، وكثر خير الاتحاد. الاتحاد يختلف عن الهلال والأهلي والقادسية والنصر بأنه دكة البدلاء محدودة، دكة البدلاء لا تشبه اللاعبين داخل الملعب.
1: كنا قربت لك الله يا اتحاد،
0: لا لا لك
1: اشوف
0: الله
1: اللغة بدأت
0: اتحاد، ما
1: تتغير.
0: لا لا لا أبشرك الفريق الذي لم يهزم والفريق الكبير والفريق، ولك الله اتحاد دائما وأبدا.
1: لا بس بداية الموسم مديح وإشادات وكنا نحد من لك الله يا اتحاد، اليوم قاعد أشوفها كل مرة تقرب أكثر.
0: شوف يا أبو محمد، هي لك الله اتحاد هذه موجودة ليه؟ لأنه أبو محمد أنت دحين الاتحاد ماشي كويس ونتائجه كويس والأمور زينة، لكن مع بطولات زي الدوري مثلا أنت لازم يكون عندك دكة بدلاء كبيرة. إحنا فرحانين
1: بعد
0: بالجوزي،
1: ابو ساره الله يعني اعطانا عقول نفكر فيها. يعني اذا انا مثلا امكانياتي لا تسمح لي بالمشاركه باربع انديه باربع بطولات وكل طاقتي
0: صحيح
1: ارميها للبحث، المفروض اني اركز على بطوله واضحي بالاخر. انا اراها هذا فكر.
0: كلامك صح،
1: طيب
0: كلامك
1: فانا
0: صحيح
1: كاتحاد
0: 100%.
1: اذا شايف امكانياتي ما اقدر اغامر اني يعني ممكن النخبه تخرب علي الجهد في الدوري،
0: يا
1: انا
0: سلام
1: اركز
0: يا
1: في
0: سلام.
1: الدوري.
0: وحتى الدوري لو افترضت ان الدوري حترجع القادسيه والاهلي ودكه بدلائهم والهلال والنصر، وقد تتعرض لانكسار في الدوري، اذا حتى الدوري يكون مشوار بناء لفريق كبير، انت يعني هذا مهم يكون، وتفكر في البطولات النفس القصير وتستمر في القائمه الاماميه يعني.
1: طيب في الفترة الأخيرة في خبر يقول لك القادسية جابوا مكيفات ومراوح بمباراة أمس. على كل حال في المباريات الأخيرة في إشادة بمستوى التوأمان صالح أبو الشمات ومحمد أبو الشمات بنتائجهم ومستوياتهم مع فرقهم في مباراة

0: أمس حصلوا على تقييم مرتفع. صالح أبو الشمات في النادي الأهلي حصل على 8.6، ومحمد أبو الشمات حصل على 8.9. في إمكانيات عند اللاعب المحلي متى ما وجد الثقة، مو صحيح اللي دائما يقولون إحنا والله ما عندنا مواهب.
1: ومحمد المواهب موجودة متى ما وجدت الفرصة. محمد أبو
0: الفرصة
1: الشمات
0: ولا الثقة؟
1: الفرصة،
0: الفرصة في فرص بس الثقة،
1: الفرصة هي اللي تجيب الثقة. محمد أبو الشمات اليوم بعد 7 جولات أفضل لاعب سعودي بلادنا شك
0: في القادسية.
1: نعم،
0: صحيح،
1: فأفضل لاعب سعودي
0: صحيح
1: في الـ7 جولات الماضية، وأحد أفضل خلينا نقول 5 لاعبين على مستوى الدوري بالكامل بكل الأجانب
0: في صنع الأهداف.
1: نعم، في صنع الأهداف والتسجيل،
0: والتسجيل
1: أيضا. صالح أبو الشمات بالتأكيد أنه من موسمين يمكن ومستواه مرتفع جدا، يمكن تذبذب اللي يصير في مستواه لأنه اللاعب يخرج ذهنه خارج الميدان.
0: خلينا نفسر ليش يخرج ذهنه. تتذكر مباراة اللي لعبها مع المنتخب ووجد الإشادة الكبيرة؟ أنا أقول إحنا نتسبب في هذا التشتت اللي يصير للاعب، يعني إحنا نبالغ في المديح ومتطرفين في النقد.
1: لا بس محمد
0: وأيضا متطرفين في المديح، يعني صالح أبو الشمات أنا أتذكر بعد ذيك المباراة جميع الإعلام قال هذا ميسي السعودية.
1: لا والله
0: بعدها ضاع الرجل
1: على الطاولة. هنا احنا في الطاولة وانت
0: ما اختلفنا، بس انا اتكلم بالمجمل.
1: وانت تكلمت وحذرت محمد شخصيا، عفوا صالح، ارسلت رسالة شخصية قلت له انتبه من الإشادات.
0: صحيح،
1: ترفعك تراها في يوم واحد،
0: بس كل واحد وطريقته بفهم الإشادات. هو يمكن انجرف،
1: ايوه راح تنزل،
0: بس انا ما راح الومه، هو انا الوم اللي متطرف بالمديح
1: الوسط الرياضي وثقافة الوسط الرياضي. لكن اليوم احنا محمد ابو الشمات اعتقد انه رغم تألقه في المواسم الماضية، لأنه اكتشاف الموسم الجديد هو أحد أفضل 5 لاعبين على مستوى الدوري، وأنه استمر بهذه الطريقة راح يكون عنصر أساسي في القادسية وعنصر أساسي في المنتخب السعودي بلادنا شك، سواء في بطولة الخليج وبطولة آسيا، وهو مؤهل لهذا المركز. وأعتقد أنه اليوم المركز الظهير الأيمن في منافسة شرسة بوجود محمد أبو الشمات، سعود عبد الحميد، محرزي في الهلال،
0: المنتخب كل
1: كلها في صالح المنتخب بالتأكيد ومصلحة أنديتهم حتى.
0: صلاح
2: بعلق ابو محمد،
0: سم قل،
2: بعلق على صالح. صالح لما انتقل الى الاهلي تعرض الى صدمه حضاريه، اولا فريق بطل نخبه ويحوز على امكانيات صالح، وكان صالح ناجح باخر مباراتين مع المنتخب نجاح كبير، وزي ما تفضلت انت الاشاده، وكلنا فرحنا الحقيقه. يعني كانت عندنا نشوه بالتأهل ونشوة بوجود لاعب بهذه الجراءة
0: متسبب بالتأهل. صحيح،
2: نعم، يعني كان جزء مهم في مشوار المنتخب وفرحنا فيه. وفي الغريب أنه ما صار في المنتخب في المونديال، لأنه تعرض إلى انتكاسة في مستوى. أنا أعتقد كمان فيصل، يعني تقول أنت السبب، إحنا كثير ما نقدر نقيم أنفسنا أو نوقف أنفسنا، كثير إحنا، لكن هو واحد يقدر هو يحمي نفسه، عائلته، والده، لأنه كثير، والله كثير من اللاعبين يا أبو محمد ترى لما ينتقل للاتحاد، الأهلي، للهلال، للنصر، وأنا أكثر ما أشوفه حقيقة في الاتحاد، بس الآن لأنه موضوع أنا صالح يتغير بشكل كبير.
0: أنت تقصد إحنا كثير عددا، لكن كثقافة وكإعلام نحن نعتبر جزء وليس بعددنا الكثير، احنا جزء. هل الاعلام يساهم في تطوير اللاعب او لا يساهم؟ انا ارى انه ساهم في عدم تطوير صالح
2: الاعلام. وغير كده يا ابو محمد، صالح لما جاء جده وانتقل مع الاهلي،
0: ليه هو من وين جاي؟ انت لما تكلمت عن صدمه حضاري من وين جاي هو؟
2: انا كنت اتوقع انه جاي من القادسيه ولا جاي من،
0: لا من اي مدينه جاي؟
2: يعني من المنطقة الشرقية.
0: طيب المنطقة الشرقية متطورة وبلد متطورة وكورة متطورة وكل شيء متطور يعني.
2: لا، النادي اللي جاله نادي جماهيري، صار الجمهور لما يخرج صالح،
0: التفاعل الجماهيري تقصد
2: من النادي، والتفاعل معاه والصور والسيلفي والأشياء الجميلة اللي يعني خرجته من تركيزه داخل الملعب. حتى إنه محمد سلم وراح للمنتخب، شوف كنا ننتظر صالح في المنتخب، فوجدنا محمد اللي شارك في المنتخب، بالتالي محمد ما تغيرت عليه الأجواء من القادسية إلى المنتخب، الأجواء اللي حصلت لصالح. إذا كان استطاع صالح أنه ينتبه لهذه الأمور، ووالده رجل رياضي، أنا شفته في كثير من المقاطع، إذا قدر أنه يسيطر على صالح ويعيده لأجواء الملعب، أكيد أنه حيستمر وحيكون واحد من النجوم اللي نفرح فيهم.
0: الله يرزق إن شاء الله إنه يفرح فيهم بالطريق الصحيح.

0: لاعبين هو اليوم في موقع، كان اتكلم عن الوالد، هو في موقع لابد أن يكون حريص على أبنائه أيضا من أشياء كثيرة خارج الملعب. اليوم النجومية والعالم الشهرة تحتاج من والدهم التركيز الكبير على إذا الله كاتب لهم أن يكون هذا باب رزق لهم ينتبه عليهم من أشياء كثيرة سلبية،
1: ومجد وتاريخ ونجاح وما يتكرر وما يتعوض،
0: وهو يستطيع إن شاء الله أن يسيطر على هذه السلبيات اللي راح تواجه أبنائه خارج الملعب. صلاح التوأمان،
2: شوف بالنسبة للأخوان أبو الشامات الاثنين الموهبة موجودة وهذا الأمر واضح. بالنسبة لأبو الشامات القادسية أكثر جدية تشعره في الملعب، تشوفه في الملعب من ناحية الجدية
0: بس أبو
2: أكثر من
0: الشماعة الأهلي أكثر مهارة.
2: أبو الشامات القادسية أكثر جدية من أبو الشامات الأهلي،
0: ما في مقارنة، هناك مهارة وهنا اللاعب تكتيكي.
2: أنا فاهم الجدية ما لها علاقة بالمهارة، تشعر أنه أبو الشامات القادسية في الملعب أكثر جدية.
0: صحيح.
2: في الأهلي شوي بيحاول يورينا اللمسة المهارية الحرافة الزايدة شوي، ويفقد الجانب التركيز والجانب الذهني شوي في الملعب، أحيانا يفقد بعض الأشياء لما تكون الكرة معاه ولما تكون الكرة مع الخصم، وهذه أمور بسيطة مكتسبة يحتاج أنه نشتغل عليها. في حاجتين يفقدها اللاعب السعودي واللاعب المحلي، التأسيس الفكري. ما في أحد وهو صغير بيعلم أنك بكرة ممكن تكون في نادي كبير، تكون في منتخب، تصير نجم، كيف تتعامل مع هذه الأمور ومع هذه المرحلة، المال، الأمور هذه كلها كيف تتعامل معها، ما حد بيعلمه. وإحنا فجأة نشوفه زي ما قال الأستاذ فواز، يصير عنده صدمة من أنه يكون في نادي غير جماهيري، ينتقل لنادي بحجم نادي الاتحاد، يصير ما يعرف يتعامل. فما حد بيعلمه في فترات لما يكون في براعم أو ناشئين أو شباب، ما حد بيعلمه بكرة كيف تتعامل. الأمر الآخر نتكلم على أيضا الفرصة، لما بينعطوا فرصة وبيلعبوا بدون ضغوطات ويجي مدرب يثق فيه زي ما حصل مع خالد الغنام، الكابتن سعد الشهري أعطاه فرصة في الاتفاق ورانا أنه ولد عنده إمكانيات كبيرة وعنده جودة. فلازم العمل في الكورة في الفئات السنية 90% يكون برا الملعب و10% يكون في الملعب، لأنه اللاعب الجيد لما تعطيه فرصة مع مدرب جيد يثق فيه يعطيه دقائق لعب حيبين أنه هو كويس ويقدر يفيد. الاثنين لعيبة كبار عندهم إمكانيات تقدر تبني عليهم منتخب.
3: أبو محمد في تعليق
0: تفضل.
3: يقولوا في توأم، يمكن في توأم يكون عاطفيا أكثر من الآخر، في الابتعاد عن بعضهم قد يتأثر التوأم العاطفي، يمكن صالح عاطفي أكثر من محمد. وزي ما قال صلاح الحين لما تتأثر بالناس، يعني أنا أحيانا أروح أماكن ما حد له اهتمام بالرياضة ولا الكورة.
0: تأكد من الاتصال النت عندك ونرجع لك، لأنه الصورة علقت عندنا والصوت صار فيه وشوش. تأكد من النت يا صاحبي. عماد، أمس أعلن عن كأس السوبر، راح يقام في الكويت بمشيئة الله تعالى كأس السوبر السعودي القادم. الكويت تعتبر هي الدولة الرابعة لاستضافة هذه البطولة السعودية، سابقا كانت في انجلترا من 2015 و16 وحتى 2018، مو وحتى و2018، هي كانت ثلاث مواسم 2015 و2016 و2018، أقيمت في انجلترا، في 2023 أقيمت في الإمارات، 2025 أقيمت في هونغ كونغ، والقادم إن شاء الله 2026 هتكون بمشيئة الله تعالى في الكويت الحبيبة، الكويت المليئة بمحبة الكرة القدم السعودية، والمضمون بمشيئة الله تعالى الحضور الجماهيري والاهتمام الإعلامي عند الأخوة المحبين كرة القدم في الكويت، وأيضا لقرب المسافة والجماهير السعودية تواجدها في المدرجات. راح تكون المباريات في ملعب جابر في الكويت بمشيئة الله تعالى، ونصف النهائي يصادف 19 و20 ديسمبر 2026، النهائي راح يكون 2023، والمشاركون النصر، الخلود، الأهلي، القادسية. عماد،
4: خطوة رائعة مميزة
0: بس متأخرة الإعلان.
4: طبعا متأخرة الإعلان. خلينا ناخذ أبو محمد بداية الجانب الإيجابي. الكويت دولة عزيزة جدا على الشعب السعودي، نعرف كيف الشارع الرياضي الكويتي عنده شغف كبير لكرة القدم، عنده حب كبير للعبة، عنده متابعة كبيرة جدا للكرة السعودية، وكل الأندية تلمس هذا الشيء أنه لها عشاقها ولها محبينها في الكويت. هذا الشيء راح ينعكس على الحضور الجماهيري، المتوقع أنه يكون حضور كبير جدا في البطولة. أيضا المستفيد يمكن

0: الأكبر المناطق القريبة من الكويت الشقيقة الحبيبة، خاصة حفر الباطن، الخفجي، كل هذه المناطق راح يستفيدون بشكل كبير إنه قادرين يحضرون البطولة في بلدهم الثاني الكويت. إعلاميا الكويت واحدة من أقوى دول الخليج في الجانب الإعلامي، وهذا الشيء راح
1: صحيح،
0: ينعكس على البطولة. يمكن أحد أقوى
1: الوهج الإعلامي عندهم
0: الوهج
1: غير طبيعي.
0: الإعلامي في على مستوى كأس الخليج، دائما نشوفهم عندهم وهج إعلامي كبير، بالإضافة إلى أنهم راح يضيفون كثير للسوبر السعودي، وأكيد أن السوبر السعودي راح يضيف لهم كثير
1: صحيح،
0: في المناسبة. التوقيت ديسمبر أبو محمد توقيت مناسب جدا، توقيت كرة قدم، أجواء
1: تكون الأجواء
0: مميزة،
1: حتى
0: هي أجواء مميزة،
1: تزانت يعني،
0: هي
1: لم
0: فرصة،
1: تكن برد يعني.
0: هي فرصة. أنا إن شاء الله إذا سمحت لي أبو محمد وافقت لي، هذا أنا أقولها قدام الناس، إذا وافقت لي بروح أحضر السوبر، إذا ما وافقت
1: بالعكس، روح وهناك غطوا
0: لا
1: لنا
0: عشان ما
1: واطلعوا
0: تقول،
1: معنا لايف.
0: علشان ما تقول رايح
1: لا بالعكس، الله
0: عنا
1: يوفقك.
0: ولا ما رحت
1: لا
0: عنا
1: أبد أبد،
0: إتشار
1: غادينا كلنا نروح
0: إن شاء الله بإذن الله
1: اللي
0: تعالى.
1: الله كتب. فواز زانت أموري يا شباب. فواز تسمعني؟
2: زانت أموري، جاهز
1: كأس السوبر يا أبو
2: بسمعك.
1: سارة.
2: أنا والله لو عندي شركة
1: إلا فواز،
2: رياضية
1: فواز
2: كانت
1: ما يروح للكويت
2: أنا
1: مع أنه راح هناك اللي يسبب مشاكل. ما أنت رايح الكويت
2: لا
1: تراك.
2: والله يحبوني الكويتيين وأنا
1: لا
2: أحب
1: بالظاهر والله،
2: السنوات
1: لا والله،
2: الكويتية.
1: لا والله ما
2: لا
1: يحبونك.
2: شوف أسمع أبو محمد، شوف الإعلام والمناقشات في الرياضة والكرة تنتهي بنفس البطولة نفسها.
1: طيب،
2: صحيح إنه أنا عدت الوهج لبطولات كأس الخليج على مستوى
1: لا هذا يصنف انه
2: دول
1: غطرسه،
2: باكستان.
1: يكفينا مغطرس، متغطرس
2: ايوه
1: واحد
2: صحيح،
1: اسرائيل، ما نبي
2: من
1: اثنين.
2: ايوه معليش معليش ايوه
1: نتحمل.
2: مو في موجود فرصتي دحين.
1: طيب.
2: انا لو عندي شركه رياضيه كان اقمت في نفس التوقيت مباريات، يعني بطوله صغيره اسمها كاس التوأمه او التحدي، وجمعت الاتحاد والهلال والعلا ونيوم، وقدمنا في نفس التوقيت عشان تصير في توازن ويصير في فرصه انه الانديه في نفس التوقيت تعمل على مباريات. وانا اعتقد انه وجودها في الكويت، يعني اول شيء خروج كاس السوبر من السعوديه مو جديد، وفي الكويت زي ما تفضلتوا، بس انا اعتقد انه الكويت جماهيريه هلال ونصر اكثر، في صحيح جمهور للاتحاد لكن هم كانوا بحاجه للهلال. الهلال اعتقد عنده ايقاف ما ادري بطوله او بطولتين من السوبر،
1: واحدة واحدة
2: وهذا يمكن ياثر حتى على مستوى تسويق البطوله، لانه تتكلم عن الفريق الوحيد الموجود النصر والقادسيه لو افترضنا بالحسابات الجماهيريه. فانا اعتقد انه حضور على مستوى الكويت حضور جيد، توسع في المنطقه، وزي ما قال عماد في اجمل اوقات السنه اللي هي حتكون في الكويت بطولة مثالية. نتمنى
1: طيب.
2: التوفيق، ونتمنى أيضا أنه الاتحاد السعودي يبدأ من الآن يهيئ أجندة المواسم القادمة الأربعة، يسوق زي ما تفضلت مبكرا لمثل هذه، لأنه هو الناس بتعمل سوبر ليه؟ بتعمل سوبر عشان تصير عندها حدث تسويقي تستفيد منه. إذا أنت شعرت بأن البطولات اللي عندك هي أهم وتحاول أنك أنت تزيحها فأنت كذا ما تقدر تعمل، زي دحين على مستوى الرابطة وعلى مستوى اتحاد الكرة وعلى مستوى الشركات المتعاقدة مع الكرة، إذا الموظفين أنفسهم ما لهم علاقة في الكرة فما بيحبوه، يعتقدوا بأنها وظيفة مملة، وظيفة مجرد ساعات ويبغى يتخرج منها. لازم يكونوا اللي في الملعب نفس اللي الفكرة اللي موجودين في الروابط الأندية اللي تلقاه من الظهر وهو شايل أعلام فريقه ومنطلق، نفس الشغف هذا لو قدروا يكونوا الموظفين بنفس هذا المستوى حيكون عندنا عمل كبير وعمل حلو ومتميز
1: إن شاء الله. بصراحة باخذك المكان ثاني، اسمح لي على موضوع السوبر عشان الوقت لما نستغل الموضوع، وإذا في وقت للتعليق على السوبر. لكن أمس صار في قضية غريبة، يعني إحنا دائما نطالب بالحضور الجماهيري وتوفير البيئة المساعدة على الحضور الجماهيري للمباريات. أمس في مباراة في دوري الدرجة الأولى بين الرائد والنجمة، مباراة أقيمت في استاد الملك عبد الله في بريدة، نظرا أعتقد لأسباب زراعة ملعبه، وأعتقد أي أسباب أنا ما أنا متأكد منها، بس كأنه صيانة ملعب نادي النجمة فأقيمت في بريدة، فتعتبر المباراة على ملعب نادي النجمة. فتحت التذاكر للجماهير وتم بيع أعتقد 2000 أو العدد الجمهور اللي حضر أمس، وكلهم أخذوا تذاكرهم على أن أفضل موقع للمدرجات الواجهة الأمامية اكيد كلنا نعرف الاستاذ الملك عبد الله.

0: القصيم. تفاجأوا الجماهير يوم جاءوا انه هذه مغلقة، وطلبوا منهم بالجلوس خلف الابواب يمين ويسار في اسوأ موقع في الملعب. يعني هذه الناس ما تجلس فيها الا اذا امتلأت هذه الاماكن المميزة، فالعوض ولا القطيع يروح ينجسوا هناك يشاهدون ما يقدرون انهم يشاهدونه، ولكن ليس مكان محبب للجماهير. انا وصلتني المعلومة امس بالليل، حاولت التواصل مع ادارة النجمة ما قدرت، تواصلت مع مسؤولين الملعب وفعلا قالوا انه بسبب إدارة النجمة. طيب ليش إدارة النجمة سووا كذا؟ قالوا في روايتين، الرواية الأولى لتخفيف المصاريف التنظيمية، يعني هم يجيبون منظمين أسهل لهم يخففون العدد. أنا سؤالي الآن مو بإدارة النجمة ولا هو لإدارة الملعب، سؤالي للمسؤول للمشرع لوزارة الرياضة، إحنا نطالب أنهم يحضرون الجماهير، وشاهدنا هذا الموسم عدد حضور الجماهير الكل يعني يعترض عليه ويقول انه عدد ضئيل في مباريات كبرى. فلما سألنا الأسباب كثيرة، قالوا اللي ارتفع أسعار التذاكر لأنه وضعت عند الأندية فصارت ترفع أسعار التذاكر، اللي قال بسبب عدم وجود أو صعوبة في الدخول للملعب بسبب المنظمين. اليوم وصلت انه يحدد وين يجلس المشجع، فأنت وانت بتصل قاعد تدفع على المشروع وعلى تطور الرياضة عندك مبالغ مهولة، وتجي أخطاء تافهة، أعيدها أخطاء تافهة يجب أن لا تحصل، يعني تخسرك هذه المبالغ الكبيرة اللي أنت تدفعها. هل يستقيم هذا العمل يا صلاح؟
1: لا طبعا، واضح أنه في فجوة كبيرة بين المسؤولين وبين الفهم والإدراك لكرة القدم لأهمية الجماهير. كل اللي أنت بتسويه هذا إذا ما في جمهور يحضر بيشاهد فكله يعتبر صفر. فترة معالي المستشار تركي آل الشيخ كان يعطي سيارة، يعطي جوال، يعطي كورة، حافز كبير للجماهير إنها تحضر، وشفنا الملاعب كانت تمتلي، ما كانت تتجاوز 2000، صارت سعة الملعب كلها تتغطى بالكامل. من بعده ما شفت أي فكرة تجيب الجمهور للملعب. بعدين فكرة إنه دوري الدرجة الأولى التذاكر تكون أسعارها مرتفعة، ما أعرف اللي جاب الفكرة كيف. أنت كمسؤول عن هذا الأمر، الجهة المنظمة والجهة المشرعة، من المفروض أنك تحدد التذاكر حتى لو مباراة متوقع أنها تكون مباراة جماهيرية، مثلا التذاكر ما تتعدى رقم معين يكون بسيط وفي المتناول. إذا إحنا دوري روشن بكل هذول النجوم بنشوف ملاعب في بعض الأوقات يدوب العدد، يعني ما أبغى أذكر عدد معين بس بنشوف الملاعب ما يكون فيها عدد كبير، فما بالك لما تروح لدوري الدرجة الأولى يفتقد للنجوم، يفتقد للتنظيم، يفتقد لأشياء كثير. فالموضوع كله له علاقة بالناس اللي تفهم المكان اللي هي فيه. لا بد الناس اللي تشتغل في بعض الأماكن لها علاقة بكرة القدم يكونوا فاهمين هم إيش يسووا هنا وفين راحين. موضوع إنه المنظمين يبغوا يكون الموضوع سهل عليهم، أنت ما أنت أهم من الجمهور، الجمهور أهم منك. اللي بيجي ياخد ساعات طويلة أنه من سفر ويطلع من مدينة لمدينة أو من منطقة أو يترك عمله ويجي مع أبنائه عشان يتفرج، أنت كواحد منظم موجود في هذا المكان ما أنت أهم من المشجع. المفروض أنت موجود هنا عشان راحة المشجع هذا اللي بيحضر، اللي بيعكس بصورة جيدة أنا لو شاهدت هذه المباراة. لا تنسى أن المباراة تعتبر تسويق لدوري يلو، تعتبر تسويق لأي
0: يلو سابقا درجة الأولى حاليا.
1: أي فالجمهور
0: أنت يلو أقصد.
1: نعم
0: انت مسمى يلو اليوم اسمه الدرجة الاولى.
2: الاتحادين ما يبغون يلو يروح لسه
1: دوري الدرجة الاولى، احنا ننسى مع طول الفترة يعني. فهدول المسوقين اهم منظر تشاهده مو يكون ميسي في الملعب، مع كامل احترام الميسي يكون الجمهور مقفل مدرجات الملعب. فاتمنى انه يكون في تعامل بشكل افضل في المرحلة القادمة مع هذا الجانب عشان لا نفقد الجمهور. طيب. انه يحضر المدرجات.
0: عماد، اليوم ادارة الاندية تغرق بشبر مية يعني بمورها بتعاقد مع لاعب، فما بالك لما تسلمه تنظيم مباراة وتنظيم ملعب، شاهدنا كيف الفشل في ذلك.
3: أبو محمد لما تحضر المباريات في أرض الواقع تلاقي شيء بالرأس. يعني وزارة الرياضة مشكورة جالسة تدعم هذا الملف بمبالغ طائلة، في المقابل الأندية تقدم فقرات متكررة من 3 سنوات، فقرات يستفيد منها طفل 3 مباريات بعدين يطفش وما في أي تجديد، يعني نفسها رسم على الوجه مثلا لعبة أطفال بس يوم المباراة وش اللي تسويه وش جالس تسويه أنت ما فيه. أسر منتجة تستمر تستمر تستمر بأسعار عالية بعدين خلاص تبدأ أنت تمل من تجربة المباراة. ما حدث أمس في مباراة النجمة والرائد للأسف أنه شيء معيب.

0: دوري الدرجة الأولى، ورسالة سلبية جدا سواء لإدارة النادي وحتى
1: هذا تعامل يطفش الجميل صراحة.
0: للمنظمين. نعم ومحمد، في نقطة مهمة قد لا يعيها النادي، وهذا أحمل الرابطة، أنه المشجع قد يتخذ موقف من هذه المباراة ولا يحضر أبدا. ونشوف كثير من القصص أنه لما يحدث لنا مثل هذا الحدث، أنا أشتري تذكرة وأبغى أحضر مباراة في مكان مميز احضر خلف المرمى.
1: انا تم رساله لي. نعم. عندي الان التذاكر، عندي الصور، يعني عندي تذاكر يقول لك محدد الدخول من بوابه رقم أربعة اللي هي الواجهه، اللي هو انا بشوف المباراه بارياحيات، فجنوا حاطيني ورا الابواب.
0: معناتها انت تعديت على حقوق المشجع. صحيح. حتى ماليا
1: يعني انت بعت عليه شيء واستخدم شيء ثاني.
0: بالضبط. طيب. بالاضافه الى انه هذه التجربه ما تخليني انا متخوف حتى اني اخوض تجربه ثانيه وثالثه.
1: لا، احنا نخلي هذا الحدث رساله لوزاره الرياضه، نقول لا تسلمون التنظيم للانديه. أيوه. مو هو بقادرين على التنظيم.
0: وزاره الرياضه قايمه في
1: الرياضة. على عيني بس انه الوزاره بامكانها انه تتعاقد مع شركات لديها هذه شركات البروتوكول المطلوب منها من الوزاره وهي تستلم التنظيم. يعني انا ما اصير اروح اشتري لي سياره قيمتها 1.5 مليون واروح اوقف عند البيت اقول ما معي قيمه البنزين. مو بصحيح، صارف مليارات وما قادر اجيب شركه ب 2 مليون ينظمون المباريات.
0: تجيب شركه ب 2 مليون هي سبب تطفيش المشجع.
1: اكيد انه افضل من انت خلينا في الصحيح اليوم، لا توديني الانديه غلط.
0: هي بس الشركات اللي برضو الشركات اللي موجوده اليوم،
1: الشركه الانديه هي اللي تجيب الشركات.
2: انا دحين لو تعطيني ابو محمد
1: خليه يقفل باخذ رايك كامل.
0: والشركات المميزه اللي جالسه تتعاقد معها الانديه بدون تسميه اسم شركه هي اللي جالسه تعقد تجربه المشجع. الشركه الانديه لابد انها اذا هي متوليه الملف لابد انها تقيم عمل الشركه.
1: لا يا حبيبي، شل الملف ذا من الانديه.
0: خلي طيب وزاره الرياضه
1: شل الملف كليا من الانديه. طيب شفنا رياض يوم طالب قال ودوني الملعب النصر انه في صعوبه تنظيميه في ملعب الملز، اشتكى يعني في روشن.
0: ملعب النصر
1: امس شفنا بغض النظر، انا اقصد انه الانديه ما هي بقادره على تنظيم المباريات. افهم مشكلتي، انا ما اتكلم عن انه يقدرون لما يقدرون. الان شلها من الانديه وشف لك الناس الشركات. أكيد أنه مو موضوع صناعة الطيارة، مو بصعب يعني لنا 40 سنة أو 50 سنة ننظم مباريات كبرى، ما وقفت على أنه نقول ما في أحد ينظم. لا فيه
0: فيه
1: بس
0: فيه
1: شلها
0: فيه
1: من الأندية، لأن الأندية لها مزيجتها
0: فيه. بس الشركة لابد أنها الشركات. طيب هذه طيب لابد أنها تعي أنها جالسة تخدم المشجع ولا تعقد له.
1: فواز،
2: أنا أقول أبو محمد أنه أصلا الملاعب لما يتم تأجيرها للأندية والمباريات وكل جهة تستفيد ماديا، الأندية بالذات الشركات والأندية هذه من حقها أن هي تنظم بطريقتها، لكن الضروري أن يكون في طرف ثالث اللي هي الشركات المتخصصة. والشركات المتخصصة
1: ليش البطولات الآسيوية مباريات الآسيوية ما يعطونها الأندية، هم اللي ينظمون؟
2: لأنه عنده ستاندر
1: ما يبغى يخلها الأندية يلعبون يسوون تنظيم على مزيجة الأندية.
2: والاتحاد الآسيوي يستفيد لأنه فيها فائدة، هي لما أنا دحين أخذ تنظيم مباراة لأي طرف فريقين أنا ممكن لي جزء كبير من هذه التذاكر. لكن إحنا المشكلة لو جبنا الطرف الثالث، إذا ما في إدارة أو حماية للمستهلك، أنا أعتقد يمكن تدخل وزارة التجارة في الموضوع، لأنه أنا اشتريت سلعة وكان يفترض أن مكانها كذا ورقمها كذا، وجيت وفوجئت بأنه أنا ما وجدتها في نفس المكان. هل وزارة الرياضة في شروط معينة على أنه الجهات المعنية الأخرى لها علاقة بمسألة بالذات في البيع والشراء؟ البيع والشراء ينتقل على طول مباشرة إلى مسألة وزارة التجارة. وزارة التجارة عندها إدارة خاصة أو جهة خاصة اسمها حماية المستهلك. أنا بالأمس برضو كمان في ملعب في مباراة في نيوم في تبوك، وجدوا الناس أنه سياراتهم ما لها مواقف، والمواقف لازم تكون ما أدري فين، يقول أحدهم بعيدة مرة يعني، وهو مشتري البريميوم وتذكرة ما أدري متميزة وكذا. إذا لازم في جهة تحمي المستهلك. طيب. يعني أنا وأنت الحين لو رحنا اشترينا تذكرة، خلينا نقول في
1: أنا ما ودي أوسع السالفة يا فواز، أنا ما ودي أوسع. إحنا ودنا نتكلم بالمشكلة اللي حصلت أمس نجد لها حل. بس
2: المشكلة اللي حصلت أمس، رابط الدوري المحترفين لابد أن تتعاقد مع جهة طرف ثالث، مو تبغى الفلوس لنفسها وللأندية. الطرف الثالث لازم يستفيد وينظم ويقدم خدمة، وخدمة تتطور مع الوقت. احنا بحاجة دائما لشركات رياضية تقوم بهذا العمل، بس شركات تتطور وشركات عندها يعني قدرة على انها مو شركات مفلسة وتبغى تاكل. طيب. اللي تقدر عليه وكذا، نبغى شركات عندها قدرة انها تصنع الفرق.
1: احنا بنحاول

0: نتواصل مع طلال العبيدي إن شاء الله يكون وقتها. إحنا للأمانة ما نسقنا معه، ما ندري عن ظروفه، إن شاء الله تسمح له الظروف إنه يتواصل معنا ويشرح لنا وش الموضوع.
1: هذه الثانية في الموسم الماضي كان في مباراة ما فيها حضور جماهير لعدم وجود منظمين.
0: أعتقد اللي صارت في تبوك أو ما أدري في الجوف.
1: بالضبط.
0: العروبة أعتقد.
1: نعم. والآن الثانية.
0: بس طلع بأيام من وزارة الرياضة بمعاقبة الشركة المنظمة.
1: نعم. والآن اليوم قدامك حالة. المختفي فيها النادي برضو، وإن شاء الله أنه راح يعاقب النادي بإذن الله، طالما أنه بايع للمشجعين وفق الحالة اللي قدامنا أنه بايع للمشجعين.
0: تذاكر موجودة، مدخل، بوابة رقم 4 ومحدد كل شيء، بس يعني أنه يوم سألنا إدارة النجمة أو تركت أحد يسألهم، أمس أنا تواصلت وكلمت على أشخاص موجودين حتى في الملعب، وقالوا أنه لتوفير المصاريف، توفر المصاريف شهر فتح بقالة أنت توفر مصاريف، هذا ملعب وجمهور ولهم ستاندر وحضور، ومو مسؤوليتك توفر مصاريف.
1: صح.
0: أنت تقدم الخدمة من أجل أن يعني تضمن الراحة للجماهير. العالم قاعدة تدفع المليارات تبغى حضور جماهير وتبغى انتشار للدوري، كده قاعد يعني نفر. تؤثر.
2: بعتوا شيء مو صحيح.
0: صحيح. دخلوهم مع بوابات مختلفة.
2: انت بعته على البوابة الرابعة اللي فيها قهوة وشاهي وعصير وموية
0: قريبة من مواقف السيارات.
2: مواقف السيارات انت بعته على هذا الاساس هو اشترى.
0: طيب في احد ايضا بعد اسبوع واحد من التعاقد مع رايد المحمدي يغادر تدريب نادي احد، اعلن المدرب الوطني رايد المحمدي يوم الاحد 13 سبتمبر استقالته من تدريب الفريق الاول لكرة القدم بنادي احد في قرار مفاجئ، حيث لم يمضي على توليه المسؤولية سوى أسبوع واحد، وبذلك انتهت مهمته التدريبية مع الفريق بعد فترة قصيرة من تعاقد مجلس الإدارة النادي معه. وبالأمس تعاقد نادي أحد مع المدرب الوطني الآخر تركي الأحمدي ليكون مديرا فنيا للفريق، علما أن نادي أحد حذف من حسابه على منصة إكس خبر تعاقدهم مع رائد المحمدي. صلاح،
3: اللي حاصل في أحد صراع داخلي خفي واضح، إدارتين قاعدة تدير النادي، وزي ما أنت ذكرت مدرب بعد 6 أيام تمت إقالته بإعاز من رئيس النادي حسب المعلومة اللي أنا وصلتني. المشكلة أنه نادي أحد من مرحلة لمرحلة من سوء لسوء في السنوات الأخيرة، كان في دوري المحترفين من سنوات، بعدين هبط إلى دوري الدرجة الأولى وهذا اللي تعودنا على أحد، بعد سنوات دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي بدون أي انتصار إلى دوري الدرجة الثالثة، الآن هو موجود في دوري الدرجة الثالثة. الإدارة السابقة اللي كانت موجودة وهي الحالية اللي كانت فترة مختفية، إدارة الأستاذ خالد رويفد، الإدارة كانت مختفية الفترة الماضية كلها حسب ما أنا سمعت، ما كانوا موجودين ولا لهم تواجد. كان موجود الأستاذ عبدالعزيز حمودي اللي هو الرئيس التنفيذي اللي قدم استقالته بعد 48 يوم من عمله. هذا الرجل حسب اللي أنا فهمته كان قاعد يحاول أنه يغير بقدر المستطاع، النادي عليه ديون كثير، النادي مقيد ما يقدر يسجل، حتى عدد لعيبة الفريق الأول ما يسعف النادي انه يلعب مباريات رسميه، بيحاولوا يستعينوا بالفريق الاولمبي اللعيبه اللي ما عندهم خبره. حتى من بعض الامور اللي انا عرفتها
0: صراحه اتذكر العام طلع بيان من وزاره الرياضه على نادي احد، على اداره نادي احد الماضيه، بانه لديه مشاكل ماليه وفي تحقيق
3: وصلت الديون فوق 80% العام الماضي، وهبط الفريق من درجه ثانيه لدرجه ثالثه مع نفس هذه الاداره اللي ما قدرت تحقق اي انتصار في دوري الدرجه الثانيه. الان هبط النادي الى دوري الدرجه الثالثه بوجود اداره الاستاذ خالد روفي اللي احنا كلنا كل احترام، لكن العمل واضح انه اقل من المامول. انت عندك حاجتين، يا انك عندك قدره ماديه فائقه تقدر تسدد وتقفل ديون النادي وتتعاقد مع لعيبه، يا انك اداريا انت رجل بارع، وهم الاثنين ما هي موجوده. دفعوا بقدر المستطاع، ما اعرف الارقام، لكن ما قدروا يحلوا مشكله وازمه النادي. الاستاذ عبد العزيز حمود اللي استقال بعد 48 يوم من تعيينه جاب مدير رياضي اللي هو عبد الرحمن انس، وكانت فيه فكره لاستقطاب الكابتن الكبير رضا توكر وماجد توكر. هنا الفكره انه قوه ناعمه، هذول ممكن يردوا لك بعض رجال الاعمال في المدينه المنوره يساعدوا، يجيبوا لك الجمهور يكون ملتف حولك وحول اللعيبه، يساعدوا وينتشلوا النادي من الوضع اللي هو موجود. فجاه شفنا هجمه مرتده، رجعت الاداره السابقه والاداره اللي كانت موجوده مشت. فاحد واضح انه بهذه الوضعيه الصراع الداخلي حيروح الى دوري المناطق، وهذا اللي ما نتمناه.
0: وان كنت اختلف معك اذا انت تقصد رضا تكرر اللي كان مدافع الاتحاد،
3: نجم الاتحاد
0: هذا مو بقوه ناعمه، هذا قوه خشنه.
3: ها
0: قوه خشنه، هذا مو قوه ناعمه.
3: لا قوه ناعمه برا الملعب، في الملعب هو عاد. طيب. رجل صلب يعني حبيبنا رضا، لكن احنا نتكلم فكره انك
0: الله يذكره بالخير المهاجم.

0: جمل اللي يمر عليه الاسعاف.
1: اي احنا نبغاه يدافع طيب. عن النادي الان طيب. كرجل كانت في فكره انه ممكن يجي يكون اداري. وجود رضا يقرب لك ممكن بعض من اعضاء الشرف السابقين الداعمين، يجيب لك الجمهور، لانه رضا محبوب في المدينه، شخصيه محبوبه بعيد عن نجوميته، فوجوده في النادي يفرق. ما تمت هذه الفكره لانه ما اعطوهم مجال انهم يعملوا طيب. الامر الاخر انا بوجه رساله باسمي واسم جميع ابناء المدينه اللي نادي احد وكل انديه المدينه، بالنسبه لهم يعني جانب عاطفي كبير، احنا عندنا شغف في كره القدم، لوزير الرياضه الامير عبد العزيز الفيصل، اتمنى انه يتدخل ويحل ازمه نادي احد، الجانب المادي اللي ما هم عارفين يسجلوا لعيبه ولا هو قادر النادي يمشي بشكل جيد. نتمنى انه احد ما يندثر
0: وصل.
1: يروح الى دوري المناطق، بعد كده حنفقد هذا النادي ويكون مش موجود على الفريق.
0: الوزاره كانت في الموسم الماضي بوضع احد في الاهتمامات واعلن ذلك، وتم احاله بعض الاشخاص للتحقيق، وتم رفع الملفات لجهات أعلى من الوزارة لمتابعة الحالة اللي حاصلة في نادي أحد. نتمنى إن شاء الله أن نسمع قريبا عن نتائج إيجابية في ذلك. فواز، دخلت 6 أندية فترة التوقف الحالية في الدوري السعودي للمحترفين دون أن تتمكن تحقيق أي انتصار بعد مرور 7 جولات من الموسم. الخليج، الشباب، الفتح، الفيصلي، التعاون، أبها. التعاون أقل مدربة، الشباب يتواجد في مركز متأخر ويعني مهددين في الهبوط. 60 ثانية سمحت لي تعليق على هذا الموضوع.
2: المشكلة الشباب، الفتح، التعاون، خلينا نتكلم، فرق عندها تجربة وعندها خبرة وعندها مكانة وقيمة. فوجئنا بالشباب، والحقيقة حتى الشبابيين سووا زي ما تقول سور حول النادي، انهم ما يتواصلوا مع احد من برا. يعني لو انت تجيهم الحين ابو محمد وانت رجل محبوب في كل الأندية وتطرق الباب تقول ما انا جيتكم ابغى انصحكم ابغى اوصيكم، يقول لك لا لا الا لو سمحت خلينا فيه. فما قدرنا نوصل للشباب. طبعا الفتح انا من 3 سنوات شايف الفتح حتى ما عنده هدف، عنده استمرار والبقاء، ومو يعني شرط انه يكون حيبقى الفريق هذا الموسم. نفس الاسماء زي ما قلت لك، كبار في السن يا ابو محمد، ونفس هذا. وبعدين جابوا المدرب الوطني اللي احنا نبغى نشجعه وفرحنا فيه، كانت تجربته مع الاتفاق وبعدين الدرعية وبعدين هو نفسه المدرب راح حط نفسه في موقف محرج عشان يتراجع اسهمه، واحنا ما صدقنا خالد العطوي يعني يبدا في درجة يعني على الاقل جيدة وصورتها جيدة مع الأسماء الموجودة. التعاون اللي العام الماضي من بدري بشر المحبين بالأسيوية آسيا 2، وإنه كان فعلا مرشح لهذا، قام هدم الفريق كله، شتت اللاعبين. أنت ذكرت نقطة معينة على حمد الله، في لعيبة أبو محمد إذا جبتهم زي حمد الله، زي اللاعب المغربي اللي في العين إذا تذكر اسمه والله، سفيان رحيمي، زي أحمد بهجة، زي في لعيبة أنت إذا جبتهم لازم تبني الفريق عليهم يخدموهم. إذا ما سويت كده معناته حيكون أسوأ لاعب. اللي سواه التعاون جمع مجموعة لاعبين مع مدرب جديد، المدرب من أول مباراة وكان هو ضد أي شيء موجود، ضد الأجواء، ضد الملعب، ضد الجمهور، ضد الإعلام. على أي أساس أنت جبت المدرب؟ لازم يكون عنده خطة ومشروع وهدف. للأسف يعني للأسف والله الثلاثة الأندية دي كانت مهمة. وشوف زي قبل شوية أخوي صلاح يتكلم عن أحد، عنده إمكانيات وعنده مقر رئيسي، عنده اسم، عنده واجهة على مستوى المدينة، والحين نفقده في الدرجات الأدنى.
0: عماد، 60 ثانية.
3: محمد، أنا حزين جدا على الأندية هذه. 4 أندية الموسم الماضي، خلينا نقول 2 منها كانت أندية متألقة جدا، التعاون والخليج.
0: صحيح.
3: الموسم هذا
0: الخليج مقدم مستويات مميزة،
3: والتعاون أيضا انتكاسة كبيرة في الناديين، سواء على مستوى تفريغ الفرق من اللاعبين، على مستوى المدربين. نجي للشباب والفتح، أزمة طويلة جدا، وأعتقد أنه من الصعب الخروج منها من هذه الأزمة بسهولة. ما قد يشفع لهذه الأندية أو يخفف عليها أنه فترة توقف طويلة جدا. بإمكان هذه الأندية أن تعيد ترتيبها أوراقها من جديد. يمكن التعاون سبق هذا.
0: شباب، خلنا نختصر الوقت.
3: الشباب والله، شوف محمد، 7 مباريات وما تنتصر وما في ردة فعل.
0: اي، وش اللي قاعد يصير يعني؟ وش المطلوب يعني؟
3: اللي جالس يصير والفريق سيء جدا.
0: ليش ما نقول توفيق؟ لانه انت تقول مثلا ابغى اغير غيرته، تقول ابغى اغير اداره غيرته.
3: لا بس توفيق.
0: ليش ما ناخذ الموضوع توفيق؟
3: لا بس توفيق، لو انا فريق جالس ادي اداء جيد وماني جالس اتوفق مثلا في ترجمة.

0: ترجمة الهجمات، لكن الشباب فعليا في عدة مباريات سيء جدا. الشباب يمكن الشيء الوحيد اللي يشفع الفترة الحالية انه الاسماء ال 16 اللي دخلت ما كانت عدت من بداية الموسم، وقد يتغير وضع الفريق في الفترة المقبلة. لكن الشباب بحاجة الى صدمة للتغيير.
1: شكرا عماد. بعشر ثواني وراح وقتنا، اسمحوا لي بس بقول للشبابيين مقبول انه اسمع انتقاد من من من عاشق شبابي، لكن غير مقبول من ناس اخذوا الفرصة وفشلوا واليوم يقدمون نصايح. شوفكم بكرة في امان الله.
2: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
3: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
4: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد،
5: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
2: إلى الرياضة
6: تلاحق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
7: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
8: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
9: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
8: أكبر شبكة من المراسلين،
10: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
8: وأفضل باقة من المختصين.
11: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
8: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من العربية، وإليكم أبرز ملفات اليوم. ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس المصري في القاهرة العلاقات والقضايا المشتركة. إنذار مبكر أطلق في مكة وسبع مدن سعودية، والتحالف يتعهد برد حاد على اعتداءات ميليشيا الحوثي. القوات المسلحة اليمنية تقصف منصات إطلاق صواريخ لميليشيات الحوثي في مواقع شمال وغرب مأرب. عمان تعلن إجلاء 23 فردا مع بقاء اثنين كمفقودين من طاقم ناقلة نفط استهدف قرب موسندن. أهلا بكم مجددا، وقبل الدخول في التفاصيل نشير إلى الأخبار العاجلة التي تشاهدونها على شاشة العربية بشأن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة. الرئاسة المصرية تقول بأن الرئيس وولي العهد السعودي عقدا لقاء ثنائيا مغلقا قبل جلسة مباحثات موسعة. الرئاسة المصرية أمن السعودية ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري، وتوافق مصري سعودي على ضمان حرية الملاحة في هرمز وباب المندب. أيضا بحسب الرئاسة المصرية

0: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأييد مصر لإجراءات المملكة للدفاع عن أمنها، وأيضا توافق مصري سعودي على المزيد من التضامن والتنسيق في الظروف الراهنة. وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حول هذه التصريحات ضمن نشرة الرابعة. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل إلى القاهرة في زيارة عمل، وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبله. ومن المقرر أن يبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. نتابع تفاصيل من القاهرة مع رندا أبو العزم. أهلا بك رندا، هل هناك تفاصيل إضافية بشأن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة؟
1: نعم، هذه الزيارة محمد كما ذكرنا من قبل في نشرات العربية تأتي وسط ظروف إقليمية وتمس أيضا مصر والمملكة العربية السعودية والدول العربية التي تتعرض لاعتداءات سواء من إيران أو من أذرع إيران ومنها الحوثي. هذه الزيارة كانت محط أنظار واهتمام كبير جدا هنا في مصر في وسائل الإعلام، والآن بعد صدور بيان الرئاسة المصرية أنه بالفعل تم عقد جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة أخرى موسعة ثم مأدبة غداء، وأيضا تم فيها التشديد على عدد من النقاط، وهي أن الأمن القومي المصري والأمن القومي السعودي مرتبطان بصورة كبيرة. وأيضا ربما كان من اللافت التأكيد على الموقف المصري السعودي الحريص على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر. والنقطة اللافتة أيضا عندما شدد الرئيس السيسي على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها، وأيضا للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية. إذن هناك تطابق مصري ودعم مصري كبير جدا لكل ما يضمن أمن واستقرار وحماية المصالح المملكة العربية السعودية ومصر. أيضا الملف الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب أتى كما ذكرنا من قبل على أولويات هذه الملفات التي تم مناقشتها اليوم، فضلا عن مناقشة الملف الفلسطيني. وهناك أيضا تطابق حول الرؤى المصرية السعودية، وأيضا السودان ورفض أي وجود أي كيانات أو ميليشيات ووحدة والتأكيد على وحدة وأراضي السودان. كل هذه الملفات المتطابقة فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين. ولكن هذه الزيارة كما ذكرنا والتي تستغرق عدة ساعات وهي زيارة عمل كما ذكر في البيان الرئاسي المصري، كانت بتأتي يعني يعول عليها الكثيرون لأنها بالفعل هي تنسيق للمواقف بين البلدين والتأكيد على الدعم المصري الكامل للمملكة العربية السعودية في كل ما تتعرض له، وأيضا لما تتعرض له مصر، لأن باب المندب والملاحة هي جزء لا يتجزأ من أيضا الأمن القومي المصري. تعلم أن مصر تكبدت خسائر تصل إلى 11 مليار دولار بسبب الضربات والهجمات الحوثي على في البحر الأحمر. إذن التضرر مشترك بين المملكة العربية السعودية ومصر، وهناك لابد أيضا من وقفة في هذا الشأن. وكان هناك تصريحات سابقة لوزير الخارجية أن سيناريو مضيق هرمز لن يتكرر ولن تسمح به مصر في مضيق باب المندب. حرية الملاحة والتجارة العالمية 12% من التجارة العالمية بتمر عبر هذا المضيق، وأيضا الذي يؤثر على إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد. هناك إرادة مصرية سعودية لضمان الملاحة وأيضا الامتداد الأمن القومي المصري والأمن السعودي في هذه المرحلة. تفضل.
0: إذن كل التطورات المتعلقة بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة كما تابعنا مع الزميلة رندا أبو العزم. شكرا رندا. إذن نتابع المزيد من التحليل حول هذه الزيارة مع ضيفنا من جدة رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر. أهلا بك دكتور عبد العزيز، ما مدى أهمية هذه الزيارة خاصة فيما يتعلق بهذا التوقيت والتحديات التي تواجهها المنطقة جراء التصعيد ليس فقط في البحر الأحمر وإنما أيضا في الخليج العربي؟
2: مساء الخير لك ولمشاهدين العربية في كل مكان. في الحقيقة تأتي هذه الزيارة لتؤكد على متانة العلاقة المصرية السعودية، وزيارة سمو ولي العهد جاءت بعد زيارات قام بها الرئيس حسني مبارك، عفوا الرئيس السيسي في السابق إلى المملكة العربية السعودية.

0: وهنالك تنسيق دائم فيما يتعلق بين مواقف المملكة ومواقف جمهورية مصر العربية في القضايا التي تهم المنطقة. نحن نعلم أن مصر لديها بعض الملفات المفتوحة ولها بعد أمني هي معنية به، بالذات فيما يتعلق بالحدود مع ليبيا، موضوع السودان، أثيوبيا، القرن الأفريقي، أرض الصومال أو ما يسمى بصومالي لاند، أرض الصومال، أيضا البحر الأحمر وأمنه وحرية الملاحة البحرية الموجودة، الوضع في غزة. هذه كلها ملفات تهم الأمن المصري وتهم الأمن السعودي، ولذلك التنسيق فيما بين البلدين فيما يتعلق بمختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأيضا مضيق هرمز وتطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وما وصلت إليه في هذه الحالة. نحن نعلم أن إيران حاولت أن تؤكد على مبدأين أساسية، المبدأ اللي هو عدم السماح بالتصدير لأي طرف، لا سيما أنه هي محاصرة ولا تستطيع أن تصدر نفطها في الوقت الحالي، والثاني هو إغلاق المضائق سواء باب المندب أو مضيق هرمز. التعاون السعودي المصري هم أصحاب المصلحة الرئيسية، والمملكة ومصر هم طرفين مهمة في الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وهذه الاتفاق فيما بينهم يؤكد على حرية الملاحة والاستثمارات وتطوير الموانئ وكل ما له علاقة بالبحر الأحمر من إجراءات سلمية فيه، لأنه ما يمر عبر مضيق باب المندب ينتهي في السويس، وما يمر عبر السويس يمر عبر مضيق باب المندب، وهذه قضية دولية. هذه المملكة ومصر تقوم بمسؤوليتها كدول إقليمية، لكن أيضا اليوم مجلس الأمن سوف يناقش في جلسة حول موضوع باب المندب والتعديات التي تمت.
1: وبالتأكيد هذا بعد دولي مهم دكتور، ولكن دعنا نشرك ضيفنا من القاهرة مدير تحرير جريدة الأهرام أشرف العشري في هذا الحوار. إذن كما سمعنا من القاهرة، هناك توافق ما بين الرياض والقاهرة بشأن التحديات التي تواجهها الدولتان في باب المندب تحديدا، قبل الحديث حتى عن مضيق هرمز.
2: مساء الخير أستاذ محمد، ضيفك الكريم. بكل تأكيد هذه قضية حيوية واستراتيجية لمصر والمملكة العربية السعودية، الوضع في منطقة باب المندب وأيضا البحر الأحمر، وهناك بفعل رهان مصري سعودي أعتقد جاء في البيان لفظ مطلق، وهذا تعبير في حد ذاته يؤكد جسارة وقوة العلاقات المصرية السعودية لإمكانيات خلق مجموعة من الآليات الرادعة من الأنف صاعدا فيما يتعلق بمنع عسكرة الملاحة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب. وهناك توافق مصري مطلق سعودي أيضا على ضد أن يكون هناك بالفعل وضع مجموعة من الآليات التي من شأنها تلعب دورا كبيرا في ضمان سير حركة الملاحة وعدم تعرض إمدادات الطاقة وأيضا كل ما يتعلق بسلاسل الإمداد في منطقة البحر الأحمر لما لديه من تداعيات سلبية على قناة السويس والاقتصاد المصري. وبالتالي هذه قضية مفصلية للجانب المصري، وأعتقد أن هذه الزيارة في حد ذاتها من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلطان ستلعب دورا كبيرا في التعاون مع القيادة المصرية في رسم ملامح قوة الردع والتعاطي بقوة مع تفاصيل المشهد في البحر الأحمر من الأنف صاعدا، في ضوء أن هناك تشكيل ما يعرف بالتحالف البحري العربي الذي تم تشكيله في المملكة العربية السعودية في الأربعة أسابيع الماضية، وهناك انضم لمصر هذا التحالف، وبالتالي سيكون هناك.
1: سيد أشرف، نحن نتحدث عن تحالف ليس عربي فقط بينما تحالف دولي أيضا. دكتور عبد العزيز بن صقر، كيف يمكن تعزيز هذا التحالف عندما نتحدث عن تحديات مشتركة وتعزيز علاقات وتطابق في المواقف السياسية؟ كيف ستترجم تلك المواقف إلى قرارات حاسمة بانتظار تدخل دولي حاسم فيما يتعلق بأمن المضائق؟
0: المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر تؤكد دائما على أن حرية الملاحة والأمن والاستقرار في المملكة في المنطقة هو هدف أساسي لا يمكن يعني الذود عنه أو الابتعاد عنه. بالمقابل ما يمكن أن تقوم به مصر من تقديم إمكانياتها البحرية وخبراتها في الأمن البحري بالإضافة إلى القدرات والخبرات الموجودة لدى المملكة سوف يعزز من مفهوم هذا الأمن ويقدم، لا سيما أننا استمعنا إلى بعض المواقف الدولية لم تكن مشجعة حقيقة في بعض، لكن نحن أصحاب المصلحة الرئيسية الأولى والبقية الدول العالم التي تستخدم البحر الأحمر ومضيق السويس وقناة السويس وتستخدم باب المندب، فهذه الدول لها مصلحة أن يكون لها تواجد وتواجد قوي في التأكيد على حرية. ويمكن يعني في اليومين القادمة سوف نرى تغير الوضع على الساحة، بالذات بعد ما استطاع الحوثي يعني أن يتواجد

في المخا وبعض الجزر لا يمكن قبول هذا التواجد بأي شكل من الأشكال، لأنه هذا ضمن الأهداف الإيرانية وضمن التوسع الإيراني بإغلاق أهدافه، وهي إغلاق المضايق سواء مضيق هرمز أو مضيق باب المندب، فهذه لا يمكن قبولها.

0: بشكل مطلق للتعامل مع أزمة الحوثي، ولكن هل هناك نظرة أبعد فيما يتعلق بهذه الأزمة واتساعها الإقليمي بانتظار مشاركة دولية فاعلة؟
1: بكل تأكيد العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين تشكل بالفعل قوة ردع لحفاظ الأمن القومي العربي في المقام الأول، وبالتالي هناك مصلحة مشتركة جذرية متجذرة بين مصر والمملكة العربية السعودية في الحفاظ على منطقة البحر الأحمر، وهناك رغبة مصرية سعودية أعتقد باذخة وقوية في عدم تكرار سيناريو مضيق هرمز في منطقة البحر الأحمر، وأيضا ما يتعلق بتعطيل الملاحة في منطقة باب المندب. ومن هنا أرى أن الأيام القادمة في ضوء هذه الزيارة وضوء ما سوف يتم التوافق عليه من رؤى وتوافق وتلاقي، وأيضا قناعة مطلقة قبل القاهرة والرياض بأن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من القيام بمجموعة من الموانع وصواعق الردع على وجه السرعة في الأيام القادمة، أملا في إمكانية عدم تكرار مشهد ما يتعلق بمضيق هرمز، أملا في أن يكون هناك توسيع لدائرة الحركة والرؤية باشتراك أطراف دولية فيما يتعلق بوضع منظومة أمنية جديدة في منطقة البحر الأحمر. هناك تفاؤل كبير في الأوساط السياسية وأيضا الدبلوماسية في مصر في وقناعة عن يقين بأن المرحلة والساعات والأيام القادمة سيكون هناك بالفعل مشهد تقود مصر والسعودية لإمكانية خلق واقع جديد يمنع أي نوع من عسكرة البحر الأحمر وباب المندب من قبل مجموعة الحوثيين الإرهابية، وأن هذا السيناريو فيما يتعلق بالحفاظ على ثوابت وحرية الملاحة في منطقة باب المندب سيكون له الأولوية، والسبق في الحراك والتنسيق المصري السعودي في هذه المرحلة الدقيقة، لأن القاهرة كانت تعاني في السنوات وفي العامين الماضيين من خسائر فادحة 11 مليار دولار كما قال وزير الخارجية المصري خسائر مصر في منطقة قناة السويس بسبب ممارسات الحوثيين العدوانية، وسبب أيضا أن هناك رغبة مصرية في عدم تكرار هذا السيناريو لأن هذا الأمر يؤثر على الأمن القومي والأمن الاقتصادي المصري. ومن هنا أرى أن هذه الزيارة ستضع بالفعل منطلق لاستراتيجية موحدة وتنسيق فعال يلعب دورا كبيرا في توفير مظلة الحماية لحرية الحركة في البحر الأحمر وباب المندب، وأي نوع من العسكرة من قبل الحوثيين أعتقد سيكون لديه ضرر كبير من التعاطي القوي والعنيف في المرحلة القادمة، لأن هناك حالة من الغضب والغليان المصري في ضوء ما يفعله الحوثيين والإيرانيين أيضا بدول الخليج من خلال الهجمات التي استمرت على مدار 6 أشهر، وبالتالي مضمون البيان
0: حتى مصر مصالح مصر تعرضت أيضا للتهديد في ظل هذه الأزمة المتصاعدة. ولكن دكتور عبد العزيز،
1: منطقة دمياط،
0: نعم بالفعل هناك من يرى بأن المواجهة هي فقط ما بين السعودية والحوثيين، هل هذا صحيح؟
2: لا، الحوثيين في مرحلة من المراحل وجهوا بعض صواريخهم إلى إسرائيل، ووجهوا بعض الصواريخ هذه إلى أو بعض القدرات استخدمتهم إيران كأذرع لها لتوجيه ضربات في داخل مصر في الأردن أيضا، يعني فلذلك يعني هم الاستعداء ما يقومون به واستعداء ضد كل دول المنطقة، وبالمقابل لا يوجد لديهم شرعية، والدولة الوحيدة التي تعترف بهم ولهم علاقة بها هي إيران، ولذلك هذه مسؤولية وهنالك يعني مطلب من المجتمع الدولي أن يقوم بدوره الحقيقي سواء فيما يتعلق بنبذ الجماعات المسلحة الإرهابية التي تقوم بهذه الأعمال.
0: لكن دكتور عبد العزيز، هل بالفعل تعول على المجتمع الدولي؟ المجتمع الدولي لم يؤثر في أزمة مضيق هرمز، وهناك شكوك بأنه لن يؤثر أيضا في أزمة باب المندب.
2: صحيح، بالذات بعد ما استمعنا لتصريح الرئيس الأمريكي لما قال إن هم كلموه أو تم التواصل مع الحوثيين، يعني لم يكن بمعنى أن الولايات المتحدة أخذت موقف أنه طالما سفنها لا تتعرض للمهاجمة فهي لن تتدخل عسكريا بشكل أو بآخر، وربما تقتصر على تقديم الدعم اللوجستي أو بعض الدعم المعلومات الاستخبارية والمواقع الموجودة. لكن على كل حال أنا يعني أعتقد أنه تكاتف الدول المتشاطئة والدول ذات الاهتمام بمصلحتها التي لها مصلحة في باب المندب بالذات على رأسها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر لديها القدرة العسكرية الكافية أن تتعامل مع هذا التهديد الحوثي ودحره وفتح باب المندب لحرية الملاحة البحرية، لأنه إذا استمروا في المكان اللي هم موجودين ولم يكن هنالك معارضة دولية ولا يوجد موقف دولي حقيقي على الأقل يثبت هذا الشيء، هم 20 كيلو راح يكونوا من جيبوتي، وجيبوتي بها مجموعة أكثر من 10 قواعد بحرية مختلفة، وهذا يمثل تهديد أيضا وخطورة على حرية الملاحة بشكل عام يعني. ولذلك وجدنا التأثيرات على ارتفاع أسعار الشحن، ارتفاع أسعار النفط.

0: ارتفاع أسعار التأمين، وهذه كلها تتضرر فيها مصالح ليس فقط الدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما أيضا الاقتصاد العالمي بشكل كبير هو يتأثر من هذا.
1: طيب، إذا هناك من يعول على الولايات المتحدة. الرئيس ترامب كان واضح عندما قال بأنه منشغل ربما بأزمة مضيق هرمز أكثر من أي وقت مضى، خاصة بأننا على أبواب الانتخابات تجديد النصف في الولايات المتحدة. ولكن سيد أشرف العشري، أين الأوروبيون؟ أين مهمة أسبيدس فيما يجري في باب المندب؟
2: بكل التأكيد هناك قوات فرنسية بريطانية وقوات أوروبية في منطقة باب المندب، لكن أعتقد أنها قوات دفاعية فقط وليست قوات هجومية أو منع أو درء الخطر، بالإضافة إلى أن هناك بالفعل رغبة مصرية سعودية أعتقد أنها جاهزة بقوة هذه المرة في ضوء التحالف الذي أنشأ في المملكة العربية السعودية، التحالف البحري الدولي والإقليمي والعربي الذي من شأنه أن يكون لديه درجة كبيرة من زمام امتلاك زمام المبادرة، وعدم انتظار أن يكون هناك بالفعل ما يعرف بحارس الازدهار أو القوات الأوروبية، لأن هناك بالفعل عدم تفعيل لهذه الآليات الخاصة سواء أوروبية أو حرس الازدهار. وبالتالي منطوق البيان الذي صدر من الرئاسة المصرية في الأقل من دقائق من الآن أعتقد أنه يحمل في جوهره أن هناك استعداد مصري سعودي راسخ بدورة أن تأخذ القاهرة والرياض زمام المبادرة لوضع آليات الاستحكامات الخاصة بحماية الملاحة في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، وعدم إحداث أي نوع من الاستفزازات أو التلاعب أو العسكرة لحرية الملاحة، على أن يكون هذا الموقف المصري السعودي ينسحب على قوة الحراك الدولي سواء الأوروبي أو الإقليمي أو حتى الدولي في المرحلة القادمة، بحيث يكون هناك بالفعل خلق واقع جديد لا يتشابه ولا يتماشى ولا يقبل به لا المصريين ولا السعوديين تكرار سيناريو ما حدث في مضيق هرمز. الوضع يختلف تماما، هناك حرب إيرانية إسرائيلية على إيران، وبالتالي هناك بالفعل درجة كبيرة من حالة من التراجع والخلل في الموقف الدولي. في منطقة البحر الأحمر باب المندب هناك مصلحة سعودية مصرية مع دول متشاطئة في البحر الأحمر، وكان هناك يقظة منذ سنوات وأيضا حتى في الأيام والأسابيع الأخيرة لوضع كثير من موانع الردع لإمكانية عدم إتاحة الفرصة أمام الحوثيين أو أي ميليشيات إرهابية لإمكانية إحداث نوع من التوتر والغليان في منطقة باب المندب. ومن هنا ستكون الانطلاقة المصرية في السعودية هي حجر الأساس والركيزة الأساسية لوضع ما يتعلق بالأسس القوية والفعالة لوضع استراتيجية تحكم طبيعة سير الملاحة وأيضا توفير الحد الأقصى من الحماية.
1: على الأقل في هذه المرحلة لدينا مواقف وتنسيق جهود مشتركة بين المملكة وجمهورية مصر. نشير ونذكر بالأخبار العاجلة في ثنايا هذا الحوار التي وردت قبل قليل، حيث أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقدا في القاهرة اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل جلسة مباحثات موسعة. الرئاسة المصرية ذكرت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد لولي العهد أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، وأن مصر ترفض وتدين إدانة كاملة أي اعتداءات تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها، وتؤيد إجراءاتها للدفاع عن أمنها. ووفقا للبيان فإن هناك توافقا مصريا سعوديا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، كما تم التوافق على المزيد من التضامن والتنسيق في الظروف الراهنة، مع التشديد على التفاهم المطلق بأن مصلحة البلدين وأهدافهما واحدة. الرئاسة المصرية أكدت تطابق الموقفين المصري والسعودي إزاء القضية الفلسطينية وغزة أيضا، واستمرار دعم أمن واستقرار السودان، ورفض مساواة الجيش السوداني بأي ميليشيات أو كيانات موازية غير شرعية. دكتور عبد العزيز بن صقر، هل المملكة وحدها مستهدفة من هذا التصعيد، خاصة فيما يتعلق باستهداف خط الأنابيب شرق غرب والتضييق على صادرات النفط السعودي؟ هل ستتأثر المملكة وحدها من هذا التصعيد؟
0: ليس فقط المملكة، كل الدول المصدرة للنفط والمستهلكة، لأنه بالمقابل الدول المستهلكة والتي تستورد، نحن نعلم أن صادرات المملكة ودول الخليج إلى دول في آسيا مثل اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية تقارب حوالي 67% من صادرات دول الخليج. الصين لوحدها تستورد ما يقارب 4 ملايين برميل يوميا، منها 2 مليون برميل من المملكة. فهذه الدول كلها سواء الدول في شرق آسيا أو دول أخرى ثانية تتأثر بما يحدث الآن، سواء من ناحية عدم القدرة بالوفاء بالمتطلبات والإمداد اللي لازم يكون، وأيضا من ناحية ارتفاع الأسعار وتغير موازين الأسعار الدولية. فهذه كلها هي

0: يتأثر فيها، ويتأثر معها الخدمات المصاحبة لعملية الإمداد، سواء التأمين أو النقل البحري أو أيضا وصول البضائع. اليوم الولايات المتحدة طبقت حصار قوي على إيران بعدم دخول السفن أو خروج السفن إلى الموانئ الإيرانية. يعني ما أعرف قديش إيران ممكن تتحمل يعني هذا الوضع، هي تكابر وتحاول أن تجد لها بدائل، ولكن تظل بدائل مكلفة وبدائل أثرت على أسعار العملة المحلية، وسعر التضخم المحلي الموجود حاليا في إيران وصلت أعلى مستوياتها في تاريخها. فلذلك التأثير ليس فقط على المملكة أو الدول المتشاطئة في البحر الأحمر، وإنما ينعكس دوليا وبشكل كبير.
1: طب ولكن هناك سؤال، ما الذي يبرر هذا التراخي من المجتمع الدولي، ليس لحماية حلفائه في المنطقة وإنما لحماية مصالحه في ظل هذه الموجة والتصعيد المستمر الذي يرتبط بشكل مباشر بإيران سيد أشرف العشري؟
2: أستاذ محمد، في نقطة جوهرية قبل إجابة سؤال حضرتك فيما يتعلق بالجهوزية المصرية السعودية، عطفا على سؤال حضرتك السابق، أعتقد أن هناك طريقة كبيرة من الانتباه يجب أن نضع في الاعتبار أن السنوات الخمس الماضية شهدت بشكل شبه سنوي مناورات سعودية مصرية عسكرية بالغة الأهمية قد تستمر لأسابيع مطولة، وكانت تتعلق بإمكانية توفير الجهوزية العسكرية المشتركة بين الجانبين. نظرا لقوة الأداء العسكرية السعودية والمصرية في أعمال الإرهاب والقرصنة كانت أحد البنود الرئيسية في هذه المناورات، وأعتقد أن هناك بالفعل حسب ما طلعنا وتابعنا على مدار السنوات الخمس الماضية كل عام في التدريبات العسكرية درجة كبيرة من التعاطي مع تفاصيل المشهد الخاص بالقرصنة في البحر الأحمر، وبالتالي البلدان لا ينقصهم لا الجهوزية ولا الخطط ولا أيضا الاستدامة في توفير رواضع أو صواعق الردع لأي ممارسات من قبل الحوثيين أو أي أطراف إرهابية في منطقة البحر الأحمر، وهذا عامل مطمئن للجانبين. وأعتقد القيادتين في البلدين كان لديهم درجة كبيرة من حسن النية وتوافر الإرادة القوية للاستعداد المبكر لأي نوع من العبث فيما يتعلق بترتيبات الأوضاع الملاحية في باب المندب والبحر الأحمر، وبالتالي هذه المسألة مردود عليها بشكل كبير أن لدى البلدين الخطط والجهوزية والاستعدادات والدربات المشتركة وربما خطط الاستهداف والتعاطي والتفاصيل كل ما يتعلق بردع أي نوع من العبث بتحديات الأمن في منطقة البحر الأحمر وباب المندب. ردا على سؤالك، الحرب الأمريكية الإيرانية لعبت دورا كبيرا في إحداث نوع من الانكشاف الكامل لمجمل تعاطي المجتمع الدولي مع تفاصيل المشهد في مضيق هرمز، ومن هنا كانت درجة كبيرة من حالة الاستكانة والتراجع والخلل في المشهد الدولي، وأصبح هناك بالفعل درجة كبيرة من عدم الثقة في كثير من مقومات الأمن الدولي الذي يمكن توفيره أو التعاطي به من خلال أمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو دول المجتمع الدولي بشأن منظومة الأمن واستحكاماتها في منطقة الخليج، تحديدا في منطقة خليج هرمز تحديدا نتيجة هذا الحرب. الوضع يختلف في منطقة البحر الأحمر، هناك بالفعل بعض ما يعرف بالتجمعات الخاصة بحماية الأمن في الملاحة في البحر الأحمر، لكن أعتقد نظام المبادرة في المقام الأول يقع على عاتق أقوى دولتين في الإقليم وفي المنطقة ومصر المملكة العربية السعودية، خاصة أن هناك درجة كبيرة من الترابط والعلاقات الراسخة والتكاتب من خلال وثائق بالغة الأهمية بشكل شكل هذا التعاون على المستوى السياسي والدبلوماسي والتنسيق عالي الأهمية بشأن حتى التعاون الأمني والعسكري في هذا الشأن. ومن هنا أرى أن الوضع في منطقة البحر الأحمر سيختلف جوهريا، ولن يكون هناك بالفعل تكرار لهذا المشهد الذي رأيناه على مدار 6 أشهر في مضيق هرمز، خاصة أن القاهرة لا تفصل في مواقفها الرسمية والسياسية حتى الشعبية بين الحوثيين والإيرانيين. ترى القاهرة ويرى أيضا الشارع المصري أن الاثنان وجهان لعملة واحدة هما الإرهاب، تعتمد إيران والحوثيين على سياسة التمدد والتغلغل، وأعتقد أن هناك درجة كبيرة من استحقاقات توفير صواعق الردع لحماية الأمن القومي المصري والخليجي، والبيان الرئاسي يجزر شكل
1: نتحدث هنا عن أمن قومي. الحوثيون ليسوا ندا للسعودية وليسوا ندا لأي تحالف ما بين السعودية ومصر، ولكن دكتور عبد العزيز، هل هناك خط أحمر لن تنتظر بعده السعودية ومصر التدخل بشكل حاسم لمواجهة الحوثيين في معركة ربما قد تكون معركة حاسمة ونهائية؟
0: أنا في اعتقادي أن الخط الأحمر بدأت معالمه تتضح، وهي بالمقابل بالعمليات اللي قام بها الحوثيين سواء من احتلال ميناء المخا أو التوسع والتواجد في الجزر ومنع السفن من المرور وإطلاق تصريحات تحدد أن السفن السعودية لن يسمح لها بالمرور عبر مضيق باب المندب. فهذا الخط الأحمر أصبح واضح، والاعتداءات التي أرسلتها على بعض المدن السعودية سواء، ولكن نحن أيضا نعلم أن الإمكانيات الحوثية محدودة وهي لا تغير واقع يعني مهم، بالمقابل هي تستخدم ما

0: ما تمتلكه من إيران وتقدم لها إيران، سواء من المسيرات أو من بعض الصواريخ قريبة المدى أو بعيدة المدى التي تستخدمها، وأيضا بعض الإمكانيات حول ما نسميه إمكانيات ما تحت الماء، بمعنى أنه إذا في يعني قنابل هائمة أو قنابل في تحت الماء أو زوارق مفخخة، هذه هي الإمكانيات أقصاها عندها. لكن بالمقابل المملكة ومصر قادرة أن تتعامل مع هذا الشيء، وقادرة أن يكون هنالك تنسيق، وأيضا إشعار المجتمع الدولي بخطورته. وإحنا استمعنا إلى مواقف إيجابية يعني رافضة لما يقوم به الحوثي، ومؤيدة لموقف المملكة للحفاظ على أمنها وسلامتها وتعزيز هذا الجانب بشكل أكبر.
1: سيد عبد العزيز أو أشرف العشري، التحالف لإعادة الشرعية في اليمن بدأ عربيا قبل أن يتحول إلى صورته الحالية. مصر والمملكة العربية السعودية كانتا دولتان الأكثر اعتمادية أو لهم تواجد كبير جدا في هذا التحالف. هل سيتم تفعيل التحالف لإعادة الشرعية ليس إلى اليمن فقط، بينما أيضا إعادة الاستقرار إلى باب المندب؟
2: بكل تأكيد هذا الأمر وارد بقوة. لا تنسى أن ما حدث في الأيام الأخيرة في اليمن أرقى بكثير من الظلال السلبية على تطورات الأوضاع فيما يتعلق بحماية الأمن القومي المصري والأمن القومي الخليجي وأمن المملكة العربية السعودية. ومن هذا المنطلق كان الترتيب بدرجة كبيرة من النجاعة والقوة وقوة التحضير لهذه القمة المصرية السعودية، التي أرى في تقديري أنها ستلعب دورا كبيرا في تغيير موازين المعادلة في قادم الأيام، لأن يكون هناك قبول ولا إمكانيات غض الطرف عن تلك الممارسات الحوثية باتجاه اليمن، وباتجاه أيضا تهديد الأراضي المملكة العربية السعودية، خاصة أن القرى لديها إدانات بالغة الأهمية باستخدام أشد العبارات وأكثرها قسوة، وأيضا توجيه كثير من اللوم من الجانب الإيراني، حتى هذا ظهر في حديث الرئيس المصري مع الرئيس الإيراني مسعود بيزكيان في قمة بريكس في نيودلهي في اليومين الماضيين، عندما طلب منه أن تكف إيران يدها عن أي نوع من التهديد للأمن الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية. أرى أن هناك منطلقات جديدة، وهناك بالفعل درجة كبيرة من القناعة واليقين المطلق أن الأيام والساعات القادمة ستحمل الرؤى المصرية السعودية، إن لم يكن هناك درجة كبيرة من التطابق الكامل في المواقف والاستراتيجيات الخاصة بإمكانية ردع كل ما يتعلق بتقزيم الحوثي حفاظا على وحدة واستقلال اليمن والسلطة الشرعية في اليمن، بالإضافة إلى توفير مظلة الحماية الكاملة بقيادة مصرية سعودية للأمن والاستقرار في منطقة باب المندب في المرحلة القادمة، خاصة أن كلا البلدين والمجتمع الدولي وحتى دول البحر الأحمر ستتأذى كثيرا لو تم تكرار السيناريو الإيراني الحوثي في منطقة البحر الأحمر، وهذا مرفوض وغير مقبول. وبالتالي أرى أن هذه القمة ستخرج عنها مجموعة من المخرجات بالغة الأهمية في الأيام والساعات القادمة، خاصة أن كلا البلدين تحسب كثيرا للخسائر وأيضا كثير من النهايات السلبية والمأساوية التي يرتكبها الحوثيين سواء في اليمن أو العبث بأمن واستقرار الشرق الأوسط وخاصة منطقة البحر الأحمر. وبالتالي إمكانية تفعيل التحالف العربي ليصبح دولي هذا ورد بقوة، لأنك عندما تقوم دولتان مثل مصر والسعودية بوضع مجموعة من الاستراتيجيات الرادعة يلعبان دورا كبيرا في توفير مظلة من المجتمع الدولي لتوفير استحقاقات الدعم الكامل في منطقة البحر الأحمر. وبالتالي المعادلة ستتغير في قادم الأيام. لا يمكن القبول بتكرار مشهد هرمز، لا يمكن القبول باستمرار هذا التغلغل الإيراني، وبالتالي هناك رغبة مصرية سعودية أن تغير المعادلة وخلق موازين قوة جديدة سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا وأمنيا لو احتاج الأمر في منطقة البحر الأحمر، وهذا ورد بقوة ستسفر عنه الأيام القادمة، وهذه القمة سيكون لديها تأثير إيجابي على مجرى التفاعل والتعاطي المصري السعودي بحيوية وديناميكية سريعة في قادم الأيام.
1: طب وقبل ذلك لكن لابد من الحديث عن تصريحات الرئيس ترامب. الرئيس ترامب دكتور عبد العزيز كان تحدث بشكل صريح عن أن الحوثيين تواصلوا معه وطمأنوه وأكدوا له بأن المصالح الأمريكية وربما حتى الإسرائيلية لن تتأثر جراء سيطرة الحوثيين على باب المندب. هل يطمئن الرئيس ترامب؟ هل تطمئن واشنطن لوعود الحوثيين؟
0: في اعتقادي أنها سوف ترتكب أكبر خطأ إذا اعتقدت أن الحوثي سوف يقوم بالوفاء بما قاله. ها يعني مع الأسف خلينا نرجع شوية. حارس الازدهار لما أعلنته أمريكا وأرادت أن دول المنطقة أن تشارك معها، كانت دول المنطقة موقفها بأنه لابد من أن يكون قرار مجلس أمن أو عبر الأمم المتحدة حتى يبرر هذا العمل حتى تستطيع تشارك، ولكن التحفظ الثاني والأساسي اللي كان موجود ربما تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن لا يوجد هنالك ضمانة على استمرارها في هذا العمل. هو التقى

0: قوم الحوثيين في عمان، وصار في مفاهمة فيما بينهم. بالحوثي أعطاهم ضمانات بعدم الاعتداء، وإحنا لاحظنا الآن الفترة هذه الحوثي لم يعد يطلق صواريخ لا على أمريكا ولا على السفن الأمريكية ولا على القدرات البحرية الأمريكية الموجودة. فالسؤال هو هنا، هل يمكن أن يثق بالحوثي الذي تابع هو لإيران في قراره وفي عمله العسكري وفي كافة أدائه؟ أنا قناعتي أنه هذا لا يمكن الوثوق به بأي شكل من الأشكال. وإحنا نعلم أن الأزمة الأخيرة بدأت هي في قضية الطائرة اللي أصر الحوثي على نزولها في مطار صنعاء وبعدين حديدة، وما تبع ذلك من عمليات يعني بعد هذا الجانب. فهو خطأ استراتيجي لو الولايات المتحدة اعتقدت أن الحوثي يملك قرار ويستطيع أن ينفذ ويستمر فيه، وخطأ استراتيجي إذا هي سمحت لجماعات مسلحة غير حكومية بالسيطرة على مفاصل السلطة في أي بلد في المنطقة وتداعيات هذا، بالذات إذا الأمر كان له علاقة بحرية ملاحة بحرية ويتعارض مع القوانين الدولية ومع قانون حرية البحار لعام 1982. فهذه كلها إشكاليات كبيرة لابد التعامل معها. وأنت أول تفضلت في سؤالك عن موضوع أوروبا، أنا اعتقادي أوروبا تريد أن تقوم بعمل، ولكن أيضا هي بحاجة إلى تنسيق مع قوى إقليمية في المنطقة، وأولها مصر والسعودية، حتى لأنها هي متضرر أكبر.
1: هذه الدول أعلنت استعدادها للمشاركة في أي جهود دولية مشتركة، وهذا التوافق المصري السعودي. أيضا ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن الإقليمي والدولي. نتحدث عن تحديات مشتركة هنا دكتور أحمد، القاهرة والرياض يتعرضان ربما لتهديدات محتملة ليست فقط من قبل الحوثيين، وإنما الأمن القومي، الملاحة، الاقتصاد، مستقبل الشعبين، وبالتالي هناك يبدو توافق مصري سعودي على مواجهة تلك التحديات معا.
2: تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام والساده المشاهدين. بطبيعه الحال هناك قواسم مشتركه كبيره ما بين الدولتين، هما دولتين كبيرتان وزينتان في المنطقه، فاي تنسيق بطبيعه الحال بينعكس على الامن الاقليمي بشكل او بخاص عندما يتحركوا في اطار موحد وفي اطار توحيد الرؤى والمفاهيم، بطبيعه الحال بيكون رقم بيعتبر به في امام المجتمعات الدوليه بشكل او باخر. فكره التهديدات المشتركه، فكره البحر الاحمر ومحاوله عسكرته من دول اقليميه او دول يعني كبرى لفرض واقع جديد وفرض ترتيبات امنيه في هذا السياق، فكره امن الخليج هو من امن الدوله المصريه وفي عمق الاتجاه الاستراتيجي المصري في هذا السياق، فكره ايضا ان الملاحه البحريه وخطوط التجاره وهذا السياق، امن القرن الافريقي وحاله الاستقرار والوصول الى يعني هذه الحاله من التحديات سواء التي تواجهها من اسرائيل او غيرها بشكل كبير، هذه الامور كلها بتحتاج مزيد من التنسيق. ايضا الموقف ضد الحوثيين، الدوله المصريه من اوائل الدول التي تشترك وما زالت في اعاده يعني الامل وعاصفه الحزم قبلها، وصولا الى التنسيق التي كانت تقوده السعوديه بشكل كبير، فهناك تفاهم وهناك مشاركه سواء فعليه على الارض الواقع من خلال قوات مشتركه، هناك تحرك سياسي دائما اتجاه القضايا على المستوى الاقليمي خاصه القضيه الفلسطينيه، وهناك محددات للتحرك في هذا السياق. اعتقد عندما يكون هناك مزيد من التنسيق بيكون جاذب بشكل كبير لباقي دول المنطقه.
1: كما تقول الرئاسه المصريه، هناك تفاهم مطلق على ان مصلحه مصر والسعوديه واهدافهما واحده، ولكن دكتور احمد ماذا بعد؟ ماذا نتوقع بعد هذا التفاهم ويعلن هذا الموقف الموحد في مواجهه ما تتعرض له الدولتان والمنطقه من تحديات؟
2: اعتقد ان يعني وسائل الدعم او التحرك المشترك يعني ممكن ان تصل الى اقصى مدى، ولكن ارى ان الدوله المصريه من الممكن ان يكون لها دور في هذا التوقيت سياسي، دور وساطه، تحرك مع الولايات المتحده الامريكيه، تحرك مع الدول التي لها مصالح في منطقه الشرق الاوسط لخفض التصعيد وعدم التمادي فيها. الدوله المصريه اعتقد انها لا تتبنى فكره مزيد من التصعيد واشعال الموقف، وايضا المملكه العربيه السعوديه هي نفس النهج ومحاوله الوصول الى اليه مناسبه تتعامل مع هذا الوضع بشكل منضبط، وايضا اعطاء رسائل الى ايران لعدم التمادي في هذا الشكل العدائي الذي نراه، وتوظيف كل الادوات والاليات التي تملكها

0: الدولتين لمواجهة هذا الموضوع، ولكن في إطار جمعي ولن يكون في إطار ثنائي. أعتقد أن سيكون هناك محفزات كثيرة في التحرك السياسي بشكل أكثر كثافة في هذه المرحلة، وإعطاء أو التلويح بمن الممكن أن يكون هناك تحركات على مستويات أخرى.
1: طيب سريعا سيد أشرف العاشري، ماذا نتوقع مستقبلا بعد إعلان هذا التفاهم الواضح الذي يتفق على الأمن القومي المشترك بين الدولتين؟
2: بكل تأكيد أنا في اعتقادي أن هذا الحراك سيأخذ زمام المبادرة بأكثر فعالية ونجاعة وقوة، وأنه لن يكون هناك درجة كبيرة من الصبر الاستراتيجي في مواجهة تحركات الحوثيين، لأن ما فعله الحوثيين في الأيام الأخيرة باتجاه المملكة العربية السعودية وفي منطقة البحر الأحمر أعتقد نال كثير من الغضب والرفض والاستهجان من قبل مصر والسعودية ودول المجتمع العربي في المقام الأول. وأعتقد أن هناك بالفعل بعد التصريحات السلبية من قبل الرئيس الأمريكي في اليومين الماضيين بشأن الحوثيين، أعتقد أن هناك بالفعل قناعة ولمس اليقين لدى الأطراف العربية والخليجية تحديدا ومصر والسعودية في المقام الأول بأنه لابد أن يكون هناك ضرر كبير من استخدام كل قوة الحزم على وجه السرعة باتجاه أي ممارسات حوثية، ولا يمكن الرهن على الجانب الأمريكي بعد أن تعثر في حل قضية مضيق هرمز. وبالتالي أرى أن هناك سيكون هناك قوات أكثر نجاعة وقوة، وربما كثير من عناصر الحسم في قادم الأيام طبقا للقوة العسكرية والأمنية والسياسية والدبلوماسية لمصر والسعودية باتخاذ إطفاء أي نوع من الحركة تشعلها الحوثيين في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب. وسيكون هناك استراتيجية جديدة توفرها وتسطرها مصر والسعودية بكثير من الآليات الناجعة التي من خلالها تلعب دورا كبيرا في الردع المسبق والكامل للحوثيين في هذه المرحلة الدقيقة.
1: طيب بعد هذا التفاهم المطلق ماذا نتوقع دكتور عبد العزيز؟
3: إن شاء الله نتوقع كل خير. يعني ما يجمع مصر والسعودية هو الكثير والمصلحة المشتركة والأمن القومي المشترك اللي يجمعهم الاثنين، وهي الدولتين الوازنة والفاعلة والتي يمكن أن تؤثر في حقيقة أمن المنطقة، سواء بحكم قدراتها العسكرية والبشرية والاقتصادية وأهميتها والدور الدولي الموجود لديها، وأيضا ما يمكن أن تقدم المجتمع الدولي بشكل كبير هذه الدولتين. لذلك أنا توقعي بأنه راح يكون في عمل مشترك، هنالك تفاهم مطلق، توزيع أدوار فيما بين الجانبين، والتأكيد على أننا في المنطقة أولى بأن نتولى مسؤولية أمننا في هذه المنطقة والقيام بما له علاقة بكل ما يضمن حرية الملاحة البحرية وحرية مرور السفن.
1: دكتور عبد العزيز بن صقر شكرا لك، شكرا أيضا للدكتور أحمد الشحات من القاهرة وأيضا ضيفنا من القاهرة أشرف العاشري، شكرا لكم. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ملفات الرابعة.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: أهلا بكم من جديد. أدان مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة. وأكد مجلس الوزراء السعودي أن أمن المملكة وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس. قبل ذلك قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن الميليشيا الحوثية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والمسيرات. وأكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. اللواء المالكي شدد على أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات. وشهدت عدة مدن ومحافظات سعودية منذ فجر اليوم إطلاق إنذارات تحذيرية من الدفاع المدني قبل أن يعلن الدفاع المدني لاحقا زوال الخطر. شملت الإنذارات عدة مدن ومحافظات من بينها ينبع وجدة والطائف ومكة والعلا

0: إضافة إلى أبها وخميس مشيط وجازان، حيث أطلقت المنصة الوطنية للإنذار المبكر تحذيرات من أخطار محتملة قبل أن يعلن الدفاع المدني لاحقا زوال الخطر. نتابع تطورات من خميس مشيط مع مراسل العربية سلطان السلمي، ومن الطائف مع أسامة القاسم. نتابع معكما آخر التطورات، والأبدأ معك سلطان.
1: لا تزال محمد ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في نهجها العدواني عبر الاعتداءات المتعمدة والمتكررة وفكرها المتطرف في تصعيد واستهداف العيال المدنية والمدنيين. وبحسب بيان التحالف الذي صدر فجر اليوم، حيث قامت الميليشيا في يوم الاثنين الماضي باعتداءات على العيال المدنية تجاه مدينة خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما أدى لإصابة 13 شخصا من المدنيين إصابات بسيطة ومتوسطة، وتضرر عدد 7 منازل سكنية ومركبتين. وقبل ذلك نتحدث على استعداءات متكررة، لكن سوف أدع زميلي عصام يستعرض معكم هذه الصورة الحية والمباشرة من أحد المواقع السكنية والمدنية هنا في مدينة خميس مشيط، ونشاهد حجم الضرر لهذه الاستهدافات لميليشيا الحوثي الإرهابية للمواقع المدنية. هذا المنزل لا يزال تحت الإنشاء، التقينا قبل نصف ساعة من الآن مع مالكة هذا المنزل وهي سيدة سعودية، يعني روت لنا أنها قضت قرابة العام والنصف لبناء هذا المنزل، وتبدد هذا الحلم أمامها من خلال الاعتداءات المتكررة للمواقع المدنية، والذي أصيب منزلها بصاروخ باليستي أو طائرة مسيرة بحسب البيان، مما تسبب في تلف كبير لهذا المنزل. أيضا سوف تقوم لجنة الحصر والضرر بالجهات المختصة في السعودية بإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بذلك. نعم.
0: أيضا نتابع صورة من الطائف مع أسامة القاسم، ونحن نتابع هذا المشاهد حتى نصل إلى أسامة. ما هي الصورة لديكم في الطائف بعد التحذيرات الأخيرة من الدفاع المدني ومركز الإنذار الوطني السعودي؟
2: نعم محمد، إذن إطلاق مبكر لهذه الرسائل التي تم إيصالها عبر الأجهزة الإلكترونية منذ صبيحة اليوم ومنذ ساعات الفجر الأولى على منطقة مكة المكرمة ومدينتي الطائف وجدة. هنا في الطائف كان هناك إنذار بتمام الساعة 6 صباحا بعد أن أعلنت القوات الجوية تصديها لعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، ولكن هذه العملية لم تصب قط الأعيان المدنية ولم تصل حتى للنطاق الجغرافي هنا في مدينة الطائف. كل تلك الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تم القضاء عليها وإسقاطها كانت خارج النطاق العمراني. إحدى هذه الصواريخ محمد كانت متجهة إلى منطقة مكة المكرمة، تم إسقاطها في منطقة تعرف باليمانية وهي قرية صغيرة بين مدينة الطائف ومنطقة مكة المكرمة، وسقطت في إحدى المزارع. هذه المنطقة ليس فيها أي سكان، مجرد بعض المزارع المملوكة. نتحدث اليوم محمد إذن عن تصدي القوات الجوية اليوم لهذه الصواريخ البالستية منذ صبيحة اليوم. أطلق الإنذار أيضا في منطقة مكة المكرمة بجميع مدنها، وحتى هذه اللحظة الأمور مستقرة بشكل كبير وحياة تسير بشكل مثالي. تحدث محمد اليوم إذن بعد هذا التصعيد، بالإضافة أيضا أن السعودية نددت على أهمية تطبيق مواد القانون الدولي 2216 و2624، بالإضافة أيضا إلى مبدأ التمييز الذي كان من شأنه عدم استهداف العيان المدنية والسيادة الإقليمية.
0: هذه آخر التطورات مع أسامة القاسم ومع سلطان السلمي. معظم هذه التحذيرات كانت إنذارات وتحذيرات احترازية كما تابعنا. شكرا لكم. فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ملفات الرابحة.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: سريعا إلى ليليان تنوري والموجز الرياضي.
2: شكرا محمد، أهلا بكم. أنهى فريق الاتحاد السعودي مواجهته أمام مضيفه الشمال القطري بالتعادل بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعة الغرب لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. تقدم أصحاب الأرض عبر جزائري

0: بغداد بنجاح وحاول الاتحاد تعديل النتيجة حتى نجح لاعبه الجديد الهولندي جورجي فينالدوم بإدراك التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة ليحصد كل فريق نقطة في مستهل مشواره بالمسابقة. في مباراة أخرى ضمن البطولة نفسها تعادل الأهلي السعودي أمام ضيف بختكار الأوزبكي بهدف لمثله على ملعب الإنماء في جدة. جاء هدف الفريق الأوزبكي عبر فلاماريون فيليو فيما عادل النتيجة عبر مهاجمه فراس البريكان ليضع كل فريق نقطة في رصيده في افتتاح مشواره بالبطولة. ونجح القادسية في الفوز على ضيفه الوصل بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات دوري أبطال آسيا النخبة. أيضا سجل المكسيكي جيليان كينونيس الهدف الأول وأضاف الإيطالي ماريو ريتيغي الهدف الثاني فيما سجل الوصل هدفه عبر لاعبه ليناردو ليت لينجح القادسية في خطف النقاط الثلاث في افتتاح مشواره بالبطولة. ويفتتح الهلال مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة الليلة بمواجهة ضيفه الغرافة القطري في الرياض. الهلال يسعى لتحقيق بداية مثالية وهو الذي يتصدر الدوري المحلي بفارق نقطة عن أقرب منافسيه الاتحاد ويدخل مواجهة الغرافة بعد فوز كبير على مضيف التعاون بسداسية نظيفة. بالمقابل لم يحقق الغرافة نتائج جيدة في الدوري القطري حيث يحتل المركز التاسع بأربع نقاط من أربع مباريات. وتشهد الجولة الأولى مواجهة قوية تجمع العين الإماراتي وضيف النصر السعودي. الفريقان يعودان للمشاركة في البطولة القارية الأولى على مستوى القارة بعدما غابا عن النسخة الماضية. ورغم البداية الرائعة للنصر في الدوري المحلي إلا أن نتائجه تراجعت في آخر ثلاث مباريات لم يحقق خلالها سوى أربع نقاط فتراجع إلى المركز الثالث. أما العين فيأتي كذلك من تعادل أمام الوصل لتتوقف سلسلة انتصاراته في الدوري. حقق انتر ميلان فوزا كبيرا على ضيف اودينيزي بخمسة اهداف لثلاثة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الايطالي. تقدم اودينيزي في الدقيقة التاسعة عن طريق جيمس اباتكوا ثم اضاف زميله يورغن اكلين كامب الهدف الثاني في الدقيقة السادسة عشرة. لكن انتر انتفض وقلص الفارق في الدقيقة السادسة والعشرين عبر كارلوس اوغوستو وبعد ذلك بتسع دقائق عادل له نيكولو باريلا النتيجة. وفي الدقيقة 57 تقدم إنتر للمرة الأولى في المباراة عن طريق ماركوس تورام ثم أضاف فرانشيسكو إسبوزيتو الهدف الرابع في الدقيقة 67 واختتم المهاجم العاجي يوان بوني خماسية إنتر في الدقيقة 79 فيما سجل إدريسا جوي الهدف لأودينيزي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. روما المتصدر كان حقق فوزا هاما على مضيف تورينو بهدفين من دون مقابل في جولة الرابعة. أيضا سجل دونيل مالين هدف التقدم لروما في الدقيقة الأربعين قبل أن يضيف نيكولو بيسيلي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليواصل فريق العاصمة انطلاقته القوية ويعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة. يسعى ليفربول إلى استعادة توازنه عندما يستضيف توتنهام هوتسبير في دور الثالث لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية كاراباو على ملعب أنفيلد. يأمل ليفربول استغلال عاملي الأرض وخبرته الكبيرة في البطولة بينما يبحث توتنهام عن بداية جديدة بعد انطلاقة مخيبة جعلته تحت ضغط مبكر. يخوض ليفربول المباراة بعد تعادله السلبي أمام فولام السبت في مباراة ظهر خلالها الفريق بصورة باهتة هجوميا. وفي مباراة أخرى بالدوري نفسه يحل أرسنال ضيفا على إبسويتش تاون على ملعب بورتمان رود الليلة. يسعى أرسنال لمواصلة بدايته المثالية لكنه يسعى لفك عقدة هذه البطولة حيث لم يتوج بها منذ عام 93 حيث خسر المباراة النهائية أربع مرات منذ ذلك الحين كان آخرها الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي. لكن أرتيتا يدخل اللقاء وهو في أفضل حالاته بعدما حقق ستة انتصارات متتالية منذ بداية الموسم في جميع المسابقات كان آخرها الفوز على ساندرلاند بهدفين. نهاية أخبار رياضة، شكرا لمتابعتكم، أعود إليك محمد أسرع بكثير من المتابعين.
1: شكرا ليليان، نهاية الرابعة لهذا المساء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
0: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
1: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بيزنس.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا.

0: جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
3: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
2: We had 100,000 US troops. He said this man Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
4: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
0: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم. والعناوين: ولي العهد السعودي والرئيس المصري يعقدان اجتماعا ثنائيا، وبيان مصري يؤكد التوافق على أمن الملاحة في هرمز وباب المندب. التحالف يتعهد برد حازم على اعتداءات ميليشيا الحوثي للمناطق والأعيان المدنية السعودية. القوات المسلحة اليمنية تحبط محاولات التسلل الحوثية في مأرب وتقصف مخازن أسلحة للميليشيا.
1: غارات مركزة على مخازن أسلحة خلف خطوط التماس في مأرب، والقوات المسلحة تتصدى لمحاولة اختراق في حريب جنوب المحافظة.
0: وفي الخامسة أيضا ملفات أخرى، وفيها: واشنطن تنشر أسلحة دفاعية وهجومية في الفضاء لحماية القوات الأمريكية، والصين وروسيا تنددان.
2: وموسكو تعول على توافق دولي واسع النطاق لتعزيز موقف النزع الكامل للسلاح من الفضاء.
0: وسط مطالب متزايدة بالسيطرة عليه، ترامب يدعم تطوير الذكاء الاصطناعي، والديمقراطيون يخشون تأثيره على الانتخابات.
3: ترامب مصر على فوز أمريكا في السباق، ويعتبر أن المخاوف من تطور الذكاء الاصطناعي مجرد خدعة.
0: وفي الخامسة أيضا ملفات اقتصادية ورياضية مع ناصر وليليان، أهلا بكم.
4: أهلا فيك. مشاهدينا، مجلس الوزراء السعودي يقر الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
5: إذن وفي الرياضة أيضا، فوز القادسية وبداية متواضعة للاتحاد والأهلي والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة.

0: بكم. أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقدا في القاهرة اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل جلسة مباحثات موسعة. وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس أكد لولي العهد السعودي أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، وأن مصر ترفض وتدين إدانة كاملة لأي اعتداءات تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها، وتؤيد إجراءاتها للدفاع عن أمنها. ووفقا للبيان، فإن هناك توافقا مصريا سعوديا على أهمية ضمان حرية الملاحة في منطقة هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، كما تم التوافق على المزيد من التضامن والتنسيق في الظروف الراهنة، مع التشديد على التفاهم المطلق بأن مصلحة البلدين وأهدافهما واحدة. وأكدت الرئاسة المصرية تطابق الموقفين المصري والسعودي إزاء القضية الفلسطينية وغزة، واستمرار دعم أمني واستقرار السودان، ورفض مساواة الجيش السوداني بأي ميليشيات أو كيانات موازية غير شرعية. من القاهرة تنضم إلينا مديرة مكتب العربية في مصر رندا أبو العزم. رندا، أهلا بك. إذا كما ذكرنا في الخبر، هناك تنسيق بشأن حرية الملاحة إن كان في هرمز أو في باب المندب، وهناك توافق بين البلدين على هذه الأولويات. هل هناك أي خطوات عملية لترجمة هذا التنسيق؟
1: كريستيان، البيان الرئاسي الصادر اليوم به نقاط عريضة ولا يوجد بها تفاصيل حول كيفية أو آلية العمل، ولا بد من أن نقول أن هذه يتم الاتفاق حولها بين البلدين، ولكن ربما الخطوط العريضة لهذه الزيارة المهمة جدا في هذا التوقيت، والتي كان يترقبها الجميع هنا في مصر وأيضا في المملكة العربية السعودية، نستطيع أن نقول أن هناك ثلاث عناوين رئيسية. هو التوافق بين البلدين حول القضايا الإقليمية، وأن مصر تعتبر أمن وسلامة المملكة العربية السعودية هو خط أحمر وامتداد للأمن القومي المصري، وأيضا استمرار وتكثيف التنسيق والتواصل بين البلدين. عندما ذكرت مصر أيضا أن الملاحة البحرية سواء في مضيق هرمز أو في باب المندب، كان هناك تصريح سابق الأسبوع الماضي لوزير الخارجية المصري أن مصر لن تقبل بتكرار سيناريو مضيق هرمز في باب المندب. تعلمين
0: هل سيكون هناك أي خطوات رندا، أي خطوات عملية من الجانب المصري، بمعنى دعم أو مشاركة عسكرية؟
1: لم يعلن عن هذه التفاصيل كما ذكرت لك، ولكن نعلم أن هناك تنسيق كبير جدا بين البلدين سواء معلن أو غير معلن، سواء تنسيق حتى استخباراتي ومعلوماتي، وبالتالي لم يتم الإعلان عن هذه الخطوات، أو حتى في كما ذكرت إذا كان هناك تنسيق حتى عسكري. نعلم أن مصر والمملكة العربية السعودية اشتركان في مناورات، وكان هناك أيضا اتفاقيات، ولكن ما تم الإعلان عنه ربما هي خطوط عريضة تحمل في طياتها العديد من التفاصيل، ويمكن أن نستشف أن مصر لن تقبل بأي اعتداءات سواء على المملكة العربية السعودية أو على الدول العربية، وهذا ما أكده الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة. نعم. أيضا موضوع الاعتداءات أو تهديد باب المندب هو يمس ليس فقط المملكة العربية السعودية، يمس أيضا الأمن القومي المصري. تعلمين أنه مصر قد خسرت أكثر من 11 مليار دولار إزاء هذه الاعتداءات الحوثية على الملاحة البحرية. إذن هناك اتفاق حول عدم تكرار هذا السيناريو في باب المندب وضمان حرية الملاحة.
0: نعم.
1: طريقة أو آلية ترجمة ما تم الإعلان عنه اليوم يبقى بين البلدين.
0: شكرا لك مديرة مكتب العربية في مصر رندا أبو العزم، كنت معنا من القاهرة. أيضا من القاهرة ينضم إلينا المستشار في الأمن القومي والعلاقات الدولية محمد عبد الواحد. أهلا بك أستاذ محمد. بحسب زميلتنا، التفاصيل فيما يتعلق بترجمة هذه الاتفاقات لم يعلن عنها بعد. هل هناك أي معلومات لديك عن كيف سيتم ترجمة هذا التنسيق السعودي المصري الذي حكي عنه في هذه الاجتماعات، خصوصا في هذا التوقيت وبعد التطورات الأخيرة؟ أمن الملاحة لم يعد فقط يقتصر تهديده على مضيق هرمز، وإنما باب المندب أيضا الذي يؤثر بشكل أساسي على التجارة و

0: التجارة المصرية تحديدا؟
1: أتخيل أن الزيارة الهدف منها لها طابع استراتيجي أمني أكثر منه اقتصادي أو استثماري في مواضيع كثيرة سوف تطرح على أو طرحت على مائدة المفاوضات أما الأوضاع في اليمن، وهذا موضوع غاية في الأهمية وتطورات الأوضاع في اليمن والموقف السعودي من سلوك الحوثيين في المنطقة. هذا نمرة واحد. نمرة اثنين، الوضع في مضيق باب المندب وأمن البحر الأحمر، ودي قضية محورية لأن الضرر أو الدول التي تضررت من تدهور الأوضاع في اليمن وباب المندب هي أكثر دولتين، هي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. هناك دول أخرى مشاطئة للبحر الأحمر ولكن التأثير الأقوى على المملكة السعودية لأنه ده أمنها.
0: هذه الأسباب التي ذكرتها تحديدا وكنا ذكرناها، نسأل عن كيف سيتم ترجمة التنسيق بين البلدين لمواجهة هذه المخاطر القديمة الجديدة. هل سيكون هناك تعاون مصري عسكري مع السعودية لجم الحوثيين؟ يعني دائما بالآونة الأخيرة شهدنا بأنه نوعا ما الموقف المصري كان محايدا تجاه ما يحدث في مضيق هرمز مثلا، لم يكن هناك مواقف مضادة لإيران واضحة، كان هناك حياد نوعا ما. هل ستخرج مصر من دائرة هذا الحياد مع التطورات الأخيرة والتهديدات التي لامستها؟
1: إذا كان الموقف كان في حيادي لعدم تضرر الملاحة في قناة السويس، لكن الوضع الآن اتغير. الوضع الآن هناك سيطرة حوثية، إذا تمكن الحوثيين من تثبيت مواقعهم في هذه الأماكن سواء في جزيرة ميون أو في باب المندب وتثبيت القواعد بقواعد صاروخية ومسيرات وزوارق وغيرها يشكل تهديد على الأمن القومي المصري وعلى قناة السويس، وهنا أتخيل أن الموقف يتغير. لكن أنا أتخيل أن التنسيق اليوم تنسيق هيبقى في إطار استخباري، إطار عسكري لتقييم حجم التهديدات وحجم المخاطر، مناقشة احتمالات حتى إذا كان هناك عمل عسكري إذا تم التصعيد من قبل الحوثي. يعني كل هذه الملفات، ولذلك سمو الأمير محمد معه وفد متخصص في هذا، وكل هذه الأمور بيتم مناقشتها. يعني حتى الشق العسكري هو موجود وسيناريو موجود قوة للتدخل العسكري إذا كان هناك تأثير على الأمن القومي السعودي أو الأمن القومي المصري. ولكن أتخيل أن في هذه الفترة
0: العسكري المصري مع السعودية في هذا الإطار، يعني بالسابق مثلا مصر لم تشارك بالتحالف العربي الذي أقيم ضد الحوثيين في اليمن، هل تعتقد بأن الظروف تغيرت وبالتالي سيكون هناك تغير لافت وجذري بالموقف المصري في هذا الإطار؟
1: لا شك هيكون في تغير، لكن شكل التحرك هذا في يعني في ايد القياده السياسيه، هي التي تحدد شكل التحرك، لان قرار الحرب في ايد القياده السياسيه وبيبقى وفقا لدراسات معقده وحسابات سياسيه وحسابات استراتيجيه وحسابات توازن للقوى في المنطقه والقوى الدوليه والقوى الاقليميه، فلي حسابات اخرى، لكن هيبقى في تواجد وتواجد فعال اذا رات مصر ان امنها القومي تاثر او ان هناك تأثير مباشر على قناة السويس. الحوثي كمان إجراءاته سيناريوهاته أنا أتخيل أنها سوف تؤدي إلى الإضرار بقناة السويس من منطلق هو بيدعو
0: الضرر حصل.
1: أن في
0: يعني
1: حرية ملاحة وأنه مؤمن
0: وهو الضرر حصل.
1: الضرر حصل بس غير معلن. يعني دعيني اشرح هذه النقطة. الحوثي لا يستطيع السيطرة العسكرية على المنطقة على منطقة باب المندب بالكامل، ليست لديه القدرات، ولكن ماذا يفعل؟ هو بيرفع درجة المخاطر لدى شركات الشحن وشركات التأمين، وبالتالي درجة المخاطر عندما تعلو بتخيف السفن وتخيف شركات الشحن انها تسير مراكب في هذه المنطقة بسبب المخاطر التي يفعلها الحوثي، كما حدث في مضيق هرمز. لا يوجد قطع عسكرية بحرية إيرانية في مضيق هرمز، ولكن التهديد والتهديد بالمخاطر ورسوم لمناطق محظورة وتعليمات، كل هذا جعل شركات الشحن تبتعد. إذا فعل الحوثي هذا في باب المندب يبقى بيشكل تهديد كبير جدا على قناة السويس، بمعنى أن السفن هيبقى قدامها خيار من خيارين، يا إما

انها تدخل وتجازف وتتعرض لضربات، او انها تاخد طريق راس الرجاء الصالح المكلف ماديا والمكلف في المده. ولكن اذا قلت الملاحه في مضيق باب المندب بسبب الحوثي من

استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة. وأكد مجلس الوزراء السعودي أن أمن المملكة وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس. قبل ذلك قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي قال إن الميليشيا الحوثية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات. وأكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. وشدد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات. كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. هذا وشهدت عدة مدن ومحافظات سعودية خلال الساعات الماضية إطلاق إنذارات تحذيرية من الدفاع المدني قبل أن يعلن لاحقا زوال الخطر. وشملت الإنذارات عدة مدن ومحافظات من بينها ينبع وجدة والطائف ومكة غربي السعودية والعلا شمال غربي المملكة إضافة إلى أبها وخميس مشيط وجازان جنوبي البلاد، حيث أطلقت المنصة الوطنية للإنذار المبكر تحذيرات من أخطار محتملة قبل أن يعلن الدفاع المدني لاحقا زوال الخطر. الخامسة مستمرة ونتابع فيها أيضا. الذكاء الاصطناعي يتخطى دور الدعاية إلى صياغة الاستراتيجيات الانتخابية.

0: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
1: هل فعلا نطلق على إخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز؟
0: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
1: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
0: أنور السادات كفر وقتل،
1: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك وانقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
0: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية. كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
6: أحييكم من جديد ونتابع مع التطورات، إذ استهدف الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية بعدة غارات منصات إطلاق صواريخ وأجهزة رادار واتصالات عسكرية للحوثيين شمال وغرب مأرب، كما استهدفت الغارات سكنات وتجمعات للحوثيين في عدة مناطق شمال غربي مأرب. عززت القوات المسلحة اليمنية انتشارها في المرتفعات الجبلية الحاكمة جنوب غربي مدينة تعز عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة بني عمر. وكانت القوات قد استعادت السيطرة على مدرسة ومنطقة غيل بني عمر بعد تسلل ميليشيا الحوثي إليها، وتكتسب منطقة بني عمر أهمية استراتيجية لإشرافها على مواقع حوثية في مديرية الوازعية. من مأرب ينضم إلينا مراسل العربية محمود الحميدي، ومن تعز مراسل العربية هايل سعيد. أهلا بكما. أبدأ معك هايل، هل السيطرة على بني عمر في تعز هي سيطرة نهائية أم لا يزال الحوثيون يحتفظون ببعض الجيوب فيها؟

0: نعم، من خلال الزيارة لاحظنا أن هناك تمركز كبير للقوات الحكومية على مرتفعات جبال بني عمر. هذه هي سيطرة، يعني هناك تحصن وتخندق القوات الحكومية وكذلك سيطرة نارية على مواقع لميليشيات الحوثي في بالقرب من مديرية الوازعية. كذلك كانت قد سيطرت أيضا على منطقة غيل بني عمر وأيضا على مدرسة كانت قد سللت إليها ميليشيات الحوثي الانقلابية. لكن ما يمكن أن نشير إليه من تطورات حتى هذه اللحظة، كانت مصادر تحدثت بأن الطيران الحربي أعلن قصف منصات لإطلاق صواريخ وفي شرق مدينة تعز. كذلك استهدف قبل قليل بثلاث غارات تعزيزات عسكرية وكذلك أيضا مخازن للأسلحة ومركز قيادة وسيطرة في جبهة الأحكوم جنوب محافظة تعز. هذه الجبهة أيضا ساخنة نوعا ما، كانت أيضا تدور فيها مواجهات بين الطرفين. الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية استهدف تعزيزات بشكل كبير الميليشيات الحوثية. سمعنا في هذه الجبهة، جبهة الكدحة، مناوشات خلال الساعات الماضية بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي الانقلابية في المنطقة الشمالية خصوصا بالقرب من منطقة تباب العين وكذلك من التباء الحمراء وأيضا من قرية قحفة الرصح وغيرها من هذه المناطق. معنى أن المعارك لا تزال مشتعلة، لكن هناك تحصين أيضا وتخندق عدد ترتيب للصفوف في كل من المناطق الغربية محافظة تعز وكذلك الساحل الغربي.
1: طب أنتقل إلى زميلنا محمود من مأرب، يعني ماذا حققت الاستهدافات؟ ذكرنا في الخبر بأنه تم استهداف لتجمعات حوثية وسكنات وأسلحة في شمال وغرب مأرب، ما نتيجة هذه الاستهدافات؟
2: نعم كريستيان، أنا أتواجد حاليا في مخيم الجفينة للنازحين، أكبر التجمعات في مأرب لرصد الوضع الإنساني. سنعود للوضع الإنساني، لكن دعيني أجمل لك الوضع العسكري خلال الساعات الماضية، حيث قامت القوات العسكرية وتحديدا الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية باستهداف مخازن أسلحة للحوثيين، باستهداف منصات إطلاق صواريخ وأيضا سكنات عسكرية للحوثيين في كثير من الجبهات وتحديدا الجبهات الشمالية الغربية في محافظة مأرب. في هذا في الموجة الأخيرة من الضربات استهدفت الطائرات الحربية للجيش اليمني منصات إطلاق صواريخ في جبل مرثد، وهي لأول مرة تستهدف منصة إطلاق صواريخ في هذا الجبل الذي يقع في الناحية الغربية من محافظة مأرب، ويلي جبل هيلان الاستراتيجي الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية وفيه مخازن كثيرة للأسلحة والصواريخ تم استهدافها خلال الثلاثة الأيام الماضية. أيضا تم استهداف سكنات عسكرية وتجمعات للحوثيين في جبهة الكسارة تحديدا في حمة الذياب وحمة الصيد خلال الساعات الماضية اليوم. هذه الاستهدافات تأتي في وقت حاولت الميليشيات الحوثية أن تخترق مواقع القوات الحكومية في جبهة حريب، تحديدا عندما نتحدث عن منطقة أبلح التي تسللت منها الميليشيات الحوثية وحاولت التسلل إلى منطقة حريب وفي الاتجاه الآخر في عقبة ملعاء، لكن مدفعية القوات الحكومية والطيران المسير تعامل مع هذه المحاولات وأجبرها على الفرار من المواقع التي كانت قد تسللت إليها.
1: شكرا لك مراسل العربية محمود الحميدي، كنت معنا من مأرب، ستكون لنا عودة إليك في نشرات أخرى للاطلاع على الوضع الإنساني. كما أشكر أيضا من تعز مراسل العربية هايل سعيد، شكرا لكما. أوضح المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة في شرق أفريقيا وجنوبها والقرن الأفريقي فرانز سيليستين أن الإحصاءات الأولية لأعداد النازحين اليمنيين الواصلين إلى جيبوتي صادمة، محذرا من أن استمرار تدفقهم قد يشكل ضغطا هائلا يتجاوز قدرة البلاد على إيوائهم واستيعابهم جميعا.
3: الإحصاءات الأولية صادمة، لم يكن أحد يتوقع تلك الموجة من الوافدين، لا الحكومة الجيبوتية ولا المنظمة الدولية للهجرة. ومع ذلك فإن حكومة جيبوتي كانت حاضرة في الموقع فور وصولهم، حيث تتولى عملية التسجيل وتوفير أماكن الإيواء. وكما هو معلوم جيبوتي دولة صغيرة، وعندما يصل هذا العدد الكبير من الأشخاص في فترة وجيزة فمن المؤكد أن يشكل ذلك ضغطا هائلا يفوق قدرة النظام. ورغم ذلك فإنهم يديرون الموقف بشكل جيد للغاية حتى الآن، لكن قد يأتي وقت في حال استمرار تدفقهم تتجاوز فيه الأعداد قدرة البلاد على إيوائهم واستيعابهم جميعا.
1: ينضم إلينا هنا في الاستوديو نائب مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني الدكتور متعب بازياد. أهلا بك دكتور. اليوم هناك جلسة مرتقبة لمجلس الأمن 19.

0: عشرة غرينتش حول اليمن، ماذا تتوقعون منها؟
1: شكرا جزيلا. اولا مجلس الامن ليس بعيدا عن الحاله اليمنيه، يتابعها منذ البدايه، ولدى الامم المتحده مبعوث خاص باليمن يقدم احاطه شهريه لمجلس الامن حول الحاله في اليمن. لكن التطورات الاخيره والهجمات والاعتداءات الحوثيه الاخيره فعلا ادت الى موجه كبيره من الهجره او النزوح الداخلي، وايضا حتى الهجره الى جيبوتي والى المناطق المشاطئه للمخا والساحل البحر الاحمر. وهذه حاله انسانيه تتوجب أيضا دعم الحكومة اليمنية في هذا المجال. أما المجال السياسي والدفاعي فالحكومة اليمنية تعمل على حشد كل الطاقات المحلية للدفاع عن اليمنيين المدنيين في كل الجبهات وكل المدن اليمنية، وأيضا تذكر المجتمع الدولي ومجلس الأمن بشكل خاص بمسؤولياته تجاه اليمن وتجاه المناحة الدولية أيضا في البحر الأحمر.
0: يعني هل تتوقعون قرارات متعلقة بالوضع الإنساني، أم يمكن أن نشهد مثلا تدخلا دوليا بما أنه مضيق باب المندب وبالتالي الملاحة الدولية هناك تعني جميع الدول وليس فقط اليمن؟
1: هناك قرار في مجلس الأمن الدولي، قرار ملزم 2016 حول تمرد الميليشيات الحوثية والانقلاب على السلطات المحلية، السلطات الشرعية اليمنية. ونحن في الحكومة اليمنية نعمل على عودة الدولة، وأعتقد أن أمام المجتمع الدولي حلا واحدا في اليمن، وهو عودة الدولة إلى كل التراب اليمني وكل السواحل اليمنية لضبط الأمن والاستقرار في اليمن بشكل أساسي وفي المنطقة.
0: هل أنتم كحكومة تطالبون المجتمع الدولي بالتدخل باليمن الآن؟
1: بكل تأكيد نحن نطالب بالمجتمع الدولي
0: القيام،
1: نطالب المجتمع الدولي بالقيام بمهامه وفقا لما تقتضيه الالتزامات الدولية، وأيضا القضايا الإنسانية في اليمن، ودعم الحكومة اليمنية ضد التمرد وضد انقلاب غير شرعية، الحكومة الشرعية كل المؤسسات الدولية أدانت هذا الانقلاب.
0: ولكن هل لازلتم تعتقدون بأنه يمكن أن يحدث ذلك؟ يعني رأينا بأن ترامب قال بأن الحوثيين تواصلوا معه وبأنهم وعدوه بأنهم لن يستهدفوا السفن الأمريكية والإسرائيلية، وقال بأنه أعطينا وعدا للحوثيين بعدم التدخل، وبالتالي هل هذه التصريحات تريحكم وتعتقدون بأنكم يمكن فعلا من بعدها أن تعولوا على دور للمجتمع الدولي؟
1: نحن نعرف نوايا الحوثيين وهذا الحديث الحوثيين حول قضية أساسية لهم، وأن الحديث عن الاعتداءات الأمريكية أو الإسرائيلية أو القضية الحرب الكونية عليهم هي حرب إعلامية وبوبرانجا إعلامية يسوقها الحوثيين لتبرير قتل اليمنيين. لكن نحن نعرف أهداف اليمنيين، أهداف الحوثيين الرئيسية هي قتل اليمنيين من قبل حرب الخليج الأخيرة على إيران، وأيضا الآن تحولوا إلى أداة بيد إيران لخنق التجارة الدولية في المكتب في مضيق باب المندب، إضافة إلى ما تفعله إيران في مضيق.
0: طب هذا معلوم، ولكن كيف تفسر اليوم، يعني الغريب هو الموقف الأمريكي، كيف تفسر الموقف الأمريكي من هذه الانتهاكات الحوثية وكل ما يقومون به؟
1: الموقف الأمريكي الرسمي عبر سفارة الأمريكية والخارجية الأمريكية هو داعما للحكومة اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة في صنعاء وضد الانقلاب الحوثي، وهذا على المستوى السياسي يكفي نحن في أن المجتمع الدولي ومن ضمن هذا المجتمع الدولي مجلس الأمن الولايات المتحدة الأمريكية أنها تدعم عودة الدولة اليمنية.
0: ولكن أنا أعتقد أنه دعم كلامي فقط ولكن عمليا لا يقومون بأي شيء
1: منذ
0: مع أن التطورات الأخيرة تؤذيهم كما تؤذي اليمنيين في الداخل.
1: بكل تأكيد نحن نعتقد أن المجتمع الدولي سيتدخل الآن في الأضرار التي لحقت بالمجتمع الدولي والمناحة الدولية، لكن نحن في اليمن لدينا الأسباب الكافية لمقاومة الحوثيين، تدخل المجتمع الدولي أو لم يتدخل في ذلك.
0: شكرا لك نائب مدير مكتب رئيس الوزراء اليمني الدكتور متعب بازيات، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا لك.
1: شكرا جزيلا لكم.
2: قردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
3: الحوثة،
4: أطلقنا وصواريخ من الحوثي.
5: حوثي حصل لعنانا قذائب من المكاحنة العدرة.
6: هذه النزوح الآن اللي نزحتها الآن في هذا الوقت الحالي هذه المرة الثانية، يعني يا الله والهروب من القصف من القناصات من الرصاص ومن يعني حفاظا وسلامتنا على أرواح عيالك أولاد أسرتك.
5: بهذلوا احنا قذائف ورصاص، خرجنا نمشي احنا وعيالنا، ضيعنا قراش احنا، ضيعنا مجتمعات احنا وصلحنا، ولا شوف احنا بين الشوارع جوع غباب مشردين، يعني ان شاء الامان وان شاء الايمان وان شاء كل شيء.
7: مشينا رجل في الليل بعد المغرب لا باب المندب، قالوا لنا ورجعوا لنا، قالوا الخط مقطع، ورجعنا من باب المندب الى المخاح، ما فيش معانا اي حاجه ناكله ولا ما ولا شيء، والدنيا مطبقه والرصاص فوقنا زي

0: والآن إلى الأخبار الاقتصادية مع ناصر. مساء الخير.
1: شكرا كريستيان. مساء النور. أهلا بكم مشاهدينا. بداية نبدأ بتحديث بتداولات أسواق الأسهم الأمريكية في وول ستريت، حيث نشهد بعض التراجعات التي تبقى محدودة نوعا ما في ظل تزايد وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في ضوء ترقب السوق لقيام البنك الاحتياطي الفيدرالي غدا مساء برفع نسب الفائدة بحوالي 25 نقطة أساس. وفي أخبارنا الأخرى، حذر الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث من أزمة وقود عالمية وشيكة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. وأكد ويرث أن الآليات التي كان من الممكن أن تخفف من مخاطر الأسعار والإمدادات قد استنفذت إلى حد كبير، ولم تعد المنظومة تمتلك الاحتياطيات التي كانت متاحة في بداية الحرب مع إيران. وأضاف بأنه من الصعوبة توقع انخفاض سريع في أسعار الوقود في المستقبل القريب. أسعار النفط لا تزال تتداول فوق $100. كانت يوم أمس برنت قد شارفت على ملامسة $110 للبرميل. في فرنسا، أكد كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية على أن القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة وأن عملية إصدار الديون مضمونة ومؤكدة في ظل الارتفاع الحاد في عوائد السندات العالمية. وقال إيمانويل مولا محافظ بنك فرنسا إن الديون الفرنسية تعد جذابة للغاية، حيث يقبل المستثمرون عليها ويطلبون كميات تفوق ما نطرحه، ولذا لا توجد أي مخاوف بشأن تمويل الدولة. من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي رولان لسكور بأن الخزانة قد أنجزت بالفعل 85% من برنامج إصدار الديون لهذا العام، وأن القطاع المالي يتمتع بالمرونة. هذا وتتعرض السندات الفرنسية لضغوط بيع مع سعي البلاد لخفض عجز الموازنة وتزايد حالة عدم اليقين السياسي قبل 7 أشهر من الانتخابات الرئاسية. وافق مجلس الوزراء السعودي على انضمام وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، كما أقر المجلس الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمعهد الدولي للمراجعين الداخليين. في الكويت أخيرا، صدر مرسوم أميري يقضي بقبول استقالة وزير التجارة والصناعة أسامة خالد عبدالله بودي من منصبه. ونص المرسوم على تعيين وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز المرزوق وزيرا للتجارة والصناعة بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. نهاية الموجز الاقتصادي مشاهدينا، نعود لمواصلة الخامسة معك كريستيان.
0: شكرا ناصر.
1: أهلا.
0: الفضاء الخارجي بيئة معادية للبشر ولا حدود واضحة له، لكنه تحول تدريجيا إلى مساحة تنافس ثم ساحة معركة محتملة، منتقلا من العسكرة إلى التسليح. وفيما عسكرة الفضاء عمرها عشرات السنين متمثلة بمهام الاستطلاع والاتصالات والملاحة لدعم العمليات العسكرية على الأرض، إلا أن تسليحه يعني نشر أسلحة فعليا في تلك المساحات المفتوحة، وهو ما أقر به واشنطن حديثا. القوة التي شكلت ولاية ترامب الأولى انطلاقتها، أي قوة الفضاء، خرجت بتصريح ردت قلة تفاصيله إلى أسباب ردعية، لتكشف عن نشر أسلحة في المدار يمكن استخدامها لأغراض هجومية ودفاعية دون تحديد طبيعتها أو مواصفاتها. واشنطن اكتفت بالإشارة إلى أن أسلحتها تلك مخصصة لسيطرة على الفضاء وضمان القدرة على العمل بحرية وحماية قواتها من التهديدات. أما مصطلح السيطرة على الفضاء ففسرته ببضع كلمات تتمثل بالمهمات اللازمة لمنافسة الخصوم وفرض التفوق باستخدام وسائل حركية وغير حركية للتأثير في قدراتهم.

0: تدخل الأسلحة التي أعلنت عنها واشنطن دائرة التكهنات، لكن معظمها صب في إطار التشويش ومهاجمة محطات التحكم الأرضية للأقمار الصناعية. فالأسلحة المدارية في العادة هي أنظمة عسكرية يتم وضعها في الفضاء، وتكتسب أهميتها من اعتماد الجيوش المتزايد على الأقمار الصناعية في الاتصالات والملاحة والاستطلاع وتحديد الأهداف والإنذار المبكر. الإعلان ورغم معلوماته المختصرة أعقبه سلسلة مخاوف من تأجيج سباق التسلح في هذا المجال. الصين حثت الولايات المتحدة على ما وصفته التحضير للحرب في الفضاء، مطالبة إياه بوقف توسيع القدرات هناك، علما بأن ترامب ومنذ ولايته الأولى وضع الفضاء كساحة رئيسية للتنافس العسكري والجيوسياسي، واصفا التحركات الروسية والصينية بتهديد مباشر لتفوق بلاده. وأطلق سلسلة مشاريع بدأت بتأسيس قوة الفضاء ولم تنتهي بمشروع القبة الذهبية، الأمر الذي أقلق روسيا التي عولت على موقف دولي لوقف عسكرة الفضاء. وبين هيمنة في الجو وأخرى في الفضاء، منطقة رمادية يدخلها قانون التسلح الدولي. فنشر الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء محظور بفعل القوانين والمعاهدات، لكن الفقرات المخصصة للأسلحة التقليدية غائبة، ما يجعلها ثغرة تستغلها دول كبرى، خاصة أن التحليق فوق أي دولة على ارتفاع أعلى من خط كرمان الفاصل لا يدخل دائرة المحظورات لعدم مساسه بسيادة الدول. هذا وتمتلك نحو 60 دولة وجودا فضائيا، سواء بقمر صناعي للأرصاد الجوية أو رائد فضاء في محطة الفضاء الدولية، لكن قلة منها فقط قادرة على بناء أسلحة هجومية في الفضاء.
1: Any technology has risks. Any new technology is going to bring both risks and benefits. I think what the president has said is we want to be smart about making sure we stay on top of the risks. I don't think Americans should be scared of anything. I think that we have to be mindful that there are risks, there are downsides to anything, and that's certainly true of AI.
0: الخامسة مستمرة وفيها بعد الفاصل، بعد فاصل قصير.

0: عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم. تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: أحييكم من جديد، ونتابع مع هذه الأخبار العاجلة التي وردتنا منذ قليل نقلا عن وزير الخزانة الأمريكي الذي يقول بأنهم أجروا مناقشات جيدة مع الجانب الصيني بشأن الروابط المالية المتعلقة بإيران، وبأن ترامب الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني

0: ناقشان ملف إيران خلال قمة العشرين، وتحدث وزير الخزانة الأمريكي عن أنهم يعملون على إنهاء التهديد الإيراني لا مجرد احتوائه. ونتابع مع الذكاء الاصطناعي الذي أعاد هندسة السباق الانتخابي في الولايات المتحدة وغير قواعد اللعبة في وقت وضع أسسا جديدة لإدارة الحملات وأرسى قضايا مختلفة على ساحة التنافس الحزبي، إلا أنه فتح الباب أمام انتشار معلومات مضللة دون قدرة الناخب أو لجان الرقابة على التحقيق من صحتها. الذكاء الاصطناعي تخطى مجرد الدعاية إلى صياغة الاستراتيجيات وإدارة العمليات الانتخابية والحملات. تقنياته الأحدث تتيح تحليل بيانات الناخبين وتوجيه رسائل سياسية مخصصة لكل شريحة وتحسين كفاءة إدارة الانتخابات، إلا أن انتشارها بدوره يخلق معضلتين، أولهما تفاقم التضليل عبر المحتوى المفبرك، وثانيهما افتقار مخرجات برامج الدردشة للدقة والثقة وأحيانا التحيز، لتعم حالة من الإرباك بين الناخبين ضعفها انتشار إعلانات وفيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي تحاكي أصوات المرشحين ومظهرهم وتزيف تصريحاتهم.
1: I do not. It's difficult to tell what's real today. Very difficult.
2: No, for sure not. Why? Because like they are most of them fake. They're trying to fake all the things that are actually not happening. Yeah. So I'm gonna check basically everything I see on the social media.
3: No, I don't feel comfortable with AI at all. I'm just that guy. I mean, to insert it in the election, I mean, you shouldn't, but people do.
4: Probably less confident, yeah, just because you, again, don't trust what you're seeing in the news and people, that, if they, whether they're believing the right thing or the wrong thing, you're just not sure, yeah.
0: ورغم تسريع سن قوانين تلزم بالإفصاح عن المحتوى المولد رقميا لمكافحة التضليل، إلا أن خبراء يقللون من فاعليتها لعجزها عن كشف الأجيال الجديدة والمتطورة من الذكاء الاصطناعي، لتبقى مساعي الحد من التزييف رهن تعهدات كبرى شركات التكنولوجيا وآلياتها العملية لتوجيه المستخدم للمصادر الرسمية. وتتحول بذلك العملية الانتخابية من اختبار ليس فقط لميول الناخب الحزبية، بل لوعيه وقدرته على التمييز بين المحتوى الحقيقي والمحتوى المصمم خوارزميا للتأثير عليه. من واشنطن ينضم إلينا مراسل عربية بيير غانم. بيير، أهلا بك. هل حسم طريقة التعاطي مع ملف الذكاء الاصطناعي قبل، يعني أو كيف ممكن أن يحسم قبل الانتخابات بما أن الجمهوريين يحبذونه والديمقراطيون يتحفظون عليه؟
5: نحن لأننا في وسط حملة انتخابية، هذا أحد المواضيع المطروحة، ونحن نتحدث فقط عن مخاطر ولا نتحدث عن خطر حقيقي أو تهديد مباشر. ليس هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكية بهذا الشأن، إنما على الحملات الانتخابية أن تتصدى لهذه المشاكل في كل مرة يظهر فيها شيء من هذا النوع.
0: طيب بيير، يعني ماذا عن الردود الفعل الشعبية، الناس بشكل عام ماذا يحبذون؟
5: الناس يبدون وكأنهم منجذبين جدا إلى ما يرونه، وفي بعض الأحيان يرون بعض الأشياء التي تكون بالنسبة لهم مفاجئة. الرئيس الأمريكي اعتمد كثيرا على الذكاء الاصطناعي لتصوير نفسه على أنه بطل أو أنه يحتل مضيق هرمز أو أنه يدمر القوات المعادية وأشياء مثل ذلك. بدون شك أن الذكاء الاصطناعي له نوع من دور إيجابي. المشكلة التي من الممكن أن تكون مطروحة، ونحن لم نرى أي سيناريو حتى الآن وقد وصل إلى الناخب الأمريكي، هو أن تستعمل حملة انتخابية شيء من الذكاء الاصطناعي وتضعه أمام الناخبين في ولاية ما، وبالتالي يصبح الاتهام للمنافس الآخر وكأنه حقيقي في عقول

0: الناخبين لنقل في ولاية مثل كاليفورنيا أو في ولاية مثل فيرجينيا. وبالتالي التحدث عن هذه المخاطر هو نوع من جذب الانتباه للناخب الأمريكي ليكون يقظا. ولكن حتى الآن نحن لم نرى شيئا ملموسا يهدد الحملة الانتخابية لأي من الناخبين.
1: شكرا لك مراسل عربية بيير غانم، كنت معنا من واشنطن. والآن إلى الأخبار الرياضية مع ليليان. أهلا ليليان.
2: شكرا كريستيان. أهلا بكم. أنهى فريق الاتحاد السعودي مواجهته أمام مضيفه الشمال القطري بالتعادل بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الأولى من مجموعة الغرب لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. تقدم أصحاب الأرض عبر جزائري بغداد بنجاح، وحاول الاتحاد تعديل النتيجة حتى نجح لاعبه الجديد الهولندي جورجي فينالدوم بإدراك التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة ليحصد كل فريق نقطة في مستهل مشواره في المسابقة. في مباراة أخرى ضمن البطولة نفسها تعادل الأهلي السعودي أمام ضيفه بختكر الأوزبكي بهدف لمثله على ملعب الإنماء في جدة. جاء هدف الفريق الأوزبكي عبر فلاماريون فيليو، فيما عادل الأهلي النتيجة عبر مهاجمه فراس البريكان ليضع كل فريق نقطة في رصيده في افتتاح مشواره في البطولة. ونجح القادسية في الفوز على ضيفه الوصل بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة. أيضا سجل المكسيكي جوليان كينونيس الهدف الأول، وأضاف الإيطالي ماريو ريتيغي الهدف الثاني، فيما سجل الوصل هدفه عبر لاعبه لياندرو ليت. نجح القادسية في خطف النقاط الثلاث في افتتاح مشواره في البطولة. ويفتتح الهلال مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة الليلة بمواجهة ضيفه الغرفة القطري في الرياض. الهلال يسعى لتحقيق بداية مثالية، وهو الذي يتصدر الدوري المحلي بفارق نقطة عن أقرب منافسيه الاتحاد، ويدخل مواجهة الغرفة بعد فوز كبير على مضيف التعاون بسداسية نظيفة. في المقابل لم يحقق الغرافة نتائج جيدة في الدوري القطري، حيث يحتل المركز التاسع بأربع نقاط من أربع مباريات. وتشهد الجولة الأولى أيضا مواجهة قوية تجمع العين الإماراتي وضيفه النصر السعودي. الفريقان يعودان للمشاركة في البطولة القارية الأولى على مستوى القارة بعدما غابا عن النسخة الماضية. ورغم البداية الرائعة للنصر في الدوري المحلي، إلا أن نتائجه تراجعت في آخر ثلاث مباريات، لم يحقق خلالها سوى أربع نقاط فتراجع إلى المركز الثالث. أما العين فيأتي كذلك من تعادل أمام الوصل لتتوقف سلسلة انتصاراته في الدوري. اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة الإسباني لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2029 مفضلا إياه على ملعب ويمبلي، فيما أكدت اللجنة التنفيذية لويفا إن نهائي دوري أبطال لعام 28 سيعود إلى ملعب بايرن ميونخ، وذلك بعد ثلاث سنوات فقط من استضافة المدينة لنهائي نسخة 25. كما وافقت اللجنة في اجتماعها بمدينة سالونيك على إجراء تغييرات في نظام الصعود والهبوط لدور الأمم الأوروبية النسخة الحالية، بما يسمح بالانتقال التدريجي إلى النموذج الجديد. حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا على ضيف أودينيزي بخمسة أهداف لثلاثة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي. تقدم أودينيزي في الدقيقة التاسعة عن طريق جيمس أباتكوا، ثم أضاف زميله يورغن أكليكامب الهدف الثاني في الدقيقة السادسة عشرة. لكن إنتر قلص الفارق في الدقيقة السادسة والعشرين عبر كارلوس أوغوستو، وبعد ذلك بتسع دقائق عادل له نيكولو باريلا النتيجة. وفي الدقيقة السابعة والخمسين تقدم إنتر للمرة الأولى في المباراة عن طريق ماركوس تورام، ثم أضاف فرانشيسكو إسبوزيتو الهدف الرابع في الدقيقة السابعة والستين، واختتم المهاجم العاجي يوان بوني خماسية إنتر في الدقيقة التاسعة والسبعين، فيما سجل إدريسا جوي الهدف لأودينيزي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. روما المتصدر كان حقق فوزا هاما على مضيفه تورينو بهدفين من دون مقابل في الجولة ذاتها. سجل

0: دونيل مالين هدف التقدم لصالح روما في الدقيقة 40 قبل أن يضيف نيكولو ييسيلي الهدف الثاني في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع، ليواصل فريق العاصمة انطلاقته القوية ويعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة. وفاز كومو على بارما بهدفين مقابل هدف على ملعب جوزيبي سينيغاليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة. افتتح كومو التسجيل في الدقيقة 23 عبر جاكوبو رامون، ثم أضاف زميله كايكي برونو الثاني في الدقيقة 83، لكن ديفيد روميرو تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للقاء. في انجلترا يسعى ليفربول الى استعاده توازنه عندما يستضيف توتنهام هوتسبير في الدور الثالث لكاس رابطه المحترفين كاراباو على ملعب انفيلد. يامل ليفربول استغلال عاملي الارض والجمهور وخبرته الكبيره في البطوله، بينما يبحث توتنهام عن بدايه جديده بعد انطلاقه مخيبه جعلته تحت ضغط مبكر. يخوض ليفربول المباراه بعد تعادله السلبي امام فولهام السبت في مباراه ظهر خلالها الفريق بصورة باهتة هجوميا. في مباراة أخرى بالدوري نفسه يحل أرسنال ضيفا على إبسويتش تاون على ملعب بورتمان رود. يسعى أرسنال لمواصلة بدايته المثالية، لكنه أيضا يريد فك عقدة هذه البطولة حيث لم يتوج بها منذ عام 93. خسر المباراة النهائية 4 مرات منذ ذلك الحين، كان آخرها الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي. لكن أرتيتا يدخل اللقاء وهو في أفضل حالاته بعدما حقق 6 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم في جميع المسابقات، كان آخرها الفوز على ساندرلاند بهدفين. يحل ريال مدريد ضيفا على إلتشي في المرحلة 6 من الدوري الإسباني الليلة. يحتل أبناء مورينيو المركز الثاني ب 12 نقطة متأخرين بفارق 3 نقاط عن المتصدر برشلونة. من جهته جمع إلتشي نقطتين فقط من مبارياته الخمس الأولى ليقبع في المركز قبل الأخير، يبقى مهددا بالهبوط. يواجه ريال فريقا غابت عنه الانتصارات عليه منذ مارس 78. نهاية موجز الرياضة، شكرا لمتابعتكم، أعود إليك كريستيان.
1: شكرا ليليان.
0: شكرا.
1: الخامسة انتهت لهذا المساء، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: فمنا أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
3: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
1: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
4: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
1: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
5: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
6: ما يقارب 30,000 أسير،
1: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
7: جاءوا تسموا من الضرب والتعذيب.
8: لهسه ما في حدا عنه.
9: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
8: إن شاء الله، يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
1: جنائز بلا نعوش، السبت 9:30 على شاشة العربية.
0: أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
10: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
11: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
12: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
13: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
12: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ عالمنا مزدحم بالأخبار،
14: إذن معارك بتأثير عالمي،
12: منها ما يعكر صفو يومك
15: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
12: ومنها ما يجعلك تبتسم.
16: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
12: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
17: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا ساردة.
12: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7:00 مساء.
0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
18: موافقة المجلس بالأغلبية،
0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
19: سأعود لهذه النقطة،
20: لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها؟

0: المتحاربون،
1: ليس فقط في اسرائيل، انا هنا
0: المتخالفون،
1: امرئها اسرائيل دوله امبرياليه،
0: المتحاورون.
2: نخرج من لبنان الا اذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربيه اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الاحد الى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
4: الجيش الإسرائيلي ان إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أنا كفيلة، أنا كفيلة، أكفيلة الكاميرا خلاص.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: ولي العهد السعودي والرئيس المصري يعقدان اجتماعا ثنائيا وبيان مصري يؤكد التوافق على أمن الملاحة في هرمز وباب المندب. القوات المسلحة اليمنية تقصف تجمعات ومواقع لميليشيا الحوثي في جنوب مأرب وتعز. قبل قليل المستشار الألماني يقول لا يجب جعل الملاحة في البحر الأحمر رهينة بيد الحوثيين. رئيس وزراء العراق يقول نحن بعيدون عن دعم أي سياسة عدوانية بالمنطقة، ويضيف مبيعاتنا النفطية تأثرت كثيرا بالوضع في مضيق هرمز. ترامب والرئيس الصيني سيناقشان ملف إيران خلال قمة العشرين وفقا لوزير الخزانة الأمريكي. الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على منصات إطلاق صواريخ لحزب الله بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. ضمن ملفات حلقة هذا اليوم، توافق مصري سعودي على أمن الملاحة في هرمز وباب المندب. التحالف يتعهد برد حازم على اعتداءات ميليشيا الحوثي للمناطق والأعيان المدنية السعودية. هرمز تحت النار وشروط التفاوض بين واشنطن وطهران تتصادم، فماذا بعد؟ السندات ترتفع والديزل يحطم الأرقام، هل يدخل الفيدرالي مأزق التضخم من جديد؟
0: ماذا بعد؟
1: أهلا بكم متابعينا. أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقدا في القاهرة اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل جلسة مباحثات موسعة. وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس أكد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن أمن السعودية ودول الخليج هو

0: وجزء من الأمن القومي المصري، وأن مصر ترفض وتدين إدانة كاملة أي اعتداءات تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها، وتؤيد إجراءاتها للدفاع عن أمنها. ووفقا للبيان، فإن هناك توافقا مصريا سعوديا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، كما تم التوافق على المزيد من التضامن والتنسيق في الظروف الراهنة، مع التشديد على التفاهم المطلق بأن مصلحة البلدين وأهدافهما واحدة. وأكدت الرئاسة المصرية تطابق الموقفين المصري والسعودي إزاء القضية الفلسطينية وغزة، واستمرار دعم أمن واستقرار السودان، ورفض مساواة الجيش السوداني بأي ميليشيات أو كيانات موازية غير شرعية. ينضم إلينا متابعينا من القاهرة الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن الإقليمي والدولي. أهلا بك معنا. كما تابعنا قبل قليل توافق مصري سعودي على أمن الملاحة في هرمز وباب المندب. بداية، الرسالة الإقليمية التي يحملها هذا الموقف وهذا التوافق أيضا في هذا التوقيت.
1: أولا تحياتي لحضرتك والسادة المستمعين. يعني أرى أن هذه الزيارة تتجاوز الحدود البروتوكولية، وهي تتحرك في إطار دلالة التوقيت التي نراها وتعقد الموقف في منطقة الشرق الأوسط وحرب الممرات والمضايق التي نراها والتهديدات التي تواجه البحر الأحمر في هذا السياق. هي رسالة من الدول الوازنة والأهم في المنطقة لتقود موقف عربي مشترك، ويكون هناك محفزات لدول أخرى تنضم لهذا التحرك. أعتقد تكثيف التنسيق والتشاور في هذا التوقيت الحرج يؤكد أن هناك اتجاه تضامني، وأن هناك اتجاه تشاركي للدولتين في ضرورة خفض التصعيد والتعامل مع التهديد الحوثي والتهديد الإيراني بشكل عام، وتداعيات حرب إيران والولايات المتحدة الأمريكية بما يتناسب مع إنهاء هذه الحلقة الصراعية بما ينعكس على الوضع في
0: المنطقة. ويظل السؤال المهم دكتور أحمد، يعني ما بعد هذا التنسيق الذي أشرت إليه قبل قليل، يعني كيف سيتم ترجمة هذا التنسيق بين البلدين على أرض الواقع والأدوات العملية المتاحة لتحقيق ذلك؟ يعني
1: أولا، يعني حتى نكون أكثر موضوعية، الدولتين لا تريد توسعة الصراع، ودول رشيدة في تحركاتها وتتحرك طبقا للمعطيات المتاحة. فسيكون من وجهة نظري في إطار آلية التشاور التي المستمرة التي تم الإعلان عنها، سيكون هناك تحركات.
0: لكن الآن المنطقة في ظل اعتداء، خاصة ما يحدث الآن في باب المندب، وكذلك أيضا التحركات الحوثية أيضا.
1: صحيح، يعني أعتقد أن سيكون هناك جهود مكثفة لمحاولة خفض التصعيد والتعامل مع هذا المشهد في إطار سياسي في المقام الأول، كخطوة مبدئية يتم قياسها والتحرك إلى يعني مسارات أخرى. نفس التوقيت أعتقد أن هناك دور مصري في هذا السياق، من الممكن أن يأخذ دور وساطة أو دور تحرك معين لإيران والولايات المتحدة الأمريكية لفرض واقع آخر مع دول الوساطة الموجودة في المنطقة، مع دول الخليج أيضا التي دخلت في دائرة الصراع دون أن ترغب في ذلك وتحملت فاتورة باهظة في هذا السياق وتواجه تهديدات حقيقية ومباشرة. فهذا الإطار
0: طيب، هذه التهديدات الحقيقية والمباشرة، وبالتالي يعني وكأن الآن باب المندب أيضا والبحر الأحمر يمثلان المجال الأكثر واقعية أيضا لتحرك مصري مباشر، ربما أيضا بحكم الارتباط أيضا بأمن قناة السويس يعني في ذات التوقيت.
1: هناك تواصل مشترك ما بين المملكة العربية السعودية ومصر في إطار استراتيجي واسع، وأيضا في مستوى التهديدات. يعني هناك تهديد للبحر الأحمر وعسكرته بهذا الشكل وتولد الصراعات وحالة الاضطراب، أيضا أمن الملاحة البحرية، هذا القسم مشترك مهم، أيضا حركة التجارة العالمية التي تتحرك من هذا الشريان الرئيسي الذي يتجاوز المرور فيه من 12-13% من التجارة العالمية وتأثر قناة السويس، وأيضا أمن الدول المتشاطئة خاصة المرتبطة بالقرن الأفريقي وغيرها، وأيضا مواجهة العدائيات الإسرائيلية التي تحاول فرض واقع في هذا الشريان الرئيسي وأثيوبيا وغيرها والأمن المائي. هذه الأمور كلها قواسم مشتركة بتفرض التحرك في إطار

0: التنسيق الوثيق في هذه المرحلة وتكثيفه والتحرك فيه بالتدريج لأقصى مدى وتوظيف كل الآليات من الدولتين للتحرك في هذا السياق.
1: أقصى مدى، عندما تقول أقصى مدى ماذا تقصد؟ يعني إلى أين هذا المدى الأقصى؟
0: يا سيدي، إعادة الأمل وعاصفة الحزم وإعادة الأمل. الدولة المصرية تشارك مع التحالف ضد الحوثيين منذ تقريبا 2014 يعني على ما أتذكر، وحتى الآن هناك قوات وهناك تحركات وهناك يعني وصولا إلى التحرك العسكري. إذا توفرت كل الأدوات أو أغلقت كل سبل التنسيق، أمن الخليج هو جزء من الأمن العربي، وأمن الخليج هو من أهم الدوائر الحيوية للأمن القومي المصري، ولطالما تم التأكيد على ذلك بداية من التحرك الدبلوماسي وصولا إلى أقصى مدى وهو التحرك العسكري. إذا تمت، لأن هناك تهديدات مشتركة، هناك تهديدات للخليج، هناك توافق على ضرورة التعامل مع هذا المشهد بواقعية وبحسم بشكل كامل.
1: نعم، من القاهرة الدكتور أحمد الشحات، أستاذ العلوم السياسية والمختص في الأمن الإقليمي والدولي، تحياتي لك، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. ماذا بعد؟

أدان مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أدان بأشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة. وأكد مجلس الوزراء السعودي أن أمن المملكة وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس. قبل ذلك قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن لواء الركن تركي المالكي قال إن الميليشيا الحوثية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ الباليستية والمسيرات. وأكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل ومركبتين. شدد اللواء المالكي أن قيادة التحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات، كما أكد أن قيادة التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيات الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف.

0: انضم إلينا الآن متابعينا المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أهلا بك وتحياتي لك. كما تابعنا قبل قليل، مجلس الوزراء السعودي شدد على أن أمن المملكة وسلامة أراضيها هو مبدأ الراسخ لا يقبل المساس. نتحدث بداية عن هذه الصياغة وكذلك وضوح هذه الصياغة وإلى ماذا تمهد.
1: أستاذ عصام، السعودية تلتزم بميثاق الأمم المتحدة، أو ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 تسمح لأي دولة بحماية سيادتها وحماية مصالحها والقيام بما يلزم للدفاع عن السيادة وعن المصالح. السعودية أيضا ترسل رسالة واضحة ليس فقط للطرف الحوثي ولكن لكل طرف يريد عدم الاستقرار، أن السعودية قادرة على الردع، ولكن نعم في نفس الوقت الباب الحل السياسي مفتوح، ولكن أيضا استمرار هذه الممارسات من قبل الحوثي. السعودية تقدم الشواهد والقرائن والإثباتات للرأي العام الدولي، حتى عندما تقدم على ما تراه مناسبا في لحظة معينة قد سبق وأن قدمت كل الحجج والبراهين والشواهد إن ما حدث كان اعتداء على سيادة السعودية،
0: وخاصة ما يحدث الآن.

0: يعني أستاذ منيف، نحن نتحدث الآن عن لجوء الميليشيا الحوثية إلى استهداف المدن وأيضا التجمعات السكانية، وبالتالي هذا
1: والأعيال المدنية، وبالتالي السعودية تقدم، لاحظ أستاذ عصام، من فترة السعودية

0: الامم المتحده، ولكن ايضا السعوديه ترفض اي ممارسات لاي ميليشيات، وايضا ترى انه باب المندب هو مضيق دولي، حريه الملاحه واجب ليس فقط واجب اقليمي، هو واجب دولي كما يسمى جلوبال بابليك جود. فالسعوديه ترسل رساله للجميع انها اذا نفذ صبرها يكون الرد بلا شك انه سيكون رد شديد ولكن في التوقيت المناسب.
1: طيب يعني ممارسات الميليشيا الحوثي وايضا اعتداءاتها كذلك في البحر الاحمر، وتابعنا ايضا التصريحات الامريكيه سابقا فيما يتعلق بهذا الامر، وبالتالي المسؤوليه يعني المطلوبه دوليا تجاه الميليشيا وتجاه ايضا الجهات التي تمد الحوثيين بالتقنيات وايضا المكونات الصاروخيه. يعني
0: استاذ عصام خلنا نذكر حادثه تاريخيه.
1: طيب.
0: لانه في لبس بالاعلام الاقليمي والاعلام الدولي وايضا لبس ما اصدرته ما نشرته اكسيوس.
1: طيب.
0: في 2021 وعلينا ان نتوقف ما حدث 2021، كان بايدن يدخل المكتب البيضاوي متكئا على مقولة سأجعل السعودية دولة منبوذة، وكان مارتن غريفيث المندوب الأممي السابق يذهب إلى طهران للوصول إلى حل سياسي، فرفض طهران ورفض الحوثي. في مارس 2021 السعودية قدمت مبادرة السلام السعودية ورفضتها، رفضها الحوثي، وإيران أصدرت بيان رسمي برفضها مبادرة السلام السعودية، وكانت كل الأجواء وكانت كل الظروف تقول أنه الحوثي ومعه الحرس الثوري وكتائب حزب الله العراقي وحزب الله اللبناني سيقومون بمعركة مارس التي ستقلب الطاولة في المعادلة السياسية. ماذا حدث؟ ذهبنا جميعا إلى معركة مارب الشرعية بدعم من التحالف العربي، خسرت الحوثي ومعه القوى الأخرى، خسروا معركة مارب لأول مرة منذ مارس 2015. كان مسؤول حوثيا يصرح لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس بأنه قتل 14700 من الحوثيين بينما الرقم 30000، وتغيرت المعادلة وذهب الحوثي إلى هدنة أبريل 2022، وأيضا طهران ذهبت إلى اتفاق بالجيت مارس 2023. بمعنى أن السعودية تمتلك كل الأدوات وكل القوى للوصول إلى دفع الحوثي ومن خلفه إيران إلى طاولة التفاوض عبر الميدان وليس عبر الخطابات أو التصريحات كما حدث في نوفمبر 2021 بعد معركة مارب.
1: نعم، تحياتي لك، شكرا على المداخلة معنا المحلل السياسي منيف عماش الحربي، شكرا جزيلا. ماذا بعد؟

0: نتواصل معكم متابعينا كما أشرنا قبل قليل لموضوع التوافق المصري السعودي على أمن الملاحة في هرمز وباب المندب. تنضم إلينا من القاهرة مديرة مكتب العربية في مصر رندا أبو العزم. رندا أهلا بك معنا. يعني الملفات التي حضرت في جلسة المباحثات الموسعة، وعلى ماذا تركزت تلك المباحثات؟ التفاصيل يعني كاملة تجمليها أنت الآن، تفضلي.
1: أولا هي زيارة مهمة جدا، استغرقت عدة ساعات ولكنها تأتي بتحمل في طياتها الكثير جدا من الملفات والملفات الحساسة في وقت شديد الحساسية والصعوبة بتواجهه الدول العربية، سواء المملكة العربية السعودية، الدول الشقيقة وأيضا مصر. ولكن هنا يعني بدأت هذه الزيارة بمباحثات ثنائية، ثلاثها مباحثات موسعة ثم مأدبة غداء، ولكنها كانت يعني زيارة دسمة جدا لما تحمله من سواء من مباحثات أو حتى من ما تم الاتفاق عليه. كان هناك بيان لرئاسة الجمهورية أوضح نقاط عريضة نستطيع أن نوجزها في أنه هناك

0: حرص كبير جدا من مصر على المملكة العربية السعودية، وأن المساس بالأمن القومي السعودي هو خط أحمر بالنسبة لمصر، وأيضا أن الأمن القومي المصري هو أمن قومي للمملكة العربية السعودية ولكافة الدول العربية. أيضا ضرورة التنسيق ومواصلة تكثيف التنسيق حول المواقف التي تطرأ بصورة مستمرة في هذه الفترة الحالية. النقطة المهمة الأخرى هو التوافق المصري السعودي حول عدد من القضايا الإقليمية، وجدنا على رأس هذه الملفات وأمن البحر الأحمر. أمن البحر الأحمر، وأيضا كان هناك تصريح سابق لوزير الخارجية المصري في 11 سبتمبر ذكر فيه أن مصر لن تقبل بتكرار سيناريو مضيق هرمز، بمعنى أنه مصر لن تقبل بأن تتحكم ميليشيات أو أزرع إيرانية من الحوثي في إغلاق البحر الأحمر، في إغلاق باب المندب. تعلم أن مصر خسرت أكثر من 11 مليار دولار حتى الآن منذ أكتوبر 7 أكتوبر في 2023.
1: إذن هذا التحرك له تأثير وخطر على مصر وعلى الدول المشاطية وعلى العالم ككل يعني.
0: بالضبط. وبالتالي المصلحة واحدة سواء لمصر والسعودية في الحفاظ على خطوط حمراء لا يتم تجاوزها بأي حال من الأحوال. أيضا كان هناك حديث حول قضايا إقليمية، كان هناك تطابق، ونحن نعلم أن هناك تطابق بين مصر والمملكة العربية السعودية في ملف الفلسطيني، في الملف السوداني، أيضا في رفض مساواة الجيش بأي ميليشيات أو كيانات موازية، وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي السودان لأنها تشكل أيضا أمن قومي ليس فقط لمصر ولكن للدول العربية. ربما هناك العديد من الزملاء يسألون عن الآليات.
1: لا صحيح، وكانت هناك أي خطوات عملية
0: هذه الآليات وبيتم التوافق حوله سواء بتنسيق استخباراتي أو عسكري لا يتم الإعلان عنه في بيانات، ولكنه يتم التوافق حوله واتخاذ خطوات لا يتم الإعلان عنها، ولكن الخطوط العريضة بتوضح الموقف المصري والسعودي المرتبط ببعض وارتباط أيضا شديد بين الأمن القومي للدولتين، وبالتالي أي آليات ستخدم أو ستخدم ستخدم الأمن القومي للدولتين الذي يرتبط بعضه ببعض بصورة كبيرة جدا.
1: نعم، شكرا رندا أبو العزم مديرة مكتب العربية في القاهرة، تحياتي. شكرا
0: شكرا شكرا. ماذا بعد؟

0: أبلغت هيئة بحرية بريطانية عن حادث جديد في مضيق هرمز، حيث تعرضت سفينة لمقذوف أثناء عبورها المضيق ما أدى لاشتعال النيران فيها. وبعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تود التفاوض والتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي في منشور على حسابه في إكس سعي طهران لإجراء مفاوضات دون تحقيق المطالب الإيرانية. ودعا رضائي إلى عدم الانشغال بالإشارات التي وصفها بالمتناقضة التي يرسلها الرئيس الأمريكي، قائلا إن المعادلات المرتبطة بالنفط والمضائق تغيرت وفق تعبيره. وفيما يتعلق بالعقوبات، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن العقوبات المفروضة أخيرا على بلاده تختلف عن العقوبات السابقة، متهما من وصفهم بأعداء إيران بالسعي إلى زيادة الانقسامات الداخلية لإجبار طهران على الاستسلام.
1: يعني أثر العقوبات الحالية يختلف عن العقوبات السابقة، ورضوا علينا حربا ويواصلون تشديد العقوبات يوما بعد يوم، كما أنهم يسعون من الداخل إلى زيادة الخلافات والانقسامات لإجبارنا على الاستسلام.
2: كليام كالانجار رفتيم با برنامه بودجه كي باید این کارو بکنه ردیف مشخص بذاره.
0: استمعنا إلى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان تحدث عن العقوبات، وأن العقوبات المفروضة على بلاده خاصة الأخيرة هي تختلف عن العقوبات السابقة.

0: المعروف متابعينا بأن إيران دخلت الحرب وهي تحمل إرثا من العقوبات يمتد نحو 5 عقود، وأضافت الولايات المتحدة إليه حملة مكثفة خلال الأشهر 18 الأخيرة. المواجهة الاقتصادية الأمريكية مع إيران بدأت بعد أزمة الرهائن عام 1979، حيث جمدت الولايات المتحدة الأصول الإيرانية لديها. الرئيس الأمريكي بيل كلينتون فرض عام 1995 قيودا على تطوير الموارد النفطية الإيرانية، ثم أقر قانون العقوبات على إيران عام 1996. ومنذ 2006 تبنى مجلس الأمن سلسلة قرارات ضد طهران، وبين 2010 و2012 أصبحت العقوبات أشد تأثيرا مع استهداف المصارف وقطاع النفط والبتروكيماويات. كما أشرنا قبل قليل متابعينا، وبعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تودت التفاوض والتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي في منشور له على حسابه في إكس سعي طهران لإجراء مفاوضات دون تحقيق المطالب الإيرانية. ينضم إلينا متابعينا الآن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر. أهلا بك. يعني طهران تقول لا محادثات قبل تلبية مطالبها، وبالتالي ما المطالب تلك التي يتم التحدث عنها؟ يعني ما المقصود بها تحديدا الآن؟
1: تحية طيبة لك ولمستمعيك ومشاهديك الكرام أستاذ عصام. الواقع يعني نحن نتذكر بأن مذكرة التفاهم نصت على 6 شروط، والحرس الثوري متمسك بهذه الشروط، وهي رفع الحصار وكذلك الإفراج عن الأموال الإيرانية وترحيل الملف النووي إلى بعد المفاوضات، إضافة إلى بعض رفع العقوبات وما شابه ذلك. هنالك 6 مطالب يصر عليها الحرس الثوري وضمنها بمذكرة التفاهم، والآن الإصرار هو على العودة إلى تلك الشروط التي فيما يبدو
0: تصريحات كل مرة والثانية يتم العزف على تلك المذكرة، على الرغم من أن التصريحات الأمريكية لا تتحدث عن تلك المذكرة أو العودة إليها من جديد إطلاقا. يعني
1: بالفعل يعني الولايات المتحدة فيما يبدو بأنها تتحدث عن إمكانية للعودة إلى المفاوضات بالشروط الأمريكية، بل وحتى الصحافة الأمريكية خلال الأسابيع الماضية كتبت بأن الولايات المتحدة إذا ما أرادت العودة إلى مذكرة التفاهم سوف تعود وتضمن الملف النووي بشكل أوضح، لأن مذكرة التفاهم السابقة رحلت الملف إلى مرحلة ثانية، بمعنى مذكرة التفاهم كانت من مرحلتين. صحيح. لكنما الآن فيما يبدو بأن التحقق من البرنامج النووي سيكون بالمرحلة الأولى، إضافة إلى ذلك لتضمين ملف الميليشيات التابعة إلى إيران. نعم. وكذلك الصواريخ، مصير الصواريخ سيكون ضمن هذه المحادثات وهذه خطوط حمراء لا يريد الجانب.
0: وحتى البند الخامس يعني البند الخامس كان لدي يعني كان لدى المفهوم معين لدى الجانب الإيراني ومفهوم أيضا آخر لدى الجانب الأمريكي. طيب الآن عندما ينفي محسن رضائي مسألة المحادثات هذه، يعني هل ترفض إيران التفاوض فعلا أم لا؟ هي ترفض الدخول إليه من دون ثمن، تريد الثمن ربما؟
1: بالفعل يعني هي تريد الثمن، لكن الثمن بمواصفات معينة، الثمن أن يكون فوري، الثمن الذي يكون فوري أولا
0: بمعنى العقوبات أو الحصار، إنهاء الحصار مثلا.
1: بالفعل. والنقطة الثانية أن هذه المصطلح المستخدم في إيران هو المكاسب الفورية. أما إضافة إلى المكاسب الفورية هنالك نقطة ثانية، وهي ترحيل التوافق على الملف النووي يكون بالمرحلة الثانية. لماذا؟ لأن الجانب الإيراني يعتقد أن هذه المكاسب الفورية قد تكون ملقمة، بمعنى أن الولايات المتحدة تريد أن تفهم ما هو مصير الملف النووي، وإذا وصلت إلى هذه النتيجة بأن تم القضاء على هذا الملف فلا معنى إذن إلى المفاوضات، وهذا ما يسبب بأنها تمضي إلى أسقاط النظام. لذلك الغموض النووي أيضا إحدى النقاط التي يصر عليها الجانب الإيراني، وبالتالي هو يرحل

0: أي اتفاق يجب أن يكون بمرحلتين، مرحلة ينص على أن عمليا إيران تحصل على مكاسب فورية. والنقطة الثانية هي أن يرحل الملف النووي إلى مرحلة ثانية حتى لا تكون هنالك بين غوصين خديعة أمريكية.
1: لكن هل هي الآن في وضع يسمح لها بذلك، بأن تفرض ذلك الأمر؟ هي الآن اقتصاد يخترق، هناك إشكاليات كثيرة جدا، هناك الحديث عن انقسامات داخلية أيضا.
0: بالفعل كل هذه الأمور صحيحة، لكنما هذا ضمن الاستنزاف المتبادل، بمعنى اليوم التقرير الذي صدر بالأمس من قبل المفتش العام للبنتاغون قال بوضوح بأن الولايات المتحدة أيضا استنزفت الكثير من ترساناتها العسكرية وأموال أكثر من 33 مليار دولار، بل بشكل غير مباشر قد تصل تكلفة هذه الحرب خلال الأشهر السبعة الماضية إلى 80 أو 100 مليار دولار. وهذا يدل على شيء، يدل بأن عملية الاستنزاف ليست بطرف واحد، وإنما استنزاف بطرفين، استنزاف متبادل إيراني للولايات المتحدة وكذلك الولايات المتحدة للجانب الإيراني. وبالتالي هذا ما يجعل الجانب الإيراني أن يصر على مطالبه حتى الانتخابات النصفية، لأنه يبحث عن مفعول سياسي إلى مثل هذا الإصرار.
1: نعم سيد عارف، يعني حديث بزشكيان أيضا الذي استمعنا إليها أيضا عن اختلاف هذه العقوبات الجديدة، تحدث عن أنه هذه هناك اختلاف بالعقوبات الجديدة عن الماضية. هل هذا يعني ولو ضمنيا باعتراف بأن الضغط الأمريكي بات أكثر إيلاما أو أكثر ربما أيضا تأثيرا؟
0: يعني أنا أعتقد بأن لا حاجة للحديث بأن السياسات الأمريكية التي الآن تنتهجها إدارة رئيس ترامب أثرت بشكل مباشر. لذلك إذا قال رئيس ترامب أو رئيس بزشكيان أم لم يقل هذه العقوبات أثرت ومختلفة، فهو واضح للعيان بأن هذه السياسات مختلفة بأسلوبها وبدرجتها وبالإطار العام، بمعنى أن هنالك الآن بات يكون عملية تجاوب دولي لمثل هذه العقوبات، وهذه النقطة التي لم تكن بالمرات السابقة.
1: هناك أيضا إصرار أمريكي عليها وتعويل كبير عليها هذه المرة أيضا.
0: نعم أنا أعتقد بأن هنالك إصرار، لكنما الخشية، كل الخشية بأن الولايات المتحدة والرئيس ترامب عودنا بأنه يتبع أنصاف مشاريع وليس مشاريع كاملة. هو تحدث عن مشروع الحرية وتراجع عنه، والآن بحديث عن أن إمكانية العودة إلى المفاوضات قد يكون نحن أمام نصف مشروع آخر في غائمة مشاريعه التي نفذها على الجانب الإيراني.
1: لأن هو يتحدث أيضا عن أن إيران تريد اتفاق، وبالتالي هذا أيضا كان يعني
0: بالفعل يعني قد يكون أن هذا الأمر هو إشارة أن قد يكون الرئيس ترامب يريد أن يتراجع على الأقل جزئيا وقبل الانتخابات إلى فتح الباب أمام مفاوضات مثل هذه المفاوضات، بإمكانها أن تجعل التجاوب الدولي مع الولايات المتحدة يكون ضعيف جدا من قبل الدول الثالثة. لماذا؟ لأنها تطرح ببساطة كيف نذهب مع رئيس يريدنا أن نعادي الجانب الإيراني، ثم هو ما يلبث أن يتراجع من قراراته. كيف نستطيع أن نستمر ونعادي الجانب الإيراني ونحن طرف ثالث لسنا مستفيدين من هذا الأمر؟ هذه الأنصاف المشاريع هي التي تجعل ربما السياسة الأمريكية فيما يبدو بأنها لا تتبع منهج محدد معين، وهذا ما حذر منه حتى محسن رضاي، قال علينا أن لا نهتم كثيرا إلى الإشارات التي يرسلها لنا رئيس ترامب.
1: طيب شكرا لك الباحث المختص في الشأن الإيراني عارف نصر.
0: أهلا بك.
2: ماذا بعد؟

إلى التطورات في اليمن، حيث استهدف الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية بعدة غارات منصات إطلاق صواريخ وأجهزة رادار واتصالات عسكرية للحوثيين شمال وغربي مأرب، كما استهدفت الغارات ثكنات وتجمعات للحوثيين في عدة مناطق شمال غربي مأرب.

القوات المسلحة اليمنية عززت انتشارها في المرتفعات الجبلية الحاكمة جنوب غربي مدينة تعز عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي في جبهة بني عمر. وكانت القوات قد استعادت السيطرة على مدرسة ومنطقة غيل بني عمر بعد تسلل ميليشيا الحوثي إليها، وتكتسب منطقة بني عمر أهمية استراتيجية لإشرافها على مواقع حوثية في مديرية الوازعية.

0: لمعرفة المزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسل العربية محمود الحميدي. أهلا بك محمود. يعني بداية قبل التعرف على التطورات الميدانية نود أن نرصد معك الوضع الإنساني ومآلاته حتى الساعة.
1: نعم، الوضع الإنساني في محافظة مأرب وفي كثير من المحافظات اليمنية وضع صعب، لأن الميليشيات الحوثية تحاول أن تهاجم التجمعات السكانية ومراكز النزوح. أيضا نتحدث عن موجة نزوح كبيرة جراء الأحداث الأخيرة في الساحل الغربي، آلاف الأسر نزحت في وضع صعب تحت النيران، وأيضا كانت هنالك قصص كثيرة من المعاناة والمآسي في الطرقات، عائلة كاملة على دراجة نارية، أشخاص ربما أسر كثيرة ترتجل الرحلة الطويلة بسبب عدم توفر وسائل النقل، نازحون هربوا بملابسهم التي عليهم، لم يحملوا شيء. كانت لحظات الهروب من هذه المناطق وتحت عمليات القصف لحظات مأساوية للكثير من الأسر. أيضا وصلوا إلى مناطق لا يوجد فيها شيء، لهذا المنظمات الإنسانية، الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في لحج وعدن وفي محافظة مأرب التي أتواجد فيها، يناشدون المنظمة الإنسانية بتوفير مخزون طوارئ عاجل. مركز الملك سلمان كان قد بادر بتوزيع مواد غذائية ومواد إيوائية لكثير من الأسر هنا في محافظة مأرب، تحديدا الذين تم استهدافهم من قبل الحوثيين في مخيم أزداس بمديرية رغوان، أو حتى بعض الأسر القادمة من محافظة الحديدة، حيث بلغت 40 أسرة وصلت إلى محافظة مأرب وقطعت أكثر من 1200 كيلومتر حتى الوصول إلى هنا. الوضع الإنساني ترتب على هذه الحرب، وأيضا ترتبت عليه مشكلات كبيرة، خصوصا توفير الإيواء، توفير الغذاء، توفير المكان المناسب للنزوح، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على السلطات المحلية ووحدة النازحين.
0: نعم، هذا هو الوضع الإنساني، والواضح أيضا من خلال ما أشرت إليه قتامة هذا الوضع حتى الساعة. ماذا بالجانب، على الجانب الميداني؟ كان هناك حديث عن غارات للقوات المسلحة اليمنية لمنصات إطلاق صواريخ وأجهزة رادار واتصالات عسكرية للحوثيين شمال وغربي مأرب. التفاصيل وما نتج أيضا من تلك الغارات يعني.
1: نعم، هذه الغارات تركزت خلال الساعات الماضية على جبل مرصد، وهو لأول مرة خلال هذا التصعيد الأخير يتم استهدافه. هذا الجبل فيه منصات لإطلاق الصواريخ البالستية، فيه أيضا فيه أيضا شبكات رادار للميليشيات الحوثية واتصالات عسكرية تم استهدافها من قبل الطيران التابع للقوات المسلحة. كان قبل ذلك قد تم استهداف المنصات وأيضا مخازن الصواريخ والأسلحة في جبل هيلان، وهو يوازي هذه السلسلة الجبلية التي تم استهدافها اليوم، وهي سلسلة جبال مرثد من الناحية الغربية لمحافظة مأرب. هنالك أيضا عملية استهداف لمخازن أسلحة في شعب الضيق في مديرية الجوبة، والتي تقع جنوب محافظة مأرب. هذه الاستهدافات الكثيرة من قبل الطيران الحربي اليمني، بالإضافة إلى أن هنالك استهداف أيضا للأفتكونات والتجمعات الحوثية في حمة الصيد وحمة الذياب، وهي مواقع تسيطر عليها الميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة. كما أن هنالك عمل عسكري ميداني للميليشيات الحوثية حاولت من خلاله أن تهجم إلى مواقع القوات الحكومية، وتحديدا في مديرية عريب جنوب محافظة مأرب، وتحديدا من جبهة أبلح من منطقة العبدية تم التصدي لهذا الهجوم، بالإضافة إلى هجوم آخر في نفس المديرية وتحديدا في عقب

0: بتملعها.
1: نعم، من مأرب مراسل العربية محمود الحميدي، شكرا جزيلا لك.
2: ماذا بعد؟
1: الأخبار التي تريد إلينا في هذه الأثناء متابعينا. الرئيس اللبناني يقول نرحب بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها بعد مغادرة اليونيفيل. في هذه الأثناء الدفاع الروسية تتحدث عن استهداف ناقلة، تقول الدفاع الروسية استهدفنا ناقلة أوكرانية في ميناء إزميل.

0: نتواصل معكم متابعينا الآن إلى المناقشات السوق، تداولة السوق السعودي لهذا اليوم في المؤشرات الاقتصادية. مؤشر السوق الرئيسية تاسي أنهى جلسة اليوم على تراجع بنسبة 0.9% ليغلق عند 10782 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو شهر ونصف بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4,600,000,000 ريال. وسجل المؤشر أعلى مستوى اليوم عند 10,878 نقطة، وأدنى مستوى عند 10,762 نقطة. تراجع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 25.52 ريالا، ومصرف الراجحي عند 66.20 ريالا، فيما أنهت أسهم الصناعات الكهربائية وأمانة للتأمين وطيران ناس وسلامة ومياهنا وساكو تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوحت ما بين 3 و5%. وهبط سهم أكوا وكابلات الرياض بنسبة 2%، فيما صعدت أسهم أرماح وأنابيب السعودية وأنابيب والعربي بنسب تراوحت بين 1 و3%. أسعار النفط، مزيج برنت اليوم المزيج على ارتفاع ب 1.61% ليصل إلى $107.38 للبرميل. المعادن اليوم تحديدا الذهب متابعينا على انخفاض ب0.21% تصل الأوقية الأونصة إلى $4,290. أما العملات الرقمية، البيتكوين تحديدا على انخفاض ب2.5%، البيتكوين وصل اليوم إلى $76,442.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: حذرت الصين من سباق تسلح في الفضاء، داعية الولايات المتحدة إلى وقف توسيع قدراتها العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي. جاء التحذير بعدما أكدت قوة الفضاء الأمريكية نشر أسلحة في المدار للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها مخصصة للسيطرة على الفضاء وحماية القوات الأمريكية من التهديدات المعادية من دون الكشف عن طبيعتها أو مواصفاتها. إذن هذا التحذير الصيني متابعينا جاء بعد إعلان قوة الفضاء الأمريكية أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة في المدار في أول تأكيد على امتلاكها قدرات قتالية هناك، موضحة أن هذه الأسلحة هي مخصصة لحماية القوات الأمريكية من التهديدات، ويمكن أيضا استخدامها لأغراض هجومية ودفاعية دون الكشف عن الطبيعة أو أيضا مواصفاتها.
1: ماذا بعد؟

تصريحات لزعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي، قال فيها نبحث حظر تصدير الديزل. وزير الخزانة الأمريكية قال نعمل على إنهاء التهديد الإيراني لا مجرد احتواء هذا التهديد.

0: ينطلق مساء اليوم الاجتماع الفيدرالي والذي يمتد حتى يوم الغد للبت بقرار الفائدة، وتسعر الأسواق بنسبة تتجاوز 90%، رفع المركز الفائدة ب 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75% إلى 4%. يراقب المتداولون أيضا تصريحات رئيس الفيدرالي إضافة إلى التوقعات الاقتصادية ومسار الفائدة من المركز للعام الجاري والأعوام القادمة. عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات سجلت مستويات لم تسجل منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، في انعكاس واضح لتزايد رهانات الأسواق على بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول. تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات حاجز 5.2%. تأتي هذه الضغوط مع استمرار التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، ما يعزز مخاوف المستثمرين من أن تظل السياسة النقدية مشددة وربما لفترة أطول مما كانت تتوقعه الأسواق. إذا مستمعينا، في قبل ساعات من بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ترسل أسواق السندات إشارة يصعب تجاهلها، فعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات سجل أعلى مستويات منذ يوليو 2007، أي منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية. ارتفاع يأتي وسط مخاوف من بقاء التضخم مرتفعا وصعود أسواق أسعار الطاقة وتزايد أعباء الدين الأمريكي. انضم الينا متابعينا المحلل الاقتصادي احمد الخطيب، اهلا بك معنا. يعني ماذا يعني وصول عائد العشر سنوات الى 5%، ولماذا يعد هذا المستوى مهم للاقتصاد يعني وليس للمستثمرين فقط؟
1: اهلا بك وبجميع المتابعين. طبعا المستوى مهم لانه يعني السندات تسعر دائما تكلفه الاقتراض على المدى البعيد، وبالتالي انه اللي كنا عم نشوفه بالفتره الماضيه انه انعكاس الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه بشكل عام على اسواق السندات، اللي هي يحاول المستثمرين دائما من خلالها يعني او محاول قراءه ما يريده المستثمرون من خلال على الاقتصاد بشكل عام. من جهه اخرى يعني لما عم نحكي على الفيدرالي حاليا انه مستوى المستهدف التضخم 2% ورفع الفائدة، نحن بمرحلة معينة ليست بعيدة كنا عم نتحدث انه امتى حيبدأ تخفيض اضافي بالفائدة، هلأ عم نحكي على رفع الفائدة، وهلأ الحديث هل سيتم الرفع مستقبل يعني بالاجتماعات القادمة اكثر من ذلك، لانه التضخم حاليا خارج سيطرة خارج قدرة الفيدرالي على التعامل معه فقط باسعار الفائدة، لانه هناك فعلا ازمة طاقة في العالم وهي التي تدفع بالتضخم الى عدم الانخفاض لمستهدف الفيدرالي. لذلك
0: على ذكر الفائدة فقط، لأنه ارتفاع العوائد السندات خاصة اليوم، يعني هل هي رهان على مزيد من رفع الفائدة أم لا؟ هناك ربما أزمة ثقة أوسع مرتبطة بحجم الدين والعجز الأمريكي.
1: هي عدة العوامل يعني مع بعض
0: متداخلة،
1: لأنه يعني هناك توقع بأنه التضخم ينخفض فممكن يكون في رفع إضافي للفائدة. أيضا كنا عم نشوف موضوع سندات الخزينة ومستوى الدين، العجز المتواصل. هلأ بالأسواق المال، أسواق رأس المال يعني إنه الأسواق الأسهم، عم نشوف بعض التوازن حتى الآن، لأنه ما زلنا عم نشوف هناك استثمارات، عم بيكون في اقتراض من شركات الذكاء الاصطناعي لمزيد من الاستثمار، فعم تعمل بعض التوازن. ولكن هلأ
0: على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي والتخوف من الذكاء الاصطناعي
1: صحيح
0: هذا كله تأثير
1: صحيح، على الرغم من ذلك يعني ما زالت هناك النظر البعيدة. هلأ بالنسبة للمستثمر دائما هو الموضوع أنه إذا كنت أنا أستطيع من خلال أنه مجرد تجميد الأموال في سندات أو في البنك والحصول على وائد عالية

0: لن أتجه إلى المخاطر في الأسهم حتى لو كنت تعطي عوائد مقاربة. فلذلك هناك تخوف على مستوى الاقتصادي، على مستوى التضخم، وأيضا على مستوى أسواق المال وشهية المستثمرين للاستمرار في الاستثمار في مختلف الأسهم.
1: ونستطيع أن نقول يعني عندما ترتفع عوائد السندات بهذا الشكل تقوم الأسواق فعليا بجزم مهمة الفيدرالي في مسألة تشديد الأوضاع المالية؟
0: يعني كيف ممكن نقول هذا الموضوع، لأنه بيكون هناك في تجميد للأموال، سحبها من يعني الجهات الاقتصاد المنتجة أو حتى من الأسهم وتجميدها حتى الحصول على عائد، فبكون في هناك تجديد. هلأ يعني المهم نشوف هلأ بقرار الفيدرالي، كما أيضا أنه دائما نقول أنه نطلع على النبرة التي يتم فيها الحديث عن ماذا سيحدث بعد رفع الفائدة. تقريبا صار مسعر رفع الفائدة، ولكن في الفترة القادمة كيف هي سياسة الفيدرالي في التعامل مع الموضوع؟ أعتقد الموضوع حيكون صعب جدا إذا لم يكن هناك حلحلة في الأمور الخارجية الأخرى الضاغطة، حيكون وضع الفيدرالي صعب في الوصول لمستهدف التضخم.
1: طيب سيد أحمد الخطيب، ننتقل من السندات للديزل. يعني متوسط سعر وقود الديزل في الولايات المتحدة سجل أيضا مستوى قياسي متجاوز 6 دولارات و26 سنت للجالون. الديزل فوق مستويات قياسية
0: طبعا. نعم، هذا يعني من اللي عم نقوله انه يعني التضخم مدفوع بازمه الطاقه وليس بعمليات نمو في الاقتصاد. هلا مشكله الديزل انه الديزل هو الذي يدخل في عمليات الانتاج مباشره.
1: نعم، يؤثر على المستهلك بالتالي،
0: وهو يؤثر بالنهايه على المستهلك، ولكن يؤثر على كل عوامل الاقتصاد، لانه عندك النقل، عندك التصنيع، عندك عوامل اخرى. لو كان البنزين فقط ايضا متضخم، بس انه عامله اقل. ولكن هذا يعني يعطينا انطباع او استنتاج انه اللي كان يقال عن انه ازمه الطاقه اللي مرت بسبب الاحداث السياسيه التي حصلت سابقا انه مؤقته، يبدو انها ليست مؤقته، وهذا ما تسعره سوق السندات، لانه العوائد المرتفعه للاجل البعيد تقرا انه هذه الازمه مستمره
1: فعلا، لانه كان الحديث دائما عن ان هذه اجمه جيوسياسيه لكنها مؤقتة، والتأثير تبعها تأثير وقتي ولحظي وليس مستمر. طيب الآن أمام عوائد مرتفعة ووقود قياسي، الفيدرالي أين يجد نفسه؟ يعني هل يجد نفسه أمام معادلة صعبة، تضخم، مكافحة التضخم، يعني من دون ما يحدث خنق للنمو؟
0: الفيدرالي مثل ما كنت عم بقول، نعم، أمام معادلة صعبة وأمام وضع يعني صعب جدا أنه التعامل معه. ما يخشاه الفيدرالي أكثر من أنه يعني الفيدرالي عنده موضوعين، أولا أنه محاولة حلحلة الأزمة من خلال قراراته، والتخوف من أنه أي قرار يصدره يؤثر على الاقتصاد بشكل سلبي ويزيد الأعباء، وندخل بعد ذلك في ما يسمى مثلا ستاغفليشن أو ما شابه يعني، ويصبح وضعه أصعب بكثير. لذلك أنا أنتظر ماذا سيقول الفيدرالي غدا يعني غير قرار رفع الفائدة، ماذا سيصرح رئيس الفيدرالي عن خطتهم في الفترة القادمة، والأسواق أكيد ستقرأ هذا البيان،
1: وماذا سيقول. هذا مهم، البيان يعني أهم، لأنه بمثل ما ذكرت بأن التسعير أصبح شبه معروف. يعني أنا شاكر لك كثيرا هذه المداخلة، حياتي لك المحلل الاقتصادي أحمد الخطيب، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: ماذا بعد؟

نتابع ونفض الأخبار التي أيضا المتتالية الخارجية الروسية تقول إن مبادرة الردع النووي الفرنسية متهورة وخطيرة.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت أن الولايات المتحدة مستعدة لتجاهل العواقب الكارثية لأي نزاع مسلح في الفضاء. أضافت أيضا بأن واشنطن وسعيا وراء مصالحها مستعدة لتجاهل العواقب الكارثية التي ستلحق بالبشرية جراء أي نزاع مسلح في الفضاء، مضيفة بأن استدامة الأنشطة الفضائية على المدى الطويل وآفاق استكشاف الفضاء من قبل جميع الدول دون استثناء باتت

0: في خطر، وهذا يشكل مخاطر جسيمة على العديد من العمليات الاجتماعية والاقتصادية على الأرض والتي يعتمد عليها الإنسان بشكل مباشر. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم. حتى جديد الملتقى، لكم التحايا من فريق عمل برنامج ماذا بعد، الزميلة وعد الدوسري والزميل علي النجيدان. تحياتي لكم متابعينا، وفي أمان الله.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
2: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
0: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أقفل الكاميرا خلاص.
10: عالمنا مزدحم بالأخبار،
11: إذن معارك بتأثير عالمي،
10: منها ما يعكر صفو يومك،
12: أخذوا إلى سجن صيدنا،
10: ومنها ما يجعلك تبتسم.
13: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
10: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
14: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
10: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
15: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
16: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
15: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
17: لا تذهبوا بعيدا،
18: قسم بمعركة مخيم جنين،
17: فنحن دائما معكم،
18: دائما معكم
17: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM،
19: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
17: أكبر شبكة من المراسلين،
20: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
17: وأفضل باقة من المختصين.
21: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
17: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.
10: ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
22: خلينا نكون واضحين،
23: طيب انتقد المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
24: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
25: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
10: وأقلام الصحفيين،
26: وبعدين قضايا مش واحدة.
27: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
28: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
29: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
30: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
10: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
31: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
10: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن، يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.

0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
1: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
2: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
2: إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: توافق مصري سعودي على ضمان حرية الملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. الأمم المتحدة تعلن نزوح أكثر من 100,000 يمني منذ استئناف القتال. إيران تطلق بوابة للإبلاغ عن إيرانيين ينتقدونها في الخارج تحت شعار حماية الأمن القومي. واشنطن تؤكد نشر أسلحة في الفضاء للمرة الأولى، والصين تحذر.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح أني
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.
1: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
2: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
1: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
3: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
4: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
5: دامني أنا ما أضر لك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM. في الأحياء

0: الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
1: لا تدخل هنا من غير استئذان.
2: الموت بيدخل من غير استئذان.
0: وهل الأبطال يشبهوننا؟
3: أرجع فلا أرجع.
0: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
4: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
0: سايكو دراما.
5: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
6: وش فيك وانا مقسم الليل؟
0: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
7: آراؤكم بأصواتكم على 0115 100 100. إذاعة العربية FM. أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
8: مساء الخير مستمعين الأعزاء. أسأل بشكل مباشر، هل المكتئبون بوجوه حزينة؟ هل يستطيع الإنسان المكتئب أن يضحك؟ وهل يمكن أن يذهب إلى عمله ويقابل أصدقائه ويرد على النكات ويبتسم في الصور وربما يكون أكثر شخص مرح في المجلس وفي الوقت نفسه؟ هل يعاني من اكتئاب حقيقي؟ وهل نستطيع أصلاً أن ننظر إلى وجه إنسان ونقول هذا واضح في اكتئاب؟ أو العكس، مستحيل يكون مكتئب، أمس كان يضحك. حلقتنا اليوم مستمعينا عن واحدة من أكثر الصور النمطية انتشاراً عن الاضطرابات النفسية، أن المرض النفسي لابد أن يظهر على الوجه. وأن المكتئب لابد أن يكون صامت منعزل بملامح حزينة، لا يضحك، لا يعمل، لا يستمتع بأي شيء. لكن علم النفس يقول لنا أن المسألة أعقد بكثير، فالاكتئاب ليس تعبيرا وجهيا وليس شكل عين وليست نبرة صوت واحدة وليس حتى شعور مستمر بالحزن في كل دقيقة من اليوم. الاكتئاب اضطراب له مجموعة من الأعراض النفسية والمعرفية والجسدية والسلوكية تختلف صورتها من إنسان إلى آخر. واليوم نسأل، هل للمكتئب وجه يمكن أن نعرفه به؟ وأسألك عزيزي المستمع، هل بيوم من الأيام شعرت أنك تمر بمرحلة اكتئاب ولكن لم تعرف أن تسميها؟ أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
9: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 62.
7: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
8: قبل أن نسأل مستمعينا ما الاكتئاب، نأخذ معنا أول اتصال للحلقة، نقول ألو. ألو.
10: هلا مراحل، كيف الحال؟
8: أهلا وسهلا، مين معي؟
10: معك أبو وطن من الرياض.
8: أبو وطن؟
10: أيوة.
8: أهلا وسهلا يا أبو وطن، سمعت عنوان حلقتنا صحيح؟
10: أيها.
8: تفضل.
10: الله يجزيك فضلك. أول شيء أنا بحييك وبحيي برنامجك، أنا من متابعينك يعني، وأول مرة بيقط معي الخط يعني.
8: يا شكرا لك يا أبو وطن إنك ما بطلت محاولات، شكرا.
10: لا ما بطل، المواضيع بالأغلب شدني وتعجبني.
8: تفضل.
10: الآن بالنسبة على ما هو مش شرط يظهر على الوجه في التعامل، هو بالأغلب بالرغبة يعني هو الـ الـ الـ

0: الاكتئاب له مراحل ودرجات.
1: الله عليك.
0: معي؟
1: معك معك وأسمعك بس ما هو بوضوح، لو تقرب شوي من السماعة ولو أنت شابك البلوتوث يعني حبذا أنك يعني تشيل البلوتوث.
0: فكيت وهي تمنيه.
1: يا الله عليك يا أبو وطن، الآن أقدر أسمعك بوضوح أكثر. معك
0: تمام. الآن الاكتئاب على علمي، وأنا مش مختص طبعا، أما ممكن أنا دخلت بتجربة الاكتئاب. الاكتئاب بيجي مراحل وعلى حسب أنت في أي مرحلة فيها أو الشخص في أي مرحلة. في مراحل الإنسان بتقد خلاص جسده بتأثر مع نفسه، في هاي المرحلة بيكون اكتئاب حاد، بيكون ما عنده القدرة ولا الإمكانية أنه يتواصل مع حدا أو حتى أنه يخرج. وفي مراحل بيكون هو مضطر أنه يلبس القناع ويعيش ويتعايش مع الدنيا، أما من جواته مكسور أو فاقد الرغبة في أي شيء.
1: أبو وطن أنت لبست القناع؟
0: عفوا،
1: أنت لبست القناع وقررت أنك أيوة. تسوي نفسك عايش؟
0: صحيح.
1: كيف قدرت أنك تخلع القناع؟ كيف قدرت أنك تتعالج مع هذه الأزمة؟
0: أنا ما قدرت، أنا لما مريت في هذه المرحلة ما قدرت ألبس القناع. أما بعد ما عديت المرحلة اللي كان جسدي فيها مع نفسي في نفس الاكتئاب، اضطريت أني أنا أحط حد أوقف، ولازم في حياة ولازم في مسؤوليات الواحد يعيشها. أما من جوا فاقد الرغبة في أي شيء، فاقد الشغف خلينا نحكي. صحيح. والطموح أن الواحد يتحرك.
1: صحيح. هل أنت الآن بخير؟ هل عالجت هذه المشكلة؟
0: أيوة الحمد لله.
1: كيف عالجتها؟ علمنا أنا والمستمعين، حابين نعرف هذه الخطوة اللي أنت أخذتها كيف؟
0: والله أنا مريت في هذه المرحلة من أكثر من 10 سنوات تقريبا.
1: الحمد لله على سلامتك، متأخر.
0: وأنا قدرت أتخطاها بجهود الناس اللي كانوا حوالي، المحبة اللي كانت تتقدم لي والدعم سواء من الأهل أو الأصدقاء أو اللي حوالي. وبنفس الوقت غيرت البيئة والمكان والزمان خلينا نحكي، واضطريت اني اطلع من البلد اللي انا فيها واسافر على اكثر من دولة، وممكن في ثالث دولة لقيت حالي او رابع دولة.
1: الحمد لله.
0: هو الاساس كان دعم اللي حوالي مش انا.
1: صحيح. تخيل انه الدعم الاجتماعي والدعم الاسري يفرق جدا بشكل مو طبيعي في علاج الاكتئاب والمكتئبين.
0: لا هو الأساس كان بالنسبة لي
1: 100%. شكرا يا أبو وطن أنك اعترفت لنا بهذه التجربة، وشكرا أنك بعد 10 سنين جيت وحكيت لنا عنها. أنا ممتنت لك على الصعيد الشخصي، وأكيد أن المستمعين يمتنوا لك. شكرا يا أبو وطن.
0: شكرا لك أختي. شكرا شكرا.
1: من أكثر من 10 سنين ولا يزال الأثر موجود، وهذه نقطة نتحدث عنها بشكل حقيقي، أن المكتئب أحياناً ما يدر أنه مكتئب، وأحياناً يحتاج أشخاص حوله يجون يقولوا له لا إحنا نبغى نساعدك. فكرة أنه شخص يطلع بعد هذه السنين ويجي يقول أنه أنا مريت بهذه التجربة أو أنا مريت بهذه المرحلة، هي تجربة أو يعني حاجة رائعة. فمستمعينا احنا منصتين لكم، في حال اردتم انكم تشاركونا تجاربكم او تساؤلاتكم او اي حاجة تجي في بالكم عن الاكتئاب، اذكركم ان رقم تواصلنا هو 0115 100 100. واذكركم اني اقدر كمان استقبل رسائلكم عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 062. وهنا مستمعينا أطرح سؤال وأجيب، ما الاكتئاب أصلا؟ الكثير يعتقد أن لما نقول اكتئاب أن نقصد ببساطة أن الإنسان حزين. مستمعينا الحزن انفعال إنساني طبيعي، ما في إنسان طبيعي ما يحزن. نحن نحزن لما نفقد شخص أو نفشل في شيء أو نتعرض لموقف مؤلم، ليتغير هذا الانفعال مع مرور الوقت وتتغير الظروف. أما اضطراب الاكتئاب فشيء مختلف تماما عن الحزن. منظمة الصحة العالمية مثلا تعرف نوبة الاكتئاب بأنها حالة يظهر فيها مزاج مكتئب كالحزن أو الفراغ، وهذه سمة في الاكتئاب، أو التهيج أنه يصير منفعل على أي حاجة، أو فقدان واضح للاهتمام والمتعة. يستمر ذلك معظم اليوم وفي أغلب الأيام مدة لا تقل عن 2 أسبوع، مع وجود أعراض أخرى قد تشمل اضطرابات في النوم، تغير في الشهية.

هي تعب، ضعف تركيز، شعور بالذنب أو انعدام القيمة، اليأس، وقد تصل إلى التفكير في الموت أو الانتحار، وهذا ناقوس الخطر. إذا لاحظتم شيء مهم من هذه الأشياء كلها، أنه التشخيص ما يقول أنه لازم أنه الشخص

0: أحيانا يظهر لك شخص مستمتع في الحياة ظاهريا، لكن داخليا ما حد يدرك أنه هو تعبان ومنهك وفارغ إلا هو. ما حد يعرف أنه هو يشعر باليأس، يفكر بالرحيل، يفكر بالخلاص. هذه الأشياء ما يعرفها إلا هو، فيصير عنده تغيرات وظيفية. وأسأل، هل المكتئب بالضرورة يكون حزين؟ ولعلنا نجيب بعد ما نذكركم بأرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: معانا اتصال جديد مستمعينا، نقول ألو. ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
3: أخ سارة.
0: تفضل. مين؟
3: مسيك بالخير. بخصوص موضوع البرنامج اليوم الاكتئاب،
0: تفضل، كلنا منصتين.
3: اسمعيني يا خسارة.
0: أسمعك أسمعك.
3: أنا مريت بتجربة بسيطة كانت، والحمد لله، والسبب كان العلاج اللي هو سرع من الموضوع.
0: العلاج النفسي يعني ولا الدوائي؟
3: وكان طبعا الدافع وضغوط نفسية كبيرة واجتماعية أسرية، لكن فكرت بسرعة أنه ألتجأ إلى الله، والحمد لله كان يعني تفكيري صحيح وانتهى الموضوع سريع سريع.
0: أنت ممكن تزودني باسمك أولا؟
3: أبو عدي.
0: أبو عدي، الحمد لله على سلامتك أولا. ثانيا، أنت العلاج اللي رحت له كان علاج نفسي ولا دوائي ولا كان كلهم مع بعض؟
3: لا لا، كان تجربة سريعة ومع نفسي زي ما يقولوا، لكن مع تفكير، والواحد يبغى يخلص من الموضوع، حتى أنه زي ما قلتي أنا من الناس اللي كان يبين علي.
0: أبو عدي،
3: أتقابل مع الناس، أعيش حياتي العادية، لكن من جوا كنت مكسور جدا جدا جدا. الحمد لله التجأت إلى الله وكان الحل سريع. الحمد لله
0: الحمد لله أنك الآن صرت بخير، الحمد لله أنك عرفت المشكلة. شكرا يا أبو عدي، شكرا أنك شاركتنا هذه التجربة، وأحترم جدا جدا جدا أي أحد مر بهذه التجربة، سواء كان أي اضطراب نفسي. وتحديدا أنا أشعر الاكتئاب، فكرة الحديث عنه بعد خوض التجربة هذه يعطيك مساحة أكبر لإدراك أنت مين، أنت إيش. فنشكر أبو عدي مستمعينا، يعني ونشكر أي أحد قرر أنه يشاركنا تجربته، سواء الآن أو حتى على الدقائق القادمة. انطلاقا من أبو عدي، احنا سألنا قلنا أنه هل المكتئب بالضرورة يكون حزين وحزنه ظاهر؟ الحقيقة أنه مش دائما. المزاج الاكتئابي نفسه قد يظهر مستمعينا ترى بأشكال مختلفة. قد لما يجيك شخص يقول لك أنا حزين طوال الوقت، ويقول لك آخر أنا ما أشعر بشيء أصلا، وثالث يقول لك أنا سريع الغضب ولا أحتمل أحد، ورابع يقول لك أنا ترى ما بحزين بس أنا ما في شيء يوسع صدري، أنا ما في شيء يخليني مبسوط، أنا ما في شيء يخليني فرحان. هذه مهمة مرة، لأن في عرض مركزي ومهم في الاكتئاب اللي هو فقدان المتعة، أي أن الأشياء اللي كانت تعطي الإنسان شعور بالمكافأة والاستمتاع تصير باهتة. ما يعني بالضرورة أنه قاعد يبكي على الأطلال وينهار، لا، ممكن يجلس مرة مع أصدقائه يضحك معاهم، لكن لما يرجع للبيت يقول أنا ما أعرف وش فيني، أنا ما بقاعد أشعر بأي شيء أصلا. ممكن ترى يسافر، يتصور، يروح لمطاعم، يؤدي عمله، أي نشاط خارجي، لكن الخبرة الوجدانية الداخلية تكون

شيء مختلف تماما عن نشاطه الخارجي. فمعهد الوطني الأمريكي مثلا الصحة النفسية يؤكد أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لا يعانون جميعهم من الأعراض نفسها، وأن عدد الأعراض وشدتها وتكرارها تختلف بدرجة كبيرة بين الأشخاص. لكن هذا يخلينا نسأل، من أين جاءت صورة وجه المكتئب؟ الحقيقة أنه نحن كبشر نعتمد كثير مرة على الإشارات المرئية لفهم الآخرين. نشوف شخص مبتسم فنفترض أنه سعيد، ونشوف وجه عابس فنفترض أنه منزعج، ونشوف هذه الاختصارات أنها تفيدنا اجتماعيا وتطورت ترى من عمر مبكر من طفولتنا. لكنها تصير مشكلة لما تكون هي أداة التشخيص، لأن الوجه ما يعرض كل ما يجري داخل الإنسان. نحن كلنا تقريبا نعرف كيف ننظم تعبيراتنا أمام الآخرين، وهذا شكل من أشكال النضج ترى. يعني أحيانا تدخل اجتماع عمل وإنت مرة معصب معصب معصب وتقول صباح الخير جميعا، وأحيانا تستقبل ضيف وإنت مرهق وخلاص وتعبان لكنك قاعد تبتسم، أنت قاعد تكشر في وجهه. وأحيانا تشتغل في وظيفة تتطلب التعامل مع جمهور، فتتعلم أن يظهر وجهك شيء وشعورك شيء مختلف تماما. هذه العملية نحن ندرسها وندرسها ونتعامل معها ونعلمها ونتعلمها، ومسماها تنظيم الانفعال. ومن الاستراتيجيات الكبيرة في هذه النظرية استراتيجية الكبت التعبيري، أنه يشعر الإنسان بانفعال لكن يمنع أو يقلل ظهوره خارجيا. إذن أقول لكم الآن أن وجود الابتسامة لا يثبت غياب الألم، كما أن وجود الحزن على الوجه ما يثبت وجود اضطراب اكتئابي. يعني مو أي أحد الآن حنطالع ونشوف وجهه حزين حنقول يا الله هذا مكتئب، ولما نشوف أحد مبسوط وسعيد والدنيا طايرة نقول يا الله هذا كمان مكتئب. الحقيقة أن الوجه وحده لا يحكي. ممكن لما نتكلم أكثر عن هذا الموضوع نشوف كيف يتفاعل الجسد مع الاضطراب، لكن بالضرورة ليست كل الوجوه المكتئبة حزينة، وليست كل الوجوه الحزينة مكتئبة. وهذا ينقلنا إلى نقطة أنه طيب سارة، كيف يؤثر الاكتئاب أصلا في تعبيرات الوجه؟ أقول لكم هو يؤثر. ليش؟ في أدلة بحثية تشير إلى أن الاكتئاب ممكن أنه يرتبط بانخفاض بعض أشكال التعبير الانفعالي، وخصوصا التعبير عن الانفعالات الإيجابية. ليش؟ في مراجعة منهجية وتحليل تلوي لدراسات التعبيرات الوجهية أظهروا أن في مصابين بالاكتئاب عندهم أظهروا يعني في المتوسط انخفاض في التعبير الوجهي المرتبط بالمشاعر الإيجابية مقارنة بغير المكتئبين. وكلمة في المتوسط شديدة الأهمية، لأن هذه النتيجة تظهر على مستوى المجموعات البحثية، ما هي نتيجة تقولك إن كل المكتئبين أو كل عدم المكتئبين. يعني إحنا ما نقدر إن نقابل شخص واحد في مقهى وننظر إلى ابتسامته بعدين نحدد هو مكتئب أو لا. ففي فرق كبير ما بين إن نقول إن الاكتئاب قد يؤثر إحصائيا في التعبير الوجهي، وبين إننا نقول إنه يمكن تشخيص الاكتئاب من خلال التعبير الوجهي. الثانية غير صحيحة إطلاقا. الأولى صحيحة، أن الاكتئاب قد يؤثر إحصائيا في التعبير الوجهي، لأنه في حاجة عند المكتئبين تسمى باللهجة العامية الدارجة اللي هي الحيل. وأحيانا بعض يقول أنا ما فيني حيل، اللي هي أنا ما عندي قدرة، ما عندي استطاعة، أنا ما عندي مجهود أقدر أني أقدمه. فالتعبيرات الوجهية البسيطة مثل الابتسامة الدائمة، مثل بشاشة الوجه الدائمة، مثل أنه يكون وجهه مرحب، هذه ما يملك القدرة لأنها تستهلك منه طاقة. وهو كشخص مكتئب ما يملك هذه الطاقة، ما يملك طاقة أن يكون دائما بشوش، دائما متفاجئ، دائما منبسط. هو لا يقدر أن يظهرها، لكن هل هو يملكها؟ لا ما يملكها بشكل كبير. تؤثر أي نعم. فهذه هي الأزمة، أو هذه هي اللي نقول أنه انخفاض في التعبير الوجهي، لكن ليس بالضرورة أن كل شخص معبس نقول شفت معبس قاعد يناظر لنا بغضب خلاص وجهه يا الله. طيب على سبيل المثال تطورت العمليات التجميلية الآن والإجراءات التجميلية، فصار إجراء البوتوكس مثلا، إجراء البوتوكس قاعد يعمل حاجة مثلا في نطاق الجبهة، البعض ياخذه يعمل شلل في بعض مناطق العضلات في الجبهة، فيفقد الشخص تعبيراته لفترة من الزمن. هذا بالنسبة للبعض هو إجراء تجميلي، لكن لما تطالع للشخص هذا تلاقيه ما هو قاعد يعبس، ما هو قاعد يغضب، ما هو قاعد يسوي ولا شيء، لأنه في إجراء تجميلي دخل فيه.

0: أنا بأطالع للكل أقول ما هم قاعدين يعبسون لأنهم مكتئبين، قد تكون هي عملت بوتوكس أو هو عمل بوتوكس، قد يكون هو فعلا غاضب، قد يكون هو فعلا ما هو مستمتع. في 70,000 حل. التعبيرات الوجهية ليست هي فقط الجواب الوحيد. معنا اتصال جديد، نقول ألو. مساء النور، أهلا وسهلا، من معي؟
1: نبيل معك.
0: تفضل يا نبيل، سمعت عنوان حلقتنا وسمعت المحاور صحيح؟
1: صحيح.
0: تفضل يا نبيل.
1: يعني موضوع مهم، لأنه أنا توقعي أنه أسباب الاقتراب من الاكتئاب أو أسباب الاكتئاب كثيرة، يعني فقد الأحبة، تقلبات الحياة، ويعني الإخفاق، وفقد أو خيبة الأمل من مقربين، يعني أسباب كثيرة. أنا يعني إذا في أسأل بقول هو كيف الواحد يضله يجرب انه يبعد حاله عن انه يدخل او يغوص في الاكتئاب. هيك هذا السؤال اللي انا بشغلني دائما.
0: الله عليك، هل انت مريت بفتره تشعر انك كنت فيها مكتئب، ولا هذا سؤال فقط للوقايه؟
1: لا بالتاكيد مريت في فتره على الاقل لواحده، انا متاكد اني كنت مش متصالح مع اللي بصير، وكنت شايف يعني شايف الأعراض، يعني قلة الشهية للأكل، قلة النوم، عدم الرغبة في فعل أي شيء. ولما غيرت الظرف، يعني استطعت أني أغير الظرف، راحت يعني.
0: الله.
1: بس هي الفكرة أنه كيف تضلك رغم كل هاي الأسباب، كيف بدك تحافظ على وعيك صاحي أنك يعني ما تغطسش.
0: الله عليك. طيب حأجاوبك الآن يا نبيل، شكرا لهذا السؤال الرائع، أشكرك. إحنا في العلاج النفسي عندنا ثلاثة أبعاد للعلاج النفسي، جانب وقائي، جانب تنموي، وجانب علاجي. العلاج نكون خلاص طحنا في المشكلة وقضينا. التنموي إنه نحن قضينا من كل حاجة وعالجنا كل الأشياء، ننمي فينا مهارات معينة. بينما الوقائي هو الجانب اللي يخلينا نقي نفسنا قبل الوقوع في الأزمة. وهذا هو سؤال نبيل، كيف الواحد يحصن نفسه أساسا من الدخول في هذه المشكلة؟ خليني أقول لكم على حاجة مهمة في نطاق الاكتئاب، وهذه من ملاحظة إكلينيكية، أنه أول نقطة تساعدنا على الحفاظ أو عدم الغوص في الاكتئاب وأنه نصير سجناء له، هو فهم أننا نحن بشر ونعاني من ضغوط وما نقاوم. فلما أي ضغط أو أي مشكلة أو أي شيء يستدعي مشاعر، نستوعب أنه نحن بشر، فما نكبت هذه المشاعر. نغضب عادي، نحزن عادي، ونعبر إن كنا نستطيع التعبير. واحدة من الأزمات اللي يعاني منها يعني مصابين بالاكتئاب انخفاض التعبير الانفعالي عندهم، فما يصيرون يعبرون عن انفعالاتهم، لأن الموضوع تحول من كبت إلى تعبير ضعف، تعبير انفعالي كامل، خلاص هم فقدوا رفاهية التعبير. فنحن وش نسوي هنا؟ نبدأ نعبر. بعد ما نبدأ نعبر، عادي جدا إن في حالة إنك شعرت في إنك يعني بتسقط بهذه الدوامة، إنك تطلب المساعدة، لأنه الأشخاص خارج الدائرة يعرفون الأبعاد الحقيقية للدائرة بحجمها الحقيقي. أنت محتاج الآن إلى بصيرة أخرى غير بصيرتك، لأن أنت داخل الألم، داخل الفقد نفسه، أنت داخل الضغط نفسه، أنت داخل الخيانة نفسها، فأنت أبعادك لا تتوافق مع الأبعاد الحقيقية. بالإضافة إلى إدراك قصورك الإنساني في حال شعرت أنك عندك أعراض اكتئابية، أو شعرت أنه في أعراض ظهرت عليك، استيعاب قصورك الإنساني في هذه الأعراض، وإدراك أن هذا القصور الإنساني جانب منك أنا لازم ما أرفضه، لأن في الاضطرابات النفسية المقاومة أحيانا تزيد الاضطراب. انعدام المقاومة وتقبلها هو اللي يحل لنا هذه المشكلة. بالإضافة إلى لو جتك مشاعر عزيز المستمع، أيا كانت هذه المشاعر وما عرفت وصفها، توجه لأحد تثق فيه، توجه لصديق عزيز، توجه لشخص من أقاربك، توجه لمعالجك النفسي، تحدث عن هذه المشاعر، لأنه جانب كبير من الدعم الخاص باضطرابات الاكتئاب تحديدا له علاقة في الحديث عن المشاعر. لأنه لو نلاحظ أن الاكتئاب هو عبارة عن انعدام مشاعر، فلما نتحدث عن مشاعرنا إيش بيصير وقتها؟ ما نقع في هذه الدوامة، فيصير هنا التوازن. طيب، تذكرت الآن دراسة قرأتها كانت تتحدث عن أنه حتى قراءة

0: وجوه الآخرين قد تتغير. في بعض الدراسات أساساً وجدت أن الاكتئاب قد يؤثر أحياناً في كيفية قراءة الإنسان لتعابير الآخرين. في تحليل تلوي نشر سنة 2021 جمع الباحثين نتيجة 23 دراسة، شملت هذه الدراسة أكثر من 500 مشارك مصاب بالاكتئاب أو الاضطراب الاكتئابي المزمن يعني، ومسكت أكثر من 600 شخص حطتهم في مجموعة مقارنة. فنحن صار عندنا أكثر من 500 شخص أوريدي مشخصين بالاكتئاب، وأكثر من 600 شخص هذول لا ما هم مشخصين بالاكتئاب، عملناهم مجموعة نقارن فيها اللي هي المجموعة الضابطة. إيش لقى الباحثين؟ وجدوا صعوبات صغيرة إلى متوسطة في التعرف على بعض الانفعالات الوجهية. شلون؟ إنهم لقوا إن ظهرت صعوبة بصورة أوضح لدى الحالات الأشد، وخصوصا إنهم بطلوا يتعرفون على التعبيرات السعيدة. فالأشخاص المكتئبين هنا لقوا أنهم صاروا ما هم قادرين يستوعبون تعبيرات الناس من حولهم، وكأن مقدرتهم هم كمكتئبين على قراءة وجيه الناس تغيرت. وهذه النقطة للأسف أنه الاكتئاب ما يغير فقط اللي أنت ما تشعر فيه، أحياناً يغير العدسة حقتك اللي طالع فيها للعالم، أحياناً يغير الطريقة اللي تقرأ فيها العالم. فنحن هنا حولنا المشكلة، كنا نقول أن الناس يقرؤون وجوه المكتئبين خطأ، فأصبحت الآن أن المكتئبين أصلاً صاروا يقرؤون وجوه الناس خطأ. فأرجع أنا أعتقد أن المشكلة نرجع في مشكلة القدرة والطاقة والحيل، أن هم ما يملكون هذيك الطاقة اللي يقرؤون فيها. خلاص أنت وش تبي تقول؟ أنت تبغى تقول أنك حزين؟ أنت حزين. أنت تبغى تقول أن أنت مبسوط؟ فقدانهم لهذا الطاقة أعطاهم التعبيرات اللي ما هي صحيحة نسبيا على وجه الآخرين. أسألكم أعزائي المستمعين، هل سبق لكم وكان عندكم تصور خاطئ عن الاكتئاب وتصحح مع الزمان؟ وهل سبق لكم ومريتم بتجربة يعني كانت تجربة اكتئاب خرجتم منها أم لم تخرجون؟ هذه أرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: أهلا وسهلا مستمعينا، أذكركم لمن فاتته الأرقام أن بإمكانكم التواصل معي على الرقم 0115100100. معنا اتصال جديد، نقول ألو. ألو، أهلا وسهلا،
3: حياكم الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا، من معي؟
3: معكم الأخ سعيد.
0: تفضل يا سعيد، سمعت عنواننا صحيح؟ سمعت سؤالي؟
3: سمعت العنوان، فعلا جميل جميل جدا، وعندي نقطتين.
0: تفضل يا سعيد.
3: أحب أشارك بهم أختي العزيزة. النقطة الأولى، هل العزلة وعدم الاختلاط الاجتماعي هو سبب للاكتئاب أم هناك حالات شاذة؟ أنا بصراحة شفت في الواقع والناس لا يختلطون لكن غير مكتئبين،
0: صحيح،
3: وشفت أناس يختلطون يوميا مع العالم ويعيشون الاكتئاب،
0: صحيح.
3: هذه نقطة. نقطة أخرى، الوقاية، تكلمتي عن الوقاية دكتورة،
0: صحيح،
3: وهذا جميل جدا. أنا من خلال يعني ما مر علي في حياتي حقيقة وقعت في حبائل الاكتئاب مثل ما نقول، وفي بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان استطعت الفترات بعدين الأخيرة أن أتخلص منها بأسأل نفسي يعني إنكار الذات مثل ما يقولوا. أقول شو ذنب الناس أني أنا أكتئب وتتغير ملامح وجهي وما أبتسم وما أضحك؟ الناس ما لهم ذنب هذيلا. هذا يدفعني لأني تعابير وجهي تكون مرحة فرحة مع الآخرين، رغم أني من الداخل أعيش يعني الألم.

0: فما أدري دكتورة، هذا اللي حبيت أساهم فيه.
1: يا الله يا سعيد، شكرا لك، ورح أجاوب على سؤالك، لكن قبل ما أني أجاوب أشكرك أنك أنت ساعدت نفسك وكنت المنقذ الأول لنفسك، لأنه إدراكك، لأنه أول أحد حيساعدك هو أنت، هذا إدراك أنا أعتبره رائع رائع رائع وناضج. شكرا يا سعيد،
0: حياك
1: الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك.
1: يا الله، مستمعين، أنا يعني دائما أتأثر يعني من نقطة أنه أحد مر بهذه التجربة، أحد شعر أنه بيوم من الأيام كان مكتئب، لأني أتخيل شعورهم بالوحدة، أتخيل شعورهم بأنهم كانوا لحالهم، بعدين أتخيل خروجهم من هذه الأزمة، فيؤثر فيني هذا الشيء مرة مرة مرة بشكل يعني حقيقي، وأشعر دائما بالامتنان لهم لأنهم قدروا أنهم يغيرون صياغة أحداثهم من كونهم كانوا ضحايا إلى كونهم نجوا من هذه الأزمة. أنا رح أجاوبك يا سعيد لكن بعد الاتصال الجاي. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
2: مرحبا دكتورة سارة، معك صديق البرنامج صهيب.
1: مرحبا يا صهيبي، والله أنك صديق البرنامج، تفضل يا صهيب.
2: الله يسلمك. النقطة بخصوص الاكتئاب، يعني يمكن دائما يعني بعود يعني بالزمن لحاجات، انا ما عايز اصل مثلا زي الاخوان الزملاء اللي اسقطوا التجارب عليهم، اي واحد ذكر تجربته، لان صراحه انا ما عندي لغايه الان ما عندي خلاصه اقدر اوضح يعني بشكل واضح انه هل انا كنت في حاله اكتئاب او لا. بس اقدر يعني اقول انها مرحله يعني معينة وفق تجربة عمرية معينة وما شابه. يعني بقدر أخذ الخلاصة دي، لكن بخصوص الاكتئاب نفسه صراحة يعني في زمان كنت أذكر في مقولة لواحد أحد الكتاب النفسيين، هو بيقول إنه يعني ميز ما بين الشخص الانطوائي والاجتماعي، يعني اللي هو واحد مثلا يستمد طاقته من نفسه، واحد من المجتمع. فالاثنين يعني انا اعتقد انه كنت الشخص الانطوائي. فالانطوائيه دي اثرت فيني واثرت في السلوك الخاص بي، وبقيت يعني اسلك طريق واحد فقط، طريق يعني هو الطريق مثلا محاط بهاله من الحزن وحالة من السوداوية والعتمة وما شابه، حتى في الحاجات اللي كنت يعني استهدفها كشغف، يعني سواء كان موسيقى أو كأفلام. فالحاجة دي هي اللي أنا أعتقد أنا لما يعني عملت منها زي تحييد على أو مريت منها، حاولت يعني مثلا ما استخدمها، يعني بقيت خلاص أحب لي أنا مثلا أسمع ميوزك، يعني أسمع مثلا الحاجات الحزينة أو أحضر الأفلام الحزينة أو الدراما الحزينة أو يعني تجذبني الحاجات الحزينة، فغيرتها. ده علاج سلوكي أنا قمت به مع نفسي
1: فعلا،
2: وأعتقد أنه الآن يعني قمت بالحاجة دي وحسيت أنه في تغيير، يعني أنه لما غيرت النمط بتاعي اللي هو النمط بتاعي أنه أستهدف حاجة معينة حسيت بتغيير. لذلك يعني برضو في النهاية بقول إنه برضو الناس تحاول تميز ما بين الاكتئاب والحزن، يعني لأنه زي ما ذكرتي أنت في بداية الحلقة إنه الحزن شعور طبيعي، يعني
1: صح.
2: يعني ما كل حزن اكتئاب، يعني ما كله أحيانا الفقد، أنت لما حصل لك مثلا تجربة حاجة في فقدت شيء، حصلت لك حاجة، ده خلاص أنت بعد تدخل في الموال بتاع الاكتئاب زي ما، لكن أحيانا في ناس بيحزنوا لأقل حاجة بيحصل لهم حزن.
1: الله عليك.
2: وفي مقولة برضو أختي بها جميلة جدا، بيقول لك يعني أتمنى إنه الجماعة يسمعوا، إنه بيقول لك الحزن يهذب الأرواح كلما جنحت للسخافات، فلا تحزن من حزنك.
1: الله،
2: يعني فالكلمة دي، وشكرا لك إن شاء الله.
1: يا صهيب، شكرا لك أنك أعطيتنا جملة رائعة مثل أن الحزن يهذب الأرواح، وشكرا لك أنك عملت لنا طريقة رائعة لما قلت أنه أنا عالجت نفسي سلوكيا، أنت أعطيت المسمى العلمي الصحيح، ورح نشرح للمستمعين كيف هو كان العلاج السلوكي اللي عمله صهيب. شكرا لك يا صهيب، شكرا
2: شكرا دكتور،
1: الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك.

0: أي مستمع يسمعنا وهو مر بهذه المرحلة الحمد لله على سلامتك، وأي مستمع يسمعنا وهو ناوي يتخطى هذه المرحلة أيضا يا رب أنك تخرج بالسلامة. معنا اتصال جديد ونقول ألو. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
1: معك خالد.
0: تفضل يا خالد، سمعتنا صحيح؟
1: أنا الاكتئاب موضوعكم صراحة موضوع جميل، بس أنا عندي تحفظ و...
0: قول لي تحفظك.
1: شوفي طال عمرك، أولا أحترم رأي المتصلين كلهم، وقد أكون أني مريت في اللي تسمونه اكتئاب.
0: أوكي، اللي احنا نسميه، اللي احنا يا خالد نسميه.
1: أي أنا عندي قناعة تامة ولن تتغير،
0: قولها،
1: أن ما في شيء في الدنيا أو في الحياة اسمه اكتئاب
0: أصلاً.
1: أنا بالنسبة لي كخالد طال عمرك أسميه جهل، جهل أنك أنت عارف أن الدنيا ما تسوى، أنت ما تدري أن الدنيا هذه في النهاية ما تسوى. وقت ما يجيك الوعي أن الدنيا ما تسوى أنت تطلع من الاكتئاب. وكيف تصير كذا؟ لازم تكون قريب من الله، لازم تكون علاقتك مع الله قريبة.
0: يا الله عليك، شو
1: أنا عمري يعني أنا أشوف ناس كثير عندي في بيئة العمل مثلا مقربين جدا من المسؤولين وفي مناصب وفي وفي وفي وفي وفي وقمة الاكتئاب في وجهه، وبينما أشوف ناس من الموظفين اللي على قد حالهم، لكن سبحان الله ويوم أراقب سلوك هذا في الدوام والسلوك الثاني في الدوام أشوف هذاك حريص على الصلاة وحريص أنه يجي أول واحد يصلي، والثاني منغمس في الدوام واجتماعات ومدري وش. فمهما كان أنت خلق قريب من الله، ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة.
0: يا خالد خليني أقول لك على حاجة، واسمح لي أني أنا أخذ الآن صف المكتئبين. الضنك ما هو الاكتئاب، الضنك حال
1: الضيق
0: مختلف تماما.
1: والضيق انت قيسي عليها كل شيء.
0: طب خليني اقول لك على حاجه ثانيه،
1: الضيق في المال.
0: انا اتفق معك بحاجه، لكن انا ما اتفق معك في حاجه اخرى. انا اتفق معك في حاجه ادراك ماهيه الدنيا يعلمك كيف تخرج من هذه المأساة، لكن تعرف يا خالد انا ايش اللي ما اتفق معه مع كلامك؟ انك اخذت من المكتئبين حقين، حقهم الاول في اننا كاننا وصمناهم في انهم اكتئبوا انهم ما هم قريبين من الله، بينما قد يكون لا العكس، في ناس قريبين من ربهم، في ناس يحملون في قلبهم تدين حقيقي لكن أصيبوا في الاكتئاب. فأنا كذا يا خالد كأني وصمتهم بعدم القرب، وهذا حق أنا أخذته.
1: إيه؟ بس أنا ما قلت كذا.
0: لا أنا أقول لك
1: أنا قلت خلق قريب. إيه؟ أنا ما أقرأ يعني أنا ما وصفتهم
0: لا خالد أنا والله فهمتك.
1: بالشرك أو وصفتهم
0: لا أنا فهمتك.
1: لا أنا ربيت كل منا خلق قريب،
0: وهي فعلا أنا فهمتك،
1: وانتشوف البعد وين وصلح يعني فقط.
0: أيوه، وانت كلامك يعني جزء منه حقيقي بنسبة 1000% أنه خلق قريب، لأنه ترى القرب الروحاني هذا يؤثر حتى في الصحة النفسية مش فقط في الاكتئاب. النقطة الثانية أني كأني وصمت حتى الأشخاص اللي المكتئبين، وهذا شيء أنا فقط اللي ما كنت ضده، أنه هو ما هو حقيقي، وكأني قاعدة يعني كأننا سخفنا من اضطرابهم وهو لا يسخف. أنت قناعتك
1: لا
0: محترمة، قناعتك تحترم وتقدر، لكن فقط أنا هذه كنت اللي أقف فيها أنه لا ما له علاقة بالتدين،
1: ومنك نستفيد في النهاية.
0: لا والله يا خالد رأيك يحترم ويقدر.
1: العين ما تعلى على الحادث.
0: الله يرضى عنك.
1: أنا مجرد والله، وأنا اللي فيني مكفيني.
0: الله يبعد عنك كل
1: سنة. سبحان الله، عمر ما كان في واحد قريب، والقرب هذا أنت قيسه على كل شيء. ترى مو شرط أنت تصلي، أنت ممكن ما أنت قريب في أشياء ثانية، في صلة رحم، في صدقة، في أشياء كثيرة.
0: صحيح، وشكرا يا خالد، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. الله يرضى عنك. ناخذ اتصال جديد ونقول الو.
2: الو،
0: اهلا وسهلا، من معي؟
2: يعطيك العافيه ساره، دكتوره ساره، معك ابو سعد من الرياض.
0: اهلا وسهلا يا ابو سعد، الله يعافيك، تفضل.
2: والله يا دكتوره ساره، دائما انا موضوع الاكتئاب ومن الاكتئاب، بس بسال سؤال يعني من خبرتك انت، يعني
0: تفضل.
2: هل الروتين اليوم يعني مؤثر للدرجة بأنه يسبب اكتئاب روتيني اليومي؟ يعني مثلا احنا انا اعمل في مجال الذهب والمجوهرات، منفذ بيع يعني محلات القطاعي،

0: عملنا من من من من فترتين يعني فترتين في اليوم اي راح ما بعد الظهر الى العصر. ثم لدرجه ان بعض الاسواق يعني بعض الاسواق وبعض المجمعات الذهب تمنع الاجازه الاسبوعيه بعذر انها تعطيك مقابل اليوم اللي انت فيه تاخذ اجازه. فانا يعني لي اكثر من 25 سنه في المجال ده. فهل ما عندي فكره هل انا احس بكتاب فعلا في في في في يعني في شيء عدم رغبه للعمل. يعني حتى تروح لانك انت مجبر على العمل, انت محتاج للعمل. يعني انت عندك راتب, عندك مثلا عندي 8 اطفال في البيت, انا مضطر اروح اشتغل وانا بالسن يعني قريب الستين. يعني فمجرد روحتي في الدوام وانا رايح للدوام في احساس غير عادي, في مشاعر بتمنى اني ما اروح اشتغل ما أعمل. يعني هل هل هل هل هذا اكتئاب؟ حتى أنا قعدت مع زميل يعني زميل أو صديق من العائلة في مجال النفسي قال هذا اكتئاب, عملكم هذا اكتئاب 100%. يعني ما أدري أنا أخذ أنا بثق في كلامه وكلامك أنت دكتور والناس المختصين طبعا نستفيد منهم طبعا دكتورة, فأني ما أطلت عليك
1: شكراً
0: ولا أطلت على المستمعين, ولكن حبيت بس أوضح الصورة دكتور. الله يكفيك
1: شكراً لك يا أبو سعد, والله يكفيك شر كل من أراد بك شر, والله يكفيك شر اللي يجون يكسرونك واجد.
0: الحمد لله الإنسان مثل ما قلت لك يمكن العصر الحديث طبعا أجدادنا كانوا ما يعرفوا شيء عن الاكتئاب, يمكن الحياة كانت بسيطة أبسط من اليوم. ما أدري مسمى الاكتئاب نفسه أنا ما عندي تصور يعني معنى له إيش معنى الاكتئاب, يعني ما هو الإحساس بالاكتئاب, كيف يجيك الإحساس هذا بالاكتئاب؟ يعني
1: خليني
0: أجاوب الله خير دكتورة واعذروني أنا قليل ما أتصل على إذاعات, لكن حبيت لما سمعت البرنامج حبيت إني أشارك وأسمع صوتك دكتورة.
1: الله يرضى عنك يا أبو سعد, وأنا حبيت مشاركتك, شكرا لك.
0: الله يسعدك, الله يسعدك, شكرا.
1: أنا أسمعه لي إني أجاوب الآن على على على سؤالين. السؤال كان حق نبيل والسؤال اللي كان حق أبو سعد, لكن اسمحوا لي إني أنا أبدأ بأبو سعد اللي هو هل الروتين يسبب الاكتئاب؟ للأمانة إنه نعم قد يسبب لنا أعراض اكتئابية وليس الاكتئاب, فالروتين كروتين وحده لا يسبب الاكتئاب. احيانا احنا نحتاج لدفعه, احنا نسميها دفعه بسعاده, او البعض يقول لا احنا نبغى دوبامين, نبغى حاجه كذا, لانه خلاص الاعتياد يسبب النمطيه, والنمطيه احيانا تظهر اعراض اكتئابيه. شخص يعمل نفس الاداء بنفس الطريقه بنفس كل حاجه, هذا الشيء بحد ذاته ما هو اسعد شيء, ما يخليه سعيد, فيعطي له شعور دائما بالرغبه بالانسحاب, بالرغبه بانه كذا. زائد ضغط العمل مع الروتين يسبب لنا احيانا اعراض اكتئابيه تظهر, بالاضافه الى انك ما تقابل ناس معينين, ما تاخذ فاصل, فكانك فجاه صرت حبيس نطاق معين, روتين معين, هذا يظهر لنا احيانا اعراض اكتئابيه. ايش الحل؟ الحل انه لابد لابد لابد لابد وجود فترات راحه من هذا الروتين, ولا بد من أننا نخرج من منطقة الراحة البسيطة هذه, يعني من الروتين هذا نخرج من منطقة الراحة إلى منطقة أخرى, نستكشف نفسنا, نتعرف أكثر على نفسنا وإلى آخره. لعلي أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: كل الاعتذار للمتصل سعيد أني تأخرت في الإجابة عن سؤالك اللي هو هل العزلة وعدم الاختلاط يسبب الاكتئاب؟ الحقيقة هي لا, العزلة كعزلة لا تسبب الاكتئاب, لكنها قد تكون عنصر مساعد, قد تكون إذا خاصة إذا أنت شخص اجتماعي مثلا. في أشخاص العزلة بالنسبة لهم هي المكان الآمن, ولعلي أنصحكم في قراءة مثلا الكتب اللي تتحدث عن الاختلافات الشخصية بين الشخصية الانبساطية والشخصية الانطوائية, الأحداث أو الأشياء اللي تتكلم عن هذه الأحداث. العزلة

0: كعزلة بحد ذاتها لا، لكن هل قد تكون مؤشر أو عرض لدى بعض الأشخاص؟ أيوة، نحن قلنا سمات الشخصية تختلف، وقلنا الأحداث، وقلنا آلية العزلة نفسها. وحاجة مهمة سعيد ومستمعينا، أنه نحن ما نكتفي بسبب واحد، إحنا نعرف إيش هي الأسباب الأخرى غير العزلة، غير مثلا الابتعاد الاجتماعي، غير عدم التواجد في الاجتماعات، في أسباب أخرى. وهل العزلة هي كانت طبع فيه ولا لا؟ فالعزلة بحد ذاتها لا، قد تكون عرض مساعد، وقد تكون نتيجة للاكتئاب. معنا اتصال جديد ونقول ألو. ألو، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تفضل.
1: كيف حالك أختي سارة؟
0: أنا الحمد لله بخير، كيف حالك أنت؟
1: والله الحمد لله رب العالمين، يلا أشكر الله دائما وأبدا
0: يا رب. كيف حالك؟ قول لنا.
1: والله يا أختي دكتورة سارة، أنا يعني أشاطر الرأي المذيع اللي المتصل اللي قبل شوية، المداخلة اللي قبل الأخيرة،
0: أي اللي قال ما في شيء اسمه اكتئاب.
1: ما في شيء اسمه اكتئاب.
0: أي
1: هو يعني أنا بس أبغى أسألك الحين، كيف نميز بين الحزن الطبيعي والاكتئاب الحقيقي اللي أنتوا تقولون عنه اكتئاب؟
0: ممتاز ممتاز. إحنا كنا نقول، ممكن تزودني باسمك؟
1: محمد.
0: طيب يا محمد، خليني أقول لك على حاجة. الاكتئاب هو موجود ومشخص وموجود في الأدلة التشخيصية، وهو اضطراب قائم بذاته وتحته سلسلة طويلة من الاضطرابات. الحزن هو حالة شعورية حاصلة لسبب، صاير سبب خلانا، أو ضغط أو حاجة خلتك حزين ومنسحب. بينما الاكتئاب هو حالة ممتدة لأكثر من أسبوعين، يكون فيها الشخص غير قادر على أداء الوظيفي، غير قادر على أداء حياته اليومية، ويكون عنده شدة وحدة وانعدام بالمشاعر، مش فقط حزين. الحزن هو شعور، لا، هو ما عنده شغف، ما عنده مشاعر، ما عنده أي حاجة. عرفت هذه النقطة؟ فالاكتئاب هو موجود، لكن الناس دائما تخلق ما بين الضيق وما بين الاكتئاب، وما بين الحزن وما بين الاكتئاب، وما بين الشعور بالسوء وما بين الاكتئاب. بينما الاكتئاب هو كأننا نصف الخواء، انك ما تشعر، انه ولا شيء قاعد تشعر فيه. فالاكتئاب قد يكون من نتيجة حزن متكرر يتحول بعدها الى اكتئاب. قول يا محمد.
1: طيب بعد هذا اللي تسمونه انتم اكتئاب،
0: اللي نسميه احنا تفضل
1: اللي بعد، يعني الحين وصلنا للاكتئاب، على فرض انه وصلنا للاكتئاب، ايش بعد الاكتئاب؟ ايش يصير؟
0: ما في بعد الاكتئاب. يصير في ناس، تخيل يا محمد، انه بسبب الاكتئاب خلاص تنتهي حياتهم، ما يقدرون انهم يكملون، ما يقدرون. وهذه ازمه مختلفه تماما نتكلم عنها. فماذا بعد الاكتئاب؟ ما أملك لك إجابة واضحة وواحدة.
1: وتختلف بين الرجل والمرأة؟
0: ما تختلف. تختلف ما بين الإنسان وأخوه، مش فقط الرجل والمرأة. تختلف ما بين الأخوين من نفس البيت، كلهم مكتئبين، تختلف ما بينهم، تخيل؟ ما في سمع.
1: تمام. والاكتئاب هذا مرتبط بأمراض عضوية مثل الغدد الصام، الهرمونات؟
0: أيوة، في أحيانا تظهر أعراض الاكتئابية بسبب مشكلات في الغدة، سواء النشاط أو كسل.
1: وممكن يشخص بشكل خاطئ أنه اكتئاب.
0: ممكن يشخص، ممكن. كثير تصير. كثير تصير. برافو عليك يا محمد، شوف طلعنا ما نسميه نحن اكتئاب، طلع هو موجود مسمي نفسه.
1: والله أنا يا أختي سارة أعتقد أنه هو البعد عن الله، بعد عن الصلاة والصدقة وصلة الرحم، هذا اللي هو يسبب الضيق للإنسان.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: وأنا يعني أنا على قد ما أسمع اكتئاب أشوف أنا ما مرت عليها الأمور
0: الحمد
1: هذه،
0: لأني
1: عندي ظروف وعندي
0: الحمد لله
1: ظروف وعايشين يعني بالقلة وكذا، بس ما حاسس الأمور طبيعية يعني.
0: أي علشان كذا يا محمد تقول الحمد لله إن ما أصابني اللي أصابهم، والحمد لله إني ما مرت بالأمور.
1: ما أصابني اللي أنتوا تسمونه اكتئاب.
0: شكرا لك يا محمد. شكرا.
1: شكرا يا أختي، شكرا، بارك الله فيك.
0: الله يرضى عنك، شكرا. بما أننا قاعدين نسمي هذا الاضطراب اكتئاب، خل نسمع مع بعض هذه القصة الجاية.
2: بالأدلة والبراهين.
3: في مقطع فيديو مدته نحو 40 ثانية، رجل يجلس مع عائلته وأطفاله، يلعب معهم لعبة بسيطة، يتذوقون حبات حلوى بنكهات غريبة دون أن يعرفوا النكهة مسبقا. يأخذ واحدة ويتذوقها ويكتشف أنها سيئة، فيخرجها بسرعة ويبدأ بالضحك، ويضحك أطفاله معه. مشهد عائلي عادي جدا، لو شاهدناه دون أن نعرف صاحبه ربما

0: سنقول هذا رجل سعيد يقضي وقتا جميلا مع أطفاله. الرجل كان تشستر بينينغتون، المغني الرئيس لفرقة لينكن بارك، والمقطع صور قبل وفاته بنحو 36 ساعة فقط. كان بينينغتون قد تحدث علنا قبل وفاته عن معاناته النفسية والاكتئاب، لكن في ذلك الفيديو تحديدا لم تكن الصورة التي أمام المشاهد تشبه الصورة النمطية التي نرسمها عادة للمكتئب. لا بكاء، لا وجه عابس، لا جلوس وحيدا في غرفة مظلمة، بل أب يضحك ويلعب مع أطفاله. وبعد وفاته نشرت زوجته تاليندا ذلك المقطع للناس، وقالت إنها أرادت أن تظهر لهم أن الاكتئاب ليس له وجه أو مزاج محدد. ثم كتبت عن الفيديو: هكذا كان يبدو الاكتئاب بالنسبة إلينا قبل وفاته ب36 ساعة. لم تكن رسالتها أن الضحك علامة على الاكتئاب، بل العكس تماما، إن الضحك ليس دليلا عن غيابه. وهنا تصبح قصة تشستر مهمة علميا، لأننا كثيرا ما نتعامل مع الانفعالات الظاهرة وكأنها نافذة شفافة تكشف الحالة النفسية كاملة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: هذه حادثة حقيقية وهي حادثة عالمية مرت على الإعلام وشفناها، وتقدرون أنكم حتى بعد الحلقة تقرؤون عنها أكثر وتشوفون عنها أكثر وتشوفون الفيديو. ترى كان شخص يضحك ومبتسم وعادي وسعيد، لكن أنهى حياته بطريقة ما كانت سعيدة أبدا، وما كانت الأحداث ما بعد هذه النهاية سعيدة. عشان كذا نقول لكم أنه حلقة اليوم أنا ليش أعتبرها من الحلقات المهمة، لأن الصورة النمطية عن الاكتئاب ما تسبب فقط سوء فهم، أحيانا قد تؤخر المساعدة. لأن لما نتوقع من المريض نفسه أنه لازم أنه يبدو مريض، فنحن نشكك في الأشخاص اللي ما يطابقون المعايير اللي موجودة، ونحن كأننا نقول لهم أنه أنت مكتئب، أنت مستحيل أنك تكون مكتئب، في كذب قاعد يصير. الحلقة اليوم تعلمنا جانب رهيب في الصحة النفسية، وهو أننا مو لازم أننا نخلي الإنسان يثبت لنا مقدار ألمه علشان نصدقه. لا، إحنا ما ينفع أننا نتطرف بالمشاعر، يا تثبت ونكون معك يا لا. إحنا لازم أننا نكتشف إنه الإنسان له طريقة مختلفة عن الآخر في التعامل مع ألمه، في التعامل مع مشاعره، وفي التعامل مع أي إساءة قاعد يشعر فيها. ولعل في الختام أننا ما ينفع أننا نسأل فقط إنه هل يبدو عليك أنك مكتئب أو لا، نسأل كيف تعيش أيامك فعلا؟ لأن الإنسان قد يبتسم وهو متعب، وقد يعمل وهو مستنزف، وقد يضحك وهو يشعر بالوحدة، وقد يبدو حزينا دون أن يكون مصاب بالاكتئاب أصلا. الوجه يقدم لنا معلومة لكن ما يقدم لنا التشخيص، وأحيانا مستمعينا تكون المسافة بين ما يراه الناس وما يعيشه الإنسان في داخله كبيرة جدا. عشان كذا لما يخبرنا أحدهم عن ألمه، ربما لا نحتاج أن ننظر إلى وجهه بحثا عن دليل، يكفي أن نستمع. دمتم بصحة ودمتم بخير، والحمد لله على سلامة الجميع، وإلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
3: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلينا
5: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
11: أنا كفيلة الكاميرا خلاص.
12: تحتاج أكثر من مكان.

0: من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

موجز للأخبار من العربية، أهلا بكم. اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة عمل إلى القاهرة عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي ختام الزيارة قال ولي العهد السعودي أن المباحثات أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة بتعزيز التعاون في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. أصدرت بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا تحذيرا مشتركا بشأن استخدام إيران برامج تجسس تعرف باسم تشوزن بريك لاستهداف معارضين إيرانيين مقيمين في الخارج. وقال المركز الوطني للأمن السيبراني البريطاني إن هذه البرامج تهدف إلى سرقة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والمعلومات الحساسة عبر حملات تصيد على منصات المراسلة. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نزوح أكثر من 100,000 شخص من تصعيد الحوثيين الأخير في اليمن. وحذرت المفوضية من أن التصعيد في الساحل الغربي دفع آلافا آخرين إلى الفرار نحو جيبوتي على الجانب الآخر من مضيق باب المندب. طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان اتهام الرئيس السابق ميشيل عون في قضية انفجار مرفأ بيروت. وبحسب مصادر العربية، طلب المحامي العام التمييزي من المحقق العدلي اتهام عون على خلفية علمه المسبق بوجود نترات الأمونيوم وخطورتها من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة أو طرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع. دعت روسيا إلى عدم عسكرة الفضاء بعد إعلان قوة الفضاء الأمريكية نشر أسلحة مخصصة للسيطرة على الفضاء في المدار للمرة الأولى. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري باسكوف أن موسكو تعول على تضافر الجهود الدولية لمواصلة العمل نحو نزع السلاح بالكامل من الفضاء. الزميلة ريم بوغامرة وضيوفها في ساعة حوار يلتقيكم بعد لحظات في أمان الله.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:00 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. اليوم نفتح المجال للحديث عن التطورات في الداخل اليمني. شهد اليمن مؤخرا تطورات متسارعة جعلت من اليمنيين يضعون ويستذكرون بعض المحطات التاريخية، وخاصة يوجهون بعض الانتقادات للمجتمع الدولي وبالتحديد للولايات المتحدة الأمريكية. استذكروا مثلا ما حدث بين 2016-2017 فيما يتعلق باقتراب القوات المسلحة اليمنية من صنعاء،

وقالوا في وقتها كانت هناك بعض الحسابات الدولية التي أدت إلى وقف عمل القوات المسلحة اليمنية وخسارتها هذا التقدم الاستراتيجي. حدث فيما بعد نفس الشيء في 2018 عندما بدأت القوات المسلحة اليمنية في إحاطة والسيطرة تقريبا على الحديدة. أتت وقتها نفس هذه التعليمات وكان هناك حديث عن أن ضغطا دوليا هو الذي أدى إلى وقف هذه العمليات إلى حين ربما وجود حل. والذي قيل وقتها بأنه كان الهدف أن لا يكون هناك إراقة للدماء، فخلينا أولا نقدم إطارا قانونيا، وكان هناك اتفاق ستوكهولم 2018 كما نتذكر، خلينا نكون أمام اتفاق إطاري قانوني ينهي هذه الحرب. لم تنتهي هذه الحرب، وصلنا اليوم ويقول اليمنيون نفس هذا السيناريو نراه ونعيشه اليوم. إلى أي مدى هذه المقاربات التاريخية دقيقة، وإلى أي مدى هذا اللوم أو هذا الانتقاد الموجه للمجتمع الدولي صحيح؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

0: مشاهدينا نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح، الأستاذ فارس البيل الباحث السياسي اليمني، الأستاذ علي حميد الأهدل مدير عام الإعلام بمحافظة الحديدة، والأستاذ فيصل مجيدي وكيل وزارة العدل اليمنية. أهلا وسهلا بكم لمحاولة فهم هذه الانتقادات التي نقرأها نطلعها وما مدى دقتها في هذا التوقيت. استند البعض عند قراءتي لهذه المحطة التاريخية على ما شهده اليمن سابقا. خلينا نستذكر مثلا مطلع فبراير 2016 حين وصلت القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي وقتها إلى مديرية نهم الجبلية البوابة الشرقية مشاهدين كما نتابع على الخريطة لصنعاء، يعني نحو 40 كيلومتر فقط ويمكن لهذه القوات أن تدخل للعمق الصنعاوي إن صح التعبير. تدخل المجتمع الدولي حينها بحسب بعض التسريبات لفرملة هذا التقدم عبر فرض هدنة أممية شاملة بدأت في 10 أبريل 2016 وتلتها هدن أخرى في يوليو أكتوبر من نفس العام، مبادرة وخريطة طريق جون كيري وقتها أواخر 2016 عبر لجنة رباعية دولية لفرض حل سياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وضغوط دولية هائلة بمجلس الأمن لمنع خيار اقتحام العاصمة عسكريا بذريعة أن الكلفة الإنسانية ستكون كارثية. نفس المخاوف من أن تكون هناك مشاكل أو على الأقل أن تكون هناك كلفة إنسانية عشناها في 2018 بعد معركة الحديدة والساحل الغربي، وفي هذه السنة مشاهدينا منعت قوات الشرعية من التقدم والسيطرة على الحديدة دائما بحسب تسريبات أكدتها فيما بعد أصوات يمنية رسمية بعد ضغوط دولية قادتها جهات دولية أممية تحت ذريعة المخاوف من حدوث كارثة إنسانية وإغلاق ميناء الحديدة الذي يعد شريان الحياة الرئيسي لدخول المساعدات لليمن. ثم جاء اتفاق ستوكهولم ديسمبر 2018 لفرض وقف النار، ما منع تقدم قوات الشرعية التي كانت على بعد كيلومترات قليلة في الواقع من مطار وميناء الحديدة. وهنا يطرح السؤال أستاذ فيصل، لماذا بعض اليمنيين بدأوا في استذكار هذه المحطات 2016-2017 عند اقتراب القوات الحكومية من صنعاء و2018 عندما بدأت هناك مؤشرات لإمكانية السيطرة على الحديدة؟ هل اليوم تعتقد بأننا نعيش نفس هذا الظرف من الضغوط الدولية؟
1: مساء الخير عليك. أهلا بك.

0: الكريم والضيوف الأعزاء. هو في الواقع كان التاريخ يكرر نفسه، لكن لا أستطيع أن أقول أن الظروف هي ذاتها أو على الأقل الضغوط أو الاتجاه الدولي. لو استذكرنا التاريخ حقيقة فعلا الواقع التي ذكرتها بدقة، وأنا أشكركم على هذا التقرير الجميل بالفعل، هو ما حدث أن القوات الحكومية بالفعل كانت على بعد 40 كيلو. كانت هناك ضغوط شديدة من المجتمع الدولي، ويبدو لي أن الولايات المتحدة تحديدا وطبعا بريطانيا دائما المرافقة لها كانت تعمل على عملية إدارة الصراع وليس حسمه، باعتبار أنها تريد أن تصل بالأطراف إلى أن يكون كلا الطرفين ضعيف، وبالتالي مسألة وصول القوات الحكومية إلى صنعاء يعني ذلك انتهاء عملية من الناحية العملية والسياسية ميليشيا الحوثي. الأمر أيضا هذا يؤشر على أن الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا في ظل عملية إدارة الصراع كانت لديها فهم خاطئ لحقيقة الميليشيا الحوثية باعتبار أنها ميليشيا عقائدية سلالية تعتقد بأنه لا يمكن أن يكون لديها أي شريك، ومن ثم
1: هذا الذي كانت تعتقد بأنه
0: طرف محلي.
1: أهلية طرف محلي محاولة لمثلا التفاوض على حقوق
0: صحيح كانت تعتقد أنه طرف محلي يمكن ترويضه في المستقبل.
1: أقول أستاذ فيصل أكيد بأن الإدارة الأمريكية لديها
0: أنا سأقول لك لماذا، لأن التعامل الميليشيا الحوثي كانت تأتي في الغرف المغلقة وفي الصالات وتقدم نفسها كحمامة سلام كما يقال، وبأنها كطرف محلي مظلوم. وهذا الأمر وصل على فكرة إلى نحن لا نتحدث حقيقة جزافا، لأنه وصلت مثل هذه الأصوات حتى إلى الكونغرس الأمريكي ووصلوها إلى مجلس الأمن عبر منظمات محسوبة على الحوثي يعني تحدثنا
1: هذا كان في 2016-2017 يعني فترة حكم أوباما. تختلف معه
2: ممكن أشير إلى جوهر المشكلة اليمنية في تقديري بعد الترحيب بكم جميعا. أعتقد أنه المشكلة ليست يمنية بالأساس، إنما خلقت كأزمة مرافقة يمكن أن تفيد في معادلة الصراع في المنطقة. من الذي دفع ميليشيا الحوثي لأن تصبح حالة منقلبة في الدولة اليمنية؟ كان هناك ضوء أخضر أمريكي يمكن أن نقول في حينها في أيام إدارة أوباما بناء على الاتفاق النووي 2015، كان تمدد ميليشيا الحوثي صفقة ضمن توقيع الملف، وبالتالي أنشئت ميليشيا الحوثي وفتح لها المجال لأن تصبح حالة يمنية يمكن أن يستفاد منها لتهديد أمن المنطقة، لمقايضة وابتزاز المنطقة بشكل أو بآخر، وبالتالي لا يمكن الحل المشكلة أو النظر إليها باعتبارها مشكلة يمنية معقدة، إنما هي مشكلة من ضوء خارجي يتحكم فيها وما زال يتحكم فيها إلى الآن.
1: بدليل أن هناك مبالغة أستاذ فارس بالقول بأنه تم تنشئ مجموعة لزعزعة أمن المنطقة، لأن البعض حقيقة خلينا نكون صريحين يتكلم عن ثلاثة مستويات. هناك من يعتقد بمنطق المؤامرة كما تحدث حضرتك، هناك من يقول بأنه لم تكن هناك مؤامرة بقدر ما كان هناك تحرك استغل من المجتمع الدولي.
0: أنا أعتقد أنه توافق مصالح
2: وصححها يعني ولم أقل أنها أنشئت غربيا بالمعنى المطلق، لكن كان هنالك وجود لهذه الجماعة ولهذا الفكر تعمل عليه إيران، فخلق المجتمع الدولي لها المجال لتحقيق هذه الأزمة بهذا الشكل.
1: عملية استغلال يعني
3: نحكي عنها هون مع انتهاء لحد انتهاء إدارة أوباما سجل رسميا زيارة يعني البيت الأبيض من قبل مجموعات مرتبطة بإيران، أكثر من 200-300 زيارة للبيت الأبيض في تلك الحقبة، وبالتالي تأثير اللوبي الإيراني داخل واشنطن كان جدا كبير في فترة أوباما، وهذا أثر بشكل كبير على الموقف الأمريكي من أحداث اليمن، لأنه بتذكر بلقاءاتي حين مع مسؤولين بالخارجية وما كنت أسمع بواشنطن لما نطرح موضوع اليمن، كان أنه اليمن إيران مخصة بالموضوع، هذه مشكلة داخلية. اليمن في صراع قديم قبل شمال جنوب إلى آخره، وبالتالي كان في رفض كلي من الإدارة الأمريكية لفكرة أنه التأثير الإيراني أو الدور الإيراني فيما يجري في اليمن وعلاقته بالحوثيين. وحتى

في يقول أنه خلال السنة الأولى من إدارة ترامب اللي بلشت في مطلع 2017 كان هناك جهل تام للمواضيع الدولية، كان هناك يعني في استمرارية لسياسات أوباما تقريبا.

0: كان يعتبر أنه شيء هيك بسيط
1: ونفس اللوبي الإيراني كان له نفس التأثير
0: خفت
1: من إدارة أوباما إلى إدارة ترامب الأولى.
0: بإدارة ترامب الأولى صار في تراجع واضح بالتأثير اللوبي الإيراني. طبعا إجا دخل اليمين ولما تشكلت صارت إدارته للرئيس ترامب بتلك المرحلة، كما نذكر إذا بنرجع بالتاريخ لهذه الفترة أخذت وقت لتعيينات اللي صارت للمناصب الأساسية. وبنذكر ترامب غير مجموعة كبيرة، يجي وزير خارجية تعيين يمشي يجيب واحد غيره، شفنا مجموعات تغيرت وجوه عديدة وكل واحد كان يجي بسياسة وأفكار مختلفة، وهذا أحدث فوضى بالسياسة الخارجية الأمريكية في تلك الحقبة.
1: تحدثت
0: أثرت اليمن فيها
1: صحيح، وتحدثت عن أن هذه المرحلة من آخر إدارة أوباما نفسها كانت شبيهة بالسنة والسنة ونص الأولى لمرحلة ترامب، لأنك
0: ذكر ترامب أمتى ترامب ألغى الاتفاق الإيراني 2018، يعني بعد سنتين تقريبا من وصوله للبيت الأبيض ألغى الاتفاق، ودخلنا بسياسة ساعتها يعني صارت أكثر تصعيدا إنما بقيت محدودة ولم يعني تتأثر اليمن، يعني بقيت لفترة أعتقد القناعة الحقيقية عند القيادة الأوروبية والأمريكية بالتأثير الإيراني برأيي وصلوا القناعة إمتى؟ وقت حرب إسناد غزة. لما بلش الحوثي يستهدف السفن بالبحر الأحمر حينها كان وسط القناعة يعني وما عاش في شك بهذا الموضوع.
2: أعتقد أستاذ بس لو سمحت لي في مسألة القناعة، كما قلتم في هناك مراكز دراسات وهم يعرفون بالفعل أن هذه الميليشيا عقائدية وتتبع الخط الإيراني، لكن الإشكالية مدى التأثير على الموائد الأوروبية فيما يتعلق سواء بخطف المضيق فيما يتعلق بخروج الميليشيا للتأثير على المستوى المنطقة ثم التأثير طبعا على الطاقة. هذا الأمر الذي اختلف، لكن مسألة قناعتهم على يعني كون أنها ميليشيا تابعة لإيران وضمن الخط الإيراني أعتقد أنها موجودة، لكن الفكرة هل سيلحقنا ضرر أم لا؟ هذه هي
1: هي فقط
0: كانت موجودة إنما من دون إجماع.
3: اسمحوا لي بس أعود قليل،
1: تفضل.
3: لا أعتقد إنه المخابرات الأمريكية والبريطانية والأوروبية وبقية هذه الدول بهذه السذاجة الذي يمكن نحن نقول إنه ما كانوا يدركوا خطر هذه الميليشيات. هناك دراسات، مراكز دراسات وأبحاث تعلم جيدا كل هذه التفاصيل. في واقع الأمر ما يدور في الشرق الأوسط هذا لم يأتي عن طريق الفراغ، هناك خطط وهناك استراتيجيات تشتغل عليها بشكل احترافي جدا، تدرك بأن هذه الدول فيها كثير من الرخوة، وفي مقدمتها اليمن وبعض دول المنطقة فيما يحدث. الحقيقة أنه الميليشيات الحوثية استغلت هذه الرغبة الأوروبية الأمريكية وفي مقدمتها الرغبة الأمريكية والبريطانية فيما يتعلق بالملف اليمني، واستطاعت أنها تستغل أحداث ما حصلت في 2011 عندنا في اليمن، وانطلقت من خلال هذه الأحداث في 2014 بعدما وثقت وتمكنت وبدعم، نحن كلنا نتذكر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن في حينها كيف كان داعم لهذه الجماعة، واستغل في تلك الفترة ما كان تربطه من علاقة بالرئيس رحمة الله عليه عبد ربه منصور هادي وما حدث في عمران وهذه الأحداث كلها. بلا شك كل هذه التطورات انعكست بشكل كبير جدا على اليمن. أنا جلست حقيقة كثير مع السفراء دول الاتحاد الأوروبي وكلهم يتحدثوا بأنه المشكلة يمنية. هل فعلا هم مقتنعين بهذا الكلام؟ أكيد لا، هم يدركوا جيدا خطر هذه الميليشيات الحوثية، والدليل على ذلك حينما ظهرت الميليشيات الحوثية على حقيقتها في 2023 بعد أحداث أكتوبر في غزة، ذهبت لاستهداف البحر الأحمر. ما الذي أقامت به الولايات المتحدة الأمريكية ولا حتى دول الاتحاد الأوروبي؟ شكلوا تحالف واقتصر فقط دور القصف على استهداف منابع الخطر، لم يصلوا إلى قناعة بالقضاء على هذه الجماعة الإرهابية التي لم تشكل خطر على اليمنيين فقط بل شكلت خطر وتهديد على العالم بأسره. إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي وكذلك في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لا يدركوا هذا الخطر ولا يؤمنوا فيه إن ولمسوه اليوم على أرض الواقع، لكانوا تعاملوا مع هذه الجماعة الإرهابية كما تعاملوا مع الكثير من الجماعات الإرهابية.
1: خلينا شوية نذكر كذلك بأنه كل ما نطرحه

0: يوم مشكورين على كل هذه التوضيحات. نحن نطرحه لفهم هذه المرحلة التي نعيشها، لأنه البعض يطرح نفس هذه الأسئلة بعد ما حققته القوات المسلحة اليمنية من تقدم ومن إعادة سيطرتها على مناطق استراتيجية، ولكن حدث ما لم يكن يتوقعه البعض، وعادت عاد الحوثي للسيطرة على هذه المناطق. السؤال هنا ليطرح نفسه، هل نحن أمام ترتيبات دولية جديدة أو من المبالغة بالقول بذلك، بمعنى أنه أحيانا تطورات اليمن تأتي في التوقيت الغلط، فأيهما أصح دكتور فارس؟ أستاذ فارس،
1: أنا أريد أن ألفت إلى مسألة ما تحدثه الزملاء في مسألة كيف تنظر الإدارة الأمريكية أو المجتمع الدولي للمشكلة اليمنية. لا ينظر إلى تفاصيلها بالداخل، لا يعني هل هذا شيعي أم سني في كل الأحوال، لكن ينظر إلى ارتداداتها وتأثيراتها على المنطقة وفي إطار معادلة الصراع، وبالتالي تستخدم المشكلة اليمنية في هذا الإطار. لذلك لا يهمهم التفاصيل الداخلية، ماذا تعني ميليشيا الحوثي، هل كانوا لا يدركون خطرها، يدركون خطرها بشكل أو بآخر. ولذلك استخدمت المشكلة اليمنية في إطار ذات الصراع، في معادلة الصراع في المنطقة. لم تحل المشكلة اليمنية، كانوا يرفضوا مثلا أن تتقدم الحكومة الشرعية أو أن تنتصر في لحظة ما. لماذا؟ لأنه يشعر المجتمع الدولي أن ميليشيا الحوثي يمكن أن تشكل ورقة في إطار النفوذ الموجود في المنطقة بشكل أو بآخر. نتذكر مثلا مبادرة جون كيري في 2016 كانت تتضمن دخول ميليشيا الحوثي إلى الحكم، تصبح شريك في الحكم وتنسحب بعد ذلك براحتها كما يقال. لكن هذا كان يدل أو مؤشر واضح على أن المجتمع الدولي والدول الكبرى تحديدا، أما الأمم المتحدة فهي وسيط فني بلا صلاحيات، يمكن أن نقول المجتمع الدولي والقوى الكبرى تتعامل مع ارتدادات المشكلة اليمنية وتتبنى هذا التوازن، بحيث لا يكون هنالك انتصار لطرف معين ولذلك دفع بميليشيا الحوثي لتصبح نوع من المعترف به. لم تمنح ميليشيا الحوثي، وهذه نقطة مهمة في تقديري، لم تمنح الشرعية القانونية، لكنها منعت الشرعية التفاوضية. لا يوجد مثال في العالم لتعامل مع مجموعة منقلبة على الدولة ويتعاطى معها وتجلس على الطاولة، سواء النموذج طالباني يمكن لكن باختلافات جوهرية. لكن في تقديري التعاطي مع ميليشيا الحوثي على هذا الأساس هو لأجل إدارة الصراع في المنطقة.
0: هو المستغرب شوية أستاذ رياض بأنه ما يعتبره ضيفي إطارا غير مقبول، بأن تفتح الإدارات الأمريكية حوارا مع مجموعة منقلبة على السلطة ويعتبرها الداخل اليمني بنسبة كبيرة مجموعات إرهابية. الغريب بأنه تعاقبت الحكومات والإدارات الأمريكية، ولكن لم يختلف هذا الموقع بين ديمقراطيين وجمهوريين، فما الذي يفسر ذلك؟ يعني أين المشكلة؟
2: مرت فترة 8 سنوات من الربيع العربي بإدارة أوباما التي اعتبرت الربيع العربي إنجاز وكانت داعمة لحركات الربيع العربي
0: في البداية
2: حتى النهاية. يعني إذا راجعنا كل المجريات الأمور كانت داعمة بشكل كبير جدا.
0: كلينتون تراجعت، وزيرة الخارجية تراجعت فيما بعد وقالت بأنه تراجعت، لم نكن نعلم ولم نكن تكون لدينا كل المعلومات اللازمة
2: بآخر سنة
0: سنة لها سبب قلت تراجع فيما بعد.
2: وبالتالي 8 سنوات مرت كان في دعم.
0: صحيح.
2: وصلنا لموضوع اليمن. عند باليمن التهديد بالتقييم الاستخباراتي الأمريكي دائما هو القاعدة وداعش. عندما يطرح اليمن بالنسبة لأمريكا أن هناك تهديد اسمه القاعدة وداعش ولا شيء آخر، لا شيء آخر.
3: مع أنه في تخادم بالعلن على الطاولة بين الحوثي والقاعدة وداعش.
2: اليوم في تخادم وفي أقرار أمريكي، في يعني اليوم صارت الإدارة الحالية والتقييم الأمني الحالي للمخابرات الأمريكية أن هناك في تعاون بين القاعدة والحوثي. حينها كان المنظار السياسة الأمريكية أن إيران وميليشيات إيران بالعراق وباليمن هي حليف بالحرب على داعش والقاعدة،
3: وهذا ما عززت التقارير.
2: كان هناك شراكة وحلف
3: صحيح
2: غير معلن، وفي صور

0: لقاسم سليماني مع جنود أمريكان على الجبهة بالعراق بأكثر من حالة بالحرب ضد داعش. وبالتالي كان هنا بالنسبة لهم اليمن حينها كان التهديد هو تهديد داعشي من القاعدة، والحوثي لم يرى على أنه تهديد بل قد يكون حليف بالحرب على القاعدة وداعش. التغيير اليوم الذي قد يعني يمكن استخدامه لصالحنا أن هناك إقرار أمريكي وإدراك استخبارات أمريكي أن هناك تعاون أن هناك كإمداد بين الشباب يساعد الحوثي بشراء الأسلحة والمعدات ومن ثم نقلها إلى اليمن. وكان هناك عملية اغتياد خلال الأشهر الأخيرة نفذتها القيادة الأمريكية المركزية للشخص الذي كان هو الوسيط ما بين الشباب والحوثيين. وبالتالي في تغير بهذا
1: بهذه القراءة الأمريكية. ولكن أستاذ رياض اسمح لي فقط، رغم هذا التغير لم يرافقه تغير في تعاطي الإدارة الأمريكية مع خليني نسمع اليمنيين وأعود لك لو سمحت، اعذرني حتى كل
2: ضيف توزيع
1: الوقت. يعني رغم هذا التغير ورغم إقرار بعض التقارير الاستخباراتية بتخادم القاعدة والحوثي في هذه المرحلة، إلا أن التعاطي ليس فقط حتى لا نحصل الموضوع على الولايات المتحدة الأمريكية، تعاطي عموما تعاطي المجتمع الدولي لم يتغير تجاه ما يحدث في الداخل اليمني. بما يفسر هذا؟
2: هي إشكالية كبيرة. أنا أعتقد أن هناك نوع من المصالح في هذه المنطقة لهذه الدول، وبالتالي أرادت من خلال محاولة فصل هذا الجانب وهذا التعاطي، رغم بالمناسبة ليس فقط التقارير الأمريكية، حتى تقارير الأمم المتحدة في تقارير الخبراء أكدت على الأقل منذ العام 2017 حتى هذه اللحظة بأن هناك بالفعل تخادم، وذكروا وقائع حقيقية لتلاقي الحوثي وداعش والإفراجات المتواصلة بأن الحوثي
1: وداعش والقاعدة
2: وحتى دخل الشباب في اليمن أيضا. وأيضا ذكروا أيضا بأن هناك إفراجات متبادلة، وحتى تحدثوا عن إيصال 4 طائرات على الأقل للقاعدة لاستهداف الملاحة الدولية، وذكروا أيضا بأن هناك تطبيب لأعضاء في القاعدة في مستشفيات بصنعاء تحت إشراف الحوثي. نتحدث عن وقائع حقيقية ذكرت على الأقل
1: هذا في أي سنة؟ تطبيب وفتح المستشفيات
2: ذكروا على الأقل في آخر تقرير الذي قدم إلى مجلس الأمن في تاريخ نوفمبر 2025، ذكروها بوقائع وبأسماء وتحدثوا إلى ما أشرتم إليه فيما يتعلق بالشباب المجاهد، وذكروا بأن هناك قواعد في محافظة الحديدة تم اكتشافها
1: وما يقارب، لكن لم يتغير شيء.
2: ومع ذلك 300 شخص أيضا. الإشكالية في التعاطي الغربي الآن بأنهم حقيقة على الأقل الدول الأوروبية هي شغلت في الحرب التي بين أوكرانيا حقيقة وروسيا، واعتبرت ذلك تهديد، ومع أنه حتى الحوثي قام بتجنيد أشخاص عبر روسيا أرسلهم من اليمن إلى لروسيا لمشاغلة أيضا الأوكرانيين، وبالتالي هذا اعتبر اعتداء على الأمن القومي الأوروبي. ومع ذلك لا يزال
1: هناك مجموعات خفية مدربة
2: وبشكل نظام وبشكل منظم، وذكروا حتى أشخاص من أعضاء مجلس النواب. أتحدث عن تقارير طبعا واضحة بهذا الشأن
1: أكيد.
2: ويعني إن أردتم أن أتحدث عن الشخص، أنا أقول بأن هذا الشخص للأسف الشديد كان هو عضو مجلس النواب ونسق لهؤلاء الشباب بعقود اعتبرها عقود عمل، ثم ذهبوا إلى هناك، وللأسف الشديد كثير من اليمنيين لقوا حتفهم في الحرب بين أوكرانيا وروسيا. إذن هناك إشكالية فيما يتعلق بهذا التعاطي. صحيح أن هناك ما الذي تغير؟ تغيرت في اللهجة، لكن هل يوجد سلوك؟ لا أعتقد. القرار، لو قلت لك بأن لدينا ما يقارب 13 قرار صادر مجلس الأمن جلهم تحت الفصل السابع،
1: يعني ملزمين
2: نعم، ومنهم القرار الصادر في تاريخ 22 في العام 22 تحدث ووصف عمليات الحوثي سواء في الداخل أو في الخارج بأنها عمليات إرهابية، تحديدا عندما تم الهجوم على الإمارات العربية وأيضا منشآت مدنية في المملكة العربية السعودية، وكذلك الاعتداءات على الملاحة. لا لكن الإشكالية يبدو لي هي في مسألة المصالح. المصالح المرتبطة
1: سنفتح بمسألة القيم المجال للحديث بخصوصه بعد الفاصل. أستاذ فيصل، حتى نفهم، طيب نحن حاولنا أن نقرأ بعض المحطات التاريخية في السابق، حاليا أنتم بحسب ما فهمت من حضراتكم تتحدثون عن مرحلة أخرى.

0: حيث الثوانٍ تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: أحييكم مشاهدينا. ساعة حوار نحاول أن نفهم هذه التطورات الأخيرة التي يشهدها الداخل اليمني بالربط مع ما اعتبره البعض تراجعا في دعم المجتمع الدولي للشرعية. هل هناك دقة في القول بذلك؟ أو ربما البعض كذلك يقول بأن القوات المسلحة اليمنية هي التي لم تتمكن من إبقاء سيطرتها، من المحافظة على مكاسبها، خاصة إذا ما تحدثنا عن المخا، والحرب لم أو هذه المواجهة لم تكتمل بعد. فلماذا القول في الداخل اليمني وفي خارجه كذلك من اليمنيين بأن يبدو بأن هناك مشكلة حقيقية، يبدو بأن التاريخ سيعيد نفسه؟ لماذا هذا التشاؤم؟ هل هو تشاؤم أو واقعية أستاذ علي؟
1: الحقيقة الواقع يقول أنه في 2016 أجبرت القوات الحكومية على التراجع من أبواب صنعاء، وكانت على مقربة من مطار صنعاء. في نهاية 2018 كانت القوات الحكومية تحيط بمدينة الحديدة من ثلاثة اتجاهات، وكان يتبقى 3 كيلو فقط للوصول إلى ميناء الحديدة. هذا الأمر ما يؤكد بأنه في فعلا إدارة حقيقية للأزمة اليمنية من قبل المجتمع الدولي. كلنا نتذكر حينما طار جريفيث من بريطانيا إلى داخل اليمن، حينما كان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، وأوقف المعركة في الحديدة، وكما قلت ونحن قاب قوسين أو أدنى من تحرير واحدة من أهم المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وتدر من خلالها مليارات الريالات.
0: ولكن لماذا تستذكرون اليوم كل هذا؟
1: اليوم لأنه ما يزال الوجع حقيقة مستمر، وما زال الضغط الدولي مستمر. والدليل على ذلك ما يحدث اليوم من قرارات. تحدث الأستاذ فيصل قبل قليل أنه أكثر من 13 قرار عبر مجلس الأمن صدروا فيما يخص الملف اليمني، وإلى هذا اليوم وفي اليوم جلسة تخص اليمن، جلسة كانت قبل 4 أيام و5 أيام، ومجلس الأمن لم يمارس مهامه الحقيقية ودوره الحقيقي للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية اليمنية وتنفيذ هذه القرارات التي صدرت عبر مجلس الأمن بحد ذاته. اليوم للأسف الشديد ما زالت المصالح الدولية وما زالت المجتمع الدولي ينظر لليمن ورقة حقيقية لتحقيق مكاسب وأرباح.
0: الموضوع في اليمن. الموضوع أستاذ فارس يتعلق بأي نوع من الترتيبات، بمعنى الإبقاء كما تفضلتم منذ قليل بالقول على طرف

0: في الداخل اليمني لمحاولة في كل مرة طرح ورقة ضغط على الطاولة، أو أن الترتيبات الحالية أكبر وأعمق من أن تكون هناك ورقة للضغط؟
1: في تقديري لم يتغير الموقف بالنسبة للمجتمع الدولي في طبيعة إدارة الصراع في المنطقة، بمعنى هي كانت تمارس وما تزال بالنسبة للمشكلة اليمنية وضع احتواء الصراع في أن لا يكون هنالك نصر لطرف ولا نهاية لطرف، بمعنى لا يقضى على ميليشيا الحوثي وكان يحافظ عليها في لحظات كثيرة، وهذه المحطات التي ذكرناها، وفي نفس الوقت لا تتمكن الشرعية من الانتصار تماما وتعود إلى إدارة الدولة بعيدا عن ميليشيا الحوثي، إنما يدار الصراع بينهما.
0: ولكن هذا مش مختلف اليوم، يعني اليوم مثلا هناك الحرب الإيرانية الأمريكية، وتحدثت عن الربط بين الحوثي وإيران، اللي خلينا نكون يعني بين الرأيين، يعني خلينا نقول أنه اقتنعت به مؤخرا الولايات المتحدة الأمريكية،
1: تغير نوعا ما، لكن ما تزال تستخدم هذا الأمر، بمعنى كنا قبل أيام قبل المخا نتحدث مع كريم في مسألة أن هنالك تقدم في الموقف الأمريكي، وأنا كنت متفائل تذكرين،
0: وأنا كنت متشائمة.
1: صحيح، وصح التشاؤم.
0: لازال خلينا ننتظر حتى تتوضح الصورة. نعم. ولكن وقتها كان هناك لأنه تصريح للرئيس الأمريكي ترامب، وسأعود لك أستاذ رياض فيما يتعلق هذا التصريح، قيل بأنه ضغوط اليمين في الداخل، قال بأن الحوثي تواصل معي وطلب مني عدم التدخل. أنا استوقفني التصريح،
1: هذا ما يزال إدارة للصراع. لماذا قال الرئيس الأمريكي في تقديري هذا التصريح؟ أولا لأنه يعتبر ضربة لأمريكا في إطار الصراع بين إيران والولايات المتحدة، تعتبر هزيمة، هو يقاتل من أجل تحرير مضيق هرمز، فإذا باب المندب يسقط، وبالتالي هذا التصريح يخرج من الرئيس الأمريكي في تقديري أنه للداخل المحلي قبل الانتخابات أولا من ناحية، وفي نفس الوقت يقول أن هذا التواصل من الحوثي كما لو أنه يدير المعركة وليس هو المستهدف منها. إذن هذا التحول في الرأي الأمريكي يعيدنا إلى مسألة أن الإدارة الأمريكية والقوى الكبرى ما تزال تدير المشهد اليمني وفقا لمعادلة الصراع. صحيح حدث تحول ونظرة ضاغطة على ميليشيا الحوثي ودعم معنوي بسيط للحكومة الشرعية، لكن سرعان ما عادت الكفة مرة أخرى.
0: أستاذ رياض، إلى أي مدى هذه القراءات تتطابق مع منطق التفكير الترامبي إن صح التعبير، أو إدارة ترامب؟
2: ترامب لا يريد الدخول ب
3: حرب جديدة.
2: هي ليست بحرب عادية، التقييم العسكري الأمريكي
3: صحيح،
2: وهذا جرب بناء على تجربة، أن عملية إضعاف أو إسقاط الحوثي عبر القصف الاستراتيجي لم تكن ناجحة.
3: صحيح،
2: فاتوا بأسابيع من القصف المركز وكان في خسائر كبيرة لدى الطرف الحوثي، وأدت بنهاية الأمر لتفاهم أنه الحوثي لن يستهدف أي سفن أمريكية منذ تلك اللحظة،
0: وهذا ما حدث. اليوم سفينة إسرائيلية مرت.
3: نعم.
0: ومرت بتأمين من الحوثي
3: بسلام، بالتحية كمان،
0: بتحية ألقوا التحية.
3: وحتى في تصريح أقصد أنه واقع، معلش طفت الكلام، واقع
2: حل العسكري إنهاء الحوثي. التقدير العسكري الأمريكي يتطلب عملية برية، وأمريكا لن تدخل بحرب برية خاصة باليمن، ومع التعقيدات التي يعتبرون أن اليمن جدا معقد، النظام قبلي، يشبهونه للبعض يشبهه بأفغانستان. وبالنسبة للأمريكي فكرة إرسال قوات إلى اليمن أمر لن يحدث، أمر مفروغ منه، والأمر نفسه على الأوروبيين، يعني الأوروبي طبعا لن،
0: هذا لم يطرح من الأساس أستاذ رياض حتى أوضح فكرتي لو سمحت،
2: أنا وصل
0: لم يدعو أحد الأمريكيين للدخول برا،
3: المخيل أو المخاوف
0: لم يدعو يوم اليمنيون أن يدخل لا أمريكي ولا أوروبي، ولكن ما يقال هو لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الشرعية اليمنية في كل مرة لوقف عملياتها التي تكسب من خلالها نقاط على حساب الحوثي بتعلة إما شيء إنساني أو
2: ما فينا نحكي. الإدارات الأمريكية لا تملك فيما يخص الشرق الأوسط.

0: استمرارية بسياساتها. يعني ما حدث في 2016 و2018 لا يعني أن سيتكرر في هذه مع هذه الإدارة. طريقة المقاربة لهذه الإدارة مختلفة كليا للتعامل معها. موضوع اليمني بالنسبة لأمريكا هو موضوع جدا معقد. لما نقعد نناقش مع الجهات الأمريكية موضوع اليمن بتلاقيهم أنه رأسنا وجعنا ما عادش تحكوا بالموضوع. بالنسبة لهم الأمر جدا معقد داخل اليمن، أنه كان هناك توقع أنه القوات المسلحة الجيش النظامي القوات الشرعية اليمنية ستحدث نقلة كبيرة في هذه الحرب، خاصة بيعتبروا أنه الحوثي من الضربات الأمريكية والضربات الإسرائيلية خرج جدا ضعيف، فكان توقع أن يكون هناك نتائج أفضل ميدانيا. اليوم هناك تقييم، هناك يجري تقييم لما حدث فعلا على وكيف يمكن التعامل معه. واضح أن الحوثي تحرك بشكل سريع لطمأن الطرف الأمريكي، لأنه بيعرف إذا الأمريكي تحرك بيتحرك معه الدول الأخرى. فهو بدأ بعد تطمينات للجانب الأمريكي. وترامب شخص بيعمل بهلأ، ما بيهمه بعد سنة بعد سنتين، بده اليوم شو الوضع كيف حيكون. قال له أن الحوثي ما حيكون في أي تغيير، سفنك بأمان، سفن إسرائيل بأمان. فبالنسبة لترامب أوكي الأمور بتمشي بتستمر بهالشكل. والدعم مثل ما سمعنا من تصريح القيادة الأمريكية المركزية الأمريكية أنه الدعم حاليا هو بمساعدة المملكة بالاستخبارات
1: والتحالف العربي يعني صحت.
2: أنا أعتقد أنه الأمر مختلف حقيقة. أختلف مع الأستاذ رياض في وجهة نظري. الولايات المتحدة الأمريكية هي لا تفكر بتفكير شخص ترامب. صحيح تصدر من هذا الرجل تصريحات أحيانا مبالغة وأحيانا غريبة وأحيانا عجيبة، لكن الدولة الأمريكية العميقة تفكر بمنظور مختلف. اليوم الملف اليمني من وجهة نظري الشخصية يراد فيه تحقيق أهداف أمريكية غير معلنة،
1: استراتيجية
2: طبعا
1: منطقة.
2: تحقيق مكاسب معينة لجوانب معينة وأهداف معينة. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا أن الميليشيات الحوثية إن لم تستهدف السفن الأمريكية اليوم لأنها حققت هدفها اليوم وصلت إلى باب المندب، لكنها غدا حينما تريد إيران استهداف السفن ستفعل ذلك. وأنا أجزم أن إذا بقت الميليشيات الحوثية مسيطرة على باب المندب ستقوم بأضعاف ما تقوم به إيران في مضيق هرمز. الميليشيات الحوثية هذه عصابة إرهابية ستحدث وبدأ على فكرة هذه معلومة وأنا مسؤول عليها. بدأت الميليشيات الحوثية منذ أمس بوضع ألغام بحرية في أماكن محددة في مضيق باب المندب.
1: هو يمكن القول حتى ساعة بأنه تمت السيطرة على باب المندب.
2: خلاص هو سيطرين وسيطروا على كل الجزر الذي محاذي على باب المندب، وبدأوا منذ أمس بزرع ألغام بحرية في بعض الأماكن في مضيق باب المندب حسب شهود عيان موجودين في المنطقة. الميليشيات الحوثية صحيح لن تستهدف السفن، وكما ذكرتم أول معلومة حقيقية في سفينة أمريكية عبرت من باب إسرائيلية عبرت من باب المندب اليوم وستعبر سفن أمريكية لأنه إيران حققت هدفها.
1: فقط الأمريكية والإسرائيلية أو
2: أي سفينة ستعبر، أي سفينة ستعبر، لأنه الهدف الإيراني تحقق هو السيطرة على باب المندب. لكن سيأتي غدا وستستخدم إيران هذا المضيق لتغلق واحد من أهم مضائق العالم الذي يتحكم بخليج عدن، يتحكم بالمحيط الهندي، يتحكم بقناة السويس. يعني مضيق ذات أهمية قصوى، ولا يمكن على الإطلاق أن إيران تفرط بأهمية جغرافية بهذا الحجم. كل ما في الأمر في الوقت الراهن أنهم فقط الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحقق مكاسب معينة على حساب دول معينة في أماكن معينة في هذا الوقت الراهن.
0: أمريكا في الوقت الراهن لا تريد أي تصعيد حتى انتهاء الانتخابات. هذا واضح. نعم. واضح بالسياسة تعامله مع إيران.
2: صحيح.
0: وبالتالي حاليا لن يتحرك باليمن.
1: أستاذ فيصل،
3: أنا أعتقد
0: الاستمرار بالأوضاع
3: حقيقة. دعونا في البداية نعترف أن هناك للأسف الشديد حدثت نكسة لليمنيين، وحدث نوع من خسارة معركة تكتيكية، لنكون دقيقين في المسألة.
1: من يتحمل مسؤولية
3: للأسف الشديد المسلحة. تتحمل ككتلة الكتلة اليمنية ككل، لكن تلك الجبهة بكل تأكيد تتحمل الجزء الأكبر. والأمر الآن أعتقد أنه في إطار

0: التحقيق الداخلي لليمنيين. لكن هل هذه المعركة ليست الحرب؟ هل هذه المعركة الآن هي نهائية؟ لا، الأمر الآن يعاد ترتيب الصفوف ويعاد تجميع هذه القوات، وهناك الآن تعزيزات، والأمر العسكري هذا سيتحدث به العسكريون، لكن بكل تأكيد أن هناك سعي لإعادة لملمة الصفوف، ومن ثم ليس من المستحيل أن تخرج من الجيش الحوثي، وهذا مؤكد يعني. الجانب الآخر يجب أن نربط حقيقة، أنا أتفق مع الأستاذ بأنه الداخل الأمريكي الآن هو محل انتخابات، وهناك تجميد للصراع وليس إنهائه، بمعنى أن ترامب في ظل طبعا الضغط من حركة ماجا، حتى لو لاحظت أن هناك تصريح لفانس نائب الرئيس تحدث بأن هناك تواصلات مباشرة مع الحوثيين
1: صحيح
0: بشأن المضيق، وهناك
1: استغربها البعض، ولكن ماجا تتحدث بهذا الأسلوب.
0: ولهذا أنا أعتقد سيدتي الكريمة أن هذه التصريحات بالفعل للداخل. هل الأمر الآن مرتبط بالملف الإيراني؟ نعم، لأن هناك تصريحات الآن من قادة بارزين في الملف الإيراني بأن هناك من ضمن الشروط للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية إيقاف الحرب في كل الجبهات في لبنان وفي اليمن، وهذه المرة الأولى على الأقل التي ظهرت بتلك الصراحة، بمعنى أن الاستثمار الإيراني الذي تم في البحرية منذ العام 2019 تحديدا تكنولوجيا الصواريخ والمسيرات وغيرها، بتحويل الميليشيا الحوثي من قوة جبلية إلى قوة بحرية، أو على الأقل يراد منها ذلك، الآن يجري قطف هذا الاستثمار. هل الأمر سيستمر؟ أعتقد أن بإمكان الجيش اليمني في حال إعادة ترتيب حقيقة قدراته بأنه سيحسم هذه المسألة. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تريد أن يظل هذا الملف ضمن إطار التفاوض، وأيضا حتى لا تتعرض حقيقة لا يتعرض الجمهوريون إلى هزيمة نكرأ في مجلس الشيوخ والنواب
1: في الانتخابات النصفية القادمة. أستاذ فارس،
2: أضيف فقط أنه مسألة ميليشيا الحوثي الآن وموقف الإدارة الأمريكية من ميليشيا الحوثي يمكن أن تعول عليها، ستعتبرها قفاز للابتزاز، الابتزاز المنطقة وابتزاز دول المنطقة بشكل أو بآخر لتحقيق بعض الأغراض. هنالك ضغط على مسألة، دعينا نشير إلى الاتفاقية الإبراهيمية مثلا، وهذه نقطة مهمة ونقطة حساسة بالنسبة للإدارة الأمريكية في طريقة التعاطي مع المشكلة اليمنية ومع ميليشيا الحوثي، باعتبار أنها الآن ميليشيا الحوثي تهدد.
1: من يتحدث بهذه الفكرة يقول بأنه، وهذا سنخصص له حلقة خاصة طبعا نتوسع أكثر في هذه النقطة، هناك من يقول بأن الجانب الأمريكي يحاول استغلال تحرك الحوثيين كورقة للضغط على المملكة العربية السعودية. صحيح. فيما يتعلق بمجموعة من الملفات من بينها ملف الاتفاقات الإبراهيمية. صحيح. صحيح. ولكن تبقى نظرية سنضعها على هذه الطاولة مستقبلا أكيد.
3: يعني السؤال بهذه النظرية أنه ماذا سيفعل الرئيس ترامب إن كان هذا فعلا الواقع ليحقق هزيمة الحوثي؟ هل سيرسل قوات على الأرض؟ لن يرسل أي قوات برية على الأرض.
0: طبعا هذا طرح يا سيدي الكريم، كما تعلم في الفترة الماضية كانت تتحدث مراكز دراسية تحت مراكز أمريكية بهذا الشأن، وهي ذات مصداقية عالية على الأقل في هذا الشأن، أنه هناك طرح من ضمن الخطط بأنه الولايات المتحدة تحديدا من مارس إلى 6 مايو هل ستتدخل بريا. طبعا هذا الأمر كان غير مطروح باعتبار أن اليمن غير مرحب ولن يقبل بذلك طبعا لا الشعب اليمني ولا الشرعية اليمنية، لأنه لدى لدينا الجيش القادر، فقط نريد من المجتمع الدولي أن يساعد اليمنيين برفع الضغوط التي حدثت لدينا، المادة القانونية لدينا
1: الضغوط
0: نعم حدثت
1: برفعها يعني بعدم التدخل،
0: يعني يرفعوا الكرت الأحمر حتى لا تحول الملف
2: الكوانح
0: إلى
2: التي وضعت كموانع على الشرعية.
0: سيدتي الكريمة، مثلا في الحديدة، أنا أعتذر طبعا عن المقاطعة، رفع الملف الإنساني، كانت قفازات كما ذكر الدكتور فارس بهذا الشأن، تحويل الملف من ملف سياسي له جذوره الحقيقية وله مظالمه وله الجوانب هذه كلها تحول إلى ملف إنساني في يد المبعوث الأممي، ثم بعد ذلك يتنقلون بشأنه. أن تقبر القضية اليمنية وتحولها إلى ملف إنساني لأغراض تفاوضية لك ولمصالح ولكرت لتبتز به المنطقة، أعتقد أن هذا الأمر مرفوض، وقد حدث انعكاس لذلك على موائد الأوروبيين والأمريكيين بارتفاع قيمة الطاقة. الحوثي مسؤول بالفعل عن هذا الشأن. المملكة العربية السعودية بالمناسبة أنقذت الطاقة في العالم عبر خط غرب شرق الذي كان يزود العالم بسبعة مليون، الآن يتم استهداف.
1: ولكن خط طرق غرب شرق لو سيتم يعني شرق غرب، لدينا مضيق هرمز على هذا الجانب، ولدينا باب المندب على هذا الجانب.
0: العربية السعودية قلت لك بأنها أوجدت هذا

0: البديل وأنقذت الأسواق العالمية. الأمل الذي سيفعل الرئيس الأمريكي إذا ما وصل النفط إلى 150 وكذلك الديزل الذي ارتفع إلى أكثر من 6 دولار وهو الرقم الذهبي المخوف بالنسبة
1: هو لترامب. ساعده أكثر من طرف المملكة ساعدته ساعدت النفط أقصد. نعم. الصين كذلك استعملت من مخزونها فحافظت فكانت هناك بعض المساعدات. ما المرتقب من المجتمع الدولي فيما يتعلق بكل هذه الانتقادات أستاذ رياض؟
2: أول شيء ماذا مرتقب من القوى الإقليمية؟ لأن هي تهديد إقليمي قبل أن يصل إلى تهديد دولي.
1: ما لولا الحرب الأمريكية يعني لا بقيت الملفات على طاولة القيادات الإقليمية دون يقول لك البعض هكذا أستاذ رياض.
2: نحن نتحدث على موضوع الحوثي باب المندب.
1: أي.
2: وبالتالي هذا أمر ليس مستجد اليوم.
1: أكيد.
2: هذا موجود منذ فترة. اليوم تضاعف شكل الخطر. بس إنما الخطر هو موجود من سنوات وليس آني يعني. وبالتالي القوى الإقليمية لم تعمل بشكل مجتمع ويد واحد ومشترك لإنهاء هذا الموضوع لحسم هذا الموضوع. ومن هنا يعني كمان بجلسات مؤتمرات أمنية مغلقة دولية كان هناك دائما هذا السؤال عندما تحدث لماذا تدخل أمريكا وأوروبا كان جوابتين من بعض هذه الجهات أن لماذا تقوم القوى الإقليمية هي الأكثر متضررا من المشاركة بشكل موحد ومشترك لحسم هذا الموضوع. وبالتالي نسأل هذا ومن ثم ننتجه للموضوع الدولي. اليوم باتت إيران حوثي اليمن إلى آخره لبنان العراق كلها ضمن سلة المواجهة مع إيران هي سلة واحدة.
3: نحن نخشى من تحول الصراع الآن بهذه المواقف الضبابية من وصول ميليشيا الحوثي إلى مضيق باب المندب باعتباره قضية اقتصاد عالمي على الأقل في إطار المصلحة. أن تتحول القضية اليمنية إلى قضية مضيق باب المندب وتنسى المشكلة اليمنية تماما.
1: صحيح. مثل ما تحولت المفاوضات النووية إلى مفاوضات مضيق هرمز.
3: بالضبط. اليمنيون لا يريدون بالتأكيد أن تأتي قوات لتحارب بدلا عنهم. اليمنيون جاهزون فقط يمنحوا القدرة على التحرك بدون كوابح كما ذكرنا. وهذه هي النقطة الأهم. الآن ميليشيا الحوثي هل تريد عن طريق إيران أن تذهب بهذا الملف ويتعاطى المجتمع الدولي معها ويمنحوها شرعية؟ هذا ما
1: يبقى سؤال مفتوح نطرحه مستقبلا. صحيح. شكرا لكم. السلام عليكم.
0: السلام.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
1: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقه؟
0: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
1: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
0: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
1: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة.

0: حدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
6: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
8: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
8: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت.
9: خلاصة يوم قد انتهى،
10: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
11: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
12: بدلا من أن نقول تنقل نماري بين اليمين واليسار، تسابق اليمين واليسار على أمور.
13: أريد أن أفهم الخلفية فقط اللي أخرجت لنا جعفر نماري.
12: لأن انقلابه كان انقلاب قيادة، غير عن انقلاب البشير كانت مجموعة إيديولوجية ومن تدبير المرشد.
13: عبد الناصر يبارك هذا الانقلاب، وكأنه يقول أن هذه جزء من منظومة الانقلابات العسكرية التي رعاها عبد الناصر. هل كان نميري ناصريا؟
12: أسنة الأقلام لا تؤذي فوهات البنادق.
13: لماذا تناول شخصية جعفر نميري مهما ويجب استحضاره في هذا الوقت؟
12: تنوع في الحقيقة في السودان استثنائي، لا يوجد مثله في العالم.
4: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
14: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: أحييكم وأهلا بكم إلى العالم الليلة من العربية في الرياض. أنا ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة الإخبارية. البداية بالعناوين: توافق مصري سعودي على ضمان حرية الملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. بعد تهديد الحوثي، مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الملاحة في باب المندب. إيران تلاحق معارضيها وتطلق بوابة للإبلاغ عن من ينتقدوها في الخارج. حرب النجوم تصبح حقيقة، أمريكا تعسكر المدار بأسلحة فضائية والصين تحذر. المخابرات الصينية تحذر من تهديد الـ AI لحكم الحزب الشيوعي وتقيد سفر مواطنيها.
1: وفي نشرة العاشرة، طهران تضع شروطا للتفاوض وأمريكا تؤكد أن العمل جار لإنهاء التهديد، ورئيس الوزراء العراقي يؤكد لا ندعم أي سياسات عدائية في المنطقة.
2: وفي خارج الصندوق نناقش أبعاد زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة، والرئيس السيسي يؤكد رفض مصر الحازم لأي اعتداءات تمس سيادة المملكة. نيويورك تايمز تكشف أسباب رفض السعودية انعقاد اجتماع صلالة، وإيران تدعو لإنهاء التوترات مع دول الخليج بالحوار.

0: أهلا بكم. اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة عمل إلى القاهرة عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي ختام الزيارة قال ولي العهد السعودي إن هذه الزيارة والمباحثات التي تم إجراؤها أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة بتعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. الرئاسة المصرية أفادت بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقدا في القاهرة اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل جلسة مباحثات موسعة. وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس أكد لولي العهد السعودي أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري. ووفقا للبيان هناك توافق مصري سعودي على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. كما تم التوافق على المزيد من التضامن والتنسيق في الظروف الراهنة مع التشديد على التفاهم المطلق بأن مصلحة البلدين وأهدافهما واحدة. وأكدت الرئاسة المصرية تطابق الموقفين المصري والسعودي إزاء القضية الفلسطينية وغزة واستمرار دعم أمن واستقرار السودان ورفض مساواة الجيش السوداني بأي ميليشيات أو كيانات موازية غير شرعية. من القاهرة ينضم إلي عضو الهيئة المصرية للصحافة ومدير تحرير جريدة الجمهورية دكتور سامح محروس. أهلا بك دكتور سامح. أولا توقيت هذه الزيارة وأهميتها، وخاصة كما هو معروف بأن المملكة العربية السعودية ومصر يعني هما أبرز دولتين في المنطقة من حيث الأهمية إن كان السياسية أو الاقتصادية أو أيضا الأهمية الاستراتيجية في المنطقة.
1: تحياتي لك يا استاذه ميسون ولكل الساده مشاهدي قناه العربيه. الحقيقه طبعا هي الزياره تكتسب اهميتها من عده محاور مهمه. اولا من حيث التوقيت، كلنا نشهد حاليا ان المنطقه يعني تواجه حاله من حالات السيوله السياسيه والسيوله الامنيه وعدم الاستقرار منذ احداث 7 اكتوبر 2023 وما تلاها من تداعيات على مستوى على مختلف الجبهات. وبالتالي النهارده هذه الزياره تاتي في توقيت حساس، اذ انها يرتبط بتنفيذ مجموعه من الاستهدافات التي تتعرض لها اولا المملكه العربيه السعوديه، سواء من جانب ميليشيات موجوده في العراق او من جانب ميليشيات الحوثي، او هناك ايضا عمليات تهديد لحركه الملاحه العالميه سواء من خلال ما يتعرض له مضيق هرمز ومضيق باب المندب. وبالتالي انا اعتقد ان التوقيت توقيت حساس جدا ومهم، وقد سبق هذه الزياره عمليات اعداد مكثفه من خلال تواصل واتصالات تمت بين الجانبين المصري والسعودي. هناك اتصال هاتفي تم يوم 3 سبتمبر الحالي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان. هناك لقاء عقد في العالمين بين وزير

0: الخارجية الدكتور بدر أبو عاطي ونظرائه من وزرائه الخارجية للتنسيق لهذه الزيارة. هناك تصريح أدلى به السيد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بأن مصر لن تسمح بتكرار سيناريو مضيق هرمز بوابة المندب، ولا سيما أن خسائر مصر منذ يعني بدء العمليات التي تنفذها جماعات الحوثية في البحر الأحمر تتجاوز حوالي 11 مليار
1: هنا دولار. أريد أن أتوقف عند هذه النقطة دكتور سامح. من المعروف بأن باب المندب بقدر أهميته بالنسبة للسعودية وبالنسبة لدول الخليج لديه أهمية كبرى بالنسبة لمصر، وحضرتك الآن ذكرت يعني موضوع مضيق هرمز كيف أثر على قناة السويس، فكيف إذا أيضا باب المندب تم إقفاله من قبل الميليشيات الحوثية؟ هل من الممكن أن نرى بعد هذه الزيارة موقف موحد عربي تجاه منع الحوثي والميليشيات الحوثية من استهداف باب المندب أو إقفاله أو السيطرة عليه؟
0: أنا أعتقد أن هذا الموقف هو في حكم المؤكد سيتخذ، خصوصا بعد هذه الزيارة المهمة. أنا أذكر حضرتك بتصريحات مهمة تحدث فيها، بالكلمة التي تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين أمام قمة البريكس. الحقيقة الرئيس السيسي تحدث عن أن أمن البحر الأحمر هو مسؤولية الدول المتشاطئة التي تشمل مصر والسعودية وغيرها من الدول، وبالتالي النهاردة هناك تأكيد مصري واضح تم التأكيد عليه مرة أخرى اليوم خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأهمية الحفاظ على حرية الملاحة في البحر الأحمر، إذ أن هذا لا يمثل فقط هما مصريا سعوديا فقط، بل الأمر يمثل العالم كله. النهارده احنا بنتكلم من البحر الاحمر حوالي 12% من حركه التجاره العالميه بتمر عبر البحر الاحمر، عبر هذا الممر الملاحي المهم جدا. طب لما نتذكر نشوف اللي حصل في مضيق هرمز على مدار الشهور اللي فاتت، وبنتكلم في 20% من الملاحه، وكم دفع الاقتصاد العالمي ثمن هذا الاختناق الذي تعرض له بسبب عمليه التلاعب الايرانيه بمضيق هرمز وما حدث خلال ذلك. هل النهارده المجتمع الدولي، هل الاقتصاد العالمي النهارده يتحمل 20% من حركه ملاحه في مضيق هرمز تتعرض للاذى ثم 12% في البحر الأحمر؟ أعتقد أن
1: هذا ما نريد أن نعرفه، إلى أي حد سيكون هناك ضغط عربي من أجل على طبعا المجتمع الدولي من أجل التحرك تجاه هذه القضية؟ وثانيا قبل أن ينتهي وقتي، هناك ملفات أخرى مثل غزة والسودان وغيرها أيضا تم التطرق إليها، هل سيكون هناك أيضا تنسيق أكبر بخصوص هذين الملفين؟
0: طيب انا عشان الوقت فعجاله سريعه ارضى حضرتك. اولا هناك بالفعل طلب موجود في مجلس الامن حاليا، ستعقد جلسه اليوم في مجلس الامن لمناقشه قضيه باب المندب مقدم من فرنسا واليونان واللاتفيا وغيرها من الدول. اعتقد ان مصر والسعوديه سيكون لهم دور مهم جدا ودور داعم وفاعل في مثل هذه المساله، ان موضوع باب المندب دي مساله بتمس امن الملاحه العالميه كله وامن واستقرار سلاسل الامداد والتوريد، وبالتالي هذه مساله مهمه جدا. اتصور ان التنسيق المصري السعودي خلال الايام وربما الساعات القادمه سيتخذ خطوات عمليه على ارض الواقع، ولا سيما ان أذكر أن مصر بالفعل تشارك بقوات ضمن قوة المهام المشتركة 153 موجودة في باب المندب من خلال تواجدها في جزيرة ميون الموجودة في قلب باب المندب، ومن خلال موجودها في الخليج العربي، وبالتالي دي مسألة التنسيق العسكري بين مصر والسعودية دي مسألة مفروغ منها وموجودة ولها إرهاصات موجودة في هذه المسألة. النقطة الأخرى اللي حضرتك تفضلت وسألت عنها، طبعا اللقاء النهاردة كان لقاء مهم جدا تطرق إلى قضية السودان ودورة الحفاظ على أمن السودان وعدم المساواة بين القوات الرسمية السودانية وأي ميليشيات أخرى، يعني لا يمكن أن تتساوى المراكز القانونية. تحدث عن ضرورة أن يكون هناك استقرار للأوضاع وبذل جهود لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحديدا في قطاع غزة الذي يتعرض لعمليات للأسف الشديد يعني تنكيل من القوات الإسرائيلية. وللأسف الشديد أنا عايز أقول أن كل ما يحصل في المنطقة الآن سواء في مضيق هرمز أو مضيق المندب ده أدى إلى حالة من حالات إلهاء المجتمع الدولي عن المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. واليوم طلعت تقارير عن أنشطة استيطانية غير مسبوقة تقوم بها قوات الاحتلال في الضفة الغربية وفي شمال الغرب وفي المناطق الشمالية الغربية من مدينة القدس المحتلة. كل هذه الأمور أنا أعتقد أن لقاء القمة الذي عقد بين الزعيمين اليوم هو لقاء كاشف يضع أمام العمل العربي المشترك أجندة من القضايا المطلوبة العمل عليها، حتى لا يكون الاهتمام بقضايا يأتي على حساب قضايا أخرى. أذكر أن ما يحدث الآن يأتي على حساب قضايا مهمة جدا. أعتقد أن هذا اللقاء هو لقاء مهم بين دولتين ليست مجرد دول مهمة، بل هما تمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار والأمن القومي العربي.
1: شكرا لك عضو الهيئة المصرية للصحافة ومدير تحرير جريدة الجمهورية دكتور سامح محروس. بعد ساعة من الآن مشاهدينا، مجلس الأمن الدولي طبعا يعقد جلسة طارئة لمناقشة التطورات في مضيق باب المندب وتقدم ميليشيا الحوثي نحو هذا الممر المائي الاستراتيجي. الجلسة تعقد بناء على طلب عدد من الدول بينها البحرين والمملكة المتحدة وفرنسا واليونان.

0: يأتي هذا في ظل تزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية وحركة السفن التجارية المهددة من قبل جماعة الحوثي. وأيضا مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية إبراهيم الهاشمي حذر من أن إغلاق باب المندب سيكون كارثيا على العالم أجمع. نستمع إليه.
1: We already the world is suffering enough with the closure of the Strait of Hormuz, so we cannot also afford to add the Bab al-Mandab into that equation. The whole world is going to suffer, and it's going to be catastrophic for the entire world, and we are already seeing the consequences for that.
0: وفي التطورات الميدانية في مأرب، استهدف الطيران الحربي للقوات المسلحة اليمنية بعدة غارات منصات إطلاق صواريخ وأجهزة رادار واتصالات عسكرية للحوثيين شمال وغرب مأرب، كما استهدفت الغارات ثكنات وتجمعات للحوثيين في عدة مناطق شمال غرب مأرب. وكما تابعنا، الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية يواصل استهداف إمدادات وتحركات ميليشيا الحوثي في منطقتي المخا وذباب ضمن عملية صندوق القتل التي أطلقها يوم الجمعة الماضي. دعونا نتابع.

0: لمعرفة آخر تطورات على الأرض في اليمن معنا على الخريطة التفاعلية زميلنا ردفان الدبيس الصحفي في شبكة العربية. ردفان، أبرز التطورات خاصة على جبهتي تعز ومأرب، ماذا لدينا؟
1: مساء الخير ميسون. نعم، هنالك أيضا اشتباكات متقطعة وتبادل قصف مدفعي في أكثر من جبهة في محافظة تعز وكذلك في محافظة مأرب. أبرز التطورات التي حصلت اليوم هنا في محافظة تعز والتي تعتبر أكثر الجبهات اشتعالا، لأن المعارك تدور بين الحين والآخر. من غرب محافظة تعز بعد سيطرة ميليشيات الحوثي على بعض مناطق في الوازعية وباب المندب والمخا، وكذلك في جنوب المحافظة وأيضا في شمال المحافظة وشمال شرق. الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية الذي يقوم بقصف متواصل على مواقع للحوثيين هنا في جنوب المحافظة التي يعمل دائما على تدمير الآليات العسكرية، وكذلك كان القصف عنيف أيضا على مناطق ومواقع ومراكز أيضا اتصالات تابعة لميليشيات الحوثي في هذه المنطقة، خاصة منطقة ذباب المخاء الوازعية التي انتشرت فيها ميليشيات الحوثي قصف عنيف على مواقع الحوثي تدمير آليات عسكرية، لأن ميليشيات الحوثي بعد السيطرة على المخا وكذلك ذباب حاولت التقدم نحو مناطق رأس العارة غرب محافظة لاحق، لكن الطيران التابع للقوات المسلحة اليمنية يقوم أيضا بقصف هذه التعزيزات العسكرية في أكثر من منطقة. أيضا نشاهد ونلاحظ بأن خلال اليومين الماضيين عدنا إلى حرب المسيرات التي اختفت خلال الأيام القليلة. القصف أيضا هنا في محافظة مأرب، القوات المسلحة تقول بأنها قصفت مواقع للحوثيين جنوب محافظة مأرب، وهي أيضا أسقطت عدد من المسيرات التي أطلقتها ميليشيات الحوثي في الجنوب وكذلك في الشمال. أيضا الطيران العسكري الذي اليوم التابع للقوات المسلحة اليمنية، وكما جاء في البيان بأنه تم قصف مواقع وتعزيزات للحوثيين هنا في منطقة حريب، هذه المنطقة جنوب محافظة مأرب وكذلك شمال محافظة شبوة وهي قريبة من محافظة البيضاء. ميليشيات الحوثي أرسلت تعزيزات عسكرية إلى هذه المناطق بالتحديد في مديرية حريب والتي ترتبط بثلاث محافظات وهي شبوة، مأرب، كذلك البيضاء. كما أيضا أن الطيران بعد قصف هذه المعسكرات حاولت التقدم أيضا ميليشيات الحوثي من جنوب محافظة

البيضاء في الجهة الجنوبية التي تسيطر عليها والتي ترتبط مباشرة أيضا بمحافظة الجوف. إذا نحن أمام معركة مختلفة منذ أيام قليلة، هي اشتباكات متقطعة، كذلك محاولة التقدم في أكثر من جبهة في محافظة

0: التصعيد السريع للأعمال العدائية على طول الساحل الغربي لليمن أدى إلى نزوح أكثر من 100,000 شخص داخل البلاد، كما أجبر آلافا آخرين على البحث عن ملاذ في جيبوتي الواقع على الجانب الآخر من مضيق باب المندب.
1: الإحصاءات الأولية صادمة، لم يكن أحد يتوقع تلك الموجة من الوافدين، لا الحكومة الجيبوتية ولا المنظمة الدولية للهجرة. ومع ذلك فإن حكومة جيبوتي كانت حاضرة في الموقع فور وصولهم، حيث تتولى عملية التسجيل وتوفير أماكن الإيواء. وكما هو معلوم جيبوتي دولة صغيرة، وعندما يصل هذا العدد الكبير من الأشخاص في فترة وجيزة فمن المؤكد أن يشكل ذلك ضغطا هائلا يفوق قدرة النظام. ورغم ذلك فإنهم يديرون الموقف بشكل جيد للغاية حتى الآن، لكن قد يأتي وقت في حال استمرار تدفقهم تتجاوز فيه الأعداد قدرة البلاد على إيوائهم واستيعابهم جميعا.
0: لنفهم أكثر عسكريا أيضا ماذا يجري، ينضم إلي هنا في الاستوديو المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح. عميد أهلا بك معنا في العالم الليلة. بعد وصول الميليشيات إلى باب المندب تقريبا إلى المخا، بعد إعلان الحكومة إعادة التموضع، هل يمكن الحديث الآن بأنه أصبح الحوثي يتحكم بهذا المشهد العسكري بهذه المناطق؟
2: لا، الحرس الثوري الإيراني هو من يتحكم في مضيق باب المندب، وهو من سيتعربد في قادم الأيام في محادثاته مع المجتمع الدولي. هذه حقيقة يجب أن يفهمها العالم ويجب أن يقتنع بها وعليها أن يقرر مصيره.
0: هل هذا الأمر موثق؟ يعني أنه الحرس الثوري هو على الأرض وهو نعم الذي يدير المعركة؟
2: نعم نعم موثق.
0: قادرين تواجهوا المجتمع الدولي بوثائق؟
2: والمجتمع الدولي يعرف جيدا أن عبد الرضا شهلائي والاستخبارات الأمريكية منذ أيام أشارت إلى هذا الموضوع، والجميع أدرك بالخبراء ومتواجدين لدى الحكومة أسماء هؤلاء الخبراء، جزء كبير من هؤلاء الخبراء موجود. عموما هو الهدف هو من يدلك، أو القرينة هي من تدلك على صاحب الفعل، وبالتالي إن كانوا لا يصدقون سيرون في الأيام القادمة عندما يحاولون أن يفكروا أن يصلوا إلى نقطة التقاء في موضوع الملف النووي أو ملف مضيق خرمز أو الملف النووي في إيران، سيجدون أين سيكون الرد.
0: طب أنا بدي أعرف منك عميد، حضرتك لديك خبرة عسكرية، يعني الأماكن اللي وصلت لها الآن ميليشيات الحوثي، هل هي قادرة أن تغلق باب المندب أو تتحكم به أم بعد؟
2: هي ليست بحاجة إلى الإغلاق، الملاحة الدولية حساسة جدا، وكما يقول رأس المال جبان، مجرد عملية إقلاق السكينة في هذا الممر ستجد كل السفن تعزف عن المرور في هذا الاتجاه. إضافة إلى ذلك أن هذا الممر الضيق ونقاط الاختناق شأنها شأن نقاط الاختناق موجودة في العالم، لكن ربما هذا الممر أكثر حساسية وأكثر ضيقا، وبالتالي الاستهداف بالنيران المباشرة المضادة للدروع الذي يستطيع من خلالها أن يخترق الأجسام السفن الناقلات،
0: ولكن حتى الآن لم يتعرض إلى السفن حتى الآن بدأ، أو ليس باستطاعته بعد، هذا ما نريد أن نعرف.
2: لا، هو باستطاعته أن يستطيع أن يؤثر في طريق الملاحة، قد لا يستطيع إغلاقه بشكل دائم، لأن إذا ما تعرض لضربات مباشرة من الطيران، وبالتالي ليس لن يكون له موضع قدم في ميون ليست منطقة وعرة إلى تلك الدرجة التي يمكن أن يتحصن فيها، ولكنه الآن سيتحصن فيها لأنه أول مرة يصل إلى ميون، وبدأ بنشر الألغام البحرية التي لا تستطيع أن تتوقع أين يكون مسارها. هي ربما تستطيع تتحكم في منطقة انتشارها في المراحل الأولى، ولكنها بعد ذلك عبر المد والجزر لا يستطيع، وعملية نزع هذه الألغام البحرية صعبة، هي من أعقد العمليات العسكرية. وبالتالي الميليشيا الحوثية الآن هي تحاول أن تؤمن وجودها في مضيق باب المندب بالسيطرة على السلسلة الجبلية التي في شرق باب المندب وأيضا في غرب محافظة تعز.
0: تابعنا جميعا يعني منذ أيام الغطاء الجوي من قبل القوات الحكومية، يعني لم يتوقف. هل يمكن أن نفهم ذلك بأنه تمهيد للقوات أو لاستعادة بعض المواقع اللي خسرها الجيش، أم فتح جبهات جديدة؟
2: لا، هو كان في مهمته البدائية لهذه العمليات الجوية هو منع وصول التعزيزات إلى الميليشيا الحوثية إلى منطقة باب المندب بيسر وسهولة، وبالتالي محاولة استهداف كل الأهداف العسكرية التي تتواجد في ما سمي صندوق القتل أو صحيح. صندوق الموت، وبالتالي تعيق حركته وقدرته على المناورة وإمكانيته.
0: يعني ليس تمهيد للتقدم البري من قبل القوات الحكومية.
2: هي تأتي كمرحلة أخرى، هي تأتي أولا كيف أعمل حصر وتثبيت، وكيف أمنع من التقدم.

0: تقدم في السلسلة الجبلية الشرقية لباب المندب وكذلك الغربية لمحافظة تعز، ثم هذا التمهيد يمكن أن يكثف أكثر، لأننا لا أذهب في ولا أتفق مع الأمر أنه كثيف وأنه غطاء جوي. الغطاء الجوي يحتاج إلى معدلات أعلى من المعدل الموجود الآن. نعم. ممكن بارتفاع هذا المعدل مع استكمال إعادة ترتيب، بالمناسبة هنالك معارك تدور في هذه اللحظات في جبهة باب المندب، ويتم عملية الهجوم المضاد في الوقت الراهن، ولكنه لم يأخذ الزخم الذي يستطيع من خلاله أن نسميه بأنه استعاد زمام المبادرة وبدأ الهجوم المضاد الذي سيستعيد المواقع الدفاعية على ما كانت عليه.
1: أشكرك المحلل العسكري والاستراتيجي اليمني العميد الركن ياسر صالح على المشاركة معنا في العالم الليلة. في العالم الليلة سنتابع بعد الفاصل. السلطات العمانية تجلي 23 فردا مع بقاء 2 مفقودين من طاقم ناقلة نفط بعد تعرضها للاستهداف.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
3: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
2: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
4: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
5: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
2: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
6: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
2: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. أطلقت إيران بوابة إلكترونية باسم علاج تتيح الإبلاغ عن إيرانيين منتقدين أو معارضين يقيمون خارج البلاد تحت شعار حماية الأمن القومي. وكالة فارس بل فارس أفادت بأن خيانة إيران لها ثمن وتترتب عليها عواقب قانونية، فيما تتيح المنظومة تقديم البلاغات عبر الموقع وقنوات التواصل الاجتماعي مع الحفاظ على سرية هوية المبلغين. كما لم تتضح بعد آليات عمل المنظومة أو نطاق استخدامها الفعلي. هذا وأصدرت بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا تحذيرا مشتركا بشأن استخدام إيران برامج تجسس تعرف باسم تشوزن بريك لاستهداف الإيرانيين المعارضين المقيمين في الخارج. وقال الجهاز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا إن برامج التجسس التي تستخدمها إيران تهدف لسرقة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل والمعلومات الحساسة الأخرى من خلال حملات التصيد على منصات الرسائل. أيضا هناك تصريحات متضاربة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزارة الحرب بشأن الذخيرة، فبعد أن أكد ترامب أن مخزونات الأسلحة لا تواجه أي نقص وأن بلاده تمتلك كميات كبيرة، البنتاغون ولأول مرة يقر بوجود نقص في مخزونات الذخيرة الاستراتيجية الأمريكية نتيجة الاستهلاك الكبير خلال الحرب ضد إيران، مع الإشارة إلى

0: عقبات صناعية تعرقل تعويض هذه المخزونات. تقرير وزارة الحرب الأمريكية ذكر أن نقص الذخيرة ساهم في الحد من تنفيذ هجمات أمريكية واسعة إضافية ضد إيران خلال الصيف. أيضا جاء فيه أنه رغم الاستخدام المكثف للصواريخ الاعتراضية ألحقت الضربات الإيرانية أضرارا بقواعد أمريكية في المنطقة. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال جلسة استماع في الكونغرس أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس مجرد احتوائه فقط.
1: To America and seeks nuclear weapons to do just that. Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it. And America's economic resurgence is reinforcing our capacity to do so from a position of strength.
0: من واشنطن ينضم إلينا بيير غانم مراسل العربية. بيير أهلا بك معنا. عندما يتحدث سكوت بيسنت بأنه الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس مجرد احتوائه، هل يمكن أن نعتبر بأنه تغيرت اللهجة؟
2: ما يجب أن نعرفه هو أن الرئيس دونالد ترامب أراد منذ بداية ولايته الأولى أن يتعاطى ويواجه التهديد الإيراني وليس التعايش مع التهديد الإيراني. الآن ما يفعله هو ضرب هذا التهديد، وكلام وزير الخزانة يشير إلى أن ترامب الذي يكرر دائما بأن الرؤساء من قبله لم يتعاطوا بشكل مباشر وواضح مع هذا التهديد، إنما هو يفعل ذلك. وما يستطيع أيضا أن يفهمه المستمع إلى وزير الخزانة هو أن الرئيس الأمريكي يريد أن ينهي هذه المشكلة وليس أن يقف في حالة استيعاب المشاكل الحالية معه.
0: ولكن بيير نريد أن نعرف إنهاء هذه المشكلة، لأنه الرئيس ترامب لهجته أو مارك روبيو أو حتى جاي دي فانس نائب الرئيس لا يتحدثوا بنفس اللهجة التصعيدية إلى هذا الحد كسكوت بيسنت. سكوت بيسنت يتحدث عن إسقاط نظام سابقا، واليوم بهذه الجملة هل هو يعني أيضا إسقاط نظام أم ماذا؟
2: الرئيس الأمريكي عندما يتحدث حول موضوع إيران يكرر دائما أمر واحد، وهو القضاء على المشاريع النووية وعدم تمكن إيران من الوصول إلى البرنامج النووي والقنبلة النووية. ولكن في أوقات كثيرة عندما يتحدث ترامب أو المسؤولون الآخرون في إدارة ترامب يتحدثون عن 4 مشاكل مع إيران: النووي، وبالإضافة إليه هو مشروع الصواريخ والمسيرات، مشروع السواعد، وأيضا رعاية الإرهاب. وهذا دائما ما هو على الجدول، حتى أن الرئيس الأمريكي منذ عدة أيام قال النووي وأكثر من ذلك.
0: شكرا لك من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أعلن الأمن البحري العماني سحب ناقلة النفط إلجايا التي ترفع علم بنما إلى أحد موانئ السلطنة عقب إخماد حريق اندلع في غرفة محركاتها إثر تعرضها لاستهداف على بعد 103 أميال شمال شرق مسندم. إذن سفينة إلجايا سمعنا عنها كثيرا في اليومين الماضيين تمثل فصلا من فصول الصراع الأمريكي الإيراني في مضيق هرمز. السفينة الحاملة لعالم بنما وبحسب الرواية الإيرانية دخلت ممرا محظورا جنوب المضيق واصطدمت بلغم بحري أدى إلى اندلاع حريق على متنها كما نتابع في الصورة. بحسب الحرس الثوري دائما الناقلة تجاهلت التحذيرات الخاصة بالممر الجنوبي الذي تصفه طهران بغير القانوني، وأيضا حسب السلطات الإيرانية كانت حذرت سابقا من مخاطر الإبحار في تلك المنطقة التي حددتها. في المقابل الولايات المتحدة ترفض هذه المعطيات جملة وتفصيلا. كنا تابعنا القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم كيف وصفت رواية اللغم البحري بأنها غير صحيحة، وتقول إن الناقلة تعرضت أصلا لضربة صاروخية إيرانية الشهر الماضي ما تسبب بخروجها عن الخدمة. أيضا سنتكوم تضيف أن الناقلة تعرضت مرة جديدة مجددا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع لهجوم مسيرة إيرانية أثناء رسوها قبالة سواحل سلطنة عمان. بين الروايتين تظهر رواية ثالثة هي تلك الصادرة عن

0: بيانات تتبع الملاحة البحرية. معلومات مارين ترافيك تشير إلى أن السفينة كانت لا تزال تتحرك في 7 و8 من سبتمبر قبل توقف إشارتها، بينما أكدت المنظمة البحرية الدولية تعرضها لأضرار ولفقدان 2 من أفراد طاقمها. هكذا تحولت سفينة الجايا لحلقة جديدة في مسلسل الصراع الأمريكي الإيراني في هذا المضيق الأكثر حساسية في العالم، ما ينذر بتصعيد محتمل وطبعا برد أمريكي مرتقب. مشاهدينا، هذه الواقعة تأتي في وقت تعمل فيه واشنطن على حماية حركة الملاحة التجارية المتزايدة ودائما عبر مضيق هرمز. دعونا الآن نتتبع الأيام الأخيرة للناقلة الجايا، كيف تحركت خلال الأسابيع الأخيرة وقبل الحادث، حيث أظهرت بيانات التتبع الملاحية مسار سفينة تبين السجلات وجودها في ميناء الحمرية، حيث نتابعه في هذه النقطة بالإمارات بين 25 و29 من أغسطس قبل أن تنتقل كما نتابع في هذه الأسهم إلى ميناء رأس لفان في قطر، وبقيت هناك حتى 3 سبتمبر. بعد ذلك واصلت رحلتها كما نتابع في هذا الخط إلى ميناء صحار في سلطنة عمان، حيث رصدت هناك بين 4 و7 من سبتمبر الجاري. آخر بيانات تتبع البحر عبر نظام التعريف الآلي AIS كانت بتاريخ 8 من هذا الشهر، عندما ظهرت السفينة عند إحداثيات تقع قبالة سواحل بحر عمان في هذه النقطة من الخريطة. وبحسب المعلومات المتوفرة انقطع بث نظام التتبع قبل تقريبا نحو 4 أيام من وقوع الحادث، ما يجعل هذه الإشارة كانت آخر موقع علني موثق للسفينة ومسارها المعروف قبل اختفائها من أنظمة الرصد المفتوحة. أيضا ناقلة النفط الجايا والحاملة لعلم بنما تعد واحدة من الشواهد الحية على المخاطر الأمنية المتصاعدة التي تهدد سلامة الملاحة البحرية وإمدادات أيضا الطاقة العالمية. تم بناء هذه السفينة التي نتابعها سويا لنقل المشتقات النفطية في عام 2005. حمولتها تصل إلى 330 ألف برميل. أيضا ضمن الناقلات المتوسطة الفعالة في نقل الوقود عالميا. في الآونة الأخيرة مشاهدينا، تصاعدت التوترات من جديد في المضيق، حيث دمرت القوات الأمريكية زورقين إيرانيين صغيرين بعدما حاول عناصر من الحرس الثوري الإيراني الاستيلاء على زورق مسير تابع لهذه البحرية الأمريكية، كان يقوم بدورية في مضيق هرمز. للمزيد طبعا عن هذه السفينة، عن هذه الزوارق التي أيضا يتم استهدافها من قبل الطرفين، ينضم إلي الآن أستاذ رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح. أستاذ رياض، تابعنا موضوع الجايا، تابعنا موضوع حرب الناقلات، ولكن الآن أصبحنا أيضا بالزوارق، ماذا يجري الآن؟
1: يعني في آخر هذا الاستهداف، كما نعلم كان هناك قبل بضعة أيام إيران أعلنت عن استيلائها على غواصة مسيرة، هي حسب القيادة المركزية الأمريكية كانت هي غواصة مسيرة تحت الماء قديمة، تعطلت، فقد الاتصال معها، استولت عليها الحرس الثوري. إنما إيران الحرس الثوري يحاول ومنذ فترة طويلة الاستيلاء على هذه الزوارق، وهي مسيرات أمريكية تقوم بمهام الإنذار والرصد والاستطلاع في المياه القريبة من المياه الإقليمية الإيرانية. طب
0: هذه الاستهدافات للزوارق الأمريكية، لأن نحن نعلم بأن إيران يعني منذ العديد من السنوات تعتمد على الزوارق من أجل تهديد هذه المناطق، ولكن اليوم هي تستهدف زوارق أمريكية، هل هذا سيؤدي

0: يغير باستراتيجيات الولايات المتحدة بالرد، لأنه البعض عم يعتبر أنه يعني أو يتوقع أقل له رد أمريكي مرتقب كما تابعنا الآن في التقرير.
1: الاستهداف للسفن الحربية الأمريكية شيء، ومحاولة استهداف هذه المسيرات شيء آخر. استهداف المسيرات طبعا هو أسهل من السفن، لأن السفن تملك منظومات دفاع عن نفسها. هذه المسيرات هي
0: نحن نتحدث عن زوارق مسيرة، يعني
1: زوارق مسيرة. نعم. هي زوارق مسيرة هدفها هي تمكين الولايات المتحدة أو المستخدم من إرسالها لمناطق خطرة دون تعريض أي من بحارته للخطر. هذا هو الهدف منها. نعم. يعني استيلاء عليها هو أمر متوقع، احتمالية الاستيلاء عليها، إنما أمريكا تحاول حمايتها لأنها تكنولوجيا متقدمة، وبالتالي عندما حاولت اليوم زوارق البحري الحرس الثوري الإيراني من الاستيلاء عليها، تم إغراق الزوارق الإيرانية وقتل من فيها. إيران تدعي أنها لم تكن حرس ثوري بل كانت زوارق صيد. إنما السعي الإيراني للسيطرة على هذه الزوارق مهم وسيستمر، لأنها تقود آلية الرصد، العمل الاستخباراتي الأمريكي لرصد تحركات الحرس الثوري.
0: بس لكن أيعقل الولايات المتحدة هي غير قادرة على حماية هذه الزوارق المسيرة مع كل هذه الضخامة العسكرية والتعزيزات العسكرية في المنطقة؟
1: أحيانا لا تستطيع، لأنها تكون في مياه عميقة في مكان بعيد. هي هدفها أن تذهب إلى أماكن بعيدة قريبة أو داخل المياه الإقليمية الإيرانية للتجسس عما يجري في الساحل الإيراني، ما يجري من تحركات في المياه الإيرانية. هي مهمتها التجسس، ومن هنا من دون تعريض البحارة الأمريكيين للخطر. يعني هذا هو الهدف المطلوب منها أو الذي أدى إلى تصنيعها واستخدامها.
0: هل هي باهظة الثمن؟
1: طبعا هي دائما هكذا تكنولوجيا، هي باهظة الثمن، إنما ليست يعني بعشرات الملايين، لا، يعني هي لا تزال تعتبر تكنولوجيا متقدمة مهمة. وطبعا النصر المعنوي لإيران أننا استطعنا أن نستولي على سفن أمريكية وغيرها من الأمور، هي تعتبر إنجاز معنوي. إنما في العودة أيضا للإشارة لموضوع الناقلة، شيء مهم أن نشير إليه أن المكان الذي استهدفت به هي في الممر الجنوبي. الممر الجنوبي لا يوجد ألغام، الألغام هي موجودة في وسط،
0: ما لذلك الولايات المتحدة قالت بأنه تم ضربها وليس لغم.
1: وبالتالي يعني الرواية الإيرانية جدا غير دقيقة.
0: على كل الولايات المتحدة كانت قالت بأنه هي يعني أزالت كل الألغام، هكذا قالت
1: الممر
0: أمريكا.
1: الجنوبي لا ألغام فيه، هناك تتحرك الناقلات النفط كل يوم يعني بشكل آمن فيه من دون الوجود لأي ألغام، إنما كان استهداف بمسيرة إيرانية. وننتظر الآن إن كانت ستطبق، يعني هنا هذه الخريطة. الممر يعني الجنوبي يعني هي
0: مطرح مكانة الخليج العربي، يعني
1: لون السهم الأخضر. نعم. هذا ممر لا ألغام فيه، يعني القوات البحرية الأمريكية قامت ب يعني إخلائه بشكل تام بعملية تدمير لكل ألغام في هذه المنطقة، وتحديدا كانت يعني الألغام متواجدة في المنطقة الوسط. هنا كانت هذه المنطقة التي زرعت الألغام الإيرانية فيها، بالأصل لم يكن هناك تواجد ألغام في المناطق الجنوبية.
0: نعم. على كل، ونحن نتحدث معك، يعني يبدو كل هذه التعزيزات وهذه التطورات على الأرض تؤثر أيضا على أسعار النفط، لأنه ارتفعت إلى 105 دولارات الآن،
1: وخاصة في
0: مزيج برنت تبعنا منذ قليل على العربية.
1: كما أشرت، هناك انتظار هل أمريكا ستطبق معادلة ناقلة مقابل ناقلة، وبالتالي قد ننتظر أن تستهدف القوات الأمريكية ناقلة إيرانية في الساعات المقبلة.
0: شكرا لك أستاذ رياض على كل هذه التوضيحات.
1: شكرا.
0: وسننتقل الآن إلى أوروبا الشرقية. كشفت أوكرانيا لأول مرة في معرض MSPO للدفاع في بولندا عن منصة إطلاق صواريخ كورال التي تطورها ضمن منظومة محلية لاعتراض الأهداف الجوية والباليستية. يأتي المشروع بإطار مساعي كييف لبناء شبكة دفاعية أكثر اعتمادا على صناعتها العسكرية في مواجهة الضربات

0: روسية بعيدة المدى.
1: من مشروع على الورق إلى سلاح يدخل معركة الدفاع عن سمائها، صاروخ يزن 450 كيلوغراماً ومنصة متحركة فوق شاحنة تشيكية ومهمة تتجاوز إسقاط الطائرات. للمرة الأولى أوكرانيا تكشف عن منصة إطلاق صواريخ كورال التي تطورها لتصبح جزءاً من منظومة دفاع جوي محلية قادرة على اعتراض أهداف جوية وباليستية. خلال معرض MSPO الدفاعي في بولندا، ظهرت المنظومة على منصة ذاتية الحركة مثبتة على شاحنة تاترا. أما الصاروخ نفسه فيبلغ طوله 4.8 متر ويحمل رأساً حربياً يزن 36 كيلوغراماً، في حين يعتمد توجيهه على مزيج من الملاحة بالقصور الذاتي، التصحيح الراداري ورادار النشط، يساعد على تعقب الهدف في المرحلة النهائية. كورال ليس وليد اللحظة، فقد بدأ تطويره عام 2016 قبل تقديم نموذج للصاروخ علناً في 2021، فيما تراهن كييف على المشروع ضمن مسعى أوسع لبناء مظلة دفاعية متعددة الطبقات وتقليل اعتمادها على الأنظمة الغربية في مواجهة الصواريخ الروسية الثقيلة، وذلك مع تصاعد الضربات المتبادلة بين الطرفين.
0: وفي نشرتنا سنتابع بعد الفاصل، حرب النجوم تصبح حقيقة، أمريكا تعسكر المدار بأسلحة فضائية والصين تحذر.

0: يكسر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل. نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: They are looking for people who are very self-motivated, who don't need a great deal of recognition. When I came into the CIA, I came in with the intention of working in the Middle East.
3: هل تفاجأت حينما شاهدت صور الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 من سبتمبر؟
2: We had 100,000 US troops. He said, this man, Bin Laden, he's a problem for us and he's a problem for you. We know where the terrorist camps are, but they were all empty. Should we bomb empty camps? So I said, this really needs to be an Afghan war in which the U.S. provides support rather than an American war.
4: ما هي أهم الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في اجتياحها لأفغانستان؟
1: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد إلى العالم الليلة. لم تعد حرب النجوم تقتصر على شاشات السينما، بل ربما تصبح واقعا. الولايات المتحدة ولأول مرة تقر بامتلاكها برنامجا عسكريا متكاملا لخوض الحرب في الفضاء، في وقت تواصل فيه الصين وروسيا توسيع برامجهما العسكرية في المدار. وزير القوات الجوية الأمريكية تروي مينك، وخلال مؤتمر لجمعية القوات الجوية والفضائية في ولاية ميريلاند، قال إن بلاده تمتلك الآن أسلحة للسيطرة الفضائية موجودة في المدار وقادرة على حماية القوات المشتركة من الأعمال العدائية التي قد يقوم بها خصوم معادون. لكنه رفض الكشف عن طبيعة السلاح أو تفاصيل قدراته، مشيرا إلى أن تقديم مزيد من التفاصيل حول ما تقوم به الولايات المتحدة لن يخدم مفهوم الردع. إذن كما تابعنا، المنافسة بين القوى الكبرى لم تعد مقتصرة على البر والبحر والجو، بل امتدت إلى الفضاء كما هو واضح. الولايات المتحدة تعمل على تطوير

0: برنامج متكامل للحرب الفضائية، من يقوده؟ القوة الفضائية الأمريكية والقيادة الفضائية الأمريكية. هذا البرنامج يعتمد على 4 ركائز رئيسية تهدف إلى حماية المصالح الأمريكية وطبعا تعزيز التفوق العسكري خارج الغلاف الجوي. الركيزة الأولى بماذا تتمثل؟ بمراقبة الفضاء، اكتشاف أيضا التهديدات عبر شبكة واسعة من الأقمار الصناعية التي نتابعها هنا من الرادارات، وطبعا أنظمة الإنذار المبكر لمتابعة حركة الأجسام المدارية ورصد أي نشاط قد يشكل خطرا على الأصول الأمريكية ودائما في الفضاء. ما هي الركيزة الثانية؟ الحرب الإلكترونية الفضائية عبر أنظمة متطورة قادرة على التشويش على اتصالات الأقمار الصناعية المعادية وأيضا على تعطيل عملها، إضافة إلى رصد مصادر التداخل والتشويش الإلكتروني وتحديد المواقع. بالحديث عن هذه الركيزة الثالثة يبرز الجانب الأكثر غموضا بعدما أقرت واشنطن بوجود أسلحة في المدار دون الكشف عن طبيعتها. فالتكهنات هنا تدور حول تقنيات قد تشمل أنظمة تشويش، أسلحة ليزر أو أقمار قادرة على الاقتراب من أقمار الخصوم وبالتالي تعطلها وتزيحها من مداراتها. الركيزة الرابعة هي مشروع القبة الذهبية التي نتابع هنا للدفاع الصاروخي الذي تطمح من خلاله واشنطن مستقبلا إلى نشر قدرات اعتراض صاروخية في الفضاء ضمن شبكة متكاملة لرصد التهديدات والتصدي لها، رغم أن هذه المرحلة لا تزال قيد التطوير. إذن كما تابعنا في خطوة فعلية تعكس التحول المتسارع نحو عسكرة الفضاء، الولايات المتحدة نفذت مناورة أبولو مانوفرز 2026، وهي أول تدريبات حية لتحريك مركبات فضائية فعلية ضمن بيئة قتال افتراضية. المناورات إلى ماذا تهدف؟ تهدف إلى اختبار قدرة هذه الأقمار والمركبات الفضائية على المناورة والاقتراب والتتبع والتفادي في سيناريوهات تحاكي المواجهة بين القوى الكبرى في المدار. تأتي هذه التدريبات في إطار عقيدة فضائية أمريكية جديدة ترى أن الفضاء لم يعد مجرد منصة للاتصالات والملاحة، بل أصبح ساحة عمليات عسكرية محتملة. هذه العقيدة تعتمد على 3 أهداف رئيسية. أولا، تبدأ من حماية الأقمار الصناعية الأمريكية من أي تهديد وتعطيل أقمار الخصوم عند الضرورة، وصولا طبعا إلى تدمير القدرات الفضائية المعادية إذا طبعا اندلع نزاع واسع النطاق. لنعرف أكثر عن هذه الحرب أو هذه التحركات الأمريكية، من واشنطن ينضم إلينا الزميل الأول في كلية حلف الناتو للدفاع ريتشارد ويز. أستاذ ريتشارد أهلا بك معنا. الأهداف الرئيسية الاستراتيجية للولايات المتحدة التي تسعى إليها من خلال هذه القوة الأمريكية، هل هذا يدلل بأنها ساحة حرب فضائية أصبحت قريبة؟
1: نعم، إنها قد باتت ساحة فضاء كما جاء في معرض تقريركم الجيد. فهناك بعض الدول التي كانت تهاجم أقمارا صناعية على مر سنوات طوال، والولايات المتحدة وروسيا والصين وفي الآونة الأخيرة الهند، كل هذه الدول كانت قادرة على تدمير الأقمار الصناعية من خلال شن جولات من القذائف والصواريخ عليها. لكن الجديد هنا هو الأعداد الكبيرة من الأقمار الصناعية وأهمية هذه الأقمار الصناعية. قد تأتي من تلك الأقمار التجارية، وقد يكون ستارلينك بوينغ هو الأبرز فيما كان له مساهمة بالنسبة لتحديد المسيرات وأشقاطها على الأرض، وكذلك لديه جانب تجاري وجانب عسكري. وتعمل بعض الدول على تطوير أسلحة جديدة لكي تتداخل مع بعض الأقمار الصناعية الأخرى، ويتم إطلاق أقمار صناعية صغيرة وكبيرة.

0: كبيرة بحيث يتم اصطدامها بأخرى، وسقوط هذه الأقمار الصناعية أو إبعادها أو لأي أهداف أخرى. ما قامت به في الولايات المتحدة بأنها قدمت أعلانا بأنها تقوم الآن بالدفاع عن أقمارها الصناعية من خلال تعطيل الاتصالات بين هذه الأقمار الصناعية، بحيث لن يعود بمقدور المسيرات أن تقوم بضرب الأقمار الصناعية كما كانت العادة. وهذا يعني أيضا تعطيل أي أنظمة هجوم من خلال أي أساليب كهربائية مغناطيسية أخرى. الولايات المتحدة تقول بأنها لا يمكن إلا الدفاع عن مجالها الجوي والفضائي.
1: سيد ويتس، كنت ذكرت أنه بهذا البرنامج يعني ستستخدم أسلحة، وحتى الولايات المتحدة عندما ذكرت بهذا البيان لم تتحدث عن طبيعة الأسلحة التي يمكن استخدامها. ما هي طبيعة هذه الأسلحة؟ هل من الممكن أن نعرفها مثلا؟
0: نعم، لن تكون أسلحة نووية كما هو معروف بأنها محظورة بموجب معاهدة الفضاء الخارجي لعام 67، لكنها قد تكون بعض الأنظمة المخصصة للتشويش أو من أجل منع الاصطدام بين الأقمار الصناعية للخصوم والمحطات الأصلية التابعة للولايات المتحدة أو أي أقمار صناعية، بحيث لا يعرف مكانها، كما وهذا ما كانت تقوم به السفن في دول الخليج من أجل المناورة، وبحيث تقوم بإطفاء أجهزة التعريف الآلية. لعل الأمر ينطوي على أسلحة الليزر ذات مدى قصير، بحيث يمكن من خلالها شن عمليات هجومية. لا نعلم إذا ما كان هناك أسلحة أخرى. هناك بعض الأقمار الصناعية التي تعمل بهذه الأنظمة.
1: شكرا لك من واشنطن الزميل الأول في كلية حلف الناتو للدفاع ريتشارد ويتس. من أمريكا سأنتقل الآن إلى الصين. أيضا لديها تحذيرات من خطر الذكاء الاصطناعي على البلاد. يعني ليس هناك فقط موضوع الفضاء والحرب في الفضاء، وإنما أيضا الـ AI. رئيس جهاز الاستخبارات الصيني تشين يين تشين حذر من أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل مجرد تحدي تقني، بل قد يتحول إلى تهديد مباشر لاستقرار الدولة وسيطرة الحزب الشيوعي على الحكم، داعيا إلى تعزيز الرقابة الحكومية على تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. أيضا اعتبر أن حماية الأمن السياسي أصبحت أولوية لا تقل أهمية عن تحقيق التقدم التكنولوجي. والمسؤول الصيني يرى كذلك أن أخطر ما يواجه البلاد يتمثل بإمكانية استغلال الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد مزيفة ومتقنة، مثلا مقاطع فيديو، تسجيلات صوتية مفبركة، والتي يمكن أن تستخدم في حملات تضليل تستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي وتشويه صورة القيادات السياسية. المسؤولون الصينيون أيضا حذروا أن الذكاء الاصطناعي بات يسهل تنفيذ الهجمات السيبرانية ويزيد المخاطر على البنية التحتية وشبكات المعلومات الحساسة. المخاوف هنا تمتد إلى المجال العسكري، إذ ترى الاستخبارات الصينية أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي دورا حاسما في حروب المستقبل، وسط تنافس متصاعد مع الولايات المتحدة واختلاف في الرؤى بشأن تنظيم هذه التكنولوجيا. أشكر لكم طيب المتابعة. العالم الليلة انتهت الآن. أعود وألتقيكم غدا بإذن الله. في أمان الله.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة الآن على شاشة العربية.

0: شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
1: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
0: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
1: أول 3-4-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
0: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
1: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6 على العربية بزنس.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بزنس.
1: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. إسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
5: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
1: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
5: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات،
1: أنور السادات كفر وقتل،
5: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك انقلبوا عليه، محمد حسني مبارك.
1: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي يبين لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعلم، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

هذه العشرة من العربية وأبدأها بالعناوين. أهلا بكم. توافق مصري سعودي على ضمان حرية الملاحة في هرمز وباب المندب والبحر الأحمر. طهران تضع شروطا للتفاوض وأمريكا تؤكد أن العمل جار لإنهاء التهديد. تقارير إيرانية عن تفشي مظاهر فقر غير مسبوقة في طهران في ظل الحصار. الزيدي يؤكد رفض العراق للسياسات العدائية والكاظمي يطالب بمواقف حقيقية.

0: بعد زيارة عمل إلى مصر، غادر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القاهرة عقب لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ناقشا خلاله تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة بما يشمل أمن وحرية الملاحة البحرية. الرئاسة المصرية أفادت بأن الرئيس المصري وولي العهد السعودي عقدا في القاهرة اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل جلسة مباحثات موسعة. وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس أكد لولي العهد السعودي أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري، وأن مصر ترفض وتدين إدانة كاملة أي اعتداءات تمس أمن المملكة وسلامة أراضيها، وتؤيد إجراءاتها للدفاع عن أمنها. ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، فإن هناك توافقا مصريا سعوديا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، كما تم التوافق على المزيد من التضامن والتنسيق في الظروف الراهنة، مع التشديد على التفاهم المطلق بأن مصلحة البلدين وأهدافهما واحدة. وأكدت الرئاسة المصرية تطابق الموقفين المصري والسعودي إزاء القضية الفلسطينية وغزة، واستمرار دعم أمن واستقرار السودان، ورفض مساواة الجيش السوداني بأي ميليشيات أو كيانات موازية غير شرعية. وفي ختام الزيارة قال ولي العهد السعودي إن هذه الزيارة والمباحثات التي تم إجراؤها أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جدة الأكاديمي والباحث السياسي دكتور إياد الرفاعي، أهلا بك. من القاهرة دكتور جمال عبد الجواد مستشار مركز الأهرام للدراسات، أهلا وسهلا بك. دكتور رفاعي، أبدأ معك، ماذا يعني كل هذا الكلام عمليا؟
1: بكل تأكيد أن المملكة العربية السعودية ومصر تتشاركان هما إقليميا واحدا. بالنسبة لموضوع مضيق باب المندب، استمرار المسير في المضيق واستمرار وصول البضائع عن طريق المضيق يعني البلدين ولا يعني المملكة العربية السعودية لوحدها. لو نظرنا إلى إيرادات قناة السويس طوال العامين الماضيين سنجد انخفاضا ملحوظا منذ أحداث 7 أكتوبر عام 2023. انتعشت قناة السويس منذ بداية هذا العام بسبب اعتماد المملكة العربية السعودية على مضيق باب المندب بدلا من مضيق هرمز. طوال الأسبوعين الماضيين عادت إيرادات قناة السويس للانخفاض. المملكة العربية السعودية بكل تأكيد أنها بسبب الاختناق الذي تشعر به في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، هذا الموضوع يؤثر عليها اقتصاديا وسياسيا. كذلك مصر ليست بمنأى للأسف في هذا الوقت عن هذه المؤثرات كلها. الموضوع الآن هو هم إقليمي مشترك، لم يعد التحرك تجاه تخفيف أو تخفيض التوترات في الإقليم تحركا مترفا، بل أنه تحرك ضروري أصبح
0: موضوع. دعنا نقول الأمور كما هي أو نسمي الأشياء بمسمياتها، لأن الكل يسأل هذا السؤال الآن. هل تريد الرياض من دول إقليمية ومن بينها مصر المشاركة في تحالف عسكري ينهي سيطرة الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أم أنه في الكثير من أوجه التعاون التي يمكن أن تساعد من خلالها هذه الدول وليس بالضرورة المشاركة في عمل عسكري؟
1: الموضوع أنا في وجهة نظري أن الموضوع أبعد من الأعمال العسكرية. الموضوع هو توفر الرغبة والمشيئة السياسية لدى دول الشرق الأوسط المهمة لإنهاء مثل هذه التمظهرات التي أحدها هو تنظيم الحوثيين. لكن هذا الموضوع لا يقتصر فقط على تنظيم الحوثيين، بل العديد من التنظيمات في الشرق الأوسط. يجب أن تتوفر الرغبة السياسية الحقيقية لدى الدول الإقليمية لإنهاء وجود مثل هذه التنظيمات المؤذية، وليس فقط الحديث عنها بشكل عابر أو حمل للشعارات هنا وهناك والحديث عن الاستقرار والرغبة في الأمن الإقليمي. اليوم الموضوع أصبح وجودي، أصبح يمس الاقتصاد والسياسة والأمن الإقليمي، لم يعد موضوعا شعاراتيا، ولم تعد هي رغبة دول الخليج أو المملكة العربية السعودية فقط في إنهاء وجود التنظيمات الإيرانية، بل الموضوع أصبح يمس كل دول المنطقة. لا ننسى أنه إذا انخفضت صادرات وموارد الاقتصادية لدول الخليج العربي خاصة المملكة العربية السعودية، فإنها ستنعكس على كل الدول العربية.

0: بشكل سلبي. هذه صحيح. دول الخليج مندمجة وموجودة في مشاريع إقليمية كثيرة تنموية في الدول العربية.
1: فبالتالي الهدف القضاء على التهديد الإرهابي ككل من قبل ميليشيات الحوثي أو غير ميليشيات الحوثي في المنطقة، وليس فقط إنهاء سيطرتها على البحر نعم. الأحمر أو جزء كبير منه في الجانب اليمني. دكتور جمال عبد الجواد، هل باعتقاد أولا أسألك سؤالا عاما مبدئيا قبل أن ندخل في بعض التفاصيل، ما رأيك بالموقفين السعودي والمصري اللذين تم التعبير عنهما على أثر هذه الزيارة؟
2: أعتقد أن احنا بداية المصالح المصرية والسعودية لم تكن متطابقة في أي لحظة سابقة كما هي متطابقة الآن. المخاطر مشتركة وبدرجة كبيرة جدا بالنسبة للبلدين. المخاطر تطال المملكة العربية السعودية بشكل مباشر بعد تعرضها لضربات واعتداءات من الجنوب ومن الشمال. هذا أمر يهم مصر، لأمن المملكة هو جزء ومكون رئيسي من استقرار المنطقة. أن يلتقي الزعيمان ويبحث هذه الأمور، أتصور أن احنا قطعنا وأن هم قطعنا خطوة مهمة ووضعوا أسس تفاهم مشترك لفترة طويلة. نحن إزاء قيادتين حاكمتين مجربتين يدركوا أنه مشكلات المنطقة لا تنحصر في هذا التهديد أو ذاك. المشكلة أصبحت معقدة، لها أطراف متعددة وتحتاج ترتيب معقد ودقيق في تكوينه. أظن أنه النهاردة بدأت الخطوة الأولانية الرئيسية بتلاقي الرئيسين ووضعهم المبادئ الرئيسية لهذا التعاون، واللي تحدث ولي العهد وتحدث البيان المصري عن أنه التشاور متواصل من أجل تكوين خطة فعالة أو سياسة فعالة ومستدامة، وليس فقط مجرد إطلاق شعار أو حملة أو
1: صحيح. قطس نقطة مهمة أثرتها بأنه مجرد حدوث الزيارة واللقاء بيكون ناتج عن اتصالات ومفاوضات سابقة تؤدي أو يؤدي نجاحها إلى القيام بمثل هكذا زيارات، ومن ثم ينتج عنها ما ينتج. بالتالي عندما نتحدث عن ما يمكن أن ينتج، يتخيل المشاهد العربي بطبيعة الحال الآن أن السعودية تحاول ربما أن تحشد كما حشدت دول كبرى عديدة في الإقليم والعالم سابقا لحملة عسكرية ضخمة كانت قادتها بنفسها في السابق ودعما للشرعية في اليمن. الآن لم يعد الموضوع أمن قومي سعودي فقط، إنما كان ولا يزال وأصبح أكثر من ذي قبل أمنا قوميا لعديد دول المنطقة على ضفتي البحر الأحمر ومنها مصر. هل باعتقادك من صالح مصر الآن، وأن مصر لديها الرغبة، لأنه بكل تأكيد لديها الكثير من القدرات، ولكن هل لديها الرغبة والمصلحة بأن تدخل في حلف عسكري يحارب الوجود الحوثي وسيطرة الحوثي على البحر الأحمر؟
2: الموقف المشترك واللي تم تكراره مرات عديدة من القيادة في البلدين هو أنه لا يوجد حل عسكري لمشكلات المنطقة. الأداة العسكرية ضرورية لإنجاح الدبلوماسية، فوجود الاستعداد العسكري والقدرات العسكرية وتعبئتها ضمن أو مرتبط بعمل دبلوماسي فعال وخطة دبلوماسية فعالة للتعامل مع مشكلات نحن إزاء حالة انقسام في المجتمع اليمني، نحن إزاء حالة صراع في داخل اليمن. ما هي الخطوات الدبلوماسية الضرورية لتحريك هذا الوضع؟ كيف يمكن توظيف الأداة العسكرية لتحقيق تقدم في اتجاه حل سياسي أكثر شمولا وأكثر استدامة في اليمن؟ أعتقد أنه في هذا السياق بالتأكيد مصر ستكون مستعدة لأنها تساهم في أي جهد بما فيه مكون يتجاوز الدبلوماسية، إذا طالما الأمر جاي في إطار خطة لها بداية ونهاية لها وضوح، ما هياش مجرد رد فعل لأحداث أو اعتداءات معينة. أظن أنه في تفاهم كبير جدا ما بين القيادتين، وده اللي بينه اللقاء النهاردة حوالين هذه الفلسفة أو هذه الطريقة في التعامل مع الموضوع.
1: نعم. دكتور إياد الرفاعي، كيف تؤثر الأحلاف الأخيرة التي تم عقدها في المنطقة

0: كيف تؤثر في سير أي محادثات حالية باعتقادك؟ يعني عندما نتحدث عن اتفاق مكة أو حلف مكة وعن ما حصل من اتفاقات بين هذه الدول السعودية وباكستان وتركيا، ومن ثم نأتي إلى موضوع البحر الأحمر ونقرأ زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة ونقرأ مخرجات زيارته ولقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كيف يمكن أن نربط ما يمكن أن يقدمه هذا لذاك أو يعرقله ربما؟
1: نعم، بكل تأكيد مصر كانت جزءا رئيسي من اللجنة الرباعية بعد أحداث غزة التي شملت السعودية باكستان وتركيا، وهذه اللجنة قامت بزيارات عديدة للدول الأربعة، فمصر هي جزء من العمل المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. وإضافة هنا نقطة مهمة في تاريخ العلاقات السعودية المصرية، أن كلا الدولتين مرتا بتحالفات عديدة ويعني تقاسمات عديدة في الإقليم ولم تتغير علاقتهم. العلاقة السعودية المصرية هي أبعد وكذلك أكثر تاريخية من أي تحالف يأتي أو يذهب، فالعلاقة السعودية المصرية في وجهة نظري البسيطة لا يجب أن تقرأ في ضوء تحالفات إقليمية أو دولية، بل هي علاقة قائمة لحالها أو علاقة قائمة بمنعزل عن باقي التطورات الإقليمية. مصر تحتفظ بعلاقات جيدة مع الدول باكستان والسعودية وتركيا، فإذا كنت أقرأ فأعتقد أن هذه الزيارة تأتي كتكامل مع العمل السعودي الباكستاني التركي. لا ننسى أنه حتى وزير الخارجية التركي والباكستاني تحدثوا عن أنه أكبر مرشح للانضمام لهذا التحالف هي الدولة المصرية، وهذا أمر غير مستغرب نظرا لأنه مصر كانت منخرطة بالفعل في الأعمال الدبلوماسية التي قامت بها هذه الدول الثلاث. فأنا أقرأ هذه الزيارة كعمل مساند للتحالف الإقليمي، إضافة أنه يجب على المملكة العربية السعودية تنويع التحالفات الإقليمية، لا تكتفي بتحالف واحد، بل على العكس يجب عليها أن ترعى علاقاتها التاريخية، أن تزود هذه العلاقات بدوافع مشتركة إقليمية وأمنية وسياسية، إضافة إلى أن الوضع الحرج الذي نعيشه الآن في الشرق الأوسط هو وضع متحرك، كذلك يجب على القادة السياسيين أن يتحركوا بسرعة، فلا ننظر للتحالفات بقدر ما ننظر على الوضع الميداني وما يفرضه علينا من مستجدات جديدة.
0: تمام، في هذا السياق وما ذكره الدكتور الرفاعي، دكتور عبد الجواد، هل تعتقد أو ترى إمكانية فعلا لهذا التكامل بين أضلاع اتفاق مكة ومصر؟
2: بالتأكيد دعني أقول مرة أخرى، التهديدات في المنطقة متعددة ومتنوعة جدا، لا يوجد أداة واحدة أو تحالف واحد قادر على التعامل مع كل هذه التهديدات دفعة واحدة، ضروري جدا الارتباط بالولايات المتحدة والحصول على دعمها ومساعدتها، لكن هذا ليس كافيا وأثبت أنه غير كافي، ضروري جدا الاستعانة بالأصدقاء والحلفاء في باكستان وتركيا، هذا يضيف لأمن المنطقة ولدفاعات دولها المسالمة. وفي هذا السياق يمكن أن نتصور طبقة إضافية تكون مصر والسعودية هي مكونها، تكمل ولا تستبدل، لا منطق استبدال التحالفات أو استبدال التأمينات والضمانات في المنطقة غير قائم، الموجود هو والفعلي هو الضمانات المتكاملة، وأظن أنه أمريكا، التحالف الرباعي، التحالف اتفاق مكة وتحالف مصري سعودي أيضا يمكن أن يكملوا بعض في اتجاه تعزيز أمن المنطقة.
0: تمام، ممتاز جدا، لكن هل ينطبق ذلك دكتور عندما يتعلق الموضوع ببعض تحالفات مصر أو علاقات مصر الممتازة على مر سنوات مع بعض دول الإقليم، تحديدا بعض دول الخليج، هل هذا يمنع ذاك أو يؤخره أو لا علاقة؟
2: لا أعتقد، أظن أنه مصر بجهد كبير في الحقيقة نجحت في أنها تحافظ على علاقات متوازنة مع كل شركائها في منطقة الخليج، وتسعى طوال الوقت لإزابة ما قد يكون هنا أو هناك من سوء فهم أو اختلافات ما بين الدول الأشقاء والدول الصديقة. في كل الأحوال قياسا على الماضي، نجاح مصر في أنها تقيم علاقة تعاون فعال مع كل الدول والشركاء في المنطقة، أعتقد يقول أنه في المستقبل لا حاجة للاستبدال، لا

0: أخرى أذكر بأنه العبارة اللي بتتكرر طوال الوقت على ألسنة القادة في مصر والسعودية أنه لا يوجد حل عسكري لهذه الصراعات في هذه المنطقة الملتهبة. إذا اضطررنا لاستخدام الأداة العسكرية فنحن نستخدمها فقط ومنسوبة إلى إطار شامل، الدبلوماسية فيه الأساس، الحلول السياسية فيه هي الأساس، الأداة العسكرية تستخدم لتحريك المواقف الجامدة.
1: وانطلاقا من هذا الكلام دكتور رفاعي، باختصار هل تعتقد أنه يجب الإبقاء والإصرار على كل ما اتخذ من يعني إجراءات على الصعيد السياسي والدبلوماسي سابقا انطلاقا من القرارات الدولية ومن ما اتفق عليه مع الشرعية أو بين الشرعية والحوثي في السابق بالرعاية السعودية المتكررة، أو يجب اجتراح حلول دبلوماسية جديدة يكون أطرافها جددا وعناوينها جديدة؟
2: لا ننسى أن هنالك قرارا دوليا من الأمم المتحدة تعمل المملكة العربية السعودية وقوات التحالف والحكومة اليمنية على ضوئه، فلا يمكن الخروج عن قرار مجلس الأمن عام 2015 والذهاب إلى أمور أخرى. إذا تمت اقتراح حلول جديدة على ضوء قرار مجلس الأمن الذي يصر على الحل السياسي في اليمن، فمن الممكن الذهاب والمضي قدما في هذا الاتجاه. الأداة العسكرية كما ذكر الدكتور عبد الجواد هي مساندة للأداة السياسية وليست أداة قائمة بذاتها. كل المآسي السياسية والمآزق تنتهي بالسياسة. نعم العسكرة قد تساعد في إنهاء أو إخضاع الطرف لحلول وسطى، لكنها لا تنهي كل الخلاف. فبالتالي طبعا تطورات الميدانية وتطورات الإقليمية قد تفرض علينا نهجا جديدا في التعامل مع التهديدات الحوثية، لكن هذه التهديدات أو هذه النهج الجديد لا يجب أن يخرج عن قرارات الأمم المتحدة التي تعمل على ضوئها قوات التحالف.
1: صحيح، واللي هي منعقد الآن في هذه الأثناء ونحن بانتظار أن تبدأ جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن وسيطرة الحوثي على باب المندب وعلى مختلف المناطق في الساحل اليمني. بانتظار ذلك أشكركما جزيل الشكر الدكتور إياد الرفاعي والأكاديمي والبحث السياسي من جدة، ودكتور جمال عبد الجواد مستشار مركز الأهرام للدراسة من القاهرة. تحياتي إليكما. الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر في جازان وأبها وخميس مشيط. الأزمة المعيشية الحادة في إيران أصبحت العنوان الرئيس في الإعلام الإيراني بعد أن لمست الضغوط الاقتصادية حدودا جديدة. وكالة أنباء العمال الإيرانية إلنا وثقت مظاهر فقر غير مسبوقة في أحياء طهران والمحافظات، حيث بات شراء الغذاء بالدين والبحث عن بقايا الطعام من حاويات النفايات واقعا يوميا لشريحة واسعة من المواطنين. والمشهد الأكثر ألما بحسب الوكالة كان في شارع صاحب جم جنوب طهران، حيث مظاهر الإدمان باتت بشكل علني على الأرصفة. هذا التدهور المعيشي ترافق مع موجة غضب من عمال واحتجاجات غضب عمالي واحتجاجات مستمرة رفعت سقفها القرارات الحكومية برفع الشريحة الثالثة من البنزين. واليوم تقول الحكومة الإيرانية إنها تأمل في أن لا تكون هناك حاجة إلى تغيير أسعار الحصتين الأولى والثانية، إلى جانب تأخر صرف مستحقات عمال قطاعات حيوية كالنحاس والصلب منذ 11 شهرا. أما سياسيا فطهران مصرة على شروطها، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي يشدد على أنه لا مفاوضات ما لم تتحقق شروط إيران. الدفاع المدني السعودي يبلغ بزوال الخطر عن منطقة جازان ومن بعد ذلك عن أبها وخميس مشيط كذلك، لكن أمريكا ترد على شروط إيران بالمزيد من الضغوط وتؤكد أنها لا تحتوي التهديد الإيراني بل تعمل على إنهائه.
3: To America and seeks nuclear weapons to do just that. Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it. And America's economic resurgence is reinforcing our capacity to do so from a position of strength.
1: هذا وتستمر الاحتجاجات الفئوية في إيران، وقد انضم عمال النحاس إذن إلى الاحتجاجات في مدينة رشت بمحافظة كيلان، وأيضا وصل متقاعدو الحديد والصلب احتجاجاتهم. معنا من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور، أهلا بك معنا دكتور مرة جديدة في العاشرة على شاشة العربية. كيف تقيم هذه الأوضاع الاقتصادية الأوضاع المعيشية لدى الناس مع يعني كل ما أوردناه قبل قليل من معلومات وصور؟
4: نعم شكرا، تحياتي لكم استاذ طاهر.

0: أهلا.
1: ولمشاهديكم. أنا أعتقد فعلا يعني هناك ضغوط اقتصادية بدأ الشارع الإيراني يشعر بها بشكل أكبر من السابق، يعني نتيجة للأزمة الأخيرة من الضغوط والحظر الأمريكي. نعم هناك بعض الاعتراضات هي تجري في بعض المصانع، ربما لتأخر في تسليم الرواتب أو ربما لأمور أخرى، ولكن هي تظاهرات اقتصادية وحق المواطنين أيضا أن يتظاهروا. ولكن ما هو مهم أن النظام أو الحكومة يجب أن تدخل، يعني معهم في مفاوضات وتحسم هذه المشكلة. ولكن هل حسم هذه المشكلة سيكون من خلال تراجع إيران أمام الشروط الأمريكية؟ أنا استبعد ذلك، يعني
0: لكن ترامب قال بأنه منفتح على الحوار. لماذا السيد رضا يقول بأنه لن نعود إلى المفاوضات إلا إذا تحققت شروط إيران؟ يعني عادة المفاوضات سبيل لتحقيق شروط كل طرف.
1: هناك تصور يعني موجود لدى اللواء رضائي ربما ليس موجودا عند بقية المسؤولين خاصة رئيس الجمهورية، بأن ترامب يريد حاليا أن يتخلص من أزمة مضيق هرمز، أن يفتح هذا المضيق بسبب تبعاته الاقتصادية والسياسية على الداخل الأمريكي، وبالتالي هم يعتقدون بأن هناك،
0: لكن هو يقلل من ذلك. يقول ترامب أنه الأسعار ارتفعت مؤخرا بسبب الحرب الروسية الإيرانية وأكد على ذلك، وليس بسبب حرب إيران.
1: الحرب الروسية الإيرانية؟
0: نعم، ما استمعت لتصريح ترامب. الروسية الأوكرانية عفوا.
1: الأوكرانية، نعم الأوكرانية صحيح. أنا أقول يعني صحيح، أنا أقول هناك ضغط اقتصادي، ولكن هناك أيضا سباق على عامل الزمن. يعني الجانب الإيراني المتشددين الأصوليين المبدئيين يراهنون على الزمن، هم يعتقدون بأنه إذا صبروا.
0: معلش ننتقل إلى مجلس الأمن، اعذرني دكتور، نستمع إلى كلمة مندوب اليمن.
2: أيام قليلة سيد الرئيس، في 10 سبتمبر وقفت الجمهورية اليمنية أمام هذا المجلس الموقر ووضعت أمامكم صورة واضحة لمسار التصعيد العسكري الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية، وحذرت من خطورة التعامل مع كل اعتداء حوثي باعتباره تهديدا مؤقتا ثم العودة إلى سياسة الاحتواء وانتظار الاعتداء التالي، وحذرنا تحديدا من محاولة الميليشيات الحوثية الإرهابية فرض وقائع عسكرية بالقوة في الساحل اليمني الغربي وباب المندب، وقلنا أن اليمنيين وهم يدافعون عن أرضهم ومياههم وممراتهم البحرية إنما يدافعون عن مصلحة دولية مشتركة، واليوم لم نعد نحذر من الخطر، نحن نراه يتشكل أمام أعيننا اليوم. السيد الرئيس، تتعامل الحكومة اليمنية مع التطورات الأخيرة في الساحل الغربي وباب المندب بكل مسؤولية وحزم وبثقة كاملة بقدرتها على استيعاب تداعياتها واستعادة زمام المبادرة وتحويل هذه التطورات إلى فرصة لتعزيز وحدة الصف الوطني وإعادة تنظيم القدرات والإمكانات وتوجيهها نحو الهدف الجامع للشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التهديد الحوثي، ونؤكد لشركائنا في الأقليم والعالم أن هذه التطورات مهما بلغت خطورتها لن تغير مسار المعركة أو غاياتها، ولن تفرض واقعا جديدا بقوة السلاح، بل ستزيد الحكومة والقوى الوطنية إصرارا على حماية سيادة اليمن وأمن ممراته المائية. لقد اعتقدت الميليشيات الحوثية من قبل ان استيلاها على العاصمة ومؤسسات الدولة بقوة السلاح اصبح حقيقة نهائية، قبل ان يستعيد اليمنيون عدن ومدن اخرى واكثر من 70% من اراضي البلاد. واليوم ستفشل هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة مرة

أخرى في تحويل أي مكسب ميداني إلى أمر واقع. قوات المسلحة تعيد تنظيم صفوفها وتستعيد زمام المبادرة، وتعمل على منع هذه الميليشيات من تحويل وجودها على الساحل الغربي إلى منصة دائمة لتهديد باب المندب والملاحة الدولية. أن حرص قوات المسلحة على حياة المدنيين والتزامها بقواعد الاشتباك وفقا للقانون الدولي الإنساني ليس عجزا ولا ترددا، إنه الفارق بين دولة تحمي مواطنيها وميليشيات تزج بهم في ساحات القتال وتستخدم مناطقهم غطاء لمشروعها التخريبي. وستواصل الحكومة اليمنية ممارسة حقها السيادي واجبها الدستوري في تحرير كامل وستواصل الجمهورية اليمنية ممارسة حقها السيادي واجبها الدستوري في تحرير كامل أراضيها وحماية مياهها الأقليمية ومراتها البحرية، ومنع استخدامها لتهديد اليمنيين أو جيرانهم والسلم والأمن الدوليين. السيد الرئيس، باب المندب أرض ومياه يمنية، لكن المصالح التي يحميها تتسع لتشمل هذا الكوكب. كل سفينة تعبر هذا المضيق، وكل شحنة طاقة وكل سلسلة أمداد تعتمد عليه تجعل أمنه جزءا من الأمن الاقتصادي لدول تبعد آلاف الكيلومترات عن اليمن. ولهذا فإن اليمنيين وهم يدافعون اليوم عن سواحلهم ومياههم وباب المندب لا يؤدون واجبا وطنيا فحسب، إنما يشكلون خط الدفاع الأول عن ممر دولي تعتمد عليه مصالح العالم بأسره. وهنا تكمن حقيقة ينبغي ألا تغيب عن هذا المجلس: اليمن لا يطلب من العالم أن يدافع عنه، اليمن يدافع بالفعل عن مصلحة العالم. والسؤال هو: ما إذا كان العالم سيدرك أن حماية هذه المصلحة مسؤولية مشتركة، أم سيترك اليمنيين وحدهم يتحملون كلفة حماية ممر يستخدمه الجميع؟ إن المسألة لم تعد تتعلق بمن يسيطر على بضعة كيلومترات من الساحل، وإنما بما إذا كان المجتمع الدولي سيقبل بأن تصبح إحدى أهم بوابات التجارة والطاقة العالمية ورقة ابتزاز في يد جماعة إرهابية عابرة للحدود. إن الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المملكة العربية السعودية واستهداف المدن والمنشآت المدنية ومصادر الطاقة ليست أحداثا منفصلة عن التصعيد في اليمن وباب المندب، إنها أجزاء من بنية تهديد واحدة تستخدم الأراضي اليمنية والصواريخ والطائرات المسيرة والممرات البحرية لخدمة أجندة إقليمية تتجاوز مصالح اليمني وشعبه. ونرى في استهداف منشآت الطاقة وطرق إمداداتها محاولة لتوسيع كلفة الضغوط الواقعة على النظام الإيراني، وتحميل المنطقة والاقتصاد العالمي جزءا منها، وتحويل الطاقة والممرات البحرية إلى أدوات ضغط امتدادا لمعادلة التهديد والابتزاز في مضيق هرمز. وتقف الجمهورية اليمنية بثبات إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وحقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها ومقدراتها الوطنية وفق ميثاق الأمم المتحدة. وسيتذكر اليمنيون طويلا الموقف الأخوي الثابت للمملكة إلى جانب دولتهم وشعبهم ووقوفها معهم في معركة استعادة مؤسسة الدولة وحماية الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة. كما نقدر المواقف الواضحة للدول التي أدانت التصعيد الحوثي ورفضت استهداف المملكة، وأكدت حق اليمن والسعودية في حماية أمنهما وسيادتهما، وحذرت من خطورة تهديد باب المندب والملاحة الدولية. لكن المرحلة الجديدة تستدعي ما هو أبعد من هذه الإدانة. فالمطلوب اليوم بناء منظومة ردع تمنع الميليشيات من تحويل الجغرافيا اليمنية إلى منصة تهديد مفتوحة للمنطقة والعالم، من خلال التنفيذ الفعال لحظر السلاح ووقف شبكات التمويل والتهريب ومنع تدفق المكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية وشركائها على حماية السواحل والموانئ والمياه الإقليمية والممرات البحرية.
وعليكم أن تثقوا أصحاب السعادة أن الحكومة اليمنية لن تتخلى عن مسؤوليتها في حماية مواطنيها وسيادة أراضيها، حيث تبلي قواتها

مسلحة بلاء حسنا في ردع التهديد على طريق التحرير الكامل وإنهاء معاناة الشعب اليمني التي طال أمدها. لكن أمن باب المندب والبحر الأحمر مسؤولية تتجاوز اليمن، لأن التهديد الذي ينطلق منه لا يسأل عن جنسية السفينة ولا عن علمها ولا عن الدولة التي ستدفع فاتورة تعطيل تجارتها أو ارتفاع أسعار طاقتها. السيد الرئيس، هناك بعد آخر لهذا الخطر ينبغي ألا نغفله. في الساحل اليمني وباب المندب يقعان عند نقطة التقاء بيئة آمنة شديدة الهشاشة تمتد إلى القرن الأفريقي، حيث تنشط جماعات إرهابية وشبكات منظمة للاتجار غير المشروع وتهريب الأسلحة والمخدرات والبشر. لهذا فإن تمكين ميليشيات مسلحة من ترسيخ وجودها على هذا الممر الاستراتيجي في مقابل سواحل تعاني أصلا نشاط جماعات إرهابية وشبكات تهريب وقرصنة يهدد بتحويل ضفتي باب المندب إلى بيئة عمليات مترابطة للجماعات المتطرفة وشبكات الجريمة المنظمة. وهذا الخطر قد يتجاوز في مخاطره الصواريخ والمسيرات، لأنه يتعلق بتهديد المصالح العالمية وتهريب السلاح والمخدرات والمقاتلين والمكونات العسكرية والأتجار بالبشر، وبنشوء مساحات رقوة تستطيع فيها الجماعات الإرهابية وشبكات الجريمة تبادل المصالح والخدمات والموارد غير المشروعة. وهنا يجب أن لا ينتظر العالم حتى تتشكل هذه البيئة ثم يبدأ البحث عن كيفية تفكيكها. إن منع تشكلها اليوم أقل كلفة بكثير من مواجهتها غدا. السيد الرئيس، لقد بدأت الميليشيات الحوثية بانقلاب مسلح على التوافق الوطني ومؤسسات الدولة في مثل هذا الشهر من العام 2014، ثم وجهت صواريخها ومسيراتها نحو دول الجوار، ثم أصبحت السفن التجارية والممرات الدولية جزءا من دائرة تهديدها، واليوم أصبح باب المندب في قلب المعادلة ذاتها. وهكذا هي الجماعات الإرهابية في كل مرة لم تجد فيها كلفة حقيقية لتصعيدها انتقلت إلى مستوى أخطر منه. ولهذا فإن الاعتقاد بأن هذا التهديد سيتوقف من تلقاء نفسه عند حدود البحر الأحمر ليس سياسة واقعية، لأن التهديد الذي لا يردع يتوسع، والسلاح الذي لا يخضع للدولة يبحث عن هدف جديد، والابتزاز الذي يكافئ اليوم سيعود غدا بشروط أعلى. السيد الرئيس، وسط هذه الحسابات الاستراتيجية والأمنية هناك حقيقة أبسط وأشد إيلاما. اليمنيون هم من يدفعون الثمن أولا. قتلى وجرحى وأسر هجرت قسرا من ديارها، وعشرات الآلاف من النازحين الذين وجد بعضهم نفسه أمام رحلة النزوح للمرة الثانية والثالثة بعد سنوات كانوا يأملون فيها أن هذه الحرب قد بدأت في الانحسار. لكنني لا أريد أن أحول معاناة اليمنيين أمام هذا المجلس إلى سلسلة من الأرقام، سأكتفي بصورة واحدة. طفل اسمه محمد علي جسار، عمره 11 عاما، كان في الصف الخامس الابتدائي. مكان محمد الطبيعي كان في مدرسته، لكن الميليشيات الحوثية زجت به في حرب لم يخترها لينتهي به طفلا في ساحة قتال يفترض ألا مكان لطفل فيها. طبعا الطفل محمد لديه أخ أكبر منه عمره 16 عاما، معتقل من قبل الحوثيين لأكثر من سنتين بسبب رفضه الذهاب إلى الجبهة، وتطلب الميليشيات الحوثية لإطلاق سراحه مبالغ كبيرة من أسرته الفقيرة. ومحمد ليس استثناء، إنه واحد من عشرات الآلاف من الأطفال الذين تزج بهم الميليشيات الحوثية في منظومة التجنيد والتعبئة، فيما تستقطب أعداد هائلة من الأطفال إلى برامج ومخيمات التعبئة خلال الإجازات المدرسية. هؤلاء ليس جنودا، هؤلاء أطفال، والمكان الطبيعي للطفل اليمني هو أسرته ومدرسته، لا المتراس ولا المقبرة. السيد الرئيس، أصحاب السعادة، هذه هي الصورة التي نضعها أمامكم اليوم. ميليشيات تهدد دولة جارة تثبت على الدوام إنها أهم رافعة

0: أمن واستقرار المنطقة وازدهارها، وتستهدف منشآت الطاقة، وتحاول تحويل باب المندب إلى أداة ابتزاز، وتتغذى على شبكات السلاح والتهريب، وتتحرك في بيئة إقليمية يمكن أن تتقاطع فيها مصالح الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة في الداخل تزج بالأطفال في حربها. وفي مقابل ذلك هناك دولة يمنية تتحمل مسؤوليتها، وقوات مسلحة تقاتل لاستعادة أرضها ومؤسساتها، وتحمي ممرا دوليا ومصلحة عالمية. لذلك في المعادلة ليست بين الجمهور بين الحكومة اليمنية وجماعة إرهابية متطرفة، إنها بين دولة عضو في الأمم المتحدة تسعى إلى استعادة احتكارها المشروع للسلاح وقرار الحرب والسلم، وبين جماعة مسلحة تريد تحويل السلاح والجغرافيا والممرات الدولية إلى منصة ابتزاز ومصادر تمويل غير مشروعة. لذلك فإن اليمنيين ذاهبون إلى استعادة مؤسساتهم الوطنية في كل شبر من أرضهم، لأن مستقبل اليمن لا يمكن أن يكون لدولة داخل الدولة، ولا لسلاح خارج الدولة، ولا لقرار حرب وسلام خارج مؤسساتها. ولهذا في السؤال اليوم ليس ما إذا كان اليمنيون سيستعيدون مؤسسات دولتهم، بل أن السؤال الأهم هو هل سيقف المجتمع الدولي معهم الآن وهم يدافعون عن دولتهم وعن مصلحة مشتركة للعالم، أم ينتظر حتى تصبح كلفة استعادة الأمن في البحر الأحمر وباب المندب أكبر على الجميع. أن الخيار ليس بين الحرب والسلام، الخيار بين دولة تمد يدها لتكون أساسا للسلام المستدام وفق مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمة القرار 2216، وبين ميليشيات مسلحة إرهابية تعيد إنتاج الحرب والابتزاز كلما أتيح لها الوقت والموارد. الشعب اليمني اختار الدولة واختار السلام الذي تحميه الدولة، وسيمضي قدما في تحقيق هذا الهدف، ونأمل أن يكون المجتمع الدولي قد اختار هو الآخر موقفه الحاسم، وأدرك أن لا طريق للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة سوى إنهاء هذا العبث ومصادر التهديد وعدم السماح للميليشيات المسلحة بفرض إرادتها على الشعوب وابتزاز العالم وممراته الحيوية. وفي هذا الإطار ندعو مجلس الأمن إلى إدانة التصعيد الحوثي المستمر بما في ذلك استهداف المدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية داخل اليمن، والاعتداءات على المملكة العربية السعودية، والتهديدات والهجمات المستمرة ضد السفن والتجارة والملاحة الدولية. 2. تحميل الميليشيات الحوثية المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته الإنسانية والأمنية، وتجنب أي لغة تساوي بين الميليشيات الحوثية الإرهابية وبين الدولة التي تمارس حقها وواجبها في حماية مواطنيها وسيادتها وفق للقانون الدولي. 3. ضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 21-40 22-16 27-22 ووقف تدفق الأسلحة والتكنولوجيا والخبرات والتمويل التي تمكن الميليشيات الحوثية من مواصلة اعتداءاتها ومساءلة الجهات التي تنتهك التدابير التي فرضها هذا المجلس. 4. دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها في بسط سلطتها وسيادتها على أراضي الجمهورية وسواحلها وموانيها ومياهها الإقليمية، وتعزيز قدرات القوات المسلحة والقوات البحرية وخفر السواحل وأجهزة إنفاذ القانون بما يمكن الدولة من حماية مواطنيها ومنع تهريب الأسلحة وتأمين الممرات البحرية. 5. الاستجابة العاجلة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة للنازحين والمجتمعات المستضيفة، وضمان توفير الموارد اللازمة لحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. وختاما السيد الرئيس، إن أملنا من هذه الجلسة أن تكون بداية لموقف دولي مختلف يجعل من هذا العام عاما لطي صفحة الميليشيات والحروب، وفتح صفحة جديدة لليمن والشعب اليمني والمنطقة، عنوانها الدولة والسلام والاستقرار. شكرا لكم السيد الرئيس.
1: أشكر ممثل اليمن على هذا البيان، وأعطي أنا الكلمة لأعضاء المجلس الذين يودون تناول الكلمة لمملكة البحرين.
2: أتقدم بالشكر إلى الجمهورية الفرنسية على مبادرتها بالدعوة إلى عقد هذه الجلسة الطارئة، كما نشكر مساعد الأمين العام السيد خالد خياري على إحاطته ونرحب بمشاركة المندوب الدائم للجمهورية اليمنية الشقيقة.

0: نشكره على إحاطته ومشاركة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية الشقيقة. سيد الرئيس، لقد انضمت مملكة البحرين إلى المملكة المتحدة ولاتفيا واليونان والدنمارك في طلب عقد هذه الجلسة لبحث التهديدات التي تشكلها ميليشيات الحوثي الإرهابية على أمن الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وهجماتها المتكررة على المملكة العربية السعودية الشقيقة وداخل الجمهورية اليمنية الشقيقة. وبذلك تواصل هذه الميليشيات الإرهابية نهجها العدائي في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مكرسة دورها أداة لتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وتأكيدا لما ورد في بيان مملكة البحرين خلال جلسة الأسبوع الماضي، فإن التصعيد الذي تشنه ميليشيا الحوثي الإرهابية وما يمثله من خرق واضح للهدنة مدان ويشكل تهديدا متصاعدا لأمن اليمن والمنطقة، ويتجلى ذلك في استيلاء الميليشيات على مدينة المخا الساحلية ومساحات واسعة من الساحل الغربي لليمن وصولا إلى جزر ميون وحنيش وزقر في البحر الأحمر، بما يهدد أمن الملاحة وسلامة الممرات المائية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. كما خلف هذا التصعيد تبعات إنسانية جسيمة داخل اليمن، وأجبر أعدادا متزايدة من المدنيين على النزوح هربا من القتال في الوقت الذي يواجه فيه الشعب اليمني أزمة إنسانية حادة. وفي سياق هذا التصعيد جددت ميليشيا الحوثي منذ يوم الثلاثاء 8 سبتمبر هجماتها المتكررة على المملكة العربية السعودية، مستهدفة المدنيين والمنشآت المدنية، وتجدد مملكة البحرين إدانتها الشديدة لهذه الهجمات بما فيها القصف الحوثي الذي استهدف محافظة الطوال بمنطقة جازان ومدن خميس مشيط وأبها والطائف، مما أدى إلى وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل وأحد المساجد. كما شهدت المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع الماضي أيضا استهداف خط أنابيب النفط الشرق غرب، مما أدى إلى توقف عملياته. وتؤكد مملكة البحرين تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية والحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية ودعمها الثابت لما تتخذانه من إجراءات مشروعة لحماية أمنهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما في مواجهة هذه الاعتداءات والتهديدات المتكررة، وذلك وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. السيد الرئيس، وعلى الرغم من إدانات المجلس المتكررة، تواصل جماعة الحوثي الإرهابية احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية تعسفيا، وتتجاهل المطالب المتواصلة بالإفراج عنهم بما فيها مطالبات مجلس الأمن. وعلى الرغم من ميدانات المجلس المتكررة، تواصل جماعة الحوثي تهديد الملاحة وتعطيل شرايين التجارة البحرية ومهاجمة دول المنطقة بشكل متواصل لتطال المدنيين والمنشآت المدنية. إن النهج الحوثي الإرهابي جعل من أرواح اليمنيين وقودا لصراعات لا تخدم اليمن، ومن مستقبلهم ثمنا لأجندات بعيدة عن أرض اليمن ومصالحها.
1: إذن عرضنا جانبا من جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن وسيطرة الحوثيين على باب المندب. طبعا كان مصدر عسكري يمني قال قبل قليل أن ميليشيات الحوثي تحفر خنادق قرب باب المندب وتلغم البحر، والمصدر العسكري اليمني قال لدي بي اي ميليشيات الحوثي حفرت خنادق بجبال مطلة على مضيق باب المندب. ومصدر عسكري يمني أيضا يقول أن ميليشيات الحوثي نشرت ألغاما في مضيق باب المندب وحفرت خنادق بجبال مطلة على مضيق باب المندب. إذن المزيد من التفاصيل المتعلقة بأداء ميليشيات الحوثي على أثر سيطرتها على

0: باب المندب. إلى العراق الآن. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد استمرار التحقيقات في الاعتداءات التي طالت السعودية، وأشار إلى أن الحكومة لا تدعم أي سياسات عدائية بالمنطقة. لكن رئيس الحكومة العراقية الأسبق مصطفى الكاظمي كان له وجهة نظر مختلفة حين قال إن البيانات الصادرة عن العراق لم تعد تكفي، فلا الداخل يقتنع بها ولا الخارج يطمئن إليها، وذلك في مقال له في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان العراق أولا. الكاظمي دعا في مقاله إلى الحسم في ملف السلاح بعد تكرار استخدام الأراضي العراقية باستهداف دول عربية شقيقة وجارة، وآخرها ما أعلن عن استهداف في المملكة العربية السعودية وقبلها الإمارات والكويت والبحرين والأردن، ويكشف أن العراق أمام مسار لا أمام حادثة منفردة، والمسار إن لم يحسم يقول الكاظمي يتحول إلى سياسة أمر واقع، وفي حال خضعت الدولة لابتزاز القوى الخارجة عن سلطتها فإنها لا تخسر قرارا أمنيا فحسب، بل تخسر معنى الدولة نفسه. تحذير رئيس الحكومة العراقية الأسبق مصطفى الكاظمي جاء مع اقتراب الموعد النهائي المقرر في 30 سبتمبر لبدء عملية حصر السلاح بيد الدولة كما هو مفترض. معنا من بغداد المتحدث باسم ائتلاف النصر دكتور عقيل الرديني، أهلا بك معنا دكتور، ما رأيك بكلام السيد الكاظمي؟
1: حياكم الله، أهلا وسهلا. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك.
0: أهلا.
1: لا شك اليوم هنالك سعي يعني من كافة الطبقات في العراق، طبقات السياسية أو الطبقات الدينية وحتى المجتمع العراقي، يريد التخلي عن يعني منهج السلاح، وخاصة السلاح اللي هو خارج إطار الدولة، وأن ينظم هذا السلاح أو يحصر هذا السلاح تحت سيطرة الدولة وتحت سيطرة القائد العام للقوات المسلحة، لأن هذا السلاح ربما يؤثر سلبا على العراق واستقرار العراق. ونحن جربنا سابقا يعني هذا السلاح، الدولة كلها اعتدت يعني على الكويت واحتلت الكويت، وبالتالي ما حصل في العراق جراء اجتياح الكويت من مآسي داخل العراق، يعني عشرات ربما يعني سنوات طويلة لا يمكن العراق أن يتخلى تأثيرات الحرب السورية.
0: صحيح، ممتاز جدا، هذه فكرة ممتازة دكتور، شكرا لطرحها، ولكن أسألك انطلاقا منها، لماذا لم تتعلم القوى السياسية المعنية في العراق الآن مثل يعني هذه المخرجات التي تتحدث عنها من تبعات ونتائج مثلا غزو العراق للكويت وما عانى منه العراق على أثر ذلك من حصار دولي ومن عقوبات وصولا إلى الغزو الأمريكي؟ فبالتالي الآن يعني هل لماذا لا تتعلم هذه القوى نتائج ذلك وبالتالي تحاول أن تفيد شعبها ولا تضر بما يمكن أن يتخذ من إجراءات يتعرض إليها العراق والعراقيون؟
1: سيد الكريم، سؤال أكيد سؤال مهم، لكن هذا يعني لا يخفى أن القوى السياسية العراقية اليوم هي تريد أن تذهب باتجاه حصر السلاح بيد الدولة وأن يكون هنالك استقرار حقيقي أمني في العراق. لكن اليوم الحرب الدائرة لها تأثير بشكل مباشر، يعني الحرب الصهيونية الأمريكية مع إيران لها تأثير بشكل مباشر على العراق وشعب العراق اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وبالتالي اليوم العراق يحاول بكل قوته و يعني جرأته و يعني قواه السياسية أن يذهب باتجاه الاستقرار الأمني وأن لا يتدخل في،
0: نعم بس اسمح لي يعني أعتقد بأنه البعض يعتقد بأنه هذا صار كلام فقط، صار كلام فقط، حتى رئيس الوزراء العراقي الأسبق مصطفى الكاظمي يقول لم البيانات الصادرة من العراق لم تعد تكفي، فلا الداخل يقتنع بها ولا الخارج يطمئن إليها، لأنه اتضح أنه كله اللي نوعد العالم فيه بالثلاثين من سبتمبر مع خروج التحالف والأمريكان بأنه السلاح بينشال من أيدي الفصائل وبأنه الدولة بتكون هي اللي عندها السلاح كله، لكن اتضح أنه هذا كلام، ومن ثم بدأنا نسمع بأنه في 30 سبتمبر نبدأ بحصر السلاح. يعني هذا تحدثنا فيه كثيرا، لا أريد أن أكرره معك، لكن
1: هذا ليس
0: هذه ملاحظة مهمة.
1: لا سيد.

0: حتى الآن هو كلام
1: الكريم.
0: حتى الآن هو كلام.
1: هذا ليس كلام
0: السيد مصطفى الكاظمي.
1: هذا ليس كلام
0: بمقاله. وهو رئيس وزراء سابق يعرف عم يتكلم أكثر مني.
1: دعني دعني دعني السيد الكريم، هذا ليس كلام، هذا قرار عراقي من مرجعيات الدينية وقادة السياسية أن نذهب باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، لأن اليوم كل الأمور مرتبطة، اليوم الاستثمار مرتبط بالأمن، السياسة الخارجية مرتبطة بالأمن، إذا لم يكن هنالك أمن داخلي في العراق لا يمكن العراق أن يستقر.
0: لكن سؤال أهم، هل أنت قادر كدولة أو كحكومة اليوم على هذه المواجهة؟ أنت اتخذت القرار، لكن هل أنت قادر على التنفيذ كدولة أو كحكومة؟ هل تعتقد بأنه فعلا السيد الزايدي يتحدث عن استمرار التحقيقات؟ إذا طلع أي فصيل من الفصائل المعروفة اللي بنعرفها، هل ستتبنى الحكومة ذلك وتعلنها على الملأ وتحاسبه وتجرده من سلاحه؟
1: لا شك، أنا على يقين أن الحكومة خلال الفترة الحالية والقادمة هي حازمة في موضوع حصر السلاح بيد الدولة باعتبار قرار اتخذ اليوم.
0: لما يطلع حزب الله أو عصائب أو من كائنا من كان أو كتائب، لما يطلعوا هن بالتحقيقات، إذا صدرت نتائج تحقيقات، إذا طلعوا هن المسؤولين، هل باعتقادك الدولة يمكن أن تعتقل قياداتهم وأن تجردهم من سلاحهم لأنهم اعتدوا على السعودية؟
1: سيد الكريم، هنالك قرار عراقي مثل ما ذكرنا، والحكومة ماضية بهذا الاتجاه ولا يمكن للتراجع. هذا أمر من القيادة العامة للقوات المسلحة بكل تفاصيلها.
0: صحيح، لكن لم تجبني.
1: جرى خلال الأيام رغم أنه التحقيقات لم تكتمل.
0: صحيح، عندما تكتمل أنا أقول.
1: نعم، الحكومة قادرة. الحكومة
0: هل هي قادرة على اعتقال زعماء هذه الفصائل؟ هل هي قادرة على اعتقال زعماء هذه الفصائل وإحالتهم للقضاء والسجن؟
1: يد الحكومة،
0: هل هي قادرة على تجريدهم من سلاحهم؟
1: سيد الكريم، يد الحكومة مبسوطة اليوم، وبالتالي هنالك مفاوضات جادة على أن يتم هذا الأمر عاجلا أم آجلا. يعني هذا الأمر لا يمكن استخدام السلاح خارج إطار الدولة، هذا أمر غير مقبول.
0: لا، عم يستخدم.
1: هذا ما اتخذته الحكومة
0: لذلك
1: العراقية.
0: قلت لك هذا كلام دكتور أدرني، ولكن
1: هذا تأييد
0: فعلا
1: من الإطار التنسيقي.
0: هو يستخدم حاليا فعلا ضد دول عربية، استخدم ضد السعودية.
1: هذا ليس كلام سيد الكريم، هنالك إجراءات على الأرض بدأت، هنالك إجراءات على الأرض بدأت، إقالة قادة وتحقيق، وهذا لم يحدث سابقا، هذا لأول مرة، غلق الحدود رغم أنه لم يثبت إلى الآن أن هذا الاعتداء هو صدر من العراقيين، وقادة الفصائل اللي يعتقدون أنها هي اللي من اعتدت على السعودية، لو كانوا معتدين على السعودية لما خافوا لقالوا نحن اعتدينا مثلا، لكن إلى الآن لا يوجد هنالك اعتراف رسمي. ومسألة طيب الطرف
0: يعني
1: الثالث أو الطرف
0: مش قلتوا أنه اكتشفتوا المنصة؟
1: جار التحقيق الأجهزة الاستخبارية والأمنية للدولة.
0: طب ما اكتشفتوا المنصة، ما اكتشفتوا لمين المنصة؟ كيف يعني؟ هل يعقل؟
1: أي لماذا لا يعقل سيد الكريم؟ بلاد ربما مفتوحة، سيطر على الأجواء، ليس يعني الأجواء ليس كاملة لدى العراق.
0: انتهى وقتي تماما، شكرا جزيلا لك دكتور عقيل الرديني، المتحدث في ائتلاف النصر من بغداد، تحياتي لكم، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
6: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندب، ونستنكر.
7: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
8: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئا سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب، ولا شيء أكثر.
9: يعني أن جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوما.
7: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
8: طيب فيصل بس الحاك، البديل لو ألغناها؟
10: البديل
11: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى موجز الأنباء. قبل التحول إلى خارج الصندوق، اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة عمل إلى القاهرة عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي ختام الزيارة قال ولي العهد السعودي إن المباحثات أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية بأن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشرت ألغاما في المضيق. وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في محاولة لمنع قوات اليمن المسلحة من استعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا مؤخرا، إضافة إلى عرقلة الملاحة. طالب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي بمنظومة ردع دولية تمنع ميليشيات الحوثي من تهديد الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، وقال إن أمن الملاحة مسؤولية تتجاوز اليمن، محذرا من أن التصعيد الحوثي يهدد

0: أمن المنطقة. وأكد السعدي أن القوات المسلحة تعيد تنظيم صفوفها وتستعيد المبادرة ميدانيا في مواجهة الحوثيين. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ترحيب بلاده بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. جاء ذلك خلال لقائه وزير دفاع فنلندا، حيث رحب الرئيس اللبناني بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوى أوروبية تساعد الجيش اللبناني على الانتشار حتى الحدود الدولية. أعلنت شركة أوبن أي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع شركتي أنثروبيك وجوجل تعمل على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لكبح تطوره. وأفادت أوبن أي آي بأنها تعمل مع الشركتين الأخريين بناء على اقتراح لمسؤول في جوجل من أجل إنشاء هيئة ناظمة تستند إلى نموذج هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. مان تو مان، لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
2: خلينا نكون واضحين،
3: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
4: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
5: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
1: وأقلام الصحفيين.
6: وبعدين قضايا مش واحدة.
7: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
8: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
9: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
10: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
1: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
11: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC Action وعلى MBC شاهد،
1: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء
12: العربية FM. الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM. العربية FM. مان.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام أينما تكونون وأينما يصلكم بث استوديوهات العربية، فأمن حييكم في حلقة جديدة من برنامج مان تو مان، البرنامج اللي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 11 مساء، نرافقكم في ساعة كاملة. أنا علي قيدان وزميلي أحمد السعفان. مساء الخير أحمد. أهلا وسهلا.
1: مساء الخير علي، حياك الله، تحية لك، تحية لكل من يشاهدنا أو حتى من يستمع إلينا عبر الأثير في البث المباشر بالصوت والصورة. فعلا اليوم علي حلقة أيضا من استمرارية لجولة النخبة الآسيوية، لكن فيها حدثان متناقضان. الأول النصر الذي يسقط بنتيجة ثقيلة أمام العين الإماراتي هناك في الإمارات، والطرف الآخر من العاصمة الرياض الهلال الآن في الدقيقة 90 متقدم على الغراف القطري بهدفين دون مقابل. يعني سنتحدث اليوم في الحلقة بالتفصيل لماذا سقط النصر بهذه النتيجة الثقيلة. يعني
0: فعلا أحمد، سنتحدث في حلقة اليوم عن اليوم الثاني للجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، واللي شاهدنا فيها نادي النصر يخسر

0: 4 أهداف مقابل لا شيء. وأحمد في حلقة يوم الأحد تحدثنا مع محمد الشنيف، كنا نتحدث عن الأخطاء التي يقوم بها دفاعات نادي النصر، إعادة الكرة إلى حارس المرمى في مباراة الخليج اللي تعادل فيها النصر بهدف مقابل هدف. شاهدنا هذه الحالة تتكرر
1: أكثر من مرة،
0: أكثر من مرة، يعني مفروض ما نشوفها.
1: صح، يعني
0: بعض المدربين يفضل الأخطاء عشان يقدر يعالجها، خصوصا أنه أنت لما تلعب في الدوري،
1: بس لما تقع بنفس الخطأ أكثر من مرة مصيبة،
0: لما يعني يقع نفس الخطأ في بطولة مختلفة. أحمد
1: واضح أنه أنت ما شفت المباراة السابقة ولا تعلمت منها، لذلك اليوم حال النصر يجب أن نتحدث عنه بالتفصيل. لماذا يسقط النصر بهذه النتيجة الثقيلة، وهو اللي كان بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي، واللي واصل نهائي آسيا 2 الموسم الماضي، وللآن الموسم الحالي كل الأحلام تدور حول بطولة النخبة. البداية لما تكون بهذا الشكل نقول لا، لسه في مجال للتعويض، لكن أرجع أقول سنتحدث بالتفصيل أكثر عن المباراة. في الجزء الثاني في الحديث عن الكرة الأوروبية سنتحدث عن قضايا مهمة، منها مباراة ريال مدريد التي يلعب فيها الآن ويتقدم بهدفين دون مقابل على إلتشي في الدوري الإسباني. أيضا برشلونة غدا سيلعب أمام راسك سانتاندير في مباراة مهمة. أيضا سنتحدث عن صراع الكرة الذهبية علي في الأيام الأخيرة، الموضوع أخذ أكثر مما يستحق. يعني
0: أحمد العادة المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمدربين واللاعبين دائما يتحدثون الصحفيين مع المدربين واللاعبين عن المباريات، عن الأخطاء، عن الغيابات.
1: صحيح.
0: شاهدنا المؤتمرات الصحفية تضج بالكرة الذهبية،
1: لأن السنة هاي فيها يعني فيها شد
0: ريال مدريد وبرشلونة،
1: تحديدا ريال مدريد وبرشلونة، لأنه في برشلونة يوجد لامين يامال ورودري وهم المتوجين بكأس العالم مع منتخب إسبانيا.
0: صحيح.
1: وفي ريال مدريد يوجد كيليان مبابي الذي حقق جائزة الهداف في الليغا وهداف كأس العالم وهداف دوري أبطال أوروبا، فلذلك يعني لديه ما يمكن أن يبنى عليه من الأمر للفوز بالكرة الذهبية.
0: وكذلك هاري كين أحمد المنافس، لكن
1: أحسن شيء في يعطيه هاري كين ريح نفسه أو عفوا فرانس فوتبول الصحيفة، لأنه فضت الشراكة بين الصحيفة والفيفا. لذلك للحديث أكثر علي ومستمعين الكرام حول هذه المحاور وغيرها إن شاء الله في هذه الحلقة، ينضم معنا في الاستديو صانع المحتوى الرياضي عبد الله غليون. مساء الخير عبد الله.
2: مساء النور أحمد لك علي، وإن شاء الله تكون حلقة قوية. للأسف عندنا أحداث مأساوية نوعا ما للأندية السعودية في دور أبطال آسيا، تعثرات كثير، وأيضا عندنا أخبار جميلة من الهلال ومن القادسية، ولكن يعني نتمنى أن كل أندية تقدم مستويات أفضل من اللي قدمتها في الجولة الأولى، ويعني وربما في الجولة القادمة نشوف الفوز من الخمس أندية جميعا يعني
0: بإذن الله. عبد الله، حنا كنا بنسألك يعني لماذا خسر النصر، لكن تغير السؤال، لماذا خسر النصر بهذه النتيجة الكبيرة؟
2: صحيح، للأسف يعني الخسارة كانت متوقعة، يعني ما أعتقد أي أحد من جمهور النصر كان متوقع نتيجة إيجابية، خصوصا بعد المستوى يعني المتراجع في الدوري، رغم فوز على نادي الخليج في الجولة الماضية، ولكن يعني نادي الخليج هو بالمناسبة من الأندية قدمت مستويات جيدة في دوري السعودي إلى حد هذه اللحظة، ولكن يعني يبقى النصر له يعني أفضلية على نادي الخليج. ولكن اليوم يعني أنجي بوستوكوغلو هو من المدربين من لما كان في توتنهام وسابقا في أياكس، مدرب لا يتعلم من أخطائه، يعني أكبر دليل كان مدرب قبل موسمين كان بطل اليوروبا ليج أو الدوري الأوروبي وتمت إقالته بعد ما حقق البطولة. لماذا؟ لأنه كان مركز 17 في الدوري الإنجليزي، فكان هو قاب قوسين أو أدنى من الهبوط. يعني نرى الآن هذه الأخطاء تتكرر مع النصر، يعني بعد مواسم مخيبة مع ستيفانو بيولي، أيضا الآن أنجي بوستوكوغلو، ممكن يعني لا نرى أن النصر يريد أي تقدم على مستوى النتائج أو مستوى اللاعبين. الأخطاء نفسها كوبي بيست من أيام في الدوري في الجولات الماضية إلى الآن.
0: بس عبد الله مع توتنهام يعني على الأقل أوغلو فصل بين البطولتين، لعب
2: صحيح الآن
0: ما في فصل.
2: هي للأسف هذه المشكلة الأكبر. يعني كمان أنا برأيي اليوم الأخطاء الدفاعية لما تتكرر بشكل مبالغ فيه فمعناها في مشكلة ذهنية في الفريق، وأعتقد الحل الأكبر من موضوع التكتيكي أو الأمر التكتيكي هو المشكلة الذهنية. ويعني ناهيك عن أنه كمان مثل خروج بروزوفيتش لم يتم تعويضه بشكل جيد في وسط الملعب. تم تعويضه بسامو كوستا.
0: لاعب مش معوض لي.
2: لا أعتقد أساساً بروفايل لاعب مختلف. يعني كوستا هو يعتبر دستروير أكثر، لاعب يفتك الكرات أكثر من صناعة اللعب. ويعني هو قدم موسم جيد مع مايوركا، ولكن مايوركا هبط للدرجة الثانية الدوري الإسباني الموسم الماضي. فأنت اشتريت لاعب هابط إلى الدوري الثاني، غير إنه يكون عندك بروزوفيتش لاعب خبرة في الدوري السعودي.
1: صحيح. أنا بالنسبة لي يعني حضرت مباراة كاملة، مباراة النصر

0: وبصراحة استوقفتني الهجمة اللي كانت في الدقيقة الثانية من المباراة. يعني كنا نتحدث عن الموضوع هذا تحت الهواء، في الدقيقة الثانية اللي يحضر المباراة ويشوف في هجمة، أول هجمة لنادي العين الإماراتي، هجمة من الجهة اليمنى في خطأ دفاعي من التمريرات اللي ذكرها علي في البداية، هجمة تكون فرصة خطيرة لنفس اللاعب اللي هو حسين رحيمي على ما أظن اسمه، اللي هو شقيق سفيان رحيمي،
1: شقيق سفيان رحيمي.
0: ضرب الكرة وجت في القائم الأيسر لنادي النصر، ارتدت جاءت هجمة مرتدة لنادي النصر وانفراد لكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو فقد توازنه في الركض خلف الكرة. هذه تلخص لك المباراة كلها. هنا شباب صغير قادر على خلق الفرص واستغلال أنصاف الفرص واستغلال أخطاء المنافس في نادي العين مثل ما حدث مع خطأ الدفاع لنادي النصر، وهناك في الطرف الآخر مهاجم أنا يمكن واحد من أكثر عشاق كريستيانو رونالدو في التاريخ، تمام؟ لكن كريستيانو رونالدو الآن في عمر 40 سنة غير قادر أن يعطيك 90 دقيقة.
1: صحيح. احترام أحمد النون تتكلم عن الدقيقة رقم 2.
0: الدقيقة رقم 2 ترى تحس رونالدو ترى هو فعلا غير قادر. المدافع يمكن في على قولة المصريين في زقة، هو رامي ربيعة يعني في دفشه يعني أو دفعة بسيطة، لكن
1: مو كريستيانو اللي
0: ما هو كريستيانو اللي يسقط بهذه الطريقة.
1: صحيح.
0: كريستيانو اللي نعرفه كلياتنا كريستيانو قادر على أن يستمر ويقاطع الكرة ويسجل هدف ببساطة يعني. صحيح. كانت فرصة، لكن هل كريستيانو رونالدو بهذه الفرصة أو بهذا المستوى اللي قدمه مع نادي النصر هو يتحمل المسؤولية، أم الخطأ الدفاعي المتكرر اللي ذكره علي في بداية الحلقة هو من يتحمل المسؤولية للخسارة ونزيف النقاط سواء في الدوري أو الآن بداية الخسارات في الآسيوية يعني؟
1: شوف أحمد، هي مسؤولية جماعية بكل تأكيد، بداية من المدرب إلى الأخطاء الفردية إلى الأخطاء الهجومية إلى اختيارات في التشكيلة. يعني كما قلنا السوق الصيفي كان يعتبر سوق من الأضعف من الأندية النخبة في الدوري في دوري روشن. على صعيد الهجوم يعني كومان وماني لاعبين للأسف يعني مزاجيين بشكل كبير، ممكن يقدموا لك مباراة كويسة 10 مباريات لا، فهذا أمر لا يساعد النصر. يعني ممكن باستثناء جواو فيليكس هو اللاعب الأفضل حاليا في نادي النصر، يعني رغم أنه هو كمان مزاجي. يعني جواو فيليكس للأسف أثبت يعني فشله مع كل الأندية الأوروبية التي لعب بها، تشيلسي، أتلتيكو مدريد، برشلونة والميلان، فاليوم جواو فيليكس هو نجم النصر بكل تأكيد. على مستوى الهجوم أنا مع إعطاء عبد الله حمدان الفرصة الكاملة أن يكون مهاجم النصر الأساسي. عبد الله حمدان سجل هدف رائع أمام الخليج في المباراة الأخيرة، يقدم مستويات طيبة، لاعب عنده خبرة في الدوري السعودي. يعني كريستيانو رونالدو الأفضل إله وللنادي النصر في هذه الفترة أن يكون دور قيادي أو دور تحفيزي في الملعب وخارج الملعب. أنا لا أقول كريستيانو لازم يكون احتياط ولا يلعب إطلاقا، كريستيانو أنت بتحتاجه في بعض المباريات، ولكن في المباريات مثل دور النخبة والمباريات القمة أنا لو ما كان المدرب أعتقد ممكن جمهور النصر
0: حتى في النخبة في أنواع المباريات يعني حتى في النخبة
1: أكيد في
0: لاعب العين مثلا يعني الأندية السعودية في وادي طبعا أكيد. والأندية الأخرى في وادي آخر.
1: صحيح.
0: لكن هذا الوادي الآخر حتى في أنواع يعني في السد وفي في العين
1: استقلال الإيراني
0: مثلا هذه أعلى، بعدين في أندية أقل شوي، في أندية أقل حتى ممكن تواجه مثلا مع احترامي الشديد القوى الجوية العراقي أو مثلا نيفيتشي الأوزبكي أقل يعني. صح. عرفت لما يكون هذا تعرف متى تلعب رونالدو متى ما تلعب، متى يكون أساسي متى يكون دقيقة 60 يعني هذه الفكرة.
1: والفكرة اليوم أحمد أنه كريستيانو رونالدو هو اختار هذا التحدي، يعني هو حقق الدوري مع النصر الموسم الماضي وربح بالتحدي، لكن اختار أنه يكمل وكان هدف من أهدافه أنه يربح دوري أبطال النخبة يعني دوري أبطال
0: هدف الألف هدف حتى نكون واضحين يعني
1: بالضبط. فاليوم مثلا لو نرى على النقيض الآخر المنافس التاريخ لرونالدو ميسي اختار الهدوء، يعني يلعب بأمريكا مثل ما بيقولوا عم بيلعب لحاله يعني بدون أي ضغوطات بدون أي منافسة. وبالمناسبة في نفس السياق انتقادات عديدة الآن بدأت على لاعب محمد صلاح في ترابزونسبور أنه ليش انتقلت لدوري تركي، دوري الضغط الجماهيري فيه قوي جدا ممكن مشابه لدوري روشن، المنافسات الأوروبية فيه عالية مشابه لدوري النخبة، المباراة لدوري تركيا صعبة بشكل عام، فليش ما انتقلت لأمريكا وريحت
0: منافس
1: حالك
0: صعب يعني منافس حيتلاقي منافسين صعبين يعني
1: بالضبط. فهذا التحدي أعتقد له سلبيات، ومن سلبياته اللقطة اللي شفناها اليوم اللي ممكن بحياتنا كلها مرينا كريستيانو يسقط بنص هاي الطريقة يعني.
2: صحيح. بس عبد الله أنا عندي ملاحظة على دور تحفيزي لرونالدو، يعني لما تكون أنت مثلا خاسر بهدفين مقابل لا شيء واضح أنك أنت ما راح تسجل هدف، فأنت كقائد وكلاعب كبير تهدي الرتم شوي المباراه، فما اتوقع انه كريستيانو
1: راينا النصر يعني لدقيقه تقريبا 86 لما تلقى الهدف الرابع
2: يعني انت اكثر من مره تنضرب مرتده. صحيح. فالمفروض تهدي الرتم شوي عشان ما تطلع بخساره كبيره
1: ورغم الغاء هدفين لنادي العين.
2: صحيح.
1: لو ما الغوا ممكن كانت انتهت نتيجه تاريخيه ممكن خماسيه او سداسيه، نتيجه يعني لا تليق بقيمه فريق مثل نادي النصر. فلهذا السبب يعني كان الافضل من 2-0 3-0 انه يتمركز الدفاع يحاول ينهي المباراه باقل الاضرار، لانه يعني رأينا أندية

0: كبيره بتعمل هذا الكلام. فما بالك اليوم لما انت مهزوم بنتيجه كبيره من نادي قوي مثل نادي العين، الافضل نهدرت من اللعب نحاول نطلع باقل اضرار، لانه واضح الفريق من بدايه المباراه ذهنيا غير حاضر.
1: طيب لو قلنا عبد الله اليوم النصر الان في مرحله

0: كيف؟
1: انا بشوف المشكله الاكبر هي مشكله ذهنيه ككواليتي لاعبين. هو موجود ترى الفريق هذا نفس الموسم هذا حقق صحيح. الدوري ولو انه حقق ممكن يعني بالمباريات الاخيره، ولكن من هاي هو بطل الدوري.
0: في نقطه مهمه بس قبل ما تكمل، في جيسوس
1: اكيد اكيد اكيد
0: صراحه، يعني قول لي بدك اياه بس ترى في جيسوس.
1: ليش قلت لك انه العامل الذهني هو الاهم. يعني اليوم بوسكيغلو بالتاكيد كقيمه مو مثل جيسوس اطلاقا، حتى كقيمه خبره في الدوري السعودي. جيسوس درب الهلال ودرب النصر فمدرب خبير، ولكن اليوم برايي بوسكيغلو لابد في التوقف الدول القادم، خصوصا اذا ممكن اللاعبين نادي النصر ما اغلبهم يتم استدعائهم للمنتخبات، يعني على ما اظن القوائم لم تظهر بعد الى حد الان. فبرايي بوسكيغلو يجب ان يعمل على العامل الذهني للاعبين. يعني اليوم اذا ما تم استدعاء هذ اللاعبين الاساسيين لمنتخباتهم، ربما عبد الله حمدان وعبد الله العمري يتم استدعائهم لكأس الخليج، ولكن اللاعبين حتى الأوروبيين أو الأجانب يجب أن يتم يعني وضع حد لهذه اللقطات المتكررة، لأنه إذا رأيناها تتكرر مرة أخرى بعد التوقف الدولي فمعناها يجب أن نغسل يدنا من المدرب، وربما الجمهور يبدأ بالمطالبة بإقالة هذا المدرب من نادي النصر بمرحلة مبكرة. يعني
0: أنت علي مع إقالة المدرب ولا ما تحس أنه 100% يتحمل مسؤولية؟
2: أنا حاب أسأل عبد الله إذا جاوب من خلال هذا السؤال بنعرف هل مدرب النصر متخبط؟ بنته العقيدي اليوم شاهدناه يدخل برسم تشكيلي مختلف،
0: صحيح ثلاث قلوب دفاع
1: يعني مو معتاد عليها أساسا.
2: أتقبل لما المدرب يغير الرسم التشكيلي الخاص بالفريق اللي يسوي صدمة كذا أو مفاجأة للخصم، لكن لما انت تسوي مفاجاه للاعبينك
0: سوى صدمه لنفسي
1: مفاجاه هذه. شوف بوسكيغلو مثل ما حكينا سابقا هو مدرب يعني اعتاد مسيرته كامله ان يكون مدرب متخبط، حتى درب منتخب استراليا كان متخبط، درب سلتك، درب توتنهام، درب نوتنغهام فورست بالمناسبه وتمت اقالته بعد 5 جولات لما درب نوتنغهام بدايه الموسم الماضي
0: وجاء مكان نونو سانتو
1: كمان تمت اقالته. فالفكره انه يعني بوسكيغلو دائما بياخذ حمل اكبر من من من, من قيمته كمدرب. انا برايي انا بشوف مدرب متوسط جدا، ممكن ربما حتى يكون مدرب قليل للأمانة.
2: بس عبد الله معلش، مدرب قليل أو مدرب متوسط ينتقل لهذه الأندية الكبيرة؟
0: هو كأس آسيا نقلته للمرحلة الثانية، يعني هو لما توج مع كأس آسيا
1: بأستراليا.
0: مع أستراليا 2015 على أرض أستراليا وهو أسترالي
1: صح،
0: كانت يعني نقلة، عرفتي المدرب اللي حقق بطولة قارية
1: 2015
2: احنا 2026 يا جماعه الخير 11
0: ما هذه هي شوف
1: في النقله
2: الفنيه سنتين تتغير،
0: ما هي النقله اللي نقلت بوسكيغلو من مدرب استرالي ما حد يعرفه الى مدرب يذهب الى اوروبا درب صح. في سلتك ثم شاءت الظروف انه يتاح له الباب في توتنهام حقق بطوله.
2: بس احمد هل معقوله نادي كبير زي نادي توتنهام يعني يستقطب مدرب مجرد فقط انه حقق بطوله كاس اسيا؟
1: لا شوف
0: ترى كلمه مجرد انت تصغر من بطوله اسيا، احس الخطه صعبه يعني فيها اليابان
1: فيها
0: الجنوبيه
1: فيها كوريا اليابان صح
0: صعبه كانت واستراليا
2: اول مره فوز فيها اليابان يوم جاب كاس اسيا، هل مدرب اليابان ذهب الى مانشستر يونايتد؟
1: لا هو لما اليابان جاب كاس اسيا كان مدرب في نهايه مسيرته اللي هو زاتشيروني، البرتو زاتشيروني مدرب ايطالي
0: كان قادم اصلا
1: من ميلان بالتسعينات
0: واليوفي
1: 2011 كان هدف في الدقيقه الاخيره امام استراليا بالمناسبه. هي الفكره شوف علي، بوسكيغلو مدرب صدامي، سبب اقالاته المتكرره انه هو مدرب صدامي مع الادارات بشكل دائم، واعتقد اداره النصر ما حتصبر عليه الى الى الى حد كبير، خصوصا اذا استمرت النتائج السلبيه في الدوري النخبه. ممكن في الدوري يتم يعني مثل ما بقولوا التغاضي عن بعض المباريات،
2: ولكن أعوض ممكن
1: تماما دوري طويل، ولكن النخبة خصوصا اليوم أنت بطل دوري، يعني لو أنت مثلا وصيف أو مركز ثالث تختلف عن بطل دوري، الضغط عليه نفس ضغط الأهلي كونه هو حامل لقب، حنجي الأهلي بعد شوي. فبرأيي بوسكيغلو والنصر الفرصة الأخيرة له، لأنه هو مدرب متخبط على صعيد الاختيارات وعلى صعيد التشكيل. يعني بوسكيغلو بحياته ما لعب بثلاث مدافعين، طب اليوم سيماكان إنيغو وعبد الله العمري الثلاث مدافعين اساسا هم انفسهم ما بيلعبوا ثلاث مدافعين
0: متعودين يعني. عليها
1: عبد الله العمري بيلعب بالرباعيه، سيماكن
2: ممكن بيسوي مفاجاه للعين،
1: هو سوى مفاجاه يعني مفاجاه لإله للعين، فهذا كان سهل انه اليوم شفنا اهداف العين الضرب اسهل منه ما في بدفاعات النصر
0: تحديدا في قلب الدفاع، شفنا يعني الهدف الثاني والثالث والرابع تحديدا، يعني الثلاث الاهداف في الشوط الثاني، يقول الهدف الاول يعني اسيست من سعد الناصر لكن الهدف الثاني والثالث والرابع كلهم من قلب الدفاع، يعني ما في مثلا اطراف
1: صحيح.
0: او يعني يقول صراحه الهدف الرابع انا اكثر هدف مضايقني، يعني كل المباراه بكفه والهدف الرابع بكفه.
1: هي الفكره انه انيجو مو متعود يلعب بثلاثي، وحتى الوينج باكس يعني الظهير الايمن والايسر كمان مو متعودين يلعبوا،
0: هم اصلا ما هو وينج يعني اتكلم عن سعد الناصر هو ظهير وما اتذكر انا شفت له اسيست مع النصر ابدا،
2: هو اصلا جناح هو سعد الناصر
0: متى كان جناح

0: الأساس كان جناح.
1: متى هاي عام
0: في نادي الهلال كان ما يلعب ظهير، كان يلعب جناح.
1: تعرف مع الهلال كان فئات سنية يمكن.
0: انتقل
2: شباب صح،
0: لعب في آسيا مع الهلال اتوقع 2021،
1: بس يعني ما كان اللاعب المؤثر يعني.
0: لا ما كان لاعب مؤثر، بس كان هو اصلا بالاساس لاعب جناح. راح في نادي التعاون
1: صار ظهير،
0: وظف مدرب التعاون ظهير ونجح اللاعب مع التعاون.
1: او حتى نواف بوشل يعني اظهرت النصر اظهرت النصر ما هم الاظهره اللي بهذه الميزات تبع الميزات الهجوميه
2: دائما تحديدا. تشكيله الثلاثي المدافع بدك وينج باكس يمين ويسار يكون لياقتهم عاليه جدا، دعمهم الهجوم والدفاعي متوازن يعني مثل احنا بنشوف
1: دومفريز مثال الابرز في العالم،
2: ديماركو
1: يعني
2: في ايطاليا سابقا، حكيمي ممكن حتى بهذا الشيء، انه يكون في عنده امداد هجومي قوي ومساند دفاعيه بنفس الوقت. يعني لا بوشل ولا يعني ما عندهم هذه الخبره ابدا يعني.
1: وهذه الخانه تحتاج ممارسه يعني، ما تجي انه في لحظه واحده وامام العين روح يعني. شفناها احنا مثلا المنتخب السعودي لما جاء مانشيني واراد توظيف اللاعبين بهذه الطريقه، على الرغم انه عنده امكانيات افضل من هذه يعني، عنده سعود عبد الحميد على الجهة اليمنى، ومع ذلك ما نجح المنتخب السعودي مع هذه الطريقة، طريقة الثلاث مدافعين والوينج باكس يكون بهذه الطريقة. لكن الآن يعني نقول النصر الحل هو ممكن مثل ما قلت عامل نفسي يشتغلوا عليه، لأنه اللاعبين نعرف أن إمكانياتهم جيدة، لكن نحتاج إلى العمل.
0: جيدة جدا؟
1: لا جدا جيدة أنا أقول بس.
2: يا والله جيدة جدا.
0: لا والله جيدة جدا.
2: كأسماء
1: نمشي واحدة واحدة ولا شلون؟
0: نمشي
1: يعني إذا في عندكم وقت نمشي واحدة. أولا إذا قلنا حراس المرمى جيد جدا ولا جيد ولا وسط؟ حراس المرمى سواء الأساسي أو الاحتياط، أنا أقول في الوسط ولا
0: الموسم الماضي إحنا
1: الآن لا سيبك الموسم، لا ما تنظر
2: في في في كواليتي موجود. أنا بشوف جيد جيد مو
1: جيد
0: يعني. نواف العقيدي أحمد أفضل من أفضل حر، إذا وإذا هو مش أفضل حارس سعودي فهو ثاني أفضل حارس سعودي نوف العقيد
2: بعد لويس.
1: الوضع حساس
0: إذا
1: اليوم،
0: مش هو الأول فهو الثاني.
1: الوضع حساس ما أبغى أحد يزعل مني والله. لأنه لما نقول أفضل حارس سعودي ليس
0: الحارس الأحمد بنته هو الحارس اللي رفض خيسوس إنه يوديه للدوري الإيطالي في آخر لحظة.
1: ليه؟ لأن الحارس الثاني انصاب ما في حل، ما عنده حل.
0: كان لا ما كان مصاب،
1: كان العقيدي أو سوى
0: كان خطأ العقيدي في مباراة الهلال اللي انطرد فيها العقيدي.
1: إيه بس خليني أقول لك أنا، بس لما نقول إحنا أفضل حارس سعودي ترى الحراس السعوديين الثانيين ما في لا محمد عيع ولا مبروك زايد ولا يعني ما في حراس كبار. مع احترام يعني خانة حراس المرمى في السعودية فيه معاناة،
2: صحيح.
1: خانة رأس الحربة في السعودية فيها معاناة. خانة الظهير الأيسر لما تقول اليوم والله أفضل مهاجم سعودي هو عبد الله الحمدان، هل يعني عبد الله الحمدان هو لاعب ممتاز؟ المنافسين هم في حالة يعني متوسطة إلى ضعيفة يعني الآن.
0: بس هو الحارس الثاني، أنت عندك حارس أساسي جايبه بنته،
1: ما هو بنته متواضع، ما هو بنته الآن يمر في مرحلة ليست جيدة.
2: أنا برأيي
1: بنته ما هو أحسن ما يمكن.
2: الحكم على اللاعبين بشكل عام في بداية الدوري أول خمس جولات بيكون مبكر حكم عليه، دائما بيبدأ الحكم ما بعد التوقف الدولي الأول، لأنه خصوصا مرة التوقف الدولي حيكون طويل. فبرأيي نبدأ نحكم على الكواليتي، وإذا هو جيد أو جيد جدا أو ممتاز ما بعد التوقف الدولي حتكون في يعني خريطة تانية لكل الأندية، حتى الأندية الأخرى مثل الهلال والقادسية وغيرها. هون راح يبين قوة المدرب وكواليتي اللاعبين.
0: بس المفروض أن تطلع في هذه المرحلة بأقل الخسائر، يعني ما تحاول يصير عندك نزيف نقاط بشكل
2: صحيح متكلم. على مستوى الدوري ما في نزيف كبير،
1: وحتى في آسيوية ترى
2: أول مباراة لسه يعني،
1: وبعدين من 16 يتأهل 8 يعني الأمور بخير.
2: لا سهلة كل الأندية السعودية يعني بإذن الله.
1: وبعدين الأندية السعودية يعني المحك الحقيقي هو في المرحلة الأخرى، يعني خمسة من الثمانية يعني أتوقع الخمسة يتأهلون يعني من الثمانية إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى خلنا ننتقل عبد الله وكذلك أحمد للمباراة الثانية التي فاز فيها الهلال أمام الغرافة على ملعب المملكة أرينا بهدفين مقابل هدف. كيف شفت المباراة؟
2: مباراة مثيرة جدا يعني، بداية الشوط الأول وعملية الطرد المزدوج اللي صار للفريقين، يعني رأينا مشكلة بين سمرفيل وبين ظهير لاعب نادي الغرافة، فجأة انطرد إسماعيل بن ناصر بوسط الملعب. فاللقطة في بداية الأمر ما شفناها يعني، كنا كان في لاعب آخر فاستغربنا إسماعيل بن ناصر اللي معروف عليه بمناسبة لاعب هادئ جدا ولاعب يعني رايق ولعب في ميلان مواسم كثير وكان يلعب في دينامو زغرب موسم ماضي، يعني لاعب ما عنده تصرفات. اللي لاحظنا انه هو شد شعره لسمرفيل في نهايه يعني خلال المشكله، والحكم انتبه لهذا الشيء وطرد اللاعبين بشكل مباشر يعني. وللاسف سمرفيل يعني الى الان يثبت انه كما قلنا سابقا في الاستوديو هنا، انه اذا الهلال حيعاني من مشكله سمرفيل وواتكنز ومارتينيلي العقليه، وسمرفيل يعني هو من ايام مستهم عقليته تعبانه جدا للامانه. ورأينا يعني نتيجة الضغط اللي صار مع آخر أربع جولات في الدوري السعودي إنه اليوم نتيجة الضغط هذا مشكلة دفش بدون سبب يعني.

0: تعدي على اللاعب الآخر بدون سبب واضح طرد كرت أحمر يعني ربما كانت
1: يعني لو ما جت الشد من ناس من لاعب
0: إسماعيل.
1: من إسماعيل بن ناصر كان ممكن يضع الهلال في موقف محرج سمر بالمباراة على أرضهم وتلعب بعدين ناقص لاعب. لكن بشكل عام أنا ودي عبد الله أسألك عن إنزاغي، يعني الإنزاغي هذا المدرب نعم انتصر اليوم، هل وصلنا إلى مرحلة إنه الجمهور يصل إلى مرحلة الرضا عن إنزاغي ولا مسألة الرضا لسه مطولين يعني تحتاج أكثر وقت؟
0: إن إنزاغي اليوم أول تغيير عمله إنه هو غير الخطة المعتادة اللي هي 3-5-2، هذا كان أول نقطة تحسب لإنزاغي، ونحن بنعرف إنه المدربين الطليان نادرا ما يملكون الشجاعة لأنه يغيروا طريقة لعبهم، يعني من كونتي لأنشيلوتي لأليجري كل المدربين. فسيمون إنزاغي أخذ أول خطوة بالطريقة الصح إنه يجرب خطة جديدة برباعي رباعي دفاع، خصوصا لما عرف إنه التشكيل اللي عنده لا تصلح انه يلعب ثلاث مدافعين، ولعل بوستيكوغلو يسمع من هذا الامر يعني. فاليوم لقينا الانزاجي انه إيه الان الوضع ايجابي جدا في الدوري، متصدر، الوضع ايجابي ايضا في اسيا، انتصار رغم نقص العدد للفريقين طبعا يعني، الكور تبع الفريق اللي هو ياسين بونو، ايضا ميلينكوفيتش سافيتش محافظ على روبن نيفيز، اللاعبين الاساسيين محافظ عليهم، اللاعبين جدد مارتينيلي وواتكنز بدأوا يدخلوا في التشكيله بشكل ايجابي، فاكيد الهلال يمر بفتره ايجابيه. واعتقد يعني انزاجي على الطريق الصح، خصوصا انه هي حتكون الفرصه الاخيره له انه هو يحقق بطوله كبيره، يعني اعتقد هو حيكون مطالب بطولتين حتى كدوري وكدوري ابطال اسيا
1: عبد الملك وكل البطولات
0: مو مستغرب عليها، يعني انت تملك افضل تشكيله في في
2: انزاغي في مطالب بالسوبر اللي هو مش موجود فيه.
0: يعني اليوم انت خصوصا بعد غياب موسمين عن الدوري للهلال، غياب عن موسمين عن اسيا، فاليوم انت مطالب بجميع البطولات ويعني مطالبه بمحله، يعني انت اليوم تملك افضل تشكيله في اسيا، ربما حتى تشكيله ممكن نشوف الاسماء افضل من تشكيله الانديه الاوروبيه كثير يعني.
2: طبعا عبد الله كيف
1: مثال ميلان مثلا
0: ميلان ويونايتد وغيرهم
1: فعلا بونو كوليبالي سافيتش نيفيز
0: مارتينيلي واتكن سامرفيل صح
1: يعني اسمع
0: ثيو هرنانديز ايضا
2: صحيح. بما انه طرحنا اسم وايتكنز، كيف كان شكل الهلال اليوم بدون وايتكنز؟
0: يعني
2: في اختلاف كبير،
0: طبيعي الاختلاف يبين لانه في طرد، يعني اليوم حتى راينا انزاغي مع اول لحظه بالطرد عطى حركه اللي هي 4-4-1، يعني خلص خلي مهاجم واحد قدام ونلعب
1: ميتي. نحاول ميتي
0: تمام نحاول نسكر نأمن على الوسط والدفاع، العقلية الإيطالية المعروفة. فممكن الهلال ما تم اختباره بدون واتكنز لأنه صار في طرد فغير مجرى المباريات كتير، فصعب نحكم على شكل الهلال كامل بدون واتكنز اليوم، يعني ممكن لازم نشوف مباريات أكثر بدون رأس حربة صريح مثل واتكنز لحتى يكون الحكم منطقي أكثر، هذا رأيي.
1: بس واتكنز صراحة صفقة مثالية
0: لا يعني. بمكانها المناسب يعني.
1: بس
0: قلت سابقا على فكرة في الاستوديو إنه راح يكون من هدافين الدوري إن لم يكن الهداف يعني.
2: طيب أنا ودي أسأل.
1: لا هداف الدوري محجوز إيفان توني. آه. 10 أهداف إيفان توني بعد كثير.
2: أتوقع لو النيفيز يعني يتنازل عن ركلات الجزاء. وايتكنز ممكن يصير فيه منافسة كبيرة.
0: هو المشكلة وايتكنز حتى في أستون فيلا ما كان يسدد ضربات جزاء.
2: بما إنه تكلمنا عن نيفيز، أكثر لاعب مؤثر في الهلال غير نيفيز، لأن أتوقع المركز الأول نيفيز.
0: أكيد أكيد 100%.
2: بعد نيفيز مين يكون ممكن؟
0: سافيتش.
1: أنا عندي جواب مختلف. كمل أنت ليش سافيتش؟
0: أنا سافيتش الإضافة الهجومية اللي بقدمها مع الهلال من موسمين والآن الموسم الثالث وسابقا مع لاتسيو، يعني هو حلم لكل نادي أوروبي أنا برأيي. لاعب كمثل كواليتي من ميلينكوفيتش سافيتش بالكرات الهوائية الكرات الثانية يعني السكند بول صح. عنده ياها مرعب، يعني بيصنع مساحة لنفسه وبيصنع مساحة أيضا للاعب اللي رح يهجم. شفنا سافيتش بيصنع أهداف كتير للمهاجمين، شفنا سافيتش أيضا على مستوى الدفاع، على مستوى افتكاك الكرة، على مستوى بناء اللعب، على مستوى الجري بالكرة واللعب بالثلث الأمامي. سافيتش لاعب أعتقد هو إلى الآن إذا بيطلع من نادي الهلال ربما 50% من أندية أوروبا تكون بالدياء إذا مو أكتر يعني. صح.
2: إضافة على كلام عبد الله، سافيتش يعني لديه ميزة إنه مرن. لو تحب تلعب قدام يعني مش من اللاعبين اللي ينزع
1: راح يصير مهاجم، راح الوسط يصير وسط
0: مدافع يصير مدافع
1: راح مدافع يصير مدافع
2: تبي ترجع نيفيز ارجع انا ما في مشكله
1: الا المشكله في نادي الهلال في حراسه المرمى. لو لا قدر الله اصيب ياسين بونو الهلال سيعاني معاناة كبيرة مع وجود يمكن أفضل حارس سعودي حاليا أو ثاني أفضل حارس سعودي اللي هو محمد العويس. لكن أنا بالنسبة لي ياسين بونو علامة فارقة في نادي الهلال في المواسم الماضية، من أول يوم جاء في اللحظة اللي يغيب فيها ياسين بونو يسقط الهلال، يتعثر الهلال، يعاني الهلال. فلذلك أنا أقول لك أنه هو الأكثر تأثيرا، لأنه بس تشيله تحس في فراغ. بينما سافيتش لو طلع ما اعرف كيف حنشوف، لان ما اتذكر انه سافيتش غاب لفتره طويله، دائما كان يغيب فترات بسيطه مباراه مبارتين ويعود، لكن اتذكر

0: النهائي الموسم الماضي او الموسم اللي قبل الماضي طرد قبل النهائي طرد سافيتش وفاز فيها الهلال على الاتحاد بدون سافيتش.
1: ما اقول لك سافيتش يعني تاثيره انا متاكد ان تاثيره عالي يعني بلا شك، لكن اتذكر السنه الماضيه انصاب نيفيز لفتره طويله عانى الهلال معاناه كبيره. صحيح. فاللاعب كيف نحكم انه هذا هو الاكثر تاثيرا او الاقل من وجهه نظري؟ لما تشيله من التشكيله ايش حيصير؟ فلما تشيل نيفيز يصير في تاثير كبير، بينما بونو ايضا نفس الشيء. سافيتش ما اعرف
2: هل هي الفكره تاثير ايضا ببونو، مش فقط ببونو، اي نادي في العالم لو تشيل منه الحارس الاساسي بيفقد 70% من قوته. يعني مدريد الحين ريال مدريد تشيل كورتوا
1: لا 100%
2: مدريد بالمراكز العشر الاخيره ممكن يعني بمثلا بالسيتي شيل دوناروما الوضع حيكون سيء، بالارسنال شيل ديفيد رايا راح يكون وضع سيء، برشلونه شيل اخوان غارسيا، كل الانديه يعني ما في اي نادي اوروبي او في العالم عنده حارسين. يعني ممكن في فترة من فترات كان لونين مع كورتوا وكان لونين جيد، ولكن لونين هبط مستواه جدا الموسم الماضي لما لعب بدل كورتوا، خصوصا مع إصابات كورتوا المتكررة. فبرغم هيك أشوف محمد العويس بديل يعني من جيد جدا إلى ممتاز لياسين بونو، ولعب مباراة الأهلي قدمها بشكل جيد يعني بصراحة.
0: يعني عبد الله أنت تتفق مع المقولة الكروية المعروفة أنه الحارس نصف
2: الفريق؟ 100% إذا أنت تملك حارس تملك بطولات. يعني المثال اللي بيمثل هذه النقطة من نقطة ليفربول 2018 كان معهم كاريوس، 2019 كان معهم أليسون.
1: 2018
2: بطل أوروبا بطل الدوري، 2018 يعني كوارث في الحراسة المرمى، فالحارس نصف الفريق.
1: ومثل ما قلت المثال أبرز كورتوا أيضا، يعني مثلا أتذكر حتى كأس العالم مثلا 2006 مثلا كيف فعل بوفون مع إيطاليا، أو 2002 كيف فعل
2: 2010 كاسياس،
1: 2002 أوليفر كان، 2010 كاسياس
2: 14 نوير.
1: دائما حارس المرمى يكون علامة فارقة لتتويج بالبطولات. طبعا نذكر بعد انتصار الهلال اللي ذكره علي الآن ترتيب المجموعة، العين في الصدارة لأنه انتصر بربعية نظيفة، الاستقلال أيضا لديه ثلاث نقاط بثلاث أهداف نظيفة، القادسية أيضا هو والهلال متساويان تماما كل منهما لديه ثلاث نقاط وسجل هدفين واستقبل هدف، شباب الأهلي الإماراتي لديه أيضا ثلاث نقاط بعد الفوز 1-0، والنفيتشي أيضا عنده ثلاث نقاط فوز 1-0 على القوة الجوية، الاتحاد لديه نقطة، الشمال نقطة، باختكور نقطة، أما والأهلي أيضا نقطة، الغرافة والوصل، القوة الجوية، تراكتور، السد، والنصر بدون نقاط. لما نرجع لمباريات أمس شفنا الأهلي تعادل، الاتحاد تعادل، والقادسية فاز. كيف شفت المباراة الثلاثة يعني باختصار إذا تكلمنا عن المباراة الثلاثة؟
2: يعني الجولة أمس عنوانها أهداف في آخر دقائق. يعني الاتحاد قدم مباراة جيدة أمام الشمال، ولكن حتى في تعادل لوينالدوم في آخر دقيقة في المباراة بالمعنى الحرفي، هذه كانت مشكلة الاتحاد أنه ضيع فرص كتير أمام الشمال، وبالنسبة الشمال كمان أضاع فرص. يعني الشمال كان ممكن ينهي المباراة بشكل أفضل، خصوصا أنه يملك مهاجم خبير جدا اللي هو جمال بونجداح، المهاجم الجزائري على المرمى، حتى سجل هدف وتم إلغاؤه، فكان يعني مستوى قوي من الشمال. والاتحاد برأيك كسب نقطة أو التعادل كان عادل للفريقين بناء على المستوى اللي قدموه؟ بالنسبة يعني للقادسية فوز متوقع أمام الوصل، ربما الوصل الإماراتي من الأندية خلينا نقول المتوسطة إلى الأضعف في دوري النخبة هذا الموسم، ما عنده لاعبين نجوم كتير، فالقادسية حقق المطلوب. ثنائية كولونيس وريتيغي الموسم الثاني على التوالي تثبت أنه هي ثنائية قوية في الدوري وفي آسيا، بيصنعوا لبعض، بسجلوا مع بعض، كولونيس لاعب يعني يستحق أن يكون من ضمن التوب 30 بالكرة الذهبية للأمانة، يعني
1: مستحق،
2: يعني مستوى كبير جدا ومفاجئ أنه يكون موجود اسمه، ممكن نأتي له لاحقا.
1: يمكن لاعبين من الدوري السعودي في التوب 30 اللي هم كونونيس وساديو ماني فقط،
2: كونونيس وساديو ماني، وكونونيس مستحق أكثر من ساديو ماني
1: بكثير. يعني
2: ساديو ماني أصلا تواجده كان مفاجأة، يعني غريب جدا حتى مع منتخب السنغال لم يقدم مستوى كبير. صحيح. يعني نهاية مباراة الأهلي وبختكور أيضا هدف في آخر دقيقة لفراس البريكان، توني ضيع كرات كثير، يعني كان بختكور مستوى مميز، يعني كان في تسديدات على المرمى ولكن كان الأهلي أخطر، خمس تسديدات على المرمى مقابل تسديدة واحدة فقط لبختكور، الاستحواذ كان مع الأهلي، حتى هدف إجا بطريقة يعني من من من ديفليكشن تصدي الحارس كملها فراس البريكان في المرمى. فيجب على الأندية السعودية إنه تركز أمام المرمى أكثر لأنه هي كانت الجهة الأفضل مثل الأهلي أمام بختكور. بختكور برضو كنادي أوزبكي من الأندية المتميزة متواجد في آسيا من عشرات السنين، ولكن الفوز عليه أمر مستحيل.
1: الأهلي علي أنت شفت الأهلي كان مركز على المباراة، مباراة بختكور، ولا كان يلعب عين على بختكور وعين على جنوب أفريقيا على سان داونز؟ صح،
0: أنا أشوف أنه كان يعني مدرب الأهلي كان حاب أنه يأخذ ثلاث نقاط.

0: لأنه يعني شفنا إيفانتوني، شفنا ديميرال، شفنا مندي،
1: سبيتسيا نضيع كرات كثير.
2: فكان ما أقول إنه لعب مباراة سيئة، ترى يعني مباراة متوسطة. صحيح. متوسطة. الأهلي ما كان سيء في المباراة، صح كان ممكن يخسر بس ما كان بذلك السوء. بس أنا أتوقع يعني لو الأهلي يعني لعب بكل ثقة له كان ممكن يفوز على بختكور، شفناه في السنوات الماضية يفوز عليهم. لكن أنا أفكر إنه تتوقع أنت كان يفكر في سان داونز
1: طبيعي
2: السبت.
1: طبيعي
2: يعني واحدة أهم مباراة في الموسم بالنسبة للأهلي،
1: طبيعي تكون بحساباته هاي المباراة. ولكن هو ما راح يلعب أساسي، لعب باللاعبين الأساسيين
2: تقريبا 6 أجانب شارك بس، يعني بالعادة زي كذا يلعب 10 مثلا.
1: بس هي الفكرة أنه هو حافظ، يعني هو بده يترك خط يعني مهم لمباراة ساون داونز، خصوصا بعد 3 أيام تقريبا أو 4 أيام. فأعتقد مباراة حتكون مهمة أمام ساون داونز وحتحدد يعني شكل موسم الأهلي كامل.
0: لو لا سمح الله، لو لا سمح الله صارت أي نتيجة مفاجئة في مباراة الأهلي وسان داون، أول ملامة من جماهير الأهلي لماذا أشركت أو لماذا دخلت اللاعبين في هذا الإرهاق. أنتوني، مندي، ديميرال، صالح أبو الشامات، يعني جالينو اللاعب اللي يعتمد عليه الأهلي كثيرا في البطولات القارية، ودايم دايم جالينو يعني دايم
2: يحسم المواقع
0: في المباريات الحاسمة. يعني في الدوري ما أذكر أني شفت يعني عمل فارق كبير،
2: لكن في الآسيوية كان فارق.
0: الآسيوية كان صحيح فارق جالينو.
2: بس الفكرة في الأهلي، أتذكر تماما المباراة اللي خسر فيها من بيراميدز في ذات الدور السنة الماضية. قبلها المباراة اللي قبلها مباشرة كان لعب مع الهلال ومنتهي المباراة 3-3، واحدة من المباريات اللي أرهقت الأهلي
1: مباراة مرة ثانية
2: إرهاق كبير.
0: والأهلي ما كان منافس قوي على الدوري
2: لسه، أصلا ده لسه الدوري بدايته، يعني أنت ما تقدر تقول منافس أو غير منافس. بس لكن
1: نفس هذا الموسم،
2: نفس هذا الموسم. لكن الفكرة أولا أنت أرهقت نفسك وتعبت، مباراة لعبت للدقيقة 90 بذات التعب وذات الإرهاق. وشيء ثاني، ترى الأهلي اللي يتذكر المباراة كان خسران 3-0
0: الشوط الأول، صحيح
2: الشوط الأول، ورجع 3-3 بالشوط الثاني لما راح يلاعب بيراميدز. يقول لك أنا فريق قوي، أنا خسران 3-0 ورجعت على الهلال 3-3، أنا قوي جدا. الجميل في هذه المباراة أنه اللاعبين رجولهم على الأرض، يعني رايح متعادل مع بختكور، يعني أنت لازم تقاتل بالدوري، ما هو أحسن ما يمكن. صحيح. وعارف أنه هو لن يحقق الدوري، وشايف أنه قدامه أن الآسيوية صعبة. فأتوقع لما يلعب مباراة زي هذه أمام سان داونز، مباراة أكون أو لا أكون، واللاعبين أتوقع راح يعطون 200% من من من قدراتهم. فأنت تشوف يعني يقدر الأهلي يفوز بالبطولة هذه ولا صعبة جدا لأنه في جنوب أفريقيا؟
1: يعني سان داونز بالنهاية هو من الأندية الأفضل بأفريقيا، ممكن يعني هو دائما محقق دوري أبطال أفريقيا. صح. فحتكون مباراة متقاربة جدا. بصراحة ما عندي توقع، متحمس شوف الأهلي بهذا المستوى من المباريات، خصوصا بعد تخبطات كثيرة بالدوري. ويعني أعتقد الأهلي بإمكانه أن يفوز على سان داونز، ولكن إذا فاز حيكون بصعوبة كبيرة جدا.
2: نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة المنتظرة، وإن شاء الله يكون في تغطية خاصة من العربية FM لهذا الحدث الكبير اللي راح تكون إن شاء الله منقولة أيضا على حصريا ومباشرة ومجانا على MBC Action ومع استديو تحليلي خاص بالمباراة.
0: أحمد، خلينا نروح للليغا الإسبانية وتحديدا في مباراة ريال مدريد وليتشي اللي لا يزال يتقدم فيها ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء. الشوط الأول أحمد،
2: بس هدف حلو صراحة كان من أردا جولر، يعني ركلة حرة مباشرة أسكنها في الشباك، ويعني بصراحة تقدم مستحق لريال مدريد. وهدف ثاني من كيليان مبابي بعد انفراده، كيليان مبابي واصل التألق. عبد الله،
1: صحيح يعني اليوم مدريد بحاجة لهذه المباريات في الدوري، خصوصا يجمع النقاط، بحاجة أن مبابي يسجل بكل مباراة. مبابي من اللاعبين اللي بيكسب ثقة بالموسم بشكل يعني مستمر، يعني دائما نحن بنشوف مبابي بيسجل أول هدف، بعدين هدفين، بعدين ثلاثة هاتريك أوقات، بعدين بيسجل أهداف أكثر في المباريات، مستوى تصاعد دائما. يعني شفنا بدأ الموسم بترقب، والآن مبابي على الطريق الصح. لازم مبابي بكل مباراة لمدريد يسجل أقل شيء هدف لحتى يكسب الثقة إن هو ينافس على الهدافين، ينافس يقود مدريد بالمنظومة الهجومية، خصوصا مع غياب فينيسيوس الذهني أو المستوى الفني المتواضع من فينيسيوس إلى حد هذه اللحظة.
2: حتى بالأرقام سيء فينيسيوس
1: جدا، يعني حتى ممكن سجل هدف يمكن أو هدفين فقط. فنحن اليوم أمام مشكلة حقيقية من مدريد، ولكن الحل عند مبابي عم بيكون دائما وبعض المساندات من أردا جولر، ممكن من فالفيردي مثل ما شفنا في مباراة الانتر، ويعني مستويات قوية من مدريد. يجب أن يستمر على هذا الأمر لحتى ما يوسع الفارق بينه وبين برشلونة، لأنه يعني برشلونة ماشي ويعني ومو شايف حدا قدامه أبدا.
0: عبدالله، بروح أنا شوي للأبطال، اسمح لي أروح

0: الأبطال كذا.
1: يلا يلا.
0: ما يأثر على مبابي لما يطلع من باريس ويجيب باريس بطولتين ورا بعض دوري أبطال أوروبا؟
1: أكيد أكيد.
0: مؤثر على مبابي هذه، ممكن تأثر عليه
1: طبيعي، إنه كمان هو ما جاب ولا دوري مع مدريد بنفس الوقت يعني، ولا بطولة أساسا.
2: يمكن سوبر على ما أعتقد. سوبر
0: مزعج.
1: سوبر أوروبا هي أول بطولة.
2: أول بطولة. أول ما جاء
1: أمام أتلانتا وسجل هو أول فيها أول هدف، وسوبر أوروبا هي مباراة بطولة مباراة واحدة.
0: تحس إنك كنت نحس أو إنه كنت مشكلة في هذا الفريق.
1: هي الفكرة مبابي الآن أعتقد هذا الموسم بالنسبة له موسم مصيري جدا يعني، أو أنت لم تحقق أي بطولة على مستوى الأندية عليها قيمة. دوري فرنسي مع احترامنا هو دوري سهل، مع منتخبات انت حققت كأس العالم، وصلت لنهائي كأس عالم، سيمي فاينل كأس عالم، هداف التاريخ لكأس العالم انت الآن. على مستوى المنتخبات والدولي انت يعني خلاص ختمت الكورة زي ما بقول، ولكن على مستوى الأندية امبابي امام تحدي حقيقي ليثبت نفسه مع الأندية. يعني اليوم امبابي داخل يمكن 26 او 27 عام بدون بطولة حقيقية مع الأندية. الدوري حيكون مهم، أبطال حيكون مهم مع مدريد. هل هو قادر؟ نعم قادر. وأعتقد موضوع الكرة الذهبية مؤثر على مبابي ذهنيا أنه ويريد يحقق الكرة الذهبية.
0: طب لو جاب الكرة الذهبية مبابي ممكن كذا يفك الضغط عنه كثير؟
1: أكيد حتكون انطلاقة كبيرة بالنسبة.
2: أنا أتوقع راح تخلي انطلاقة جديدة، إنه هو حتى في المؤتمر الصحفي ذكر أنا أستحق الكرة الذهبية.
0: أعطوني
1: هذا دليل إنه التفكير في الكرة الذهبية هاجس عند اللاعبين. يعني رغم إنه ممكن الجائزة فقدت قيمتها في آخر المواسم، ولكن رأينا تأثير الجائزة لما فينيسيوس ما أخذها وأخذها رودري. فينيسيوس بعد ما خسر الكرة الذهبية لرودري مو مثل قبل يعني، بصراحة تحطم بشكل كبير. الموسم الماضي كان أكيد جيد، ولكن مو فينيسيوس اللي كان موسم 2024 مع بيلينغهام والموسم الخرافي اللي قدمه، والموسم الآن نفس الشيء. ربما أيضا التعاقد مع مبابي أثر عليه أكثر، مشاكل مع تشابي ألونسو، مشاكل ممكن مع مورينيو الآن نشوفها في الأيام القادمة. ولكن مدريد يعني مثل ما بقول المباراة الصغيرة دائما مهمة، خسارة من بيتيس كويس أنه دائما مدريد صحي بشكل مباشر بعدها، الآن انتصر على إلتش، انتصر على الإنتر في مباراة مهمة في الشامبيونز ليج ضد خصم قوي يعني، فليكسب الثقة أكتر ويقدم في المستوى.
2: طيب عبدالله، بما أنه ذكرنا موضوع الكرة الذهبية والحديث عنه، الحديث اللي طويل هذا الموسم صحيح. يعني الصراع ما بين من برشلونة لامين يامال ورودري، وتم استبعاد رافينيا هذه السنة، نضع عليه صادمة خطين. في ريال مدريد موجود بيلينغهام، كيليان مبابي يمكن هما الأبرز من ريال مدريد، يعني كوكوريا موجود في القائمة لكن صعب. لكن لما نروح لهاري كين موجود أيضا في القائمة، إيرلينغ هالاند موجود في القائمة. عبد الله غليون يقول لو أنت صاحب، يعني هما من كل دولة يختاروا واحد يصوت صحيح. يعني من المئة
1: صحفي،
2: صحفي من كل من أول 100 دولة تصنيفا على الفيفا. لو قلنا أنت الصحفي اللي تم اختيارك للتصويت تختار مين؟ شوف. رقم واحد اثنين ثلاث، هم كذا يختار أكيد. كل واحد يختار ثلاث اسماء.
1: خلينا بس نحكي شيء بسيط ما قبل الاختيار. اليوم الكرة الذهبية هذا الموسم، الموسم الماضي ربما من المواسم القليلة المتكررة اللي ما فيها لاعب بطل حاسم بشكل كبير جدا يعني.
2: المحسومة فقط شك،
1: لا اخر سنتين عم نحكي بشكل متتالي يعني. سابقا كان في لاعب يطلع بشكل خارق، حتى مثلا كره فينيسيوس تبع رودري وفينيسيوس، فينيسيوس ممكن كان يستحقها اكثر، ولكن رودري اخذها بناء على الموسم اللي قبل.
2: على الاقل محصوره بين اثنين يعني تماماً. يعني لو قلنا هي مو محصوره كانت لفينيسيوس اقرب يعني.
1: يعني مثل ما قلت الكره الذهبيه في اخر موسمين ما فيها بطل واضح، حتى الاعلام متخبط، الصحفيين في الاختيارات متخبطين صح. واعتقد هذه اشاره ان الجائزه هذه بدات تفقد قيمتها الاساسيه يعني. سابقا فتره سطره كريستيانو وميسي، قبلها كاكا 2007 كان مايلو منافس، كانافارو 2006 كان حقق كأس العالم، 2005 رونالدينيو، 2004 شفشينكو، فكان في تنوع باللاعبين. حتى 2018 مودريتش، 2021 بنزيما قدم موسم، 2022 عفوا موسم خرافي كان، فكان يستحق. فهذه المشكلة الحقيقية الآن في الكرة الذهبية. على مستوى الاختيارات ديمبلي الموسم الماضي ربما هو يستحق الكرة الذهبية انه ما كان له منافس في الموسم الماضي صح. فربما يعني ممكن يصنف هو اضعف فائز في الكرة الذهبية في اخر 20 موسم أو 15 موسم، ربما ديمبلي الموسم هذا أيضا مين ما فاز يعني بغض النظر عن الاسم، أعتقد أنه أيضا سيكون أقل أو أضعف فائز يفوز في الكرة الذهبية في آخر 20 أو 25 موسم. هذا رأيي، لأنه لامين يامال حقق كأس العالم ولكن ما كان لاعب الأجدر في منتخب إسبانيا، لم يحقق الأبطال وحقق الدوري. رودري لم يحقق الدوري، كان مستوى يعني هو أصلا كان مصاب في السيتي لجزء
2: أغلب
1: من
2: الموسم،
1: والحقق كأس العالم يعني هو عكس لامين يامال يعني، واحد في الدوري واحد في المنتخب. مبابي مع منتخب كان جيد في كأس العالم ولكن خرج من نص نهائي مع مدريد،
2: مشكلته إنه ما فاز بالألقاب بس هو حقق مستوى جميل في كل البطولات بس ما حقق ألقاب.
1: تماما، هنا تعتمد هل الاختيار حيكون على مستوى الفردي ولا على مستوى الجماعي.
2: وهذا الجماعي

0: بماله ونصي.
1: هذا الشيء اللي نسمعه نحن ترى من 20-30 سنة بنسمعه عن الكرة الذهبية، أنه هل هي جماعية ولا فردية؟ إذا فردية فبدك تربح مبابي لأنه هو بالأرقام الأفضل، إذا جماعية فبدك تشوف مثل رودري مثل يعني محير. أنا إذا بعطي بشكل عام ثلاثي فرقم واحد مبابي، رقم اثنين رودري، رقم ثلاثة لامين يامال، أو رودري وما ممكن يتغير ترتيب بينهم.
2: طيب. عبد الله أنت كنت تتكلم إنه آخر سنتين، أنا من وجهة نظري آخر يمكن 10 سنوات أو 15 سنة.
0: أيوة.
2: في كل سنة يعني في لاعب يفوز بالجائزة الجماهير عندها لاعب آخر، ولكن بمعايير مختلفة. يعني في الفترة اللي كان الكل كان يتوقع أنه نيستا هو الأفضل أخذها ميسي
0: 2010 هذه.
2: في الفترة اللي بعدها شنايدر قدم موسم خرافي مع مورينيو مع منتخب هولندا، حقق جميع الموسم. البطولات مع انتر ميلان. نتفاجأ أنه شنايدر مش من ضمن أفضل ثلاثة.
0: صح صح صح, صح. هي 2010 لأنه هو فاز بالثلاثية مع انتر،
2: كان فارو برضو كان يعني صدمة لل
0: كان متوقع زيدان.
2: إيه؟ للكل زيدان توتي
1: حتى بوفون بيرلو كان ممكن يستحقوا أكثر. هي المشكلة بس بشكل بسيط أنه من بعد 2007 خلينا نقول من بداية سيطرة كريستيانو ميسي من 2008 يعني إيه؟ أول بطولة أول كرة ذهبية أخذها كريستيانو، لو نأتي على جميع البطولات بنسبة 98% كانوا مستحقين وكانوا متوقعين. يعني الطرف الآخر اللي بيقول لك
2: كريستيانو وميسي
1: تماما الجماهير يطالب فهي تعتمد على العاطفة بشكل كبير.
0: يعني يمكن 2010 اللي كان فيها لغط هذه،
1: وفي 2013 ريبري وكريستيانو،
0: ويمكن في واحدة ليفاندوفسكي
1: 2020
0: بس كان في كورونا،
1: كان في كورونا فهم التغت ما التغت الجائزة.
0: يعني هذول هم الوحيدين اللي كان عليهم. يعني حتى حقة مودريتش يعني كان في لغط كبير انه ممكن كان يقولوا انه انت لو ما اعطيت المودريتش ليه ما اعطيت لرونالدو هو فايز في دوري ابطال اوروبا، لا مودريتش لانه وصل نهائي كاس العالم. يعني انا مع انه مستحق، لكن انا عندي نقطة في سمعتها من احد الزملاء يقول ايش؟ يقول الان الصحفيين عندهم اجنده او حتى يمكن امور ماليه، يعني الصحفيين اللي صوتون عندهم امور ماليه، يعني ممكن الصحفي فقط لانه يحتاج لخبر من نادي او من لاعب فيصوت لمصلحه هذا النادي او هذا اللاعب، هذا اولا، او حتى عشق يعني احيانا. يعني انا صحفي انا احب مثلا رونالدو احط رونالدو مثلا، هذا واحد. اثنين مثلا لو قلنا المدربين في جائزة الفيفا يتم اختيار من المدربين
1: والكابتن قائد الفريق
0: والكابتن قائد الفريق لكن الشخص هذا اللي يقول الكلام يعني احد الزملاء يقول طيب مدرب فيتنام يمكن ما حضر ولا مباراة في الدوري الاسباني يمكن مثلا او او او قائد منتخب مثلا مثلا فنزويلا موجود في القائمة 100 الدولة بس ما تابع الموسم بشكل كامل لانه هو اصلا عنده مباريات
1: صحيح
0: وما تابع كل مباريات. فهو ايش يقول الحل؟ يقول الحل نذهب الى الخبراء، يعني يكون هذا مجلس زي مجلس شورى فيه مثلا ارسن فينجر، فيه كارلو انشيلوتي، فيه مثلا سير اليكس فيرجسون، في مجموعه
1: الاسماء المخضرمه
0: 5-6 من هذول المخضرمين المعروفين ومعروفين ان هم اصلا ما يبحث عن المال لانه هو خلاص عدى مرحله المال من زمان
1: صحيح.
0: وهو متابع يعني متابع للدوريات وعارف ما يحدث ورايه محل ثقة، أي واحد يسمع الرأي راح يقتنع بهذا
1: صحيح.
0: الرأي
1: صحيح.
0: فأنا والله صراحة عجبتني الفكرة يعني حتى نكون واضحين فممكن يتم البناء عليها.
1: هي الفكرة أن المعايير من زمان فيها مشاكل، يعني من أيام الفيفا والبالوندور كانوا متحدين مع بعض، كان دائما كل موسم يطلع فيه لغط، ليش ميسي ليش كريستيانو وين ريبري وين روبن وين شنايدر،
2: كاس عالم حقق دوري
1: بالضبط، هل هي بطولة فردية هل هي بطولة جماعية. فالكلام هذا موجود ممكن حتى تشوف الصحف من الخمسينات والستينات من بداية تأسيس فكرة الكرة الذهبية، وانه هي في بدايتها لم تعطى الى اي لاعب يلعب خارج اوروبا، يعني بيلي ومارادونا لم يتوجوا بالكرة الذهبية حتى بيلي لانه اول لاعب خارج اوروبا كان جورج ويا في ال95 والكرة الذهبية يمكن من 56 بدات تعطى جائزة. ففي 40 سنة بين اول بطولة لاول لاعب غير اوروبي يحصل الكرة الذهبية. فاعتقد يعني الجماهير اعطتها اكبر من حجمها لهذه الجائزة. انا هذا رايي، يعني ان الكرة الذهبية لا تعبر عن عن عن موسم كامل يعني اليوم، لانه المعيار مو واضح هل هي جماعيه او هل هي فرديه. يعني اذا 2010 اذا على المستوى الفردي فميسي كان مميز، اذا على مستوى الجماعي شنايدر حقق كل البطولات الممكنه
0: صح.
1: يعني 2013 ريبري حقق كل شيء، كريستيانو لم يحقق شيء، يمكن حتى الدوري الاسباني ما حققه، رغم هيك اخذ الكره الذهبيه. فحتى الناس حتقول لك ميسي وكريستيانو، ميسي أخذها ممكن مرة خلينا نعتبر جدليا أنه ظلم بدون الخوض بالتفاصيل، كريستيانو أخذها مرة تانية 2013. فدائما هذه المناقشات بسبب أعتقد الجمهور، ربما مو ليس الجمهور العربي حتى الجمهور العالمي
0: عالميا، لا والأمر عالمي فعلا. لذلك ننتظر كيف راح يكون حفل جائزة الكرة الذهبية والتسريبات. أنا استنى التسريبات قبل بيوم

0: لأنه لما أذكر تسريبات اللي كانت في موضوع فينيسيوس رودري صارت صراحة كانت يعني أنقذت ريال مدريد من موقف محرج. هو فينيسيوس تخيل لو راح فينيسيوس وريال مدريد فلورنتينو بيريز وعطوه الرودري، ممكن فينيسيوس يوقف قلبه والله.
1: غير كذا أحمد يعني حلوة الأجواء هذه،
0: حلوة
1: حتى التنافس على الكرة.
0: 10 دقائق تكلمنا عن الموضوع.
1: يعني تخيل ما في كرة ذهبية، صح. مين أفضل لاعب في الموسم؟ مين أفضل لاعب في
0: فيفا جالس يعطي جائزة بس ما ليست بذلك الثقل يعني مثل الكرة الذهبية،
2: لأنه يعني الكرة الذهبية لها إرث، شكل الكرة لونها ذهبي وإلها مميزة،
0: والاسم الاسم ترى الاسم صار مرتبط برونالدو وميسي ترى
2: أصلاً
0: سنوات.
2: فيفا
1: لما يطلع كريستيانو يحط الكرة
2: كانوا جائزة واحدة يعني. كانت جائزة واحدة يعني فيفا ذا بيست بالون دور كانوا جائزة واحدة يمكن قبل 3 مواسم تفكت الشراكة وأربع مواسم فكت الشراكة وصار جوائز مختلفة.
0: صحيح.
1: ننتقل لمباراة برشلونة غدا،
0: بكرة برشلونة، صحيح
2: برشلونة على خطة ثابت،
0: سانتاندير مباراة
2: ريسينج سانتاندير
0: المغربي ياسر
2: زبيري، بسبب انه سانتاندير فريق يعني عريق في الدوري الاسباني سابقا وغايب يمكن من 2011 15-16 موسم غائب، والجميل هذا الموسم في الدوري الاسباني ملقا ديبورتيفو لا كورونيا ريسينج سانتاندير، الفرق من يعني من اهم الانديه في الدوري الاسباني سابقا.
0: شعاراتهم تشبه بعض، ما تشبه ريال مدريد
2: بالضبط، كلهم عادوا مره اخرى الدوري الاسباني مع بعض، فربما ينقصهم ريال زاراغوزا وسرقسطه ونعيد ذكريات 2010 و2011 ويوسف سيف والدوري الاسباني في الزمن الجميل. فبرشلونه امام يعني فرصه سهله لانه يفوز برباعيه او خماسيه جديده، رايناها على فالنسيا، رايناها على رايو فايكانو، رايناها على يعني العديد من الانديه في الدوري، رايناها في فاينورد ايضا في الشامبيونز، رايناها أمام ليفانتي في المباراة الأخيرة. يعني لامين يامال بدأ يسجل أهداف، فاولات، ضربات جزاء، أهداف جميلة، بدأ بالأسستات، كريم أديمي سجل هدف رائع أمام ليفانتي، صحيح. في نهاية المباراة قبل كم يوم. فبرشلونة على الخطط ثابت، كما تكلمنا في استوديو هنا قبل فترة أنه الصفقات كانت في مكانها لبرشلونة بعكس ريال مدريد، وإلى الآن نحن عم نشوف نتائج لهذا الشيء. ربما الاختبار الحقيقي إلى الآن لم يظهر أمام برشلونة، هو ما لعب مع فريق كبير إطلاقا، ربما مدريد لعب مع بيتيس مشارك في الشامبيونز ليج، برشلونة لم يلعب مع فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا من الدوري الإسباني أو غيرهم. فيكون تحدي الكلاسيكو تقريبا بعد شهر من الآن، هيكون مباراة مثيرة قد تضح ملامح للموسم بشكل كبير.
0: طيب عبد الله استغل وجودك معانا، بكرة ميلان راح يلعب مباراة مهمة أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي، أنت أولا كيف شايف مستوى ميلان من بداية الموسم حتى الآن، وكيف شايف أصلا المنافسة في الدوري الإيطالي بشكل عام؟ يعني معانا باقي دقيقتين.
2: المنافسة بالدوري الإيطالي هذا الموسم مميزة بوجود روما، روما عاد مرة أخرى للمنافسة مع جاسبريني، أداء جيد جدا من روما الآن بالعلامة الكاملة. ميلان يعني مسيرة رونالدو الظاهرة تتكرر أمامنا، اللي ما لحق رونالدو الظاهرة يشوف ميلان الآن يعني أون فاير مع روما بشكل كتير كبير، وهذا شيء إيجابي للدوري الإيطالي بشكل عام. ميلان تعثرين بتعادلين أمام لاتسيو وأمام اليوفي، يعني أندية كبيرة تعتبر. نابولي أيضا بخطة ثابتة، رغم هو تعثر فقط أمام كومو وأمام الأنتر، يعني أيضا أندية كبيرة. فالأندية التوب في إيطاليا الآن على طريق جيد، باستثناء اليوفي أنه خسر أمام ساسولو في الدقائق الأخيرة بمستوى كوارث في الدفاع، لقطة دوغلاس لويز يعني ما بعرف ماذا كان يفكر دوغلاس لويز عندما
0: يقولون في مشاكل بينه وبين زوجته اللقطة. يعني
2: زوجته اللاعب السويسري السابق
0: اللي كانوا هم زملاء في أستون فيلا
2: دمرته ايه. بكل شيء، دمرت كل اللاعبين.
0: التعليقات على الانستغرام ما كانت حلوة
2: 100%. طب رأينا ميلان بشكل مختصر، ميلان أمام بنفيكا مباراة عاطفية لأموريم، رح يلعب ضد فريقه السابق كلاعب وهو من أولاد ممكن نادي بنفيكا. أموريم أنا قلتها سابقا وأعيدها الآن، هو مدرب عنيد، وإذا لتنجح لازم ما تكون عنيد. يعني أمام لاتسيو في المباراة الأخيرة شوط الأول 2-0 للاتسيو، سيطرة كاملة لاتسيو على الميلان، جاتوزو أصبح في سير أليكس فيرغسون على أموريم. اختيارات سيئة، مودريتش للمرة المليون لا يصلح أن يلعب دبل بيفت لاعب وسط ثنائي مع أي لاعب ثاني، يونس موسى لازم يكون لاعب أساسي، دييغو موريرا يجب أن يكون لاعب أساسي بدل استوبينيان أو بدل بارتيساجي على الجانب الأيسر، لأنه لاعب عنده عمق مهم. تشاكويزي في المباريات الكبيرة لا يصلح أن يكون رايت وينج أو وينج باك، هو جناح أيمن هجومي مع فياريال ومع فولهام ومع ميلان، لا يصلح أن يكون رايت وينج باك، هذا اللاعب لا يصلح
0: يمكن يكون
2: المركز.
0: جناح أو صانع العاب
2: جناح يعني. أمامي وأيضا سايل ميكرز ممكن يكون جيد بهذا المركز، هو معتاد عليه مع أليجري الموسم الماضي وسابقا مع بولونيا أيضا تياغو موتا. وأخيرا بوليزيتش يجب أن يعود أساسي للميلان بشكل كبير، لأنه ميلان يملك تشكيلة جيدة يمكن أن يتقدم في الدوري الأوروبي أو في الدوري الإيطالي.
1: عطني توقع نتيجة عبد الله المباراة.
2: 2-1 لميلان.
0: مباراة
1: آخر سؤال، بيب غوارديولا مدرب عنيد عبد الله؟
2: بيب غوارديولا مدرب يعني ابتكاره بيقتلوا اوقات. خسروا نهائي.

0: انا اقول كنت زمان اقول انه جوارديولا يمكن من اكثر المدربين العنيدين في العالم. في الوقت اللي جاب إيرلينغ هالاند انتهت القاعده هاي تماما خلاص، لانه هو قناعته انه ليس بالضروره يكون عندك لاعب راس حربة. حربة ليس بالضروره، يعني راس حربة هو عمليه ترفيهيه، يعني
1: جاب دوناروما حتى في الحراسه ما بيعرف يلعب برجليه
0: ابدا، يعني غير قناعتين كانت لا يمكن ان تتغير في جوارديولا. سابقا جوارديولا غير من برشلونه سامويل ايتو وزلاتان ابراهيموفيتش، عنده قناعه انه راس الحربة وياي توريه في الوسط، كان مصر انه يكون عنده حارس مرمى يلعب بالقدم يعني لسنوات.
1: صحيح
0: جاب برافو عشان يلعب في مانشستر سيتي فقط لانه يعرف يلعب بالقدم، الان جاب دوناروما اللي يمكن من اضعف حراس العالم بالقدم، وجاب هالاند اللي اصلا لاعب صندوق تسعة ما يعرف يسوي اي شيء ثاني الا يسجل اهداف.
1: صحيح،
0: فهذه تغيير قناعات تثبت
1: انه مو مدرب عنيد، مدرب
0: لانه غير عنيد ابدا، يعني
1: مدرب في بعض الاوقات ابتكاره
2: في السابق كان عنيد.
1: لكن
0: صحيح.
1: قبل ممكن قبل السيتي، يعني من بعد السيتي مدرب غوارديولا ابتكاره بدأ يقتله، يعني خسروا نهائي الشامبيونز ليج 2021 لأنه لم يبدأ
0: رودري خلاه
1: برا وكارثة هدف كاي هافرتز.
2: هو قال فيها قصة بعدين نذكرها، أنه بعدين ما الوقت ما يساعد أن نذكرها. كل الشكر لك عبد الله غليون، يعطيك العافية. كل الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام، كل الشكر أحمد، نلتقيكم غدا مستمعين الكرام عند 11 مساء، كونوا سعداء، إلى اللقاء. Man to man.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: العربية اف ام،
3: ان تعرف اكثر.
4: العربية اف ام، الاخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والاخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة عمل إلى القاهرة عقب لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. في ختام الزيارة قال ولي العهد السعودي إن المباحثات أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. قال عبد العزيز الواصل مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة إن ميليشيات الحوثي تسعى لعسكرة مضيق باب المندب، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة ولا تقع على عاتق دولة بمفردها. وشدد في كلمته أمام مجلس الأمن على أن السعودية تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها من أي تهديد. أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية بأن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشرت ألغاما في المضيق. وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في محاولة لمنع القوات المسلحة اليمنية من استعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا مؤخرا، بالإضافة لعرقلة الملاحة. أعلنت الدفاع الروسي استهداف سفينة في ميناء تشورنو مورسك وناقلة نفط في ميناء إسماعيل جنوب غرب أوكرانيا. وأضافت الوزارة أنها استهدفت أيضا مرافق للسكك الحديدية غرب أوكرانيا ومركزا لوجستيا في مقاطعة أوديسا لتخزين المعدات العسكرية. أعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع شركتي أنثروبيك وجوجل لإنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء

0: الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لكبح تطوره. وأفادت أوبن إي آي بأنها تعمل مع الشركتين الأخريين بناء على اقتراح مسؤول في جوجل لإنشاء هيئة ناظمة تستند إلى نموذج هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية. الموجز انتهى، شكرا لكرم لطف المتابعة. ساعة الرياضية، عبدالله درويش بعد قليل.
1: السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية، والبداية مع العناوين. فوز صعب للهلال وخسارة قاسية للنصر في مستهل مشوارهما بدوري أبطال آسيا للنخبة. تغريم نادي التعاون وإغلاق ملعبه أمام الجماهير في مباراتين بسبب قضية الهتافات ضد نيفس. الاتحاد المغربي يجدد تمسك بلاده باستضافة نهائي كأس العالم 2030. برشلونة يستضيف راسينج سانتاندير لمواصلة سلسلة انتصارات. مسابقة الدوري الأوروبي تنطلق بمواجهات قوية أبرزها ميلان وبنفيكا. كوتينيو ينضم إلى نيمار في سانتوس حتى نهاية الموسم.

0: فاز العين الإماراتي على النصر السعودي بأربعة أهداف دون رد ضمن مباريات دوري أبطال آسيا النخبة. وجاءت أهداف العين الإماراتي عبر حسين رحيمي الذي سجل هدفين، أحرز شقيقه سفيان رحيمي هدفا، واختتم اليوناني جيورجوس جياكوماكيس رباعية الفريق الإماراتي ليحصد العين أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره في البطولة. يستقبل النصر منافسه نيفيتشي الأوزبكي في الجولة القادمة، فيما يحل العين ضيفا على القوة الجوية العراقية. عن هذه المباراة معنا هنا اللاعب الدولي السابق عبد العطيف، حياك الله عبدو.
1: يا مرحبا.
0: كيف ممكن توصف أداء النصر في مباراة اليوم؟
1: كارثي.
0: من المتسبب؟
1: أنا أعتقد الكل
0: المدرب يتحمل.
1: المدرب يتحمل جزء وندخل ليش؟
0: اليوم النصر كان ما له شكل في الملعب.
1: ما نقول ما له شكل، ليش شكله كذا؟ هو له شكل بس شكل سيء.
0: وش كان شكل النصر اليوم؟
1: خلنا ناخذ الطريقة، الطريقة هو لعب بالخمسة أربعة واحد، طريقة جديدة. هو أصلاً ما يحب ذها، بستقوله ما يحب هذه الطريقة بشكل كبير، في أغلب مسيرته ما من النادي اللعب بهذا الأسلوب. أضيف إلى ذلك أنك أنت الآن تجرب أداء جديد، طريقة جديدة، أسلوب جديد في بطولة مهمة، يعني أوكي فيها تعويض أنا أتقبل، لكن ما هو في هذا الوقت.
0: أمام منافس صعب يعني.
1: أمام منافس صعب. أنا بالنسبة لي قد أعذرك إنه والله تقول أنا عندي إصابات، أنا الإصابة هي في كومن، لكن إنك تغير الهوية بشكل كامل في ليلة وضحاها هنا ما هي وما يعني. بعدين أنت مش عندك اللعيبة الأذكياء اللي يتأقلمون بسرعة مع الأفكار هذه، يعني بعض الأحيان يعني فعلا النصر ما يعني في لعيبة مجتهدين وفي لعيبة فنانين، الفريق عبارة عن تركيبة في لعيبة مجتهدين وفي لعيبة فنانين. فاللعيبة المجتهد لما تيجي تبغى تغير له الطريقة بسرعة هيدخلك في في في يعني في في في في مشاكل. لذلك دائما أنا أقول اللاعب الذكي يحل مشاكل، اللاعب المجتهد قد يأتي بالمشاكل خاصة في في في مباريات زي كذا. فاليوم تلمحت الخمسة أربعة واحد، لا المدافعين عرفوا يلعبون.

0: مع بعض الثلاثة، ولا الأظهرة حررتهم وهاجموا بشكل المطلوب وكانوا فارقين، ولا الأربعة اللي في النص كأنهم لأول مرة يلعبون.
1: كانت طريقة بدون أسلوب يعني، بس كانت 5-4-1 وخلاص.
0: بالضبط بالضبط بالضبط. أنا قاعد أنا أعتقد إنه هذا كأنه في مباريات استعدادية للموسم، يعني كأنه في معسكر تحضيري للموسم، قال خليني أجرب هذه الطريقة وهذه الأسلوب. لكن اللوم ليس على بوستوغوغلو لحاله، في يعني في لاعبين لازم النصر يقتنع
1: انه بس اللي يختار اللاعبين والطريقه والاسلوب هو بوستوغلو.
0: اي نعم، لكن هو ما يعني خلينا نحللها بشكل هذا. خلينا نقارن كوستا ببرزوفيتش. انت ضعفت الفريق، ضعفت الفريق، هذا ليس خطا بوستوغلو، لكن انت يعني انا كنت يعني اقاتل على برزوفيتش وانه هو اهم لاعب في منظومه النصر مع جيت جواو في الفترة الأخيرة، كان هم الاثنين اللي واحد رحل فبقى الحمل الكبير على الأداء وأنه يصنع الفرق وهو جواو. اليوم برزوفيتش لما جبت بديله في فرق كبير في الإمكانيات. أنا ما زلت أقتنع أنه مسألة الساتر الدفاعي وعبد الله الخيبري هي مضيعة للوقت للنصراويين، أقولها مضيعة وقت، ومن يراهن عليه هو سيضعف الفريق. جهة اليسار لا يمكن أني أدفع هذه المبالغ وما زالت نقطة ضعف، يعني ما صارت نقطة قوة، أنا أبغى أحلها ما قدرت. يعني صرف كثير على مركز الظهير الأيسر بدون رؤية فنية في هذا المركز، وما ذلك تغير أسلوب الفريق وطريقته لحل هذه المعضلة، وأنت صرفت في 5 سنوات مبالغ فلكية. من يتحمل؟ ليس بوستوغلو، لكن هو جزء اليوم حاول يعالج هذه المشكلة النصر. لذلك ارجع واقول
1: بس النصر ما عنده فريق يجيب مدرب، يعني مثلا ما عنده فريق يخدمه مدرب اسلوب وطريقه تناسب الامكانيات. يعني انت تصور النصر وكانه فريق رديء يا عبده، يعني كانه ما عنده لاعبين ابدا.
0: عبد الله، خيسوس ترى سوى انجاز عظيم، لانه هو قال انا عندي 8 أجانب في الملعب، هو صرحه ولكن الناس لم تفهم تصريحه، لم تفهم النصر لا يملك الا 8 بالمختصر هم اللي يعني، فلما يغيب واحد او اثنين حنهد الفريق. لذلك نجد كل تغييراته في الظهير اليمين والظهير اليسار ورقم 6. لا يمكن مدرب في موسم كامل 95% من تغييراته، لكن لم احد يفهم هذه التصاريح او الاشاره. لذلك لماذا لم تعالج هذا الخلل؟ لماذا لم تجلب لاعبين اكفاء لتغطيه هذا المركز؟ هذه 3 المراكز لماذا لم تعالجها؟
1: وكان يمكن كان عنده مشكلة. بس خلنا أنا ودي أركز على الموضوع الفني. اليوم بوستوغلو لما تلعب أمام العين وتخسر الشوط الأول وتدخل الشوط الثاني بدون أي تغيير في الطريقة وحتى في المنهجية، هذه ما هي مشكلة؟
0: هو حاول يدار لكن خلاص، يعني أنا بالنسبة لي أنرسم شكلك من الشوط الأول. بوستوغلو ضيع مشيته، لا مشى مشيته ولا مشى مشية النصر. هو قوي في أسلوبه وفي أفكاره، هو مفترض أنه يقنع اللاعبين بأسلوبه وأفكاره، هو حتى في غياب كومن في أي غياب أي لاعب لا يتخلى عن أسلوبه. هذه ذكرتها أنا مع الأخ بتال في المرمى، قال لي نصيحة لبسه، العب بأفكارك لا تلعب بأفكاره، بسبب ضغوطات معينة تذهب إلى طرق أو أساليب ليست أنت ما هي لك ولا هي لانتماءاتك وأفكارك. فبالتالي أنا أعتقد النصر عنده على مستوى نفس طويل غياب لاعب أو لاعبين مؤثرين حيعمل نفس الهزات اللي حصلت اليوم.
1: جيد. عبد العطيف اللي عبد الله السابق كنت معنا، شكرا جزيلا لك. في مباراة أخرى تغلب الهلال السعودي على ضيفه الغراف القطري بهدفين مقابل هدف ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، وتقدم الهلال من ضربة جزاء نفذها بنجاح البرتغالي روبن نيفز، وعزز الصربي سيرجي سافيتش النتيجة بتسجيل الهدف الثاني، فيما جاء هدف الغرافة عبر لاعبه علاء الدين حسن ليضع الهلال 3 نقاط في رصيده، فيما عاد الغرافة إلى قطر دون أي نقطة.

0: مباراة معنا هنا عادل البطي المحلل الرياضي، حياك الله ابو فهد. اليوم الهلال فاز فوز مهم، لكن كان يبحث عن الفوز وكان اداء مقرون بالنتيجه فعلا.
1: هو الحقيقه الهلال حقق الاهم كبدايه، انك تحقق الثلاث نقاط، هذا شيء مهم جدا في مسيرته. طبعا احنا نعرف انها ثمانيه فرق بتتاهل، في رايي ان بعض الفرق السعوديه تحصيل حاصل الكلام ده، لكن ما كانت صراحه مقرونه بالرضا خلينا نقول، ولا بالقناعه من محبي خلينا الهلال. لانه اليوم تتكلم عن فريق، لو جيت لي قبل المباراه سالتني بقول لك يمكن تكون المباراه يعني هاديه بسيطه، الهلال بيتفوق بفرق ثلاث اهداف على الاقل، فريق ترتيبه التاسع في الدوري القطري، والهلال
0: ما عنده ولا هدف على فكره،
1: ما عنده ولا هدف،
0: ولا هدف اليوم، اول هدف له في الموسم هذا،
1: يعني عنده اربع نقاط هو فقط، هذا اللي انا قريت عنه. هذه انت برضو فاجاتني انه ما عنده ولا هدف، يعني هذا الهدف يعتبر
0: صحيح
1: هدف الموسم بالنسبه له، 26 27 مجازا خلينا نقول. لكن الهلال اعطى الفرصه صحيح لميتي، وهذا شيء جيد، رايح يريح وايت كينز اللي كان جاي في فتره مرهق. اللي حصل من سامرفيل ايضا هذا شيء كان مزعج للفريق، وغير الفريق، صار يلعب 4-4-1 بسبب هذا التغيير. بوابري بعتقد هو اللي كان مفاجأة المباراة، لكن كل هذا لا ينفي انه اول شيء قبول الهدف مزعج بالنسبة لمسير الهلال اتوقع، لانه مشكلة انك تقبل من انصاف فرص مثلا. اثنين، العدم اللي يعني ما بقول جدية، ما كان فيه الرغبة الشديدة ولا الشرسة للتسجيل كما تعودنا من الفريق. انت لما يكون عندك عبد الله هذا الكم من اللاعبين المميزين، يعني لما تكلم اليوم لما نزل متعب وحسان تنبكتي، ويعني قصدي العدد اللي نزل، التغييرات كلهم نجوم.
0: فهد في نقطة يعني هل يجب أن نتجاوزها ونتعامل معها كأنها الأمر طبيعي، اللي هو لمسرة ضغط المباريات والتنقلات للفرق، ما كان لها تأثير اليوم في المباراة؟
1: تأثير جدا.
0: إيه؟
1: وعبد الله أثرها يمكن يستمر حتى على منتخبنا في دورة الخليج. ترى في أحد يقول لك في كلمة يتردد انه الدوريات العالم كلها تلعب كل ثلاثة، لا مو بصحيح الكلام. اثنين، خاصة في بداية موسم، بداية الموسم صحيح. ما يمكن انك تلعب وراء بعض ضمن مباريات. عبد الله اللي اثرتها انت شيء ممتاز، ايضا بعض الدول السفر قريب، يعني مثلا الاشقاء في دول الخليج ما في السفر بالطائرة، احنا عندنا بعض المباريات تسافر ترانزيت
0: صحيح،
1: يعني تصور تسافر من مدينة لمدينة لمدينة المباراة. لا، والضغط اللي صاير الان انك تسوي الاستشفاء متى بتسويه، ترجع المدينه ما عاد في تمرين، يعني ما عاد في تمرين خلينا نقول فني اداء اللاعبين. لكن ارجع اقول لك في الهلال حظ انزاجي احسن من غيره. ليه؟ انه عنده يجي له ال 25 لاعب زائد المواليد يلعبون في اي مكان، يعني اليوم حسان نزل بديل ترى
0: صحيح،
1: يعني حسان تنبكتي نزل، سلطان مندش المتالق هذا الموسم نزل بديل، يعني تتصور عندك سامرفيل ومارتينيلي زائد سلطان المتالق وسالم ان شاء الله بعد عودته، هذا بس الخانه هذه. اليوم ميتي انا ودي يعطى فرصه كثير عشان واتكنز يعني كبديل. الوسط اللي بدا فيه اليوم يعني اعجبني بصراحه، بوابري وسافيتش ودا، اليوم عندك البديل ناصر الدوسري يلعب ظهير. انا اقصد انزاقي يتهيأ لشيء ما يمكن ما يتهيأ للفريق الاخر، لكن الهدوء اللي اذا سجل الهلال هدف كان المباراه انتهت، عواقبها وخيمه لا سمح الله.
0: تشعر انها توجيه يعني اسلوب انزاقي، ولا اللاعبين عندهم يعني رده الفعل؟
1: عبد الله ما ودي اقول انه مو بانزاقي، يعني ودي اقول لك انه مو بانزاقي، بس الحقيقه من الموسم الماضي والهلال اذا سجل هدف تلقى الفرق الثانيه تضغط الهلال وترجع للمباراه، الفرق اللي اقل من الهلال فنيا. اليوم الهلال المباراه الجيده اللي لعبها امام الخليج شوط اول ممتاز، امام التعاون النتيجه الكبيره، لكن هل هو المقياس اللي هي امام التعاون؟ لا، ما ودي اظلم الهلال انه فاز بجداره بهذه المباريات، لكن مباريات اسيا عبد الله هي مرحلة، كيف تقدر تستثمرها في إعطاء الفرصة لعدد من اللاعبين، لأنك ترى بعد مرحلة بسيطة
0: صحيح.
1: يكون خلاص شبه تأهلت، ولا عاد يعني أنك تأخذ الأول زي الموسم الماضي، الهلال أخذ الأول والسد الثامن والهلال خرج من السد، يعني الفرق اللي بتأهل للثامن من الأول للثامن متقاربة، وقد يتأهل خمس فرق سعودية بالمناسبة يعني
0: صحيح.
1: وهذا نتمناه إن شاء الله، وهي مؤهلة إن شاء الله.
0: هذه الفترة الآن بعد نهاية دوري أبطال آسيا والجولة الأولى وتوقف الدوري، هي فرصة للفرق السعودية أنها يعني تبدأ تستعيد توازنها وترتاح.
1: صحيح، والدليل عبد الله يعني أكثر المدربين يعطي للاعبين إجازة على الأقل 4-5 أيام. وين المشكلة؟ اللي عند الأندية الكبيرة اللي عندها لاعبيها الأجانب في منتخباتهم بيشاركون بأيام فيفا، واللي السعوديين اللي بيشاركون المنتخب، اللي بيستثمر هالفرصة ذي اللي ما عنده عدد من اللاعبين سواء أجانب أو محليين بيشاركون، بيعطي إجازة.

أربعة خمسة أيام بعدين بيسوي أتوقع معسكر خارجي في إحدى الدول القريبة وإنه يلعب مباريات ودية. معي لو سويت مثلا معسكر في قطر ولا في الإمارات في فرق هناك موجودة صحيح. وتقدر الأهم التقاط الأنفاس، زائد أنه في بعض الفرق ما بعد أكثر

0: اللي هو ضغط
1: اللي هو الإرهاق وضغط المباريات. ترى أنا ماني ضد إنك تضغط المباريات, وأنا لي رأي بصراحة يعني حتى ال 18
0: والله لا الجو يساعد ولا يعني بداية الدوري زي ما قلت أنت, يعني أشياء كثيرة هي ضد ضغط هذه المباريات وممكن تكون نتائجها حتى فعلا على اللعيبة الدوليين.
1: وأعطيك واحدة عبد الله زيادة, الحين أنت يا يلي تنظم الدوري ترى أنت مو بقاعد على الجهاز وتحط ولا تدري عن اللاعبين وش بيسوون. اليوم أنت إحنا كلنا نعرف إن في بطولة خليج وفي كأس آسيا صح؟
0: صحيح.
1: طيب وش تسوي المفترض؟ أجي كأس الملك بدل ما يلعب دوري 32 يلعب دوري 16, بدل السوبر بدل أربع فرق يخليها مباراة واحدة,
0: يعني قبل
1: أعيد صياغة أخفف. واحد يقول لك لا أربع مباريات شو بتأثر؟ لا تأثر, تأثر أربع أسابيع يعني أربع في جدولك ذي بيأثر لي أسبوعين
0: تنقلات ورحلات
1: أيوه. لا وإذا عبد الله اللي أنت تحطها الآن أربع اللي هي أربع مباريات لو مع الضغط بتعطيني أسبوعين, لو خليها كل أسبوع بتعطيني شهر
0: صح.
1: زائد يعني مراجعة عبد الله أيضا الفرق الثمنتاعش, يعني أتمنى أن نرجع لستاعش فريق. ترى هنا مو بعيب فينا, بعض الدول الأوروبية كانت 20 زلت 18, يعني مو بغلط إحنا نقول عشان يكون دورينا أقوى ونعطيها المساحة الصح. اليوم الإرهاق
0: واللاعب لحق
1: والله عبد الله هذا اللاعب مو مكينة
0: صحيح, يعني هذا لاعب لحق. شكرا جزيلا عادل البطيء المحلل الرياضي كنت معنا هنا في الاستوديو. أتوقف مع فاصل ثم نعود لنكمل هذه النشرة وفيها أيضا تغريم نادي التعاون وإغلاق ملعبه أمام الجماهير في مباراتين بسبب قضية الهتافات ضد نيفز. الاتحاد المغربي يجدد تمسك بلاده باستضافة نهائي كأس العالم 2030.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: إنشاء الإخوان كان نهج وسبيل لمحاربة الشيوعية. الإسماعيلية شنو فيها؟ فيها قناة السويس حيث الإنجليز.
4: بالفعل نطلق على الإخوان المسلمين خلال فترة بأنهم إخوان الإنجليز.
3: القرب عندما أرادهم حلفاء راحوا إلى أفغانستان وخلوها قضية المسلمين والعرب الأولى. مع سقوط الاتحاد السوفيتي أراد القرب البحث عن أعداء. هنا لعب الإخوان دور الأعداء.
4: تحالف جمال عبد الناصر وانقلبوا عليه، تحالف مع أنور السادات.
3: أنور السادات كفر وقتل،
4: وتحالفوا مع أطراف للانقلاب على الملك انقلبوا عليه. محمد حسني مبارك
3: أقول لك شيء أكثر من ذلك وأقوى، واللي بيّن لك الصلة الخافية مع الإنجليز.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. تتواصل تدريبات المنتخبات السعودية في اليابان استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 20 في آيتشي وناغويا. وكان منتخب كرة السلة استهل المشاركة السعودية في دورة الألعاب حيث تأهل إلى ربع نهائي البطولة وسيلاقي نظيره الصيني صباح الأربعاء. وتضم البعثة السعودية 144 لاعبا ولاعبة سيشاركون في بطولات ألعاب القوى والفنون القتالية المختلطة والسباحة والكاراتيه والمبارزة والسكواش ورفع الأثقال والمصارعة والتايكواندو

0: أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بمنع فريق التعاون من حضور جماهيره لمباراتين متتاليتين في مسابقة الدوري، وجاءت العقوبة على نادي التعاون بسبب قيام جمهور الفريق بترديد عبارات وهتافات مخالفة لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق بحسب البيان الذي نشره الاتحاد السعودي على الموقع الرسمي. كما غرمت اللجنة إدارة النادي 100,000 ريال. أكدت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف، وكان نادي الهلال رفع شكوى ضد جماهير التعاون حول واقعة ترديد مشجعين هتافات تجاه البرتغالي روبن نيفز لاعب وسط الهلال. التذكير بالكوارث للتأثير على معنويات الفريق المنافس ظاهرة واجهها الاتحاد الإنجليزي بميثاق يتضمن مجموعة قواعد للحد من هتافات المآسي كما يطلق عليها الميثاق.
1: مصطلح هتافات المآسي كما ورد في الميثاق الذي استحدثه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عام 2023، يهدف هذا المصطلح إلى التصدي لهتافات تطلقها جماهير بعض الأندية للتذكير بكوارث تتعلق بالفريق الخصم أو لاعبيه أو مشجعيه. حادثة تحطم طائرة فريق مانشستر يونايتد في عام 1958 استخدمها بعض المشجعين بقصد التأثير على معنويات وجماهير يونايتد. هتافات المآسي تكررت ضد لاعبي وجماهير ليفربول حين هتف مشجع الفرق المنافسة بعبارات تعيد إلى الأذهان كارثة ملعب هيلزبورو في عام 1989 ووفاة نحو 97 مشجعا من أنصار ليفربول. نادي برادفورد وأنصاره تضرروا أيضا من هتافات تذكرهم بضحايا حادثة حريق ملعب الفريق في عام 1985. الاتحاد الإنجليزي أصدر مجموعة قواعد للحد من هتافات المآسي تتضمن عقوبات تصل إلى منع المشجعين من دخول الملاعب إلى الأبد، فضلا عن الملاحقة القضائية والجنائية. ويتعامل الاتحاد الإنجليزي مع هذه الهتافات بجدية، حيث يقوم بمعاقبة الأندية التي تفشل في السيطرة على سلوك جماهيرها، فضلا عن إلزامها برصد المخالفين عبر كاميرات المراقبة لتوقيف المتورطين فورا. وتعرف هيئة الادعاء الملكية البريطانية هتافات المآسي بأنها أي إساءة لفظية أو إيمائية تسخر أو تشير بشكل مسيء إلى كوارث أو حوادث مميتة مرتبطة بكرة القدم. محاربة هذه الظاهرة امتدت إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي بات يفرض عقوبات على الأندية والمشجعين في جهوده للحد من هتافات المآسي وتأثيرها على عائلات وأصدقاء الضحايا.
0: معنا من جدة أيمن الرفاعي المستشار القانوني رئيس لجنة الانضباط سابقا، حياك الله دكتور. دكتور معنا؟ طيب أسألك عن أولا عقوبة نادي التعاون. عقوبة نادي التعاون بأنه يعني منع من الجماهير لمباراتين متتاليتين، هل هذه العقوبة كافية برأيك؟
2: طيب بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا قبل ما نتكلم عن العقوبة أستاذ عبد الله، خلينا بس ان نعطي مقدمة بسيطة. اليوم كون انه النادي هو اللي عوقف، هذا يعني انه النادي فشل في تقديم المتسببين في هذه الهتافات. احنا نعرف اللائحة انه اذا تعاون النادي

0: مع السلطات والجهات المختصة ولجنة الانضباط بتقديم المتسببين، وتصنف بعد ذلك بتصرفات فردية، فيخرج هذا التصرف عن مسؤولية النادي. لكن كون أنه اليوم وجدنا أن النادي هو اللي عوقب وحرم من الجماهير لمدة مباريتين متتالية على أرضه، فهذا يعني أنه النادي فشل في تسليم هؤلاء الأشخاص، وكانت الهتافات أو ثبتت هذه الهتافات من مشجعي هذا النادي، مما اضطرت لجنة الانضباط بتشديد العقوبة.
1: يعني لجنة الانضباط في البداية يا أيمن تخاطب النادي إذا كان عنده أي يعني وثائق تقدم هؤلاء الذين مثلا رددوا الهتافات، ثم إذا فشل النادي عقب النادي؟ يعني في إجراءات، في إجراءات تتبعها لجنة الانضباط؟
0: نعم، يوجد إجراءات تتبع لجنة الانضباط وفق اللائحة وتحديدا المادة 51، وهذه الإجراءات واضحة وأعطت فرصة للنادي أن يتعاون للخروج من هذه العقوبة. لكن كون أنه اليوم النادي عوقب بهذه العقوبة، فهذا يعني أنه النادي فشل في تسليم الأشخاص، أو لجنة توصلت إلى أن فعلا هؤلاء الجماهير هم جماهير يرتبطون بالنادي، لذلك هذه التصرفات وفق اللائحة تكون تحت مسؤولية النادي.
1: طيب، المباراتين والمئة ألف هل هي يعني عقوبة برأيك هي عقوبة عادلة أو قرار عادل خلنا نقول؟
0: طيب خلنا حنا نسوي مقارنة بسيطة بين التقرير اللي تفضلتم فيه وبين الوضع الحالي اللي موجود الآن عندنا في المملكة العربية السعودية. طبعا القوانين التي وضعها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإنجليزي هي مربوطة بالمحكمة العامة، بالمحكمة الجنائية. ولو تلاحظ، لو تدخل أنت للقرارات تجد أنه هي تندرج تحت تصرف فردي، وقبضت الشرطة على هذا الشخص وبالتعاون مع رابطة الدوري، لأنه رابطة الدوري هي اللي تمتلك الكاميرات، والنادي في تلك الدول مسؤول عن توفير كاميرات رصد دقيقة. فاليوم بالتعاون هذا سلم هذا المشجع للنيابة العامة في تلك الدولة وعوقب بالنظام العام. احنا اليوم تونا يعني في خلينا نقول لسه نحن في البدايات، نظام وزارة الرياضة تو فعل، لسه نحتاج وقت حتى نصل لنفس الدرجة الانضباطية اللي وصلت لها دول اخرى، بين تعاون بين النظام العام ورابط الدوري المحترفين، ويكون عندنا على الاقل مثلا خلينا نقول لجنة مكونة من النيابة العامة ولجنة الاحتراف ولجنة الانضباط، وهذا فيما يخص سلوك الجماهير الفردية. لكن إذا كان هو سلوك ممنهج أو سلوك عن جماعة، فاليوم النادي هو المسؤول. العقوبة أنا أشوفها مناسبة جدا، لأنه أنت اليوم أولا مثل ما ذكرنا البارح هذه جريمة بحق الإنسانية. جميع المنظمات الدولية تحفظ حق الإنسان، تحفظ هذا الحق في حياته مماته، بالعكس حرمته في مماته تعتبر أشد من في حياته، وخاصة نحن اليوم في دولة مسلمة، القرآن والسنة يعزز على حماية هذه الحقوق في الآية الكريمة، ولقد كرمنا بني آدم. فاليوم لابد نحن نشجع على حفظ هذه الكرامة الإنسانية قبل أي أنظمة أخرى سواء الرياضية.
1: هل اللجنة والاتحاد يعني والرابطة لديهم أي مسار لتطبيق مثل هذه الضوابط، بمعنى أنه ملزمين بتركيب كاميرات أو أجهزة تراقب الجمهور لمنع مثل هذه التصرفات؟
0: طيب اليوم احنا لسه الأندية ما امتلكت الملاعب، فاليوم هذا دور من وزارة الرياضة اليوم كونها هي اللي تمتلك الملاعب، والأندية اللي تمتلك الملاعب إذا كانت هي حريصة أن هي تخرج من العقوب على النادي، لابد أنها توفر كاميرات أمنية، وخاصة اليوم نحن يعني نجد الأنظمة تحث وفي بعض المجالات تجبر وجود كاميرات، لكن في الوسط الرياضي ما وصلنا لدرجة الإجبار. لكن اليوم الأندية إذا تبغى تطلع من المسؤولية لابد أن تتعاون بتوفير كاميرات دقيقة ترصد الحالات بشكل دقيق، وليس فقط الاعتماد

0: على الناقل، خاصة أنه كاميرات الناقل مسلطة على الملعب. فاليوم الملاعب اللي ما زالت تحت إدارة وإشراف وزارة الرياضة، فإذا وفرت وزارة الرياضة هذه الكاميرات فهي راح تحد بشكل كبير من المسؤولية اللي تقع على الأندية، ويصير عندنا سهل أنه حنا نرصد هؤلاء الأشخاص ونسلمهم للجهات المختصة ونطبق عليهم النظام العام ونظام وزارة الرياضة.
1: جيد. لنفترض دكتور أيمن، هذا سؤال أريد منه يعني إجابة قانونية. لنفترض أن هذه الحادثة حدثت في ملعب الهلال ضد لاعب من لاعبي الهلال، ومن جمهور قد يكون هو من الجمهور المنافس أو جمهور يعني يجلس بين جمهور الهلال، هنا كيف تتصرف لجنة الانضباط؟ تعاقب من؟
0: طيب، كون أنه اليوم النادي يمتلك ملعب تحت سيطرته، فإذا النادي اليوم موفر كاميرات فالنادي راح يتعاون مع الجهة الأمنية المسؤولة عن هذه الكاميرات ويسلمها للجنة الانضباط، بأنه تم رصد الأشخاص المتسببين يتم القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهة المختصة. لكن إذا النادي قال أنا ما عندي هذه الكاميرات أو أنا ما عندي كاميرات موجودة، فاليوم النادي هو اللي راح يتحمل المسؤولية إذا ثبتت إنه هذه الهتافات فعلا هي صادرة من المشجعين المتواجدين في،
1: حتى لو كان لاعب الفريق نفسه
0: وفعلا يعني
1: أو الفريق نفسه هو من يعني كانت ضده هذه الهتافات.
0: ما فهمت.
1: يعني أنا أقصد إنه لنفترض إنه هذه الهتافات اللي صدرت ضد نيفز حدثت في ملعب الهلال.
0: فهمت قصدك. أي. يعني حتى لو كانت الهتافات صادرة من جمهور نفس اللاعب، هذا اللي تقصده؟
1: يعني في الملعب اللي يلعب فيه اللاعب.
0: يعني جمهور مثلاً جمهور نفس اللاعب ولا جمهور الهلال؟
1: إيه.
0: طيب اليوم نحن أمام قضية ما لها علاقة بالنادي، هي قضية ضد مبدأ. اللي هو مبدأ المحافظة على كرامة الإنسان وحماية حقوقهم المعنوية. فهو المبدأ بغض النظر حتى لو كان اللاعب، حتى لو كان الجمهور هو نفس جمهور اللاعب، هذه التصرفات هي منبوذة كمبدأ، ليست من التصرفات مثلا ان نحن نقول هي تصرفات تخص شأن. يعني مثلا اليوم لو في إساءة إعلامية من نادي ضد نادي آخر، هذا حق خاص. إذا النادي تقدم بهذا الطلب أو بهذه الشكوى نحن راح ننظر فيها، لكن إذا كانت المخالفة أو إذا كان السلوك هو يشكل مخالفة للمبدأ العام، للمبادئ اللي موجودة في الرياضة أو المبادئ العامة، لا، هنا الموضوع يختلف، سواء صدر من نفس جمهور اللاعب أو من جمهور مغاير.
1: جيد. يعني الحقيقة أنها يعني نقطة مهمة، ومن المهم جدا أنه ما يتحمل النادي يعني مسؤولية تصرفات جماهير فردية. ويبدو أن يعني أيضا هذه الحادثة من الممكن أن تدفع الوزارة أو المنظمين إلى أنه تكون المراقبة بشكل أكثر ومكثف حتى تحد هذه أو حتى تحد من هذه التصرفات. شكرا جزيلا أيمن الرفاعي المستشار القانوني رئيس الانضباط، سابقا كنت معنا من جدة.

جدد فوز لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم تمسك بلاده بحقها في استضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030 المقرر أن تنظمه المغرب وإسبانيا والبرتغال. وبحسب ما نقله موقع فوت ميركاتو، كان لقجع أثار جدلا واسعا في وقت سابق بعدما أعلن الناقلين بن سليمان المغربي سيستضيف المباراة النهائية، الأمر الذي دفع الاتحاد الدولي إلى نفي اختيار ملعب المباراة النهائية. وفي مقابلة مع مجلة جون أفريك الفرنسية، جاء تصريح لقجع بمثابة رسالة جديدة إلى الجانب الإسباني، حيث تطرق مجددا إلى المنافسة المحتملة على استضافة النهائي، مشيرا إلى أن الأمر قد يكون محل تنافس، لكنه شدد على أن المغرب لم يعلن رسميا رغبته في استضافة المنافسة.

0: المخابرات وأنه ملتزم بالإجراءات والأنظمة المعتمدة. من الدار البيضاء معنا من هناك الإعلامي الرياضي حمزة شتاوي. أهلا بك حمزة. حمزة، يعني ما الذي دفع فوزي لقجع إلى أن يعني يقول بأن المباراة النهائية ستقام في بن سليمة؟
1: أهلا بك زميلي عبد الله، وأهلا بكل مشاهدي وأوفياء الشاشة العربية. أكيد أولا أحيي فوز لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وأيضا المملكة المغربية على هذه الثقة الكبيرة في هذا الملف الثلاثي المشترك مع البرتغال وإسبانيا لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030. اليوم فوز لقجع عندما يتحدث هو لا يعني لا يطلق الكلام على عواهنه، وإنما يتحدث بأرقام ومعطيات تؤكد أن المغرب من حقه على الورق وعلى أرض الواقع بأن ينافس وبقوة على احتضان المباراة النهائية لكأس العالم 2030. لماذا؟ لأن اليوم المغرب سيقول سأنافس بملعب كبير يعتبر من بين أكبر الملاعب العالمية، ملعب عبارة عن قرية يعني رياضية بمجموعة من الفضاءات، ملعب من الطراز العالي، ملعب يتسع لأزيد تقريبا من 110 ألف أو 120 ألف مناصر. فبالتالي المغرب اليوم عندما يرى المشروع الذي قدمه ويرى الأوراش التي يشتغل عليها يقول بواقعية على أنه بإمكان المملكة المغربية أن تنافس وبقوة ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد على احتضان المباراة النهائية لكأس العالم 2030. ومن هذا المنطلق تنطلق يعني تصريحات السيد فوزي لقجع.
0: جيد، يعني حتى في المغرب كان هناك يعني دعنا نقول اختلاف في وجهات النظر. بعد تصريح لقجع خرج ايضا رئيس الوزراء وقال بان هذا التصريح لا يجب ان يخرج من لقجع في هذا التوقيت او بما معناه. كيف يفسر هذا؟
1: أكيد هو فقط حتى ننور المشاهد الكريم، لأنه المغرب يعيش يعني في هذه الأيام حملة انتخابية تشريعية، فبالتالي يعني هناك يعني بعض التصريحات التي ربما من رئيس الحكومة المغربية وأيضا من السيد فوزي لقجع، لأنه كل واحد يمثل حزب، فبالتالي هذه التصريحات تبقى دائما ضمن التراشق السياسي بين قوسين المسموح به. ولكن عندما تحدث فوزي لقجع عن مدينة بن سليمان هذا الحديث حتى قبل الحملة الانتخابية وفي تصريحات رسمية وفي تصريحات اللي كانت ضمن الملف المغربي يؤكد يعني بصريح العبارة على أن المملكة المغربية تنافس وبقوة، وأيضا المغرب أظهر على أنه ليس يعني كبلد تكميلي في هذا الملف الثلاثي وإنما شريك رئيسي يعني بموقع جغرافي جيد بتجربة كبيرة، والمغرب لديه أيضا تجربة كبيرة في احتضان التدورات الكروية الكبرى، آخرها كان كأس أمم إفريقيا الذي يعتبر أفضل نسخة على مر التاريخ من حيث التنظيم.
0: طيب إسبانيا أيضا عندها يعني طمعان أنها أيضا بخلاف المباراة الافتتاحية أن أيضا تنظم أو تستضيف المباراة النهائية. كيف سيدار هذا الملف بين إسبانيا والمغرب بخصوص المباراة النهائية بحسب رأيك؟
1: أكيد وأولا أنا أتمنى صادقا أن يعني هذه الأطماع المشروعة سواء للمملكة المغربية أو لإسبانيا، البرتغال بدرجة أقل، البرتغال وكأنها يعني أظهرت النوايا من البداية على أنها يعني كبلد سيحتضن بعض المباريات، ربما حتى الاستثمار لن يكون كبيرا في البرتغال، فبالتالي المنافسة استمرت بين المغرب وإسبانيا. لكن أتمنى صادقا أن يتم الحفاظ على تلك يعني القوة الثلاثية في هذا الملف، وأن يكون التنافس يعني بالملاعب التي سيتم تقديمها، وبعد ذلك لجنة مختصة من الفيفا ستقرر في الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية. رافائيل لوزان أيضا رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحدث على أن إسبانيا أكيد رغبتها كبيرة ولا تتخيل أنها لن تحتضن المباراة النهائية في ملعب أسطوري مثل ملعب سانتياغو برنابيو، ونفى أيضا بعض التقارير الإعلامية التي أشارت على أن إسبانيا ستنسحب إذا احتضن المغرب المباراة النهائية، بل قال حتى وإن تم يعني منح المباراة النهائية للمغرب فإسبانيا لن تنسحب، وأيضا أشار إلى النقطة التي تحدثت عنها وهي الحفاظ على تلك يعني التجانس الثلاثي في هذا الملف، لأنه مهم ومهم جدا هذا التنوع في مونديال سيكون تاريخي واستثنائي بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
0: حمزة شتاوي الزميل الإعلامي كنت معنا من الدار البيضاء، شكرا جزيلا لك. ونحن نتجه إلى آخر وقفاتنا ثم نعود لنكمل هذه النشرة. في أيضا برشلونة يستضيف راسينغ سانتاندير لمواصلة سلسلة انتصاراته. مسابقة الدوري الأوروبي تنطلق بمواجهات قوية أبرزها ميلان وبنفيكا.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: أنت شاهدت صناعة التأمين الصحي تقريبا منذ البداية. نحن نتحدث عن 30 سنة خبرة في هذا القطاع. من ذهب إلى من لما قررت أنك تتشارك مع بوبا ومش شركة ثانية؟
4: في ذلك الوقت بوبا لم يكن لديها أي شريك في أي مكان في العالم.
3: هل نعتبرها أخذ مخاطرة ذاك الوقت؟
4: أول 3-5 سنوات من العمل في بوبا في السعودية كان جدا جدا صعب. لازم الواحد يتعامل مع السوق الواقعي، لازم يكون مرن.
3: بعد كل هذه السنين ماذا تعلمت؟ وماذا يعني أن تكون ابن هشام ناظر الله يرحمه؟
4: دائما الحديث عن والد.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
5: أهلا بكم من جديد. أعلن رئيس الاتحاد اليوناني لكرة القدم سحب دعمه للسويسري جياني إنفانتينو للفوز بولاية جديدة على رأس فيفا. رئيس الاتحاد اليوناني ماكس جاجاتسس قال عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في سالونيك إن بلاده اتخذت موقفا واضحا ضد ترشح إنفانتينو، مشيرا إلى أحداث شهدتها كأس العالم ولم تكن بحسب وصفه مقبولة لدى الرأي العام الكروي. وافق المدرب لويس دي لا فوينتي على تمديد عقده مع المنتخب الإسباني لكرة القدم حتى عام 2030. وكان عقد دي لا فوينتي الذي قاد إسبانيا إحراز كأس أوروبا 2024 وكأس العالم في يوليو الماضي ساريا حتى 2028. ومنذ تولي دي لا فوينتي المهمة خسرت إسبانيا تحت قيادته مرتين فقط في 41 مباراة رسمية. ومع بقاء أسبوعين فقط على إغلاق التصويت على الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لم يفوت أبرز المرشحين الفرصة للترويج لأنفسهم بأقصى جهد. مدرب برشلونة هانز فليك وجه اللوم للاعبه لامين يامال بسبب تصريحاته بشأن أحقية الفوز بالجائزة. وكان يامال رد على تصريحات لكيليان مبابي نجم ريال مدريد اعتبر فيها أنه الأحق بنيل الجائزة رغم عدم إحرازه أي لقب بمبارز. ومع غياب مرشح واضح للفوز كثف اللاعبون ووكالات العلاقات العامة التابعة لهم حملاتهم الدعائية، ولم يعد هناك حرج في استعراض الإنجازات لتجميع الأصوات. إذن الحديث والنقاش حول من يستحق هذه الجائزة لا يتوقف، وعن ذلك معنا هنا في الاستوديو الزميل الصحفي شبكة العربية أحمد عسل. حياك الله أحمد. أحمد، يعني كأن هذه النسخة الأصوات أصبحت عالية من اللاعبين المتنافسين يامال وأيضا مبابي وحتى ديمبلي اللاعب المعروف بهدوءه، يعني كان له حديث، وأيضا سمعنا بأنه كان هناك يعني غمز ولمز بينه وبين قائد منتخب بلاده مبابي. كيف تعلق وكيف تصف المشهد؟
6: يعني البداية طبعا كانت من عند كيليان مبابي اللي كان تصريحاته يعني أحدثت ضجة كبيرة في فرنسا، وكان ليها رد من زميله في المنتخب ديمبلي الفائز السابق طبعا بالكرة الذهبية. البعض يعني وصف أن تصريحات ديمبلي كانت رد غير مباشر على كيليان مبابي الذي وصف نفسه بأنه اللاعب المختار في فرنسا، بأنه اللاعب الذي كان منتظر أن يكون نجم منتخب فرنسا، بينما زميله ديمبلي كان لاعب موهوب. وبالتالي رد ديمبلي بأنه لاعب لم يكن اللاعب المختار، وهو ما ربط الحديث بالطبع عن أنه بيرد على كيليان مبابي. وبالتالي أعتقد أنه هو جدل مصاحب لجائزة الكرة الذهبية. في كل موسم وفي كل سنة دايما بيكون في جدل، دايما بيكون في تصريحات، يمكن يكون الحديث هذا العام بشكل واضح وعلني. نرى لامين يامال يسوق لنفسه كما ذكرت عبد الله، نرى كيليان مبابي يقول أنه الأحق، نرى يامال

0: يقول أنا الأحق بالكرة الذهبية. نرى أيضا ديمبلي يقول لم أكن لاعب مختار في يوم من الأيام ولكني وصلت بالجهد، وبالتالي هناك جدال كبير.
1: طيب كثير من يقول بأن خلف تصريحات مبابي هو ريال مدريد، إدارة ريال مدريد، بأن دائما ما تدفع وأيضا يكون لها الحظ الوافر بالنفوذ واستغلال علاقاتها لفوز أحد لاعبيها بالجائزة.
0: يعني دائما بالضبط عبد الله، يعني هو فعلا دائما في دعم كبير من ريال مدريد، لكن ايضا الدعم ده واضح من كل الانديه. نرى لويس انريكي في باريس سان جيرمان يدعم جميع لاعبيه الذين ترشحوا بالفعل للجائزه، ونحن نرى اكثر من لاعب في جائزه الكره الذهبيه من باريس سان جيرمان. نرى هانزي فليك الذي اتخذ نهج مختلف نوعا ما عن مورينيو، بانه قال كان يتمنى بألا يقحم يامال نفسه في جدل الكره الذهبيه، بينما مورينيو كان له تصريح شهير جدا بانه اللاعب الافضل في العالم هذا العام ليس في باريس سان جيرمان وليس في منتخب اسبانيا.
1: انت تتوقع انه الجائزه لن تخرج عن هؤلاء الثلاثه؟ لانه في لاعب موجود في امريكا ايضا يعني عنده نصيب من الاصوات، اللي هو ليونيل ميسي قائد منتخب الارجنتين واحد من هدافين كاس العالم التاريخيين. حتى انه يعني هناك من قال بان كثير من الاعلاميين واللاعبين السابقين سيمنحونه صوته.
0: اعتقد انه ميسي لا يمكن استبعاد ميسي من الفوز بالكره الذهبيه، خاصه انه هو خلاص يعني في مواسمه الاخيره في كره القدم، وخاصه ان الجائزه كمان بتمنح بناء على تصويت الصحفيين جائزه الكره الذهبيه باختلاف طبعا جائزه ذا بيست المقدمه من فيفا، وبالتالي ميسي لا يمكن استبعاده. كذلك ايضا في اسم يعني بيترشح بقوه من نجوم كبار وهو هاري كين نجم بايرن ميونخ ومنتخب انجلترا، فبالتالي هي منافسه شرسه. اعتقد انه هؤلاء الخمسه لاعبين هم الاوفر حظا طبعا في الفوز بالكرة الذهبية.
1: لماذا هذه الجائزة مهمة إلى درجة أنه يامال ومبابي وديمبلي يعني كل واحد يظهر فيهم أنه هو الأبرع والأحق؟
0: أنا أعتقد شخصيا أن جزء من أهمية الكرة الذهبية تعود إلى، أو الإجابة على السؤال تعود إلى التاريخ. الكرة الذهبية موجودة من 1956، يعني نتحدث عن 70 عام. صحيح حصل شراكة بين الفيفا والكرة الذهبية في عام 2010، ظلت حتى 2016 هي فيفا بالوندور قبل فض الشراكة. ساعتها فيفا قرر أنه هو يعني ينشئ جائزة مختلفة وهي ذا بيست، وبالتالي التفوق بتاع الكرة الذهبية عائد إلى التاريخ، وأيضا العائد المادي الكبير عبد الله من عقود الرعايات التي تمنح للاعب الفائز بالكرة الذهبية طبعا، وبالتالي هناك جدل كبير جدا وهناك رغبة كبيرة من كل اللاعبين في الفوز بالجائزة طبعا.
1: باقي تقريبا أسبوعين وتغلق يعني ويغلق التصويت. هل سنشهد تصعيدا برأيك يعني بعد كل هذه التصريحات، أو أن الأمور ستهدئ؟
0: أعتقد أن كلما اقترب الموعد كلما زادت حدة التصريحات، كلما تحدث الموالين لكل لاعب ما سواء مبابي والمقربين منه لامين يامال واللاعبين الآخرين طبعا، ستزداد التصريحات أعتقد. وأنت ذكرت نقطة مهمة جدا، وهي لم يعد هناك خجل في الحديث عن رغبة لاعب أو عن أحقية لاعب أنه يتحدث علنا بنفسه أنه أنا الأحق بالكرة الذهبية. أعتقد أنه كان نادرا ما نرى هذا الشيء في السنين الماضية طبعا.
1: شكرا جزيلا أحمد عسل، الزميل الصحفي الشبكة العربية. شكرا. تنطلق اليوم الأربعاء الجولة الأولى من مرحلة الدوري الموحد للدوري الأوروبي وسط مواجهات قوية، أبرزها قمة ميلان وضيفه بنفيكا على ملعب سان سيرو. ويسعى ميلان إلى مواصلة سجله التاريخي الخالي من الهزائم أمام بنفيكا البرتغالي، حيث التقى الفريقان 6 مرات قاريا ولم يخسر ميلان في أي منها، إذ حقق 4 انتصارات وتعادلين. لكن هذه المواجهة هي الأولى بينهما منذ عام 2007، ويملك مدرب ميلان روبن أموريم خبرة واسعة في هذه البطولة، بينما حجز فريق المدرب ماركو سيلفا مقعده في البطولة بعد أن بدأ مشواره من الدور التمهيدي الثاني.

تأهل أرسنال إلى الدوري الرابع من كأس رابطة المحترفين بفوزه الكبير على مضيفه إبسويتش تاون بأربعة أهداف مقابل هدفين. الأهداف تناوب عليها ماكس داومون بهدفين ونوني مادويكي وميكيل ميرينو، بينما جاء هدف أصحاب الأرض من خلال الألباني محمتي وتشوبا أكيو. وتأهل ليفربول أيضا إلى الدوري الرابع من البطولة بعد فوزه الصعب على ضيفه توتنهام هاتسبير في أنفيلد رود بهدفين مقابل هدف. أليكسيس ماكاليستر سجل أول

جولين، ثم أضاف زميله كودي جاكبو الهدف الثاني قبل أن يقلص توتنهام الفارق عبر كونور جالاغير، وعاد دومينيك سوبوسلاي ليختتم المباراة بالهدف الثالث. ويلتقي مانشستر يونايتد وضيفه برايتون على ملعب أولد ترافورد اليوم الأربعاء في الدوري الثالث أيضا، ويدخل الفريقان البطولة بعدما أعفيا من الدورين الأول والثاني، والفائز منهما الآن سيشارك في قرعة الدوري الرابع التي ستجرى مباشرة بعد المباراة. في المواجهات المباشرة خسر يونايتد مباراته الأخيرة في الكأس أمام برايتون على أرضه في الدوري الثالث من كأس إنجلترا، لكنه مع ذلك حقق فوزا ساحقا في الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي. حقق إنتر ميلان فوزا كبيرا على ضيفه أودينيزي بخمسة أهداف لثلاثة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإيطالي. أودينيزي تقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق جيمس أبات كوا، ثم أضاف زميله يورغن إكلين كامب الهدف الثاني في الدقيقة 16، لكن إنتر قلص الفارقة في الدقيقة 26 عبر كارلوس أوغوستو، وبعد ذلك بتسع دقائق عادل له نيكولو باريلا النتيجة. وفي الدقيقة 57 تقدم إنتر المرة الأولى في المباراة عن طريق ماركوس تورام، ثم أضاف فرانشيسكو إسبوزيتو الهدف الرابع في الدقيقة 67، واختتم المهاجم العاجي يوان بوني خماسية إنتر في الدقيقة 79، فيما سجل إدريسا جوي الهدف لأودينيزي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر روما. يستضيف برشلونة اليوم الأربعاء فريق راسينج سانتاندير الصاعد حديثا في الجولة السادسة من الدوري الإسباني، ويسعى برشلونة لمواصلة انطلاقته المثالية حيث يملك 15 نقطة من خمس مباريات يتصدر بها الترتيب بفارق الأهداف عن ريال مدريد أمام فريق يحتل المركز العاشر بسبع نقاط. ويمتلك برشلونة أفضلية تاريخية واضحة في مواجهاته أمام راسينج بعدما التقى الفريقان في 100 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالها الفريق الكتالوني 63 فوزا مقابل 17 لراسينج. رغم صعوبة المهمة فإن راسينج يدخل المباراة بثقة كبيرة بعدما حقق بداية مشجعة عقب عودته إلى دوري الدرجة الأولى إثر تتويجه بطلا لدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي. انضم فيليبي كوتينيو إلى صديقه المقرب وزميله بالمنتخب البرازيلي نيمار في فريق سانتوس حتى نهاية الموسم. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن لاعب خط وسط ليفربول وبرشلونة السابق البالغ من العمر 34 عاما كان دون ناد منذ رحيله عن فاسكو دي جاما فبراير الماضي. وعاد كوتينيو إلى النادي الذي لعب له عندما كان صغيرا 2024، لكنه رحل بعدما شارك في 81 مباراة بسبب ما أسماه بالإرهاق الذهني. وصلنا إلى ختام النشرة، نترككم مع الدوري الهولندي وفوز أياكس الكبير. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق.

0: يعرض الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ولي العهد السعودي يختتم زيارته للقاهرة عقب مباحثات مع الرئيس المصري، وتأكيد سعودي مصري على حرية الملاحة.
1: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.
0: خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب السعودية يؤكد احتفاظ المملكة بحقها في إجراءات حماية أمنها في مواجهة اعتداءات الحوثيين.
2: الحكومة العراقية لا تسمح بالاعتداء على أي دولة من دول الجوار.
0: الحكومة العراقية تجدد التأكيد على عدم السماح باستخدام أراضي العراق منطلقا لمهاجمة دول الجوار.
3: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: بسنت يؤكد أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس مجرد احتوائه.
4: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia to.
0: كايا كالاس تحذر موسكو من محاولات إضعاف أوروبا وتؤكد مواصلة الضغط على روسيا. أهلا بكم مشاهدينا. اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة عمل إلى القاهرة عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي ختام الزيارة قال ولي العهد السعودي إن المباحثات أكدت متانة العلاقة الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكانت الرئاسة المصرية أفادت بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقدا في القاهرة اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل جلسة مباحثات موسعة. وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس أكد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري.

0: المصري. ووفقا للبيان فإن هناك توافقا مصريا سعوديا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، كما تم التوافق على المزيد من التضامن والتنسيق في الظروف الراهنة، مع التشديد على التفاهم المطلق بأن مصلحة البلدين وأهدافهما واحدة. ينضم إلينا مشاهدينا من القاهرة رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام لدراسات الدكتور محمد عز العرب. أهلا بك دكتور محمد معنا في هذه الساعة الإخبارية. دعنا نبدأ إذن بقراءتك وتقييمك لأهمية هذه الزيارة التي عكست توافقا كبيرا بين البلدين على ملفات مهمة في المنطقة، وما الذي يجعلها أيضا مختلفة عن الزيارات السابقة؟
1: تحياتي لحضرتك وكل السادة المستمعين والمشاهدين لقناة العربية. يعني من الواضح أن هذه الزيارة في ظل التغيرات الإقليمية التي تحيط بالبلدين من كل اتجاه تنبع أهميتها على النحو التالي. النقطة الأولى وهي أن سمة إشارة واضحة في الخطاب الرسمي المصري والسعودي أن المصلحة المصرية والسعودية واحدة، وأن التوافق ما بين البلدين صار ضرورة ملحة لا تحتمل التأجيل. وهذا لا ينطبق فقط على موضوع الموقف من محاولة لضبط التصعيد في الحرب الأمريكية الإيرانية، أو تأمين حرية الملاحة في كل من مضيق هرمز وباب المندب، وإنما يشمل ذلك قضايا عديدة كما جاء في خطاب الرئاسة المصرية بأن ذلك يشمل التأكيد على موقف البلدين من القضية الفلسطينية وتأكيد حل الدولتين ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، القضية المرتبطة بدعم الجيش السوداني وعدم ورفض مساواته بأي ميليشيات في هذا السياق.
0: صحيح دكتور محمد، ولكن عندما ننظر إلى هذه الملفات المطروحة يعني من اليمن والبحر الأحمر إلى غزة إلى السودان أيضا، يعني ما هو الملف الذي يعتبر الأكثر إلحاحا وفق قراءتك بالنسبة للدولة المصرية من خلال هذه المباحثات ولماذا؟
1: أعتقد الملف الأكثر أهمية هو طبعا كل الملفات بالغة الأهمية، وهناك نوع من توازي في الأولويات، لكن القضية القصوى وهو موضوع أمن الملاحة في منطقة البحر الأحمر، لا سيما في ظل محاولات أحد القوى الإقليمية وأعني بها إيران لمحاولة لاستنساخ نموذج، محاولة للسيطرة والإدارة المنفردة لمضيق هرمز. ينتقل هذا النهج عبر أحد وكلائها في الإقليم، وتحديدا من خلال ميليشيا الحوثي الإنقلابية للمساس بحرية الملاحة في منطقة باب المندب، على نحو يمثل إضرارا بأطراف عديدة، لكنها يمثل إضرارا بالمملكة العربية السعودية، وفي نفس الوقت يمثل إضرارا بالدولة المصرية
0: صحيح.
1: التي سبق
0: ولذلك
1: أن
0: هناك سؤال مهم جدا حول هذا الموضوع، دعنا نطرحه بوضوح سيد محمد. دكتور محمد، يعني هل تسعى الرياض إلى مشاركة مصر في تحالف عسكري يهدف إلى الحد من تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر وحركة الملاحة البحرية في باب المندب؟ وإذا كان هذا الخيار مطروحا أيضا، ما مدى استعداد مصر للانخراط في هذا التحالف؟
1: شوف، كل الخيارات متعددة ولا تنحصر بمثل هذا الخيار، لكن ده أحد هذه الخيارات، خاصة وأن مصر كانت ممثلة في عناصر من قواتها البحرية التي انخرطت في التحالف العشري الذي شكلته المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في عام 2015، فضلا عن مشاركة بقوات جوية أيضا، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تعزيز هذه المشاركة. ليس بالضرورة أن تنخرط في التحالف الدفاعي الذي يضم تركيا وباكستان، خاصة وأن أحد المحددات الحاكمة للسياسة المصرية عدم الدخول في تحالفات دفاعية بذلك. لكن هنا أتحدث عن علاقة استراتيجية.

0: هي ايضا بالمملكه العربيه السعوديه قد تكون احد ابعادها. الدعم غير المرئي، عفوا، الدعم غير المرئي لقوات الشرعيه خاصه في ظل الاقتتال الميداني الذي يحدث على قدم وساق منذ ايام قليله وحتى هذه اللحظه، بحيث يتم تقليص مساحات السيطره التي تقوم بها جماعه الحوثي في هذا السياق، خاصه وان الدوله المصريه تدعم الجيوش النظاميه ولا تتعامل مع الميليشيات المسلحه باعتبارها انها جزءا من الهياكل الوطنيه للدول، سواء كان ذلك في ليبيا أو في العراق أو في السودان أو غيرها من الحالات. وقد يكون ذلك أيضا هناك مسار ليس فقط عسكري، وإنما يمكن أن يكون مسار سلمي. مصر ليها قنوات اتصال يمكن مش واضحة للعيان، سواء مع الحوثي، المشاورات مع الجانب العماني في هذا السياق، عبر الدولة الرئيسية التي تدفعهم لمثل هذه الممارسات وتحديدا إيران. مع الأخذ في الاعتبار أن مصر والسعودية صار لديها شواغل رئيسية بالتعامل مع توابع الحرب الأمريكية في هذا السياق، على نحو أدى إلى تسييس الممرات المائية وحركة الملاحة والتجارة العالمية.
1: شكرا لك من القاهرة، كنت معنا رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام للدراسات الدكتور محمد عز العرب. في الأخبار العاجلة مشاهدينا الآن، إعلام إيراني يتحدث عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم. إذن إعلام إيراني مشاهدينا يتحدث عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية. نبقي عينا على ما يحدث في إيران. وشدد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل على أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها والدفاع عن مقدراتها، مشيرا خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن المملكة ستواصل دعم وحدة اليمن وسيادته واستقلاله.
2: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها والتصدي لأي اعتداءات تستهدفها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفي الوقت نفسه، فإن معالجة التهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب بصورة مستدامة تظل مرتبطة باستقرار اليمن وإنهاء أزمته. ومن هنا تجدد المملكة موقفها الثابت في دعم وحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
1: مندوب السعودية طالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم ضد سياسة عسكرة المضائق، مشيرا إلى أن آثار التصعيد الحوثي لا تقتصر على دولة بعينها، وإنما تهدد أمن المنطقة وسلامة أحد أهم الممرات البحرية.
2: آثار هذا التصعيد لا تقتصر على دولة بعينها، وإنما تهدد أمن المنطقة وسلامة أحد أهم الممرات البحرية الدولية، ويمتد أثرها الاقتصادي إلى معظم أرجاء العالم. وما يتضح من نهج ميليشيا الحوثي والميليشيات الداعمة لها في المنطقة والقوى المحركة لها أنها تتجه نحو سياسة عسكرة المضائق لإرهاب المجتمع الدولي ومحاصرة الاقتصاد العالمي وابتزازه، وهو ما يجب أن يجابها بموقف صارم من مجلس الأمن.
1: من جهته شدد المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي على أن حماية مضيق باب المندب مسؤولية مشتركة تتطلب تحركا من المجتمع الدولي، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية تمثل خط الدفاع الأول عن مصالح العالم في هذا الممر البحري، في وقت يدفع فيه اليمنيون بحسب تعبيره ثمنا باهظا لممارسات الحوثيين بين قتلى وأسرى ونازحين.
3: باب المندب أرض ومياه يمنية، لكن المصالح التي يحميها تتسع لتشمل هذا الكوكب. ولهذا فإن اليمنيين وهم يدافعون اليوم عن سواحلهم ومياههم وباب المندب لا يؤدون واجبا وطنيا فحسب، إنما يشكلون خط الدفاع الأول عن ممر دولي تعتمد عليه مصالح العالم بأسره. وهنا تكمن حقيقة ينبغي ألا تغيب عن هذا المجلس. اليمن لا يطلب من العالم أن يدافع عنه، اليمن يدافع بالفعل عن مصلحة العالم. والسؤال هو ما إذا كان العالم سيدرك أن حماية هذه

0: المصلحة مسؤولية مشتركة، أمس يترك اليمنيين وحدهم يتحملون كلفة حماية ممر يستخدمه الجميع. اليمنيون هم من يدفعون الثمن أولا، قتلى وجرحى وأسر وأسر هجرت قسرا من ديارها.
1: مندوب البحرين بمجلس الأمن جمال الرويعي أدان بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على مناطق مدنية في السعودية. الرويعي دعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد سلوك الحوثيين.
2: إن المجتمع الدولي أخفق في فرض إجراءات حازمة ورادعة تجاه هذا السلوك العدائي المتواصل من جماعة الحوثي الإرهابية، وحان الوقت ليتخذ مجلس الأمن موقفا أكثر حزما بعد أن بددت هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة على مر السنوات كل فرص بناء الثقة، وأثبتت مرة تلو أخرى أنها تشكل العائق الأول أمام السلام الذي ينشده الشعب اليمني.
1: مندوب البحرين أيضا مشاهدينا في مجلس الأمن طالب بالتطبيق الحازم لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين ومنع تسليحهم، كما دعا لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات دون استثناء.
2: مملكة البحرين تطالب بضرورة التنفيذ الكامل والصارم لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات المجلس بما فيها القرار 2216 وتعزيز آليات إنفاذه لوقف تدفق الأسلحة ومكوناتها إلى ميليشيات الحوثي. كما تدعو مملكة البحرين إلى المحاسبة الكاملة لمرتكبي هذه الانتهاكات وداعميها وتطبيق معايير الإدراج المنصوص عليها في القرار 2801.
1: ميدانيا أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية بأن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشرت ألغاما في المضيق. وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في محاولة لمنع القوات المسلحة اليمنية من استعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا مؤخرا، إضافة إلى عرقلة الملاحة. معنا مشاهدينا من الرياض المحلل السياسي اليمني مانع المطري، أهل بك سيد مانع معنا في هذه النشرة. إذا كما تابعنا يعني بعد سيطرة الحوثيين على المخا، على ذباب، على جزر ميون وحنيش، وكالة الأنباء الألمانية تؤكد أنهم بدأوا في حفر خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشروا أيضا ألغاما في المضيق. والسؤال هنا، هل بات الحوثيون يمتلكون فعليا القدرة على تعطيل الملاحة وتهديدها في باب المندب؟
3: نعم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. تعطيل الملاحة لا يحتاج إلى قدرات كبيرة وقدرات دولة عملاقة لديها جيش ومنظومات متطورة، خصوصا أن المضيق هو لا يتجاوز 30 كيلو متر، وفي نفس الوقت الجزء الصالح للملاحة هو القليل من اليمن الذي يقع بين جزيرة ميون والبر اليمني. وبالتالي كانت جماعة الحوثي تستهدف الملاحة وهي في الحديدة على بعد 150 كيلو متر من مضيق باب المندب، أما الآن وقد أصبحت مطلة عليه، بإمكان جندي واحد أن يخيف السفن، ورأس المال هو لا يتحمل بالضرورة أن يكون هناك مخاطر، وكل ما يريده الحوثيين هو أن يرفعوا كلفة التأمين على هذه الشركات، وإضافة إلى أنهم سيعملوا على شكل العصابات، أنه يضرب السفينة ثم يختفي والسفينة التالية ستخاف، لن تجرؤ على المرور. هذه هي الاستراتيجية التي يعتمدها أي مخرب في أي مكان، إضافة إلى أن ما يريده الحوثيين الآن من خلال إعلانهم أنهم الملاحة متاحة لكل الدول باستثناء المملكة العربية السعودية، هو يريد هنا فقط أن يعترف للعالم بشرعية أنه هو من يحدد من يمر من هذا المضيق ومن يمتنع، بمعنى أنه هو الذي يقرر، وهذه هي المسألة الخطيرة وجوهر.
1: طيب، وبما أن هذه المسألة خطيرة بالفعل سيد مانع، يعني لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل أكثر فاعلية في تقديرك، رغم ما يمثله هذا التصعيد الحوثي من خطر على الملاحة الدولية والأمن الدولي أيضا، ليس في المنطقة فقط إنما في العالم أجمع؟ يعني ما الذي أين تكمن العلة، وما الذي يتطلبه الأمر أكثر من ذلك ليتم هذا التحرك؟
3: المجتمع الدولي كله في بياناته يدين هذا التصرف، وكمواقف سياسية هناك مواقف سياسية جيدة يدين تصرف الحوثي، لكن التحرك الفعلي لا يوجد إلى حد الآن أي تحرك فعلي. نحن كيمنيون تعودنا على إدارة ظهر المجتمع الدولي لنا كيمنيون، لكن المسألة الآن لا تتعلق فقط باليمن، بل تتعلق بمصالح الدول التي تدير ظهرها لهذا الخطر أو

تضع رأسها في في في في الرمال، وسيتعاظم الخطر. نحن كيمنيون أمامنا خيارين، إما أن نقاتل حتى النهاية، أو أن يستلم الحوثي اليمن وبالتالي

0: تستطيع اليمنيون ان يفعلوا شيئا؟ الى اي مدى تستطيع الدول المطله على البحر الاحمر ان تفعل شيئا؟ لكن في النهايه سيتدخلون.
1: على ذكر موضوع إيران، يعني في سياق حديثك أستاذ مانع، يعني هل ينحصر الدور الإيراني فقط على تقديم الدعم للحوثيين أم يتجاوزه إلى مسألة التسليح والتدريب وربما المشاركة المباشرة أيضا يعني في إدارة هذه المعارك؟ يعني هل هناك أدلة بالفعل موثوقة تؤكد مشاركة الحرس الثوري في إدارة هذه المعارك في اليمن؟
0: المعارك يديرها عبد الرضا شهلائي القائد في الحرس الثوري منذ زمن، وكان ايضا ايرلو الذي كان يسموه سفيرا في اليمن كان ايضا يدير المعارك وقتل هناك في اليمن اثناء المواجهات. كثير من اضافه الى ان هناك كثير من الفيديوهات التي بثت لقيادات من حزب الله اغتالتها اسرائيل لاحقا في معاركها في جنوب لبنان، كانوا ينتحلون صفات يمنيه ويأخذون هويات يمنيه ويتكلمون حتى اللهجه اليمنيه ويلبسون الازياء اليمنيه ويندمجون في المجتمع على اساس انهم يمنيين، لكن في النهايه هم من الحرس الثوري ومن حزب الله.
1: نعم، شكرا لك. اذا من الرياض
0: هناك مساله ايضا جديده، هناك العديد من المقاتلين الان يصلون الى اليمن من حزب الله ومن بقايا
1: نعم.
0: النظام السوري.
1: شكرا لك من اليمن من الرياض. اذا كنت معنا المحلل السياسي اليمني مانع المطري، شكرا، تحياتي. في الشق الإنساني مشاهدينا، حذرت الأمم المتحدة من أن تصاعد القتال على الساحل الغربي لليمن دفع أكثر من 100,000 شخص إلى النزوح داخل البلاد، فيما اضطر آلاف آخرون لعبور مضيق باب المندب نحو جيبوتي وسط مخاطر كبيرة تواجه العائلات الفارة من مناطق القتال.
2: The UN Refugee Agency is warning that rapidly escalating hostilities, especially on the western coast of Yemen, have displaced more than 100,000 human beings inside the country and forced thousands more to seek safety across the Bab al-Mandeb Strait in Djibouti. And as you can imagine, the dangers of that crossing. Many families had to flee on short notice with very few belongings. We and our humanitarian partners continue to support displaced families and others caught up in the hostilities in the affected areas.
3: هذه النزوح الآلي نزحتها الآن في هذا الوقت الحالي، هذه المرة الثانية، يعني يا الله والهروب من القصف من القناصات من الرصاص ومن يعني حفاظا وسلامة على أرواح عيالك أولاد أسرتك.
4: بذلنا قذائف ورصاص وخرجنا نمشي احنا وعيالنا، ضيعنا قريش احنا وضيعنا الجماعات احنا وصلعنا، ولا شوف احنا بين الشوارع قوى غباب مشردين، يعني ان شاء الامان وان شاء الايمان وان شاء كل شيء.
5: مشينا رجل في الليل بعد المغرب لا باب المندب، قالوا لنا ورجعوا لنا، قالوا الخط مقطع، ورجعنا من باب المندب الى المخاح، ما فيش معانا اي حاجه ناكله ولا ما ولا شيء، والدنيا مطبقه والرصاص فوقنا زي ما المطار.
1: نشطنا مستمر مشاهدينا، وفيها رئيس لبنان يرحب بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها بعد مغادرة يونيفيل. ولدينا أيضا حماس تقر بمقتل قائد لواء رفح بكتائب القسام نائل أبو عبيد بغارة إسرائيلية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا.

0: وسلوك له. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري في مقابلة مع العربية الإنجليزي إن اتفاقية مكان الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان دفاعية وترتكز على مبدأ الردع الجماعي. وأضاف المتحدث أنه لا يمكن الكشف عن التفاصيل التشغيلية للاتفاقية.
2: In any discourse made public. You see, you have multiple other agreements which are defensive in nature, which are committal in nature, but if you see no country comes out and starts sharing its operational details, the in any military, because what you're asking is the how part. The how part of how we are going to defend Pakistan against any aggression, I think that is always part of the operational classification and security. So no country does that. So what you're asking is that how it will be done, it is for the three countries to decide, and it is for them to know and for them to actualize it.
1: المتحدث باسم الجيش الباكستاني أضاف في مقابلة مع العربية الإنجليزي أن باكستان تسعى من خلال الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لجلب السلام للمنطقة، وشدد على أن هدف باكستان هو منع توسع الصراع في المنطقة.
2: We don't have any personal or you would say own objective in this dispute. The only objective that Pakistan is pursuing it that the conflict doesn't spiral horizontally as well as vertically, and the differences and the issues are resolved rather than they being resolved in air, ground or naval domains.
1: جددت الحكومة العراقية تأكيدها على أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه منطلقا للهجوم على دول الجوار. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي في تصريحات حصرية للعربية إن بغداد تؤمن بأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة وخفض التصعيد في المنطقة.
3: الحكومة العراقية لا تسمح بالاعتداء على أي دولة من دول الجوار، وبذات الوقت هي تؤمن وتتبنى المضي باتجاه الحلول الدبلوماسية لتخفيف أزمة المنطقة وتأمين إمدادات الطاقة إلى السوق العالمية، لأن الاقتصاد العراقي يرتبط ارتباطا عضويا بهذه الإمدادات.
1: وفي إجابته عن سؤال حول أسباب ضم إيران إلى لجنة التحقيق حول الهجمات الأخيرة التي تنطلق من الأراضي العراقية، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية إن ذلك جاء استجابة لطلب تقدمت به طهران باعتبار أن الهجوم انطلق من منطقة تقع بالقرب من الحدود الإيرانية.
3: الاشتراك ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بناء على طلبهم، لأن منطلق الاعتداء كان من منطقة متاخمة للحدود الإيرانية. كل هذه التفاصيل المتداخلة والتحليل الذي يعني يشرف عليه خبراء أمنيون استدعى أن يكون هناك مؤشر ضمن هذه القراءة، وأن يكون هناك طرف مشترك من الجمهورية الإسلامية للخروج بنتائج واضحة لهذا التحقيق.
1: أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال جلسة استماع في الكونغرس، أكد أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس مجرد احتوائه فقط.
4: To America and seeks nuclear weapons to do just that. Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it. And America's economic resurgence is reinforcing our capacity to do so from a position of strength.
1: سكوت بيسنت أضاف أن الاستراتيجية الاقتصادية للإدارة الأمريكية نجحت في فرض أكبر حملة عزل اقتصادي على إيران.

0: مشيرا إلى أن كبار قادة طهران أقروا بالمعاناة الاقتصادية.
1: I would just quote the president of Iran, the speaker of the parliament, and the head of the central bank, who said that the economy is in dire straits. He was the warning both his hardline IRGC compatriots and the Iranian people. So we have seen the currency collapse. We have seen inflation through the roof, and the unbelievably, in a country with the third highest the energy resources in the world, they now have 3 to 4 hour gas lines because they have to import their fuel.
0: من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا في هذه الساعة الإخبارية. عندما يقول وزير الخزانة الأمريكي إن واشنطن تعمل على إنهاء التهديد الإيراني وليس على احتوائه فقط، ما المقصود عمليا بإنهاء التهديد هنا؟ هل يقتصر الأمر على تحجيم القدرات النووية والصاروخية أم يتجاوزها إلى مستقبل النظام نفسه؟
2: مساء الخير استاذ احمد. يعني المشهد العام بيشير الى انه استخدام هذا المصطلح بيشير الى انتقال الصراع من مجرد استهداف القدرات الايرانيه الى مواجهه متعدده المسارات، بمعنى انها تمس ادوات القوه والنفوذ والامن الداخلي والخارجي للنظام عبر مجموعه من المسارات. المسار الاول هو اضعاف القدرات الاقتصاديه الإيرانية عبر ما يسمى كما تفضلت بالتضييق الاقتصادي أو الخنق الاقتصادي، وهذا بيتضح من خلال تشديد القيود على الضغط وعلى الموانئ وعلى الأموال المجمدة وعلى التجارة الخارجية وعلى التعاملات المالية بهدف تخفيف قدرة النظام الإيراني على تمويل الحرب وإعادة بناء القدرات الإيرانية بكافة مستوياتها. الأمر الآخر هو أيضا الضغط العسكري المتدرج عبر استخدام مزيج من الضربات العسكرية لإضعاف القدرات الإيرانية وإقناع النظام بأن استمرار الاعتداءات في في في في مضيق هرمز والتسويف والمماطلة ومحاولة كسب الوقت راح يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردع الإيرانية. الجانب الثالث وهو أستاذ أحمد هو ضرب قدرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإيرانية، لأنه كان هنالك حديث وتسريبات إعلامية تتحدث عن بشكل أو بآخر التواصل مع المعارضة ودعم المعارضة الإيرانية وإخراج ملف المعارضة الإيرانية إلى العلن، وهو الأمر يستحق الملاحظة مما يشير بشكل واضح إلى استراتيجية غربية لتوظيف هذا الملف للضغط على الجانب الإيراني وحتى تشديد حماية المعارضين الإيرانيين الموجودين في الخارج كجزء ربما لدعم عملية التغيير في الداخل الإيراني، وهي محاولة الانتقال يعني من تحييد القدرات الإيرانية إلى احتواء النظام من الداخل والخارج، وهذا مؤشر على انتقال المواجهة مع إيران إلى مستويات أوسع من العمل العسكري والاقتصادي إلى البعد الاستخباري.
0: ولكن حينما تأتي دكتور نبيل هذه الرسائل من وزير الخزانة تحديدا سكوت بيسانت، ألا يعني ذلك أن الأداة الاقتصادية ما زالت هي في صميم الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، بل ربما أنها يعني تطغى ربما أحيانا على المسار الدبلوماسي والعسكري كذلك، هل هي قراءة صحيحة أم لا؟
2: صحيح، أتفق معك تماما، لأن الجانب الأمريكي من خلال ذلك يحاول من خلال الضغط على الجانب الإيراني ممارسة استراتيجية الانتظار والاستنزاف لما سوف تسفر عنه الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة، وترك هذه الضغوط تتراكم على إيران بحيث تصبح كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات بانتظار تحقيق هدفين مهمين. الهدف الأول هو أستاذ أحمد الهدف التفاوضي، دفع طهران إلى الاختيار ما بين اتفاق بشروط أكثر صرامة وبين الاستمرار التآكل الاقتصادي والعسكري والأمني بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى الرهان على الداخل الإيراني، لأنه أخطر عناصر هذه الاستراتيجية هو استمرار الأزمة الاقتصادية الذي قد يحول الضغط الخارجي إلى أزمة شرعية وتماسك وقد يؤدي إلى انفجار النظام من الداخل برمته، وبالتالي يعني من هذا الضغط الاقتصادي له مغزى ودلالاته في نهاية المطاف والتي أثرت على النظام الإيراني وبدأت تداعياته تظهر من خلال المؤشرات الاقتصادية. طيب، ارتفاع نسبة التضخم، ارتفاع الأسعار والمواد الأساسية، البطالة، الفقر، أزمة الطاقة وأزمات أخرى عديدة.
0: طيب، وهذا يعني ما أشرت إليه يدفعنا إلى تصريحات جيدي فانس دكتور نبيل التي قال فيها أيضا نائب الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك بوست إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. وأضاف فانس أن النظام الإيراني مستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز وأن حركة المرور فيه عادت بنسبة 50%، وأشار إلى أن أمريكا ليست منخفضة

0: خريطة في عملية عدوانية حاليا ضد إيران، ولكنها ترد على مصادر النيران. ولفت إلى أن إيران تستهدف السفن التجارية لكنها غالبا لا تنجح. دكتور نبيل، يعني لماذا يعول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك نائب الرئيس على الانتخابات النصفية أو على مرحلة ما بعد انتهاء الانتخابات النصفية كإطار زمني لنهاية هذه الحرب والتوتر مع إيران؟ ما الذي يستندان عليه في تقديرك؟
1: يعني هذا بعطي هامش وأريحية للجانب الأمريكي للتحرك بعدة اتجاهات، باتجاه الضغط من الداخل والخارج وإضعاف قدرات النظام الإيراني على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية والخصوم. والولايات المتحدة ربما تفكر بجولة ضغط أخيرة مع باب الخروج مفتوحا وليس بمنطق الحرب المفتوحة بدون نهاية، لأنه حتى الرئيس ترامب ونائبه بيعتقدوا أنه هذه الاستراتيجية سوف تؤتي ثمارة في نهاية المطاف. يعني بدأت الضربات العسكرية واللي تحدثت عنها يعني عدد المسؤولين الأمريكيين بأنها هي أداة وليست الغاية أو الهدف، وهذه الجولات هو هدف أضعاف ما تبقى من قدرات إيران وأجبرها على تعديل موقفها وليس الإطاحة بالنظام الإيراني. الأمر الآخر هو الولايات المتحدة أستاذ أحمد هي ما زالت مصرة على البحث عن نقطة إعلان النصر، وهذا بالفعل ما تسعى إليه واشنطن، هو إنهاء الحرب حتى ربما بدون اتفاق نووي شامل إذا أمكن احتواء هذا البرنامج لتأمين الملاحة في هرمز، على اعتبار أن هرمز هي الورقة وهي المحور الأساسي في قلب الاستراتيجية الأمريكية.
0: شكرا.
1: بالإضافة إلى نقاط أخرى عديدة، يعني خصوصا أنه اليوم الجانب الأمريكي بات يدرك تماما أن هنالك حالة من الاستنزاف وهو ما يسعى إليه الجانب الإيراني عن طريق المماطلة ومحاولة كسب الوقت، وهو ما لا تريده واشنطن، تريد هذا الملف بأقل الخسائر مع
0: واضح
1: ضمان استسلام النظام الإيراني.
0: شكرا لك من عمان. إذا كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم، تحياتي. أقرت حركة حماس بمقتل قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد المعروف باسم أبو عطية بغارة إسرائيلية استهدفته في جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي شن هجوما على قائد لواء رفح، في إشارة منهما إلى أن حماس لم تبقى في غزة ولن يكون عناصرها في مأمن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ترحيب بلاده بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. جاء ذلك خلال لقائه ووزير دفاع فنلندا، حيث رحب الرئيس اللبناني بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تساعد الجيش اللبناني للانتشار حتى الحدود الدولية. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. واشنطن تعلن أسلحة مدارية وسط تحذيرات من سباق للتسلح مع الصين وروسيا. ولدينا أيضا عمالقة الذكاء الاصطناعي يقررون إنشاء هيئة رقابية للإشراف على المخاطر المحتملة.
2: أنا فقدت الأطراف، فقدت الأيادي،
3: لكن المفقود ده كل يوم بتعيل الباب على سنه هيفتح حياتي داخل.
4: عشرات الآلاف من المفقودين، تعذيب وتجويع حتى الموت.
5: دعم السريع ده اتعرضنا منه لأذى وتعذيب شديد،
4: وتبقى الحكاية الأشد قسوة.
6: كنت جزء من هذه الميليشيا انتماء.
7: ما يقارب 30,000 أسير،
4: أسر عالقة بين احتمال العودة أو خبر موتهم.
8: جاءوا تسمو من الضرب والتعذيب.
9: لهسه ما في حدا عمل.
10: عبد الكريم يعني كان يرجو بعدين تيبس.
9: إن شاء الله، يعني ما فقدنا الأمل في ربنا.
4: جنائز بلا نعوش، السبت 9:30 على شاشة العربية.
11: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
12: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بالعودة إلى الملف اللبناني، ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي بشارة خير الله. أهلا بك سيد بشارة معنا في هذه النشرة. حديث الرئيس عون عن ترحيب لبنان ببقاء أي قوات أجنبية في الجنوب بعد مغادرة أو انتهاء مهمة اليونيفيل، هل يعكس تصورا لبنانيا متكاملا لمرحلة ما بعد اليونيفيل، أم أنه محاولة استباقية ربما لتجنب أي فراغ أمني؟
4: نعم، صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. هو رغبة لبنانية بعدم الوقوع في الفراغ، لكن لا يعني أن هذه الرغبة مستجابة من قبل يعني المجتمع الدولي أو من قبل مجلس الأمن، لأنه عمليا هناك فيتو على بقاء اليونيفيل في حالته الحالية تحت الفصل السادس وفقا للقرار الدولي 1701 الذي يعني أقره مجلس الأمن عام 2006. اليوم المطلوب أن يكون هناك يونيفيل من نوع آخر. هل تسمعني؟
3: نعم أسمعك جيدا، تفضل.
4: نعم، المطلوب اليوم أن يكون هناك قوات فصل تحت الفصل السابع، لذلك المجتمع الدولي يضغط على تغيير شكل اليونيفيل، لأنه عمليا هناك اتهامات دولية بأن اليونيفيل الحالي كان شاهدا، يعني قوات اليونيفيل كانت شاهدة على بناء الأنفاق والمنشآت التي يعني يفجرها الإسرائيلي اليوم، مثل علي الطاهر وغيره. كل هذه المنشآت بنيت أمام أعين اليونيفيل وفقا لكل الاتهامات الدولية.
3: طيب، إذن إلى أي مدى يمكن لقوة أوروبية تقودها مثلا فرنسا وإيطاليا أن تكون بديلا فعليا لليونيفيل؟ يعني وماذا ستفعل هذه القوات على الأرض؟ يعني هل يعني هي ستكون المراقبة فقط لمساندة الجيش وتدريبه، أم ستكون يعني حارسا ربما لمنع ما ذكرته من بناء الأنفاق أو يعني حاجز صد لهذه الممارسات من حزب الله في الجنوب؟
4: لا أعتقد أن الاعتراض هو على هوية القوات، أنا أعتقد أن الاعتراض على نوعية المهمة. يعني قد تكون القوات من نفس البلد لكن المهمة قد تختلف. يعني أن تأتي قوات مراقبة حفظ أمن تعلم أهالي البلدات على كيفية يعني إنتاج الحليب شيء، وأن تأتي قوات مدربة تحت الفصل السابع قادرة على استعمال الخشونة ومنع يعني إنشاء مباني أو أنفاق لحزب الله شيء آخر مختلف. أنا برأيي نوعية القوات هي المطلوب تغييرها وليس هوية القوات. الاعتراض ليس على البلاد التي أرسلت القوات، الاعتراض على نوعية المهمة ويعني نوعية التدريب. يعني عمليا
3: نعم.
4: الفصل يعني القوات الحالية كانت تحت الفصل السادس، القوات الممكن تأتي هي تحت الفصل السابع المدربة أكثر القادرة.
3: طيب،
4: على
3: هذا واضح سيد بشارة، ولكن السؤال أيضا لماذا تبدو بيروت متمسكة بوجود دولي أو أوروبي في الجنوب إذا كان الهدف المعلن هو أن يتولى الجيش اللبناني وحده مسؤولية الانتشار حتى الحدود الدولية للبنان؟ ألا يرسل ذلك رسائل سالبة حول قدرات الجيش اللبناني، أو أن هناك فجوات ربما تعيق الجيش اللبناني من الاطلاع بمهام في الجنوب؟
4: نعم نعم، ربما هذه رسالة سلبية، وهذه رسالة ممكن أن تفسر أن الجيش غير قادر، لكن الرسالة أيضا يمكن أن تفسر أن الدولة اللبنانية تريد بأي ثمن قوات مساندة للجيش اللبناني. طبعا بيروت ما بيدها حيلة، لأنه مش هي اللي بتقرر شكل القوات، مجلس الأمن من

0: يقرر شكل القوات. لذلك أنا أقول لك نعم، يعني هذه رسالة ممكن أن تحمل وجهين، وجه ضعف الدولة من جهة مع الأسف هذه حقيقة،
1: نعم
0: ووجه آخر هو تمسك الدولة اللبنانية بقوات مساندة لو كانت المهمة مختلفة.
1: شكرا لك. إذن من بيروت المحلل السياسي بشارة خير الله، تحياتي. وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس التحركات الروسية بأنها محاولات مدروسة لإضعاف أوروبا واختبار وحدتها، مؤكدة أن تصعيد موسكو لن يدفع الأوروبيين إلى التراجع عن دعم أوكرانيا أو تخفيف الضغط عن روسيا.
2: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia to weaken our resolve, test our unity, and play with fears of escalation. Europe will not dial back its support for Ukraine as Russia escalates. We stand firm in supporting Ukraine and adding more pressure on Russia.
1: قالت الدفاع الروسية إن القوات التابعة للجيش قصفت عبارة في ميناء ونقلت نفط أيضا في ميناء إسماعيل تعملان لصالح القوات الأوكرانية، وأضافت أنها استهدفت أيضا مرافق للسكك الحديدية غربية أوكرانيا ومركز لوجستي في مقاطعة أوديسا لتخزين المعدات العسكرية. وكشفت أوكرانيا لأول مرة في معرض للدفاع في بولندا عن منصة إطلاق صواريخ كورال التي تطورها ضمن منظومة محلية لاعتراض الأهداف الجوية والباليستية، ويأتي المشروع في إطار مساعي كييف لبناء شبكة دفاعية أكثر اعتمادا على صناعتها العسكرية في مواجهة الضربات الروسية بعيدة المدى.
3: من مشروع على الورق إلى سلاح يدخل معركة الدفاع عن سمائها. صاروخ يزن 450 كيلوغراما ومنصة متحركة فوق شاحنة تشيكية ومهمة تتجاوز إسقاط الطائرات. للمرة الأولى أوكرانيا تكشف عن منصة إطلاق صواريخ كورال التي تطورها لتصبح جزءا من منظومة دفاع جوي محلية قادرة على اعتراض أهداف جوية وباليستية. خلال معرض MSPO الدفاعي في بولندا ظهرت المنظومة على منصة ذاتية الحركة مثبتة على شاحنة تاترا. أما الصاروخ نفسه فيبلغ طوله 4.8 متر ويحمل رأسا حربيا يزن 36 كيلوغراما، في حين يعتمد توجيهه على مزيج من الملاحة بالقصور الذاتي، التصحيح الراداري ورادار النشط يساعد على تعقب الهدف في المرحلة النهائية. كورال ليس وليد اللحظة، فقد بدأ تطويره عام 2016 قبل تقديم نموذج للصاروخ علنا في 2021، فيما تراهن كييف على المشروع ضمن مسعى أوسع لبناء مظلة دفاعية متعددة الطبقات وتقليل اعتمادها على الأنظمة الغربية في مواجهة الصواريخ الروسية الثقيلة، وذلك مع تصاعد الضربات المتبادلة بين الطرفين.
1: أقرت الولايات المتحدة للمرة الأولى بامتلاك أسلحة في المدار قادرة على السيطرة الفضائية من دون الكشف عن طبيعتها، وسط تحذيرات من أن الخطوة قد تشعل سباق تسلح جديدا مع الصين وروسيا.
4: في الفضاء حيث لا حدود ولا جبهات مرئية، بدأت واشنطن تكشف عن سلاح لا يرى من الأرض. أسلحة أمريكية موجودة بالفعل في المدار وقادرة على تنفيذ مهام للسيطرة الفضائية، اعتراف غير مسبوق أعلنه وزير القوات الجوية تروي ماينك من دون أن يكشف ماهية هذه الأسلحة أو قدراتها، مكتفيا بالقول إنها قادرة على حماية القوات الأمريكية من أي أعمال عدائية ينفذها الخصوم. الغموض هو الجزء الأخطر في الإعلان، فواشنطن تقول إن كشف مزيد من التفاصيل لن يخدم الردع، بينما تتسارع في الوقت نفسه خطط تطوير منظومة القبة الذهبية لاعتراض الصواريخ من الفضاء. وبينما تؤكد الولايات المتحدة حاجتها إلى حرية العمل في المدار، يحذر خبراء من أن الإعلان قد يدفع الصين وروسيا إلى توسيع قدراتهما المضادة للفضاء في سباق تسارع.

0: تسلح جديد لا تدور ساحته على الأرض بل فوقها. ولا يعرف حتى الآن نوع السلاح الذي كشف عنه الجيش الأمريكي، لكن تقديرات الخبراء تفتح الباب أمام احتمال أن يكون نظام تشويش فضائياً، خصوصاً مع تجنب واشنطن الأسلحة الحركية التي قد تنتج حطاماً خطيراً في المدار.
1: أعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع شركة أنثروبيك وجوجل لإنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لكبح تطوره. وأفادت أوبن إي آي بأنها تعمل مع الشركتين الأخريين بناء على اقتراح مسؤول في جوجل لإنشاء هيئة ناظمة تستند إلى نموذج هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية. قالت الصحة العالمية إن حالة الإصابة بفيروس إيبولا تشهد ارتفاعا متسارعا وتضاعفا في الأعداد الأسبوعية في مقاطعة شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضح رئيس وحدة الاستجابة الوبائية والتحليلية في المنظمة أن عدد الإصابات والوفيات الجديدة المسجلة أسبوعيا في شمال كيفو تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين، وأن المقاطعة شكلت نحو 45% من الإصابات الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي، ووصف التفشي بأنه لا يزال واسع النطاق. في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ولي العهد السعودي يختتم زيارته للقاهرة عقب مباحثات مع الرئيس المصري وتأكيد سعودي مصري على حرية الملاحة.
2: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني.
1: خلال جلسة لمجلس الأمن مندوب السعودية يؤكد احتفاظ المملكة بحقها بإجراءات حماية أمنها في مواجهة اعتداءات الحوثيين.
3: الحكومة العراقية لا تسمح بالاعتداء على أي دولة من دول الجوار.
1: الحكومة العراقية تجدد التأكيد على عدم السماح باستخدام أراضي العراق منطلقا لمهاجمة دول الجوار.
4: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending.
1: وبسن سيؤكد أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس مجرد احتوائه.
5: Need to be clear-eyed.
1: كايا كالاس تحذر موسكو من محاولات إضعاف أوروبا وتؤكد مواصلة الضغط على روسيا. نهاية النشر مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. الطلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
2: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
1: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
2: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
1: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
2: في رأي حضرتك أن السنة تكون حاكمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن.
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
6: مطار الكويت.
5: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
6: من دون ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:00 على شاشة العربية.
7: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: ولي العهد السعودي يختتم زيارته للقاهرة عقب مباحثات مع الرئيس المصري، وتأكيد سعودي مصري على حرية الملاحة.
1: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني وسلامة أراضيها.
0: خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب السعودية يؤكد احتفاظ المملكة بحقها بإجراءات حماية أمنها في مواجهة اعتداءات الحوثيين.
2: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending.
0: بيسنت يؤكد أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس مجرد احتوائه.
3: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
0: كايا كالاس تحذر موسكو من محاولات إضعاف أوروبا وتؤكد مواصلة الضغط على روسيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة عمل إلى القاهرة عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي ختام الزيارة قال ولي العهد السعودي إن المباحثات أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكانت الرئاسة المصرية أفادت بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقدا في القاهرة اجتماعا ثنائيا مغلقا قبل جلسة مباحثات موسعة. وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس أكد لولي العهد السعودي أن أمن السعودية ودول الخليج هو جزء من الأمن القومي المصري. ووفقا للبيان فإن هناك توافقا مصريا سعوديا على أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، كما تم التوافق على المزيد من التضامن والتنسيق في الظروف الراهنة مع التشديد على التفاهم المطلق بأن مصلحة البلدين وأهدافهما واحدة. شدد مندوب السعودية في الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل على أن المملكة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها والدفاع عن مقدراتها، مشيرا خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن المملكة ستواصل دعم وحدة اليمن وسيادته واستقلاله.
1: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها.

0: بها والتصدي لأي اعتداءات تستهدفها وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وفي الوقت نفسه فإن معالجة التهديدات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب بصورة مستدامة تظل مرتبطة باستقرار اليمن وإنهاء أزمته. ومن هنا تجدد المملكة موقفها الثابت في دعم وحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
1: مندوب السعودية طالب مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم ضد سياسة عسكرة المضائق، مشيرا إلى أن أثر التصعيد الحوثي لا تقتصر على دولة بعينها وإنما تهدد أمن المنطقة وسلامة أحد أهم الممرات البحرية.
0: آثار هذا التصعيد لا تقتصر على دولة بعينها وإنما تهدد أمن المنطقة وسلامة أحد أهم الممرات البحرية الدولية، ويمتد أثرها الاقتصادي إلى معظم أرجاء العالم. وما يتضح من نهج ميليشيا الحوثي والميليشيات الداعمة لها في المنطقة والقوى المحركة لها أنها تتجه نحو سياسة عسكرة المضائق لإرهاب المجتمع الدولي ومحاصرة الاقتصاد العالمي وابتزازه، وهو ما يجب أن يجابه بموقف صارم من مجلس الأمن.
1: من جهته شدد المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي على أن حماية مضيق باب المندب مسؤولية مشتركة تتطلب تحركا من المجتمع الدولي، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية تمثل خط الدفاع الأول عن مصالح العالم في هذا الممر البحري في وقت يدفع فيه اليمنيون بحسب تعبيره ثمنا باهظا لممارسات الحوثيين بين قتلى وأسرى ونازحين.
2: باب المندب أرض ومياه يمنية، لكن المصالح التي يحميها تتسع لتشمل هذا الكوكب. ولهذا فإن اليمنيين وهم يدافعون اليوم عن سواحلهم ومياههم وباب المندب لا يؤدون واجبا وطنيا فحسب، إنما يشكلون خط الدفاع الأول عن ممر دولي تعتمد عليه مصالح العالم بأسره. وهنا تكمن حقيقة ينبغي ألا تغيب عن هذا المجلس. اليمن لا يطلب من العالم أن يدافع عنه، اليمن يدافع بالفعل عن مصلحة العالم. والسؤال هو ما إذا كان العالم سيدرك أن حماية هذه المصلحة مسؤولية مشتركة، أم سيترك اليمنيين وحدهم يتحملون كلفة حماية ممر يستخدمه الجميع؟ اليمنيون هم من يدفعون الثمن أولا، قتلى وجرحى وأسر هجرت قسرا من ديارها.
1: مندوب البحرين بمجلس الأمن جمال الرويعي أدان بشدة هجمات ميليشيا الحوثي على مناطق مدنية بالسعودية. الرويعي دعا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد سلوك الحوثيين.
3: إن المجتمع الدولي أخفق في فرض إجراءات حازمة ورادعة تجاه هذا السلوك العدائي المتواصل من جماعة الحوثي الإرهابية، وحان الوقت ليتخذ مجلس الأمن موقفا أكثر حزما بعد أن بددت هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة على مر السنوات كل فرص بناء الثقة، وأثبتت مرة تلو أخرى أنها تشكل العائق الأول أمام السلام الذي ينشده الشعب اليمني.
1: مندوب البحرين بمجلس الأمن طالب أيضا بالتطبيق الحازم لحظر الأسلحة المفروض على الحوثيين ومنع تسليحهم، كما دعا لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات دون استثناء.
3: مملكة البحرين تطالب بضرورة التنفيذ الكامل والصارم لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرارات المجلس بما فيها القرار 2216 وتعزيز آليات إنفاذه لوقف تدفق الأسلحة ومكوناتها إلى ميليشيات الحوثي. كما تدعو مملكة البحرين إلى المحاسبة الكاملة لمرتكبي هذه الانتهاكات وداعميها وتطبيق معايير الإدراج المنصوص عليها في القرار 2801.
1: ميدانيا أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية بأن ميليشيا الحوثي حفرت خنادق في جبال مطلة على باب المندب ونشرت ألغاما في المضيق. وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تأتي في محاولة لمنع القوات المسلحة اليمنية من استعادة المناطق التي سيطرت عليها الميليشيا مؤخرا، إضافة إلى عرقلة الملاحة. قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري في مقابلة مع العربية الإنجليزي إن اتفاقية مكر الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان دفاعية وترتكز على مبدأ الردع الجماعي. وأضاف المتحدث أنه لا يمكن الكشف عن التفاصيل

0: التشغيلية للاتفاقية.
1: Operationalization of the defensive commitments, they are never in any discourse made public. You see, you have multiple other agreements which are defensive in nature, which are committal in nature, but if you see, no country comes out and starts sharing its operational details. In any military, because what you're asking is the how part. The how part of how we are going to defend Pakistan against any aggression, I think that is always
0: باسم الجيش الباكستاني. أضاف في مقابلة مع العربية الإنجليزي أيضا أن باكستان تسعى من خلال الوساطة بين إيران والولايات المتحدة لجلب السلام للمنطقة، وشدد على أن هدف باكستان هو منع توسع الصراع في المنطقة.
1: We don't have any personal or you would say own objective in this dispute. The only objective that Pakistan is pursuing it that the conflict doesn't spiral horizontally as well as vertically, and the differences and the issues are resolved rather than they being resolved in air, ground or naval domains.
0: تحدثت تقارير إيرانية عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم قبالة سواحل إيران، وذكرت وكالة إيرنا الإيرانية نقلا عن مصادر محلية أن أصوات الانفجارات كانت من جهة البحر على ما يبدو. كشف مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي أن الحرب على إيران كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس، وأضاف المكتب أن الكلفة الشهرية للنزاع قد تتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، محذرا من ارتفاع التكلفة أكثر في حال استمرار الصراع. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك بوست إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. وأضاف فانس أن النظام الإيراني مستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز، وأن حركة المرور فيه عادت بنسبة 50%، وأشار إلى أن أمريكا ليست منخرطة في عملية عدوانية حاليا ضد إيران، لكنها ترد على مصادر النيران، ولفت إلى أن طهران تستهدف سفن تجارية لكنها غالبا لا تنجح. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت خلال جلسة استماع في الكونغرس أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس مجرد احتوائه فقط.
2: To America and seeks nuclear weapons to do just that. Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it. And America's economic resurgence is reinforcing our capacity to do so from a position of strength.
0: سكوت بيسنت أضاف أن الاستراتيجية الاقتصادية للإدارة الأمريكية نجحت في فرض أكبر حملة عزل اقتصادي على إيران، مشيرا إلى أن كبار قادة طهران أقروا بالمعاناة الاقتصادية.
2: I would just quote the president of Iran, the speaker of the parliament, and the head of the central bank, who said that the economy is in dire straits. He was the warning both his hardline IRGC compatriots and the Iranian people. So we have seen the currency collapse, we have seen inflation through the roof, and unbelievably, in a country with the third highest the energy resources in the world, they now have 3 to 4 hour gas lines because they have to import their fuel.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ترحيب بلاده بأي دولة ترغب في إبقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. جاء ذلك خلال لقائه وزير الدفاع فنلندا، حيث رحب الرئيس اللبناني بالمبادرة الفرنسية الإيطالية لتشكيل قوة أوروبية تساعد الجيش اللبناني للانتشار على الحدود الدولية. أقرت حركة حماس بمقتل قائد لواء رفح في كتائب القسام نائل أبو عبيد المعروف باسم أبو عطية بغارة إسرائيلية استهدفته في جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه كاتس في بيان مشترك إن الجيش الإسرائيلي شن هجوما على قائد لواء رفح في إشارة منهما إلى أن حماس لم تبقى في غزة ولن يكون عناصرها في مأمن. وصفت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس

0: التحركات الروسية بأنها محاولة مدروسة لإضعاف أوروبا واختبار وحدتها، مؤكدة أن تصعيد موسكو لن يدفع الأوروبيين إلى التراجع عن دعم أوكرانيا أو تخفيف الضغط على روسيا.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia to weaken our resolve, test our unity, and play with fears of escalation. Europe will not dial back its support for Ukraine as Russia escalates. We stand firm in supporting Ukraine and adding more pressure on Russia.
0: قالت الدفاع الروسية إن القوات التابعة للجيش قصفت عبارة في ميناء تشيرنومورسك وناقلة نفط في ميناء إسماعيل تعملان لصالح القوات الأوكرانية، وأضافت أنها استهدفت أيضا مرافق للسكك الحديدية غربية أوكرانيا ومركزا لوجستيا في مقاطعة أوديسا لتخزين المعدات العسكرية.

0: أعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع شركة أنثروبيك وجوجل لإنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لكبح تطوره. وأفادت أوبن إي آي أنها تعمل مع شركتين أخريين بناء على اقتراح مسؤول في جوجل لإنشاء هيئة ناظمة تستند إلى نموذج هيئة تنظيم الصناعة المالية الأمريكية. قالت الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس إيبولا تشهد ارتفاعا متسارعا وتضاعفا في الأعداد الأسبوعية في مقاطعة شمال كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأوضح رئيس وحدة الاستجابة الوبائية والتحليلية في المنظمة أن عدد الإصابات والوفيات الجديدة المسجلة أسبوعيا في شمال كيفو تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين، وأن المقاطعة تشكلت نحو 45% من الإصابة الجديدة المسجلة الأسبوع الماضي، ووصف التفشي بأنه لا يزال واسع النطاق. إلى أخبار الرياضة مشاهدينا.
1: في دوري أبطال آسيا للنخبة تغلب الهلال السعودي على ضيفه الغرفة القطري بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة ثانية ضمن البطولة ذاتها فاز العين الإماراتي على ضيفه النصر السعودي 4 أهداف من دون مقابل. جدد فوز لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم تمسك بلاده باستضافة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030 التي تستضيفها بلاده بالمشاركة مع إسبانيا والبرتغال. اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملعب كامب نو في برشلونة لاستضافة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في العام 2029، كما اختار ملعب بايرن ميونخ لاستضافة نهائي عام 2028. في الدور الثالث من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية تغلب أرسنال على إبسويتش تاون 4 أهداف مقابل 2، كما فاز ليفربول على توتنهام هوتسبير 3 أهداف مقابل 1. تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى قمة ميلان الإيطالي وضيفه بنفيكا البرتغالي ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الأوروبي. ويواجه برشلونة ضيفه راسينغ سانتاندير اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
0: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ولي العهد السعودي يختتم زيارته للقاهرة عقب مباحثات مع الرئيس المصري، وتأكيد سعودي مصري على حرية الملاحة.
2: تؤكد المملكة أن نهجها الداعم للتهدئة والسلام يقترن بموقف ثابت في صون أمنها الوطني وسلامة أرضها.
0: خلال جلسة لمجلس الأمن، مندوب السعودية يؤكد احتفاظ المملكة بحقها في حماية أمنها في مواجهة اعتداءات الحوثيين.
3: Under his leadership, America is no longer managing the Iranian threat. We are ending it.
0: بيسانت يؤكد أن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء التهديد الإيراني بشكل كامل وليس مجرد احتوائه.
4: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
0: كايا كالاس تحذر موسكو من محاولات إضعاف أوروبا وتؤكد

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: لماذا طلب الرئيس الحمدي من الرئيس السادات تأخير أوراق اعتمادك سفيرا في القاهرة؟
4: ما في سبب، ولا كنت معارض ولا كنت مختلف معه، وزبيري وصديقي من حوالي 40 سنة.
3: ولكن المعلومات التي وصلتك بأنه أنت شخصيا تقتل فيما الآخرون يعتقلون.
4: إبراهيم الحمدي كان عنده اعتداد بنفسه، لا يريد أحد يشارك في أي قراراته. طلب لي أكون معه نائب له مباشرة، فأصلي أكون نائب لك ولن أشارك في جريمة قتل.
3: هذه معلومات مهمة، ممن سمعتها بالضبط؟ من الذي قالها؟ من قالها حضر عملية الاغتيال؟
2: الذاكرة السياسية، الجزء الثالث، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
0: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. بعض صناع التاريخ لا ينصفهم الدهر، أو قد لا ينصفهم إلى الأبد، وبعضهم ينصفهم بعد حين من الدهر. لعل من هؤلاء اللواء أو الفريق محمد نجيب الذي كان قائدا لما سمي بثورة يوليو، أو ما سماه البعض بالحركة المباركة في بداياتها، أو ما أسماه البعض بالانقلاب ببساطة على النظام الملكي، لكنه خاض صراعا آخر غير صراعه مع النظام الملكي القديم، وهو صراعه مع رفاق الثورة. وهذه كانت بحد ذاتها صفحات من التراجيديا والدراما وأحيانا الكوميديا، لكنها لم تكن في حق هذا الرجل كوميديا، لأنه عاش سنوات صعبة بسبب هذا الأمر، حتى انتهى به الحال شبه مسجون في مكان معزول ومحاصر بالجنود، مع أنه كان قائد هؤلاء الجنود. نتحدث عن اللواء محمد نجيب، رمز أو وجه ثورة يوليو الأول، ثم صريعها الأول أيضا. ويسرنا أن يكون

0: شريكنا على هذه المائدة المفكر المصري والكاتب السياسي المعروف الدكتور علي الدين هلال. حياك الله دكتور علي.
1: أهلا وسهلا
0: دكتور. لماذا ترى أنه من المهم أن نعيد تقليب صفحات محمد نجيب بعد كل هذه السنوات؟
1: أولا عنده ظلم لفترة من التاريخ، أغمض حقه في أن يوصف بأنه أول رئيس للجمهورية المصرية، أنه دخل في صراع مع الضباط انتهى بهزيمته. كتب التاريخ، يعني ملايين المصريين درسوا التاريخ إما مجهلا من اسمه أو وسيء إليه. نقدر نقول ده استمر من سنة 54 إلى بداية الثمانينات في عهد الرئيس مبارك. بدأ إعادة اسمه، صوره، فهو زي ما قلت هو ظلم إلى حين. إنما في عام 13 وفي عهد الرئيس عدلي منصور تم منح اسمه قلادة النيل العظمى، وهي أعلى وسام تمنحه الدولة المصرية، وامتلأت الجرائد وقتها وحتى الآن في ذكرى وفاته عشرات المقالات عنه وصدرت كتب كثيرة عنه. فهو شخص ظلم إلى فترة، نسي إلى فترة، ثم في التاريخ لا يصح إلا الصحيح.
0: لا يصح إلا الصحيح. أستميحك عذرا دكتور علي، بس نستعرض هذه البطاقة السريعة حول شخصية محمد نجيب حتى تساعدنا في فتح مسارات أخرى في النقاش.
2: اللواء محمد نجيب، أول رئيس لجمهورية مصر العربية بعد إعلان الجمهورية وقائد الضباط الأحرار. ولد بالسودان سنة 1901 لأب مصري وأم سودانية الأصل. التحق بكلية جوردون العسكرية في الخرطوم وتخرج منها في 1918 ليلتحق بالحرس الملكي بعد 5 سنوات. بعد 20 سنة قدم استقالته سنة 1942 احتجاجاً على اقتحام القصر الملكي من قبل الإنجليز لأنه لم يستطع حماية الملك. رفض الملك استقالته ورقاه إلى رتبة عقيد وعينه حاكماً لإقليم سيناء. شارك في حرب فلسطين سنة 1948. في 23 من يوليو سنة 1952 كان على رأس الضباط الذين أطاحوا بالملك فاروق. سرعان ما دبت الخلافات بين الضباط ليجبره مجلس قيادة الثورة في نوفمبر 1954 على الاستقالة. على الرغم من دوره التاريخي فإنه شطب اسمه من التداول الإعلامي طوال 30 عاما، ليظهر اسمه بعد وفاته في الثمانينيات مجددا، ثم تسمى باسمه مبانا عامة وتمنح عائلته قلادة النيل سنة 2013.
0: الواقع يا دكتور علي أنه ثمة ما يقال حول الخلفية العائلية لمحمد نجيب. البعض يقول أنه نصف مصري ونصف سوداني، والبعض الآخر يقول بل هو من صميم النسيج المصري لكن له صلة ما بالسودان. هل لا ألقيت لنا ضوءا على الخلفية العائلية لمحمد نجيب؟
1: محمد نجيب ولد في السودان لأب مصري فلاح، بدأ فلاحا في قرية مجاورة لكفر الزيات. بعد كده هذا الأب التحق بالجيش وأرسل إلى الجيش المصري المرابط في السودان. أمه السيدة زهرة مصرية لأب مصري الأميرالاي استشهد، وأم سودانية.
0: إذن الجدة سودانية،
1: جدته لأمه سودانية.
0: مظبوط.
1: يعني واضح من التركيبة دي أن محمد نجيب له خلفية عسكرية، نشأ وترعرع في أسرة، والده عسكري وجده لأمه عسكري. فأصر هو، يعني يدل على كده أنه مثلا هو بعد ما اتعلم

0: في مدرسه جوردون، والتحق بمعهد لتعلم الاله الكاتبه عشان يشتغل كاتب ومترجم بماهيه 3 جنيهات مصريه، لكن ما اقتنعش وصمم على الالتحاق بالمدرسه الحربيه في القاهره. فنزل سنه 17 وتخرج منها في عام 18. الجنديه جزء منه. جانب اخر حب العلم. الراجل مثقف وباحث، التحق بكلية الحقوق وهو ضابط، وتخرج حصل على ليسانس كلية الحقوق من جامعة فؤاد الأول، هي جامعة القاهرة. وكان أول ضابط مصري يحصل على هذه الشهادة في القانون. لم يكتف بهذا، وحصل بعد كده على دبلوميني في الدراسات العليا، أحدهما في الاقتصاد السياسي والثاني في القانون الدولي. تعلم اللغات يعني، وهو يقول أنه كان يعرف طبعا العربية والإنجليزية تماما، يتحدث بهما، كان يعرف اللغة الألمانية والإيطالية. وذكر اللواء محمد نجيب أنه أيضا تعلم اللغة العبرية.
1: العبرية
0: العبرية هذا هو ما قاله. فأنت عندك الجانب ده أيضا في شخصيته، شخصية المحب للعلم للمعرفة. وبالتالي له كتابات قديمة، يعني له رسالة اسمها رسالة عن السودان عام 38. وبعد هذا كتب عدة كتب على مدار حياته، منها كنت رئيسا لمصر، منها كلمتي للتاريخ، منها المذكرات السرية لمحمد نجيب، وكتب عنه كثير من الكتب. أنا بس عايز أصحح حاجة في التقرير.
1: أيوة،
0: اولا بس لازم اعترف انا ما استمعتش بدقه لكل ما قيل. انما في اول سطر بيقول كان رئيس لجمهوريه مصر العربيه. لا، في هذا الوقت لم يكن اسم مصر جمهوريه مصر العربيه. الاسم ده جاء في عام مصر اسمها اقول الجمهوريه المصريه فقط.
1: فقط
0: الجمهور، يعني طول عهد الرئيس عبد الناصر من 56 الى 58 الجمهوريه المصريه، بعدها الوحدة مع سوريا الجمهورية العربية المتحدة.
1: نعم.
0: بعد كده استمر الكلمة دي إلى عهد السادات. السادات أعاد اسم مصر إلى اسم الدولة واسمها جمهورية مصر العربية. جانب تاني من شخصية محمد نجيب الوطنية العارمة، وفي هو بيحكي وبيسجل اللي كتبوا عنه، انه مثلا وهو طالب في المدرسه استاذ الانجليزي بمليهم موضوع انشا، وذكر فيه يحكم البريطانيون مصر. قال له طفل، قال له لا، الادق تقول يحتل البريطانيون مصر، ان مصر دوله تحكم نفسها بنفسها وهي تابعه، هو قال تركيا، يقصد الامبراطوريه العثمانيه، وهذا صحيح
1: في حينه.
0: نعم،
1: في حينه.
0: في حينها.
1: نعم.
0: بعد كده مثلا حضرتك تقوم ثورة 19، يأتي في قطار من السودان ويذهب إلى بيت الأمة، بيت سعد باشا زغلول، مع عدد من صغار، كان ملازم لسه صغير، ويجلسون على سلالم البيت ويحملون علم مصر. يجي حادثة 4 فبراير 42، اللي هو عندما حاصر البريطانيون قصر عابدين، فيقدم استقالته ويقول لقد شعرت بالضعف والأسى والهوان، أنني لم أستطع كضابط أن أحمي مليكي، وهو الملك الذي أقسمت له يمين الولاء. القصر رفض الاستقالة، هو أحد أبطال حرب 48، وكان مثالا في الضابط الذي يتقدم جنوده لا أن يصدر لهم الأوامر من خلف. وأصيب عدة مرات، البعض يقول 7 مرات، كانت إحداها خطيرة جداً،

0: رصاصات استقرت بالقرب من القلب، وتصور الناس أنه الأطباء في الأول وهلة أنه توفي. بعد كده ربنا كان كتب له عمر جديد. تحدي الملك في ديسمبر 51 في انتخابات نادي الضباط ممثلا للضباط الأحرار، فرشح نفسه كمرشح مناوئ لمرشح الملك وأسقطه. حصل هو على أغلبية كاسحة. وأهمية هذه الحادثة كان ده الاختبار مدى قبول ضباط الجيش لأفكار تنظيم الضباط الأحرار،
1: وكأنها اختبار أولي لتتويجه زعيما على الضباط قبل أن تحدث الحركة في عام
0: 23 يوليو 52.
1: نعم. طيب أستميحك عذرا يا دكتور إذا أذنت لي، نذهب إلى فاصل وجيز فقط ثم نكمل هذا الحديث الشيق الذي لا يمل حول تاريخ محمد نجيب، يعني بالحقيقة تاريخ مصر نفسها في مرحلة دقيقة من حياتها السياسية. فاصل وجيز أيها الكرام، فلا تذهبوا بعيدا.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: لماذا لم تعقد قمة عربية منذ الحرب على دول الخليج وحتى الآن؟
2: تعلمنا من جامعة الدول العربية ومن القمم العربية ثلاث كلمات: نشجب، نندد، ونستنكر.
3: هل لأن الجامعة العربية محدودة الفعالية يجب أن نلغيها؟
4: الجامعة العربية لم تعد تفعل شيئاً سوى الاجتماعات التي تسفر عن قرارات إدانة وشجب، ولا شيء أكثر.
5: كان يقلنا جامعة الدول العربية هي جامعة لمجموعة لم تجتمع يوماً.
3: إلغاء الجامعة العربية سوف يخلق فراغ تنظيمي ومؤسسي.
4: دكتور فيصل بس الحاك، البديل لو ألغناها؟
5: البديل
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
7: مرحبا بكم من جديد في برنامج سجال. النقاش كان ولا يزال حول شخصية اللواء محمد نجيب، قائد الثورة التي أطاحت بالنظام الملكي في مصر، ثم الذي أطاح به رفاقه من ضباط أو الضباط الأحرار، ضباط يوليو، وشريكنا على هذه المائدة الكاتب والمفكر المصري المعروف دكتور علي الدين هلال. ما هو مصدر قوة نجيب الحقيقي؟ فأجبنا على هذا السؤال.
8: أولا، في فرق 20 سنة. الضباط أغلبهم في بداية الثلاثينات، هو في بداية الخمسينيات، في فرق 20 سنة بينه وبينهم. وكان يكتب يقول أولادي، أبنائي، إخوتي الصغار. هو أكثر منهم خبرة، ومع الزمن يعني الناس بتتغير. إيه قوته؟ واحد، هو وجه معروف لدى الناس. اثنين، هو الذي قدم، يعني الضباط الأحرار قدموه إلى الجمهور باعتباره قائد الثورة. ثلاثة، في الوقت اللي كان الضباط قاعدين يعملوا اجتماعات كثيرة في مجلس قيادة الثورة على النيل، فيلا على النيل ما زالت موجودة، كان هو يطوف القرى والأقاليم، يتحدث إلى الناس، يكسب ولائهم للثورة، يشرح لهم لماذا قام الجيش بالثورة. فهو ارتبط عند الناس بالثورة، يعني يكاد لعدة شهور لا يعرف الناس من رجال الثورة بشكل جارف إلا محمد نجيب.

0: هنا بقى المفارقة في التحليل السياسي. هم عندهم قوة، هم الأقوى تنظيميا وحركيا.
1: هم مين؟
0: الضباط الأحرار. يعني عبد الناصر والشباب اللي معه هم الأكثر، وهم اللي دبروا الثورة. هو اللي أعطى للثورة شرعيتها، وهو الوجه المقبول لدى الناس. باختصار شديد، إيه اللي حصل بقى في 54؟ الأول في 53 أعلنت الجمهورية، يونيو 53، وهم اختاروه رئيسا للجمهورية. الخلافات استمرت، وهو يقول أنا قعدت 3 أسابيع متردد، أقبل ولا ما قبلش، إنها قبل. في فبراير 54 قال شعرت أنني لم أعد أملك أي قوة، وقال إن بعض قراراته بعد أن يوقعها تتغير، يعني يضاف إليها أشياء أو يعزل منها أشياء. وقال علمت إن الضباط الشباب بيجتمعوا لوحدهم، أو لو ما في اجتماع لمجلس قادة الثورة هم يعقدوا قبله اجتماع لاتفاق على وجهة نظر. فأرسل استقالة في فبراير 54. بمجرد إعلانها سيد العزيز انفجرت مصر تأييدا لمحمد نجيب. انفجر مظاهرات، وانهال على مجلس قيادة الثورة آلاف البرقيات، ومن السودان. هم شعروا أن هو أخذ المبادرة وأحرجهم. ففي نهاية فبراير صدر قرار برفض استقالة نجيب وعودته وممارسة كل أعماله. وأول ما رجع يقول عودة الحياة النيابية، إنهاء الأحكام العرفية، إخراج المعتقلين من السجون، الدعوة إلى جمعية تأسيسية، الدعوة إلى كتابة الدستور. وأعطى توقيتات محددة. الثوار الضباط هنا بقى مارس أول انفجار للأزمة، كان في فبراير 54، انفجرت مرة ثانية في مارس 54
1: من ذات العام،
0: بعدها بشهر، 5 مارس و 25 مارس. في 5 مارس الضباط الأحرار أدركوا أن لا قبل لهم بشعبية نجيب. فناوروا وعملوا إيه؟ قبلوا، اجتمعوا وقرروا قبول جميع طلباته. الموافقة على إجراء انتخابات لجمعية تأسيسية، الإفراج عن المعتقلين، الإفراج عن عودة الأحزاب السياسية كما كانت من قبل، كل الإجراءات الثورية، حل مجلس قيادة الثورة في يوليو بعد الانتخابات، إعطاء الانطباع بأن الثورة قد انتهت. وفي نفس الوقت تحرك أنصارهم ليقولوا لمؤيدي الثورة الثورة انتهت وسيعود النظام الإقطاعي الرأسمالي الفاسد مرة أخرى. فهنا يعني ممكن تصورها أن الصراع على السلطة ممكن، أو على وسائل الأفكار. هل كان المقصود بالثورة اللي اسمها الحركة المباركة، وكلمة الانقلاب ترددت أيضا في كتاب شهير للدكتور راشد البراوي اسمه أسرار الانقلاب الأخير في مصر. إذا دي كانت كلمة مستخدمة زي ما حضرتك قلت في الأول. فممكن تقول صراع على سلطة، لكن الصراع ده كان بيخفي وراءه صراع حول معنى التغيير.
1: طيب
0: الرئيس نجيب كان احنا عملنا دورنا، شلنا الملك الفاسد،
1: انتهى دورنا،
0: انتهى دور، ونرجع بقى ممثلي الشعب الحقيقيين بالانتخاب. هم كانوا يقول لك لا، دي بدايه، احنا عايزين نعمل تغييرات في التعليم وفي كذا وفي
1: مزبط.
0: كذا
1: مظبوط. هو اعتبرها النهايه وهم اعتبروها بدايه.
0: مظبوط.
1: لكن في ملف اخر لا يمكن ان نغفله ايضا، وحابين نسمع رايك فيه دكتور، اللي هو موضوع علاقه نجيب بالاخوان. ساستعرض هذه الماده ثم اسمع تعليق حضرتك.
0: حاضر.
2: مؤامرة 54 محاولة الاغتيال بحقيقتها انها مؤامرة حقيقية، وان كله اشترك فيها بما فيها محمد نجيب. يعني حتى محمد نجيب ما

0: اما النجيب سبب اقصائه الحقيقي اللي هو في الاخر اختفى ان هو كان مبارك هذا الموضوع
1: اللي هو
0: محاولة الاغتيال في المنشية، يعني هو دوره لا يقل عن دور المرشد.
2: وفي اللحظة دي الإخوان انهزموا مع محمد نجيب، وكده تمكن عبد الناصر من أمور البلاد. طب يعملوا إيه بقى النظام الخاص؟
3: المادة الأولى هذه دكتور، ثم سأستعرض مادة أخرى لأن ذات صلة بالموضوع، أسمع تعليقك أيضا بعدها.
4: تفضل.
5: المهم إن هم قالوا له طيب تعال إحنا هنعمل إيه بقى؟ أنت تحكم خلاص، بس كل قرار مجلس قيادة الثورة هياخده تقول لنا الأول عليه ونوافق أو لا.
4: يقول الإخوان.
5: فطبعا ببساطة شديدة ما سألش فيهم طبعا.
6: إخوان للأسف اختاروا الفرس الغلط في السباق. فأنتوا شنو مصلحتكم يا إخوان يا مسلمين توقفون مع نجيب وتحملون حقد عبد الناصر عليكم؟ شنو المصلحة؟ شنو المصلحة؟
3: دكتور علي، أهم ما ورد في المادتين السابقتين حديث لعبد الحكيم ابن جمال عبد الناصر يتهم فيه اللواء محمد نجيب بأنه اشترك في محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية. الأمر الآخر أو التعليق الآخر الذي أرى أنه مهم للدكتور عبد الله النفيسي، وهو قطب إخواني معروف كويتي منحاز للإخوان يعني في كل الأحوال، ينتقد الإخوان لأنهم اختاروا الرهان أو كما اسمها الفرس الغلط أو الحصان الغلط في السباق، يعني محمد نجيب. فهو يقر سلفا بأن ثمة علاقة بل تحالف بين الإخوان ونجيب. الإخوان ونجيب، هذا ما نريد أن نسمع تعليقك عليه.
4: لا أعتقد أن الوقائع المثبتة في التاريخ تثبت هذا. الضباط الأحرار من ناحية ونجيب من ناحية غازلوا الإخوان.
3: أوكي، الجميع غازلوا الإخوان.
4: ليه؟ الإخوان كانت القوة المنظمة الوحيدة. من الثابت أخي الكريم أن الضباط الأحرار كانت لهم صلات بالإخوان قبل 52. الأستاذ أمين هويدي اللي هو وزير دفاع مصر ومدير المخابرات العامة كل دفعات الرئيس عبد الناصر وأحد ضباط الأحرار كتب على قصة أن ضباط الأحرار كان عندهم متفجرات وزخائر، ولما شعروا أن البوليس السياسي أو حيكتشفها أخبأوها في مزرعة يملكها أحد عناصر الإخوان المسلمين قبل 52. طيب اثنين، عندما صدر قرار حل جميع الأحزاب السياسية استثني منها الإخوان المسلمين بدعوى أنهم حركة وليسوا حزبا، رغم أنهم في الواقع كانوا يمارسون كل أدوار الحزب السياسي وكان يمتلكون سلاحا وكانت لهم شهوة الحكم. ثلاثة، قصة مشهورة جدا في نهاية 52 كانت في ذكرى موت حسن البنا الذي نعرفه ومثبت أن البجباش جمال عبد الناصر وعدد من رفاقه ذهبوا للمشاركة في حفل التأبين هذا لدى الإخوان المسلمين. نجيب بيكتب في مذكراته شيء غريب جدا، أنه أيضا تلقى دعوة وكان ينوي الذهاب. هو يقول ويدعي أن عبد الناصر هدده لا تذهب، فهو تصور الموقف العام هو مقاطعتهم، فهي فوجئ بأن جمال عبد الناصر راح وهو ما راحش. في كلام كتير بقى، إنما لا لم يكن كانت كل القوى السياسية في مصر وقت ذاك باليقين. لما هو قال الحياة النيابية وحياة كذا وحياة كذا، الإخوان نزلوا في المظاهرات اللي أنا قلتها في فبراير
3: تأييدا
4: لموقف إن عودة الضباط إلى الثكنات والحياة النيابية إلى آخره، لأن هم هيبقى عندهم فرصة كبيرة جدا فيها. فطبعا الواقع اللي قالها افتكر عبد الحكيم
3: صحيحة،
4: عبد الناصر حكاها اكثر من مره،

0: ان هو اراد الرئيس عبد الناصر في اول وزاره يشرك الاخوان معه. فاتصل بيهم قال لهم عايزين، قالوا له احنا مش دعاة حكم ولا ملناش رغبة في الحكم، احنا دعاة اصلاح وكذا وكذا. قال عايزين فكرة احسن اللي هو قالها. ايه رأيك احنا عايزين نعمل لجنة توجيهية لا تشارك في الحكم، احكموا انتم بس قبل ما تيجوا تتخذوا اي قرار ابعتوا لنا عشان نقول هل هذا يتفق مع شرع الله ام لا. عبد الناصر بيقول اذا انا ادركت على الفور انهم يريدون وصايا على الثور. وقتها هو نجح في شق احد الاخوان اللي هو الشيخ حسن البقوري ودخل الوزاره، ودخل منها اثنين. هو اذا عبد الناصر ايضا كان حريص على مشاركه الاخوان. يعني ده موقف سياسي انه لا يمكنك انك تستهين بقوه سياسيه منظمه وموجوده. موضوع بقى هل شارك نجيب في التخطيط او في الاعداد
1: منشيه البكري؟
0: يعني الوثائق البريطانيه تقول، يعني التقارير الانجليز عن هذا الموضوع قال لك امر مشكوك فيه،
1: مشكوك فيه.
0: انما انا ما عنديش يعني اثبات تاريخي موثوق به حول مشاركته او عدم مشاركته.
1: بس بالمنطق هل يمكن تصور انه كان يعني تحالف معهم في للاستعانه بهم ضد جبروت عبد الناصر ورفاقه؟ ممكن يعني متصور هذا، خاصه ان الاخوان يتناولونه بشكل ايجابي الى اليوم.
0: لانه يعني لانه هو ما شاركش في اي عمليات ضدهم.
1: الاعتقالات،
0: وان هو يعني هو الماضي، كل ده كان هو ماضي، هو القرار. اي قرارات لغايه مارس 54 هو رئيس الجمهوريه، هو رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء. هو مضى. هو يقول انا كان تحت ضغط.
1: اوكي.
0: انا ما كنتش موافق لعند تحت ضغط. انما عايز اقول يعني شوف، يعني هقول لحضرتك حاجه. بعد ده انت احسب بقى كام سنه؟ لما نيجي على سنة 2005 في عهد الرئيس حسني مبارك، ولما حس ان الاخوان اصبحوا قوة لابد من تمثيلها سياسيا في البرلمان، فينجح اكتر من 50 نائب اخوان. يعني دي سياسة،
1: سياسة كر وفر،
0: ان انت لا يمكنك ان تبقي قوة سياسية كبيرة ومؤثرة مش تحت عينيك. مش تحت عينيك معنى امني، معنى سياسي. خليه يطلع فوق الترابيزه ويتكلم
1: عشان تشوفه.
0: عشان اشوفه.
1: طيب، واحنا شفنا اليوم هذا الحديث الماتع منك يا دكتور علي، وامتعتنا فيه كعادتك في تعميق معنى الفهم للاحداث بدل ان نتناولها على سطوحها. شكرا جزيلا.
0: اشكر
1: الدكتور علي الدين هلال، المفكر والسياسي المصري المعروف ايضا، كما اشكركم ايها الكرام على تخصيص هذا الوقت لمحاوله منا لنقلب بعض صفحات مصر في مرحله دقيقه من مراحلها معبرا عنها بشخصيه محمد نجيب. مع السلامه.

0: الاقتصاد الإيراني يواجه مشكلة، نعم يواجه مشكلة، وهذه نتيجة أي حرب. إيران لن تهاجم المستشفيات والمنشآت المدنية أبداً، ائتني بدليل واحد على ذلك.
1: مطار الكويت.
0: لماذا تطرح السؤال من هذا الجانب؟ اطرح السؤال من الجانب الآخر. خليني أكمل.
1: من دون أن ترفع صوتك إذا سمحت، نحن في نقاش هادئ، هناك ملايين يتابعون هذا الحوار. كيف يمكن أن تقول بأن مهاجمتك لدولة جارة إسلامية عربية شرف لا تدعي؟ أين الشرف في هذا الحديث؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
8: شرط الصحة معناه إنه ركن من أركان العقد بأدلة شرعية. طلاق هو البين، الفراق إزالة حكم كان قائما شرعا.
9: الله سبحانه وتعالى لما قال الطلاق مرتان، تقسيم الطلاق له صدى في القرآن أم اجتهاد فقهي؟
8: سيدنا عمر اجتهد بناء على المصلحة.
9: توافقين على وقوع الطلاق الشفوي أم لا؟
8: نفس الفكرة، فقه الواقع مش بس بيحكمنا النصوص بجمود يا دكتور.
9: في رأي حضرتك أن السنة تكون حكيمة على القرآن وتنشئ حكما لم ينشئه القرآن؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

0: السلام عليكم مشاهدينا، واهلا بكم في هذا الموجز من العربية. اعلنت قيادة التحالف او قيادة القوات المشتركة للتحالف نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية اطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء الثلاثاء. واشار المتحدث باسم قيادة التحالف اللواء الركن تركي المالكي الى اعتراض المسيرة المعادية جنوب مدينة مكة المكرمة، واضاف ان هذه المحاولة العدائية لاستهداف مكة هي الثانية من نوعها بعد إحباط هجوم بصاروخ باليستي في 2017، مؤكدا أنها ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات الحوثي. وأشار إلى أن التحالف لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه ميليشيا الحوثي وسلوكها، وضد بل شدد على أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر. اختتم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة عمل إلى القاهرة عقب لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وفي ختام الزيارة قال ولي العهد السعودي إن المباحثات أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في المجالات كافة والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك. تحدثت تقارير إيرانية عن سماع دوي انفجارات في جزيرة قشمة قبالة سواحل إيران. وذكرت وكالة إيرنا الإيرانية نقلا عن مصادر محلية أن أصوات الانفجارات كانت من جهة البحر على ما يبدو. كشف مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي أن الحرب على إيران كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس. وأضاف المكتب أن الكلفة الشهرية للنزاع قد تتراوح بين 2 مليار و3 مليارات دولار، محذرا من ارتفاع التكلفة أكثر في حال استمرار الصراع. قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي لصحيفة نيويورك بوست إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، متفقا مع ترامب على أنها ستنتهي عقب الانتخابات النصفية. وأضاف فانس أن النظام الإيراني مستمر في فقدان السيطرة على مضيق هرمز، وأن حركة المرور فيه عادت بنسبة 50%. قالت الدفاع الروسية إن القوات التابعة للجيش قصفت عبارة في ميناء وناقلة نفط أيضا في ميناء إسماعيل تعملان لصالح القوات الأوكرانية. وأضافت أنها استهدفت أيضا مرافق للسكك الحديدية غربية أوكرانيا ومركزا لوجستيا في مقاطعة أوديسا لتخزين المعدات العسكرية. نهاية الموجز مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، كونوا بعافية.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: الاقتصاد الإيراني